0: 300 مليار دولار كصناديق استثمارية تساعد الاقتصاد الإيراني للانتعاش. أيضا هناك محور رئيسي في هذه المذكرة، وهو إعادة فتح المضيق ورفع تدريجي للعقوبات عن إيران، لأن إيران تعاني من آلاف من العقوبات ويتم رفعها تدريجيا حسب يعني التزام طهران في هذا الاتفاق. وأيضا في مسألة مهمة، وهي الأمور التي ركز عليها كثيرا الرئيس الأمريكي، عدم امتلاك إيران أي أسلحة نووية، وأصبح يعني الحلم الإيراني في امتلاك هذا السلاح النووي من الماضي بعد أن يتم التوقيع على هذه المذكرة. وهناك أيضا في مسألة يعني السحب التدريجي للقوات الأمريكية من يعني الجزر القريبة من إيران، والمساهمة في تخفيف بعض العقوبات وتحويل الأموال المجمدة إلى إيران، للمساهمة في يعني بناء ثقة بين الأطراف بعد معركة وحرب استمرت كثيرا وهددت أيضا الممرات الملاحية وتسببت في خنق العالم اقتصاديا وكادت تتسبب في كوارث. يعني هذه الحرب لو أخذت وقت طويل بكل تأكيد العالم سيتألم وستكون هناك تداعيات خطيرة. واليوم هذه المذكرة التي نجح المفاوض الباكستاني مدعوما من قطر ودول الخليج ومصر وتركيا فيها التوصل إلى ترتيبات ومذكرات تفاهم سيتم التوقيع عليها اليوم الجمعة.
1: نعم، وكيف يمكن قراءة التباين في التصريحات بين الأطراف المختلفة حول طبيعة الاتفاق ومدى؟
0: فيما يتعلق في وجهة نظر الولايات المتحدة التي هي تركز بشكل كبير على منع امتلاك إيران للسلاح النووي وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وهذه من الأمور التي يركز عليها العالم، لأنه هذا المضيق هو الشريان الرئيسي لكل دول العالم من خلال إمدادات الغاز والنفط. إيران تركز على مسألة السيادة الوطنية والحصول على مكاسب اقتصادية، رفع الضغوط والعقوبات التي تثقل كاهل إيران، وأيضا هناك في مسائل مما يتعلق بعدم أو كف يد طهران عن دعم الوكلاء، وهذه من الأمور المهمة في هذا الاتفاق، وأيضا مناقشة هذا الأمر مع دول الخليج ومسألة أيضا الصواريخ الباليستية. هناك أطراف تؤكد أن هذا الاتفاق إنجاز استراتيجي، هناك من يرى أن هذا الأمر سيمنح مكاسب اقتصادية كبيرة لطهران مقابل التزامات ضعيفة للولايات المتحدة.
1: نعم، برأيك دكتور ما هي التحديات الرئيسية التي قد تواجه تنفيذ بنود الاتفاق، وهل هناك آليات واضحة لضمان الالتزام بها؟
0: أهم ما خرجت به هذه المذكرة هو احتواء هذا التصعيد العسكري، لأن كلفة التصعيد العسكري كلفة مدمرة وكارثية على المنطقة. واليوم عندما توصلنا إلى نقطة إيقاف هذه العمليات العسكرية، هذا إنجاز كبير ويعني انتصار للدبلوماسية والوساطة الباكستانية، وأيضا مهم في مسألة ضمان تدفق النفط عبر مضيق هرمز ومنع اضطرابات يعني أسواق الطاقة العالمية، وأيضا حتى في مسألة عدم توسع هذه الحرب إقليميا. حاولت طهران كثيرا أن تجر دول المنطقة إلى هذه الحرب، واكتفت دول الخليج بالتصدي وممارسة يعني ضبط النفس في الدفاع عن سيادتها. لذلك اليوم ما تحقق هو إنجاز دبلوماسي يريح العالم اقتصاديا، سيسهم في دفع يعني عجلة التنمية في المنطقة التي تعطلت كثيرا. هناك دول أوروبية عانت كثيرا، حتى الولايات المتحدة الأمريكية لديها اختلالات اقتصادية بسبب إطلاق المضيق. لذلك اليوم نحن أمام انفراجة تاريخية ستعيد المشهد الاقتصادي إلى طبيعته، ستسهم في فتح هذا المضيق، تساهم بشكل كبير بخفض التصعيد ومنع الانزلاق نحو مواجهات عسكرية.
1: قضايا سياسية. الرئيس اللبناني جوزيف عون أكد أن التفاوض تقوم به الدولة اللبنانية وهي سيدة قرارها، معتبرا أن التدخل في الشؤون الداخلية أمر غير مسموح به.

0: وقال الرئيس عون إن الأسبوع المقبل سيشهد جولة جديدة من المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي في واشنطن. جاء ذلك فيما يواصل جيش الاحتلال شن غارات على عدة مناطق جنوب لبنان. حول هذا الموضوع كنا قد أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم. بداية، كيف تقيم الوضع الميداني الحالي في جنوب لبنان، خاصة في ظل التقارير عن محاولات إسرائيل فرض وقائع ميدانية جديدة خلال فترة الهدنة؟
1: طبعا بالتأكيد هناك محاولة من قبل كيان الاحتلال للتملص من الخطوط العريضة التي نصت عليها مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. هناك خلافات باتت واضحة وظاهرة للعيان بين أمريكا وإسرائيل في تقييم هذه المذكرة، خصوصا فيما يتعلق بلبنان، على اعتبار أن إسرائيل تعتبر أن الملف اللبناني منفصل عن هذه المذكرة، في حين أنه من الواضح أن هذه المذكرة في بندها الأول تنص على وقف الأعمال العدائية ووقف الأعمال الحربية في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. إسرائيل لا تعترف بذلك بشكل صريح حتى الآن. في الميدان هي تعترف بذلك بشكل جزئي، أي أنه إذا نظرنا إلى الأوضاع الميدانية في الساعات 48 الماضية اختلفت كثيرا عما كان الوضع عليه في السابق. ما زال هناك غارات وما زال هناك شهداء في بعض المناطق، ضحايا من المدنيين في جنوب لبنان، لكن وتيرة العمليات العسكرية تراجعت كثيرا بالمقارنة مع السابق. في الوقت نفسه المعضلة الأساسية التي لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها بشكل واضح هي مسألة الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي تحتلها في جنوب لبنان. المذكرة، أو كما يتحدث الإيرانيون يحاولون أن يربطوا ساحة لبنان بهذه المذكرة، يقولون إنها تنص على انسحاب، لكن عمليا الدولة اللبنانية تحاول الفصل بين المسارين، أي أن المذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية تتحدث عن كل المنطقة بشكل عام، لكن المسار الإسرائيلي اللبناني هو مسار منفصل تماما، بدليل أن هناك مفاوضات جرت 4 جولات منها الآن ونحن على أعتاب الجولة الخامسة، ما بين جولات سياسية وعسكرية وأمنية تفصل الملف الإيراني بشكل كامل عن الملف اللبناني، بحيث لا يبقى لبنان رهينة بيد إيران وكما هو معروف بيد ميليشياتها في لبنان. هذه النقطة الآن، هذه عملية الفصل هي التي تعمل عليها الدولة اللبنانية، وهذا ما تحاول إسرائيل الآن عرقلته فيما يتعلق بالوضع الميداني لكي تقول إنها غير معنية بوقف إطلاق النار الذي بات ساريا بشكل كامل بين أمريكا وإيران في المنطقة.
0: نعم، ما هي دلالات التحذيرات الأممية من أن الوضع في لبنان يثير قلقا عميقا، وما هي الخطوات الدولية المطلوبة لدعم استقرار لبنان؟
1: طبعا بالتأكيد هناك قلق دولي، وهذا القلق منذ أشهر طويلة عندما صدر قرار من مجلس الأمن بأن يكون التجديد لقوات الطوارئ الدولية اليونيفل الموجودة في جنوب لبنان حتى نهاية العام 2026 فقط، أي بمعنى أنه بعد هذا التاريخ لا يوجد أي مسوغ قانوني وشرعي دولي كما هو الحال في قرار مجلس الأمن لكي تبقى هذه القوات في لبنان. نتحدث هنا عن 15,000 جندي من القبعات الزرق المنتشرون في لبنان منذ العام 2006. القلق الدولي مرده إلى أنه في حال خروج هذه القوات بشكل كامل، عندها لا يمكن ضبط الأوضاع. لماذا؟ لأن هذه القوات تعمل على مراقبة وقف إطلاق النار ومراقبة تطبيق القرار 1701 الذي صدر عن مجلس الأمن في العام 2006 في نهاية الحرب في ذلك العام، ونص على نشر هذه القوات وأن تراقب التنفيذ. الآن هناك محاولة دولية لتغيير هذا القرار الأخير، بمعنى أن تبقى القوات الدولية في لبنان لفترة أطول. هذا ما يده إلى أنه في حال خرجت هذه القوات يمكن لإسرائيل ربما أن تحتل مساحات.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: أذن منذ قليل لصلاة الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: أهلا بكم ثانية، نتابع معكم ما تبقى من هذه الجولة. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه في الأراضي الفلسطينية، حيث استهدف طيران الاحتلال مدينة المواصي في قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط المزيد من الشهداء والجرحى، تزامنا مع تصاعد إجراءات الاحتلال في الضفة الغربية من تجريف وهدم وتوسيع للوجود العسكري، في وقت تتزايد فيه اعتداءات المستوطنين على الممتلكات ودور العبادة. حول هذا الموضوع كنا قد أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل محمود. بداية، كيف تقرأ استمرار العمليات العسكرية للاحتلال في غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار؟
2: أولا، إنجاز التعبير مستمر القتل، يعني هذا العنوان الرئيسي، يوميا مستمر مسلسل القتل والممنهج، بدءا من أيضا هدم المنازل، المربعات السكنية، التسريبات أن هناك زيادة في عدد إنشاء القواعد الإسرائيلية كما النماذج في العراق وأفغانستان، هذا يعطي مخاوف أن هناك تموضع وصعب الخروج، بالتوازي طبعا مع تقدم المفاوضات منذ 12 يوم في القاهرة وقطر، يعني اللقاءات التركية وأيضا المصرية مع الفصائل الفلسطينية، وصولا إلى اليوم اللقاء الهام مع موثق السلام. بمعنى صحيح، تشعر أن كرة الثلج تكبر بموضوع الجدية الأمريكية بعد تصريحات الرئيس الأمريكي اليوم والذي أشار لالتزام حماس رغم أن هؤلاء ولدوا مع البنادق، التزمت، وهذه الإشادة قد لا تعجب إسرائيل، يعني هي المستمرة في الخروقات، مستمرة في المذابح اليومية، يعني نتحدث ليس فقط المواصي، يعني حتى أخي فايز من ذهبوا لشاطئ خان يونس كان هنالك استهدافات لهم، إذا مجموعات صغيرة. إذا نحن أمام عقلية إسرائيلية بدأت تشعر في بعد التسريبات الأخرى بموضوع العملية العسكرية المرتقبة أنا وتوسعت مساحتها الجديدة. أنا أعتقد أن ربما بعد انتهاء اليوم والتعديل على ورقة حماس التي طالبت ببعض المقاربات بموضوع النقطة الثامنة من الاتفاق شرم الشيخ، موضوع السلاح، أن يكون إجماع وطني وهناك فصائل، وأيضا المقاربات أخرى في موضوع التقريب، نقول تطبيق

0: المرحلة الأولى قبل القفز إلى المرحلة الثانية. إذا الأسبوع القادم من يحسم يخرج ورقة تفاهم ما بين منطقة السلام والفصائل الفلسطينية كافة وليس حماس. هذا ربما يجن جنون إسرائيل ميدانيا التي تعرقل وحاولت خلال استثمار ما يسمى الانشغال الأمريكي والمنطقة في حروب أخرى إلى التفرد في الفلسطينيين في غزة. إذا المشهد إذا بالفعل ذهب إلى موضوع إبراز الورقة التفاهمات في التعجيل في تطبيق المرحلة ما تبقى الأولى والذهاب إلى المرحلة الثانية مع الوسطاء، تحاول إسرائيل الاستخفاف بالوسطاء من خلال النشاط الدبلوماسي عبر زيادة العمليات العسكرية وشح المساعدات. نحن نتحدث أخي فايز عن دوامة من العنف اليومي، يعني الفلسطينيين لا يرتاح لهم بال، هنالك الإبادة الصامتة، موضوع المجاعة، هذا يعني بند خطير جدا. وأيضا هنالك تصريحات للصحة في غزة أن ما زال هنالك الكثير من الآلاف من الجثث في موضوع تحت الأنقاض، ولا يوجد أدوات ميدانية للبحث عنهم أو إزالة الأنقاض. جملة من نقول الخطوات الإسرائيلية المستمرة الممنهجة للوصول إلى نقطة نقول إفشال المشروع ما يسمى السلام في غزة.
1: نعم، في سياق الضفة الغربية، كيف تقرأ تصاعد إجراءات الاحتلال في الأراضي المحتلة وما الرسائل التي تحملها على المستوى السياسي؟
0: أنا في اعتقادي بعد نقول التنديد العربي الدبلوماسي البارز بموضوع بعد حرق دور العبادة وموضوع الهدم والاعتقالات الممنهجة في الضفة الغربية مقدمات لإشعال الوضع أكثر للإسرائيليين. اليوم فايز هناك مشكلة لديهم سياسية، يعني مقبلين على انتخابات، يريد سموتريش كلهم هذول بن غفير وحتى نتنياهو اللعب بأوراق جديدة بموضوع الضفة تحديدا غزة، هنالك تدخل أمريكي. لكن الذهاب إلى موضوع تفجير الوضع والمواجهات التي شاهدناها أمس بين الشبان الفلسطيني في الضفة، يعني قد تخشى إسرائيل أن يكون هناك ردود أفعال، لا أقول انتفاضة، لكن نحن أمام قاب قوسين القضم والضم في الضفة الغربية والتلويح بموضوع المسودة في الكنيسة في موضوع إبطال مفعول اتفاقية أوسلو. هذا يعطي إشارات أيضا للمجتمع الدولي، هناك تحرك وإشارات إلى موضوع أن تكون الضفة الغربية خط أحمر، لكن ميدانيا هذا الشيء يبقى استهلاك إعلامي لأن لا يوجد له تأثير على أرض الواقع. تعاني أخي فايز ليس من النقاط الأمنية الألف وأكثر بين نقول تجزئة المناطق بين المحافظات الفلسطينية، هناك أزمة اقتصادية طاحنة، أزمة الرواتب، أزمة الاقتصاد الفلسطيني اللي كان أيضا يعتمد على الأعمال داخل الخط الأخضر وما يسمى داخل إسرائيل مناطق 48. هذه مشكلة يأن الاقتصاد الفلسطيني منذ سنوات. اليوم زادت الحالة إيصال الفلسطينيين إلى سيناريو الموت البطيء للاقتصاد لأنه سينعكس على أحوال الناس والاستسلام للسيناريوهات الإسرائيلية. إذا ذهبت إلى تطبيق القضم والضم بطريقة يعني وأخذ ما يسمى هي أصلا بدأت تدخل مناطق للسلطة الفلسطينية وتتموضع بعض لا أقول معسكرات، تموضع خطوات أمنية جديدة، هو اعتداء على أوسلو أكثر مما يحصل في موضوع بناء المستوطنات. هناك خطورة على الزحف إلى داخل سيطرة السلطة الفلسطينية، هنا يضع كلا الطرفين السلطة وربما الإسرائيليين في مواجهة في نهاية المطاف. إضعاف السلطة هدف إسرائيلي لوضع الناس أن هذه السلطة لا تحميهم.
1: آراء سياسية. في إطار إحياء المسار الدبلوماسي بين روسيا وأوكرانيا، أفاد مسؤول أوروبي بأن مكتب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أجرى اتصالات دبلوماسية مقتضبة مع الكرملين لفتح قنوات تواصل، في وقت تطرح تساؤلات داخل الاتحاد عن جدوى إجراء مباحثات مباشرة مع الكرملين لإنهاء حربها مع أوكرانيا. حول هذا الموضوع كنا قد أجرينا هذا الحوار مع أستاذ العلوم السياسية في جامعة إستربون الدكتور خطار أبو دياب. بداية، كيف تقرأ الأنباء عن اتصالات أوروبية غير معلنة؟

0: مع الكرملين، وهل تعكس تحولا في الموقف الأوروبي تجاه موسكو؟
1: طبعا هذا يعكس مرونة عند الجانب الأوروبي، خاصة بعد نجاح الأوروبيين في قمة السبع التي عقدت في فرنسا في تبني بيان لهذه القمة وقعت عليه الولايات المتحدة باستمرار دعم أوكرانيا وتزويدها بمعدات جديدة خاصة للدفاع الجوي، ومن ناحية أخرى بإعادة العقوبات على النفط الروسي كوسيلة ضغط على موسكو في هذه الأثناء حتى يكون الاتحاد الأوروبي حاضرا في المفاوضات، لأن ترامب وعد بأن يكون الملف الأوكراني من الآن والصاعدا هو الأول في جهوده الدبلوماسية. تحاول أوروبا إذن الاستدراك وفتح خط اتصال مع موسكو.
0: نعم، هل بات الاتحاد الأوروبي أكثر اقتناعا بضرورة فتح قنوات حوار مباشر مع روسيا لإنهاء الحرب؟
1: طبعا الكل منهك من هذه الحرب، أوروبا تضررت اقتصاديا واستراتيجيا، لكن كان هناك ناحية وحيدة إيجابية بالنسبة لأوروبا، أدركت أهمية بناء كتلة عسكرية مستقلة على الأقل نسبيا. في هذه الأثناء حرب الاستنزاف طالت أكثر من 4 سنوات و4 شهور وفيها خسائر هائلة للجانبين، وفي الفترة الأخيرة أصبح السجال عبر المسيرات وأصبح مكلفا بالنسبة لأوكرانيا وأيضا بالنسبة لروسيا، بينما على الأرض لا يتحرك الميدان كثيرا من ناحية احتلال مناطق جديدة. من هنا لابد من مخرج للأطراف كلها، وأوروبا إذن تنحاز أيضا إلى هذه الفكرة وتحاول إنقاذ الوضع الأوكراني في الآن نفسه.
0: نعم، وإلى أي مدى يمكن أن يسهم عرض زيلينسكي لقاء بوتين في كسر الجمود السياسي القائم؟
1: هذا الجمود السياسي يتطلب تحركات دبلوماسية من هذا الطرف، ولكن بالطبع روسيا تستند إلى ما اعتبرت أنه وعود في قمة كلاسكا التي عقدت في العام الماضي ما بين بوتين وترامب. الجانب الأوكراني لم يكن متحمسا لكل التنازلات، الآن أدرك ترامب على ما يبدو صلابة المقاومة الأوكرانية، وأيضا الموقف الروسي من حرب أوكرانيا لم يكن ملائما جدا لترامب وفريقه. من أجل كل هذا من الأرجح إذن أن يحاول ترامب بالتعاون مع الأوروبيين القيام بجهود متوازنة لإيجاد مخرج للحرب الأوكرانية.
0: نعم، وما فرص نجاح أي مبادرة تفاوضية في ظل استمرار العمليات العسكرية وتصاعد الهجمات المتبادلة؟
1: السيد بوتين رضي فقط في 9 مايو الماضي، نجح فقط في إحراز هدنة عملية ورفض دوما وقف إطلاق النار. هذه هي مشكلة من أجل التفاوض، كأنه يفضل التفاوض تحت إطلاق النار، وهذه معضلة حتى الآن لم يتمكن الجانب الأمريكي أو الأوروبي من تذليلها. وأيضا أن تطورات الوضع منذ شهر أيار مايو إلى يومنا هذا يمكن أن تدفع لاقتراحات جديدة من قبل الجانب الأمريكي حول مسألة على الأقل إيجاد هدنة يتاح فيها التفاوض والوصول إلى نتائج.
0: نعم، في ظل هذه الظروف هل تمتلك واشنطن القدرة على دفع الطرفين نحو مفاوضات جادة؟
1: واشنطن تملك القدرة لأن هناك كما قلت إنهاء، يعني مثلا ارتفاع أسعار الطاقة إثناء حرب إيران متنفسا بسيطا للرئيس بوتين، لكن أخذت علامات الإنهاء تبرز أكثر على الاقتصاد الروسي. الداخل الروسي أيضا أو المجتمع الروسي أخذ يئن من الحرب، أوكرانيا مدمرة وأيضا تعاني كثيرا. كل هذا مع استحالة النصر العسكري لطرف على آخر، استحالة تحقيق بوتين لأهدافه في نصر ناجز كما تصور عشية ما سماه عملياته الخاصة، كل هذا يمكن أن أيضا زيلينسكي أخذ يبدو أكثر مرونة من البداية.

0: الولايه، وفي تقديم تنازلات مؤلمه على حساب وحده الاراضي الاوكرانيه. كل هذا يمكن ان يشجع على ايجاد مخرج لهذه الحرب.
1: بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه الجولة. تقبلوا تحيات محدثكم فاز حسيني والمخرج علي صفر. إلى اللقاء.

0: نسلط الضوء على العديد من المواضيع في شتى مجالات الحياة، أخبار العالم، برامج طبية، نناقش من خلالها الدراسات الطبية، قضايا اجتماعية، رياضة وفن، كل ذلك وأكثر يأتيكم عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

أيضا في هذا الكتاب الحديث عن لا لخداع النفس. نخدع أنفسنا غالبا في حالتين أساسيتين، الأولى لطمأنة النفس أثناء الطوارئ، والثانية لتحفيز الذات. في حالة الطوارئ يدفعنا احتياجنا للشعور بالأمان والاعتقاد بأن العالم ليس مكانا مخيفا إلى استخدام الاستدلال القائم على الدوافع، رغم أن الموقف يتطلب واقعية دقيقة لاتخاذ قرارة صائبة. الاعتماد على عقلية المحارب في هذه اللحظات يقلل من قدرتنا على التصرف بفاعلية. لذا من المهم تبني استراتيجيات تقلل خداع الذات، مثل وضع خطة واضحة حتى لو كانت بسيطة، والبحث عن الجانب المشرق في أي موقف، ومع الممارسة تصبح هذه المهارات أكثر فعالية. أما في التحفيز، فانتشار فكرة أن الثقة وحدها هي مفتاح النجاح يدفع البعض لتجاهل دراسة فرص النجاح ومخاطر الفشل، مما يؤدي لنتائج سلبية لاحقة. توقع النجاح الدام أمر غير واقعي ويجلب خيبات أمل، بينما تقبل احتمالية الفشل مسبقا يمنح المرونة والشجاعة للمخاطرة، ويجعل الرضا عن النتيجة أسهل، وهو جوهر ما تقوم عليه عقلية الكشاف. لا بأس أن تكون مخطئا لتكون أكثر نجاحا في التمييز بين الصواب والخطأ. لا يكفي أن تكون على حق، بل يجب أن تتقن التصرف عند الخطأ أيضا. البداية تكون بتغيير رأيك تدريجيا بدلا من إبداله دفعة واحدة، فالتغيير التدريجي أقل إجهادا ويعزز القدرة على تقبل الواقع المعقد الذي يحتمل الصواب والخطأ معا. الاعتراف بخطئك يجعلك أكثر قوة عندما تكون على حق، لأنه يمنحك فرصة لإعادة تقييم المواقف واستخلاص الدروس. كما أن متابعة الأخطاء في مجالات مختلفة تعلمك دروسا عامة حول كيفية عمل العالم وعقلك والميول التحملية في حكمك. عقلية الكشاف تتميز بمراجعة الآراء وتعديلها تدريجيا، مما يسهل تقبل الأدلة المناقضة ويحول الأخطاء إلى فرص لصقل المهارات. ومن المهم أن تدرك أن الوقوع في الخطأ لا يعني دائما ارتكاب خطأ فعلي، بل هو فرصة للتطوير والنمو بدلا من شعور بالذنب أو الحاجة للاعتذار. إذن كيفية الاستفادة من الخلافات؟ الاستماع لآراء الآخرين قد يبدو نصيحة قيمة، لكن غالبا بلا جدوى إذا لم تنتبه لكيفية اختيار المصادر. الاستماع العشوائي لمن يثيرون الجدل يضاعف تمسكنا بآرائنا بدل تغييرها. لذا يجب التركيز على من نحبهم ونحترمهم، ومن نشاركهم الأهداف والأرضية الفكرية نفسها. فهؤلاء فقط يمكن أن ننهل منهم دروسا حقيقية من الخلافات. أكبر سبب لفشل التعلم من النقاشات

وتوقع سهولة التغيير. حتى إذا كان الطرفان عقلانيين ومنفتحين، فإن التعلم صعب لأننا نسيء فهم وجهات نظر الآخرين ومعتقداتنا مترابطة، فتغيير معتقد واحد يحتاج إلى تعديل آخر، وهو ما نقاومه طبيعيا. كان هذا ملخص سريع لكتاب عقلية الكشاف لجوليا غايلت.

الورقون. ملخص الكتاب: ربما عليك أن تكلم أحدا. السلام عليكم. ربما عليك أن تكلم أحدا، للوري غوتليب. هل شعرت يوما أن حياتك تسير في اتجاه غير الذي تريده، أو أن هناك أمورا بداخلك تحتاج إلى فهمها لكنك تخشى مواجهتها؟ هذا ما تفعله لورا غوتليب في كتابها ربما عليك أن تكلم أحدا، حيث تأخذنا في رحلة عميقة داخل عالم العلاج النفسي، ليس من منظور المريض فقط بل من منظور المعالج أيضا. الكتاب مليء بالقصص الواقعية والمواقف الإنسانية المؤثرة، يطرح أسئلة لم نكن نعرف أننا بحاجة إلى الإجابة عليها. لماذا الحديث مع أحد؟ لوري تبدأ بسؤال بسيط لكنه عميق: لماذا نحتاج إلى التحدث؟ الإجابة ليست فقط في الحاجة للتفريغ العاطفي، بل لأننا أحيانا لا نستطيع فهم أنفسنا دون أن ننظر إليها من خلال مرآة الآخرين. عندما نروي قصصنا نعيد تشكيلها وربما نفهمها للمرة الأولى. الحديث هو الخطوة الأولى نحو الشفاء. في القسم الأول: الجانب الإنساني للمعالج النفسي. هذا ليس كتابا عن معالج يقدم النصائح من برج عالي. لوري تخبرنا عن أزمتها الشخصية. في القسم الثاني: المرضى الذين يغيرون حياتنا. من خلال قصص مرضاها ترى انعكاسا لأجزاء من حياتنا. هناك المريض الغاضب الذي أستطيع تجاوز ماضيه، هناك المرأة التي تواجه مرضا عضالا وتجبرنا على التفكير في معنى الحياة والموت. كل مريض هو عالم بحد ذاته يحمل أسرارا ودروسا لنا وللمعالج نفسه. لوري تظهر كيف أن العلاقة بين المريض والمعالج ليست طريقا باتجاه واحد، بل هي تبادل مستمر. أما القسم الثالث من هذا الكتاب: لماذا نخاف من التغيير؟ التغيير هو واحد من أكبر التحديات التي يواجهها، لكن لماذا نخاف منه؟ تشرح لوري أن التغيير يتطلب مواجهة مخاوفنا الأساسية: الخوف من الفقدان، والخوف من المجهول، والخوف من الفشل.

لكنها تظهر لنا كيف أن العلاج النفسي يمنحنا الأدوات للتعامل مع هذه المخاوف خطوة بخطوة حتى يصبح التغيير ممكنا. في القسم الرابع تتطرق إلى كيف نفهم أنفسنا من جديد، ودروس من الحياة والموت والنهايات والبدايات، والحديث ليس رفاهية بل ضرورة. الخلاصة بأن الحديث ليس رفاهية بل ضرورة. ربما عليك أن تكلم أحدا، هو كتاب يجمع بين الحكمة الإنسانية والبساطة العميقة كما يراه البعض. يقول: يذكرنا بأننا لسنا وحدنا في صراعاتنا، وأن الحديث مع شخص نثق به يمكن أن يكون بداية رحلة جديدة نحو فهم أعمق لأنفسنا. إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الوراقون. إلى الملتقى، دمتم بود.

ختاما تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

إذاعة دولة الكويت تقدم رقة الكلمة. للكلمة تأثير على النفس، بل من شأنها أيضا أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير في الكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة، برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري، تقديم نادية مال الله. رقة الكلمة للمخرج حمد الهاجري.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم رقة الكلمة. نتواصل معكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت ومن خلال هذه الدقائق الجميلة التي إن شاء الله سوف تستمتعون بها ومعها.

0: يشق على من اختبر الأمومة أو الأبوة أن يستشعر من جانب طفله تقليلاً من شأنه، كإشاحة الطفل بوجهه أثناء الحديث إليه، عصيانه لكلمات أبويه، رمقهما بنظرة حادة والتصرف بندية، ربما التلفظ بالسباب أو العبارات الجارحة، والاحتياج المتجسد أحياناً في نوبات غضب قد تتحطم فيها المقتنيات والأشياء في حال رفض مطلب له أو محاولة توجيهه، ليجد الأبوان نفسيهما في حيرة من أمرهما، يحملان على عاتقهما جبلاً من المرارة المضمرة والهواجس الأبوية. نحاول عزيز المستمع أن نجيب على تساؤلاتك التي قد تجد إحراجاً في سؤالها لأحد الأقارب والأصدقاء، وكيف تكسب احترام الابن.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات.

0: العقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
1: كيف تجعل الطفل يحترمك؟ وكيف تجعل ابنك يحترم الآخرين؟ عادة ما يكتسب الاحترام اكتسابا في العلاقات أكثر من كونه فطريا، ليندرج تحت ما يجب تعليمه وتشكيله في سنوات النشأ الأولى للأطفال، إذ يولد الأطفال معولين على البكاء لضمان تلبية احتياجاتهم. ومع تقدمهم في العمر يصبح لزاما على الآباء تعليمهم طرقا لائقة يستعيضون بها عن تلك السيول من الدموع، بأن يدعوا بداية توقعاتهم جانبا بأن أطفالهم سيكونون على دوام مطيعين وهادئين، بل وأكثر من ذلك أن يصدقوا بأن حبهم غير المشروط سيمنح مساحة آمنة يمكن لأبنائهم فيها التنفيس عن غضبهم وإظهار عمق مشاعرهم، ما يعني بأن الوالدين سيكونان عرضة لمواقف تعكس نقصا في الاحترام الموجه إليهما، ليتملكهما حينها الجزع والتهديد بفقدان السيطرة. هنا يهولان من رد فعلهما، أو يتغاضيان عن ذلك السلوك، أو يخبران أنفسهما أنها محض مرحلة وقتية. في كل الأحوال يعوق ذلك الطفل على تعلم إدارة أفكاره أو عواطفه بشكل أكثر فاعلية، واكتساب قيمة أخلاقية لتزداد أحدة تلك التوترات سوءا عند آباء اليافعين الذين يعانون من اضطرابات الصحة العقلية أو غيرها من الحالات الصحية.
0: الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
1: أساس تكوين رابطة قوية من الاحترام هو الانضباط والحب بوصفهما عنصرين تكميليين لتنشئة الطفل، إذ يحتاج الأطفال إلى حدود واضحة ومعايير متماسكة لإرشادهم إلى كيفية التصرف، وإلا سيشبون بدورهم في محيط تسوده الفوضى ليستعصي بعد إذن تنظيم سلوكهم. لذا ينبغي أن يتنبه الأبوان إذا كان ثم تحقق نقص في الاحترام، دون تناسي بأن الأطفال هم بشر أيضا يمرون بأيام جيدة وسيئة تماما كأي شخص آخر، وقد يحسون بالتعب والغضب دون أن يتعلموا كيفية إدارة إحباطاتهم. إذا كان الطفل يتصرف بمزاجية أو عصبية في مناسبة معينة فقط، أو كان في مزاج سيء، فحاول تفهمه بأن تتحدث إليه وتفهم ما يحدث. لكن إذا كان هذا النوع من السلوك متكررا وبكثافة، من الضروري التدخل والتمعن في ذلك السلوك لمعالجته. تتوسع المحركات التي قد تدفع الطفل إلى الافتقار إلى الاحترام، كأن لا يكون مدركا بأن سلوكه كذلك. فمثلا التشكيك في قرار أحد الوالدين قد يعتبر أمرا وقحا في معيته، لكن في منظور الطفل قد يكون وسيلة للوصول إلى ما يرغب به. لنقل مثلا أن آدم في السابعة من عمره يود زيارة منزل صديقه، ترفض والدته، يظل يتبعها أينما حلت راغبا في أن يحيط علما بالطريقة الممكنة التي يمكنه من خلالها أن يقنعها بالعدول عن رأيها. يصب آدم كامل تركيزه في الحصول على ما يريد دون أن يتنبه حقا إلى حقيقة أن سلوكه يأتي بنتائج عكسية. أضف لذلك بأن الأطفال يواجهون أيضا صعوبة في التعبير عن أنفسهم بشكل مناسب عند الشعور بالغضب أو الإحباط، ليرتفع الأدرينالين عندهم

0: وتعلو أصواتهم وتتجمد العيون وتصفق الأبواب.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: قد يكون الابن أو الابنة مرتبكاً بشأن شيء ما قد جد في حياته أو حياتها، فيما يتصل بالعمل أو الدراسة أو ما يمس تقديرهم لذاتهم أو علاقاتهم بأصدقائهم، ليجد نفسه عاجزا عن معرفة سبب ذلك الانفعال الذي بداخله، فيوجهه على هيئة سلوك غير لائق إلى أبويه مثلا. يعرف عالم النفس ذلك باسم الإزاحة، وهي صرف الانفعالات السلبية تجاه شخص أو هدف آخر لا علاقة له، لعدم تمكن الشخص الثائر من الانتقام أو تفريغ ما يجده في نفسه في المصدر الأصلي، فينتقد أبويه أو يعمد إلى إلقاء اللوم عليه وتحميل سبب مشكلاته الحالية لطريقة تربيته أو معاملته، غض النظر عن الحقائق الماثلة. كما يضرب الشعور بالهوية بعمق بوصفه أحد مسببات استياء الطفل من والديه، عندما يجهل الإنسان نفسه وما يريد، متسائلا كيف له أن ينسجم في هذا العالم على وسعه، مع كونه ليس شخصا مميزا كما ظن. تدركه خيبة الأمل لتفسر سبب سوء معاملته لذويه وإن لم تبرره بطبيعة الحال.
1: الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: يواجه بعض الأطفال صعوبة في إدارة الغضب، لذا في حال تعرضت إحدى رغباته للظرف للرفض قد لا يتمكنون من كبح جماح أنفسهم وتجاوز الحدود. أضف أنه في فترة المراهقة تتبدل الهرمونات ويصبحون في خضم مرحلة عصيبة عليهم، يسعون فيها أيضا إلى المزيد من الاستقلالية، وعدم الاحترام المعتدل هو المعادل الذي يتم التعبير به عن ذلك.
1: رقة الكلمة.
0: أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي رقة الكلمة، إلى اللقاء.
1: مستمع الكريم، إن كانت سعتك في رقة كلمة فاسعى لها في هذه الحياة لنعيش بتفاؤل وإيجابية. نتواصل معكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات الدكتور عبد العزيز المطيري، نادية مال الله، والمخرج حمد الهاجري.

0: على أثير إذاعة دولة الكويت، الدراما الإذاعية حاضرة لتروي قصصا تحاكي واقعا.
1: خميس خميس خميس يا غنيمة خميس،
2: انت الحين مأخرني ومعطلني.
3: الله يصفوك، انا اصلا منو معطيني امل بهالحياة غيرك.
2: اركض اركض لاحق على رزقك.
0: إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.

0: الرابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء. البيت الأبيض يعلن توقيع اتفاق إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، ومع دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ. خبير يقول إن إيران تعهدت بخفض نسبة تخصيب اليورانيوم بموجب مذكرة التفاهم في إطار مفاوضات مرتقبة خلال مهلة أقصاها 60 يوما. الرئيس اللبناني يؤكد أن التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي تقوم به الدولة اللبنانية وهي سيدة قرارها. جيش الاحتلال يعلن إصابة 5 من جنوده جراء غارة جوية في جنوب لبنان. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في غارة شنتها طائرات مسيرة تابعة للاحتلال استهدفت مجموعة من الفلسطينيين جنوبي قطاع غزة. الاحتلال يصادق على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن تعرض سفينة تجارية لهجوم مسلح بمياه خليج عدن قبالة السواحل اليمنية. مسؤول أوروبي يعلن عن تواصل دبلوماسي بين المجلس الأوروبي والكرملين في محاولة لإعادة فتح المفاوضات بين موسكو وكييف. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: This country was very, very powerful ally, and good things are happening. The ships are starting to move now. We're going to have it fully open by Friday.
2: There's so much interest in the text of the document. Why not release the
1: document? Oh, I will.
2: Why not release it?
1: Well, because I'd like to get a formal setting first before we do that. But I have no problem with that. It's a good document. Here's what it says. Iran will never have a nuclear weapon. That's what it says. It won't have one to buy, to develop. They will not have a nuclear weapon. And I would say that's about 99. Working together, we're helping him with a little dam project that I think you were very unfairly treated, if you want to know the truth, in Ethiopia. But we'll discuss many things, including trade. And we do a lot of business with Egypt, and we'll be discussing that. We'll be discussing the Nile, because the Nile's getting a little emptier than it should be, and that's what we're here to talk about, right? A dam was built in Ethiopia, and it's causing tremendous problems for Egypt.
3: بكل التقدير والاحترام لشخصكم فخامة الرئيس، وأيضا رغم كل الجهود والجدول المزحوم جدا جدا على حفاوة الاستقلال.
4: Hello, I'm the boss.
5: How are you?
4: Good, thank you.
1: Would you like to stay for the meeting? It's okay with me. Thank you very much.
5: Thank you. And we will have lunch here with the business guys, the tech guys. Yeah.

0: كائنين هدفنا الأسمى سلامتها والحفاظ عليها.
1: عاش الأمير وعاشت الكويت والرعبية.
2: والله ما في حد يكرم الشهد، يعني الحمد لله.
0: أنا يهمني المواطن وروحته.
3: وإذ يؤكد أن وطننا خط أحمر وسيادته مصونة بإرادة شعبه.
1: أقسم بالله العظيم أن أكون وفيا لدولة الكويت
4: وأنه لغسر لو تعلمون عظيم.
5: أزمة وراح تعدي، مهما اشتدت الأزمة راح تعدي، والحمد لله كل الجهات اللي انتوا الحين شايفينها موجودة هني قاعدة تأدي دورها على أكمل وجه.
6: نعاهد سموكم أن تبقى وزارة الداخلية درعا حصينا للوطن وسياجا أمينا لأمنه ومؤسسة تعمل بحزم وانضباط وولع.
1: مؤديا لأمانة وظيفتي بالصدق والأمانة واحترم قوانين البلاد وحقوق الناس. والله على ما اقول شيء.
7: الاهمال ما هو غلطه عابره، وهو موقف وسلوك يوقف حياه الناس ويعطل مصالحهم. ورقه مؤجله، توقيع متاخر، او متابعه ناقصه، كلها حلقات من إهمال يهدد ثقة المجتمع بالمؤسسة. النزاهة الحقيقية تبدأ من الدقة والحرص على أداء الواجب بضمير.
8: يشهد التاريخ ويوقف ويفاخر لين كمل كتابة ما محينا.
9: وفقاً للقانون رقم 159 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، فإن العقوبة هي الحبس مدة لا تجاوز 15 سنة وغرامة لا تجاوز 20,000 دينار كويتي. كل من أجبر غيره على تناول المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرات عقليا أو أدخلها إلى جسده دون علمه. الحبس المؤبد إذا أدى إلى إدمان المجني عليه، إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة أو ألم بليغ. الإعدام إذا ترتب على الفعل موت الجاني.

الإهمال ما هو غلطة عابرة، وهو موقف وسلوك يوقف حياة الناس ويعطل مصالحهم. ورقة مؤجلة، توقيع متأخر، أو متابعة ناقصة، كلها حلقات من إهمال يهدد ثقة المجتمع بالمؤسسة. النزاهة الحقيقية تبدأ من الدقة والحرص على أداء الواجب بضمير. وفقاً للقانون رقم 159 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، الفرص القانونية والإعفاء من العقوبة، التقدم الطوعي للعلاج في مركز علاج الإدمان دون تسجيل سابقة جنائية، تقديم بلاغ الإدمان لعلاج المتعاطي أو المدمن من قبل الأهل حتى الدرجة الثالثة دون إقامة دعوى جزائية، الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز 10,000 دينار كويتي أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من أفشى أي بيانات أو معلومات خاصة في بلاغات أو علاج المدمنين أو بالمودعين في مركز التأهيل أو علاج الإدمان.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من ملفات ساخنة. بعد حرب أشعلت الشرق الأوسط وأرقت العالم، اتفقت واشنطن وطهران على مذكرة تفاهم توقف المدافع وتفتح باب التفاوض. الطريق لا يزال طويلا، فالاتفاق إطار لوقف الحرب أكثر منه تسوية نهائية. تؤرقها ملفات نووية وأمنية واقتصادية وجولات للتفاوض قد تمتد لشهرين. فهل تفضي مذكرة التفاهم هذه التي ستوقع في جنيف إلى سلام حقيقي أم أن جمرا تحت الرماد؟ وفي إيفيان الفرنسية انعقدت قمة مجموعة السبع، تناولت في يومها الأول ملفي أوكرانيا والشرق الأوسط وما تحقق من اتفاق أمريكي إيراني، لكن الخلافات عبر الأطلسي بقيت حاضرة على الطاولة وسط جهود لإعادة توحيد المواقف الغربية وسط توترات حادة مع واشنطن. وإلى الولايات المتحدة، حيث يخوض كيفن وارش أولى اختباراته الكبرى على رأس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع ترقبته أسواق العالم بأنفاس حبيسة. السؤال، هل يشهر وارش استقلاليته أم يرضي رئيس البيت الأبيض؟ أهلا بكم.

بعد حرب أشعلت الشرق الأوسط وبلغ صداها العالم، توصلت واشنطن وطهران إلى تفاهم يوقف العمليات العسكرية ويعيد فتح مضيق هرمز. جنيف على موعد مع مراسم التوقيع الرسمي بين واشنطن وطهران، غير أن الملفات النووية والعقوبات لا تزال معلقة ومقلقة. فهل يتحول وقف النار إلى سلام دائم، أم أن الأحداث ستأخذ منحنى غير السلام؟

شيئا فشيئا باتت تتكشف ملامح الاتفاق الأمريكي الإيراني مع بدء العد التنازلي لإبرامه رسميا يوم الجمعة المقبل في سويسرا، وخلال مشاركته في قمة السبع بمدينة إفيان الفرنسية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق يمنع طهران من امتلاك سلاح نووي والاتفاق على الكونغرس للمراجعة، ومشيرا إلى أنه مطلب سبق أن تقدم به مشرعون جمهوريون. وبموجب الاتفاق يجري تمديد وقف إطلاق النار الهش الذي أقر في إبريل الماضي لفترة إضافية من 60 يوما، كما سيعاد فتح مضيق هرمز الذي كان شبه مغلق منذ بدء التصعيد في المنطقة. ومن شأن مذكرة التفاهم السماح لإيران بالشروع مباشرة في بيع النفط والوقود، ويتضمن ترتيبات مصرفية وخدمات نقل وتأمين لتيسير عمليات التسويق، وفقا لما ذكره مسؤول أمريكي بارز، والذي شدد في الوقت ذاته على أن الاتفاق يحمل طابعا مشروطا، موضحا أن إيران لن تتمكن من الاستفادة من أي مزايا واردة في مذكرة التفاهم ما لم تلتزم بجميع بنودها. ورغم تجلي بعض البنود إلا أن الصيغة النهائية للاتفاق لم تتبلور بعد، حيث اعتبر نائب الرئيس الأمريكي

ريكيجي ديفانس بأن مذكرة التفاهم وثيقة عامة للغاية، في حين أوضح مسؤولون أمريكيون أن التفاصيل ستكشف خلال اليومين القادمين. وفي المقابل يصر المسؤولون الإيرانيون على نفي أي سعي لامتلاك سلاح نووي، ويؤكدون أنهم لم يقدموا تنازلات كبيرة بموافقتهم على استئناف المفاوضات الدبلوماسية حول برنامج تخصيب اليورانيوم الذي جرى تعليقه بفعل الحرب. ساعات قليلة تفصل المنطقة عن إبرام اتفاق طال انتظاره لإنهاء تصعيد طال دول المنطقة برمتها، في خطوة تنقل الملف من مرحلة وقف التصعيد العسكري إلى اختبار تنفيذ التفاهمات السياسية والنووية والأمنية، ويبقى الترقب سيد الموقف.

0: ولإلقاء الضوء أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس الباحث في العلاقات الدولية الأستاذ طارق وهبي. أستاذ طارق أهلا وسهلا بك. التوقيع الإلكتروني بين الولايات المتحدة وإيران، ما الدلالات وما التوقعات ولماذا هناك توقيع إلكتروني وتوقيع رسمي؟ ما الذي يختلف بين الأمرين؟
1: مساء الخير أستاذ منوير، شكرا للاستضافة. نعم، اختيار ما يسمى بالتوقيع الإلكتروني هو خطوة مهمة لإجبار، أنا برأيي ليس فقط الطرف الإيراني ولكن أيضا الطرف الأمريكي، أن يكون هذا التوقيع هو مدخل مهم جدا للوصول إلى ما يسمى التوقيع الشخصي أو التوقيع الرسمي كدول. على دائما نحن نتكلم عن وثيقة تفاهم، ما هي هذه الوثيقة التفاهم؟ هي نقاط ستبحث لاحقا بإطار ممكن لجان وممكن أيضا يعني أن لا تبحث كلجان وأن تبحث على صعيد يعني أشخاص مسؤولين بالدولة، إما في الدولة الأمريكية والدولة الإيرانية. ولكن المهم بالقضية أن هذا التوقيع الإيراني الإلكتروني عفوا هو المدخل الأساسي للقول أننا دخلنا في حقبة التفاوض المباشرة، ولو أنها لن تكون مباشرة ولكن ستكون ندا إلى ند.
0: نعم، طيب هل يمكن أن نصف ما تم التوصل إليه بأنه اتفاق فعلي، اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، أم أنه إيقاف للعمليات كالهدنة التي كانت قبل 70 يوما؟
1: حتى اللحظة لا توجد تسريبات حقيقية لمضمون هذه الوثيقة التي يعني سيوقع عليها غدا أو بعد الغد الجمعة أو الخميس أو حتى السبت، يعني هناك يقال تأخير في هذا الموضوع. نحن ننتظر إقلاع طائرة جي دي فانس، وأنت تعلم يا سيدي أنه لا يمكن أن يكون الرئيس خارج البلاد ونائب الرئيس أيضا خارج البلاد، على الرئيس أن يصل البلاد لكي يخرج نائب الرئيس
0: من مجموعة السبع تقصد
1: سويسرا. لا في النظام الأمريكي على الرئيس أن يكون، يعني لا يمكن أن يكون الرئيس ونائب الرئيس خارج الولايات.
0: نعم، أنا أقصد أن يعود ترامب يعني من مجموعة السبع من باريس.
1: نعم 100%، هو الآن حاليا هو في قصر فرساي في فرنسا بمأدبة عشاء يقيمها الرئيس ماكرون لجميع الذين كانوا موجودين في إيفيون. ولكن بالعودة إلى الحديث، يجب أن نقر أيضا أن المهم في هذه القضية الآن هو أن معظم هذه النقاط التي نتكلم عنها هي معروفة، أولها الموضوع النووي، ثانيها موضوع الأذرع الإيرانية، وثالثها موضوع الصواريخ العابرة، وأيضا مضيق هرمز. ويجب أن نؤكد أيضا أن هناك موضوع العقوبات الإيرانية وموضوع تعاطي هذه العقوبات إما مع العالم الغربي وحتى مع العالم المحيط بمعنى الكتلة الخليجية الموجودة هناك. لذلك أنا أعتقد كل هذه النقاط لديها أولوية، يعني دعنا أقول أنه هناك من يستفيد أن تكون هذه النقطة بالأول وليست في بمعنى ثانوي. لذلك أنا أعتقد حتى اللحظة نحن أمام، يعني الرئيس ترامب لا يكل ولا يمل يقول أن إيران لن تحصل على السلاح النووي ولن يكون لديها موضوع نووي. إذن هذا الموضوع هو الأهم، ولكن يجب أن نسمع جيدا ما سيقوله الطرف الإيراني في هذا الموضوع، لأن هناك من يتكلم عن تجميد النشاطات الإيرانية لمدة 20 سنة ووضع يد على المخزون النووي إما من الصين أو من روسيا، لأنه اليوم كان الحديث واضح من الرئيس ترامب عندما قال أن الصين وروسيا وكانتا يعني قامتا بعمل مهم لأنهما كانتا على الحياد في الموضوع الإيراني الأمريكي، وزد على ذلك الإسرائيلي، لأنه هناك دائما إسرائيل يعني هي الحاضر الغير موجود في كل ما يحصل الآن.
0: نعم، طيب هل نتوقع أن يكون الحضور من ترامب بدلا من جي دي فانس طالما أشرت لعدم إمكانية خلو منصب الرئيس في الولايات المتحدة أو نائب الرئيس، يجب أن يكون أحدهما هناك، وبما أن ترامب في باريس فهو أقرب إلى جنيف؟
1: وفق معلومات التي يعني صدرت من الرئاسة الدولة الأمريكية أن الرئيس ترامب سيأخذ طائرته وسيرجع إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن نحن ننتظر أن يصل الرئيس ترامب إلى الولايات المتحدة الأمريكية لكي يقلع نائب الرئيس جي دي فانس ويقدم إلى سويسرا. زد على ذلك أن المقابلة الأخيرة في الإعلام الأمريكي لنائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس كانت واضحة أن لديه نوع من خارطة طريق مهمة بكل النقاط، لأنه هو تحدث على التلفزة الأمريكية بعدد من النقاط التي ستطرح دون أن يقول أن هذه النقاط ستكون بهذا المستوى أو بهذا النص اللغوي، لأنه هذا مهم جدا، أنه هذا النص اللغوي هناك يعني تسريبات تقول أن هناك نصين، نص إنجليزي ونص فارسي، والنص الذي سيعتمد هو النص الإنجليزي وليس النص الفارسي. إذن علينا أن ننتبه لهذا الموضوع، لأنه عدة مرات حتى في الأمم المتحدة كان هناك تعليقات مهمة لها علاقة بمفهوم الترجمة ما بين اللغة الأساسية مثلا المجلس الأمن التي كانت هي الإنجليزية أو الفرنسية، وما بين اللغات التي ترجم إليها قرارات في مجلس الأمن، وأضحت أن الناس تفهمها بطريقة أخرى. لذلك علينا أن ننتبه لهذا الموضوع وننتظر قدوم السيد جيدي فانس، ولكن هذا أيضا مرتبط بمن سيقدم من الجانب الإيراني. هل سيكون قابيلاف مع وزير الخارجية عرقجي؟ هل سيكون وفد أكبر من ذلك؟ كل هذه النقاط لا نعرفها حتى اللحظة.
0: نعم. طيب أستاذ طارق، يعني ترامب في فترة ما كان يتحدث أنه سعيد أن يقابل المرشد الإيراني للتوقيع على اتفاق سلام، لكن يبدو أن لا ترامب ولا المرشد سيحضر إلى هذا الاتفاق. لكن طالما أنك تحدثت عن موضوع الترجمة وتفاصيل الترجمة، والشيطان دائما ما يكمن في التفاصيل، ولدينا لغة فارسية ولغة إنجليزية معتمدة في الأمم المتحدة، وأيضا لدينا لغة عربية تفهم من قبل دول مجلس التعاون، أو قد يكون هناك نسخة عربية للتوزيع الدولي بما أنه أغلب دول الشرق الأوسط هي من الدول العربية، فهذا مهم بالنسبة لها. لكن إذا ما أخذنا التفاصيل، هل يعني هذا الكلام أستاذ طارق بأن التفاصيل عديدة وطويلة؟
1: أنا أعتقد أن مذكرة التفاهم وفق ما سرب بمعنى أو ما نعلمه أن هي مؤلفة من 14 نقطة فقط. هذه النقاط تشمل ما نسميه مواضيع عامة، قد يتم الدخول إلى هذه المواضيع كما قلت لك إما عبر لجان أو عبر يعني وفود لها علاقة بمباشرة بالذي يقرر، يعني أصحاب القرار. لذلك أنا أعتقد يا سيدي حتى اللحظة أنا لا أؤمن إلا حتى نرى من سيكون موجود في جنيف، من سيكون من الطرف الأمريكي ومن الطرف الإيراني، وهذه الورقة التي يقال أنها صيغة وتم الاتفاق عليها، وهي عبارة عن مجمل مما حصل في إسلام أباد وما بين الذين، أيضا هناك من يقول أن هناك وساطة عمانية في مرحلة ما، لا نعرف إذا هذا الموضوع حقيقي أو كالعادة الولايات المتحدة الأمريكية أو إيران تلعب على مفهوم أن هناك دولة خليجية شاركت في هذا النص وهي لم تشارك. فقط يعني لنكون صريحين، عمان عندما كانت تساعد في عملية الاتفاق النووي لعام 2015 لم تتدخل بالبنود الرئيسية، فقط هي كانت ساحة اللقاءات وكانت تسهل الموضوع. لذلك يجب أن نكون حذرين جداً بعدم الذهاب إلى التفاصيل، لأنه أنا أعتقد أنه حتى اللحظة هي مبادئ عامة. الـ MOU يعني الـ Memorandum of Understanding هو عبارة

0: عن نص يقول أن الطرفين اتفقوا، الطرفان اتفقوا أن يدخلوا بنقاشات فقط لا غير،
1: يعني قبول مبدأ التفاوض. لكن إذا ما تحدثنا عن الثلاث نقاط الأساسية، وأنت تذكر جيدا أستاذ طارق بأنها كانت البرنامج الصاروخي البالستي لإيران، وكانت الملف النووي الإيراني، وكانت أذرع إيران في المنطقة، وأضافت لها نكهة جديدة وهي إغلاق هرمز من قبل إيران. لكن إذا ما تحدثنا، كل ما تسرب عن هذا الاتفاق هو تأجيل الاتفاق النووي لمدة 60 يوما، ولكن بدأ الحديث بأن 14 بند الموجود كلها ستكون مثار نقاش في 60 يوما. فنحن نتحدث عن 14 بندا هم كلهم سيتم النقاش عليهم. إذن ما الذي بخلاف فتح مضيق هرمز سيتم الاتفاق أو التوقيع عليه في هذا اليوم؟
0: الإطار التنفيذي الأول سيد العزيز هو الملاحة عبر مضيق هرمز، الملاحة الآمنة عبر مضيق هرمز. وهنا يجب أن ننتبه أيضا أنه اليوم كان في تقريبا مشادة كلامية ولو كانت يعني بسيطة بين الرئيس ماكرون والرئيس ترامب على موضوع أن فرنسا مستعدة هي وبريطانيا لإرسال ما يسمى فريق عسكري، إما من سفن حربية وإما من طائرات، لحماية المرور في هذا المضيق، وأيضا للعمل على أبعاد السفن عن ما يسمى المسارات التي توجد فيها ألغام بحرية. لذلك القطوة التنفيذية الأولى التي أنا أعتقد مهمة للعالم أجمع ولديها يعني نتائج مهمة على الاقتصاد العالمي، هي أن يكون هذا المضيق، مضيق هرمز، مفتوحا أمام العبور لجميع المراكب والسفن، وليس فقط التي يعني هي مقربة من الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا مهم جدا لإيران لأنها ترغب بعودة ما يسمى بيع النفط والوصول إلى أن يكون لديها ما قلته يعني مردود مالي، ولو أن هذا المردود المالي تبحث أيضا ضمن النقاط أن تسترجع جزءا من الأموال التي أوقفت بمفهوم الـ يعني العقوبات الاقتصادية على إيران. النقطة الأخيرة في هذا الموضوع مهم أيضا، هو إلى أي مدى تستطيع أن تبيض الولايات المتحدة الأمريكية صفحة إيران، علما أن شريكها الأساسي أي إسرائيل في هذا الموضوع رافضة كليا أن يكون يتم إدخال ما يسمى الملف اللبناني على هذا الاتفاق. وهنا يجب أن نقر أيضا أن هناك نوع من نصر لإيران، لأنها استطاعت أن تجذب إليها الملف اللبناني بالقول أن عليكم أن تدخلوه داخل هذا الاتفاق لكي لا تأخذ إسرائيل يعني حريتها بكل ما تقوم به الآن في لبنان.
1: نعم. طيب هل سيؤثر هذا الاتفاق برأيك، هذا أنت، في العلاقات الأمريكية الإيرانية؟ هل سنجد روحا جديدة للتعامل بين الولايات المتحدة وإيران، أم أنها فقط مجرد تخدير لفترة ما ومن ثم تعاد، قد تكون في عهد ترامب أو ما بعد ترامب؟
0: أنا أعتقد أن كل القضية تعتمد على الأشخاص الذي سيرسلهم الرئيس ترامب للمحادثات أو يعني التفاوض. شخصية المفاوض إما يقبله الفريق الإيراني ويستطيع أن يجذبه للوصول إلى نوع من إرساء نص جديد في العلاقات الأمريكية الإيرانية، وإما كالعادة إيران تقفل الباب وتضع ما يسمى علاقات رسمية بحتية بالمفهوم الدبلوماسي ولا تريد الخوض بأي موضوع آخر. يجب أن لا ننسى أن الولايات المتحدة الأمريكية قتلت المرشد بالنسبة لإيران، وانطلاقا من ذلك هم لا يزالوا في إيران يقولوا أننا نفاوض أعداءنا ولا نفاوض بمفهوم أنه يعني دولة تريد حقيقة إرساء السلم والسلام. لذلك القضية الآن تعتمد على من سيذهب إلى هناك. يعني قدرتك ذكرت كلمة مهمة، أنا برأيي نحن أمام نوع من مشهد تخديري للمجتمعات الموجودة هناك. لماذا؟ لأنه هناك سأم كبير مما يحصل. أكثر من ذلك، هذه الحالة التي لا هي ليست بالحرب وليست بالسلم أو حتى ليست بموضوع يعني

0: وقف إطلاق النار. الكل يريد يعني وقف العمليات العدائية والعمل على الذهاب إلى مفاوضات تفضي إلى ماذا؟ إلى أن ترجع الموضوع الاقتصادي المهم والأهم، لأنه أنا أقول لك بكل صراحة أن الآن إيران لا تزال تظهر حقدا على كل المنطقة العربية والتحديد في الخليج العربي، وإلا لماذا كانت تقصف تحت شعار أن هناك قواعد عسكرية أمريكية؟ أبدا، يعني عندما تقصف مراكز التحلية، عندما تقصف الكهرباء، كل ذلك يعني هي تضرب الاقتصاد والمؤسسات وتضرب البنية التحتية لدول الخليج، وخصوصا يعني في الكويت مثلا عدد كبير من الضربات كانت موجهة باتجاه المدنيين والشركات، وليس لها علاقة أبدا بالوجود الأمريكي أو القاعدة الأمريكية الموجودة في الكويت.
1: طيب، إذا ما أخذنا هذه المفاوضات، إذا ما طالت المدة ولم يكتفي الطرفان، ولا تنسى سيدي الفاضل بأن من يفاوض هو إيران، وإيران يعني أصبحت من هواياتها التفاوض بطبيعة الحال، وكأن التفاوض بحد ذاته هو عمل بالنسبة لهم وليس للوصول إلى قرار. إذا ما انقضت 60 يوما ولم نصل إلى قرار نهائي أو أجلت بعض الملفات، هل يعتبر هذا الاتفاق لاغيا بحكم توقيعه، أم أن الاتفاق سيمدد، وهذا ما فعلته ربما باكستان بتمديد الهدنة من أسبوع إلى 70 يوما؟ يعني تخيل أن زاد صفرا أو صفر، لكنه زاد يعني الأيام أضعافا مضاعفة.
0: أمل أن لا يزيد صفر ونصبح 600 يوم، ولكن أنا أؤكد لك أنه الإيراني دائما يلعب على الوقت، وهذا الموضوع مهم جدا لإيران، لأنها عبر هذا الوقت تنشئ نوع من عداوات داخلية لدى الأطراف الذي تفاوض معهم. أكثر من ذلك، يجب أن نقر أستاذنا العزيز أنه نحن أمام دولة تعرف جيدا أنها تريد الوصول إلى مصالحها الخاصة البحتية، ولا تريد أن تترك أي مضمار. يعني تذكر عندما ذهبوا إلى أول اجتماع في إسلام أباد، الطائرة الإيرانية كانت تحمل معها 90 شخص، بينما الرئيس نائب الرئيس ديفانس كان هو والمفاوضين الاثنين، لا أكثر ولا أقل. إذن إيران تريد حقيقة أن تقول أنا مستعدة لكل المواضيع، ولكن هي كالعادة تقول طيب لا، ليس لنا، يجب أن تعطونا وقت أكثر لنناقش هذا الموضوع. وأنا برأيي كالعادة ربح الوقت وتضييع الوقت هو لمصلحة إيران وليس لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية. وهنا يجب أن نقر، هل سيرجع الرئيس ترامب إلى الفكرة الرئيسية التي كانت من الأساس ماذا؟ كانت هي إلغاء النظام، قلع النظام، تغيير النظام. حتى اللحظة هذه الفكرة ولو أنها بعدت، ولكن هو لا يظل في خلفية ما يقوم به الرئيس ترامب. يمكن هناك نوع من خطة باء، وهذه الخطة باء عليه أن يعرف جيدا كيف يستطيع أن يصل إليها.
1: طيب، إذا ما عادت وسقط هذا الاتفاق خلال 60 يوما، أي وصلوا إلى نقاط اختلاف كما حدث في أول جلسة تذكر معي في باكستان، يعني صح، بدأ تجهم على أوجه كل المغادرين لقاعة الاجتماعات، وأصبح هناك جو من الحرب التي ستعود، ومع ذلك كان بكل بساطة قليباف يقول دائما ما نكون في أول جلسة من المفاوضات أقرب إلى جلسة التعارف بين الوفدين. فإذا ما انهارت هذه المفاوضات بين الفريقين الأمريكي والإيراني، هل برأيك سيعود ترامب أو سيعود الأمريكيون إلى ما قبل بدء الهدنة الباكستانية في اليوم 40؟
0: كلفة الحرب يا سيدي كلفة عالية جدا، ويجب أن نقر أن الرئيس ترامب لديه مشاكل في الداخل الأمريكي متعلقة بما يسمونه الانتخابات النصفية التي ستقدم في نوفمبر للعام 2026، وهذا مهم جدا، لأنه لا يمكن للرئيس ترامب أن يخسر كل هذه الأغلبية في الكونغرس وفي مجلس النواب، وأن يصبح يعني سلعة بين قوسين أمام الديمقراطيين الذي يكرههم ويردد دائما على كل التلفزة أنهم سيئين ولم يستطيعوا أن يصلوا إلى أي اتفاق مهم، وهو سيصل إلى اتفاق.

0: يقبل، يعني هو سيقبل بأقل الشروط ليقول للعالم وبالتحديد في الداخل الأمريكي أنه نجح، أنه انتصر. المشكلة الكبرى أستاذ منور أنه هناك خاسر كبير في المنطقة، هي منطقة الخليج العربي التي خسرت بالمفهوم الاقتصادي، خسرت بالمفهوم الذي له علاقة بالحرب، لأنها لم ترد أن تجز بهذه المعركة لكي يكون هناك مثل حرب خليجية فارسية، وكانت استحملت كل الضربات لكي لا نصل إلى هذا الموضوع ولكي لا يكون هناك فتنة في الخليج العربي. إذن الخاسر الأكبر هو الذي يقول عليك يا أستاذ ترامب وعليك يا أيها المرشد الجديد أو أيها
1: أستاذ طارق، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ طارق وهبي المحلل السياسي في العلاقات الدولية والباحث أيضا من باريس. أستاذ طارق، على كل إن كنت معي الآن، ويبدو أنه قد عاد إلينا مرة. نعم، جميل جدا. طيب أستاذ طارق، يعني قبل أن تدركنا قوة الإنترنت، يهمني جيدا أن أفهم إذا ما خرجت إيران بعدم إغلاق البرنامج النووي وبعدم تطويق البرنامج الصاروخي وبعدم إلغاء الأذرع الإيرانية، أصبحت هي الرابح الأكبر في هذه المفاوضات. لكن كيف سيكون وضع ترامب الذي دخل بهذه المطالب الثلاثة وقبل بهرمز الذي اختلقته له إيران؟
0: جميل سؤالك يا أستاذ منور، لأنه هذه قلب القضية. إيران تؤكد أنها لها سيادة على الموضوع النووي، لها سيادة على الموضوع الصاروخي، لها سيادة على موضوع علاقاتها الخارجية بالأذرع، والولايات المتحدة تقول أنني سأضرب الكل، وأنا ضربت المشروع النووي وضربت المشروع الصاروخي، والآن الأذرع إسرائيل تهتم بحزب الله، نحن سنهتم بالموضوع العراقي لاحقا، والموضوع اليمني على يعني في تحضيرات لكي ينتهي موضوع اليمني وبالتحديد يعني الحوثيين في اليمن. لذلك أنا أعتقد أنه الآن إذا استطاعت إيران أن تدخل في العملية المتفاوض أن يؤجل الموضوع النووي لعشرين أو لخمسة وعشرين سنة فهو انتصار. إذا استطاعت إيران أن تقول أن الموضوع الصاروخي هو موضوع له علاقة بالسيادة وله علاقة بالموضوع العسكري الإيراني، وهي تريد فقط أن يكون لديها صواريخ متوسطة، فيعني أنها تريد حقيقة حرب مع جيرانها من الضفة الأخرى للبحر العرب ولبحر الخليج. إذن المشكلة الآن هي إلى أي مدى يستطيع المفاوض الأمريكي أن يفرض على الإيراني هذه الأمور وأن يتقبل الإيراني هذه النقاط ضمن إطار ما يسمى السلام في هذه المنطقة. لأنه أنت عندما تقول للإيراني ممنوع عليك أن يكون لديك صواريخ عابرة وأن يسمح لدول في الخليج أن تشتري طائرات F-35، فلك سيقول الإيراني أنكم لستم بعادلين. القضية هي ليست عدل، المهم هو كيفية تغيير نمط تفكير القيادة الإيرانية للوصول إلى أن يكون هناك نوع من توافق على أن هذه المنطقة لا تحتمل حرب. ورأينا أن الحرب العراقية التي كانت في النظام البعثي كيف دمرت العراق وكيف دمرت الكويت في مرحلة ما، وكيف تعاطت أيضا مع إيران بمرحلة ما إلى مرحلة أن العراق معظمه كان بمرحلة تدميرية، والآن يعني هو يقوم على يعني بعض المشاكل. لذلك إيران يجب أن تعرف جيدا أنها أمام نفس المعادلة التي وجدت في العراق، وهي الآن لا تستطيع أن تقوم بكل ما تطمح إليه، لأن القضية الآن أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تقرر. وبنفس الوقت إذا رفضت إيران كل ذلك فالعودة إلى الحرب أنا برأيي ليست بهذه السهولة، لأن إيران الآن تعاني جدا ولذلك تطلب الأموال، وعندما ستحصل على الأموال هذا إذا أعطيت هذه الأموال، ونتكلم عن 12 مليار دولار فورا عند توقيع ورقة التفاهم، فهذا سيعطيها نوع من كمية كبيرة من الأكسجين إذا بدك لكي تستطيع أن تفكر إلى مسافات طويلة والعمل على مشاريع طويلة قد يكون بعضها لإنقاذ إيران وقد يكون بعضها وللأسف الشديد لدعم الأذرع والتكملة بالمشروع الثوري التي بدأت به.

تنعقد أعمال قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان الفرنسية، نوقشت خلالها قضايا أمنية وملفات دولية على غرار الملف الأوكراني والحرب في الشرق الأوسط وتحديات الاقتصاد العالمي. في الواجهة كان الاقتصاد العالمي هو الملف الأبرز، لكن كانت إعادة التقارب في الشرق الأطلسي وتقريب الهوة بين الاتحاد الأوروبي وواشنطن بعد أن تباعدت بسبب الحرب في الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية واختلاف الأولويات والأهداف بين الطرفين.

0: مع تصاعد التوترات الإقليمية والدولية، يعود الملف النووي الإيراني إلى صدارة المشهد السياسي مع بروز بارقة أمل قوية مرتبطة باقتراب التوصل إلى اتفاق دائم وشامل بين طهران وواشنطن. هذا المسار الدبلوماسي المكثف سيتوج بتوقيع مذكرة تفاهم رسمية، وهي خطوة يتوقع أن تؤسس لمسار تفاوضي وتسهم في احتواء بؤر التوتر المشتعلة في منطقة الشرق الأوسط.
1: قد رحبنا جميعا بالاتفاق الجيد الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، والذي تم بدفع من الرئيس ترامب. هذا اتفاق ندعمه لأنه ينهي حال شديد كانت آثارها مريعة على اقتصاداتنا. لقد أكدنا مجددا أن حق المرور في العبور دون عوائق ودون رسوم عبر مضيق هرمز كان حجر الزاوية في بداية هذا الاتفاق، ويبدأ منذ الآن. إن المبادرة متعددة الجنسيات والمستقلة في مجال الدفاع التي تم بناؤها مشتركة من قبل فرنسا والمملكة المتحدة كانت مستعدة للعب دور مهم لتسهيل إعادة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز عبر حماية السفن التجارية. هذا بالطبع عرض مقدم، لكن كل هذا يعتمد على الاتفاقات المبرمة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، مع موافقة عمان أيضاً التي تقع على الجانب الآخر من هذا المضيق.
0: رئيس المجلس الأوروبي رحب بالاتفاق آملاً أن يضع حداً لهذه الحرب المكلفة.
2: أرحب بالاتفاق الذي تم الإعلان عنه للتو بين واشنطن وطهران. آمل أن يضع حداً لهذه الحرب المكلفة، وأن يسمح بالاستعادة الكاملة لحرية الملاحة في مضيق هرمز، والاحترام الكامل والفعلي لسيادة لبنان. إن الاتحاد الأوروبي على استعداد للمساهمة في تطوير استراتيجية شاملة لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط.
0: ويتضمن الاتفاق قيوداً إضافية على تخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف تدريجي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران في إطار مقاربة متدرجة لبناء الثقة. ويراهن الوسط الدبلوماسي على أن تشكل هذه الخطوة أساساً عملياً لإعادة إدماج طهران في منظومة الاقتصاد العالمي.
3: بين حسابات السياسة وضغوط الأمن ومصالح القوى الإقليمية والدولية، يبقى الاتفاق المنتظر اختباراً حقيقياً لجدية الأطراف في المضي نحو تسوية أعمق، فإما أن يؤسس لمسار تهدئة طويل الأمد أو يتحول إلى هدنة هشة تهددها التوترات الميدانية. لبرنامج ملفات ساخنة، دينا أبي صعب، جنيف.

وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن المحلل السياسي الاقتصادي الدكتور مصطفى البزركان. أنا مستهلا بك دكتور، وفي ظل تصاعد كل هذه الأزمات الجيوسياسية التي يعني ألمت بالعالم، هل ما زالت مجموعة السبع قادرة على قيادة الاقتصاد العالمي، قادرة على احتواء التداعيات الأزمات التي تلم بالعالم؟

0: تحياتي لك وللمشاهدات وللمشاهدين الكرام. طبعا هي ليست عوامل جيوسياسية فقط، هي عوامل اقتصادية وأمنية ساهم فيها النظام الإيراني من خلال هجماته على دول الخليج التي لم تكن هي جزءا من هذه الحرب، وأبعدت نفسها عن أي عمل عسكري، ولكن النظام الإيراني أصر وقصف أكثر من 120 هدفا، يعني مجمعات للغاز، للنفط، للتكرير، البتروكيماويات. هذا جعل أنه النظام الإيراني فقد الثقة من جانب دول الخليج العربي، ولذلك هذه نقطة أساسية لا يمكن الغض النظر عنها مهما كان التوقيع على هذه المذكرة التفاهم التي يمكن أنه تعلن نتائجها غدا، وقد تكون من ضمن الفقرات التي تشملها هذه ورقة التفاهم نقاط كثيرة قد يكون النظام الإيراني يفهمها هي لصالحه، ولذلك في الإعلام الإيراني يصرح أنه هناك انتصار إيراني، ولكن هذا الانتصار هو هزيمة بطعم الانتصار. لماذا؟ لأنه لا يمكن الاستمرار مع هكذا نظام عدواني لدول الخليج العربي وحتى للعالم، أثر اقتصاديا، أثر أمنيا، أثر أيضا جيوسياسيا.
1: طيب، احتواء التداعيات واحتواء هذه الأزمة، السبع دول قادرة برأيك دكتور؟
0: دعني أوضح نقطة. هذه الدول السبع وإضافة إلى كافة دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا من ضمنها لم تقدم أي جهد لإيقاف الحرب حينما كانت مستعرة لمدة 39 يوما، حينما كان يصر يوميا النظام الإيراني على قصف الأهداف الخليجية في دول الخليج العربي كافة، لم تقدم أي شيء. ولذلك اليوم هذه التصريحات مجرد ذر الرماد في العيون. لماذا؟ لا ننسى أنه دول الخليج العربي من هو من أكبر الشركاء التجاريين والاستثماريين هو دول الاتحاد الأوروبي، ولا بد من أخذ درس من ذلك. دول الاتحاد الأوروبي لا بد أن تعيد النظر بأساليب الاستثمارات في هذه الدول. لماذا؟ لأنه لم تقدم أي جهد لإيقاف هذه الحرب وإيقاف العدوان الذي قام به النظام الإيراني على دول الخليج العربي، مما أثر على اقتصاد العالم. 32% من الغاز تعبر عبر مضيق هرمز، 28% من البتروكيماويات والنفط الخام، هذه جميعها. أنا أعتقد أن مجموعة السبع صحيح هناك مشكلات، قد يكون هناك تقارب أمريكي أوروبي، ولكن إحدى النقاط الأساسية التي تم بحثها وهو الأمن الاقتصادي وأمن الطاقة، وهذه نقطة مهمة تجعل أنه لا بد من إعادة النظر بأساليب نقل النفط والغاز سواء عبر مضيق هرمز. وكان هناك تصريح اليوم أنه بالنسبة للإمارات ستعمل على عدم الاعتماد على نقل منتجاتها النفطية والغاز عبر مضيق هرمز وستبحث عن طرق أخرى. هذه أنا أعتقد لابد أنه سائر الدول المنتجة للنفط في منطقة الخليج العربي ستأخذها بالاعتبار.
1: طيب، الحرص الفرنسي خصوصا من قبل ماكرون على عدم إغضاب ترامب في هذه القمة، أو دائما يعني يبقى على مسافة ما بين فرنسا وبين الولايات المتحدة، لا يريد أن يزعج ترامب، وفي ذات الوقت هو لا يقبل بما يقوله ترامب. فهذه السياسة هل بدأت يعني تؤتي أكلها بالنسبة لفرنسا؟
0: أنا أعتقد أنه هذا السجال هو ضمن الحرب الإعلامية وحرب التصريحات. يعني الرئيس ترامب أصبح مدمنا على حرب التصريحات سواء مع النظام الإيراني، سواء مع الدول الأوروبية، مع ألمانيا. هناك سجال بين ألمانيا وفرنسا داخل دول الاتحاد الأوروبي، هذه جميعها تجعل أنه قد يكون هناك يعني منفذ للحل لإقامة علاقات، ولكن النقطة الأساسية وهي الحرب في أوكرانيا. الموقف الأمريكي يختلف عن الموقف الأوروبي. الدعم الأوروبي المباشر إلى أوكرانيا، الموقف الأمريكي يختلف. لماذا؟ لأنه الموقف الأمريكي يحاول إيقاف هذه الحرب. دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا تحاول أنه الضغط على أوكرانيا من

0: لاستمرار الحرب وبالتالي الضغط على روسيا.
1: نعم. طيب دكتور، يعني تحدثت قبل قليل عن القيمة التي يحملها الخليج العربي والصادرات التي تأتي من مضيق هرمز، ربع النفط، ثلث الغاز العالمي، ثلاثة أرباع الأسمدة الكيماوية، وتقريبا 40% من البتروكيماويات تصدر من خلال مضيق هرمز، وهناك كما تفضلت أيضا بحث عن بدائل حتى لا تتكرر هذه الأزمة. إذا ما كنا نتحدث عن ربع النفط وثلث الغاز، الثلثين اللذين أو الثلثان اللذان اختفيا عن العالم، هل هذا اختلاق لأزمة اقتصادية؟ ثلاثة أرباع النفط العالمي اختفت، هل هذا اختلاق لأزمة اقتصادية لإحداث كل هذا التضخم، لتضخيم المشكلة أكبر مما هي عليه، أم أن هذا هو التأثر الطبيعي في الأسواق العالمية لإيقاف ربع النفط وثلث الغاز؟

دكتور إن كنت تسمعني بوضوح أود فقط أنا أتأكد من ذلك إذا أمكن. يبدو أن هناك إشكالية في الاتصال مع الدكتور مصطفى البزركان من لندن، لا يوجد سمع ربما لدى الدكتور في هذا الاتصال، لكن نواصل بعد فاصل قصير إن تمكننا من إصلاح هذا الخلل في الاتصال ونعود لكم.

0: إذا كنا نتحدث مع الدكتور مصطفى البازركان عن قمة مجموعة السبع والتي تعقد في يومها الثاني والتفاهمات التي خرجت بها هذه الدول السبع، لا شك أن الوضع في الشرق الأوسط وتحديدا الحرب الأمريكية الإيرانية يعني أخذت جانبا كبيرا، خصوصا بحضور ترامب إلى جانب الرئيس الفرنسي في هذه القمة، قمة مجموعة السبع. وبطبيعة الحال تم التطرق إلى العديد من الملفات، وإن كان لب هذه القمة هو اقتصادي لكن السياسة والأزمات الجيوسياسية التي طرأت على الشرق الأوسط والتطورات أيضا في الحرب الدائرة بين روسيا وبين أوكرانيا دخلت دون إذن ربما لملفات هذه القمة، والتي اعتدنا أن تكون قمة اقتصادية لترتيب ربما التفاهمات وللإعفاءات الجمركية أحيانا بين الدول ولبحث بعض الملفات الجانبية بين الدول بشكل ثنائي. إذن يعود لنا الدكتور مصطفى البازركان. دكتور مصطفى، تسمعني بوضوح الآن؟
1: نعم، سامعك بوضوح عزيز.
0: جيد جيد، سعيد جدا لعودتك إلينا. وكنا نتحدث عن الملفات الخاصة بالاقتصاد العالمي وطبيعة تأثير ربع الطاقة في العالم إذا ما كانت قد توقفت عن التصدير وثلث الغاز في العالم، هل هذا هو التأثير الفعلي له بعد انقطاعه من الأسواق العالمية، أم أن هناك مبالغة في ردة الفعل ما أدى إلى كل هذا التضخم؟
1: دعني أوضح نقطة، ليس هناك أي مبالغة. أسعار الغاز في دول الاتحاد الأوروبي بعد إغلاق مضيق هرمز قفزت 75%، أسعار النفط الخام قفزت إلى 126 دولار للبرميل، أسعار الوقود في الولايات المتحدة الأمريكية من دولارين ونصف إلى 5 دولار لجالن البنزين إلى 4 دولار ونصف للديزل، هذه جميعها حتى أثرت على سياسات المصارف المركزية. المصارف المركزية كانت في نيتها خفض أسعار الفائدة لتخفيف الدين العام العالمي، ولكن بدل ذلك استمرت في عدم خفض الفائدة. المصرف المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي

0: الماضي رفع الفائدة. هذه جميعها من تداعيات إغلاق مضيق هرمز وانقطاع النفط. ليس النفط فقط، نفط والغاز الطبيعي المسال، البتروكيماويات، الأسمدة، حتى أثرت على القطاع الزراعي، ولذلك لم يكن هناك مبالغة. وأنا أعتقد أنه كان هناك لا تزال مستويات التضخم مرتفعة، وهناك كان على وشك أن يكون هناك ركود تضخمي، هو من أسوأ أنواع الركود لا يمكن مواجهته. وحتى مع فتح مضيق هرمز مع هذا الاتفاق أو يعني اتفاق مبدئي، سيكون هناك العالم يحتاج إلى أسابيع إن لم يكن أشهر لاستعادة ما فقده قبل خلال الحرب وبعدها.
1: نعم. طيب، خلال الحرب كان هناك ربما إفراج عن بعض ما سمي بالاحتياطيات النفطية من الولايات المتحدة، من بريطانيا، قد يكون من فرنسا، لست متأكدا، ولكن أيضا من دول الخليج، يعني الكويت والسعودية والإمارات أفرجت عن مخزونات خارج النطاق الجغرافي كما تعلم، وأنت يعني متخصص في الاقتصاد. لماذا لم يؤتي هذا الإفراج أوكولا؟ أم أن الأزمة تمددت لأكبر من حجم هذه الاحتياطيات؟
0: صحيح، هذه الأزمة هي من أكبر الأزمات في مجال الطاقة منذ عقود، ولكن بعض الخطوات تم تهدئة هذه الأزمة وتأجيل تأثيرها. يعني حينما يكون هناك شحة في وقود الطائرات بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي، كانت على وشك أنه ينتهي الاحتياط الاستراتيجي لوقود الطائرات للديزل، هناك الولايات المتحدة الأمريكية انتهزتها فرصة فرفعت الانتاج النفط الخام إلى 13.5 مليون البرميل. هذه هدأت جزء من الأسواق. لا ننسى أنه الدول الخليجية كان هناك مجموعتان، مجموعة أولى لم تتمكن من تصدير أي برميل خارج مضيق هرمز، المجموعة الثانية المملكة العربية السعودية تمكنت من رفع إنتاجها أو تصديرها من ميناء ينبع من 700 ألف برميل إلى 5 مليون برميل. الإمارات من عبر ميناء الفجيرة أيضا تمكنت من تصدير 1.5 مليون إلى 1.7 مليون برميل. عمان كانت خارج المضيق ولذلك صدرت بحدود 800 مليون برميل. خط سوميد الذي ربط بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط كان هناك أكثر من 1.5 مليون برميل. هذه هدأت الأسواق. هناك ستكون هناك، وأنا كررتها من شاشتكم، لابد أنه ستكون هناك خارطة طاقة عالمي جديد. أنا قلتها من 6 أشهر قبل الحرب، واليوم تأكد ذلك. كيف؟ هناك مشروعات ستكون في الدول المنتجة للنفط، منها في مقدمتها دول الخليج العربي. الدول المستهلكة للنفط ستعيد النظر في استهلاكها، وهناك خطوط نقل مصادر الطاقة، ستكون هناك خطوط جديدة. حينما الإمارات تتخلى عن العبور عبر مضيق هرمز، هناك أيضا سيكون هناك شبكات أنابيب وشحن جديدة. هذه جميعها تدل على أنه هناك اهتمام في أمن الطاقة، سيكون هناك خطوات سواء من مجموعة السبع أو قد تليها اجتماعات مجموعة الـ20 أيضا.
1: نعم. طيب دكتور مصطفى، بالنسبة لتثبيت سعر الفائدة، وهذا ما أعلن اليوم يعني أو قبل ساعات قليلة، تثبيت سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنت تعلم ارتباط العديد من الدول بسعر الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، هل سيؤثر؟ هل هو لمصلحة ما يحدث؟ هل هو لكبح جماح التضخم؟ أم أنه إجراء فقط، لنقل إجراء متفرج لنرى ما يحدث بعد إيقاف الحرب؟
0: هو إجراء لا يرغب فيه الرئيس ترامب. الرئيس ترامب إحدى نقاطه في الانتخابات وهي خفض أسعار الفائدة. قد يسأل المشاهد الكريم لماذا؟ الدين العام الأمريكي 39 تريليون دولار، الفائدة على هذا الدين يوميا تريليون دولار. هذه نقطة أساسية. فحينما تخفض أسعار الفائدة بمعنى تخفض ما يجب أن تدفعه الخزانة الأمريكية، تثبيت أسعار الفائدة ولا يرغب فيه الرئيس ترامب. هو عكس ما كان في البداية، يعني الرئيس ترامب

عين يعني الشهر الماضي رئيس للاحتياطي الفيدرالي من رجالاته، وكان أول خطوة يتوقع يتخذها هو خفض الفائدة، ولكن الاستمرار في تثبيت الفائدة هذا يدل على أن هناك مشكلات تواجه الاحتياطي الفيدرالي. صحيح هناك ربط بين دول أخرى بالنسبة إلى مستويات الفائدة، ولكن تأثيرها على الاحتياطي الفيدرالي وشهدنا خلال

0: التي يواجهها العالم.
1: نعم، وأنتم في أوروبا دكتور مصطفى يعني تعلم كثيرا أن أوروبا دعمت الأوكرانيين في حربهم ضد الروس، والسبب الرئيسي يعني لم يكن اقتصاديا بل كان دخول يعني حلف الناتو على الخط وانضمام أوكرانيا لحلف الناتو، لكن أوروبا دفعت كثيرا للأوكرانيين للاستمرار بالحرب من يعني منذ أيام بايدن. الآن لذات السبب لا تريد أن تخسر كثيرا أوروبا في حرب ترامب والإيرانيين، وتود أن تقف هذه الحرب في أي لحظة. يعني هي من جانب تدعم الحرب الأوكرانية وتصرف كثيرا على هذه الحرب الأوكرانية لدرجة أنهم خسروا ستريم 1 وستريم 2 كما تعلم، وفي الجانب الآخر لم يدعموا ترامب في حربه ضد إيران بحجة أنها ليست حربهم، وتطلب من الولايات المتحدة الأمريكية أن تدعم الأوكرانيين. يعني بأي معيار اتخذت هذه الدول لتصل إلى هذه الشكوى من التضخم الآن؟
0: مقاربة مهمة، ولكن دعني أوضح نقطة، أنه دول الاتحاد الأوروبي كان يمكنها الضغط على النظام الإيراني من أجل إيقاف الحرب وإيقاف عدوانها على دول الخليج العربي، وهي شريك تجاري كبير لها، ولكن حساباتها مع، أنا لا أقصد حساباتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن علاقاتها مع دول الخليج العربي، وليس الرئيس ماكرون يتصل برئيس جمهورية رئيس النظام الإيراني ليتباحث معه على يعني علاقات مستقبلية. هذه لا يمكن أنه تدل على اهتمام أوروبي. أما بالنسبة إلى أوكرانيا، دعني أوضح نقطة، أعود إلى الحرب في أوكرانيا، وقبلها الولايات المتحدة الأمريكية فرضت على دول الاتحاد الأوروبي الاستغناء عن النفط والغاز الروسي. الغاز الروسي كان يصل بأسعار متهاودة إلى ألمانيا ودول شمال أوروبا. أغلق هذا الأنبوب وفرض على دول الاتحاد الأوروبي الاستغناء عن النفط والغاز الروسي، ونهاية هذا العام سيتم الاستغناء 100% عن النفط والغاز الروسي إن لم تقف هذه الحرب ويتغير الموقف الأوروبي. الاقتصاد الأوروبي يؤن من استغناء عن النفط والغاز الروسي، ويؤن من المساعدات الكبيرة التي قدمها دول الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا. ولا ننسى أنه قمة الاتحاد الأوروبي استضافت الرئيس زيلينسكي رغم أنه أوكرانيا لا تزال هي خارج دول الناتو.
1: نعم، كل الشكر إذن من لندن المحلل السياسي وخبير الاقتصاد الدكتور مصطفى البزركان، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم نتابع ما تبقى من حلقة الليلة.

أسابيع قليلة مضت لم يجف خلالها حبر تعيينه حتى اختار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفن وارش في أول اختبار حقيقي له أن يبدأ بتجميد رغبات رئيس البيت الأبيض، إذ قرر البنك المركزي الأمريكي اليوم الأربعاء الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. هذا التثبيت وهو الرابع على التوالي ويمثل صدمة مباشرة لطموحات الرئيس دونالد ترامب وفريقه الاقتصادي.

كيفن وارش، الرجل الذي راهن عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدفع عجلة الاقتصاد الأمريكي، والذي أدى اليمين في 22 من شهر مايو الماضي. اليوم تبدأ فعليا حقبته الرئاسية لقيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلفا لجيروم باول. واليوم يدخل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الجديد اختبارا حقيقيا، إذا ما سيستمع إلى أوامر الرئيس الذي نصبه أم سيخالف توقعاته ويسير على خطى من سبقه. وارش الذي لم يمضي على توليه رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوى أسابيع قليلة، ورث كثيرا من التحديات.

التحديات الاقتصادية، ورغم التوصل إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب مع إيران، فلا تزال الصدمة الناجمة عن أشهر من التوتر مستمرة، إذ رفعت التضخم إلى أعلى مستوى له في 3 سنوات، وبدأ أن مسؤولي البنك المركزي على خلاف حول ضرورة النظر بشكل أكثر صراحة في رفع أسعار الفائدة. ومن المتوقع على نطاق واسع وفق ما ذكرته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن يحتفظ الاحتياط الفيدرالي بسعر الفائدة عند مستواه الحالي بين 3.5% و3.75%. فهل يتبع وارش نهجا مغايرا لرأي الرئيس الأمريكي؟ أم تكون للسياسة دورا في اتخاذ قرارات الفيدرالي الأمريكي؟

0: وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الرياض الكاتب والمحلل الاقتصادي الدكتور ناصر القرعوي. دكتور ناصر، أهلا وسهلا بك.
1: حياكم الله.
0: بداية، هل تعتقد أن أو أن يتبع وارش نهجا مغايرا لرأي الرئيس الأمريكي؟ يعني سياسة لها دور في القرارات الفيدرالية، والقرارات الفيدرالية تؤثر بطبيعة الحال في السياسة، فكيف ترى الأمر؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للاستضافة. أول ردة فعل من ترامب هي كلمتين فقط حينما أعلن مفاجأة للعالم تعليقا على ما حدث في المؤتمر الصحفي والبيان الذي أعلنه وارش، حينما قال فعلها، يعني لم يكن يتوقع أن يكون بهذه المفاجأة وهذا النقلة النوعية الكبيرة جدا والتغيير الهيكلي للفيدرالي الأمريكي. كان هناك يعني إلى حد ما مهادنة، ولكنها لم تكن إلا إن تحتها جمرا يتقد، وهو ما أعلن المحافظ الجديد، لأنه أيضا أعطى صورة وانطباع وأعطى يعني توجه جديد في السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية. هو أتى وهو يعرف أن النظام المالي في أمريكا والنظام النقدي يحتاج إلى إعادة هيكلة منذ أكثر من ربع قرن، وحينما أعلن عدم التنبؤ أو الالتزام بأي خط بياني أو نسب أو أرقام، لأنه حذر جدا، لكن من خلال تصريحاته ومن خلال رده على الأسئلة الصحفية التي وجهت إليه كان حذرا في أن يعطي وعودا، ولكن هذا الحذر هو يعني يستند إلى البرنامج الإصلاحي للوضع المالي والمصرفي في الولايات المتحدة الأمريكية. هو أتى وهو يعرف من أين تؤكل الكتف، و19 شخص المشاركون له في اتخاذ القرارات أيدوه في الكثير مما طرحه قبل أن يصل إلى سدة إدارة البنك. وهنا يأتي دور البيانات والمعلومات التي سيتكئ عليها، لأنها كانت في الفترة الماضية عبارة عن مصالح، ربما تكون مصالح محدودة أو ربما تكون قرارات لم تكن مدروسة بشكل جيد، وهي التي ورطت الرؤساء السابقين في أرقام فلكية. هذا الرجل هو الذي سينقذ بأول خطوة في إعادة أو في صياغة النظام المالي الدولي، هو وجود مثل هذا الشخص في مثل هذه المؤسسة المالية ومثل هذه القرارات ومثل هذه السياسات التي أنتهجها. في الغالب العام هناك رضا، ولكن هناك تخوف، لأن الرضا موجود على أساس عدم الارتهان لرفع الفائدة أو خفضها، إنما هو للبرامج وللإحصاءات وللدراسات التي تبنى، وهذا سيجعل من الفوائد على شركات المعلومات، لأنها سترتفع غدا أسعارها التي تعمل في مجال البيانات، وستكون أيضا البنوك المركزية الدولية

0: والبنوك المركزية التي فعلا ترتبط مثل دول الخليج ترتبط بالدولار ستكون إلى حد ما مرتاحة، لأنه لن يكون هناك ضغط على الخزانة الأمريكية حينما يوفر غطاء واحتياطات لغطاء احتياجات الحكومة الأمريكية بشكل أفضل مما كانت عليه من تزايدها ومن تضخم الأسعار في الشارع الأمريكي.
1: نعم. طيب دكتور ناصر، يعني اللي تكون العملية أو الصورة أبسط بالنسبة لنا كمتلقين، يعني هذا أول اختبار لوارش وربما التثبيت الرابع يعتبر، هو بمعنى أنها بذات النسبة منذ عام كامل، لأنه كما نفهم هو ربع سنوي، يعني هذا القرار يأتي في الولايات المتحدة، لكن هذا التثبيت هو بمثابة قراءة للحاضر بعد الحرب، أم أنه احتياج أكثر منه فقط يعني توقف لإيجاد حل جديد؟
0: أخي الكريم، هو ذكر رقما زمنيا بأنه 4 أسابيع ستتضح الصورة وسيكون هناك اجتماع على مستوى أعلى القيادات في البنك المركزي، وسيكون هناك قراءة متأنية، وسيكون هناك أيضا الخمس اللجان التي أعلنها لأول مرة يحدث أن يكون هناك لجان متخصصة من أكبر الخبراء في السوق المالية والسوق الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية، منهم من كان يعارضه في مثل هذه المشاريع، ولكن في الاجتماع الأخير أيدوه، وهو دليل على قوة ذكاء هذا الرجل من أصعب الحالات التي تمر بها الولايات المتحدة الأمريكية، هي الحالة التي سبقت أو أتت أيضا مع ترامب، زيادة المديونيات، سياسات شبه عائمة ليس لها وضوح، ارتباطها ب يعني غزو أمريكي لمثل فنزويلا، دخولها في حرب في الخليج ورهانها على مشروع معين لم يرى النور. فبالتالي بالنسبة لنا تحديدا أخي الكريم، كون دول مجلس التعاون الخليجي مرتبطة بالدولار، والدولار سيظل العملة الرئيسية على مستوى العالم، حتى لو كان هناك من توجه صيني وإغراءات صينية واقتصاد صيني، سيظل الدولار هو في المرحلة القادمة ولعشرات السنين. فبالتالي دول مجلس التعاون الخليجي لا تنتظر إلا توقف الحرب، ولديها أيضا من ضمنها الكويت، لديها أجندتها فيما يتعلق بتهدئة الوضع وعودة الحياة العامة في الدول الخليجية إلى ما كانت عليه، وهذا بالتأكيد ستشهد دول مجلس التعاون الخليجي مرحلة نمو، وكما نتوقع في المركز السعودي الذي انتمي إليه ستشهد حالة من الانتعاش القوي جدا، لأنها تحررت من أشياء كثيرة، وتحررت أيضا في اتخاذ القرارات المصيرية لمستقبلها ولاقتصادها، وأيضا عرفت يعني من هو العدو الحقيقي لها ومن هو الصديق الذي كنا نراهن عليه. لذلك الاعتماد الكلي هو على المشاريع التي تدرس الآن على أعلى مستوى في دول مجلس التعاون الخليجي، ولا أعلن سرا أن هناك من المشاريع التي لو رأت النور ولم يقف أمامها بعض من دول المنطقة، وأيضا كان هناك يعني إيعاز من الولايات المتحدة الأمريكية في عهد رؤساء سابقين، لما شاهد العالم هذه الأزمة في مضيق هرمز. ولذلك نحن في المملكة العربية السعودية مع أشقائنا لدينا برنامج اقتصادي قادم للاقتصاد العالمي لا يعتمد على مضيق هرمز ولا يعتمد على هيمنة الدولة أو توجه دولة مهما كان حجمها أو تأثيرها. وبالتالي تجارب الزمن أعطت الخليج الكثير من التجارب الناجعة، سواء فيما حدث في اجتياح الكويت، ما حدث في أيضا الحرب العراقية الإيرانية، ما حدث أيضا في بعض من الأحداث العالمية. لذلك نحن في منطقة الخليج في مأمن فيما يتعلق بمثل هذه السياسات، حتى وإن كنا إلى حد ما راضين وقرأنا ما بين السطور من تصريحات ومما ألمح إليه وارش في المؤتمر الأخير. يكفي

0: أنه 19 ثانية مدة البيان، وهذا أقصر بيان يعلنه رئيس البنك المركزي في الولايات المتحدة الأمريكية. والمؤتمر الصحفي حينما أختار عدد قليل بحيث أن يطرح سؤالين لكل سائل، المرة القادمة سيطرح نصف سؤال وليس سؤال، لأنه يعرف ماذا سيفعل وستكون النتائج لنا في منطقة الخليج إن شاء الله. ولكن نحن ننتظر ما تؤول إليه الحرب الدائرة أو الحوار الدائر بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران.
1: طيب، هل من آليات أخرى بخلاف سعر الفائدة يملكها الفيدرالي الأمريكي لتحسين جودة الاقتصاد الأمريكي، الابتعاد عن العجز في الموازنات؟
0: أخي الكريم، حينما أعلن رئيس البنك المركزي، والبنك المركزي أنا أتصور أنه أقوى من وزارة المالية في الحكومة الأمريكية، لأنه هو من يتحكم في أوعية الاقتصاد الأمريكي. أي معلومة كانت في ذلك الوقت قبل أن يأتي هذا الرجل، كانت المعلومة تنشر قبل أن يعلنها رئيس البنك المركزي، فبالتالي كان هناك تخبط وكان هناك توجهات وكان هناك تأثير حتى للرئيس الولايات المتحدة الأمريكية. مع هذا الرجل لن يفعل إلا ما يأتي من معلومات حقيقية من خلال مؤسسات متخصصة في البيانات، فبالتالي سيكون الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية في الثلاث سنوات التي أشار إليها يعني الإبقاء على التضخم 2%، وهذا رهانه الذي سيكون فعلا أقرب إلى التنفيذ. هذه المرحلة بالتأكيد ستعطي الشارع الأمريكي المستويات. أخي الكريم، أنا حاولت أن أصل إليه في مرتكزات حديثة سواء في البيان أو حتى في التصريحات، لم يتحدث عن سوق العمل أبدا، لم يشر إليه، لأن سوق مفتوحة، والسوق المفتوحة تتركز عليها السياسة النقدية أو السياسة المالية، وهو متحكم فيها إلى حد كبير، بدليل أن هدوءه والكاريزما عنده مؤثرة إيجابيا، فما بالك ب 19 شخص كلهم من يعني من كبار قادة الرأي والتفكير والخبرة المالية والمصرفية، كلهم يعني أنقادوا لأطروحاته. فبالتالي فريق العمل الذي أنشأ والتغيير الكبير والهيكلة، بدليل أنه أيضا أعلن لأول مرة يعلن عن تطوير المبنى الرئيسي للبنك المركزي، هذا دليل على أنه لا يريد المبنى فقط، ولكن يريد أن يغير الهيكل الذهني والهيكل القرارات في البنك المركزي، وهذا بالتأكيد سيعطي الاقتصاد الأمريكي القوة والعودة إلى المسار الذي كان عليه قبل أن يصل إليه الحال في عهد الرؤساء الثلاثة الأخيرين.
1: نعم. طيب، نقاط الخلل التي تحدثت عنها والتوقعات التي كانت قبل إقرار تثبيت سعر الفائدة على الأقل في الأسواق العالمية، كيف كان يتوقع المستثمرون لنقول خارج الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى رؤوس الأموال الضخمة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، كيف كانوا يتوقعون زيادة أم خفض لسعر الفائدة؟ ما الذي كان يطمحون له أو ما الذي يفيدهم أكثر؟
0: هم التياران اللذان كان ينظران إلى سعر الفائدة خفضا أو يبقى عليها، كل في نظرته وفي توجهه، كلاهما على حذر جدا، سواء كان المؤيدين أو المعارضين. ولكن الثلاثة الأيام القادمة حتى نهاية الأسبوع الميلادي ستكون الصورة إلى حد ما أقرب إلى الإيجابية في الأسواق الرئيسية، خاصة من خلال البنوك المركزية الأخرى والمؤسسات المالية التي تنتظر مثل هذا التغيير الكبير والهيكل للبنك المركزي، ولكنها ستمضي مثل الظل زمنيا لصالح هذه التوجهات الأخيرة في البنك المركزي، لأن المصلحة العامة سواء المصلحة الدولية هي مرتبطة بالقرار الفيدرالي والاقتصاد الأمريكي، ولكن هذا التوجه الأخير هو في مصلحة الاقتصاد العالمي، لأنه سيعطي المسارات الصحيحة والقرارات الصحيحة بناء على المعلومة كانت

0: يا اخي الكريم، في كانت عباره عن استطلاع راي شخصي، وهذا لا ياتي اليه. وانا او اتوقع ان غدا ستشهد شركات التي تعمل في البيانات وتعمل في المجال التقني الرقمي، ستكون يومها المجيد، ولأنها ستجد أن مثل هذه البرامج ستنعش أسواقها وترفع أسعار أسهمها. فبالتالي هذا هناك مستفيدون وهناك أيضا غير مستفيدين. الذهب سيكون في حالة ترنح، هل يرتفع أم ينخفض، لأن أيضا هو مرتبط بالوضع المخزون الأمريكي من الذهب، ولكن هذه لعبة أمريكية معروفة وانكشفت. فبالتالي التراجع قد يأخذ فترة، فبالتالي سننتظر فترة مخاض حتى تتضح الصورة أكثر من خلال البنوك المركزية الأخرى التي ترتبط عملاتها بالدولار. نحن في منطقة الخليج في مأمن إلى حد كبير، لأن قوتنا في اقتصادنا وليست في قوة الدولار أو انخفاضه. نحن مع ذاهبون معه، ولو لم تكن عملاتنا مرتبطة، خاصة الدول التي مرتبطة بالدولار، لما لهوت الكثير من العملات الخليجية، ولا أيضا سقطت الكثير من مشاريع التنمية. ودول الخليج منها المملكة والإمارات وقطر والبحرين وأنتم في الكويت، الكويت أنا أتصور أن سيكون حالته الاقتصادية بعد انتهاء الحرب بين أمريكا وإيران ستكون أفضل بكثير من الحالة من الحالتين التي مرت بها السوق الكويتية.
1: نعم، ونحن بذلك نتمنى يعني أيضا أن تكون حال الكويت كحال شقيقاتها في دول مجلس التعاون، دائما بازدهار وبثبات بحول الله. اختلف، ارتفع، انخفض المؤشر الفيدرالي أو نسبة الفائدة الفيدرالية، يعني بحول الله نحن دائما نتمنى الجميل والجديد المفيد لكل دول مجلس التعاون بمن فيها الكويت. كل الشكر إذن للكاتب والمحلل السياسي والخبير الاقتصادي الدكتور ناصر القرعاوي والذي كان معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك دكتور. وصلنا إذن مشاهدينا إلى ختام حلقتنا، لكم أجمل تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

في كل بيت كويتي قلب ينبض بالعطاء، لكن الحذر واجب عند التعامل مع روابط التبرع المنتشرة. لا تضغط على أي رابط دون التأكد من مصدره، ولا تتجاوب مع دعوات فردية غير موثقة أو حسابات مجهولة. سلامة تبرعك من سلامة المجتمع.

0: من هويته وطننا الخالد، كائنين هدفنا الأسمى سلامتها والحفاظ عليها.
1: عاش الأمير وعاشت الكويت الرعبية.
2: والله ما في أحد يقدر يمشها، يعني الحمد لله.
0: ولا يهم المواطن وروحته.
3: وإذ يؤكد أن وطننا خط أحمر وسيادته مصونة بإرادة شعبه.
1: أقسم بالله العظيم أن أكون وفيا لدولة الكويت.
4: وأنه لغسر لو تعلمون عظيم.
5: أزمة وراح تعدي، مهما اشتدت الأزمة راح تعدي، والحمد لله كل الجهات اللي انتوا الحين شايفينها موجودة هني قاعدة تأدي دورها على أكمل وجه.
6: نعاهد سموكم أن تبقى وزارة الداخلية درعا حصينا للوطن وسياجا أمينا لأمنه، ومؤسسة تعمل بحزم وانضباط وولع،
1: مؤديا الأمانة وظيفته بالصدق والأمانة، محترما قوانين البلاد وحقوق الناس. والله على ما اقول شهيد.
7: من ارادتنا تعلمنا نتكاتف، ما يوقفنا محال اذا ابتدينا.
8: شنو يعني تعارض المصالح؟ لما تتداخل مصلحتك الشخصية مع مسؤوليتك الوظيفية وتبدأ قراراتك تنحرف عن العدالة ولو بشوية ميلان، والحل بالإفصاح لأنه يجنبك المشاركة في الموضوع ويعزز نزاهتك.
9: وفقاً للقانون رقم 159 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، فإن العقوبة هي غرامة 3000 أو 20000 دينار كويتي كل من صنع أو روج أو باع أو حاز بقصد الإتجار سلعا أو مطبوعات أو شعارات تحمل صورا أو رسومات أو كتابات أو أفكار تدعو أو تحض على ارتكاب جريمة من جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، غرامة تصل إلى 500 دينار كويتي كل من ارتدى أو استعمل السلع مطبوعات أو شعارات تحمل صورا أو رسومات أو كتابات أو أفكار تدعو أو تحض على ارتكاب جريمة من جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية.

0: الحداثة في مثل هذا اليوم.
1: الثامن عشر من يونيو، في الثامن عشر من يونيو من عام 1429، القوات الفرنسية بقيادة جون دارك هزمت الجيش الإنجليزي بقيادة سير جون فاستولف في معركة باتاي، التي شكلت نقطة فاصلة في مسار حرب المئة عام التي ادعى الملوك الإنجليز خلالها بحقهم في العرش الفرنسي.

في العام 1815 اندلعت معركة واترلو قرب بروكسل عاصمة بلجيكا، والتي هزم فيها نابليون بونابرت أمام الإنجليز، فكانت آخر معارك بونابرت وهزيمة شديدة غير متوقعة لقائد بعبقريته. هذا مما جعل الإنجليز يصفون الشخص الذي يعاني من حظ سيء بأنه صادف واترلو.

في العام 1953 أعلن عن قيام الجمهورية في مصر وتنصيب اللواء أركان حرب محمد نجيب رئيسا لها. محمد نجيب هو أول رئيس لجمهورية مصر بعد قيام ثورة 23 من يوليو من عام 1952 التي انتهت بعزل الملك فاروق ورحيله عن مصر.

في العام 1956 تم جلاء آخر جندي بريطاني عن قناة السويس بمصر تنفيذا لاتفاقية الجلاء التي جرى الاتفاق في شأنها بين مصر وبريطانيا في العام 1954.

في العام 1965 استخدم الجيش الأمريكي قاذفات B-52 الاستراتيجية بعيدة المدى ضد مقاتل جبهة التحرير في فيتنام الجنوبية في أثناء ما أطلق عليها بحرب فيتنام.

الزعيم السوفيتي ليونيد بريجينيف صاحب المبادرة في تحقيق التوازن الاستراتيجي بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية. أما في العام 1973 بزيارة إلى واشنطن ردا على زيارة الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون إلى موسكو في العام 1972.

آسيائية أمريكية وأول رائدة فضاء أمريكية وصلت إلى الفضاء في العام 1983 وهي في 32 من العمر، فكانت بذلك أصغر رواد الفضاء الأمريكيين عمراً.

في العام 2017 ارتفعت درجات الحرارة في البرتغال وتجاوزت 40 درجة مئوية، مما أدى إلى اندلاع سلسلة حرائق في الغابات، وقتل وأصيب أكثر من 200 شخص.

في العام 2018 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بإنشاء قيادة عسكرية للفضاء لتكون بمثابة هيكل تنظيمي جديد في البنتاغون، تكون له السيطرة الكلية على ما وصف بالعمليات العسكرية الفضائية.

نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. والأوطان مهما كبرت لا تشيخ لها، والتحديات مهما تضخمت لا تخيف، وأنت لها. والآمال مهما عظمت أنت لها، والطموحات مهما بعدت أنت لها، والصعوبات مهما تكالبت أنت لها. مشعل وتصغر في عين العظيم العظائم، وأنت لها. حين تتنوع الطرق وتختلف الوجهات وتتضارب التوجهات، نجتمع بك مثلما اجتمعنا عليك، مسارا واحدا وقائدا أوحدا، وأنت لها. وإذا الأخطار أطلت والأطماع تجلت والخطوب ادلهمت، نحن من غنى قديما كلما زادت المحن حولها أوقس الزمن، لها مشعل. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، مشعل وتفعل فوق ما فعلوا، وأنت لها.

من إرادتنا تعلمنا نتكاتف، ما يوقفنا محال إذا ابتدينا. ما ينقصنا الطموح إذا تعلى، كل ما زدنا طموحات

0: قتلين. يشهد التاريخ ويوقف ويفاخر لين كملنا الكتابة ما محينا. كلنا عزم وعطاءات وتفاني ليجمعتنا الدار، من يقدر علينا؟ حنا عشاق الريادة والتحدي، لو يزيد الموج ما ضر السفينة. غير الأول ما رضينا بالمراكز، وبالريادة غير الأول ما رضينا.
1: إن الأمويته وطننا الخالد، جعلين هدفنا الأسمى سلامتها والحفاظ عليها.
2: عاش الأمير وعاشت الكويت والرعبية.
3: والله ما في أحد يقدر يمشها، يعني الحمد لله.
1: أنا يهمني المواطن وروحته.
4: وإذ يؤكد أن وطننا خط أحمر وسيادته مصونة بإرادة شعبه.
2: أقسم بالله العظيم أن أكون وفيا لدولة الكويت.
5: وأنه لقسم لو تعلمون عظيم.
6: أزمة وراح تعدي، مهما اشتدت الأزمة راح تعدي، والحمد لله كل الجهات اللي انتوا الحين شايفينها موجودة هني قاعدة تأدي دورها على أكمل وجه.
7: نعاهد سموكم أن تبقى وزارة الداخلية درعا حصينا للوطن وسياجا أمينا لأمنه، ومؤسسة تعمل بحزم وانضباط وولع،
2: مؤديا الأمانة وظيفته بالصدق والأمانة، محترما قوانين البلاد وحقوق الناس. والله على ما اقول شهيد.
8: عملك مرآة نزاهتك، التزامك جودة اعمالك، كفاءتك وقراراتك خلها تتسم بصفة النزاهة.
9: وفقا للقانون رقم 159 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، فإن العقوبة هي الحبس 5 أو 10 سنوات وغرامة 5,000 أو 10,000 دينار كويتي كل من دس للغير المخدرات أو المؤثرات العقلية لاتهامه بحيازتها أو لإخفائها لديه دون علمه بحقيقتها.
10: هؤلاء هم رجال الكويت، إذا نادى الواجب لبوا، وإذا اشتد الخطر هبوا، وإذا تعاظمت التحديات ثبتوا، لا تزيدهم المحن إلا عزيمة.
11: كلما زادت المحن أو لها أوقف الزمن،
10: ولا تزيدهم الشدائد إلا صلابة، فهم أبناء هذا الوطن الأوفياء الذين جعلوا من أرواحهم سوراً يحيط بالكويت، ومن ولائهم حصناً لا يخترق.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير، نحييكم ونقدم لحضراتكم أولى نشراتنا الإخبارية لهذا الصباح، تقرأها على مسامعكم سعاد الموسى. نستهل نشرتنا بموجزها. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس مجلس إدارة نادي برجان الرياضي بمناسبة تحقيق فريق نادي برجان الرياضي لكرة اليد لقب البطولة الآسيوية للأندية 28 لكرة اليد. الرئيس الأمريكي يعلن توقيع مذكرة التفاهم مع إيران. رئيس الوزراء الباكستاني يقول إن المفاوضات الفنية بين واشنطن وطهران ستبدأ في سويسرا يوم الجمعة المقبل. الرئيس الفرنسي يقول إن مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران تمهد الطريق إلى سلام دائم. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن تعرض سفينة تجارية لهجوم مسلح بمياه خليج عدن قبالة السواحل اليمنية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة 5 من جنوده جراء غارة جوية في جنوب لبنان. استشهاد فلسطينيين 2 وإصابة آخرين في غارة شنتها طائرة مسيرة تابعة للاحتلال استهدفت مجموعة من الفلسطينيين جنوبي قطاع غزة. حركة حماس تعلن عن توافقات واسعة مع الوسطاء بشأن تنفيذ اتفاق وقف النار في قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي يصادق على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة. مسؤول أوروبي يعلن عن تواصل دبلوماسي بين المجلس الأوروبي والكرملين في محاولة لإعادة فتح المفاوضات بين موسكو وكييف. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى السيد أنور العتيبي رئيس مجلس إدارة نادي برجان الرياضية، عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة تحقيق فريق نادي برجان الرياضي لكرة اليد لقب البطولة الآسيوية للأندية 28 لكرة اليد عقب فوزه على نادي الخليج السعودي في المباراة النهائية التي أقيمت مساء أمس الأربعاء الموافق 17 من يونيو 2026 على صالة الشيخ سعد العبدالله للألعاب الرياضية المغطاة. مشيدا سموه رعاه الله بهذا الإنجاز الرياضي الرفيع وبالأداء الفني المتميز الذي قدمه الفريق وبروح التعاون التي سادت بينهم وبالجهود الكبيرة التي بذلها مسؤولو وإداريو النادي مما أسهم في تحقيق هذا الفوز، راجيا سموه حفظه الله للجميع كل التوفيق والنجاح وتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية ورفع اسم الكويت عاليا في المحافل الإقليمية والدولية. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى السيد أنور العتيبي رئيس مجلس إدارة نادي برجان الرياضي، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة تحقيق فريق نادي برجان الرياضي لكرة اليد لقب البطولة الآسيوية للأندية 28 لكرة اليد عقب فوزه على نادي الخليج السعودي في المباراة النهائية التي أقيمت مساء أمس الأربعاء الموافق 17 من يونيو 2026 على صالة الشيخ سعد العبدالله للألعاب الرياضية المغطاة، مثمنا سموه هذا الإنجاز الرياضي البارز ومشيدا بالمستوى الفني المتميز الذي ظهر به فريق نادي برجان الرياضي، ومتمنيا سموه للجميع التوفيق للإسهام في رفع مستوى الرياضة الكويتية وتحقيق المزيد من الإنجازات على الصعيدين الإقليمي والدولي. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى السيد أنور العتيبي رئيس مجلس إدارة نادي برجان الرياضية، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة تحقيق فريق نادي برجان الرياضي لكرة اليد لقب البطولة الآسيوية للأندية 28 لكرة اليد عقب فوزه على نادي الخليج السعودي في المباراة النهائية.
حول توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع مذكرة التفاهم مع إيران عقب انتهاء قمة مجموعة السبع الكبرى في فرنسا. ووقع الرئيس ترامب نسخة من الاتفاق خلال عشاء مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر فرساي بالعاصمة باريس. وفي إسلام أباد، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مصادقته لمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك بصفة باكستان وسيطا لهذا الاتفاق. وأضاف شريف أن إيران كخطوة أولى ستقوم بإعادة فتح مضيق هرمز، فيما ستقوم الولايات المتحدة برفع الحصار البحري مباشرة، مؤكدا أن مذكرة التفاهم ستدخل حيز التنفيذ فورا. وأوضح أن المفاوضات الفنية بين واشنطن وطهران ستبدأ في سويسرا يوم الجمعة المقبل. من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران ستمهد الطريق إلى سلام دائم. وأضاف ماكرون أن هذه الاتفاقية ستؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز وانخفاض أسعار الطاقة. في الأثناء، قال مسؤول أمريكي كبير إن إيران تعهدت بخفض نسبة تخصيب اليورانيوم بموجب مذكرة التفاهم في مقابل رفع العقوبات عنها، مشيرا إلى أن واشنطن تتعهد بإتاحة استخدام الأموال والأصول المجمدة لإيران كليا عند تنفيذ بنود المذكرة. وأوضح المسؤول بالبيت الأبيض أن المذكرة تنص على تعهد واشنطن بإنهاء العقوبات على إيران وفق جدول زمني ضمن الاتفاق النهائي، مشيرا إلى أن المذكرة تتضمن تأكيد إيران أنها لن تسعى إلى حيازة أو تطوير أسلحة نووية. وأضاف أن المذكرة تنص على بدء الولايات المتحدة برفع الحصار البحري عن إيران وإنهائه بشكل كامل خلال 30 يوما، مقابل ضمان طهران المرور الآمن للسفن التجارية في مضيق هرمز من دون رسوم لمدة 60 يوما. وحول الملاحة البحرية، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض سفينة تجارية لهجوم مسلح بمياه خليج عدن قبالة السواحل اليمنية. وأكدت الهيئة في بيان مقتضب عبر موقعها الرسمي أنها تلقت بلاغا بتعرض السفينة التي لم تكشف عن هويتها لاعتراض بزورقين على يد عدد غير معلوم من المسلحين عند نقطة بحرية تقع على مسافة 105 أميال بحرية شمال شرق عدن. وننتقل إلى الشأن اللبناني، حيث أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن التفاوض تقوم به الدولة اللبنانية وهي سيدة قرارها، معتبرا أن التدخل في الشؤون الداخلية أمر غير مسموح به. وقال الرئيس عون إن الأسبوع المقبل سيشهد جولة جديدة من المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي في واشنطن. ميدانيا، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 5 من جنوده جراء هجوم بطائرة مسيرة استهدفت تجمعاً للقوات في جنوب لبنان. جاء ذلك فيما يواصل جيش الاحتلال شن غارات على عدة مناطق جنوبي لبنان. إلى ذلك، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجمات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان، وأقر بوجود خلاف بينه وبين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في الشأن اللبناني. وقال الرئيس ترامب خلال مغادرته فرنسا بعد مشاركته في قمة مجموعة السبع الكبرى إن حكومة الاحتلال تقوم بعمل سيء في لبنان. هذه الأنباء لا تزال تأتيكم من إذاعة دولة الكويت. في قطاع غزة، استشهد فلسطينيان 2 وأصيب آخرون بجروح مختلفة في غارة شنتها طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مجموعة من الفلسطينيين أثناء جلوسهم على الشاطئ من دون سابق إنذار جنوبي قطاع غزة.
سياسيا، أعلنت حركة حماس عن تحقيق توافقات واسعة وتقارب كبير في مباحثاتها مع الوسطاء وممثلي مجلس السلام الدولي

بشأن استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والدخول في مرحلته الثانية. وأوضحت الحركة أن المباحثات تناولت ملفات دخول اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة والقوات الدولية، إضافة إلى ملف السلاح الفلسطيني ضمن مقاربة منطقية ومقبولة لجميع الأطراف. وفي الضفة الغربية المحتلة، أعلن الاحتلال الإسرائيلي أنه صادق على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية، بما في ذلك مبنى جديد لمدرسة دينية في مدينة الخليل جنوب الضفة. إلى جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت السلطات الأوكرانية تعرض العاصمة كييف لهجوم صاروخي واسع شنته القوات الروسية دون الإعلان عن وقوع أي إصابات أو أضرار. في مدينة إيفيان الفرنسية، أشاد قادة دول مجموعة السبع الكبرى بتوافق تم التوصل إليه بشأن تكثيف الضغوط على روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا، في ظل مؤشرات تعكس تحولا في موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو اتخاذ موقف أكثر تشددا تجاه موسكو. وانصب تركيز الاجتماع الذي استمر 3 أيام لقادة بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة على الجهود الرامية للضغط على روسيا لدفعها إلى إرساء سلام مع أوكرانيا من خلال تشديد العقوبات. في بروكسل، أفاد مسؤول أوروبي بأن مكتب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أجرى اتصالات دبلوماسية مقتضبة مع الكرملين في محاولة لإعادة فتح باب المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا وإنهاء النزاع الدائر بينهما. وفي وقت سابق قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه عرض لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة السبع. في ختام نشرتنا إليكم إعادة لموجزها. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس مجلس إدارة نادي برجان الرياضي بمناسبة تحقيق فريق نادي برجان الرياضي لكرة اليد لقب البطولة الآسيوية للأندية 28 لكرة اليد. الرئيس الأمريكي يعلن توقيع مذكرة التفاهم مع إيران. رئيس الوزراء الباكستاني يقول إن المفاوضات الفنية بين واشنطن وطهران ستبدأ في سويسرا يوم الجمعة المقبل. الرئيس الفرنسي يقول إن مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران تمهد الطريق إلى سلام دائم. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن تعرض سفينة تجارية لهجوم مسلح بمياه خليج عدن قبالة السواحل اليمنية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة 5 من جنوده جراء غارة جوية في جنوب لبنان. استشهاد فلسطينيين 2 وإصابة آخرين في غارة شنتها طائرة مسيرة تابعة للاحتلال استهدفت مجموعة من الفلسطينيين جنوبي قطاع غزة. حركة حماس تعلن عن توافقات واسعة مع الوسطاء بشأن تنفيذ اتفاق وقف النار في قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي يصادق على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة. مسؤول أوروبي يعلن عن تواصل دبلوماسي بين المجلس الأوروبي والكرملين في محاولة لإعادة فتح المفاوضات بين موسكو وكييف. مستمعين الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة 6 قدمناها لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت. نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

القيم ليست كلمات تقال، بل معاني تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شذرات، مساحة إذاعية هادية نقترب فيها من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية. ديني

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه السلسلة المباركة التي تتناول موضوعا عظيما من أعظم القيم الإسلامية وأجلها، ألا وهو بر الوالدين، تلك العبادة الجليلة التي قارنها الله تعالى بتوحيده وجعلها من أسباب رضاه والفوز بجنته لما فيها من الوفاء والإحسان ورد الجميل. وفي هذه السلسلة نستمع إلى كلمات وتوجيهات نافعة حول بر الوالدين وفضلهما ومكانتها العظيمة في الإسلام، يقدمها فضيلة الشيخ عمر بن مثبت العتيبي، سائلين الله تعالى أن ينفع بما يقول وأن يجزيه خير الجزاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، وأما كيف بر من توفي من الوالدين، فنقول إن بر الوالدين كما يكون في حياتهما فإنه يستمر بعد موتهما، وذلك بأمور. أولها وأعظمها وأهمها الدعاء للوالدين والاستغفار لهما في الحياة وبعد الممات إذا كانا مسلمين. ففي الحديث: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، رواه مسلم. ودعاء الولد سبب في رفعة درجة والديه في الجنة، ففي الحديث: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أنى هذا، فيقال باستغفار ولدك لك، رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. ومن بر الوالدين بعد موتهما الصدقة عنهما، فقد جاء رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أمي افتلتت نفسها، أي ماتت فجأة، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. متفق عليه. ومن البر بالوالدين بعد موتهما أداء الواجبات عنهما كالصيام والحج والنذور والديون إذا كان قد تعلق بذمتهم شيء من ذلك. فقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فقال: أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضيه؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق بالقضاء. متفق عليه. والأمر الرابع من الأمور التي يبر بها الابن والديه بعد موتهما صلة أقاربهما وأصدقائهما والإحسان إليهم. ومن جميل ما جاء في هذا الباب أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لقي رجلا من الأعراب بطريق مكة، فسلم عليه عبد الله وحمله على حمار كان يركبه، وأعطاه عمامة كانت على رأسه، فقالوا له: أصلحك الله، إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه، رواه مسلم. وإن النصوص الشرعية قد جاءت بالوعيد الشديد والتهديد لمن قصر في حق والديه وكان من العاقين بآبائهم، فإن عقوق الوالدين من المحرمات دون شك. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات، بل عده النبي صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجاء الوعيد الشديد لمن عق والديه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة عاق، أخرجه أحمد وصححه الألباني رحمه الله تعالى. والعاق لوالديه عرض نفسه لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالخيبة والخسران وإرغام الأنف بالتراب، فقد قال عليه الصلاة والسلام: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه، من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم

0: يدخل الجنة. وقد ورد في العقوق أحاديث أخرى، وأحب أن أذكر هنا بما سبق ذكره في بر الوالدين من أن الأحاديث الواردة في صلة الأرحام أولى من يدخل فيها هما الوالدان، وكما قلنا ذلك في صلة الأرحام فإنه يقال في قطيعتها. ومما جاء في هذا الباب ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرحم شجنة من الرحمن، فقال الله: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. رواه البخاري. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني رحمه الله تعالى. ولعقوق الوالدين صور عديدة، أولها إبكاء الوالدين وتحزينهما سواء بالقول أو الفعل، وثانيا نهرهما وزجرهما، وثالثا التأفف والتضجر من أوامرهما، ورابعا العبوس افتقارهما والتقليل من شأنهما، وخامسا الأمر عليهما، وسادسا ترك مساعدتهما وعدم القيام بحقهما، وسابعا شتمهما ولعنهما. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل: وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة من كبائر الذنوب، مع أنه لم يتوجه بالسب لوالديه مباشرة، وإنما لكونه كان سببا في سب والديه واقعا في كبيرة من الكبائر، فكيف بمن يتوجه بالسب لوالديه مباشرة؟ أعاذني الله وإياكم من هذه الحالة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، بعد أن استمعنا إلى كلمة نافعة حول بر الوالدين ألقاها فضيلة الشيخ عمر بن مثبت العتيبي. نسأل الله تعالى أن يرزقنا بر آبائنا وأمهاتنا، وأن يعيننا على الإحسان إليهم والقيام بحقهم، وأن يجعل ذلك سببا لرضاه عنا في الدنيا والآخرة. نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، كما نشكر لفضيلة الشيخ عمر بن مثبت العتيبي على ما تفضل به من توجيهات وفوائد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: برنامج شذرات، كانت هذه شذرة من شذرات القيم، توقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول من فكرة إلى سلوك. نلتقيكم في حلقة قادمة مع شذرة جديدة ومعنى أعمق من معاني الحياة. تقبلوا تحيات الإعداد والتقديم محمد الشمري، والمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: دولة الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية، خليجية، عربية ودولية.
1: هنا الكويت
0: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت.
2: أخبار جهينة
3: نافذة على التاريخ.
0: هنا الكويت.
4: مرحب.
5: برنامج على المكشوف.
4: برنامج الثاني على الخط.
6: نسايم.
7: إضاءات ثقافية.
8: استراحة طهيرة.
9: أبي منه الخبر.
0: صباح الخير.
10: مساء الخير يا كويت.
0: إذاعة دولة الكويت.
1: هنا الكويت. إذاعة دولة الكويت.
0: مسيرة إعلامية
1: لها بداية وليست لها نهاية.
0: هنا الكويت.
1: انطلاقة

0: نحو التطوير والإبداع.
1: هنا الكويت
0: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.
1: هنا الكويت والساعة في الآن 6:26 دقيقة صباحا.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم

0: صباح الخير، عالم جديد
1: نسعى فيه إلى طرق السعادة والنجاح.
0: صباح الخير،
1: عالمنا الأجمل.
2: يا صباح الخير، صباح الجمال، صباح التفاؤل والأمل. الحمد لله الذي أنهضنا بعد منامنا وأشرق بالنور في أرجاء كوننا وأودع في قلوبنا أملا يتجدد مع كل شروق. من رحاب أرض الصداقة والسلام وعبر موجات الأثير النقي لإذاعة دولة الكويت، نحييكم مستمعينا تحية تفوح بشذى الياسمين وتقول لكم صباح الخير، صباح المسرات لكل المستمعين الأوفياء حيثما كانوا. في هذا الصباح الندي نفتح نوافذ قلوبنا لنستقبل رياحين التفاؤل، فالحياة لا تبتسم إلا لمن يثق بما عند الله، وما أجمل ما قيل في التفاؤل والثقة بالمولى عز وجل: إذا أغلق الله بحكمته عنك بابا فتح لك برحمته بابين لا تعرفهما. لكم أحلى وأجمل تحية صباحية من أسرة الأعداد محمد القحطاني، ثامر الدحاني.

ودائما صديقنا المستمع نقول اجعل من ابتسامتك دربا لفتح نوافذ المحبة. تحية لكم من زينب القلاف، عبد الرحمن العنزي وفيحاء السعيد.

0: وإيليا أبو ماضي كان يقول: أيها الشاكي وما بك داء، كن جميلا ترى الوجود جميلة. إن الثقة بالله هي القاعدة الصلبة التي ننطلق منها لنصنع يومنا، والأمل هو الوقود الذي يدفعنا لتطوير ذواتنا وتجاوز عقبات الأمس بروح وثابة جديدة. لكم أحلى وأجمل تحية صباحية من عبد العزيز الصقعبي من الهندسة الإذاعية.
1: تسعد بلقائكم في الجيران من التنسيق والمتابعة.
0: ولكي نجعل من هذا الصباح نقطة تحول حقيقية في مسيرتنا الشخصية، نطرح عليكم سؤالا مميزا يدعو للتأمل العميق والإجابة عنه تساهم مباشرة في تطوير ذواتنا. لو كان لأفكارك الصباحية هذا اليوم صوت مسموع للعالم، ما هي الجملة التي كنت تتمنى أن يسمعها الناس منك لتغير يومهم إلى الأفضل؟ وكيف ستطبقها أنت أولا في حياتك؟ هذه دعوة لتكون معنا عزيزي المستمع في هذا الصباح الذي نتمنى من الله عز وجل أن يكون مميزا مليء بالمسرات وبالأخبار السارة. هذه دعوة من التنفيذ من عنود لرجيب.
1: سيكون الجواب يا زينب الذي سينطلق بأكبر وأقوى صوت، انطلق وثق بالله وتذكر دائما بأن القادم أجمل
0: بإذن الله.
1: تحية لكم من المخرج بدر المروان.
0: لأنها اليد التي حضنت أحلامنا صغارا، والمنارة التي تقود طموحاتنا كبارا، نقف اليوم لنهدي هذا الوطن

بسم الله والحمد لله. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين واغننا من الفقر. اللهم تقبل حمدنا وذكرنا وصلاتنا وسلامنا، وبارك لنا اللهم في أعمالنا، وارزقنا اليقين في إيماننا، والتوفيق في أقوالنا وأفعالنا.

نور على نور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الوطن يا سادة ليس نشيدا نعزفه في المناسبات، بل هو ذلك الهواء الخفي الذي يملأ صدورنا فيمنحنا الحياة دون أن نشعر. هو غيمة الدفء التي تحمينا من صقيع الغربة وأنت في بيتك. فشكرا لله على نعمة الوطن، على نعمة الكويت، وصباح الخير يا أرضا نتنفسها عشقا مع كل شروق.

0: صباح الخير.
1: للصباح طقوس جميلة، فما أروع أن يكون طقس اليوم دافعاً لنهار سعيد بأمل جديد.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام، ننتقل معكم إلى أحوال جونا الجميل لهذا اليوم، حيث تستقبلنا الشمس بأشعتها الذهبية الساطعة في سماء الكويت صباحا ب33 درجة مئوية، مع نسبة رطوبة مقدور عليها تبلغ 33%، ونسمات رياح معتدلة تقارب 21 كيلومتر في الساعة تطفي بعض الحركة على صباحنا. ولكن خذوا حذركم يا أحبة، فالصيف يعلن اليوم عن حضوره القوي بيانات وتحذيرات، إذ تشير الأرصاد إلى موجة حر شديد excessive heat تنتظرنا خلال الساعات القادمة، حيث ستقفز درجات الحرارة تدريجيا لتلامس 41 درجة مئوية نهارا. فإذا نصيحتنا لكم اليوم في برنامج صباح الخير وفي بداية هذا الصباح، اجعلوا الماء صديقكم الوفي اليوم،

0: وترافقكم الابتسامة الباردة لتلطيف أجواء النهار الحارة، والدعاء إلى الله عز وجل بأن يخفف علينا شمس الصيف.
1: وبشرب الماء يا زينب، فهل شربنا تسامحا وصفحا جميلا؟ أهلا بكم، ماذا لدينا لكم؟
2: سوف نتعرف عزيزي المستمع في منوعاتنا عن الزعتر، وهو عشبة عطرية بفوائد صحية متعددة.
0: أتوقع بأن الزعتر حار في فصل الصيف، يعتبر من التوابل الحارة، أليس صحيح؟ صحيح يا أم ناصر؟
1: صحيح، من المشروبات الشتوية عادة ما يكون الزعتر، كركديه مثلا.
0: فأنا أقول بأن يجب على المستمع بأن يعرف فوائدها في الصيف ويتناولها في الشتاء. أما في منوعاتنا كذلك، هل جربتم يوما أن تشربوا قهوتكم بالتشفير؟
1: في عالم الصحة نتعرف على العصب السابعة.
2: صحة الشبكية مفتاح الرؤية السليمة.
0: في السابق كانوا يقولون تعشى وتمشى، 5 دقائق فقط بعد الطعام صنيع بسيط يحمل معجزة طبية.
1: وسنذهب بكم عبر منوعاتنا إلى الصين، أم الاختراعات.
2: ولنا جولة أخرى في عالم الابتكار، عالم التكنولوجيا.
0: وهذه خطة لإنتاج 100 كتاب صوتي في خطوة جديدة على طريق تأسيس أول مكتبة عربية موحدة للكتب الصوتية.
1: كثيرة هي المحطات التي سنتوقف فيها معك عزيزنا المستمع في صباح الخير، فقط كن معنا، تابعونا
3: في صباح الخير،
1: متابعة لكل جديد،
3: أخبار العالم لا تنظر،
1: كن معنا
3: في صباح الخير
1: والمنوعات.
0: هل جربتم يوما أن تشربوا قهوتكم بالتشفير؟ مقهى عالمي يفتح أبوابه للباحثين عن أعظم نعمة في عصرنا الحديث. أنا عاشقة لليابان وللثقافة اليابانية ولكل ما هو جديد في اليابان، في قلب العاصمة اليابانية طوكيو، حيث صخب الحياة لا يهدأ وتكنولوجيا العالم تتسارع. حقق مقهى جديد فريد من نوعه شهرة واسعة وإقبالا غير مسبوق، والسبب قاعدته الذهبية الصارمة: يمنع الكلام نهائيا داخل المقهى. عند دخولك إلى هذا المكان لن تسمع همسا ولا صوت ملاعق ترتطم بالفناجين، فالزبائن يطلبون نوع قهوتهم المفضلة عبر الكتابة على الورق أو بالتأشير عبر تطبيقات الهواتف الذكية. والهدف من هذه الفكرة ليس التقييد، بل منح الإنسان المعاصر لحظات نادرة من الانعزال الإيجابي ليستمع فيها إلى أفكاره الخاصة دون أي مشتتات خارجية. مستمعينا، ربما لا نملك في صباحنا مقهى صامتا، لكننا نملك خيار صنع مقهى الصمت داخل عقولنا. خذوا دقيقة واحدة فقط من الهدوء قبل الانطلاق لأعمالكم. تأملوا أهدافكم، فالإنصات للذات هو أول خطوات النجاح. صباحكم كرائحة القهوة الجميلة.

0: الزعتر عشبة عطرية بفوائد صحية متعددة، دعونا نتعرف عن هذه العشبة. أكد مختصون في التغذية أن الزعتر يعد من الأعشاب العطرية الغنية بالمركبات النباتية المفيدة، ويستخدم منذ القدم في العديد من الأنظمة الغذائية لما يتميز به من قيمة غذائية ونكهة مميزة. وأشار خبراء إلى أن الزعتر يحتوي على مضادات أكسدة وعناصر غذائية تساعد في دعم الصحة العامة، كما يدخل في إعداد العديد من الوجبات والمشروبات الغذائية التقليدية في مختلف دول العالم. وأوضح أطباء التغذية أن إدراج الزعتر ضمن نظام غذائي متوازن قد يساهم في تعزيز التنوع الغذائي، خاصة عند استخدامه مع الخضروات وزيت الزيتون ضمن وجبات صحية متكاملة. ولفت مختصون إلى أن الزعتر المجفف يحتفظ بجزء كبير من خصائصه الغذائية، إلا أن الإفراط في تناول أي نوع من الأعشاب أو المكملات العشبية يجب أن يكون وفق إرشادات صحية مناسبة. ودعت الجهات الصحية إلى الاعتماد على الغذاء المتوازن والمتنوع للحصول على العناصر الغذائية الضرورية، مع الاستفادة من الأعشاب الطبيعية باعتدال ضمن نمط حياة صحي.
1: يأخذنا الخبر المنوه إلى الصين، كما قلنا إنها أم الاختراعات. أطلقت الصين صاروخا من طراز ليجيان 1 يقل على متنه 8 أقمار اصطناعية. تم إطلاق الصاروخ من منطقة تجريبية للابتكار الفضائي التجاري بشمال غرب الصين، حيث نجح الصاروخ في إرسال الأقمار الاصطناعية على المدار المحدد. تعتبر جميع الأقمار التي كانت على متن الصاروخ من أقمار الاستشعار عن بعد. تعد هذه المهمة الرحلة رقم 14 التي تجريها سلسلة الصواريخ التي طورتها شركة CAS Space، شركة رحلات فضائية تجارية أسسها معهد الميكانيكا التابع للأكاديمية الصينية للعلوم. وأوضحت الشركة المصنعة للصاروخ أن سلسلة ليجيان 1 أرسلت إجمالي 105 أقمار صناعية إلى الفضاء بوزن حمولة مجمع يتجاوز 15 طن.
2: وأجمل ما في صباح الخير أننا نسافر من بلد جميل إلى بلد أجمل ونحن محلك سر. لا تذاكر طيران، لا تأشيرة، فقط أذن تسمع وخيال واسع يؤدي دوره. الآن من الصين نسافر معكم إلى هولندا. في لفتة بيئية مبتكرة تمزج بين ذكاء التصميم وجمال الطبيعة، قامت مدينة أوتريخت الهولندية بتحويل مئات الأسطح الخاصة بمحطات انتظار الحافلات إلى واحات خضراء نابضة بالحياة. فبدلاً من الأسقف الإسمنتية أو الزجاجية التقليدية، تم زراعة هذه الأسطح بأنواع نادرة من الزهور البرية والنباتات العشبية لتصبح بمثابة فنادق آمنة وملاذات طبيعية للنحل والفراشات وسط صخب المدينة. هذا المشروع لم يضيا ساحرا يبهج الناظرين صباحا فحسب، بل جاء كخطوة عملية لحماية النحل من الانقراض، تقليل الاحتباس الحراري وتنقية هواء المدينة. هذا الخبر يعلمنا أن الجمال لا يحتاج إلى مساحات شاسعة، بل إلى فكرة ذكية وروح تهتم بالعطاء.

0: لأننا نستطيع دائما أن نزرع الخير والأمل في أضيق المساحات المتاحة حولنا، ونصنع من بيئتنا مكانا أجمل لنا ولمن بعدنا. صباحكم إعمار وازدهار.
1: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
2: أهلا بكم، وهذه جولة مع محلياتنا أخبار الدار. أصدر وزير التربية سيد جلال الطبطبائي أمس الأربعاء قرارا يحدد شروط ومعايير الترشيح للتكريم في اليوم العالمي للمعلم، إلى جانب تحديد آليات ترشيح المدارس المتميزة على مستوى مختلف القطاعات التعليمية. وأكدت وزارة التربية في بيان لها أن القرار يأتي ضمن جهودها الرامية إلى تكريم النماذج التربوية المتميزة والاحتفاء بالإنجازات المهنية التي تسهم في تطوير الأداء التعليمي والإداري داخل المدارس، بما يعزز بيئة العمل التربوي ويرسخ قيم الجودة والتميز المؤسسي. ذكرت الوزارة أن الفئات المشمولة بالترشيح للتكريم في اليوم العالمي للمعلم تضم مديري المدارس ورياض الأطفال ومديري المدارس المساعدين ومراقبي توجيه المواد الدراسية والموجهين الفنيين ورؤساء الأقسام والمشرفات في رياض الأطفال والمعلمين، على أن يتم الترشيح سنويا وفق ضوابط ومعايير محددة تضمن اختيار العناصر الأكثر تميزا واستحقاقا. أشارت إلى أن الشروط العامة للترشح تنص على ألا تقل سنوات الخبرة في مجال العمل الحالي عن 4 أعوام دراسية، بما في ذلك سنة الترشيح، مع معاملة من يعاد تعيينهم أو التعاقد معهم معاملة الموظفين الجدد عند احتساب سنوات الخبرة.

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى السيد أنور العتيبي رئيس مجلس إدارة نادي برقان الرياضي. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة تحقيق فريق نادي برقان الرياضي لكرة اليد لقب البطولة الآسيوية للأندية 28 لكرة اليد عقب فوزه على نادي الخليج السعودي في المباراة النهائية التي أقيمت مساء أمس الأربعاء الموافق 17 يونيو 2026 على صالة الشيخ سعد العبدالله للألعاب الرياضية المغطاة، مشيدا سموه رعاه الله بهذا الإنجاز الرياضي الرفيع وبالأداء الفني المتميز الذي قدمه الفريق وبروح التعاون التي سادت بينهم وبالجهود الكبيرة التي بذلها مسؤولو وإداريو النادي مما أسهم في تحقيق هذا الفوز، راجيا سموه حفظه الله للجميع كل التوفيق والنجاح وتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية ورفع اسم الكويت عاليا في المحافل الإقليمية والدولية.

لحظات أيها الأخوة، وننضم بكم إلى استديو الأخبار لننقل لكم من هناك موجز أنباء الساعة 7 صباحاً.

السابعة صباحاً في استديوهات إذاعة دولة الكويت. إليكم موجزاً لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يعلن توقيع مذكرة التفاهم مع إيران، وباكستان تقول إن المفاوضات الفنية بين واشنطن وطهران ستبدأ في سويسرا يوم الجمعة المقبل. الرئيس الفرنسي يقول إن مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران تمهد الطريق إلى سلام دائم. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن تعرض سفينة تجارية لهجوم مسلح بمياه خليج عدن قبالة السواحل اليمنية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة 5 من جنوده جراء غارة جوية في جنوب لبنان. استشهاد فلسطينيين 2 وإصابة آخرين في غارة شنتها طائرة مسيرة تابعة للاحتلال استهدفت

0: مجموعة من الفلسطينيين جنوبي قطاع غزة. حركة حماس تعلن عن توافقات واسعة مع الوسطاء بشأن تنفيذ اتفاق وقف النار في قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي يصادق على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة. مسؤول أوروبي يعلن عن تواصل دبلوماسي بين المجلس الأوروبي والكرملين في محاولة لإعادة فتح المفاوضات بين موسكو وكييف. انتهى الموجز، شكرا لكم.
1: شكرا للزملاء في استديو الأخبار والبرامج السياسية، ولكم أنتم أيها الأحبة متابعينا في صباح الخير. نتمنى لكم حلو اللحظات وخير الأيام، ونقول ما أجمل أن نعمل على تعزيز قيم التسامح والمحبة. يا صباح الأحبة.

0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
1: صباح الخير
0: من إذاعة دولة الكويت.
2: مؤشرات الأسواق بين ارتفاع الأسهم وانخفاضها وبين التوقعات والتحليلات. بورصة الكويت في صباح الخير.
3: مستمعينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير، اهلا ومرحبا بكم مع انطلاقه يوم جديد لمختصر سوق الكويت الاوراق الماليه عن الجلسه السابقه، جلسه يوم الاربعاء، الجلسه التي تراجعت فيها المؤشرات ومؤشر السوق العام وصل لمستويات 8814 نقطه. قيمه التداول لا زالت مرتفعة حتى في البيع وحتى أيضا في الجلسات السلبية. كيوم الأمس 156 مليون دينار و783 ألف، وهذه السيولة في يوم الأمس يعني كانت قد حملت أو كانت تداولاتها على كميات وصلت إلى أكثر من نصف مليار، 659 مليون سهم و200 ألف، عدد الصفقات 39 ألف صفقة و277. حقيقة منذ فترة طويلة لم نصل إلى هذه المستويات من التداولات العالية وعمليات البيع العالية والكميات بهذا الحجم، وكذلك أيضا بحجم هذه السيولة. 59 شركة من شركات السوق كانت قد ارتفعت في يوم الأمس، بينما 64 شركة كانت متراجعة، وثمان شركات لم على استقرار، وثمان شركات لم يتم التداول عليها. هناك شركات حققت مكاسب كمخازن وصلت إلى مستويات 149 فلس، مخازن تصدرت الارتفاعات، كذلك أيضا كميات، الكميات 77 مليون سهم و538 ألف، امتيازات 396 فلس، التخصيص 84 فلس، المتكاملة 457 فلس، كذلك أيضا اكتتاب 33 فلس، وطنية 130 فلس بكميات بلغت 67 مليون سهم، وطنية منباء 236 فلس بكميات بلغت 11 مليون سهم، الامتياز 79 فلس، والجزيرة دينار 694 فلس. هذه بالنسبة للشركات المرتفعة، أكثر 10 شركات ارتفاعا. ماذا عن التراجعات؟ التراجعات تصدرتها السور في يوم الأمس، سهم السور يتراجع في يوم الأمس إلى مستويات 338 فلس، كذلك أصول إلى 326 فلس، تجارة 143 فلس، عمار 108 فلوس بكميات عالية، عمار 12 مليون سهم، كويت تأمين أيضا 469 فلس، أبار 188 فلس، كذلك أيضا يعني من ضمن الشركات التي تراجعت تسهيلات 276 فلس، التجارة 197 فلس، وربا كابيتال 774 فلس، والخليج 510 فلوس بكميات يعني بسيطة، لكن أيضا هذه من ضمن الشركات التي أكثر 10 شركات تراجعا في جلسة الأمس. ماذا عن الكميات؟ الكميات تصدرتها مخازن ب 77 مليون سهم، منذ فترة حقيقة لم يرى مخازن بهذا الحجم من الكميات، 77 مليون سهم، كذلك أيضا وطنية 67 مليون سهم، أولى وقود 65 مليون سهم، مدينة الأعمال 63 مليون سهم، الامتياز 32 مليون سهم، اكتتاب 22 مليون سهم، التخصيص 19 مليون سهم، بيتك 14 مليون سهم، الدولي 13 مليون سهم، وعمار 12 مليون سهم. أما بالنسبة للصفقات فالصفقات أو السيولة، السيولة أعلى عند أولى وقود 29 مليون دينار، مخازن 11 مليون دينار، بيتك 11 مليون دينار، وطنية 8 مليون و593 ألف، وطني أيضا 7 مليون 898 ألف، مدينة الأعمال 6 مليون و317 ألف، إيفا 4 مليون و382 ألف، والدولي 3 مليون و490 ألف، وبنك وربة 3 مليون و135 ألف، والمتكاملة 2 مليون و895 ألف. الآن وصلنا إلى مستوى إلى إلى إلى حديثنا عن الصفقات. الصفقات 6540 صفقة لأولى وقود مدينة الأعمال المتراجعة، 2641 صفقة بيتك، 2252 صفقة مخازن، 1615 صفقة وطنية ميم باء، 1133 صفقة وطنية، 1079 صفقة الامتياز، 1056 صفقة السور، 1019 صفقة وطني، 980 صفقة وزين، 764 صفقة. هكذا التداولات كانت في يوم الأمس يوم الأربعاء، يعني التراجعات وكذلك أيضا الكميات من الأسهم اللي كانت عليها عمليات تداول عالية في يوم الأمس. هذا حقيقة يعكس أهمية هذه الجلسات لدى كثير من المتداولين، وكذلك أيضا كثير من حقق مكاسب أو يريد أن يحقق مكاسب أيضا في ظل هذه التباينات بين أداء جلسات سوق الكويت الأوراق المالية. نأمل خير دائما لإخواننا متداولين بورصة الكويت، ونتمنى إن شاء الله أن نختم ختاما حسنا في هذا الأسبوع بتداولات إيجابية بسيولة عالية، وكذلك أيضا أثر هذه السيولة يكون شمولي على أغلب شركات السوق. هذا ما نتمنى دائما لإخواننا متداولين سوق الأوراق المالية، ويسعد صباحكم.
0: من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
4: معكم أخصائية التغذية العلاجية نوال الجزار.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. المكملات الغذائية هي مكملات مسممة لسد نقص الجسم من العناصر الغذائية، سواء كانت فيتامينات أو معادن. طبعاً تأخذ على هيئة أقراص أو على هيئة سوائل بعد استشارة الطبيب المختص. طبعاً شلون الشخص إنه يميز أو يعرف إنه هو يحتاج هذا المكمل؟ طبعاً يستطيع إنه يميز هذا الشيء عن طريق عمل الفحص أو فحص الدم، ومن خلال نتائج فحص الدم اللي هو CBC والفول بروفايل راح يبين عنده إذا كان عنده نقص في أي من الفيتامينات والمعادن، وبدورة الدكتور المختص يحدد له نوع الجرعة وكمية الجرعة وعدد الأيام أو الأشهر اللي ممكن يستمد وترجع صحته من خلال سد هذا النقص.

0: صباح الخير.
1: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
2: في صباح الخير، صحتك أولوية، لذا نسعى لزيادة التوعية الصحية إيمانا بأن التوعية وقاية والوقاية خير من العلاج.
3: خمس دقائق فقط بعد الطعام، صنيع بسيط يحمل معجزة طبية غيرت مفاهيم الصحة والرشاقة. في كشف طبي جديد يعيد صياغة عاداتنا اليومية، أظهرت دراسة حديثة نشرت في المجلة الدولية لطب الرياضة أن الانتقال من المائدة إلى الحركة مباشرة لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 دقائق فقط يصنع فارقا مذهولا في جسم الإنسان. الباحثون وجدوا أن هذه المشية الخفيفة بعد تناول الوجبات تحفز العضلات لاستهلاك الجلوكوز الزائد، مما يساهم بشكل فوري في خفض مستوى السكر في الدم ويمنع ارتفاعه المفاجئ الذي يسبب الشعور بالخمول والكسل. وأكدت الدراسة أن الالتزام بهذه الدقائق المعدودة ليس مجرد حرق للسعرات، بل هو وقاية حقيقية.

تغذية للقلب والشرايين وتحسين جذري لعملية الأيض يعدل جلسات الرياضة المطولة. خير الأعمال ما دام وإن قل، وتطوير صحتنا لا يحتاج إلى جهد خارق بل إلى وعي بالعادات الصغيرة. فلنجعل من 5 دقائق بعد غدائنا أو عشائنا اليوم خطوة نحو حياة أكثر حيوية وشبابا. دمتم بصحة وعافية.

0: أكد أطباء العيون أن الشبكية تعد من أهم أجزاء العين، إذ تحتوي على خلايا حساسة للضوء تعمل على تحويل الصور إلى إشارات عصبية تنتقل إلى الدماغ ليتم تفسيرها والإبصار بشكل طبيعي. وأشار مختصون إلى أن بعض الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم قد تؤثر على صحة الشبكية مع مرور الوقت، ما يجعل المتابعة الدورية أمرا مهما للكشف المبكر عن أي تغيرات أو مضاعفات محتملة. وأوضح خبراء الصحة أن أعراض مشكلات الشبكية قد تشمل تشوش الرؤية أو ظهور بقع داكنة أو ومضات ضوئية مفاجئة، وهي علامات تستوجب استشارة طبيب العيون في أقرب وقت ممكن. وأكد أطباء العيون أن الفحوصات المنتظمة للعين تساعد في اكتشاف العديد من أمراض الشبكية قبل تطورها، الأمر الذي يسهم في رفع فرص العلاج والحفاظ على القدرة البصرية لأطول فترة ممكنة. ودعت الجهات الصحية إلى الاهتمام بصحة العين من خلال التغذية المتوازنة والسيطرة على الأمراض المزمنة وإجراء الفحوصات الدورية، خاصة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمشكلات الشبكية.
1: دائماً أصدقاء المستمعين، نتمنى لكم السلامة. كثيراً ما يتعرض الإنسان إلى أعراض منها
2: الصدمات.
1: أعراض والصدمات، منها ما عرفوا أهلنا بأبولويوه.
2: صحيح، من الصدمات.
1: من الصدمات صح.
2: يأتي من
1: قد
2: الصدمات.
1: تأتي والله قد نعم. تأتي. حاولوا بإمكانياتهم البسيطة أنهم يعالجونه، سواء عن طريق القراءة، الذهاب إلى قارئ أو إلى ملة أو
2: صحيح.
1: أو والله بعض
2: أتذكر خيزرانة الملة دائما يعني.
1: نعم أو الصفح بشيء آخر. هذا الأبولويوه الآن يسمى العصب السابع. دعونا من خلال فقرتنا نتعرف على هذا العصب السابع وعن مسؤوليته عن تعابير الوجه وحركات الوجه.

0: أكد أطباء الأعصاب أن العصب السابع المعروف بالعصب الوجهي يؤدي دور أساسي في التحكم بعضلات الوجه المسؤولة عن الابتسام، العبوس، إغلاق العينين، إضافة إلى مساهمته في بعض الوظائف الحسية. أشار مختصون إلى أن التهاب أو ضعف العصب السابع قد يؤدي إلى ارتخاء مفاجئ في أحد جانبي الوجه وصعوبة في تحريك بعض العضلات أو إغلاق العين بشكل كامل، وهي أعراض تستدعي التقييم الطبي السريع. أوضح خبراء الصحة أن أسباب الإصابة قد تختلف، مثل ما قلنا زينب، قد تختلف من حالة إلى أخرى، والحالة اللي قلتيها إحدى الحالات اللي قد تسبب هذا العصب السابع. تشمل بعض الالتهابات الفيروسية أو المشكلات العصبية المؤقتة، فيما تسهم المتابعة المبكرة في تحسين فرص التعافي وتقليل المضاعفات. أكد أطباء أن العلاج يعتمد على تشخيص الحالة ودرجة الإصابة، وقد يشمل الأدوية والعلاج الطبيعي وتمارين عضلات الوجه التي قد تساعد في استعادة الحركة تدريجيا مع العديد من الحالات. شدد مختصون على أهمية مراجعة الطبيب فور ظهور أي ضعف مفاجئ في عضلات الوجه للتأكد من السبب، واستبعاد الحالات الصحية الأخرى التي قد تتشابه في أعراضها مع إصابات العصب السابع.
1: إذن رفقاً بعصبنا السابع أيها السادة.

وننتقل الآن إلى معركة خفية تحت جفونكم أثناء النوم. كيف يصبح الظلام التام حارسكم الشخصي ضد السمنة والسكري؟

0: في دراسة طبية مثيرة صادرة عن كلية الطب بجامعة نورثويسترن الأمريكية، كشف الباحثون أن النوم في غرفة تحتوي على أي مصدر للإضاءة حتى ولو كان نوراً خافتاً منبعثاً من شاشة التلفاز أو الهاتف النقال يمكن أن يهدد صحتكم بشكل مباشر. أوضحت الدراسة أن التعرض للضوء أثناء الليل يجعل الجسم في حالة تأهب نفسي وعصبي، مما يؤدي إلى ارتفاع مقاومة الأنسولين في صباح اليوم التالي تلقائياً. هذا الاضطراب البسيط في الساعة البيولوجية لا يفسد عملية الحرق الطبيعية في الجسم فحسب، بل يمهد الطريق على المدى الطويل للإصابة بداء السكري من النوع الثاني وزيادة الوزن. لذلك أوصى الأطباء بإغلاق كل مصادر النور وجعل البيئة مظلمة تماما لضمان راحة عميقة وصحة مستدامة. أجسادنا أمانة، وأحيانا تكون خطوات حمايتها وتطويرها أسهل مما نظن، كضغطة الزر نطفئ بها أنوار الغرفة قبل النوم. فلنمنح أجسادنا حقها من الراحة لتستيقظ بصحة أفضل وطاقة أقوى.
1: يسعدنا في ذلك يا زينب وزارة الصحة التي تسعى إلى كل ما هو جديد لخدمة المواطن والمقيم في المجال الصحي، حيث دشنت وزارة الصحة أمس الأربعاء أول عيادة مشتركة متخصصة لمتابعة المضاعفات الجلدية المصاحبة لعلاجات سرطان الرئة بالتعاون مع مركز الكويت لمكافحة السرطان ومركز أسعد الحمد للأمراض الجلدية، بما يعزز الرعاية التكاملية ويدعم جودة الحياة واستمرارية العلاج لمرضى السرطان. أوضحت رئيسة مجلس أقسام الأمراض الجلدية بالوزارة ورئيسة قسم الأمراض الجلدية بمركز أسعد الحمد للأمراض الجلدية الدكتورة أطلال اللافي في بيان صحفي أن العيادة تختص بمتابعة وتشخيص وعلاج الأثار الجانبية الجلدية المصاحبة للعلاجات التقليدية والحديثة المستخدمة في علاج الأورام. وأضافت اللافي أن ذلك يضمن الاكتشاف المبكر للمضاعفات الجلدية والتعامل معها وفق أحدث البروتوكولات الطبية، ما ينعكس إيجابا على رحلة المريض العلاجية ويعزز فرص الاستفادة المثلى من العلاج. وبينت أن هذه العيادة تمثل نموذجا متقدما للتكامل بين تخصصات الأورام والأمراض الجلدية، وتعد الأولى من نوعها في دولة الكويت في مجال المتابعة الجلدية التخصصية لمرضى سرطان الرئة، بما يرسخ مفهوم الرعاية الصحية الشمولية ويعزز جودة الخدمات المقدمة لمرضى السرطان.
2: صباح الخير. كلام في الحب. طقسنا اليوم الصحة، البورصة، أخبار ديرتنا، المجلس البلدي في فقرتنا المرورية، ثقافة وفنون، حدث في مثل هذا اليوم. صباح الخير. في متابعتك لنا كل ما هو مفيد لدينا الكثير، فقط ابقوا معنا. الصحافة، صحافتنا اليوم، أخبار محلية، أخبار عربية، أخبار إقليمية وأخبار عالمية، أخبار اقتصادية، أبرز المواضيع تطالعنا بها

0: صحافتنا اليوم.
1: أهلا بكم وهذه الجولة مع صحافتنا الصادرة هذا الصباح. نبدأها بأبرز العناوين المحلية. مجلس الوزراء يعقد اجتماعا برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية. وزير الأشغال: مشروع سكة الحديد الخليجي ركيزة لتعزيز الترابط الاقتصادي المشترك. وزير التربية يصدر قرارا يحدد شروط ومعايير الترشيح للتكريم باليوم العالمي للمعلم. وزير الصحة يبحث مع سفير أذربيجان تعزيز التعاون وتوسيع مجالات تبادل الخبرات الطبية. الصحة تدشن أول عيادة مشتركة لمتابعة المضاعفات الجلدية المصاحبة لمرضى سرطان الرئة بالكويت. هيئة الغذاء تؤكد استمرار حملات التفتيش لرصد وردع أي ممارسات تعرض صحة المستهلكين للخطر. هيئة البيئة ماضون في متابعة مظاهر التصحر ورصدها والمساهمة في حماية النظم البيئية الصحراوية. قسم سونار القلب بمركز دبوس يحصل على الاعتراف الأوروبي من الجمعية الأوروبية للقلب. كان تطلق حملتها السنوية للتوعية بسرطان الجلد تحت شعار بشرتك صحتك فاعتني بها.
2: وإلى أبرز عناوين صحافتنا العربية والدولية. مجلس الوزراء القطري يرحب بتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق بشأن مذكرة التفاهم. سلطنة عمان واليابان تؤكدان دعم الجهود الدولية لإنجاح الاتفاق الأمريكي الإيراني. أمين مجلس التعاون يشيد بالجهود المشتركة لوزارات داخلية دول المجلس في التنسيق رفيع المستوى. استشهاد فلسطينيين اثنين في غارة للاحتلال الإسرائيلي جنوبي قطاع غزة. ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان. الرئيس المصري: حريصون على دفع الشراكة الاستراتيجية وتطويرها مع الولايات المتحدة. بكين ترحب بتوصل طهران وواشنطن إلى المرحلة الأولى من مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب. بولندا تجدد مطالبتها ألمانيا بتعويض ضحايا الاحتلال النازي خلال الحرب العالمية الثانية. المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض تحذر من مخاطر تفاقم تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية.

وإلى أبرز العناوين الاقتصادية. بورصة الكويت تغلق تعاملاتها أمس على انخفاض مؤشرها العام 21.68 نقطة. سعر برميل النفط الكويتي ينخفض من 4.83 دولار ليبلغ 85.84 دولار. الدولار الأمريكي يستقر عند 307 فلس، واليورو عند 356 فلسا. مصرف قطر المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة. مصرف البحرين المركزي يقرر الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 4.25%. قادة جي 7 وشركاؤهم يؤكدون التزامهم بالتعاون متعدد الأطراف لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية. الرئيس الروسي: قمة روسيا وأسيان تعزز الشراكة الاستراتيجية. الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يقرر في أول اجتماع برئاسة ورش الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. ارتفاع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 3.2% خلال مايو.

ونصل إلى أبرز المواضيع التي طالعتنا بها صحفنا الصادرة هذا الصباح، والتي تعني بدور دول مجلس التعاون الخليجي في مزيد من الوحدة المصرية، حيث أكدت وزير الأشغال العامة الدكتورة نور المشعان أمس الأربعاء أن مش

مشروع سكة الحديد ركيزة لتعزيز الترابط الاقتصادي الخليجي واللوجستي لفتح أفاق جديدة لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالأسواق الإقليمية والدولية. وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن لجنة وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس عقدت اجتماعها الاستثنائي 29 عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة المملكة العربية السعودية، وأضافت أن الاجتماع ناقش قرارات اللقاء التشاوري 19 لقادة دول مجلس التعاون الذي عقد في مدينة جدة في 28 من إبريل الماضي، والمتعلقة بتعزيز التكامل اللوجستي بين دول المجلس وتسريع تنفيذ مشروع سكة حديد دول الخليج. وبينت أن اللجنة أوضحت خلال الاجتماع أن التوجيهات السامية الصادرة عن قادة دول المجلس أكدت أهمية مواصلة اللجان الوزارية المختصة عقد اجتماعاتها بشكل مكثف لمتابعة المستجدات والتحديات الراهنة ورفع التوصيات والمقترحات اللازمة للتعامل معها، بما يسهم في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك. كما أكدت اللجنة أهمية مشروع سكة حديد دول المجلس باعتباره أحد المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي من شأنها تعزيز الترابط الاقتصادي واللوجستي بين الدول الأعضاء وتقليل الاعتماد على النقل البري بالشاحنات وفتح آفاق جديدة لربط دول المجلس بالأسواق الإقليمية والدولية، إضافة إلى توفير خيارات أكثر كفاءة ومرونة لنقل السلع والبضائع والمنتجات بين الدول الأعضاء. دائما نقول أيها الأحبة، مصيرنا واحد فليعيش، وهذا ما نتمناه لمزيد من الترابط بين دول مجلس التعاون الخليجي.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
1: ضمن بطولة الدوري موسم 25-26، المباراة اللي جمعت بين كاظمة والعرب، سجل هدف الأول لصالح النادي العربي زيد قنبر.
2: نبيل مرموق بيلعب كرة طويلة ناحية يوسف ماجدي اللي ماخذ مساحة ومكان مناسب لصالح العربي. الهجمة الآن داخل منطقة

0: الجزاء حوالي كرة عرضية لكن تبعد خطرة بالجول
1: وبعدها يضيف الهدف الثاني للنادي العربي علي خلف.
0: بتمر الكرة خطرة بالجول جول لصالح العربي. حلوة جول لصالح العربي، أبعدها فيصل السبيعي لكن علي خلف كان على الموعد أيضا بمتابعة ناجحة.
1: وانتهت المباراة فوز نادي العربي على كاما بنتيجة 2-0. صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، كما عودناكم مع الأخبار الرياضية ونبتدي مع الصحافة الرياضية. نادي الساحل يتعاقد مع علي عبد الرضا لقيادة الفريق. نادي برغان يواجه الخليج السعودي في نهائي آسيوية اليد. الكويت ضمن أفضل الدول في تطوير مراحل السنية. روديجر يمدد عقده مع ريال مدريد. المنتخب التونسي يقيل صبري لاموشي ويعين الفرنسي رينارد لقيادة المنتخب. نادي الكويت يهزم الفحيحيل برباعية، والقادسية يعبر السالمية بصعوبة بنتيجة 3-2، والعربي ينتصر على كاظمة بنتيجة 2-0. نتائج كاس العالم: النرويج ينتصر على العراق بنتيجة 4-1، والأرجنتين يعبر الجزائر بثلاثية، والأردن يتعثر أمام النمسا بنتيجة 3-1. روبرتو مارتينيز سيترك المنتخب البرتغالي بعد انتهاء كاس العالم. قد يغادر شلوتر بيرك نادي دورتموند مقابل 50 أو 60 مليون يورو. تونالي يرغب بالانتقال إلى توتنهام. ريال مدريد يرغب في إنهاء جميع التعاقدات قبل الموسم التحضيري، ومن المتوقع تعاقد 2 إلى 3 لاعبين. رافينيا نجم برشلونة هو أولوية لنادي الهلال السعودي في هذا الصيف. ريال مدريد يفكر بالتعاقد مع روبن دياز من مانشستر سيتي بطلب من المدرب مورينيو. وبشكل رسمي برناردو سيلفا وقع رسميا لنادي ريال مدريد. أموريم وقع عقد كمدرب جديد لنادي ميلان حتى 2028. ماركوس راشفورد يعود رسميا إلى مانشستر يونايتد بعد انتهاء بند خيار الشراء بقيمة 30 مليون يورو. وننتقل معاكم على هامش الأخبار الرياضية. يواصل أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي تحطيم الأرقام القياسية ليواصل تربعه على عرش كرة القدم العالمية. وخلال مباراة الأرجنتين أمام الجزائر كتب النجم الأرجنتيني فصلا جديدا من المجد بعدما سجل هاتريك وقاد به منتخب التانجو إلى فوز كبير بثلاثية نظيفة. وبخوضه المباراة أصبح ميسي أول لاعب في التاريخ وشارك في 6 نسخ مختلفة من كأس العالم بعدما بدأت رحلته المونديالية في نسخة 2006 واستمرت بشكل مثالي حتى نسخة 2026. كان معاكم محدثكم سلمان عاشور من إذاعة دولة الكويت.
2: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.

0: مع تنوع التحديات والمتغيرات التي يشهدها المجتمع، تبرز العديد من المشكلات الاجتماعية التي تؤثر في الأفراد والأسر، مما يستدعي فهم أسبابها والبحث عن السبل المناسبة للحد من آثارها وتعزيز التماسك المجتمعي. وللحديث عن هذا الموضوع أعد مراسل برنامج صباح الخير مبارك العدواني هذا التقرير، والذي يتضمن لقاء مع مختصة الخدمة الاجتماعية شريف الأيوب.
1: حياكم الله، وتشرف أني أكون معاكم اليوم في هذا اللقاء. معاكم أختكم شريفة الأيوب، كبير اختصاصي خدمة اجتماعية ومرشد تربوي وأسري في مرحلة المراهقة والطفولة.
2: في الزمان اللي احنا قاعدين نعيش فيه حاليا، في كثير من المشكلات الاجتماعية، وتعد هذه المشكلات جزء من التحديات التي يواجهها المجتمع العالمي والعربي والخليجي والكويتي بالأخص. هذه المشكلات موجودة في مختلف الأزمنة، إلا أن طبيعتها وحجم تأثيرها يختلف حسب الظروف والتغيرات الاجتماعية. أبرز المشكلات اللي نعاني منها اليوم والمنتشرة حالياً هي قلة التواصل بين أفراد الأسرة، ضعف التواصل الأسري والعزلة الاجتماعية، الإدمان على الأجهزة ووسائل التواصل الاجتماعي أدت إلى قلة التواصل بين أفراد الأسرة، تواصل حقيقي، الاتصال البصري والاتصال السمعي والاتصال الحسي. هذا أدى إلى التفكك وأدى إلى اضطرابات بالصحة النفسية مثل القلق والاكتئاب. عدة عوامل أدت إلى انتشار هذه المشكلات: تسارع وتيرة الحياة، وجود هذه الأجهزة بيد الوالدين والأبناء، انشغال الدائم بالتقنيات الحديثة والتطورات

ما يدرون شلون تطوروا عيالهم وشلون تطورت علاقاتهم بين أفراد الأسرة. هذا نقدر نقول عنه قلة وعي بمهارات التعامل والتواصل وتحديات يومية، فضلاً على التأثر بالمحتوى الإعلامي والثقافات المختلفة دون وجود رقابة أو توجيه كافي من الوالدين إلى أبناء. أكثر مشكلة تؤثر في فئة الشباب من وجهة نظري ومن خلال الاستشارات الاجتماعية اللي تمر علي بصفة يومية هي شعور بالوحدة والاقتراب النفسي، رغم كثرة وسائل التواصل والبرامج يعني يدخل من برنامج يطلع من برنامج، لكن الحياة الحقيقية الإنسان الحياة الواقعية يفتقدها. فكثير من الشباب لديهم نقص كبير واضح في التواصل الاجتماعي الحقيقي، لأنهم تعودوا على البرامج والتواصل الإلكتروني عن بعد من خلف الشاشات، شوفه يكتب ويتكلم، لكن إذا قعد في علاقاته الاجتماعية أو زواراته أو الحياة اليومية يفتقد كثير من مهارات التواصل ويفتقد إلى تكوين العلاقات العميقة خلال هذه العلاقات بين أفراد الأسرة. ومن نظري للحد من هذه المشكلة تعزيز دور الأسرة والوالدين أهم شيء في الحوار والاحتواء، توفير برامج شبابية هادفة تنمي المهارات الحياتية والاجتماعية، تشجيع الشباب على المشاركة في الأنشطة التطوعية والنوادي الثقافية والرياضية، إلى جانب نشر الوعي الديني، أعطيهم الاحتواء من هذه الناحية. طول ما أنا فيهم دين وقيم عززتها فيهم، الله سبحانه وتعالى ينشيهم. وأنشر أيضا أهمية الوعي بأهمية الصحة النفسية وطلب المساعدة عند الحاجة. رسالتي من القلب لكل مربي وفرد في مجتمعنا، الاستقرار والوعي المجتمعي لا يصنع في المؤسسات الكبرى، بل يبدأ من طمأنينة البيت والأسرة، دقيقة حوار صادقة، وتخصيص وقت نوعي خالي من الهواتف يكون فيه الإنصات بعين الرضا والحب لأبنائنا هو الوقاية الحقيقية. شبابنا طاقة عظيمة تملك وعي كبير، يحتاجون إلى مرفأ ومساحة آمنة واحتواء داخل بيوتنا أولاً لينطلقون ويبنوا مجتمع متزن وواعي لهذا البلد العظيم. وشكراً لكم.

مستمعينا الكرام وإلى أخبارنا المحلية. أكدت الهيئة العامة للبيئة أنها ماضية في تعزيز جهودها بمتابعة مظاهر التصحر والتدهور البيئي في المناطق البرية ورصدها وتعزيز حماية النظم البيئية الصحراوية والمحافظة على المراعي الطبيعية بما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية وحماية الموارد الطبيعية في البلاد. وقالت مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة شيخ الإبراهيم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف إن اليوم العالمي يحتفل بهذه المناسبة 17 يونيو سنويا لتسليط الضوء على الحاجة الملحة للحد من مظاهر التصحر وحشد الجهود الخاصة بهذا الشأن وتعزيز مكانة قضية الأراضي الجافة على الأجندة البيئية الدولية. وأضافت الإبراهيم أن جهود الهيئة تأتي في إطار التزام دولة الكويت بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر من خلال أعمال الرصد الميداني للغطاء النباتي والتربة ومتابعة التأثيرات الناتجة عن الأنشطة البشرية مثل الرعي الجائر وحركة الدراكيل والمخيمات الربيعية. ولفتت إلى استمرار الهيئة في تنفيذ البرامج التوعوية والرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية لتعزيز الوعي البيئي بأهمية المحافظة على البيئة البرية والحد من الممارسات التي تؤثر سلبا على التوازن البيئي، مبينة أن احتفال هذا العام يأتي تحت شعار المراعي، الاعتراف بقيمتها، احترامها، استعادتها.

ومن جانب آخر من أخبارنا المحلية، بحث وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي أمس الأربعاء مع سفير جمهورية أذربيجان لدى دولة الكويت أفاق تعزيز التعاون الصحي وتوسيع مجالات تبادل الخبرات الطبية في إطار توجهات الوزارة الرامية إلى تعزيز الشراكات الدولية ودعم مسيرة التطوير المستدام للقطاع الصحي. وأكد الوزير العوضي في بيان صحفي عمق العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الكويت وجمهورية أذربيجان، وحرص الوزارة على البناء على هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم تبادل المعرفة والخبرات في المجالات الصحية المختلفة. من جهته أكد الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الصحية الخارجية الدكتور هشام كالندر بحسب البيان أن وزارة الصحة تواصل العمل على ترسيخ شراكات استراتيجية فاعلة مع المؤسسات الصحية الدولية المرموقة بما يدعم توجهات الوزارة نحو الابتكار ونقل المعرفة واستقطاب أفضل الممارسات والحلول الصحية المتقدمة. بدوره أعرب سفير أذربيجان عن تقديره وعن تقدير بلاده لمستوى التعاون القائم مع دولة الكويت، مؤكدا استعدادها لتوسيع مجالات التعاون الصحي وتبادل الخبرات والتجارب النوعية بما يعزز المصالح المشتركة ويفتح آفاقا جديدة للشراكة بين الجانبين. وأشاد بما تشهده المنظومة الصحية الكويتية من تطور متسارع وإنجازات نوعية، مثمنا جهود وزارة الصحة في تطوير الخدمات الصحية وتعزيز حضورها الإقليمي والدولي من خلال التعاون البناء مع مختلف الشركاء الدوليين.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية الصباحية تقدمها لحضراتكم اليوم سعاد الموسى.

في جولتنا هذا الصباح، حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس مجلس إدارة نادي برجان الرياضي بمناسبة تحقيق فريق نادي برجان الرياضي لكرة اليد لقب البطولة الآسيوية للأندية 28 لكرة اليد. الرئيس الأمريكي يعلن توقيع مذكرة التفاهم مع إيران. رئيس الوزراء الباكستاني يقول إن المفاوضات الفنية بين واشنطن وطهران ستبدأ في سويسرا يوم الجمعة المقبل. الرئيس الفرنسي يقول إن مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران تمهد الطريق إلى سلام دائم. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن تعرض سفينة تجارية لهجوم مسلح بمياه خليج عدن قبالة السواحل اليمنية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة 5 من جنوده جراء غارة جوية في جنوب لبنان. استشهاد فلسطينيين 2 وإصابة آخرين في غارة شنتها طائرة مسيرة تابعة للاحتلال استهدفت مجموعة من الفلسطينيين جنوبي قطاع غزة. حركة حماس تعلن عن توافقات واسعة مع الوسطاء بشأن تنفيذ اتفاق وقف النار في قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي يصادق على بناء

0: مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة. مسؤول أوروبي يعلن عن تواصل دبلوماسي بين المجلس الأوروبي والكرملين في محاولة لإعادة فتح المفاوضات بين موسكو وكييف. أهلا بكم. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى السيد أنور العتيبي رئيس مجلس إدارة نادي بورغان الرياضي، عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهنيه بمناسبة تحقيق فريق نادي بورغان الرياضي لكرة اليد لقب البطولة الآسيوية للأندية 28 لكرة اليد عقب فوزه على نادي الخليج السعودي في المباراة النهائية التي أقيمت مساء أمس الأربعاء الموافق 17 من يونيو 2026 على صالة الشيخ سعد العبدالله للألعاب الرياضية المغطاة، مشيدا سموه رعاه الله بهذا الإنجاز الرياضي الرفيع وبالأداء الفني المتميز الذي قدمه الفريق وبروح التعاون التي سادت بينهم وبالجهود الكبيرة التي بذلها مسؤولو وإداريون النادي مما أسهم في تحقيق هذا الفوز، راجيا سموه حفظه الله للجميع كل التوفيق والنجاح وتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية ورفع اسم الكويت عاليا في المحافل الإقليمية والدولية. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى السيد أنور العتيبي رئيس مجلس إدارة نادي بورغان الرياضي، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة تحقيق فريق نادي بورغان الرياضي لكرة اليد لقب البطولة الآسيوية للأندية 28 لكرة اليد عقب فوزه على نادي الخليج السعودي في المباراة النهائية التي أقيمت مساء أمس الأربعاء الموافق 17 من يونيو 2026 على صالة الشيخ سعد العبدالله للألعاب الرياضية المغطاة، مثمنا سموه هذا الإنجاز الرياضي البارز ومشيدا بالمستوى الفني المتميز الذي ظهر به فريق نادي بورغان الرياضي، ومتمنيا سموه للجميع التوفيق للإسهام في رفع مستوى الرياضة الكويتية وتحقيق المزيد من الإنجازات على الصعيدين الإقليمي والدولي. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى السيد أنور العتيبي رئيس مجلس إدارة نادي بورغان الرياضي، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة تحقيق فريق نادي بورغان الرياضي لكرة اليد لقب البطولة الآسيوية للأندية 28 لكرة اليد عقب فوزه على نادي الخليج السعودي في المباراة النهائية. ننتقل إلى توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع مذكرة التفاهم مع إيران عقب انتهاء قمة مجموعة السبع الكبرى في فرنسا، ووقع الرئيس ترامب نسخة من الاتفاق خلال عشاء مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر فرساي بالعاصمة باريس. مراسلنا من واشنطن عزيز فهمي والتقرير التالي.
1: أعلن البيت الأبيض أن الرئيس ترامب وقع على مذكرة التفاهم مع إيران أثناء تناوله العشاء في قصر فرساي وبحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على نسخة ورقية من المذكرة. وأفاد موقع أكسيوس بأن الولايات المتحدة وإيران وقعتا إلكترونيا الأربعاء مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، وأن المذكرة دخلت حيز التنفيذ. وأكد مسؤول أمريكي أن الرئيس ترامب والرئيس الإيراني هما من وقعا على المذكرة التي تنهي الحرب ورفع الحصار البحري وفتح مضيق هرمز. وكانت السلطات الأمريكية قد كشفت تفاصيل المذكرة التي تتعهد بموجبها طهران بخفض نسبة تخصيب اليورانيوم خلال فترة 60 يوم مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها. وأوضح الرئيس ترامب في مؤتمر صحفي في باريس عندما سئل كيف سيضمن إيفاء إيران بعدم تخصيب اليورانيوم مجددا، قال إذا حاولوا سوف نقوم بقصفهم وستفتح عليهم أبواب الجحيم. وقال مسؤولون أمريكيون إن الاتفاق يتضمن السماح للسفن بالمرور من مضيق هرمز من دون دفع أي رسوم لمدة 60 يوم فقط، ولا يمنع الاتفاق فرض رسوم في المستقبل. وقال الرئيس ترامب إن الولايات المتحدة جمدت كثير من أموال إيران وسيتعين على أمريكا إعادتها، وإلا ستخاطر بعدم استثمار الدول في الدولار. كما أوضح أن الولايات المتحدة ستتناقش مع دول الخليج العربية مسألة الصواريخ الباليستية الإيرانية ووكلاء طهران في إطار جهد موازي للاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. وأوضح الرئيس ترامب أن الاتفاقية لا تضمن تخفيفا فوريا للعقوبات على إيران، وأكد أن هذه المسألة ستبحث في وقت لاحق. عزيز فهمي، إذاعة دولة الكويت، واشنطن.
0: في إسلام أباد، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مصادقته لمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك بصفة باكستان وسيطا لهذا الاتفاق. وأضاف شريف أن إيران كخطوة أولى ستقوم بإعادة فتح مضيق هرمز، فيما ستقوم الولايات المتحدة برفع الحصار البحري مباشرة، مؤكدا أن مذكرة التفاهم ستدخل حيز التنفيذ فورا. وأوضح أن المفاوضات الفنية بين واشنطن وطهران ستبدأ في سويسرا يوم الجمعة المقبل. من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران ستمهد الطريق إلى سلام دائم. وأضاف ماكرون أن هذه الاتفاقية ستؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز وانخفاض أسعار الطاقة. في الأثناء، قال مسؤول أمريكي كبير إن إيران تعهدت بخفض نسبة تخصيب اليورانيوم بموجب مذكرة التفاهم في مقابل رفع العقوبات عنها، مشيرا إلى أن واشنطن تتعهد بإتاحة استخدام الأموال والأصول المجمدة لإيران كليا عند تنفيذ بنود المذكرة. وأوضح المسؤول بالبيت الأبيض أن المذكرة تنص على تعهد واشنطن بإنهاء العقوبات على إيران وفق جدول زمني ضمن الاتفاق النهائي، مشيرا إلى أن المذكرة تتضمن تأكيد إيران أنها لن تسعى إلى حيازة أو تطوير أسلحة نووية. وأضاف أن المذكرة تنص على بدء الولايات المتحدة برفع الحصار البحري عن إيران وإنهائه بشكل كامل خلال 30 يوما، مقابل ضمان طهران المرور الآمن للسفن التجارية في مضيق هرمز من دون رسوم لمدة 60 يوما. وحول الملاحة البحرية، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض سفينة تجارية لهجوم مسلح بمياه خليج عدن قبالة السواحل اليمنية. وأكدت الهيئة في بيان مقتضب عبر موقعها الرسمي أنها تلقت بلاغا بتعرض السفينة التي لم تكشف عن هويتها لاعتراض بزورقين على يد عدد غير معلوم من المسلحين عند نقطة بحرية تقع على مسافة 105 أميال بحرية شمال شرق عدن. وننتقل إلى الشأن اللبناني، حيث أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن التفاوض تقوم به الدولة اللبنانية وهي سيدة قرارها، معتبرا أن التدخل في الشؤون الداخلية أمر غير مسموح به. وقال الرئيس عون إن الأسبوع المقبل سيشهد جولة جديدة من المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي في واشنطن. ميدانيا، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 5 من جنوده جراء هجوم بطائرة مسيرة استهدفت تجمعا للقوات في جنوب لبنان، في الوقت الذي واصل فيه الجيش شن المزيد من الغارات على عدة مناطق في الجنوب اللبناني. وحول هذا الموضوع أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم.
2: هناك محاولة من قبل كيان الاحتلال للتملص من الخطوط العريضة التي نصت عليها مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. هناك خلافات باتت واضحة وظاهرة للعيان بين أمريكا وإسرائيل في تقييم هذه المذكرة، خصوصا فيما يتعلق بلبنان، على اعتبار أن إسرائيل تعتبر أن الملف اللبناني منفصل عن هذه المذكرة. في حين أنه من الواضح أن هذه المذكرة في بندها الأول تنص على وقف الأعمال العدائية ووقف الأعمال الحربية في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان.

0: إسرائيل لا تعترف بذلك بشكل صريح حتى الآن. في الميدان هي تعترف بذلك بشكل جزئي، أي أنه إذا نظرنا إلى الأوضاع الميدانية في الساعات 48 الماضية اختلفت كثيرا عما كان الوضع عليه في السابق. ما زال هناك غارات وما زال هناك شهداء في بعض المناطق، ضحايا من المدنيين في جنوب لبنان، لكن وتيرة العمليات العسكرية تراجعت كثيرا بالمقارنة مع السابق. في الوقت نفسه المعضلة الأساسية التي لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها بشكل واضح هي مسألة الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي تحتلها في جنوب لبنان. المذكرة، أو كما يتحدث الإيرانيون يحاولون أن يربطوا ساحة لبنان بهذه المذكرة، يقولون إنها تنص على انسحاب، لكن عمليا الدولة اللبنانية تحاول الفصل بين المسارين، أي أن المذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية تتحدث عن كل المنطقة بشكل عام، لكن المسار الإسرائيلي اللبناني هو مسار منفصل تماما، بدليل أن هناك مفاوضات جرت 4 جولات منها الآن ونحن على أعتاب الجولة الخامسة، ما بين جولات سياسية وعسكرية وأمنية تفصل الملف الإيراني بشكل كامل عن الملف اللبناني، بحيث لا يبقى لبنان رهينة بيد إيران وكما هو معروف بيد ميليشياتها في لبنان. هذه النقطة الآن، هذه عملية الفصل هي التي تعمل عليها الدولة اللبنانية، وهذا ما تحاول إسرائيل الآن عرقلته فيما يتعلق بالوضع الميداني لكي تقول إنها غير معنية بوقف إطلاق النار الذي بات ساريا بشكل كامل بين أمريكا وإيران في المنطقة.
1: إلى ذلك، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجمات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان، وأقر بوجود خلاف بينه وبين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في الشأن اللبناني. وقال الرئيس ترامب خلال مغادرته فرنسا بعد مشاركته في قمة مجموعة السبع الكبرى إن حكومة الاحتلال تقوم بعمل سيء في لبنان. هذه الأنباء لا تزال تأتيكم من إذاعة دولة الكويت. في قطاع غزة، استشهد فلسطينيان اثنان وأصيب آخرون بجروح مختلفة في غارة شنتها طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مجموعة من الفلسطينيين أثناء جلوسهم على الشاطئ من دون سابق إنذار جنوبي قطاع غزة. الزميل عبد الرحيم أبو كويك وهذا التقرير.
2: يشهد قطاع غزة تطورات ميدانية متصاعدة في ظل استمرار خروقات قوات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار وتواصل الغارات والقصف في عدة مناطق. وفي أبرز التطورات، استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر جراء قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين كانت متواجدة على شاطئ بحر منطقة المواصي غرب خان يونس، ونقل الجرحى إلى المستشفيات ووصفت حالة بعضهم بالخطيرة، في وقت تتواصل فيه الاستهدافات في عدة مناطق من القطاع مع تحليق مكثف للطائرات المسيرة. وفي آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة، وصل إلى مستشفيات القطاع 5 شهداء و8 إصابات خلال الساعات الماضية، في وقت لا تزال فيه أعداد كبيرة من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات بسبب تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم. أما إنسانيا، فتتصاعد مظاهر الأزمة في قطاع غزة مع اتساع دائرة النزوح وتفاقم شح الغذاء والمياه والخدمات الأساسية في ظل أوضاع معيشية تزداد صعوبة يوما بعد يوم وضغوط متزايدة على العائلات النازحة والمرضى. في ذات السياق، حذرت وزارة الصحة من أن استمرار القيود على سفر المرضى قد يدفعها إلى وقف العمل بملف التحويلات الطبية في حال تعثر مغادرة المرضى وتعقد الإجراءات مع تراكم آلاف الحالات المنتظرة للتحويل والعلاج. هذا وتتواصل المشاورات بين الوسطاء والأطراف المعنية لدفع مسار اتفاق وقف إطلاق النار نحو مراحله النهائية في ظل خلافات لا زالت تعيق التوصل إلى تفاهم نهائي حول بعض الملفات العالقة. وتبقى الأوضاع في قطاع غزة مرهونة بالتطورات الميدانية والسياسية في ظل تعقد المشهد وتوسع دائرة التصعيد. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
1: سياسيا، أعلنت حركة حماس عن تحقيق توافقات واسعة وتقارب كبير في مباحثاتها مع الوسطاء وممثلي مجلس السلام الدولي بشأن استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع

0: ضمن مقاربة منطقية لجميع الأطراف. وفي الضفة الغربية المحتلة، أعلن الاحتلال الإسرائيلي أنه صادق على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية، يشمل مبنى جديدا لمدرسة دينية في مدينة الخليل جنوب الضفة. مراسلنا من رام الله حسن جعفر والتفاصيل.
1: في إطار سياسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني، أعلن الاحتلال الإسرائيلي بأنه صادق على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية، بما في ذلك مبنى جديد لمدرسة دينية للمستوطنين المتطرفين في قلب مدينة الخليل الواقعة في جنوب الضفة الغربية. هذا وواصل جيش الاحتلال والجماعات الاستيطانية المتطرفة شن اعتداءات على عديد المدن والقرى الفلسطينية بالضفة الغربية، وترافق ذلك مع إحراق مسجدين في بلدة جلجوليا الواقعة في محافظة رام الله، كما طالت هجمات المستوطنين قرى بيتا وسنجل وأبو فلاح، حيث أضرم المستوطنون النار في 9 مركبات و11 منشأة زراعية، وذلك في الوقت الذي اعتقل فيه جيش الاحتلال 27 فلسطينيا، 11 منهم من مدينة القدس المحتلة. هذا وشددت سلطات الاحتلال من إجراءاتها التعسفية في مدينة القدس المحتلة وبعد 19 مقدسيا عن المسجد الأقصى الذي اقتحمه العشرات من المستوطنين المتطرفين. يأتي ذلك في الوقت الذي دعت فيه السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل والفعل الإجباري حكومة الاحتلال على وقف سياستها العدوانية والاستيطانية المتواصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
0: ننتقل إلى جديد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلنت السلطات الأوكرانية تعرض العاصمة كييف لهجوم صاروخي واسع شنته القوات الروسية دون الإعلان عن وقوع أي إصابات أو أضرار. في مدينة إيفيان الفرنسية، أشاد قادة دول مجموعة السبع الكبرى بتوافق تم التوصل إليه بشأن تكثيف الضغوط على روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا، في ظل مؤشرات تعكس تحولا في موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو اتخاذ موقف أكثر تشددا تجاه موسكو. وانصب تركيز الاجتماع الذي استمر 3 أيام لقادة بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة على الجهود الرامية للضغط على روسيا لدفعها إلى إرساء سلام مع أوكرانيا من خلال تشديد العقوبات. في بروكسل، أفاد مسؤول أوروبي بأن مكتب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أجرى اتصالات دبلوماسية مقتضبة مع الكرملين في محاولة لإعادة فتح باب المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا وإنهاء النزاع الدائر بينهما. وفي وقت سابق قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه عرض لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة السبع.

0: ومن الأخبار الاقتصادية في هذه الجولة، وقعت مصر اتفاقيات جديدة مع شركة هاربر أنرجي وشركة إني لتحفيز الاستثمارات وزيادة إنتاج الغاز، وذلك في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات وتسريع وتيرة البحث والاستكشاف وتنمية موارد الغاز الطبيعي. شكر عبد الحميد والتفاصيل.
1: بعد نجاح مصر مؤخرا في إنهاء ملف المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بشكل كامل لتصل المديونية إلى صفر لأول مرة منذ سنوات، بدأت في خطوات جديدة لتعزيز الاستثمار في قطاع الغاز، حيث وقعت بحضور وزير البترول

0: كريم بدوي اتفاقية جديدة مع هاربور إنرجي ومذكرة مبادئ مع إيني لتعزيز إنتاج الغاز وجذب الاستثمارات. أكد وزير البترول تقديم حوافز استثمارية لتسريع الاستكشاف وتنمية الإنتاج وزيادة احتياطيات الغاز الطبيعي في مصر. وتضمنت الاتفاقية الخاصة بهاربور إنرجي بمنطقة دسوق بدلتا النيل البرية إضافة قطاعين جديدين إلى منطقة الامتياز، مع التزام الشركة بحفر بئرين استكشافيين وتنفيذ أعمال صيانة لآبار منتجة. وتبلغ الاستثمارات المبدئية نحو 6 ملايين دولار، بالإضافة إلى منحة توقيع بقيمة مليون دولار، مع إمكانية ارتفاع الاستثمارات إلى 18 مليون دولار حال تحقيق اكتشافات جديدة. كما تم توقيع مذكرة مبادئ بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إن الإيطالية لتجديد منطقة تنمية بور فؤاد البحرية بالبحر المتوسط وبرنامج العمل الخاص بها، وذلك بهدف دعم استمرارية الأنشطة البترولية وتعزيز جاذبية المنطقة للاستثمارات الجديدة. وتهدف المذكرة لتوفير إطار استثماري واقتصادي محفز لضخ استثمارات جديدة واستكشاف فرص واعدة للبحث والتنقيب. تأتي هذه الاتفاقيات في إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر لتعزيز الشراكات مع الشركات العالمية الكبرى وتوسيع نطاق أعمال البحث والاستكشاف والتنمية بما يسهم في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي. شكري عبد الحميد، إذاعة دولة الكويت، القاهرة.
1: وفي خبر اقتصادي آخر، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في أول اجتماع له برئاسة رئيسه الجديد كيفن وورش الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%. وقال المجلس في بيان إن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة قوية رغم حالة عدم اليقين المرتفعة التي تعزى جزئيا إلى الصراع في الشرق الأوسط. وأوضح البيان أن التضخم لا يزال مرتفعا مقارنة بهدف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة للمجلس والبالغ 2%، وهو ما يعكس جزئيا صدمات العرض التي دفعت الأسعار للارتفاع في قطاعات معينة بما في ذلك الطاقة. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة.
2: الطقس المتوقع خلال 12 ساعة القادمة: طقس حار ورطب نسبيا على السواحل، والرياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 32 كيلومتر في الساعة خلال النهار، والبحر خفيف إلى معتدل الموج من 1 إلى 4 قدم. المد القادم الساعة 1:42 الظهر، والجزر الساعة 8:50 مساء، والتيارات المائية نشطة في فترة الحمل. أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة لنهار اليوم، بإذن الله تتراوح ما بين 43 إلى 46 درجة مئوية في أغلب المناطق. موعد غروب الشمس اليوم بمشيئة الله الساعة 6:50 مساء، وفي المساء من المتوقع أن تكون الأجواء حارة ورطبة نسبيا خاصة على المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة أيضا، تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة. أعزائي المستمعين، أجواء حارة ورطبة نسبيا، والهواء كوس على فترات، والإحساس بالرطوبة ملحوظ خاصة على المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام. أتمنى لكم السلامة. كان معاكم خالد الجمعان.

في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس مجلس إدارة نادي برجان الرياضي بمناسبة تحقيق فريق نادي برجان الرياضي لكرة اليد لقب البطولة الآسيوية للأندية 28 لكرة اليد. الرئيس الأمريكي يعلن توقيع مذكرة التفاهم مع إيران. رئيس الوزراء الباكستاني يقول إن المفاوضات الفنية بين واشنطن وطهران ستبدأ في سويسرا يوم الجمعة المقبل.

الرئيس الفرنسي يقول إن مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران تمهد الطريق إلى سلام دائم. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن تعرض سفينة تجارية لهجوم مسلح بمياه خليج عدن قبالة السواحل اليمنية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة 5 من جنوده جراء غارة جوية في جنوب لبنان. استشهاد فلسطينيين 2 وإصابة آخرين في غارة شنتها طائرة مسيرة تابعة للاحتلال استهدفت مجموعة من الفلسطينيين جنوبي قطاع غزة. حركة حماس تعلن عن توافقات واسعة مع الوسطاء بشأن تنفيذ اتفاق وقف النار في قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي يصادق على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة. مسؤول أوروبي يعلن عن تواصل دبلوماسي بين المجلس الأوروبي والكرملين في محاولة لإعادة فتح المفاوضات بين موسكو وكييف. بهذا وصلنا وإياكم مستمعينا إلى ختام الجولة الصباحية لهذا اليوم. نرجو منكم تقبل تحياتي أنا محدثتكم سعاد الموسى ومخرج الجولة عبد الهادي خير الله. دمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

شكرا للزملاء في استوديو الأخبار والبرامج السياسية. أما الآن فعودة معكم لمتابعة فقراتنا في صباح الخير، فأهلا بكم مستمعينا.

اترك عنك الهاتف النقال أثناء القيادة، ولا تنسى غرامتها بقانون المرور الجديد 75 دينار كويتي، والحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر. مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، ولازلنا مستمرين معكم في برنامجكم صباح الخير. وينضم إلينا عبر الطرف الآخر من الهاتف مدير إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية العقيد عثمان غريب. في البداية صبحك الله بالخير عقيد عثمان.
1: حياكم الله، صبحكم الله بالخير، صبح عليكم وعلى المستمعين، ونتمنى دائما السلام لهم وما يكونون ووصولهم إن شاء الله لوجهاتهم ألف سلام إن شاء الله.
0: اللهم آمين، وكل الشكر لقبولك هذه الدعوة عقيد عثمان. في البداية نود أن نعرف آخر البلاغات التي وردت إليكم من غرفة العمليات خلال 24 ساعة الماضية. نعم
1: طبعا، خلال 24 ساعة الماضية شيء طبيعي جدا، الحركة المرورية تختلف من وقت لآخر. على سبيل المثال اللي يسمعنا الحين، الحركة طبيعية جدا باتجاه مدينة الكويت، يمكن أكثر كثافة على المداخل، ولكن الحركة تتغير من وقت لآخر. مثل ما تعرف، فترة صيف، فترة إجازات، فترة صيفي لبعض المراحل، فترة اختبارات، فتختلف الأوقات بشكل شامل للأسف. فتم التعامل مع العديد من البلاغات، من الحوادث البسيطة ومن الحوادث الجسيمة، ومن بينها حوادث دهس. وإحنا دائما نوضح لقائدين المركبات بضرورة الانتباه والالتزام، ودائما الحذر من مفاجأة الطريق. المشكلة أن قاعد نشوف في بعض البلاغات اللي صارت أمس، من بينها تعطل بعض المركبات، وهذا يدل على عدم الصيانة الكافية خاصة فترة الصيف. ومن خلال هذا الحديث نأكد للناس بضرورة يعني تأكد من سلامة الإطارات، تأكد من سلامة موضوع الراديتر والمايخ. فترة الصيف تحتاج إلى صيانة المركبة، هذه نقطة. النقطة الثانية، الحوادث اللي قاعدة تصير، قاعدة نتفادي في حوادث بالطرق السريعة ومن أسبابها طبعا. دائما وراء كل حادث مروري، مخالفة مرورية، قد تكون السرعة فوق المعدل، قد تكون هناك في يعني مشكلة في الإطارات مما يتسبب في الانفجار أو البنشر المفاجئ اللي يتسبب في حوادث الانقلاب. لذلك هم نفس الشيء، التأكد من صيانة المركبة. كذلك أيضا عبور المشاة والتزامهم بالخطوط الأرضية، هذا شيء مهم جدا، لأن مو طبيعي جدا لما أشوف حادث دهس على خط سريع بسبب خطأ أحد الأشخاص. شيء طبيعي، أنا بالسيارة ما راح أتوقع وأنا بخط سريع أن في شخص راح يمر علي، لكن أكون منتبه. ولكن قد تكون هناك يعني ربكة تصير بالشارع، تجنب مركبة لهذا الشخص، مما ينتج عن المركبة الثانية اللي تسبب في حادث تصادم أو دهس لهذا الشخص. فبلاغات عديدة، ولكن في اختصار حديثنا على يعني أغلب البلاغات، أن الحركة المرورية تختلف من وقت لآخر. قطاعات الميدانية بوزارة الداخلية منتشرة على مدار الساعة للتعامل الفوري مع كل البلاغات. هاتف الطوارئ 112 تلقى جميع البلاغات الأمنية والمرورية والإنسانية على مدار الساعة. كذلك أيضا يعني اليوم الحركة طبيعية جدا، ولكن نبقى دائما نذكر قائدي المركبات بضرورة الانتباه واخذ الحيطة والحذر. في ختام حديثنا اليوم، بما أننا في عطلة نهاية الأسبوع ويمكن كثير من الناس يتجهون إلى شمال وجنوب البلاد، ضرورة الالتزام بالسرعة المقررة، وأيضا مهم جدا لمرتادين البحر الالتزام بالتعليمات، وخاصة أن هناك أيضا قانون جديد يحدث العملية والتنظيم الخاص لموضوع المنشآت البحرية والوحدات العائمة. وطبعا يشمل هذا القانون الدراجات البحرية والطراريد واليخوت والقطع البحرية وكل شيء يعني يعوم في البحر. هناك تنظيم شامل، وهذا التنظيم تعزيز للسلامة البحرية وتنظيم الأنشطة المرتبطة بالمنشآت البحرية والوحدات العائمة. طبعا هذا القانون يعني جديد يضع إطار قانوني متكامل، ينظم إجراءات الترخيص والتشغيل، ويحدد المتطلبات الفنية واشتراطات السلامة والأمن البحري، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات والمحافظة على البيئة البحرية. طبعا وزارة الداخلية تأكد التزامها بإحكام القانون واللوائح المنظمة، وأن هناك يعني مسؤولية لمرتادين البحر، وأن هناك أيضا مسؤولية لرجال خفر السواحل في ضبط الحركة والملاحة البحرية وضمان سلامة الجميع. لذلك الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالتعاون مع الإدارة العامة لخفر السواحل والترتيب الشامل مع وزارة الإعلام في الحملة التوعوية اللي انطلقت الأسبوع الماضي للتوضيح على هذا القانون، فإحنا نتمنى إن شاء الله السلام من الجميع. لكن على موضوع البلاغات، للأسف خلال هذه فترة الصيف كثير من بلاغات الغرق وكثير من بلاغات الحوادث البحرية قاعدة تصير، فإحنا نتمنى يعني التزام الجميع وتجنب يعني هذه البلاغات والكوارث اللي قاعدة تصير بالبحر،
0: والانتباه أيضا عقيد عثمان.
1: مهم جدا. وحرارة الشمس ترى تحتاج إلى لبس لايف جاكيت اللي هي سترة النجاة، يعني مهما يكون أنت تعرف تسبح قد تكون هناك ضربة شمس تسبب لك في سقوطك في البحر، ومن بينها يعني حوادث صارت في سنوات ماضية، لكن هذه اللايف جاكيت هي اللي ساعدت هذا الشخص. مثل ما تعرف جيت سكي بتروح بعيد بالبحر بتتمشى ما تدري شنو يصير معك،
0: صحيح
1: فمهم جدا موضوع اللايف جاكيت. واحنا ان شاء الله نتمنى السلامة للجميع، ونتمنى ان شاء الله عطلة نهاية اسبوع موفقة ان شاء الله يا رب.
0: اللهم آمين، ونسأل الله السلامة لجميع المواطنين وجميع المقيمين على هذه الأرض الطيبة. وأيضا يعني في حال أنك طلعت للبحر عليك أنك تكون منتبه دائما لأسرتك الكريمة، ولا تجعل يعني هذه الطلعة تنعكس عليك بشكل سلبي من إصابات أو من جروح أو من حتى ما تتكلل به من إصابة عالية الخطورة أو وفاة. فخلك منتبه دائما، خل السلامة هي شعارك في هذه الطلعة. لذلك كل الشكر لك مدير إدارة الإعلام الأمني العقيد عثمان غريب، كفيت ووفيت على نقلك هذه الرسالة وتوضيحك كل ما يتعلق في الأمن والسلامة أو حتى في المرور. شكرا لك عقيد عثمان.
1: يعطيكم العافية، أهلا فيك.
2: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
3: عزيزي المواطن والمقيم، زيادة الحمل الكهربائي الزائد يؤدي لبعض حوادث الحريق. لتجنب هذه الحوادث يجب عليك استخدام الأجهزة والموزعات الكهربائية ذات الجودة العالية، وعدم تحميل أي موزع كهربائي أكثر من طاقته الاستيعابية، وفصل جميع الأجهزة الكهربائية عند الانتهاء من استعمالها، ووضع التوصيلات الكهربائية في أماكنها آمنة وبعيدة عن متناول الأطفال. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام.

0: أهلا بكم أيها الأحبة، دائما نتمنى لكم الأمن والأمان. ومعنا على الطرف الآخر مقدم علي محمد حسن من إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام. ألو.
1: ألو، يا هلا، مرحبا فيكم.
0: أسعد الله صباحك مقدم، يا هلا وسهلا فيك.
1: يا هلا ومرحبا فيكم، أسعد الله صباحكم وصباح جميع المستمعين الكرام.
0: نعم، في الآونة الأخيرة مقدم استمعنا إلى الخدمة الإلكترونية، وهذه الخدمة مخصصة لتسجيل بيانات ذوي الاحتياجات الخاصة. فلقائنا وهذا على الهواء مباشرة نلقي الضوء الحقيقة على هذه الخدمة، وبداية خلونا نتعرف على الأهداف الرئيسية منها.
1: طبعاً بداية قوة الإطفاء العام مستمرة في الخدمات المتنوعة للأسر المواطنين والمقيمين من خلال مواقع الإلكترونية، وخاصة موقع قوة الإطفاء العام. طبعاً الخدمة هذه هي ليس حديثة، هي متواجدة من فترة، ولكن الحين تم تسليط الضوء عليها بشكل أكبر، خاصة أن هذه الخدمة نوهنا عنها في الفترة السابقة، وكنا دائما هم نسلط الضوء أن هناك خدمات. الهدف من هذه الخدمة اللي هي تسجيل بيانات لذوي الاحتياجات الخاصة عبر موقع إلكتروني لقوة الإطفاء العام. الهدف من خلال هذه الخدمة أن يكون اليوم عندنا معلومات، طبعا هذه المعلومات راح تكون سرية، داتا بيس هذه للأخوة ذوي الاحتياجات الخاصة. احنا اليوم قاعد نتعامل مع حرائق مختلفة، حوادث مختلفة بأنواعها من ضمن تخصصات قوة الإطفاء العام. بالتالي اليوم نشوف ان لا قدر الله لما يصير عندنا اي نوع من الحوادث، خاصة مع أصحاب الهمم أو ذوي الاحتياجات الخاصة في منزل، هم يحتاجون رعاية خاصة، يحتاجون متطلبات خاصة، فهذا يسهل على رجل الإطفاء يقوم في مهامة بشكل أفضل. بالتالي احنا اليوم الهدف من هذه الخدمة أن يكون عندنا داتابيس وقاعدة بيانات، وهذه البيانات اللي تسجل عبر الموقع اللي هو موقعنا www.kff.gov.kw، معلومات أساسية. يسجل فيها الاسم، الرقم المدني، العنوان، نوع الإعاقة، معلومات أساسية، بالإضافة إلى يعني ممكن احنا نتواصل معاه لا قدر الله في حالات الطوارئ.
0: مثل هذه المعلومات مقدم، يعني انت قلت معلومات رئيسية، طبعا هي الخدمة علشان يكون في سرعة استجابة من فرق الإطفاء والطوارئ عند وقوع أي نوع من الحوادث. شنو هذه المعلومات اللي مطلوب أن إدخالها عند التسجيل؟
1: هي معلومات أساسية. اليوم أنا أحتاج بيانات من هذا الشخص. أول شيء لازم نعرف الاسم، بالإضافة إلى مثل ما ذكرت الرقم المدني، العنوان، النوع الإعاقة اللي عندي. هي بيانات أساسية موجودة في الموقع، وسهلة جدا. ما راح تأخذ إلا بعض الدقائق منك. تقدر تدش عبر موقع قوة الإطفاء العام، في الأسفل راح تشوف في راح يكون عندنا الأيكون أو اللي هو العلامة لتسجيل البيانات، راح تدش على تسجيل البيانات، يتم تعبئة البيانات والتأكيد على المعلومات. وطبعا في المستقبل عندنا هم خدمة، وهي خدمة إن أنت ممكن في حال تغيير البيانات، يعني البيانات ما تكون ثابتة، وهذه البيانات نؤكد للأخوة المستمعين أن هذه البيانات راح تكون بيانات إن شاء الله سرية، ما حد يقدر يطلع عليها إلا طبعا المخبر. اليوم شنو العملية اللي قاعد تحصل؟ لا قدر الله صار عندك حادث، سواء حريق أو عملية إرقاء، أي نوع من نوع الاستجابة للإغاثة. أنت اليوم تصلت على هاتف الطوارئ 112، وإذا كنت مسجل بياناتك راح تبين معنا إذا أنت في ساكن في المنزل وعندنا حالة خاصة في هذا المنزل. بالتالي يعني اليوم لما نوجه فرق الإطفاء، وفرق الإطفاء يتم توجيهه بشكل أفضل، يتم التعامل معهم بشكل افضل للهدف الاسمر وهو حمايه الارواح والممتلكات.
0: نعم.
1: والتغليل من نسبه الخسائر التي قد حصل لا قدر الله.
0: نعم، يعني هذا شيء جميل الحقيقه، طالما ان احنا عرفنا الاهداف الرئيسيه مقدم من انكم تطلقون هذه الخدمه الالكترونيه المخصصه لتسجيل بيانات ذوي الاحتياجات الخاصه. هذه الخدمة مثل ما ذكرت مقدم أنها تساهم في سرعة الاستجابة عند وقوع نوع من الحوادث، وذكرت لنا المعلومات المطلوبة. يبقى الرسالة اللي احنا نطمح لها سواء في وسائل الإعلام إذاعة وتلفزيون وغيرها، وأنتم كعلاقات عامة بقوة الإطفاء العام، رسالة تحبون توجهونها لذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم عائلاتهم علشان يستفادون من هذه الخدمة

0: ويعطون بياناتهم، وبالتالي أيضا يتابعون هذه البيانات ويقومون بتحديث هذه البيانات بشكل مستمر خدمة لأبنائهم ذوي الاحتياجات الخاصة. ففي محطتنا الأخيرة، إيش تقول لنا مقدم عبر هذه الرسالة؟
1: طبعا بداية احنا نبي نشكر كل من ساهم وبادر في تسجيل في هذه الخدمة، وهذه الخدمة وضعت لتحسين الخدمات من قوة القطاع العام، وتواصلنا بشكل أكبر من خلال مواقعنا الإلكترونية مع الأخوة المواطنين والمقيمين، وخاصة تحديدا ذوي الاحتياجات الخاصة، لأن قوة القطاع العام هدفها الأساسي هو حماية الأرواح والممتلكات. وبالتالي من خلال هذا الهدف الأسمى اليوم احنا نركز على هذه الفئة بشكل كبير، وبالتالي نشوف ان نوليها اهتمام كبير، وهذا الاهتمام يكون عندنا دائما ان تسجيلهم ومساعدتهم بقوة القطاع العام عبر هذا التسجيل راح يساهم في دائما يكون ان يسهل عمل رجل القطاع. فاليوم من خلال إذاعة تلفزيون الكويت نسأل الجميع أن يبادر، مبادرتك اليوم راح تسهل عليك حياتك، لا قدر الله صار معك أي حادث وأي طارئ، اليوم إحنا كجهة مسؤولة عن حماية الأرواح والممتلكات، بالتالي راح تسهل علينا مهمتنا. اتصالك على هاتف الأمان 112 بشكل مباشر راح تطلع عندنا المعلومات. فرسالتنا الأخيرة تكون بادروا بالتسجيل، راح تسهل عمل رجال الإطفاء، وكل الشكر لكم.
0: نعم، شكرا المقدم علي محمد حسن من إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام، اللي كلمنا عن إطلاق خدمة إلكترونية، وهذه الخدمة مخصصة لتسجيل بيانات ذوي الاحتياجات الخاصة. وصلنا معها إلى رسالة إلى أولياء الأمور لذوي الاحتياجات في أنهم يتابعون الحقيقة، يقومون بتسجيل هذه البيانات ومتابعتها ضمان لحماية الأرواح والممتلكات. شكرا لك مقدم، الله يعطيكم العافية.
1: الله يعطيك شيء، هذا مرحبا فيكم.
2: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
0: أهلا بكم وجولة أخيرة وأخبار الديرة.

قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لعلوم الأرض الدكتور مبارك الهاجري إن البيئة الجغرافية لدولة الكويت مرت بتحولات مناخية عميقة عبر تاريخها الجيولوجي الحديث، حيث تبدلت ملامحها من واحة رطبة تحتضن قنوات نهرية إلى صحراء قاحلة. أضاف الدكتور الهاجري بمناسبة اليوم العالمي للتصحر والجفاف أن بيئة الكويت قبل آلاف السنين كانت أقرب لأرض شبه رطبة تتخللها بحيرات موسمية وأمطار صيفية ويغمر البحر سواحلها على عكس ما هي عليه الآن. وذكر أن صيف الكويت الذي يلامس 50 درجة مئوية ورياحها الشمالية المحملة بالغبار لم يكن كذلك قبل آلاف السنين خلال العصر الهولوسيني، وبفعل الدورات المناخية المتعاقبة تغيرت طبيعة المناخ وصولا للخصائص المناخية التي نشهدها الآن في كل مناطق شبه الجزيرة العربية. أوضح أن الكويت تقع حاليا في الإقليم الصحراوي القاري بصيف طويل حار جاف تصل الحرارة فيه إلى 50 درجة مئوية، كما سجلت في أغسطس عام 2012 وشتاء قصير دافئ تتخلله أمطار غير منتظمة فيما بدأ معدل الغبار في الازدياد. وأكد أن مناخ الكويت استقر مع حلول الألفية الأولى قبل الميلاد عند نمطه الصحراوي، مبينا أن الدورات المناخية تلعب دورا مهما في تغير نمط الحياة والنشاط البشري.

شيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس الأربعاء الممثلة العليا للأمين العام للأمم المتحدة لتنفيذ قرار الأمن رقم 2792 لعام 2025 الخاص بمتابعة ملف المفقودين الكويتيين ورعاية البلدان الثالثة وإعادة الممتلكات الكويتية بما فيها الأرشيف الوطني ماريا ياماشيتا، وذلك بمناسبة زيارتها الرسمية لدولة الكويت. ذكرت الخارجية في بيان لها أن شيخ جراح الصباح قدم خلال اللقاء التهنئة لها بمناسبة توليها منصبها الجديد، معربا عن تطلع دولة الكويت إلى التعاون الوثيق معها خلال المرحلة المقبلة.

بهذا يدعونا أعزائنا المستمعين للتوقف الحقيقة مع أخبارنا المحلية، ونكون مع شركة الخطوط الجوية الكويتية التي أعلنت عن تسيير رحلاتها التجارية إلى 4 وجهات تشمل فيينا، سراييفو، طرابزون وصلالة، وذلك ضمن موسم رحلات صيف 2026. قال الرئيس التنفيذي للشركة بالتكليف عبد الوهاب الشطي إن هذه الوجهات من المحطات المهمة التي تم إدراجها ضمن شبكة الخطوط الكويتية، وتحظى باهتمام كبير من قبل المسافرين، ما يعكس حرص الشركة على مواكبة تطلعات عملائها وتقديم وجهات متنوعة تلبي مختلف الرغبات والاحتياجات لدعم الوجهات ذات الطلب المرتفع، وتوفير رحلات مباشرة ومريحة للمسافرين. وأوضح أن الوجهات الصيفية التي أطلقتها الشركة لهذا الموسم تأتي بعد دراسة متأنية لاحتياجات السوق وحركة السفر، موضحا أن هذه الوجهات ستكون إضافة نوعية لشبكة الوجهات التي تخدمها الخطوط الكويتية خلال موسم صيف 2026. وأكد أن الخطوط الكويتية مستمرة في تطوير خدماتها التشغيلية بما يسهم في الارتقاء بتجربة السفر وتعزيز مكانتها كناقل وطني يربط دولة الكويت بأهم الوجهات العالمية. لكل المسافرين نقول رافقتكم السلامة في الحلي والترحال.

ولكل رحلة نهاية، فاحرصوا مستمعينا الكرام أن تكون النهايات أجمل من البدايات.

0: مستمعينا الأوفياء، نحن نصل معكم إلى دقائقنا الأخيرة من جولتنا الصباحية لهذا اليوم عبر أثير إذاعة دولة الكويت. وقبل أن نطوي صفحة هذا اللقاء، نعود لنجيب عن سؤال الحلقة الذي طرحناه في البداية والذي دعوناكم فيه للتأمل. لو كان لأفكارك صباحية صوت مسموع، ما هي الجملة التي كنت تتمنى أن يسمعها الناس منك؟ الإجابة العميقة التي نقتطفها من تأملنا اليوم: لا تقلق، فكل مر سيمر، وما قدره الله لك هو الخير كله. وكيف نطبقها؟ بأن نبدأ بأنفسنا أولا، فنطمئن قلوبنا قبل أن ننطق بها للآخرين، ونسير في مناكب الأرض بثقة بالغة بيقين فرج الله. فالكلمة الطيبة التي نزرعها في عقولنا صباحا هي التي تثمر نجاحا وراحة طوال اليوم. في الختام لكم تحيات محمد القحطاني، ثامر الديحاني من الإعداد.
1: تحية أجمل من زينب القلاف، عبد الرحمن العنزي، وفيحة السعيد،
0: عبد العزيز الصقعبي يودعكم من الهندسة الإذاعية،
1: وأحلى الأوقات تتمنى لكم في الجيران من التنسيق والمتابعة.
0: تنتهي حلقتنا، لكن الأمل بالله لا ينتهي، والعمل من أجل رفعة هذا الوطن. لكم تحيات عنود لرجيب من التنفيذ،
1: ودائما نسأل الله لكم صباحا طيبا مباركا، ويوما مليئا بما تتمنى قلوبكم، وأن يحفظكم الله من كل سوء ومكروه. مع تحيات المخرج بدر المروان،
0: إلى اللقاء،
1: مع السلامة.
2: التاسعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الولايات المتحدة وإيران توقعان رسميا عن بعد مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، وتبدأان في سويسرا غدا المفاوضات الفنية. رئيس الوزراء الباكستاني يقول إن إيران ستعيد فتح مضيق هرمز، وواشنطن سترفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. البيت الأبيض يقول إن الشهرين المقبلين عقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران سيشهدان تحديات مع العمل على التفاصيل المهمة. مسؤول أمريكي كبير يعلن نص مذكرة التفاهم ويقول إنه بإمكان أي من الطرفين الانسحاب قبل التوصل إلى اتفاق ملزم. حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعلن مجددا أنها ليست ملزمة بالشق اللبناني في مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بمقتل أحد جنوده وإصابة 7 آخرين في جنوب لبنان. حركة حماس تعلن تحقيق توافقات واسعة وتقارب كبير في مباحثتها مع الوسطاء وممثلي مجلس السلام الدولي لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. الأمم المتحدة تحذر من احتمال إدراج مستوطنين إسرائيليين على قائمة سوداء عالمية بسبب انتهاكات ضد الأطفال. روسيا تستهدف العاصمة الأوكرانية كييف ومناطق أخرى بصواريخ باليستية. انتهى الموجز، شكرا لكم.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم تطمن. لا يمكن للإنسان أن يكون ناجحا ومميزا بل وفاعلا ما لم يكن مستقرا ومتوافقا نفسيا مع مشاعره الداخلية والمؤثرات الخارجية. قد نتعرض إلى ضغوط خارجية قد تنعكس علينا داخليا، فتصدر منا مواقف انفعالية غير متوافقة مع أهدافنا التي نسعى من خلالها إلى تحقيق النجاح. فقط تطمن وتوكل على الله، وكن أنت من يمتلك مفاتيح النجاح والتحكم في ردود الفعل لتحقيق أهدافك. تطمن، برنامج يسعى إلى معرفة أكثر في مجال تنمية طاقاتنا الكامنة وللشعور بالتوافق والسعادة النفسية التي ننشدها. تطمن. إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن الظفيري. تطمن، يخرجه لكم محمد المطبقي.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا مستمعي برنامج تطمن تطمن وصبحك الله بالخير.
3: تطمن. تطمن علينا الوقوف للحظات والتفكير. والتفكير، هل نحن ممن يحترمون ذواتهم؟ هل نحن من الراضين عن أنفسهم؟ أم أننا نرى أنفسنا في عيون الآخرين؟ تطمن.
4: حياكم الله يا مستمعينا مستمعي برنامج تطمن. في يعني أنا فرحت حقيقة، يعني إحدى الدول المجاورة العزيزة علينا رحت المناسبة عند أصدقاء فأثنوا على برنامج تطمن، والله شعرت بالسعادة. يعني لما إذاعة الكويت يعني بهذا التوسع، وأنا أعتقد أنه الآن في وجود أيضا التكنولوجيا اللي تكلمنا عنها سابقا تخدمنا في أيضا إيصال هذه الرسالة الإيجابية للمجتمعات، خاصة لما تكون يعني وجبة سريعة مثل برنامج تطمن في هذا الصباح، وانت طالع بسيارتك وانت ببيتك وانت في أي مكان تستمع وتعرف أيضا الأبعاد النفسية المهمة في حياتنا. احنا نحتاج إلى هذا الأمر النفسي في حياتنا. فكان في متابعة يعني أعجبتني وزادتني حرص على أني أقدم أيضا المادة اللي يعني تليق بفكر مستمع الكريم ومستمعة الكريمة في إذاعة الكويت وإذاعة البرنامج العام. أيضا بإذن الله سيكون هنالك أكثر تركيز على مثل القضايا المهمة اللي تمس حياة الإنسان النفسية والاجتماعية وأيضا الأسرية، بحيث أنه نحاول أنه نعبد الطريق أمامهم. إحنا لما نتكلم فيه كل يوم ويطبق ما قلناه، خلاص أنت أصبح جزء من حياتك هذا البرنامج، وهذا اللي نتمناه. أنا يعني عندي موضوع مهم مستمعينا حاب أني أتكلم عنه. البعض يعتقد أن برنامج ما يخصه أو موضوع ما يخصه أو موضوع معقد أو موضوع يختص بفئة معينة اللي هي المختصين النفسيين أو أولياء الأمور المربين أو المعلمين فقط. لا، أنا رسالتي هذه لكل واعي، كل واعي. هل الطفل واعي؟ أحيانا يكون واعي. متى؟ إذا أبوه وأمه علموه كيف يستخدم مفاتيح الوعي فيدخل ضمن هذه القائمة بأنه يستمع إلينا. لكن إذا كان لا يمتلك هذه القدرة على الاستيعاب، من الممكن أن الأب والأم ينقلون للصورة اللي احنا نقولها بطريقتهم، وجهول للرسالة اللي احنا نبيها بطريقتهم، وبذلك هو يعي لما أراد أن يوصله والديه أو معلمه. فلذلك حتى الأطفال أحيانا يستشربون من برنامجنا، لكن ليس بشكل مباشر، عن طريق من يترجم هذه الأفكار بحيث أنها تكون جزء من حياة الأبناء. على سبيل المثال لما أقولكم عطوا إياكم حصة في استخدام السوشيال ميديا، لكن وجهوهم وارشدوهم وتابعوهم بس لا تراقبونهم، يروح الأب والأم ويقول يا ابني ترى هذه راح تسبب لك هيدنج، راح تسبب لك قلق، راح تسبب لك توتر. يجيك الولد حاول تقول له، يقول لك والله أنا إيدي تعورني بشكل غير مباشر، ولا لأنك أنت أكثر وقتك تقعد مقابل هالألعاب الإلكترونية. حبيبي إذا تبي النصيحة مني، أنا أبوك الحين وقفت هذا الأمر وأنا واعي، فأنت يا ولدي لعب لك لعبة ثانية، تعال نلعب أنا وياك أي لعبة ثانية حركية. حتى الألعاب القديمة تساعدنا على أنه نطلع أبنائنا من هذا الضغط الفكري والنفسي اللي قد يؤثر عليهم المستقبل، قد يشكل القلق والتوتر والأمراض والاضطرابات النفسية. الأطفال يحوشهم، تدرون أنه في أمريكا الآن بدأوا الأطفال يعانون من القلق بشكل كبير. كنا نقول قبل القلق ما يحوش الأطفال، إحنا كمختصين نفسيين إن شنو يحوش القلق أو أقصد الاكتئاب أو أي أعراض وأمراض نفسية، قلنا ما يحوشهم لكن ممكن

0: يكون وراثي لهم بنسبة بسيطة. لكن الآن بدأ يحوسهم، بدأ يأثر عليهم، بدأت تزيد نسبة الاكتئاب عند الأطفال بسبب الظروف اللي موجودة، واللي منها المبالغة في استخدام الألعاب الإلكترونية أو ما يسمى بالسوشيال ميديا.
1: تطمن. مقارنة نفسك بالآخرين ستحبطك وتقودك للفشل. حاول فقط التركيز على أهدافك وإنجازاتك بدلاً من مقارنتها بإنجازات وأهداف شخص آخر. تطمن.
0: فالأطفال اللي احنا نشوفهم الآن ترى هم اللي بيعتنون فينا إذا الله عطانا عمر. الأطفال اللي احنا نشوفهم أطفال الآن وما يقدرون يعني يقومون بأداء مهامهم بشكل كامل لأنهم لا يعون لبعض الأمور، ترى هذول اللي راح يحملون لواء بناء الأوطان في المستقبل. الأطفال اللي أنت تشوفه طفل ترى هذا أنت وأنا أول. يجب علينا أنه نكون واعين في تعاملنا معهم، ويجب أنه نغذيهم. نغذيهم بشنو دكتور؟ نغذيهم بالراحة والاستقرار وعدم يعني استعدادهم لاستشراب أي عرض أو مرض نفسي، لأنه الاكتئاب بدأ ما يطق الباب، يدخل على طول. شنو يعني الاكتئاب؟ الاكتئاب أنك ما تشعر في الحياة. أمانة وبالله عليكم بعيالنا هم إحنا. تغير الوقت وتغيرنا. ما أبي أنا أسقط الماضي في الحاضر، لكن أنا بقول لكم تأثير الألعاب على حياتنا هذا مهم جدا. قبل كنا نلعب ألعاب جسدية، شباب أطفال بنين وبنات، صح ولا لا؟ ألعابنا السابقة اللي كنا نلعبها كان لها انعكاس على نفسيتنا وعلى جسدنا. كنا نلعب المقصي، كنا نلعب كرة القدم، كنا نلعب الألعاب اللي متوفرة، كنا نروح الديارف، كنا نروح نلعب مع بعض الألعاب القديمة الحركية، النفس حركية. قبل يقولون حركية، لكن اكتشفت أنها نفس حركية تصنع المنافسة، تصنع التقارب الجسدي، تصنع التقارب الفكري، تصنع العلاقات النفسية. فلذلك ذاك اليوم واحد من ربع يقول لي احنا يا أخي احنا أسرى الماضي، المفروض تخلص من الماضي. قلت مو لأن الماضي جميل. قال إذن، قلت لأن الماضي كان عندنا برمجة عقلية نفسية للتناغم مع الماضي في ألعابنا، مو عشان الألعاب. ما عندك ألعاب الآن متطورة وتتجاوز الأفكار في الألعاب اللي عندنا سابقا، لكن شكل هذا الموقف هو اللي خلانا نحن له أكثر. شلون دكتور؟ أقول في أطفال قبل ما كان عندهم هذا الترابط أو هذه الألعاب الجماعية، فما يستشعرون هذا الأمر. بالعكس، في أطفال مروا ب يعني ظروف صعبة في حياتهم آنذاك، فلذلك ما يبي يتذكر الماضي أيا كان، لأنه ما مر فيه بسلام. إحنا مرينا بسلام. طيب أدوات مرورنا بسلام كان التناغم النفسي اللي صنعه، التناغم الجسدي اللي صنع، التناغم اللغوي أيضا اللي صنع الظروف آنذاك. ما كنا نعرف الزعل، احنا أطفال سابقا كنا حتى لو زعلنا ما نطول ونرد البعض مع أصدقائنا. لكن الآن للفراغ النفسي أصبحنا نستمتع بالزعل لما يطول معانا ومع الآخرين. طيب شنو معنى هذا دكتور؟ معنى هذا أنه الظروف السابقة ما كانت تصنع الاضطرابات النفسية مثل الحين. الحين يصير عندنا شخص بروحه يلعب ولعبته بروحه، وبعدين يشعر بالتشبع وأن الوقت لا زال، فيصبح ضغط على راسه، يصبح في توتر لا إرادي للطفل. يا جماعة طفل يتوتر ما يصير، بتشوفه معصب مع أمه ومع أبوه 24 ساعة هايبر. ليش؟ ايش فيك؟ والله يبا ما فيني شيء. هو يقول لك ما فيني شيء بس انت تشوف في شيء. هو صحيح لان من الداخل هو يغلي يغلي، خاصه الالعاب اللي فيها ضرب وفيها دماء وفيها تكسير وفيها، يا اخي والله احنا ما كنا نلعب الالعاب هذه، مع انه كنا شويه يعني الشقاوه عندنا، كنا جسديا بيننا نتعارك بأشياء يعني عراك براءة الطفولة ها، لكن تصنع حب. كنا يعني نتنافس في هذه الأمور، يعني نلعب كرة قدم، ما يطقك زميلك علشان يدافع يحرس جوله وتتعور عوار شايد، بالتالي ما تزعل منه. لما نلعب مقصي مو ممكن انه يكون في احتكاك جسدي، بالتالي ما تزعل ثواني وترجع، لأنه عندنا فهم ووعي بأنه هذه لعبة. الآن لا، هو 24 ساعة يفكر بهذه الألعاب اللي اللي اللي, اللي ترجمتها خاطئة للعقل، فتنشأ عنده أمراض وأعراض نفسية ما كنا نسمع فيها في السابق، ويتشكل عنده الاكتئاب اللي احنا نقول قبل ما يتشكل إلا عند الكبار، لأنه ظروف الحياة تكون صعبة عليهم. الطفل ما في شيء صعب عليه، لا، بدأت تصعب عليه هالأمور هذه المحيطة والموقف اللي عنده يخليه يستشعر بالاكتئاب. لذلك أنا أحذركم وأحذر نفسي، حطوا لهم وقت معين وشوفوا شنو قاعد يلعبون وشنو قاعد يشوفون، لا تخلونهم على طول معاهم، لأنه بيوم من الأيام يحتاجون إلى مثل هذا الأمر في حياتهم ما يلقونه، فيضطرون أن ينحرفون فكريا، يلجؤون إلى المخدر، يلجؤون إلى كل السلوك السلبي في سبيل أنه يريح نفسه. فأرجو أن نكون واعيين لهذا الأمر، وأرجو أن نهتم بأطفالنا حتى لا يقعون في هذا الشر اللي أصبح يسيطر على كثير أو شريحة كبيرة من أطفال العالم. باكر إن شاء الله راح أتكلم عن الضغوط النفسية في برنامج تطمن، انطرونا.

في الختام لكم التحايا من أسرة البرنامج. الدكتور عبد الرحمن الظفيري تطمن، أخرجه لكم محمد المطبقي.

0: أثير متنوع، فن معرفة، على تردد واحد إذاعة دولة الكويت. صوت لم يتوقف.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم عندنا سالفة. مو كل يوم يمر علينا يشبه اليوم اللي قبله، ولا كل سالفة تخلص عند نفس النهاية. نلتقي وتطلع لنا حكاية جديدة، ناس غير، مواقف غير، وتفاصيل يمكن تشبهنا أكثر مما نتصور. عندنا سالفة مسلسل إذاعي، مو بس حكايات، كل حلقة عبارة عن تجربة، وكل تجربة تحمل معنى قريب من حياتنا وقلوبنا. عندنا سالفة من تأليف محمد الكندري. عندنا سالفة من إخراج محمد العلوي.

0: اللي ابو فريد ايش فيك؟ الله يهداك ايش فيك؟
1: شنو الله يهداني؟ ايش قالوا لك انا مينون؟ مينون ولا مينون؟ لا قولي ها قولي اني مينون بعد.
0: محشوم محشوم يا ابو فريد محشوم.
1: لا لا لا قولي قولي اني مينون، انا ادري ان هذا اللي ببالك اللي ما تستحين.
0: ابو فريد الله يرضى عليك، الليت اللي قاعد تتكلم عنه ترى ليت.
1: ادري انه ليت، ادري انه ليت، انا ايش قايل لك؟
0: خلني اكمل كلامي الله يهداك، الليت هذا ليت الثلاجة، عرفت الحين؟
1: ها؟ وليش شغال زين؟ ليش شغال؟
0: اقول روح روح قهوة ابو علي ابرك لك، وسع صدرك هناك.
1: ابرك ابرك مليون مرة، يلا يبا انا ماشي ولا عندي استعداد اقعد مع هاللوية، فبلا.
2: يما
0: واي واي
2: واي ابوي ايش في صارخ؟
0: حاط دوبه ودوب الليتات يا يما.
2: يما ابوي بصراحه من تقاعد ما هو الاولي.
0: صادجه يا يما، ابوك كان نشيط ويحب الشغل، لكن من تقاعد تغير وصار واحد ثاني.
2: الله يعيننا.

0: مساك الله بالخير يا باي.
1: هلا هلا فريد، هلا.
0: يبا فيك شيء؟
1: أنا شاري لك السيارة هذه الله يهداك يا فريد، علشان تخلص فيها مشاويرك المهمة ومشاوير البيت، مو تروح للسالمية وتمشى على شارع الخليج الله يهدينا معاك.
0: يبا الله يطول لي بعمرك، أنا كليتي بالسالمية، يعني لازم أمر على شارع الخليج.
1: وتردد بعد اللي ما تستيها على وجهك؟ صدق إنك جليل حياة.
0: ما رادت، الله يطول لي بعمرك، قاعد أقول لك الصج.
1: وأنا قلت عنك كذاب الحين، ما قلت كذاب أنا، لكن شرها مو عليك، علي أنا اللي بجاب لك. أروح قهوة أبو علي وايد أمره.
0: لا لا لا لا لا، الوالد صاير كبريت، الله يسامحك يا يمه، تكثرين على الغدا هالمعبوش والفلفل وهو ناقص أعصاب.

0: صدقني يا أبو ناصر، شغلة ما وراها إلا كل خير.
1: إلا تقول لي يا أبو خلف، الشغلة هذه وراها خير؟
0: خير ما لا أول ولا لتالي. شوف بالميت اطلع لك 20، ها؟ 20-30 بست ساعات ويمكن أقل، وعليك الحساب.
1: 20 دينار باليوم يعني 600 بالشهر.
0: واخصم منهم البنزين يعني يصفالك، ها نقول 500 دينار فوق معاشك، تعوض هالكم قصد اللي ينخصمون منك.
1: بصراحة شغلة محترمة.
0: ها قول لي أسجل اسمك.
1: إيه سجل اسمي أنا أبو فريد.
0: أبو فريد صاحبنا ما غيره.
1: إيه ما غيره، خلي يستفيد فغيره بعد يعني حالته حالة، ويا بخت من فهد واستفاد.

0: خلاص يا سامية، طارت لطيور برزاقها، يعني ما يمديني أسوي ولا شيء الحين.
1: لا لا يا فريدة، ما طارت لطيور برزاقها ولا شيء، أنت بس شدي حيلك.
0: سامية، يعني معقولة أنت قدرتي خلاص بشهرين تطلعين هالمبلغ؟
1: إي شهرين بس، وها يكون بعلمك أنا قاعدة أشتغل وقت لما أكون أنا فاضية، يعني ما حد فارض علي وقت دوام ولا شيء، وإن ما رحت ما ينخصم مني ولا فلس واحد.
0: والله صدق؟ يعني كم باليوم؟
1: يعني 35 25 15، هذا إذا

0: فاضي وهادي كذي.
1: بصراحة خوش شغلة، بس خايفة من شيء.
0: وشنو هالشيء؟
1: خايفة أهلي ما يرضون.
0: وليش ما يرضون؟ أنتي الحين ما عندك شيء، تو الناس على الجامعة، على الأقل اشتغلي بهالعطلة دام قاعدة فاضية كذي. ها ما قلتي لي أسجل اسمك ولا لا؟
1: ما أدري ما أدري، أفكر وأرد لك خبر يا سامية. ما أدري.

0: قايل لك يا ابو فريد قايل لك، لكن ما طعتني. اللي ما يطيع ايش فيه
1: يضيع.
0: ايه
1: لكن الكلام ما يفيد يا ابو مبارك. الحين قول لي في مجال ولا لا؟
0: الصراحة حاليا لا
1: ابو مبارك. الله
0: اصبر شوي، اذا واحد من الشركاء طلع من المشروع يصير خير.
1: يا ابو مبارك ما يصير هالشكل، الله يطول لي عمرك. ترك الجمعية كل واحد فيكم يدفع سهمه.
0: احنا ماشيين بالدور يا حبيبي، ماشيين بالدور. وهانت ترى بقى شهرين ووعد ادخلك معانا.
1: الله كريم الله كريم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم
0: عليكم السلام.
2: ابو فريد انت هني وانا ادور عليك.
1: خير ايش فيك صاير؟
2: تعال تعال معي، بغيتك بكلمة راس.
0: الله كلمة راس؟ يعني ما تبون اعرف شنو بينكم يا ابو ناصر؟
2: لا والموضوع فيه فايده لك بقول لك، بس انت الحمد لله الله مغنيك. يلا يلا يا ابو فريد تعال بسرعه بيك.
1: زين زين زين يسوي فيك علشان مره ثانيه لا تلاقف يا جليل الحياه.

0: عفا عليك مس، الموضوع ما يبي له تفكير يا فريد.
1: سهل وايد، بس انت اقضي بيدك شوي.
0: استقطع مبلغ من المكافأة الجامعية وبهالمبلغ استثمر فيه.
2: سالم ناصر ايش فيكم؟ ايش استثمر ب50 ولا ب60 دينار؟
0: يا حبيبي تقدر تقدر
1: تقدر يا اخوي، بس انت شغل مخك شوي.
2: انزين نوروني، ما يخالف يعني تساعدوني.
0: انت بس عزم وبعدها من دخلك معنا.
3: انا اقول لك يعني على سبيل المثال، انت ليش ما تستثمر فلوسك ما بين اكتتاب كم سهم على جرام او جرامين من فضه ذهب؟ صدقني فتره بسيطه وتشوف عندك مبلغ حلو.
2: بصراحه خوش فكره، خلاص انا معاكم.
0: الحين قول لي كم مجمع؟
2: تقريبا 400 دينار. حلوين
0: حلوين.

0: حي الله ابو علي، يا هلا وسهلا.
1: هلا براعي القهوه الطيبه.
0: ايه اللي مجمع فيها كل الاحباب والطيبين.
2: القهوه هذه يا ابو فريد ويا ابو ناصر.
0: اي نعم.
2: كل ما صار عندي كم بيزه اقعد ارمم فيها واطورها.
0: عدل.
2: تدرون الزمن كل ما لو يتغير والناس تدور على الجديد.
1: عسى الله يبارك لك فيها.
0: مجمع الناس الطيبة اللي مثلك وشرواك طال عمرك.
2: تدرون يا جماعة الخير.
0: ندري. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يهداك. شيك صاير.
2: لا لا لا لا ولا شيء. رفعت صوتي شوي.
1: أنا عبالي مقروص. الله يهديك. قول ايش عندك.
2: تدرون اني لا لا لا أقول لكم ماني قايل بس خلاص. يا بابو بابو شايات شايات.
0: أبو علي أبو علي الله يهداه. 100% كان بيقول لنا شيء وهون. أيه. شنو ما أدري.
1: أيه. ضار خايف من الحسد.
0: يمكن.

0: يمكن
1: المهم خلنا من ابو علي واسمعني عدل.
0: اسمعك.
1: ترى لقيت لك شغله محترمه.
0: شغله محترمه؟ شنو هي؟
1: شغله بتخليك تكد خير يا ابو فريد.
0: ها اي وشنو هالشغله اللي هداك؟ ببيع ذهب ولا الماس ولا فضه؟ شنو؟
1: لا الشغله هذه ايه اللي بتخليك تبيع ذهب والماس وفضه؟
0: امانه ذمتك قول لي شنو هالشغله؟ شنو هالشغله يرحم والديك؟
1: شغله بتخليك تطلع باليوم تقريبا يعني 20 دينار ويمكن اكثر.
0: 20 دينار؟ حلوة حق فرع الجمعية ولا التموين؟ صدق وتامن بالله حنا أربع لا إله إلا الله، إحنا أربع أنفار، أربع أنفار بالبيت وتموين لشوية على القد، يعني العشرين هاي تسوي شغل.
1: الله يحفظكم ويديم عليكم النعمة والفضل يا رب.
0: آمين آمين. والحين قول لي الشغلة هذه شنو يا أبو ناصر؟
1: الشغلة هذه يا أبو فريد تبتدي بنص الليل.
0: نص الليل؟

0: بين سوالف تنقال على السريع وتفاصيل نعديها بدون انتباه، تمر علينا قصص تشبهنا أكثر مما نتصور. كنتم مع عندنا سالفة من تأليف محمد الكندري ومن إخراج محمد العلوي.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: بين صدق الكلام ودفى السلام، مرحب معاكم من البداية لمسك الختام. بين راي وراي نلقى الحل باتصالك أنت. برنامج مراحب يسمعك، يناقشك ويقدر وجودك. اتصل وخل صوتك يصير جزء من القصة.

0: 30 دقيقة بعد 9 صباحا ساعتنا في استديوهات إذاعة الكويت، وهذا موعدكم اليومي مع مراحب. اليوم ودوم دايما نهديكم تحياتنا وسلاماتنا، ويوم الخميس يوم الأسرة يوم العائلة، ودايما يا يوسف من خلال يوم الخميس يكون عندنا بانوراما لمجموعة من المواضيع اللي أكيد تكلمنا فيها من خلال أيام الأسبوع، لكن البعض يحب يضيف يحب يزيد، وهذه فرصة ذهبية لهم.
1: صحيح، نقول لكم على الرحب والسعة مستمعينا وين ما كنتوا، واليوم معكم كرنفال المساحات الحوارية.

0: في مراحب نتواصل معكم على الخير والمحبة. وفي البداية لكم أجمل تحية من فريق العمل من الإعداد هاني المخيال ومحمد شاف السبيحي.
1: تقديم لكم تحيات يوسف جوهر طلال الماجد والتنسيق لسوسن بوشهري.
0: من الهندسة الإذاعية معاكم دائما من تدعو للابتسامة ابتسم
1: يا أخي
0: ابتسم اليوم ما أدري
1: يعني لازم
0: لازم
1: تبتسم يبين المستمعين يدرون
0: طبعا شو ما يدرون
1: حسون
0: نعم. إذا هي دعوة للابتسامة الدائمة إن شاء الله والخير بقبال مثل ما يقولون وفاركم التوفيق والسرور. هالدعوات الطيبة تأتيكم من الهندسة الإذاعية من أنفال العياف.
1: بالتواصل دائما والمحبة على 224-3250 أو 224-3251 ومن خارج دولة الكويت 00-9-6-522-413-252 ناطرين مشاركاتكم. هذه دعوة سارة الفرج من التنفيذ على الهواء.
0: أوقات طيبة يتمناها لكم.

0: المراحل.
1: مو كل كلام يحتاج تكتيب، ولا كل راي يحتاج تبرير. في مراحل نبيك مثل ما أنت، بروحك الحلوة، بعفويتك. صوتك يقدر يختصر أحاسيس وشعور.
2: صباحكم خير.

0: المحبة شيء جميل جدا يوسف، من خلال عائلتنا الجميلة، عائلة مراحب لها أبناء ولها أباء وأمهات داخل الكويت وخارج دولة الكويت. هذه دعوة لمستمعي مراحب وعائلة مراحب القدامى، اظهروا اليوم وسمعونا أصواتكم حتى نتواصل معكم. حلوة اظهروا اليوم، كانوا مختفين،
1: اظهروا بهنا عليك الأمان. يعني نقول لكم حياكم الله والساعة المباركة اللي نسمع فيها أصواتكم، خاصة في
0: يا أخي انت ذرب، حياكم الله
1: يعني أمانة. تعال.

0: اليوم كرنفال
1: إيه؟
0: المساحات الحوارية وما يحلى هذا المهرجان في المواضيع الاجتماعية اللي موجودة عندنا إلا مع مستمعينا لأنهم يثرون مساحات الحوار. ودائما نقول ونكرر ونزيد بأن لا تتوقع أن رأيك ما راح يغير شيء، بالعكس رأيك ممكن يغير مسيرة حياة إنسان
1: ممكن.
0: بشكل كامل تكون النقطة هذه غايبة عليه، ولا تكون الكلمات اللي أنت تقولها نبراس له في أنه يتخذ قرار جديد في حياته ويبلش صفحة جديدة من كلمة قد تكون مؤثرة جدا في حياته.
1: حتى احنا لما أبائنا وأمهاتنا يتصلون يعني نقول بسم الله شنو قاعد يتكلمون عنه، ففيدني وفيدك هذا عنوان جدا جميل من خلال تجارب أبائنا أمهاتنا والشباب أيضا اللي يسمعونا. نبي نسمع أصواتكم على 224-13-250 أو 224-13-251. كانت مساحاتنا متنوعة ويمكن احترامية، احترام الخصوصية في المنزل هذه شيء أساسي وجميل، وكلنا لما تكلمنا عن هالمساحة كل الناس قالت إيه أسرار بيتنا وما نبي حد يعرف ولا حد يعني يتكلم، لكن الواقع يقول غير هذا. ينقل سر البيت عن طريق الأطفال، عن طريق للأسف بعض الآباء يروح دوانية ويفشي كمية من الأسرار خصوصا في حالة الانفصال أو الغضب على الزوجة، والعكس في تقارير يومية من خلال بعض السيدات للأسف مع بنات الدوام أو صديقات العمل أو بنات الخالة. لا تنقل سرك يوسف خلف جدرانك سواء كان في العمل أو في البيت أو أي مكان، أي جروب أنت معاه شغال أو تعمل أو حياتك معاهم، حاول أنك ما تنقل إلا الحمد لله وتمام وكلنا بخير.
0: نعم أكيد أخوي طلال، يعني هذه الأسرار لا يجب أن تكشف، مثل ما قلنا بأن البيت له سور وله جدران
1: له
0: وله
1: حرمة.
0: سقف وله باب وله حرمة مثل ما تفضلت، فبالتالي من المهم جدا أن الواحد يحترم خصوصية بيته وأسرار أهل بيته وعياله وبناته وزوجته وياما يعني في البيوت أسرار مثل ما يقولون. هذه كانت واحدة من المساحات الحوارية. المساحة الأخرى تكلمت عن التسامح والعام الهجري الجديد، وبالتأكيد التسامح مطلوب في حياتنا اليومية، وأن نبدأ كل يوم صفحة جديدة في حياتنا وما ننتظر من سنة لسنة عشان نتخذ قراراتنا المصيرية. في مساحة وايد عجبتني طلال
1: قبل المساحة موجود. بقول لك شغلة بوكشيت داز مسج يقول لي يعني انتوا الحين مساحتكم انه ما تقولون الاسرار، يقول لي ما بقى احد ما اتصل علي على سالفة البحرين يوم خلينا يقرب السر على الهواء، يقول كنت ما ابي اقول.
0: هنيالك بوبشيتي دزلك هنيالك
1: داز لنا على على واتساب البرنامج بعد ما يبي
0: له انت قاضب تليفونك. ايوه تسوي
1: تليفوني
0: على الشاشه يا طلال علينا العجي.
1: انا شابك الخدمه مخليها دبل ايجنت يعني عميله مزدوجه.
0: اها ما شاء الله تبارك
1: هني وهني
0: حلو حلو، بعدين علمنا على الطريقه
1: ان شاء الله.
0: في مساحه تكلمنا عنها طلال للاسف انا ما كنت موجود يومها، اللي هو كيف يبقى الحب حيا بعد سنوات من الزواج. يعني بالفعل اول الزواج الواحد يكون عايش مراحل حب وعشق وهيام ومودة ومحبة ما بينه وبين أم عياله، ولكن يعني البريق هذا يخفت،
1: ينكشف الغمام.
0: لا مو ينكشف الغمام، يعني يصير مثل روتين، يصير الأمور عادية، يصير تكرار. فشلون الواحد يطلع من هذا الجو ويعيش حياته الزوجية كأنه توه متزوج؟
1: الله اعتقد المصارحة من اول يوم
0: مستحيلة.
1: والله قاعد افكر شلون يعني، بس لازم تصير عشان تستمر الحياة. يعني المرأة سماعية يوسف، كثر حتى لو هي والدتك جرب تمدحها، مرة كبيرة صغيرة، المرأة تعشق من اذنها يعني غير عن الرجل، الرجل من عينه.
0: المرأة مشكلتها مشكلة
1: سماعية يعني.
0: شوف هذه انماط يمكن تمثيل الشخصية، ثلاث اشياء سمعي وبصري وحسي.
1: صح
0: المرأة فيها حسي وفيها سمعي وفيها بصري،
1: ثلاثة بواحد
0: يعني تشوفك نظرة ثاقبة كأنها رادار وتحس فيك وانت بعدك مو قايل الكلام وتسمع كل صغيرة وكبيرة تطلع منك وتفسرها بطريقتها اللي تبيها.
1: الله يعيننا على حولها.
0: فأحسن شيء انك تسكت وتقعد.
1: والله
0: اي بس حتى لو حركت عينك ها بصري صح خلاص تشكك تدري يعني انت ايش تبي.
1: تذكر تليفونات اول الأم قاعدة تكلم صديقتها بالتليفون وعينها على الطباخة تقول لها زيدي الهيل وزيدي، وعينها على الأبو تقول له شفيك يا معصب من برا، يعني شنو هذه؟
0: كل هذا بوقت واحد،
1: ثلاث قلوب قلب واحد.
0: لازم هذه المرة يعني لازم تكون بهالطريقة،
1: نفس الأخطبوط ثلاث قلوب عنده تدري؟
0: أخطبوط؟
1: إيه؟
0: لا هي أخطبوطة صراحة، ما أرضى الفارق قاعد طالعك شوف، يعني المرأة أخطبوط لها أذرع يعني
1: مو أخطبوط، هي أخطبوطة،
0: أخطبوطة
1: مرت الأخطبوط.
2: من أيام الجاهلية كان يوم الخميس اسمه المؤنس.
3: الشهامة والمروءة تلصق بي كما تلصق البنبرة في الرخام الأملسي،
2: معناته الخميس من أول ونيس.

0: إذن نبدأ معكم مشوارنا ومساحة الحوار اللي موجودة، وننتظر آراءكم واتصالاتكم أولى المشاركات مع أخونا العزيز أبو أحمد فيصل أبو شهري. حياك الله.
1: يا هلا يا هلا بحبايبي، أنا أول المتصلين
0: دائما دائما. أنت يعني لك السبق يا أبو أحمد،
2: عساك دائم أول إن شاء الله.
1: صباح الكويت، صباح الخير. الكويت أم الخير، أنا أبي تعممون هذه دائما، الكويت أم الخير. إذا في بلد ثانية أم الدنيا أو شيء، هذه هي أم الخير. أولا أخوي طلال ماجد، أخوي يوسف جوهر، الطاقم العاملين والمستمعين، صباح الخير عليكم كلكم.
2: صباح الورد.
0: صباحك ورد وسكر وعنبر يا رب.
1: الله يخليكم، الله يطول بعمركم، وإن شاء الله اللي قاعد يقدمون بالثانوية عامة نتمنى لهم النجاح.
2: آمين.
1: آمين رب العالمين، ولبلدنا العزيزة كل الخير والوطن العربي.
0: آمين إن شاء الله. شنو تختار من مساحة للحوار أخوي فيصل؟
1: أود أن أعرب اليوم في الموضوع الحب في الحياة الزوجية كيف يستمر. أعتقد لأني أنا ناشط اجتماعي وأحب المواضيع الاجتماعية.
0: حلو.
1: وهذه مواضيع مهمة، كيف نصنع أو نجعل الحب مستمر لآخر يوم في حياتنا؟
0: شلون؟
1: شلون طالع؟
2: على إيدك، عطنا الطريقة.
1: على أمرك، على أمرك. من يعني خبرة، تدري الواحد كبير بالعمر شوية الحين، عنده خبرة بالحياة، يا ما أخطأنا يا ما سوينا.
2: أكيد.
1: يا ما تحملتنا المرأة. أنا أحط اللوم علي، أنا دائما أحط اللوم على الرجال، ما يخالف الحليم
2: يستاهلوا
1: أبواتنا أمهاتنا. فأول شيء يعني لا يصير عصبي بالبيت وايد، هذا واحد. اثنين، يحاول يجيب الهدايا للمرأة بين فترة وفترة.
2: حلو.
1: الكلمة الحلوة، المعاملة الطيبة، يعطيها إجازة، يسفرها كثير ما يستطيع، مو كل الناس تستطيع، يطلعها يوديها يجيبها يعشيها يغديها يكلمها كلام حلو، يستمع لها وايد. الحرمة تحب تتكلم، المرأة
2: صح.
1: تتكلم، يقول لها حاضر على أمرك اللي تبينه. تشوف إن الرجل قاعد يطيعها، يسوي متطلباتها، يحترمها، يكون عطوف حنون في البيت مع عياله، ما يدش بعصبية.
2: صح.
1: إذا كان متكدر برا عنده مشاكل مع دوانيته وربعه وهذا، ما ينقل البيت. يكون البيت خط أحمر.
2: صحيح.
1: خلاص أنا هني، هذه زوجتي، حاضر اللي تبينه على أمرك. يستشيرها.
2: أبو أحمد، إذا كنت معصب وانت رايح البيت تحضر نفسك قبل لا تدخل، يعني تهدي بالك، تسمع شوية قرآن، تسمي بعدين تدخل، عشان ما تحط العصبية على العيال وأم العيال.
1: نعم، أتعود من البيت زين، وبعدين أدخل البيت وأقول يا رب اجعلني مباركا اينما اكون، اينما اكون اقول هالدعاء هذا، ودش البيت بس اشوف ضحكتها، شلونك ام احمد، شلونكم، شلون العيال، ايش سويتوا اليوم، بالكلام الطيب، ولا كان اصلا هي تحس فيني من العشره، هي تحس
2: خلاص من صوتك
1: ويك متغير في شيء، تمص غضبك، يعني تقول لي قل لي انا صدر حنون، انا اللي اسرارك اللي اكتمها، قل لي يمكن اساعدك.
0: يعني هل يشفع الكلام اللي قلته ابو احمد؟
1: شو ما يشفع،
0: يعني هل تبادلك نفس الشعور في هالحاله ولا لا؟ البعض يقول لك لا، هني راح انت تدلعها، راح اعتماد عليك، راح طلباتها تزيد.
2: صح.
0: فبالتالي انا ما لازم اعاملها هالمعامله هذه. هذا الرأي شو تقول له يا أبو أحمد؟
1: تبي صدق اللي يقول هالكلام هذا ما عنده سالفة. أول وتالي هذه أم عيالك، لما أنت تطلع وتجي من اللي حافظ لك البيت؟ من اللي حافظ لك الأسرة؟ من اللي قاعد يدير الأمور هذه كلها حقك زين، وأنت بالدوام ولا بالديوانية ولا أي مكان، من اللي قاعد يحافظ على بيتك؟ المرأة هي

0: هي اللي قاعد تسوي كل شيء.
1: احسنت ما شاء الله عليك يا ابو احمد، احسنت وافي وشافي كلامك.
2: احسنت يا ابو احمد، كل الشكر والتقدير.
3: نسالك بمحبه ونسمعكم بحكمه.
4: يا ايها الغائب المختار عن درج، كان دارك ما عادت لها اثر، غاب السراج فزادت في المسا ظلما، واستوحشت من جدار بيتنا الحجر.
5: انا اقول يغيب عن البيت وايد احسن لنا.
1: لا والله.

0: مساحاتنا الحوارية منوعة، كيف نحترم خصوصية بيوتنا وعدم نقل الأسرار إلى خارج الأسوار المنزلية، وشلون نربي أبنائنا على احترام الآخرين. هذه أيضا مساحة جدا جدا جدا مهمة. شلون بعد نخلي الحب يستمر سنوات طويلة بين الزوج والزوجة. وكنا نتكلم أيضا إذا تذكر يوسف عن التسامح، فهذا موضوع جدا أساسي وجميل.
1: نعم أكيد، يعني لو ندمج كل المواضيع بالنهاية تكون يعني هذه حياتنا بشكل عام، فيجب الالتفات لهذه الحياة. معنا أخونا العزيز أبو فيصل الضفيري. حياك الله.
2: يا هلا، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يسعد صباحكم وأيامكم وساعتكم.
0: آمين.
2: اي والله،
1: وصباحك وأيامك وساعاتك وكل من يسمع.
0: آمين.
2: طول عمركم
1: وعمرك يا رب.
2: اي والله، أبي أقول شغلة.
1: قول.
2: سبقني أخوي جزاه الله خير، يعني مدح أم العيال.
0: أبو شهري.
2: أم العيال صديقة لي.
0: ما شاء الله.
2: فرضت نفسي غصب، ها؟ وتحملت، يعني ما يخالف، تحمل إنها تصرخ، تزعل من ضغط البيت، من ضغط الدوام أو ضغط العيال أو كذا، تحمل أخوي ولدي بنتي تحملوا، الأم بالذات أم العيال تحملوها لأنها مضغوطة أكثر منك يا رجل. يعني أنت الرجل تروح تنفي الديوانية مني وسوالف كواجد بالديوانيات وين ما تشوف تمشي، لكن هي همها البيت، همها أبو عيالي شنو يبي، الملابس كذا سووا كذا حطوا كذا، همها يعني هذه. حاولوا أنكم تكسبونها صداقة. أنا كسبتها والله العظيم، سمعت منها شيء كأني ما سمعته. وغضيت النظر، أضحك وابتسم وأحب
0: الله
2: راسها، والله العظيم ربي لك الحمد. هذه أنا جربتها والله يا طلال،
0: من الله 83. صاد.
2: والله العظيم صاد. من 83 لليوم
0: الله.
2: أنا صديقتي أختي حبيبتي الله. بنتي أمي
0: ما شاء الله. أبو فيصل، أنا شفت هالمثل مع خالتي الله يرحمها، كان زوجها تدري شو يسميها؟ يسميها عمتي فاطمة. تخيل زوج يسمي زوجته من كثر الحب، يعني أنا شفت قصة حب ما أعتقد راح أشوف مثلها في الدنيا. وهذه قصتك بعد جدا جميلة، يعني عسى الله يوفقك.
2: سميها وردتي.
0: الله
2: والله لا. وردتي، لأن وين راحت وردتي؟ حتى البنات حفظوها. وردتك موجودة قاعدة.
0: الله.
2: وردتك اليوم زعلانة. وردتك
0: كذي مخزنها بالتليفون بو فيصل؟
2: مخزنها وردة.
0: الله. انزين تعال شوف ربعنا اللي مخزنها شوكة، العنقاء، شرياصة. شرياصة بومة. بومة فيه.
2: لا لا ربعنا. لا لا، هي شمعة البيت والله. الله. العظيم جربوها عيالي وبناتي، جربوا الأمر هذا. شوفوا ألم غير ألم والله العظيم. والله مي بالبيت يا طلال، خذها من أخوك. مي بالبيت.
0: إيه؟
2: ما له طعم.
1: طيب أبو فيصل، أبو فيصل يقول لك لو أشب أصابع العشرة شمع ماكو فايدة.
2: أنا لا لا لا،
1: البعض يقول يعني خلنا نشوف الرأي الآخر.
0: أنا سمعت هذا اللي قال، سمعت
2: واحد ورايه، لكن المفروض أنك تنزل وتغض النظر في أمور، نغض النظر عنها.
1: يعني يمكن طبيعة أم فيصل الله يحفظها طبيعة. آمين. طيبة، نبتة طيبة، بس مو كل النساء نفس أم فيصل.
0: إيه
1: يا أبو فيصل،
2: افرض أمرك وشغلك وحبك لها وطاعتك لها بعد الله، طاعة بعد الله
0: سبحان.
2: والحب بعد الله، افرض عليها وشوفها.
0: الله.
2: قدامه انت حط بساطك وشوف الوضع.
0: أحسنت. جدم السبت تأخذ الأحد يا أبو فيصل.
2: شلون؟
0: تقدم السبت تاخذ الاحد مثل ما يقولوا بالامثال.
2: وانا قدمت السبت واخذيت الاحد منكم انتم.

0: حلو يا حبيبنا.
1: ان شاء الله بنقدم كل ايام الاسبوع بعد ان شاء الله. عاد
2: يحفظكم من كل مكروه.
1: يخليك ويحفظك. شكرا شكرا يا ابو فيصل.
2: عفوا ودي اقول كلمه.
1: قول كلمتين.
2: اختي من البحرين من زمان ما سمعت
0: صوتها. ام حمد. ام حمد ابشر ابشر. أيوة ان شاء الله تسمع. أيوة صوتها يا ابو فيصل.
2: اي والله بس هي ببالي ليش ما ادري.
0: ان شاء الله تسمع صوتها
2: ويحفظها ان شاء الله.
0: الله يحفظك
1: وياك يا رب وياك. شكرا لك.
3: في زحمة الأيام يضيع الكلام وتبقى المشاعر معلقة بين اهتمام والانعدام. في مراحب الصوت ينبض روح.
1: يعني ما شاء الله اتصالين إلى الآن يتكلمون عن نفس الموضوع اللي هو شلون يبقى الحب بعد سنوات من الزواج. أكيد الاحترام، التقدير، الشكر، التغافل،
0: الهدايا،
1: الاهتمام، الهدايا،
0: حلشيسك،
1: لسانك الحلو أيضا تعطي. يعني كل هذه تساعد. ولكن خلنا طلال نسمع أيضا رأي في هالمساحة أو غيرها مثل ما يبي طبعا أستاذنا الفاضل العزيز عبد المحسن الشمري.
0: حياك
1: الله.
4: السلام عليكم. صباح
1: الخير.
0: صباح النور.
4: قدركم يا رب.
1: وياك يا رب.
4: العافيه. والله والله لا يحرمكم الاجر. يعني ما تتخيلون شنو الاثر هذا اللي يترك على كل مستمع ومستمع. رب كلمه من اخواننا المتصلين ومنكم حقيقه والله تغير حياه انسان.
0: الله يسعدك.
4: تحل مشكلته في امور عنده مو فاهمها، مو قادر يستوعبها، فيسمع هالكلمه هذه يعني تطبخ في مخه ان شاء الله وتنتج نتيجة طيبة
0: بيدك. إيدنا بيدك أستاذ عبد المحسن. أنت بعد بسم الله عليك يعني متخصص في الأسرة والتربية، كلنا سماع لك، يعني إيش تنصحنا؟ نبي نصايح ذهبية.
4: الله يحفظك. أنا والله بتكلم بشكل عام لأن مواضيعكم مثل ما قال أخوي يوسف هي مرتبطة في بعض. هي تتكلم على جودة الحياة، جودة العلاقات، لأن جودة الحياة من جودة العلاقات. أنا مسؤول عن نفسي، أنا مسؤول عن عبد المحسن، شلون أرفع جودة علاقاتي من جميع الأطراف ومن جميع الجوانب وجميع الزوايا. المسؤولية الأولى هي تقع على الشخص نفسه. أنت شلون ترفع هذا؟ من خلال أفكارك. دائما لما أنت تفكر بطريقة إيجابية مثل ما قال أخوي أبو فيصل واللي قبله، مثل ما أنت تفكر دائما لما أنت تفكر بطريقة إيجابية، تقدم الخير دائما، الظن الظن الحسن دائما، تبدأ أنت تكون أنت المبادر، تكون سواء رجل ولا امرأة تكون أنت المبادر. يكون عندك التسامح أو قيمة التسامح عندك غالية وعالية جدا. صح. عندك فاهمها أنت شلون تطبقها. انت فاهم ان قيمة الاحترام هذا قيمة عالية، منطلقها ونباتتها الرئيسية او نبتتها الرئيسية هي من داخلك. انت تحترم نفسك. انت باحترامك للآخرين ترى هو احترامك لنفسك. لا تعتقد ان الاحترام راح يضعفك او يضعف موقفك ابدا.
0: صحيح.
4: الطيبة سلاح قوي ما هو سلاح ضعف. فبشكل عام بشكل عام ترى انت اللي مسؤول عن نفسك. اختصرها واقولها بكلمة واحدة، انك انت كيف تنظر او كيف تحدث نفسك من خلال افكارك. ارفع جودة افكارك. ترفع جودة افكارك راح تنتج عندك مشاعر طيبة، مشاعر جميلة، مشاعر راقية، مشاعر عالية. هذه المشاعر هي اللي راح تنتج السلوك والقول والفعل هذا. فالأمر كله عائد لك أنت. الله سبحانه وتعالى أعطاك العقل وأعطاك حرية الاختيار. أنت شلون تدير حياتك في كل أمور حياتك، حتى في أمور الدين، حتى في أمور لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أعطاك الحرية أنت اللي تختار. فهذا الاختيار وهذه الجودة لما أنت تحسنها، تأكد أنها راح ترفع الإنتاجية عندك من خلال تعاملك مع الآخرين. لا تسأل عن الآخر شنو قدم أو شنو سوى.
0: صحيح.
4: اللي عليك أنك أنت اللي تسوي وترفع الجودة من ناحيتك أنت.
0: مستاذ عبد المحسن، الواحد أول ما يتزوج يمسكون ربعه بالدوانية ويعطونا من دروس التقوية هذه، وكلها طاقة سلبية. لا تعطيها وي، لا تجيب لها هدايا، لا يعني حتى اسمها ما يناديها بالأسماء اللي هي تحبها.
4: طلال هني هو استسلم لنصائح. طيب ليش ما ياخذ الكلام الطيب؟
0: نعم
4: ليش ما ياخذ الامور؟ وعشان كذي احنا دائما نقول للاب وللام، انت مو بس دورك اب وام، انت ايضا دورك زوج امام الابناء حتى يكون ولدك يكون زوج صالح. انت دورك زوجه صالحه وزوجه معطاه في البيت حتى بنتك تكون زوجه صالحه. احنا ليش نقلد الشيء السلبي؟ ليش ما نفعل التربيه العمليه ونقلدها مع عيالنا ونخليهم يقتدون فيها؟ الله يحفظكم يا رب.
0: عساك على القوه استاذ.
1: وياك يا رب. شكرا شكرا لك استاذ عبد المحسن.
0: نورتنا.
3: بمراحب نختلف بذوق.
5: إلا أنا مرينا على المراحل هاي.
3: ونتحاور بذهن.
6: أنا صراحة موضوعكم استفزني وخلاني أشعر.
3: نتعامل برقي.
7: شفت طريقك وعجبت شلة. لا لا لا.

0: يعني طلال الكل يقول دلل أم العيال، عاملها بلوط، قدم لها، سو لها. طيب الطرف الآخر الآن الرجل شو يقول؟ يقول أنا الحين أدلل، منو يدللني؟ يعني أنا قاعد أهتم، منو يهتم فيني؟
1: نفسك أنت؟
0: منو يسمع همومي؟ منو يقول لي الله يعطيك الصحة والعافية؟ منو يقول لك أنت قاعد تشقى وتتعب؟ أنت راس المال، أنت الغلا كله. منو أول ما تدش البيت يحب راسك يقول والله والنعم فيك أبونا وصل؟ يعني هل هذا أيضا موجود؟ شوف
1: النظرات.
0: طبعا ما يعجب. بالنهاية أنت المرأة تبيك تدللها، تبيك تسمعها، تبيك تجيب لها هدايا. وأنا المسكين شو أسوي؟
1: أي والله،
0: يعني هل هو دور واحد انه أيه؟ والله الحب من طرف واحد، ان الريال هو اللي
1: تقول لك انت ابونا
0: والمرأة
1: والرجل معطاء،
0: وحتى المرأة يعني نهر من العطاء اصلا أيه؟ بالحنان والحب والعاطفة. طيب وين الحب والعاطفة؟
1: صح،
0: وين الدلال؟ وين تعال والله مسويت لك كذا، تعال انت قاعد طالع المباراة، هذا حب، هذا فستق، هذا كيك، هذا ما شنو، يعني وين السوالف؟
1: في
0: يعني ان شاء الله في، بس احنا قاعد ناخذ الجانبين. وين؟ يعني مو ان احنا قاعد نتكلم على الحب نبي يستمر ويظل حي بعد الزواج بس على حساب الرجل، لا، حتى الرجل بعد
1: هي شريكة، صحيح،
0: لما طالب يعني هم مسكين يكسر الخاطر.
1: اي والله عطوه شوية حب يعني عشان يحبكم، دفعوه إلى الأمام. هم الرجل يحب ترى يسمع المدح،
0: احتياجاته العاطفية كلمة حلوة على الأقل.
1: الله يقويك،
0: يعني يبت ليش جايب هذا؟
1: إيه روح رده،
0: شريت لكم، منو قال لك تشتري؟ زين بطلع، وين تبي تروح؟
1: يعني الفاتورة
0: يعني وايد وايد يعني وايد اوفر على الرجل.
1: مشاري يقولوا لمبه سنه خربانه،
0: خالف اللمبه سنه كل يوم يقولوا سنه واسبوع، يعني شو المشكله؟
1: كل يوم اول ما يرد من دوام ركب اللمبه اللي عند الباب.
0: اذا مو جزمبا العاشره، وبعدها نرجع لكم ومرح،
1: حطوا شمعه.
2: العاشره صباحا في اذاعه دوله الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الولايات المتحدة وإيران توقعان رسميا عن بعد مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، وتبدأان في سويسرا غدا المفاوضات الفنية. رئيس الوزراء الباكستاني يقول إن إيران ستعيد فتح مضيق هرمز، وواشنطن سترفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. البيت الأبيض يقول إن الشهرين المقبلين عقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران سيشهدان تحديات مع العمل على التفاصيل المهمة. مسؤول أمريكي كبير يعلن نص مذكرة التفاهم ويقول إنه يحق لأي من الطرفين الانسحاب قبل التوصل إلى اتفاق ملزم. حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعلن مجددا أنها ليست ملزمة بالشق اللبناني في مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بمقتل أحد جنوده وإصابة 7 آخرين من بينهم ضابطان في جنوب لبنان. حركة حماس تعلن تحقيق توافقات واسعة وتقارب كبير في مباحثتها مع الوسطاء وممثلي مجلس السلام الدولي لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. الأمم المتحدة تحذر من احتمال إدراج مستوطنين إسرائيليين على قائمة سوداء عالمية بسبب انتهاكات ضد الأطفال. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات واسعة النطاق بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس شديد الحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى المستوى للمد في الساعة 1:42 ظهرا، أدنى مستوى للجزر في الساعة 8:50 مساء. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مطار الكويت والوفرة 47، لنويصيب 46 درجة مئوية. درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مطار الكويت 26، لنويصيب 29، الوفرة 25 درجة مئوية. موعد غروب الشمس في الساعة 6:50. انتهى الموجز، شكرا لحسن المتابعة.
3: مراحل، مساحات في سطور ومشاركات تشرح الصدور.

0: مراحل. يعطيك المايك وقول اللي بخاطرك.
1: أنا كزوج أني أتعب وأشقى وأجيب الراتب أحطه في إيد زوجتي أو أحطه في بيتي وأقول هذا حق كذا وكذا وكذا.
0: يناقشك ويقدر وجودك.
2: هو المسؤول، هو الأب الأسرة، هو العمود الأساسي للبيت.
0: رأيك له صدى وصوتك له مدى.
3: لا طبنا يوسف ولا غدا شرنا.
0: بين رأي ورأي نلقى الحل باتصالك أنت.
4: أنا مع

0: مرحبا معكم على الهواء مباشرة، ومساحات الحوارية اليوم كلها ضمن كرنفال موجود بصحبتكم، ومعنا اتصالات ما ودنا نأخر.
1: صح.
0: مستمعينا أخونا العزيز أبو صالح، صباحك الله بالخير.
2: صباح الفل، يلا حيها، كيف حالك حبيبي؟
0: يا هلا،
1: الحمد لله على السلامة.
0: غير اليوم أبو صالح
2: طلال
1: سم،
2: إن شفت التعبير حق شكر الرجل، ولا ترى صاير عليه هو، ما عليك منه، هو يعبر عن نفسه. ما
1: إيه ممكن
2: هو يقطع عليك، ما شوف القلب هو اللي
1: شوف قاعد يضحك سكت.
0: هذا رأيك، هذا رأيك، كيفك يا أبو صالح؟
2: العلاقة بطيخ جسة حبيبي.
1: أيوة
0: أبو صالح، ترى الاتصال بوله، ها
1: إيه، دير بالك.
2: لا قاعد هو من كثر الطق تعلمت منك.
1: الحمد لله على سلامتك ابو صالح، الناس تسال عنك يعني، وتحياتنا لك والعائله الكريمه.
2: جعل عمرك طول، عمرك مطول ان شاء الله، وان شاء الله وسامنا بشركم فيها خير، وكلهم فيها خير.
1: اي والله
2: وكليه خربت، ولكن الاستخدام الاسره العاقله والاسره السعيده منين جت؟ لازم لها جذور.
1: صح،
2: الجذور، الجذر الاساسي للاسره من البدايه الام. الآن لما تخطب البنت شو يقولون؟ من يسألون؟ يسألون أمها.
0: صحيح.
2: ولما الأب يخطب الولدة من يسألون؟
0: يسألون
2: على الأب.
0: نعم.
2: إذن الأم هنا المدرسة، والشاعر شو يقول؟ الأم مدرسة. إذن في السابق كانت الأم تفرح في البنت لأن هي معينة لها.
1: أي والله.
2: والولد والأب كان يفرح لأنه معينه، كان هو كان يعني معاه. هذه خلاص لها ظروف الحياة، خلاص اللي راح. نتكلم عن حالتنا الآن، الأم الآن عندها ظروف صعبة، عندها تدريس، عندها يعني تتركز للأسف تركز على الجامعة الخارجية ولا تركز على الجامعة الداخلية اللي هو البيت نفسه. يعني في واحد من الزملاء يقول يعني إن تقول، قالت يا بنتي تعالي اليوم أنا تعبة، قوم يسوي الغداء، قال سلامات وروح اطلبي من برا. شوف كيف، ليه؟ لأن غير مهيئة للبيت.
1: صحيح،
2: لازم تجلس الأم يا حبايبي. أسباب الطلقات والمشاكل أن الأم ما تجهز البنت للرجل تجهيز الكامل، لأن في هناك عوامل أنثوية ما يفهمها إلا الأنثى. في واحد زميلي يقول والله يا أبو صالح أنا علمه، واحد يقول يا أخي لجا في الظهر ألقى تلفون مشغول، ليه؟ جالسة الأم تعلمها شلون تسوي الغداء. يعني وهي متزوجة، طيب وين راح التدريس؟
1: وينها قبل؟ صح،
2: وينها قبل؟ ما يصير. والرجل يا إخواني سعادته في معدته، متى ما حصل الزاد الطيب والأكل الطيب.
1: صحيح،
2: ما نشملهم كلهم، ولكن هذا اللي حاصل
1: فعلا.
2: لا تجلسين يا أمي الله يخليك، ما تسمعين، إن كانت بنات اجلسي مع نفسك وراجعي وكلها بهالبنت عندها القدوة أن تستلم البيت وكيت أنت يا الأبو. لازم الظروف صعبة الآن، البنت الآن تجي من الجامعة الله يحفظها وتتلقى الغداء جاهز، تتغدى وتنام وتقوم وتجلس العصر بعد كافيجة سوت شيء في البيت.
1: صحيح،
2: والولد برا.
0: هذه البنت طالع على أبوها، يا ريت طالع على أمها.
2: طالع على أبوها.
1: هذه مدفونة أبو صالح، دير بالك لا تجاوب.
2: هو قاعد يسمع ويجمع.
0: بعدين أبو صالح أنت تقول قبل شوي أن الرجل يعني قلبه ومفتاح قلبه وسعادته معدته. طيب في ريايل يا أخي تاكل وتمسح يدها بالطوفة، ما يبين بعينها،
1: ياكل وينسى.
2: شوف حبيبي، لو خلية خربت ما ادري والله عنك انت، من كثر حرتك عليها طلعت قاعد تمسح يدينك في الجزيره وتطلع. لا جزاء ولا شكوره.
1: لا حول ولا قوه الا بالله. تسلم يا ابو صالح، تحياتنا لاهلنا بالسعوديه.
2: الله يجمعنا على طاعته.
1: امين امين،
2: وسلم الامن والامان وكل خير، وبشركم بخير واهلنا بخير.
1: اي والله،
2: ولا عليه.
0: إيه أكيد بخير، أهل كثر مادحهم صالح أكيد بخير.
1: إيه غداك اليوم زين.
0: إيه غدا وعشا اليوم.
1: إيه ابشر بالغدا يا أبو صالح.
2: حبسها في قلبه لين في النهاية، طقني فيها ومشى.
1: إيه ما يخليك.
0: حيا الله أبو صالح، حلا أخونا عبد الله الغالي، حياك الله.
3: مرات كلمة بسيطة تغير حياة إنسان.
1: وإذا زعلتوا على بعض هل تحاربك بأسرارك؟
4: حيل
3: وابتسامة تصفي القلب. في مراحب أسرار التواصل ومهارات اجتماعية، راح نفهم بعض ونسمعكم بحب.
1: مراحب ليلة من ليالي ألف ليلة وليلة، ونتمنى إن شاء الله ليلة توفيق لمنتخب قطر الشقيقة، وأكيد القلوب كلها تدعي لمنتخباتنا العربية. والليلة الساعة واحدة بالليل يوسف المباراة إن شاء الله. خنروح الدوحة، عندنا كابتن عبد الحميد أبو عبد الله خير من يتكلم عن الناحية الرياضية كونه لاعب سابق. حياك الله كابتن.
4: الله يحييكم ويسلمكم، مشكورين على الدعوات، مشكورين يعني انتم قلبا وقالبا معنا ما شاء الله.
1: عسى الله يوفقكم وفالكم البيرق ان شاء الله.
4: وياكم وياكم وياكم. بس انا مشكلتي انه ما ينزلوني، لو نزلوني والله.
1: اي والله انت الحين هذا وقتك، لازم تنزل تحط لك جولين وبعدين ترد تعتزل.
0: عم عود ابو عبد الله يوم نزلت ما سويت شيء، خليك الحين مطمش حالك حالنا.
4: واحد مفلس هنأته بالزواج، بدنا همت اذنه يعني ما صار استزر. قلت له منك المال، اول ما قلت له منك المال فزع، اقول لك تقول لي لا تجيب لي طار المال انا مفلس.
1: لا حول ولا قوه، هذا داش على طمع متزوج مفلس.
4: لا يعني كنت على 10 ايام منك المال من هالايام.
1: الله يحفظكم ان شاء الله. والليله ان شاء الله ليله مهمه، وعسى الله يوفقكم ان شاء الله بالمباراه.
4: هاي من باب الدعابه، لان ابو صالح ما شاء الله ما قصر يعني ضحككم.
1: اي والله.
4: زين، فالمساحه زين يعني التسامح، الواحد يكون متسامح
1: صح.
4: زين ايه، لان في مثل قاله واحد من يعني العلماء طيبين، زين العلماء طبعا كلهم طيبين، زين قال بادر قبل ان تغادر، تغادر يعني تروح
0: من الدنيا. يا سلام
1: لك طولة العمر.
4: اي والله وياكم. زين وبعدين في الايه ان مع العسر
0: يسرى
4: يسرى. انا اقرا الايه قبل وانا صغير اقول بعد العسر يسرى، لكن طلع لا معاه، مع العسر، مع العسر
1: يسرى. صحيح صحيح،
4: سبحان الله الخالق العظيم. زين بس ما ابي اطول عليكم، لان انتم ما شاء الله حي مكالمات
1: حبيب وغالي ابو عبد الله.
4: لما يقولون اليوم خميس عزيز اليوم،
1: عسى الله يحفظكم ان شاء الله ما قصرت. تحياتنا لاهلنا بالدوحه، شكرا لك. يلا مالك.

0: يعني طلال، ذكرت ان اليوم الساعه 1 الفجر، يعني يصير بتوقيت باكر، بس الليله يعني 1 الفجر ان شاء الله قطر وكندا، وبعدها المكسيك وكوريا الجنوبيه، وايضا الساعه 7 تشيك وافريقيا وسويسرا والبوسنه الساعه 10. نتمنى لهم ان شاء الله كل التوفيق ومتعه رياضيه ان شاء الله تجمع الكل.
1: آمين.
0: نطير مره ثانيه على اتصالاتنا الهاتفيه ونقول الو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: أخوي طلال
1: صباح.
0: هلا يا هلا وغلا.
2: مبارك معاكم
0: أبو ناصر. والنعم
1: يا أبو ناصر.
0: معروف
2: عالق. زين، شو اللي تبون أتكلم فيه؟ اختاروا لي الموضوع اللي أنت تبون أتكلم.
0: والله أنت طب وتخير. أنت أبوها.
1: أنت أبوها وسمها.
2: والله اختاروا لي اللي تبونه. شو اللي تبون؟ تبون عن الزوجة؟ تبون عن عن عن الحب؟ شو اللي تبون؟
0: النبي عن الحب. يلا، شلون الواحد يحافظ على الحب بعد سنوات من الزواج؟
2: يا هذا أحلى شيء، هذا هو إتمام للحياة الزوجية. والله أخوي يوسف، زين فاجئها دايم، زين لو كنا متزاعلين أفاجئها دايما بمناسبة الزواج، أفاجئها ميلادها، افاجئها ان في شغله جديده صايره بالكويت وما حد راح لها، خلينا نروح لها اول مره. هني المفاجات حلوه.
1: يا سلام.
2: يعني والله ايش لم يسوي؟ هي صح كلها مخاسير فلوس.
1: اي والله. اي والله. ابو ناصر صح.
0: يعني عاد يبين يا ابو ناصر، يبين عاد ولا؟
2: هو ما
1: في رد فعل.
2: خليني اقول يوسف، خليني اقول لك، هو ما يبين، لكن هي لما تقول تكون متضايقه تفتح لك موضوع انت اساسا خلصت منه، وتفتح لك شغلات واشتراطات.
0: زين، وانت لما تتضايق يا ابو ناصر كله طالعك تقول انت كله متضايق، كله زعلان، كله معصب.
1: سلبي.
0: هذه حاله وياك، صار لنا سنين وياك على هالمنوال.

0: اموال وهي لما تعصب عادي.
1: لا لا يوسف هني توبه ما يدش مبارك الا هو مبتسم. لا
2: والله
0: مبتبتسم. قالوا لك شو وراك شو مسوي وين بتروح شو مخطط عليه
2: ونيت هديه ايش حقه ايش صاير شو مسوي
0: ونيت هديه بس هذا اللي جايبه
1: طلال من كذا ما يتشكى يوسف انا اتشك فيها
0: العيد. لا لا ابو ناصر خلنا نتكلم شوي بواقعيه يعني ماشي احنا مع العالم الجميل.

0: بطلت 4 سنين صار لي مو مشاهد تلفزيون.
1: بالدرجة الأولى، بالدرجة الأولى أنا أشكر صاحب فكرة منصة 51.
2: إي والله
1: أشكره من ألف. التلفزيون معاي بالسيارة بالدوام في المكان مباشرة بالسماع وبس.
2: والله أحسن شيء على الأقل تسمع هالصوت.
1: ومتابعتكم هذه كافية
2: بس. عساك على القوة والله يتمم عليك يا أبو ناصر.
0: تسلم يا أبو ناصر.
1: الله يجزاك خير يا رب. قول ما شاء الله.
2: ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن لا إله إلا الله. حياك الله والله يهنيك.
1: سلام.
0: سلام ورحمة الله.
3: قاعد تسمعنا في برنامج مرحب وعاجبك الموضوع وحاب تشارك؟ لا تتردد بالاتصال. أرقامنا داخل دولة الكويت 224-13250 أو 224-13251، ومن خارج دولة الكويت 224-13252. صوتك ورأيك يهمنا.

0: متواصلين معكم ومواضيعنا اليوم في بانوراما. مراحب احترام الخصوصية في المنزل وكيف يبقى الحب مع الزواج مستمر والتسامح، هذه صفة العظماء مثل ما يقولون.
1: نعم أكيد، يعني تشرق دائما بإطلالة مستمعينا الكرام أجواء هذا البرنامج ويزيد حضورهم شرف لبرنامج مراحب من هؤلاء أخونا العزيز الفاضل أبو راشد من الزلفي. نعم. حياك الله.
2: عليكم جود، السلام عليكم، صباح الخير.
0: عليكم السلام، صباح الورد.
2: أتمنى الخير والتوفيق للسيد عبد الوهاب الغائب ومشاري بالنسبة للسيد مشاري، وجه جديد بالنسبة لي أنا، ولا أعرف عاد إذا كان له برامج أخرى.
0: له برامج أخرى.
2: أهلا طيب، شكرا طلال،
0: سلم عليك.
1: ومعلومة معلومة يمكن أول مرة أذكرها أنا أخوي أبو راشد على الهواء، وإن كان مشاري يزعل يعني. أي والله، ترى مشاري أول واحد فتح لي الميكروفون.
2: أنا من عليه، عطني إياها، أنا أرضيه لك يا
1: حبيبنا. مشاري الرباح أول مخرج.
2: هذا يوسف، هذا أستاذ يوسف.
1: يا هلا فيك. اللي بغيت أقوله أبو راشد إن مشاري الرباح أول شخص فتح لي الميكروفون في الإذاعة.
0: الله صدق.
2: أول شخص.
1: أول شخص، أول فيدر الرسمي صعد لي من مشاري الرباح.
2: والله وأنا أكثر من أشارك وأحب أسمع أستاذ يوسف جورب بالإذاعة المباركة.
1: يخليك ويحفظك.
2: الله يرضى عليك. علشان ما أطيل عليكم أستاذ يوسف، إذا سمحت لي وأذنت لي، اللي هو تجديد مثل ما يقول صفة العظماء أستاذ طلال بالنسبة للتسامح والعفو.
0: صحيح.
2: بشكل سريع أستاذ طلال، أستاذ يوسف والأخوة المستمعين والمستمعات، لماذا ننتظر نهاية السنة حتى نتسامح؟ لماذا لا يكون هالموقف التسامح باليوم اللي لم يكن باليوم عشرات المرات أتسامح وعفو؟ وإذا جاء نهاية العام وإذا قد صفيت كل الشوائب، لا تصفيها في نهاية العام وتحجزها إلى نهاية العام، لا، تجديد التوبة بهذا التسامح والتسامح مع رب العالمين وطلب العفو في الثانية بالدقيقة، ولا تنامس من كل ليلة إلا وقد تسامحت وعفوت وعدت إلى الله سبحانه وتعالى ولكل من تعديت، أو أنه ربما اعتدى عليك في تسامح، فالعفو والإحسان صفة يقول للعظماء، فلا تنتظر نهاية العام، نهاية العام تصفية نهائية.
0: صحيح.
2: أو دائما يصفون البضائع النهائية هذه بنهاية العام، لا، أنت بأول يوم من العام بأول دقيقة من كل نهار ليكون تصافحك وتساميك مع أخوانك. الله. هذا نقطة إذا أذنت لي.
0: تفضل.
2: في موضوع إذا أذنت لي، طبعا أنا منتظر الآن إذا منك أنت أستاذ طلال لي، هل أعرض بعض المقترحات لمراحب بالنسبة لقصد الموضوع آخر؟
0: نعم.
2: موضوع يعني يتناوله
0: إذا
2: سمحت لي وأذنت لي وأستاذ
0: تأمر نشان. تأمر
2: أستاذ طلال.
0: تفضل.
2: أن تعيد الأرقام أكثر ما شاء الله من مرة، كل تطلب وتحث المستمعين يشاركون. أنا أفتخر بأنني أحد المنتم لهذا البرنامج.
0: نعم.
2: وأعتز بكل من يشارك، وأنا مستفيد مثل ما قال أستاذ يوسف بالمسلم أن لا تبخلون بهذا الكلام تقولون، فوالله الاستفادة منك. لكن السؤال هنا، لماذا لا تشارك ببرنامج مراحب؟ لماذا العدد يكون عائلة أسرة؟ نكتفي نحن، أنا أكتفي بهؤلاء، لكن لماذا؟

0: استغناء، عدم فراغ. السؤال الذي يطرحه هنا، لماذا لا تشارك؟ لماذا الذي سمعوا لنا الآن
1: كثر
0: بل بالعشرات بل بأنت، لماذا لا يشاركون؟ لماذا يبخلون بآرائهم؟
1: نعم.
0: الإذاعة مفتوحة،
1: دعوة جميلة
0: مفتوح وال...
1: صح.
0: والأستاذ طلال والأستاذ يوسف يعني قمة ما يكونون بالتعامل معنا.
1: أنا الله يسعدك.
0: أعتز وأتشرف وارتفع معنوياتي عندما أتكلم الآن، ولا أجد منبر كالمر الحر الذي يتبعنا لا الإذاعة ولا نفس البرنامج.
1: الله يسعدك
0: وأتوقف هنا.
1: ويكفينا وجودك معانا في مراحب يا أبو راشد يا غالي، ونتمنى المزيد صراحة.
0: أنا أقول إن الأرقام تردد، نحن نحفظها جميعا، كل الذين يشاركون لا يحتاجون لهذه الأرقام، لكن أنت تتلو الأرقام كل لكي يأتي أناس جداد لكي يكون آراء جديدة لكي يستفيد الكل.
1: نعم.
0: شكرا أستاذ طلال،
1: شكرا لك
0: يوسف، شكرا أستاذ مشاري، شكرا لكل طاقم البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام. تحياتنا لأهلنا بالسعودية وتحديدا براشد من الزلفي.
2: مراحل مو كل كلام يحتاج تفكير، ولكن الرأي يحتاج تبرير. في مراحب نبيك مثل ما أنت، بروحك الحلوة، بعفويتك، صوتك يقدر يختصر أحاسيس وشعور.
3: صباحكم خير وبركة يا رب.
4: ما شاء الله أبو راشد كلامه رائع جدا.
1: إيه والله جميل.
4: وعلى طول يانا راشد العازمي معنا
1: لأول مرة حصريا.
4: يلا أخوي راشد،
5: يا مرحبا فيك، اهلا وسهلا.
4: يا هلا يا هلا ومرحبتين.
5: السلام عليكم يا شباب وصباح الخير.
1: صباح الورد، شلونك؟
5: والله بخير والحمد لله. وكانت لحظه سعيده لما سمعت، فتحت الراديو وسمعت برنامج مراحل اللي اثار فيني الماضي القديم الجميل مع مذيعينا القدماء يوسف مصطفى والاخت نادية صقر الله يخليهم ويحفظهم، ولنا وياهم ما شاء الله يعني فترة نستمعهم ونستفيد منهم ونستمتع صراحة بطرحهم وبأسلوبهم اللي كان يعني فوق الممتاز، واللي كنا دائما نحرص على متابعتهم والتفاعل وياهم صراحة. وانتم الحين صراحة يعني نشكركم ومستمرين في العطاء وفي نفس النوعية صراحة، شكرنا لكم.
1: تسلم يا غالي.
5: والجميع الطاقم اللي طاقم البرنامج، وكل الشكر لكل العاملين صراحة في الإذاعة.
1: الله يحفظك.
5: وصراحة متعت، وأنا كنت ماشي رايح بيني وبينك رايح العبدلي.
1: الله يسهل دربك.
5: وبطلت الراديو وكان طول الطريق وياي وكنت انتظر بس متى اتصل، وضيعت شوية ضيعت الرقم. اقول يا جماعة طول الطريق قلت يا الله، يقول يا شباب الله يخليكم عيدوا الرقم عشان اتذكر
1: الحين.
5: وعدتوه قبل شوية ودقيت وجزاهم الله خير. ايه فاعطوني فرصه صراحه، ومشكورين يعني.
1: انت اللي مشكور
4: راشد، الشكر موصول لك والله. يعني انت ذكرت زملاء اعزاء لنا، الله يحفظهم ان شاء الله، وهذا يدلل على وفائك يا الغالي.
5: والله انا صراحه يعني حركت الشجون القديمه اللي كانت
4: الحين اخوي راشد، خلك من الشجون هذه.
1: ايه نبي الحاضر،
4: خل ناخذ رايك بالسؤال. يعني انت رايح طريق العبدلي واحنا قاعد نتكلم عن موضوع اليوم ما شاء الله الكل تكلم فيه وسولف عنه، اللي هو شلون يبقى الحب بين الزوجين عقب سنوات.
5: انا بيني وبينك تابعت
4: ننحاش نروح العبدلي.
5: انا شوف، انا بيني وبينك تابعت الموضوع من بدايه البرنامج انا وياكم ترى.
4: حلو.
5: وسمعت الاخوه اللي تكلموا واللي يعني طرحوا وجهات نظرهم صراحه.
1: نعم.
5: والمواضيع صراحه حلوه وجميله جدا ومهمه بنفس الوقت. وانا يعني كنت اتمنى انه يكون يعني الموضوع اللي يعطى شويه اهميه اللي هو التسامح صراحه.
1: الله الله، انا معك بهالموضوع صراحه،
5: لان احنا بدايه سنه جديده
1: صح،
5: يعني نتمنى ان تكون يعني صفحه جديده لكل العلاقات
1: صح،
5: الاسريه والاخويه والاصدقاء وكل.
1: راشد انت تبادر بالسماح لام عيالك لعيالك، في بعضهم يقول لك لا انا الابو انا الاكبر، هم اللي يتسامحون وهم اللي يعتذرون.
5: انا شوف، انا من خلال سماعي للاخوه ومن خلال ملاحظتي للمذيعين الاثنين

0: زين يعني في واحد ضد وفي واحد معه او في شويه وكذي كذي.
1: انا كله ضد يوسف.
0: اي فشوف الحياه الزوجيه صراحه
1: نعم.
0: انا اعتبرها يعني من اصعب العلاقات الانسانيه في حياه الانسان.
1: صح.
0: إيه وتحتاج وأنا من قناعتي إن يحتاج صراحة المتزوجين الشباب يحتاجون إلى دورات. صح. وإلى يعني تنبيه وتثقيف في طبيعة الحياة الزوجية قبل الزواج.
1: أحسنت.
0: وأنا أتمنى يعني إن لو يكون هذا يعني إحنا الأمر راجع للمسؤولين طبعا يعني إنه يكون شرط مثل ما الفحص الطبي شرط صراحة. أنا ليش؟ لأن كثير أنا وياك نسمع عن يعني حالات الطلاق العجيبة والكبيرة بالمجتمع.
1: صحيح.
0: وأحيانا تكون حتى من بدايات الزواج يعني أحيانا الناس تطلق بيومها أو بليلتها أو بأسبوعها أو بشهرها، والأعداد الكبيرة هذه مأساة اجتماعية صراحة.
1: وعلى أسباب تافهة أخوي راشد يعني ممكن إصلاحها.
0: هذه كلها بسبب عدم فهم الحياة الزوجية. صح. وطبيعتها. وبعدين تلقي ثقافات يعني من آبائنا مع الأسف يعني مع آبائنا وأمهاتنا سواء الزوج أو الزوجة.
1: صح.
0: يعني
1: صح.
0: يعني تعاليم وتنبيهات كلها تهدم الحياة الزوجية
1: فعلاً.
0: ولا تبنيها.
1: ومن بينها هذه الأمور عدم التسامح مع الزوجة، القسوة على الزوجة، منو اللي علمك هذه غير البيت والربع والدوانية؟
0: هذه المشاكل. وبعدين الأخوة جزاهم الله خير يذكرون إيجابيات بعض الزواج وأحياناً بعضهم يذكر سلبيات الزواج، والزواج فيه كذي وكذي لا ما يسلم.
1: صح.
0: لا يمكن لأنها علاقة طويلة المدى يعني يتزوج بالعشرينات ويأخذ الله يعطينا وياكم طول العمر
1: وعمرك
0: يعني
1: طول إن شاء الله
0: تقريبا 50-60-70 سنة هالعلاقة الصعبة هذه.
1: أنا الحين بنسيك الموضوع
2: يعني خل راشد يقولون الزواج شر لابد منه.
0: والله شوف
1: ولا قوة إلا بالله.
0: هو فعلا شوف النبي صلى الله عليه وسلم
2: ويقولون الصدين بعد
0: ما في شك. شوف الإنسان الرجل لا يستطيع يعيش بدون امرأة.
1: صح.
0: والمرأة لا تستطيع أن تعيش بدون رجل. شايف شلون؟ لكن شوف مختصر الزواج مختصرة مثل ما يقولون الزواج قسمة ونصيب.
1: صح.
0: هذا مختصرة
1: نصيبك.
0: لكن هو يرجع بيني وبينك إلى فهم الزوجين لطبيعة الزواج.
1: أحسنت.
0: إذا عرفوا الزوجين الحقوق الزوجية لكل شخص منهم
1: نعم
0: وقدروا يتعاملون باحترام ومودة وفهم للمشاكل ومحاولة معالجتها بحكمة وطيب نفس وتضحية وفداء وكذا وكذا طبعا الموضوع طويل يحتاج.
1: لا أنا خلك من الموضوع، أنا الحين بنسيك الموضوع وانت رايح العبدلي لا تنسى البمبر هذا وقته.
0: اي بمبر انت خليته فينا بمبر انت ويتوالف
2: ما اكل الحين لتهيبه ما راح يعجب. يا اخوي راشد
1: خنشوف عاد الانتاج يعني يبين.
0: اقول الحياة صارت مثل البمبر متلزق ما عاد تمشي.
1: اسك على القوة طريق السلامة يا راشد. شكرا جزيلا.
2: الله يحفظك يا الغالي.
0: شباب الله يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك
2: يا رب.
1: كل يوم اتصل مرحبا.
0: انتم ما شاء الله ادارتكم يعني ابداع في هالبرنامج وصراحة يعني مأدين الدور باحسن ما يكون والله يزيدكم ويوفقكم ان شاء الله.
2: حفظك ويطولنا عمرك. شكرا لك والقلبك الطيب يا اخوي راشد العازمي. شكرا جزيلا. انا
0: بس تسلمونا على الاساتذه مثل ما قلتكم ذكرتهم فيه
2: من عيوننا والله بس نشوفهم. أيوة. نبلغهم تمام. أيوة
1: الحين بدز لهم واتساب بقول لهم راشد العازمي سلم عليكم تم.
0: أيوة
1: الحين
0: الله يجزيك خير
1: تامر وتدلل
2: يا رب.
0: احنا نشكركم صراحه.
1: مرحب
2: عزيز وغالي. حياك
1: رقم ناديه. حياك الله.
3: كل من مر بمواقف محتار فيها.
4: ما تعرف من يبي يطيح.
3: مراحب جواب لكل الأسئلة.
4: يبعد عيني.
3: مراحب الصوت اللي يفهم.

0: ذكرت قصة واحد ببريطانيا التقيت معاه سايق أجرة، فسألني كم عمرك؟ قلت له كم تعطيني عمر؟ قال لي هالكثر. قلت له ليش ظلمتني يعني
1: أنا أكبر صغير من عمرك؟
0: قال لي وأنت كم تعطيني عمر؟ قلت له يعني بالأربعين. يوم طلع لي هويته واللي تقريبا عمره 67 أو 68 سنة،
1: مو مبين عليه،
0: تقول عمره 22 سنة. قلت له شنو سر شبابك
1: هذا؟ والله
0: قال

0: تتزوج.
1: لا
0: والله لا الحين
1: هذه نصيحة بالله.
0: قال لأن أنا مو متزوج. شوف الزواج شو مسوي فيك.
1: خل نسأل أبلة نوال بالسعودي. هذه نصيحة. ألو.
2: السلام عليكم.
1: كم السلام. حياك الله أبلة.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: ساعديني على يوسف يا أبلة.
0: هلا أبلة نوال.
2: زين سمعوني، انتهت خطواتي في الدروب، فباقي حبكم في القلوب.
0: تسلمين. الله يسعدك. الله يحفظك ان شاء الله.
1: تقاعدتي اليوم شكلك.
0: المحبه يا رب.
2: لا لا باقي طلع الاسبوع الجاي.
0: الله يوفقك. صارت قصه تقاعد، صار لك سنه تبين تقاعدين نوال.
2: لان احنا عندنا بالاسبوع اختبارات.
0: بعدين نوال تعالي، انتوا ليش تأذون الرياييل؟
2: احنا نديكم.
0: ليش الريال يتأذى من المرأة ودائما يتشكى والمرأة تبي وما يعجبها شيء وما عرف اتصرف وياها؟
2: والله عند الريال بعد يدام.
0: من شنو مخلوقين يا نوال؟
2: والله احنا مخلوقين زيكم من طين. بس احنا غير عادي يعني، تدري القوارير احنا.
0: ليش ما يعجبكم شيء؟ يعني القارورة يعجبها يعني تكون فيها عطر جميل رائع، بس
2: والله
0: ليش المرأة ما يعجبها شيء؟
2: أنا أروح أنا كل شيء يعجبني، كل شيء عندي راضي فيه قانعة، بس عن ما أدري بعد يعتمد عليك أنت يا الريال، يمكن أنت مدلع مرتك من بداية الخطوبة وتعودتي على الدلع.
0: زي تعودت ممكن. على الدلع تقدر على الأقل يعني، مرات الوحدة ما تقدر.
2: لا بس دا يعني مثلا هم يعني في بيتهم عادي ويجيلها ريال ويعطيها ويسوي لها ويفعل لها من فترة الخطوبة.
0: حلو.
2: وبعدين بداية الزواج وتالي يحاول مش تبغى تصير.
0: التعود يعني تعود بعدين على كذي.
2: تعود إيه
0: ما يعجبها يصير ما يعجبها.
2: على الريال إيه يصير ما يعجبها.
0: زين شو يسوي بعد
2: المسكين؟ على الريال إيه أنت خلك خفي يعني هنديل يعني من فترة الخطوبة، لا على قولتهم تفلت يديك كلها ولا تمسكها.
1: الله.
2: وصل زين.
1: صح ميزان ميزان.
2: ايه وطلع الوجه طلال. لا طلال انا اتوقع
1: ايه
2: ما فك ايده.
1: لا والله
0: طلال كله ما يقول ما عندي
1: كله مفلس. امس يوسف
2: مرة تسلك فيه مطلع البوك ما في حاجة.
1: امس يوسف يقول لي خلنا اشتري لك بوك جديد بدال هذا اللي عندي. كل فاضي يقول يمكن اذا اعطيتك بوك جديد ينترس.
2: اقول طلال خاشنهم بالصرافة.
1: اي اكيد معقول. خوش تفسير. شكرا لك ابله نوال.
2: بخير والعافيه ان شاء الله كل عام وانتم
1: بخير. وانت بخير
0: وصحه وسلامه يا رب.
1: ما قصر. زي تحياتنا لاهلنا بالمملكه العربيه السعوديه.
3: مراحل مو كل كلام يحتاج تفسير ولا كل راي يحتاج تبرير. في مراحل نبيك مثل ما انت بروحك الحلوة بعفويتك. صوتك يقدر يختصر أحاسيس وشعور.
2: صباحكم خير وبركة يا رب.
4: يوسف العزيز حبيب اللي كنت أتمنى أن تطلنا في صيبة.
0: يعني تعذرنا أبلة نوال لأن هي الوحيدة اللي دقت، يعني الباقي كلهم كانوا شباب ورجال، فبغينا نعرف
1: شدهم
0: السر يعني ليش المرأة ما يعجبها أي شيء، الريال يذبح نفسه وما يعجبها. خلنا نسألهم
1: طارق توها رد من السفر. الحمد لله على السلامة.
5: الله يسلمك. صباح الخير يا أستاذ يوسف.
0: صباح الأنوار. أهلا وسهلا.
5: صباح الخير يا أستاذ طلال.
1: صباح الفل.
5: صباح
1: الحمد لله على السلامة.
5: أجمل قبل والله أنت والأستاذ يوسف.
1: يا حبيبتنا
0: الله يحفظك إن شاء الله.
1: أنت نورتي الكويت يا مطارق.
5: ربنا يخليك منورة.
1: ما تطوليش مرة تانية لما تسافري.
5: لا مش حطول، أنا ما أقدرش أغيب عن الكويت أكتر من
1: حبيبتنا.
0: مع أن أبو طارق كان مرتاح بالسفرة وأنت مسافرة.
1: معقولة؟
5: فرصة
0: ولا كان معاك؟
5: لا هو كان معايا. وبعدين أبص يعني أنا كنت
0: يعني مطارق شان عطيتي إجازة رحتي بروحك وخليتي يومين يتنفس مسكين.
5: تصدق يا أستاذ يوسف والله ما يحبش يروح أجازة إلا وأنا معايا.
0: ما يقدر.
1: هو اللي بيقول ولا أنت؟
5: لا
1: من اللي قال؟
5: هو
1: اللي بيقول.
0: يعني انت جربي مرة ثانية قولي لا أنا بروح وانت خلك شوفي ردت فعله راح ينسر وايد.
1: معقول؟
5: لا والله لا يبكي.
1: الحمد لله على سلامتكم. تعالي جبتي لنا ملوخية من مصر ولا ما جبتيش؟ أنا ناطر الملوخية.
5: لا أنت عارف أنا موصلك على إيه؟ أنت والأستاذ يوسف
1: على إيه؟
5: على البط.
1: الله.
5: أنت قلت لي بتحب البط.
1: البط المصري جميل.
5: موصلكوا عليه والله إن شاء الله يا رب يجيني قريب بإذن الله.
0: تسلمين واصل إن شاء الله.
1: اعتبري واصل.
0: تعبين نفسك.
5: تسلم الله. على فكرة أستاذ يوسف أنا شايلة لك الجريدة اللي فيها المقال بتاعك.
0: أي والله ضروري والله مطارق أنا ما حصلتها ولا احتفظت فيها.
5: أنت قلت لي شيليها لي أنا شايلها.
0: أي والله تسلمين إن شاء الله أقرب لقاء إن شاء الله نشوفك ناخذها.
1: اديها لي يا مطارق عشان أوصل.

0: احصلها حق يوسف
1: يبي يبيعها علي مطارق مالك شغل فيه
0: ابيع اياها بدينار. تفضلي يا مطارق.
2: انا كنت هتكلم في مساحه البيوت اسرار
0: نعم.
2: لكن برضو شدني مساحه الحب بعد الزواج سنين طويله.
0: ايوه
2: تسمحوا لي اتكلم في
0: اكيد الاثنين؟ اكيد
1: اخذي راحتك تفضلي.
2: اوكي بالنسبه للحب، اولا الحب الحقيقي ياتي بعد الزواج مش قبل الزواج، ده الحب الحقيقي. تاني حاجه لما يكون في احترام متبادل ما بين الزوج والزوجه، يعني تبقى الاسره سعيده. احنا متجوزين بقالنا 50 سنه على فكره،
0: ما شاء الله
1: تبارك الرحمن،
0: الله يزيد ويبارك يا رب.
2: ولا زلنا بنحب بعض ونحترم بعض. دي حط تحتيها خط
0: صح،
2: بس حب واحترام متبادل.
0: الله،
2: دي حاجه الحمد لله. بالنسبه بقى للبيوت اسرار، يعني ما فيش بيت بيخلو من المشاكل، دي حاجه طبيعيه، لكن المفروض المشاكل دي ما تطلعش بره البيت خالص. ويكون في احترام متبادل ما بين الزوج والزوجه، ومش لازم يعرضوا مشاكلهم واختلافاتهم امام ابنائهم.
0: نعم،
2: يعني لان الاولاد يتعقدوا لما يشوفوا الام والاب على طول متهاوشين وعلى طول
0: يكرهوا الزواج بعدين يا مطارق.
2: ايوه صح، دي حقيقه.
0: نعم.
2: كويس. وبعدين حتى لو كان مثلا عايزه تشتكي، قول لامك تسالك الحمد لله يا امي، الحمد لله كويسين بخير. ما تخليش مشاكلك تطلع برا.
0: فعلا. وبعدين انت تتصالحين مع ابو العيال، والام تكون شايله هذا اللي اذى بنتي وهذا اللي عمل واللي سوى.
1: بس ام طارق، في مشكله، يعني في مشكله امانه الى الان غير مفهومه.
2: نعم.
1: يعني الرجل يعجز عن معرفه ما تريد المراه. طيب شو الأسباب؟ هل هو عيب منه مثلا؟
0: أنا
1: غصيت، يعني من الخوف غصيت.
0: هو بيأشرني على الذهب ومطارق، يقول المرأة تريد الذهب، هات لها خاتم وخلاص.
2: بس هو نفس الذهب بتاعي.
0: الله،
2: هو نفس الذهب.
0: ما شاء الله، الله يزيد ويبارك.
2: الله يخليك.
1: لا بس يفرق هم مطارق، يعني الذهب فيه لمعة، هذا ما فيه لمعة. الريال مسكين فيه حنة، يعني حن يا يتدمر يا
2: والله ده هو الذهب وهو الألماس بالنسبة لي.
0: الله يتمم
1: عليك يا أبو طارق، الله يحفظك.
2: الله يخليك. شكرا
0: الله يحفظكم
1: إن شاء الله ويتمم عليك.
0: وانت الذهب بالبرنامج يا ماما،
2: ربنا يخليك.
0: هسميكي ذهب زي فيروز الصغيرة بالفيلم.
2: أيوة
1: أم طارق، ترى للحين مسميك 70 اسم.
0: كل يوم أطلع لك اسم.
2: تسلم وربنا يخليكم، أجمل مذيعين والله.
0: حبيبتي خزنت رقمك مدام ذهب.
2: شكرا.
0: يلا السلام عليكم.
2: باي.
3: مرات كلمة بسيطة تغير حياة إنسان.
0: وإذا زعلتوا على بعض هل تحاربك بأسرارك؟
4: حيل
3: وابتسامة تصفي القلب. في مراحب أسرار التواصل ومهارات اجتماعية، راح نفهم بعض ونسمعكم بحب.

0: أنا دزيت حق
1: سجل أنت سجل هالكلام الدرر اللي قاعد تقوله أنفال.
0: أي لا سجلته.
1: قاعد تقول حكم أنفال حياتش الاستديو.
0: تقول المرأة على حسب والله. الزوج مثل الوردة المرأة يا تذبل يا
1: ردًا على قصة هذا البريطاني قاعد تقول أيضا المرأة شوف الحين قاعد تفكر فكرت فطلعت بالنتيجة قالت ترى حتى المرأة يكبرها الريال ويصغرها وهي مثل الوردة.
0: أي والله.
1: يا يذبحها ويخليها تذبل يا يسقيها ويخليها تنمو وتزهر وتصير أجمل وأحلى.
0: ممكن. تعال بسألك المستمع راشد شنو عشان دزيت حق نادية ويوسف مصطفى.
1: راشد العازمي.
0: راشد يسلم.
1: دزيت راشد لهم. العازمي ومستمعينا نطير على أم يحيى. حيا الله أم يحيى.
2: الله يحييكم أكثر. صباحكم خير وبركة يا رب.
0: صباح النور.
2: خليكم يحفظكم. ما شاء الله اليوم الأجواء جدا كذي نشطة تبارك الرحمن. وشكرا لغالين أبو راشد من الزلفي. يعني شوف شو أنا معاه بنفس الطلب هذا إنه يعني نبي اتصالات
0: جديدة
2: نوع تكون جديدة. استانسنا والله اليوم
0: صح.
2: ودوم إحنا مستانسين وقلت لكم من قبل وسامعتها حتى من إخواننا إن هي هذا البرنامج يعني بالنسبة لي إنه يعني أنا أخذ بريك ما أسوي ولا شيء لأن أخذ الطاقة الإيجابية بعد الله,
0: الله
2: وأقوم شوية تحرك داخل البيت.
0: عسى الله ياجرك يا أم يحيى وياجرنا إذا إحنا صدق قاعد نعطي طاقة إيجابية فمنكم.
2: لا أنا ما أقدر أقول

0: كلام مو صحيح يعني. اي
1: الله
0: والله هذا
1: يطولنا عمرك.
0: الكلام يخليكم
1: ام يحيى
0: الله يحفظكم.
1: تقولين اليوم البرنامج فيه اكشن وفيه حركه، يعني كل موضوع يصير فيه المراه يصير فيه اكشن وحركه.
0: والله انا
1: يعني اربع مساحات الناس كلها قاعد تختار شلون يبقى الحب عقب سنوات الزواج.
0: والله انا يعني كنت اول شيء الاتصال على اساس موضوع الخصوصيه في البيت، يعني انا امس قلت شوي بس كنت حابه اكثر، بس دشينا على الموجز. هو بالنسبه حق المراه انا بالنسبه لي اشوف ان اذا انوجد الاحترام هذا فيه راح يكون الزواج فيه استمراريه.
1: أحسن.
0: احترام.
1: نعم.
0: بس يعني يعني ما اكو اكثر من هذا، لان في ناس تجيب لهم ملي تجيب لهم بالاخير كانه ما سويت. فانا بالنسبه لي حابه اتكلم عن شو اسمه الموضوع الخصوصيه داخل البيت.
1: اخذي راحتك تفضلي.
0: الله يحفظكم، شكرا لكم. بالنسبه للخصوصيه هي مطلوبه في كل مكان، مو بس بالبيت، كل مكان. اذا بنبدي بالبيت نقول هي لازم في خصوصيه، واللي يحطها طبعا الام والاب هم اللي يحطون، وطبعا هذا يروح حق العيال. مثلا انا عندي من العيال واحد تحصيليا موايد يا ورسب مثلا، لا قدر الله، واحنا بعيد الشر عن كل البيوت يا رب، وكلهم ناجحين ويعني بيوت امنه ومطمئنه ويحبها الله ويرضاها. بس هي تصير عندنا، يصير عندنا ان في ناس ضعاف. إذا لما هذا الولد يكون مثلا تحصيليا ضعيف ولا قدر الله رسب، ما أحطه هني بوسط البيت وكفخ فيه وصارخ عليه ومثلا أنت ومن هذا هني، أنت شو سويت؟ أنت أول شيء علمت عيالك أنه ما في خصوصية.
1: نعم.
0: لو ما بغاش بتقول لهم خصوصية خصوصية، أنت يا يبا ولا يا يما أنت أخونا شو سويتوا فيه مثلا ولا أختنا؟ هذا انا اخذ احطه في الغرفه وابدي اعرف، يعني احنا نعرف شلون هذا الضعيف، هذا اللي بتعثر، هذا اللي شوي يقوم ويطيح. هني هذا دورنا، الخصوصيه وايد مهمه في داخل بيتنا بالنسبه في شلون تعاملنا مع العيال. اقعد اعرف شنو جوانب الضعف ماله، احاول اساعد هم، خليه يعرفون العيال برا ان في اخوهم مثلا ولا اختهم ضعيفه، احنا نحتاج نساعده. كلمه هني كلمه هني، نعطي سند ونعطي ظهر، ودحس يعني انتم هو يبي شيء ساعدوا بحبيه مثل ما يقولون، مو بان نقعد احنا نكسر مجاديف هذا الطالب ولا الطالبه داخل بيته وصار ما في خصوصيه.
2: صحيح.
0: حتى في المشاكل لما يصير عندي ولا بنتي في عندها مشكله، مو لازم الكل يطلع عليه.
2: فعلا.
0: وايد مهم اني انا يعرفون اسكر الباب، اقعد اسولف مع بنتي، اعرف منها اكثر، يعني مو لازم كل شيء في تشهير داخل البيت.
1: أحسنت.
0: الواحد
2: أيوة
0: هذا وايد وايد مهم، وايد مهم. هذا احنا نكون ساعات في غفله، فحتى العاملة تشارك وواقفة تطالع وتسمع ومن هالكلام. هذا منو من الفوضى هذه من وين؟ مني أنا ولا من الأب يعني؟
2: نعم.
0: هذا هاي النقطة. بس على عجالة أروح حق العمل. العمل لما يصير عندي مثلا مشكلة في صف معين، المعلمة هذه هي مسؤولة، أنا أقول احتفظي هذا لنفسك، ما أروح مثلا أنا قاعد في الغرفة هناك وقاعد أسولف مثلا، هذا ما يجوز ولا هو صح.
2: نعم.
0: لازم احنا هذه الخصوصية ان انت الطالبة مالتك، وطبعا مع مكتب الخدمة الاجتماعية.
2: صحيح.
0: ولا النفسية، هذه الخصوصية احنا شفناها، يعني المشكلة
2: أمانة.
0: بدال ما تلم تصير كبيرة.
2: فعلا.
0: مو من حق اي احد يتكلم في كل مكان، لسا نقول الخصوصية مطلوبة في كل مكان، وكل من يعرف حدوده يعني هو.
1: نعم.
0: الخصوصية.
1: نعم.
0: لها
1: يعني
0: حدود.
1: بعد اذنك ام يحيى، حتى هذا الامر بالذات ما يخص ابنائنا الطلبة والطالبات، يعني انتمنى.
0: نعم.
1: حتى ان خارج نطاق العمل لا ينقال، يعني حتى
2: أكيد.
1: بديوانية او بجلسة او بمجلس، والله عندي بنت بالمدرسة قصتها كذا وكذا.
2: نعم.
1: يعني اتمنى ايضا لا يتم
0: تناقض. ما يجوز، حرام. انا يعني ماني بهذا، بس اقول ان حرام نطلع شيء احنا مو يعني.
1: أحسنت.
0: ما يصير، ما يصير، لا يجوز ولا هو ولا صح ولا هو عدل. احنا كمجتمع الناس تعرف بعضها اصلا، حتى لو ما تعرف هو ما يصير.
2: صحيح.
0: خلاص.
2: صحيح.
0: كل شيء بالشغل يظل بالشغل، ما يجيب البيت.
1: نعم. شكرا لك يا ام يحيى.
0: الله يحفظك.
1: كل الشكر.
0: شكرا لكم.
2: نورتينا يا ام يحيى، شكرا جزيلا.
3: بنختلف ونتفق.
4: لازم اثنين اخوان متجاعدين صار لهم سنين. يا واحد طق ياهل، يا هذا طق مزواره، يا تلاقي على شغلات تافهه ماديه ما تسوى.
3: نسمع ونفكر.
5: الحين الوضع تغير يمه.
3: وبعدها نحكم العقل ونصحح المسار.
4: الانسان هذا تفكيره عجيبه سبحانك يا رب، يعني هالمشاعر هالخليط المشاعر هذا اللي عنده، ممكن يفرح من اتصال، يمكن يفرح من كلمه، يمكن يفرح من صوت، يعني بسيط جدا هالانسان.
5: اثنين شايلين قلوبهم على بعضه وما يسلمون بعض، لو تدخلت بينهم واحد منهم راح يقول تشكر.
6: مرحب،

0: اتصالاتكم دائما تسعدنا.
1: أنت تقول في أكثر من اتصال
0: وتقول قول الرقم 22-413-250
1: و22-413-251 وعندنا بعد رقم 52 وبمبارك ينتم.
0: مرحبا أبو مبارك.
1: فاعل قاعد زفنا تقول خلصه.
2: هلا طلال شوف.
0: صباح النور.
1: يا حياك الله.
2: صباح الخير.
1: أبو مبارك.
2: الله يسعدك. يقول الحب عذاب الشباب قبل.
0: إيه. ممكن.
2: فدائما نكتب الحب عذاب الشباب قبل يمكن صار.
1: زي وإذا كبرت الحين يا أبو مبارك.
2: لا عذاب. لا.
1: يعني إيش تقصد يعني الحب يموت؟
0: إيه والله.
2: لا لا ما يموت لا لا.
1: زين.
2: شوف. اليوم الناس يا انه يحب انه يبي رومانسية القيس والابن هذاك اللي صار مجنون وقام
0: مجنون ليلى
2: ولا بخيل مجعص ما عنده ولا كلمة ولا كلمة يعني في العلاقات اليوم في البيوت يبي لها عاطفة يعني تحتاج الى عاطفة العاطفة صح. مو انك تصنع عاطفة لا يعني على الاقل انت طالما انك انت انسان مسلم وتصلي وتعبد الله سبحانه وتعالى وتحب الله سبحانه وتعالى وتحب رسوله وتحب الصحابة وتحب انزين الفعل الطيب وتحب انك تكون بالصوره الحسنه الاولى ان في بيتك انعكس هالامر على بيتك
0: محتاجين رحمه نقول بمبارك اكثر
2: تراح
0: ايش رايك
2: حلوه اليوم اليوم الزوجات بالذات تحديدا والعيال كذلك يبون يعني راعي البيت على قولتهم هو اللي يعطيهم الحب والحنان هذا العاطفه هذه
0: ابونا نبي ابونا ليش العم ياخذون منا الحب والخال الابو وينه
2: ليش يشوفون في المسلسلات الحين بعض الحريم يشوفون في هالمسلسلات طايحين لك بهالمسلسلات اللي قبل التركية والمكسيكية
0: 300 حلقة مدري 500
2: حلقة متابعين وحاطين على خاطر والتحسر انزين لا تغارني المقارنات هذه صعبة جدا وتأثر جدا في حياة الشخص سواء مرأة أو رجل فاليوم احنا الشيء البسيط الحنان البسيط العاطفة البسيطة الواحد لما يدخل البيت خلي عيالك وزوجتك يفرحون فيك في وجودك في دخولك البيت السلام بس السلام والله تلقي السلام والله نوع من الطمأنينة كبيرة في البيت
0: اجمعهم يعني اجمعهم
2: موجودين فبعض العيال يعني إذا الأبو حنين وزين وعاطفي وكذي والله يقومون من مكانهم يحضنونه حتى لو هم كبار لحد الآن أنا واحد من الناس الحمد لله لحد الآن عيال كبار بناتي يحضنوني
0: ما شاء الله
2: إذا دخلت وبعدين شنو لازم أبين العاطفة هذه حقهم عشان يشوفون بعض
0: مبارك بعضهم ما يبوس عيالا إلا بالعيد
2: لا أنا أبوس
0: تخيل من عيد لعيد
2: أبوسهم وأبوسهم معهم إنزين فلازم تبين لهم إنزين فلازم تبين لهم قدامك باكر يتزوجون البنات نعم. عيال يتزوجون على الأقل يمارسون هالعاطفة في حياتهم ما يشوفون مو إنه جفاف ما شافوا شيء لا خلي يشوفون صعيب نعم. ولا نعم. ولا حرام ولا شيء
0: والرحمة مطلوبة بالبيت الزينة
2: في علم النفس هذه في دراسة علم النفس الإنسان 3 مرات يحتاج ينحضن في اليوم في ناس يمكن حياتهم كلها ما انحضنوا مارسوا
1: إنزين الحين بالله أبو مبارك أنت كل هذا تسوي أنت بالله منو يحضنك منو يسأل عنك منو يدير باله عليك منو يهتم فيك منو يعطف عليك
2: لا والله لا يا عيالي لا
0: العيال ما يقصرون
1: الله يحفظهم إن شاء الله عساك دخر لهم والله يحفظهم لك سند يا رب
2: شوف يوسف ترى والله ما يعني مو قدامكم بس كلام وحكي وكذي ولا لا الحمد لله يعني الواحد واثق من مشاعره واثق من
1: الحمد لله
0: الله يديم عليك يا الله
2: الله يديم علينا فأعطوا عيالكم العاطفة أعطوا زوجاتكم العاطفة أعطوهم الحب والحنان كثر ما تقدرون يعني لا تصير مثل ما قلت قيس ولا تصير كلش
0: ميزان ميزان
2: على الأقل وسط
1: والله لو تصير قيس وعنتر ماكو فايدة
0: يقولون نبي عنتر تصير قيس تبي عنتر تصير عنتر تبي قيس
2: يوسف والله فعلا فعلا يبكى على الجر
0: هذا أبو مبارك اللي نعرفه مو اللي قبل شوي شكرا أبو مبارك
3: نسولف بمحبة ونسمعكم بحكمة
4: يا أيها الغائب المختار عن درج كأن دارك ما عادت لها أثر غاب السراج فزادت في المسا ظلما واستوحشت من جدار بيتنا الحجر
5: أنا أقول يغيب عن البيت وايد أحسن لنا
0: لا والله الفرنسيين شاطرين في استمرار الحب والحياة الزوجية لأنه يقول لك الفرنسي دايما عندهم مادة يدرسونها اللي هي السيرفي أو النتائج اليومية يسمونها فعلى طول لازم أنت تسوي سيرتش وتسوي نتائج في البيت تشوف الإقبال تشوف شو اللي زعل مرتك كل أسبوع تحاول

0: تجدد وتصلح والعكس صحيح يعني. وهذا حلو بالأجانب، تعطيهم شيء يعطونك مقابل شيء آخر. عيالك تعطيهم حب، تعطيهم فلوس يعطونك حب مثلا. خل نسأل أخونا محمد المشعل.
1: هلا والله، صباح الخير.
0: صباح النور.
1: لو احنا وصلنا تقريبا الظهر، بس يظل صباحكم خير ان شاء الله.
0: يا صباحك طول اليوم انت، صباحك خير ان شاء الله.
1: اتعودت كل خميس لازم اتمم الاسبوع بسماع صوتكم
2: والمشاركة. يا ابو مشعل
1: ساعتكم ابرك، لان اطيل عليكم موضوع اللي تكلمنا امس عن اسرار البيوت. انا تكلمت من ناحية مية لما ذكر صوت طلال، يعني ايضا امن البيوت هذا يعتبر من اسرار البيوت.
0: نعم.
1: يعني صديق سمعني وتكلم معي، هو متقاعد رجل أمن الله يعطيه العافية، هو جميع زملاء.
0: آمين.
1: يا ناس أمانة يعني الوطن فخور فيهم جميعا.
0: الله ياجرهم.
1: الله آمين آمين. يقول حتى بوجود موس شرط السفر، حتى بوجود العوائل البيبان المبطلة، احنا ما صرنا مثل قبل بيبان الفريج مبطلة وكل واحد يحرس بيته، كل واحد ما له شغل بيت الثاني. يعني البيبان المبطلة، تجمعات، وذكر يعني تجمعات خاصة لما يكون مال بعض السواغ يون يتجمعون المكان. يقول لاحظنا ان بعض يونهم ناس يراقبون البيت فيعرفون متى هذا يدخل ومتى يطلع. الامور تطرقوا لنقطة الخدم، مشكلة.
0: ينقلون الاسرار، فلانة تزوجت، ما في بيبي يجي، ما ادري شنو. نعم. كل شي يقولون
1: تصويرهم. نعم، يصورون ويدزون برا.
0: صح.
1: يقول لدرجة جتنا قضية ان هو الخدام يبي يردها لانها ما مراد يتصور شو يسوي معاها. بعدين المكتب مراد يرد الفلوس لان هي انقضت واحد من الشروط اللي المحافظة على الكفيل وهالامور، حرمة بيت الكفيل. فاحنا لازم نراقب، ولازم كل افراد البيت يتعاونون، لا نعتمد على اخرين، لا نعتمد نهائي، لان امانة الامر يزيد وخاصة.
2: نعم، احسنت احسنت اخوي محمد المشعل، كل الشكر والتقدير لك. عندنا مكالمة اخيرة نستميحك العذر.
0: دولية.
2: الاتصال ان شاء الله معنا مع ام فهد. حي الله
3: ام فهد. الاتصال ان شاء الله معنا مع ام فهد.
2: ام فهد قص الراديو او قصر الراديو اللي عندك.
0: ام فهد. هلا ام فهد، صباح الخير.
4: الله يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك
2: قلبك.
4: انا بالجامعة وعندي بريك،
0: ما شاء الله
4: اتكلم. اي والله، وشفت اول مرة اشارك بالبرنامج.
0: يا هلا
2: مبارك.
4: اول شيء يعطيكم العافية ومشكورين وايد على الموضوع اللي حطيتوه عن الزوج.
0: انت مشكورة،
4: عسى عمرك طويل. وعندي محاضرة بس بسرعة.
0: يلا بسرعة قبل الدكتورة تشوفك.
4: اول شيء اخ طلال واخ يوسف اللي وايد عباله ان الريال ما له شيء، انا دقة بس اتمنى ان ابو فهد يسمعني، ان ابو فهد مميز مميز على ما اعتقد، يعني مع احترامي عن كل الريايل، مميز مميز حق بيته حق عياله
0: ما شاء الله،
4: حقي انا بالضبط. يعني يحب يشوفني احسن وحده بالحريم كله.
0: الله يبارك.
4: يحب عياله، اي والله يحب عياله يكونون احسن ناس بالعالم كلها
0: ما شاء الله.
4: يا يوسف، مو دائما الريال ما له شيء، لا الريال على الراس دائما.
0: الله
2: الله يحفظك يا ام فهد. يعني ام فهد اذا تسمحين لي بس تعقيب بسيط، يعني انت تقولين انا ام فهد وابو فهد ما قصر مع عيالي، وانت قاعد تدرسين. أي
4: والله.
2: الان
4: أي والله.
2: يعني لو مو ابو فهد وقفتها معاك ولا ما كنتي بالجامعه.
4: شوف انا اقول
2: فهذا يدل على اخلاصه امانه ومحبته.
4: والله وايد كبيره، وابو فهد اصغر مني وانا اكبر منه. تمام. وتوفى ابوي من قبل 8 سنين.
0: الله يرحمه.
4: والله والله والله انه هو ابوي.
0: الله.
2: ام فهد لازم نوديك نسوي لك استنساخ انت.
0: اي والله ما شاء الله عليك.
4: واتمنى كل الحريم كل الحريم يكونون نفس ام فهد حق ابو فهد، وكل الرجال يكونون نفس.
0: يا رب الله يتمم عليك، لا ينظرونك بس يا ام فهد.
2: وما شاء الله تبارك الرحمن، لا حول ولا قوه الا بالله عليكم
4: من كل الجوانب.
0: انت منظوله
2: الله يعني. بس ام فهد، يعني ام فهد لو تشوفين التاريخ، هذا قيس بن الملوح وليلى العامريه ما توفقوا
4: كله ولا شيء، كله
2: عنتر وعبله ما توفقوا
4: ولا شيء،
2: وهذا عروه وعفره مسكين مرض وما تاخر شيء
4: كلهم ولا شيء،
2: روميو وجولييت انتحر
4: ولا شيء.
0: الله يحفظكم.
4: والله يا طلال ويوسف
0: صادجة،
4: كل ريايل العالم
0: يا رب
4: يكونون نسخة أبو فهد.
0: احنا نبي رقمه، خلي دق أبو فهد،
2: يستاهل.
0: خلي دق عليه.

0: ابو فهد سويته شخصيه يعني من بعد رب العالمين يوم يقولون وراء كل رجل عظيم
1: ما شاء الله.
0: كنت انا معاه بكل شيء بكل شيء
1: ما شاء الله.
0: ومن هني من عندكم اقول له شكرا ابو فهد، شكرا على كل شيء سويته حقي وحق عيالك.
1: الله يحفظك.
0: شكرا على كل شيء قاعد تسويه وبتسويه حقنا
1: ما شاء الله. الله يزيد ويبارك. اقري قران عليك وعلى ابو فهد. انا والله خايف لا ينظلونهم اليوم.
2: لا الله يحفظكم ان شاء الله.
0: والله يا طلال تدري شنو سووا؟
1: لا لا لا تقولين لا تقولين لا تقولين.
0: جبت بنية وهالحين احتياجات خاصة وتب العيون.
1: بسم الله عليكم. الله يحميكم ان شاء الله. شكرا لك. شكرا. الله يتمم عليكم.
2: كل الشكر والتقدير لك يا فهد ومشكور على هالاتصال وعلى هالروح الطيبة.
1: ايوه والله. الحب طالع بصوتها على ابو فهد.
2: الله يتمم عليكم ان شاء الله وعلى كل مستمعينا بالخير والمحبة. وبعد موجز الساعة 11 نرجع لكم ونختم حلقتنا وياكم في برنامج
1: مراحب.
3: الحادية عشر صباحا في إذاعة دولة الكويت. إليكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. الولايات المتحدة وإيران توقعان رسميا عن بعد مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب وتبدأان في سويسرا غدا المفاوضات الفنية. رئيس الوزراء الباكستاني يقول إن إيران ستعيد فتح مضيق هرمز وواشنطن سترفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. البيت الأبيض يقول إن الشهرين المقبلين عقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران سيشهدان تحديات مع العمل على التفاصيل المهمة. مسؤول أمريكي كبير يعلن نص مذكرة التفاهم ويقول إنه يحق لأي من الطرفين الانسحاب قبل التوصل إلى اتفاق ملزم. الصين ترحب بتوقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية لإنهاء الحرب. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يقول إن الوكالة ستشارك في المفاوضات التي ستعقد في سويسرا بين واشنطن وطهران. حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعلن مجددا أنها ليست ملزمة بالشق اللبناني في مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بمقتل أحد جنوده وإصابة 7 آخرين من بينهم ضابطان في جنوب لبنان. حركة حماس تعلن تحقيق توافقات واسعة وتقارب كبير في مباحثاتها مع الوسطاء وممثلي مجلس السلام الدولي لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. الأمم المتحدة تحذر من احتمال إدراج مستوطنين إسرائيليين على قائمة سوداء عالمية بسبب انتهاكات ضد الأطفال. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات واسعة النطاق بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. شكرا لحسن المتابعة. إلى اللقاء.
4: مراحل مو كل كلام يحتاج تكتيب ولكن راي يحتاج تبرير. في مراحب نبيك مثل ما أنت بروحك الحلوة بعفويتك. صوتك يقدر يختصر أحاسيس وشعور.
5: أبحكم خير وبركة يا رب.
6: عزيز كنت أتمنى أشرط النفس طيبة.
2: إذن كل الشكر والتقدير أمانة لأخونا أبو راشد من الزلفي على دعوته الطيبة وأم يحيى لمستمعينا الجدد أن يدقون علينا ويتواصلون معنا.
1: أيوة والله
2: وطلع
1: فرحنا
2: معنا مستمع
1: فيهم.
2: قديم راشد العازمي من أيام فهد. مراحب القديم. أيوة ودعوة الجميع. يمكن أم فهد ما شاء الله أيضا أثرت البرنامج يعني كلامها الطيب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الكل وأن يكون يعني الرجل والمرأة. الله سبحانه وتعالى يعني دائما يقول المودة والرحمة اللي موجودين
1: وجعل بينكم مودة ورحمة.
2: بالضبط. يعني ما بغيت أقول آية تحت الموسيقى نعم. بس يعني بالنهاية المودة والرحمة. المودة تصير في بدايات الحياة والرحمة صحيح. تصير لما الواحد يكبر بالعمر. فنفس ما كان هناك محبة هناك رحمة أيضا وهناك اطمئنان على الطرف الآخر. راعي أم العيال هالمرأة اللي تتعب وتشقى وتربي وتجابل وانت كذلك اللي قاعد تهيب وتسوي وتحط وتدفع وتصرف. بالنهاية لا يروح كل هذا هباء منثورا مثل ما يقال.
1: والله
2: خلي يكون له وزنه ويكون صح. له يعني حجمه في حياتنا العائلية والأسرية والزوجية في نهاية المطاف. ومهما طال الزمن يبقى الحب ترى بالنهاية.

0: هاي الواحد بيرحل نفس ما قال أخونا العزيز عبد الحميد، بادر قبل أن تغادر. الله. يا أخي إذا أنت مو راعي، راعي من اليوم، من هاللحظة راعي، شيل تليفونك، دق على أم عيالك الحين، سمعها كلمتين حلوين، شوف ردة الفعل،
1: خذ لها هدية وانت رايح يا أخي، يعني
0: وإذا سويت كذي راح نفتح لك مساحة للحوار. إذا رجع فيك الزمن تاخذ أم عيالك ولا لا
1: بعد؟ هذه مدفونة، لازم يخلي شيء بالأخير. خميس جميل لكم وإجازة سعيدة أتمناها لكل متابعينا. أنا آسف من هالخطوط الدولية الكثيرة اللي ما مدانا ناخذها بحلقة اليوم، لكن يوم الأحد وعد إن شاء الله نبدي مع حبايبنا باتصالاتنا الدولية الخارجية. تحيات حلوة من الإعداد هاني المخيال ومحمد السبيعي،
0: ومن التقديم كنا معاكم طلال الماجد ويوسف جوهر،
1: تنسيق لي سوسن بوشهري،
0: الهندسة الأنفال اليوم ما أدري قصتها أنفال
1: ضد المرأة،
0: أخذها ونص. نعم أخذها ونص وأقول مشكور بعد.
1: بس الله يحفظهم إن شاء الله من كل شر وكل سوء. أنفال العياف من الهندسة الإذاعية والتنفيذ لسهر الفرج،
0: وتبقى تحية لأجمل مصحوبة بأمنيات طيبة لكم بقضاء عطلة نهاية أسبوع مع الأهل والأحباب والجيران وعيال العم وعيال الخالة بكل حب وأريحية.
1: آمين.
0: في أجواء هذا الوطن الشامخ إن شاء الله.
1: سؤال اليوم،
0: أهلا وناسا،
1: سؤال اليوم بيغدونا عقب اللي قلناه
0: اليوم؟ والله ما شوف إن شاء الله، إن شاء الله يعني يكونون مشغولين.
1: أتوقع وليمة بيغدونا
0: أبو صالح، أقول بيغدونا وبيعشونا أبو صالح
1: لأنه مدح.
0: إيه مدح أربعة
1: تعرف إن زوجتك هي اللي تغديك وتعشيك.
0: لا والله والنعم يعني والله. إذا ما يغدونا من يغدي؟
1: الله يخليهم
0: يعني
1: لنا،
0: والطلبات والتوصيل والتطبيقات يلا ما يخالف بعد شو تسوي. وصلنا للختام، لكم أجمل تحية من مخرجنا مشاري الرباح،
1: إلى اللقاء.
2: حين تنبض القلوب بحب الوطن،
3: ما كل الأوطان العمر وطن،
2: ويعلو صوت الحقيقة
4: عاليا كما يعلو العلم.
2: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
5: إذاعة دولة الكويت تقدم رشة عطر.

رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

انتظرت الهدية، انتظرت الهدية مير ما جات الهدايا. انتظرت الهدية مير ما جات الهدايا. ليتني ما انتظرت ولا طلبت الهدية. انتظرت الهدية مير.

0: جات الهدايا. ليتني ما انتظرت ولا طلبت الهدية. الهدية اسهم الغدر وسط الحنايا، مثل وقع السيوف المرهفات القوية. كم تحملت لأجلك هموم وخطايا، والحقيقة تعمدت الغدر والخطية. آخر انفاس قلبي عندكم في الزوايا، ترجف من الخيانة والحظوظ الردية. ليت به قاضي يحكم بحل القضايا، كان وقف على بابه يحل القضية. كيف تذبحني، كيف تذبحني بيدك وتعلن عزايا؟ يا خسارة وقعتك الحب وفيا. أعرف أني ضحية ضمن ناس ضحايا، ليش عيت فيني قبل عيد الضحية؟ آه يا شي بعيني، آه يا شي بعيني من سواد النوايا. وآه يا قلبي يلي فيك كيه وكيه، بس شبحي بعيد ولاني أشبح ورايا. الكرامة شعار دامت النفس حية، انتظرت الهدية مير ما جات الهدايا. ليتني ما انتظرت ولا طلبت الهدية. الهدية اسهم الغدر وسط الحنايا، مثل وقع سيوف المرهفات القوية. كم تحملت لأجلك هموم وخطايا، الحقيقة تعمدت الغدر والخطية. آخر انفاس قلبي عندكم في الزوايا، ترجف من الخيانة والحظوظ الردية. ليت به قاضي يحكم بحل القضايا، كان وقف على بابه يحل القضية. كيف تذبحني بيدك وتعلن عزايا؟ يا خسارة توقعتك الحب وفيا. أعرف أني ضحية ضمن ناس ضحايا، ليش عيت فيني قبل عيد الضحية؟ آه يا شي بعيني من سواد النوايا، وآه يا قلبي اللي فيك كيه وكيه، بس شبحي بعيد ولاني أشبح ورايا. الكرامة شعار دامت النفس حي.
1: قدمت إذاعة دولة الكويت رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بساتين.
1: في فجر الحكاية، الكلمة بذرة والقصيدة نهر يروي ظمأ الأرواح. نبتت بساتين، تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجاحظ. نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين، نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف. بساتين مرآة الحنين، سراج المتأملين، نصغي إلى همسات عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها، نطوف على عتبات التاريخ من جزيرة العرب في مشرقه، نستنطق جدرانها، نقبل سطورها إلى مغربها الأندلسي. من شعر أشعل القلوب إلى فكر أضاء دهاليز العقل، من التاريخ الذي تنفس القصائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحات الزمن، وعلى جدران الحمراء لا غالب إلا الله. في بساتين كل حلقة فسيلة من الجمال، نغرسها في تربة الروح علها تثمر دهشة، أو تزهر وعيا، أو تورق سؤالا. بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي.

0: بساتين.
1: لف العباءة واستقل بقطيعه عجلا ومهلا، وانصاع يسحب خلفه ركبا يعرس حيث حلا، أوفى بها صلا يزاحم في الرمال السمر صلا، يرمي بها جبلا فتتبع خطوه ويحط سهلا، أبدا يقاسمها نصيبا من شظيف العيش عدلا، يصلى كما تصلى الهجير ويستقي ثمدا وضحلا، يومي فتفهم ما يريد ويرتمي فتهب عجلا، وتكاد تعرب بالثقاء هلا وحيهلا وهلا، يقفو بعين النسر ترقب أجدلا ذئبا أزلا، ويحوط كالأسد اجتبى أشباله جديا وسخلا، أوفى على روض الحياة يجوبه حقلا فحقلا،

ابتد يحمل ما يصون ذمن وما أغنى وقل نايا يذود به الونا ويلون النسق المملا وعصا يهش بها ويرقى ذروة ويقيم ظلا. الجواهري في الطليعة بين الكبار إن لم يكن أكبرهم موهبة فذة أسهمت فيها بيئة متميزة. الراعي قصيدة نظمها الجواهري بتأثير من البيئة التي كان يعيش فيها وقت ذاك حينما كان يعمل بالزراعة في وقت من أوقات حياته الطويلة. قصيدة اعتمد عليها الجواهري في نسجها برهافة حسه ومقدرته الفنية المتسامية وقدرته اللغوية العالية. صور فيها الراعي وقطيعه وحياته بأروع ما يكون. الراعي عنوان لقصيدة نظمها الجواهري في منطقة يقال لها علي الغربي حين عمل مزارعا في مرحلة من مراحل عمره. يلفت انتباهك عنوان القصيدة حين تتصفح الديوان، تتوقع أنها لابد أن تكون زهرة جميلة من بين الزهور الفواحة التي عطر أريجها روضة شعره الغناء. فكان ما ترى وما تسمع من القصيدة وأنت تتأمل كانت بحق اللوحة الرائعة رسمت بريشة فنان ماهر، أو هي بالأحرى معرض لأكثر من لوحة استطاع فيها الجواهري أن يصور الراعي وحياته ببراعة وبأروع ما يكون، وهو ما كان الاختيار لها.

يبتدئ الجواهر قصيدته برسم صورة الراعي في البيت الأول، وهما بالأحرى صورتان توزعتا على الشطرين. لف العباءة واستقل بقطيعه عجلا ومهلا. تضمن شطرها الأول صورة الراعي بهيئته وهو يتهيأ ليبدأ رحلته في الراعي، فها هو قد لف عباءته ومضى. وشطرها الثاني يتضمن صورة القطيع وهو يتبعه ويحذوه في المهل والعجل. لقد كان الجواهر بارعا وهو يستهل قصيدته بهذا المطلع، إذ جعله سهلا رقيقا واضحا في معناه، مستغنيا عما تلاه، مناسبا لما عناه. ثم يستمر الشاعر في تصويره لمراحل رحلة الرعي هذه، ففي الثاني يصور مسيره وهو متبوع بقطيعه الذي يمتثل لإرادته، فيكف عن المسير ويمكث حيث يمكثه. بعد ذلك يرسم لنا الجواهري صورة القطيع وهو يسير خلف الراعي فيقول:

أوفى بها صلا يزاحم في الرمال السمر صلا يرمي بها جبلا فتتبع خطوه ويحط سهلا أبدا يقاسمها نصيبا من شظيف العيش عدلا يصلى كما تصلى الهجير ويستقي ثمدا وضحلا يومي فتفهم ما يريد ويرتمي فتهب عجلا إنما هي صورة حسية بصرية متحركة

يشبه مسير القطيع على الرمال في تزاحمها بحركة الصلال الثعابين الرشيقة المنساب على تلك الرمال السمر. تكرار الشاعر حرف الألف في الكلمات أوفى بها يزاحم والرمال وصلا، إنما ولد تناسقا صوتيا ممتدا يشي بحركة الصلال على الرمال. وفي هذا تتجلى فاعلية الأصوات في قدرتها على إضافة طبقة ظلالية من خلال طبقة صوتية، وهي في ذلك كأنها إيماء مكثف يختزل إضافات وصفية، فكأنها لذلك معنى فوق المعنى. ثم يذهب الجواهري لتحديد طبيعة المكان لتأكيد مطاوعة القطيع في المسير خلف الراعي، يرمي بها جبلا فتتبع خطوه ويحط سهلا، فهي تتبع خطوه وهو يتجاوز الجبل وتحط في السهل إذا ما حط فيه. وهذه إنما هي بداية لتشكيل العلاقة بين الراعي وقطيعه.

لف العباءة واستقل بقطيعه عجلا ومهلا، وانصاع يسحب خلفه ركبا يعرس حيث حلا، أوفى بها صلا يزاحم في الرمال السمر صلا، يرمي بها جبلا فتتبع خطوه ويحط سهلا، أبدا يقاسمها نصيبا من شظيف العيش عدلا، يصلى كما تصلى الهجير ويستقي ثمدا وضحلا، يومي فتفهم ما يريد ويرتمي فتهب عجلا، وتكاد تعرب بالثغاء هلا وحيهلا وهلا، يقفو بعين النسر ترقب أجدلا ذئبا أزلا، ويحوط كالأسد اجتبى أشباله جاديا وسخلا.

هنا حيث يهمس الورق وتتنفس الحروف عطرا تنبض بساتين، هنا لا نقرأ الأدب بل نسكنه، نمشي في ظل بيت شعري كأنه نخلة، ونستظل بحرف كأنه غيمة، نفتح أبواب الذاكرة على مصاريعها ونمضي حفاة في دروب من نور، بين أغصان اللغة وتحت شمس المعنى نبحث عن الإنسان حين كتب وحين أحب وحين حكى، من أهازيج البدو إلى أنين العواصم، من بردة البوصيري إلى مراثي البحتري، ومن دفاتر التوحيد إلى همس شوقي، نقتطف زهرة من كل زمن نقدمها لكم، ندية نابضة تحمل رحيق قرون. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين، بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي، بساتين أخرجها لكم مهدي العجمي. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم عمق التاريخ عمق التاريخ حكايات صامتة
1: حضارات
0: جذور
1: تاريخ
0: منهكة
1: منسية
0: تحت التراب
1: غبار القرون
0: صوتها الأول عمق التاريخ ليس رحلة إلى الماضي بل هو نزول إلى الجذور التي شكلت الحضارات في عمق التاريخ استنطاق لرفات نائمة ولمعالم منهكة ولنقوش حفرت بيد الخوف والرجاء في طبقات الأرض المنسية هناك تحت التراب تنبض حكايات صامتة تنتظر من ينفذ عنها غبار القرون ويعيد لها صوتها الأول نرصد تلك اللحظات الكبرى بشغف كل حضارة كانت وكل أمة مرت تركت وراءها بصماتها ليس في الجدران فقط بل في عمق التاريخ
1: عمق التاريخ
0: عمق التاريخ إعداد عيسى الكندري تقديم صالح أكبر عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: عمق التاريخ. لكل عاشق للتاريخ ولكل باحث عن المعرفة، كل حجر يحمل سرا وكل نقش يروي قصة. أهلا بكم في عمق التاريخ.
1: رفاق الفكر والدهشة. حين يذكر الناس مصر القديمة تقفز إلى الأذهان صور الأهرامات الشاهقة والتماثيل العملاقة والملوك الذين اعتقدوا أن أسماءهم ستعيش إلى الأبد محفورة على الحجر، تبدو مصر الفرعونية في المخيلات البشرية وكأنها عالم من النظام المقدس والسلطة المطلقة والهيبة التي لا تمس. لكن خلف هذه الصورة المهيبة تختبئ قصة مختلفة تماما، قصة تكشف أن الإنسان يبقى إنسانا مهما ارتفع شأن الحضارة التي يعيش فيها. إنها قصة لصوص المقابر، أولئك الرجال الذين تجرؤوا على فعل ما بدا مستحيلا، سرقة الموتى الذين كانوا يعاملون كآلهة. من بين كل الجرائم التي عرفها العالم القديم كانت سرقة المقابر في مصر الفرعونية جريمة ذات طبيعة خاصة. فاللص لم يكن يسرق ذهبا أو مجوهرات فحسب، بل كان يعتدي على فكرة المقدسة تشكل أساس العقيدة المصرية كلها. كان المصري القديم يؤمن أن الموت ليس نهاية الرحلة بل بداية حياة أخرى تحتاج إلى الجسد والمقتنيات والقرابين، ولذلك لم تكن المقبرة مجرد قبر بل منزلا أبديا مجهزا بعناية ليستمر صاحبه في العالم الآخر. ولعل أول سؤال يفرض نفسه هو: كيف يجرؤ إنسان على سرقة قبر ملك كان ينظر إليه بوصفه ابنا للآلهة؟

الإجابة تكشف جانباً نفسياً عميقاً في التاريخ، فالجوع أقوى من العقيدة أحياناً، واليأس أقوى من الخوف. خلال أواخر عصر الدولة الحديثة، بدأ شيء غريب يحدث. الرجال الذين بنوا المقابر صار بعضهم يعرف أسرارها أكثر من أصحابها، يعرفون أماكن الممرات الخفية ونقاط الضعف في الجدران ومواضع الذهب المدفون. إنها مفارقة تاريخية تكاد تكون ساخرة، فالحضارة التي أنفقت ثروات هائلة لحماية موتاها من اللصوص كانت في النهاية تخلق أفضل اللصوص الممكنين. ومن حسن حظ المؤرخين أن المصريين تركوا وثائق مذهلة عن هذه الجرائم، من أهمها ما يعرف اليوم باسم بردية أبوت، وهي واحدة من أقدم السجلات الجنائية في تاريخ البشرية. عندما يقرأ المرء هذه الوثيقة يشعر أحياناً أنه يقرأ محضر تحقيق حديث لا نصاً عمره أكثر من 3000 عام. في تلك البرديات تظهر أسماء المتهمين والشهود والمحققين، وتسجل الاعترافات بالتفصيل. بعض اللصوص تحدثوا بصراحة مذهلة عن جرائمهم. أحدهم وصف كيف تسلل مع رفاقه إلى مقبرة ملكية، وكيف كسروا الأختام ثم فتحوا التوابيت وانتزعوا الحلي الذهبية من أجساد الموتى أنفسهم. هنا يصل التاريخ إلى لحظة مزعجة نفسياً، فبينما كان الملوك يعتقدون أن كنوزهم سترافقهم إلى الأبد، كان هناك رجال ينزعون الذهب من أصابعهم بعد بضعة عقود فقط من دفنهم. وقد يبدو الأمر طريفاً بطريقة سوداء. الأكثر غرابة أن بعض اللصوص لم يكونوا غرباء عن عالم المقابر، كانوا من العمال أو الحراس أو الحرفيين المرتبطين مباشرة بعمليات الدفن، كانوا يعرفون كل شيء تقريبا. وهنا نجد أنفسنا أمام واحدة من القواعد الأزلية في التاريخ: أكبر التهديدات لا تأتي دائما من الخارج، بل من أولئك الذين يعرفون النظام من الداخل.

حتى السلطات المصرية تدرك خطورة ما يحدث، ولذلك شكلت لجان تحقيق رسمية لفحص المقابر والتأكد من سلامتها. تخيل المشهد، مسؤولون يسيرون بين الجبال الجرداء في منطقة وادي الملوك، يفتحون المقابر واحدة تلو الأخرى ويكتشفون أن بعضها قد تعرض للنهب بالفعل. كانت الصدمة كبيرة لأن الأمر لم يتعلق بمقابر النبلاء فقط، بل بمقابر ملوك عظام حكموا مصر في أوج مجدها. بعض المقابر وجدت مفتوحة، وبعض التوابيت مكسورة، وبعض المومياوات نفسها تعرضت للتشويه بحثا عن الحلي المدفونة معها. وربما يكون الجانب الأكثر إثارة للحزن أن هؤلاء الملوك كانوا قد خططوا لكل شيء تقريبا، بنوا مقابر في أماكن سرية، وحفروا ممرات معقدة، ووضعوا أفخاخا رمزية ونصوصا دينية للحماية، ومع ذلك فشلت كل تلك الاحتياطات أمام مزيج بسيط من الفقر والطمع والمعرفة.

من الطريف أن بعض اللصوص اعترفوا بجرائمهم عند التحقيق معهم بتفاصيل دقيقة إلى درجة تكاد تجعلهم يتصرفون كمؤرخين لأنفسهم. كانوا يصفون كيف قسموا الغنائم

وكيف باعوا الذهب؟ وكيف خططوا للعملية؟ ولو لم تكتب هذه الاعترافات لربما ضاعت القصة كلها إلى الأبد.

في العصر الحديث أعادت الاكتشافات الأثرية إحياء هذه الحكايات، فقد كشفت الحفريات في وادي الملوك أن معظم المقابر الملكية تعرضت للنهب في العصور القديمة، حتى المقابر التي ظن الباحثون أنها بقيت سليمة تبين أن اللصوص زاروها في مرحلة ما. ولهذا السبب اكتسب اكتشاف هوارد كارتر لمقبرة توت عنخ آمون عام 1922 شهرة استثنائية، لأنها كانت من الحالات النادرة التي بقيت محتفظة بجزء كبير من كنوزها.

0: عمق التاريخ.
1: أظهرت الدراسات الحديثة أن السلطات المصرية نفسها اضطرت في بعض الفترات إلى نقل المومياوات الملكية سراً من مقابرها الأصلية إلى مخابئ جماعية لحمايتها من اللصوص. يا للمفارقة! الملوك الذين أرادوا أن يرقد كل واحد منهم منفرداً في قصره الأبدي انتهى بهم الأمر مجتمعين في مخبأ سري خوفاً من السرقة.

عندما ننظر إلى هذه القصة من بعيد ندرك أن أكثر ما يثير الدهشة ليس أن المقابر سرقت، بل أن البشر ما زالوا بعد 3000 عام يقرؤون عنها ويتأملون معانيها. فالذهب الذي سرقه اللصوص اختفى منذ زمن طويل، أما الحكاية نفسها فما زالت حية. وربما هنا تكمن السخرية الكبرى التي لم يتوقعها أحد. لقد فشل الملوك في الحفاظ على كنوزهم، لكنهم نجحوا دون قصد في ترك قصص خالدة عن الذين سرقوها.

تذكروا أن الماضي ينطق والحاضر يستمع. هذا هو عمق التاريخ. إلى اللقاء. كنتم مع برنامجكم عمق التاريخ. أعد البرنامج عيسى الكندري، قدمه صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

عمق التاريخ. أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتاً لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
2: هنا الكويت،
3: نجوم القمة
2: نافذة على التاريخ.
1: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهداً على أحداث كبرى ورفيقاً في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتاً يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight, Kuwait is free.

على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموحا.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم حبيبة بنت القاضي. حبيبة بنت القاضي من تأليف عبد الله الحشاش. حبيبة بنت القاضي إخراج كفاح سليمان للرجيم.
1: يا أخي تكفون تكفون، بطل المكيف شوية، قاعد أحس نفسي بنشوي.
2: حر حر حر، لا تطفي حر برا، حر موت
1: يا أخي. حس
3: لا أنطفي ولا ما أنطفي أبو منور، هذا دخن مخه، دخن من الحر. شوفه سكتوا بس سكتوا، خلوني أركز أنا بالحسبة، لا تأذوني.
1: ما شاء الله صار لنا كم يوم واحنا نجمع فلوس مخالفات، مخالفات الطوابير.
2: والله الناس قامت تخاف تاخذ نص خطوه غلط.
3: شفتوا شو انا قلت لكم، الناس اللي كذي ناقصها بس نظام ما يجون الا بالعين الحمراء وخل 50 دينار. تتخيلوا تزيد المخالفه بعد، بتشوف الناس صافه طابور من بيتهم للمكان اللي يبونه، للمكان المعامل.
2: صاد
1: اي نظام يا حمد، بس المشكلة أنا للحين مو فاهم شلون الناس قاعدة تدفع لنا مبلغ صجوا مدل،
3: لأن ما حد يبي يتفشل قدام الناس، فهموا.
2: والصراحة الوضع صار أهد بكل مكان رحنا،
3: والفلوس كلها بتنحط بلجنة خيرية، يعني لا ظلمنا أحد ولا بقنا أحد.
1: بس يا جماعة القانون للحين مو موجود أصلا.
3: مو مهم، المهم النتيجة.
1: يا أخي أنا للحين حاسس إن بنمسك، لأن هالموضوع مخالف لقانون.
2: لا تحاتي عند حمد الخبر اليقين، خلي الأمور كلها على حمد، تواي ترى توسوس على فكرة.
4: السلام عليكم.
2: عليكم السلام والرحمة.
4: ممكن تفتحون الباب؟
1: منو؟
4: الشرطة.
1: واه قلت لكم.
2: في أمان الله. ارتحت انه وراح. وين رايح؟ وين يا صاحب البلاء؟
3: وين بخليكم يعني؟ وين بيصيدون؟
5: منى صدقيني هاللون وايد احلى عليك.
6: اي بس لحظه، شوفي كنا شوي كبير.
5: بالعكس، شوف شحلاته مرتب والوانه هاديه.
6: اي اي نو ان الوانه هاديه ومرتب، بس هو شوي كبير. عاد انا ابي شيء البسه حق طلعه اليمعه مو عرس.
5: صج تعالي، ما قلتي لي ايش صار على اخوك؟ للحين ينظم الناس.
6: عاد تصدقين يقول الناس قامت توقف بدور، يعني بنظام، مرتبين بدور يعني. بس ما ادري عنه، يدخل نفسه بسوالف ما ادري شلون.
5: شفتي انا قلت لك اخوك مو قاعد يتخيل.
6: لحظه دق. لحظه، هلا حمد. شنو؟ شو تسوي بالمغفر انت؟
7: انت بس دق عليه وبعدين انا اشرحك.
6: اي حمد قول انت شو مسوي؟
7: منى تكفين، مو وقت لقافتك الحين، كلمي ابوي لاني انا ادق عليه ما يرد. يلا باي، ما اقدر اطول.
6: باي. ام بيت صدقين اخوي بالمغفر. اوف
5: وي،
6: خل ادق على ابوي.
8: يعني افهم منك انك مو موظف رسمي؟
3: لا.
8: وما عندك أي صفة قانونية تسمح لك أنك تجمع مخالفات من الناس؟
3: لا، بس أنا ما كنت أنصب عليهم يا حضرة المحقق.
8: حيل شنو كنت تسوي؟
3: أنا كنت أنظم العملية، أنظم الناس وأساعدهم،

0: الكل كان يشتكي من الفوضى وقولهم انا اذوني يا حضرة المحقق اذوني،
1: وتاخذ من الناس فلوس بعد ها؟
0: بس مو حقنا، انا عندي دليل ما كنت اخذ الفلوس حقنا، وهذا ما يثبت حسن نيتي يا حضرة المحقق. احنا كنا نحطهم بلجنة خيرية.
1: القانون ما يشتغل على النوايا يا حمد، في فرق بين انك تساعد وانك تنتحل صفة او تطبق نظام مو موجود.
0: والله يا حضرة المحقق، الناس التزمت، حتى الموظفين ارتاحوا. روح شوف الديرة بعينك، شوف القانون اللي انا ألفته هذا شلون مش عدل بالديرة.
1: حمد خلني اسألك سؤال، عفوا، ان طول الفترة اللي طافت متضايق من شنو؟
0: من الناس يا حضرة المحقق، اللي تتدخل بحياة غيرها وما تحترم حدودها.
1: زين واللي انت سويته شنو كان؟
0: أنا غير، أنا كنت قاعد أساعد. مو كل مواطن خفير، ما خفير، هذا أنا خفير، حمد الخفير اسمي.
1: لا يا حمد، أنت قررت من نفسك شلون الناس تمشي وشلون توقف وشلون تدفع، حتى لو نيتك زينة، هذا بعد تدخل بحياة الناس. أنت كنت بتوقف اللقافة بس بطريقة فيها لقافة أكبر.
0: والله أنا صراحة حضرة المحقق، أنا ما فكرت فيها كذي.
1: مو كل شيء غلط نصلحه بيدنا، في أشياء تنقال وفي أشياء ترجع لها الاختصاص والقانون.
0: أنا غلطان يا حضرة محقق، أنا غلطان وما فكرت فيها بهالطريقة، سامحني واعذرني. أدري، بس أنا كنت يعني أحس أني قاعد أسوي شيء صح وفيدني وفيد بلدي وفيد أهل ديرتي. بس يعني شلون الحين ينحل الموضوع دامك أنت عرفت نيتي وأثبت لك أنا حسن نيتي؟
1: ترجعون فلوس الناس وتوقعون تعهد وتتعلمون ان القانون مو اي واحد يطبقه على كيفه.
0: على امرك حضرة المحقق.

0: إلى اللقاء مع حبيبة بنت القاضي. تأليف عبد الله الحشاش، إخراج كفاح سليمان الرجيب.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحراً وبياناً بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي. أزاهير العرب. مرحبا ليست مجرد تحية عابرة، بل هي تعبير يحمل في طياته ثقافة عربية أصيلة تؤكد معاني الضيافة والاستقبال وتعكس الرغبة في استقبال الضيف بصدر الرحب ملؤه الدفء والكرم ووسيلة لإظهار الاحترام والتقدير للضيف أو الزائر. فمرحبا بكم في أزاهير العرب.

0: موازين القطع ودقة الفصل في معالم الضاد. تتجلى عبقرية اللغة العربية في أن لكل فصل بين جسمين لفظاً يرسم طبيعة المقطوع، فلا تشتبه حركة النصل في الحديد بوقعها في النبات بنسيج لغوي معجز. إن المتأمل في بديع ألفاظ القطع عند أبي منصور الثعالبي يلمح كيف خصت العرب كل مادة بما يليق بها، فقالوا: القص للشعر، والحز للحم، والجز للصوف، بينما نعت ثلم الحديد بالفل. أما في عالم النماء فيقال: الحصد للنبات، والقضب لما طاب من الشجر الرطب. وإذا نزل القطع بالعضو فهو البتر، وإن نزل بالحركة فهو السبت، حتى إذا تناول الأظافر بالتهذيب قيل له التقليم. هكذا يتجلى سر العربية في تلك السياجات اللفظية التي تمنح كل جسم هويته حتى عند الفراق، لتبقى الضاد اللغة الأدق في تصوير تفاصيل الوجود.
1: أزاهير العرب.
0: حكمة التوكل وأثره في رزق الفتى. يورد بشر بن الحارث في ثنايا قوله: خرج فتى في طلب الرزق، فبينما هو يمشي أعياه التعب، فآوى إلى خراب يستريح فيه، فبينما هو يدير بصره إذ وقعت عيناه على أسطر مكتوبة على حائط، فتأملها فإذا هي تقول: إني رأيتك قاعدا مستقبلي، فعلمت أنك للهموم قرين، هون عليك وكن بربك واثقا، فأخ التوكل شأنه التهوين. طرح الأذى عن نفسه في رزقه لما تيقن أنه مضمون، فرجع الفتى إلى بيته ولزم التوكل وقال: اللهم أدبنا أنت، وارض عنا، وارزقنا من فضلك.

قصة المبتدأ والخبر. تركن المعاني إلى ديار لا تعرف ضجيج الأفعال، حيث يتسيد الهدوء وينطق الجمال بثبات المقام. فالنحو في بيت الاسم رباط بين ركنين لا يستقيم أحدهما بمعزل عن الآخر. يحكى أن رجلا نبيلا اسمه المبتدأ كان يملك دارا واسعة لكنها خالية من الأنيس، فكلما دخل الناس داره وجدوه مرفوع الرأس بالضمة، لكنه لا ينبس ببنت شفة تفيدهم، فظل وحيدا ينتظر من يجلو عنه ستار الصمت. وذات مساء طرق الباب ضيف يدعى الخبر، وما أن دخل الدار حتى اشتعلت أنوار المعنى، فقد جاء ليحمل عن

0: ملاك عبء الإبهام. ويا للعجب، فقد كان للضيف نفس تاج الرفع الذي يرتديه صاحب الدار المبتدأ، وكأنهما توأمان فرقتهما المسافات وجمعهما بيان اللغة العربية. تعاهد الاثنان المبتدأ والخبر على ألا تقوم للجملة قائمة إلا بوجودهما معا، فالرجل النبيل يفتتح المجلس والضيف الأمين يمنح الناس حقيقة المقصد. وقد قال أحد الشعراء من الحضور في هذا الوئام: نفس الشعور لمبتدأ وخبر، رفع يدوم كرفعة القمر، إن قام هذا ليبدأ القول بدا ذاك التمام لنوره المنتشر. وتلك كانت حكاية المبتدأ والخبر.
1: أزاهير العرب.
0: معادن الكرم في مواقف الأصمعي والمأمون. تروي لنا بطائن التاريخ قصة عجيبة عن السخاء الذي يفوق الوصف، حيث تتجلى نبل النفوس في أحلك ظروف العسر. حكى الأصمعي أنه زار رجلا كريما فوجد بابه مغلقا، فكتب إليه: إذا كان الكريم له حجاب فما فضل الكريم على اللئيم؟ فجاءه الجواب مع صرة فيها 500 دينار: إذا كان الكريم قليل مال تستر بالحجاب عن الغريم. فلما قص الأصمعي الخبر على المأمون تبين أن الصرة بختم بيت المال، وكان الرجل قد نالها بالأمس لرقة حاله. فلما سأله المأمون لما دفعتها على بيت واحد من الشعر، أجاب: استحييت من الله أن أرد قاصدي إلا كما ردني بالأمس خليفة المسلمين. فعجب المأمون من كرمه وأمر له ب1000 دينار. وفي ذلك أنشدوا قائلين: الناس للناس ما دام الوفاء بهم، والعسر واليسر أوقات وساعات، وأكرم الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات. لا تقطعن يد المعروف عن أحد ما دمت تقدر والأيام تارات. واذكر فضيلة صنع الله إذ جعل إليك، لا لك عند الناس حاجات. قد مات قوم وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات.

أنيس المجالس وترجمان الهواجس. يظل الكتاب هو الأنيس الذي لا يخون، والنافذة التي نطل منها على عقول الحكماء، حيث يسكن العلم وتزول وحشة الوحدة بيسر وأمان. فخير الذخيرة كتاب يرشدك إلى الصواب، ويجلو عن عقلك صدأ الغفلة بفنون الآداب. يقول أمير الشعراء أحمد شوقي في رائعته عن الكتاب: أنا من بدل بالكتب الصحابة، لم أجد لي وافيا إلا الكتاب، صاحب إن عبته أو لم تعب، ليس بالواجد للصاحب عابا. كلما

0: تجد الكتب على النقد كما تجد الإخوان صدقا وكذابا، فتخيرها كما تختاره، وادخر في الصحب والكتب اللبابا. صالح الإخوان يبغيك التقى، ورشيد الكتب يبغيك الصواب.
1: أزهير العرب.
0: دقة الوصف بين حال المرضع والمرضعة. تتجلى براعة اللغة العربية في حرف يفصل بين شأن المرأة الثابت وفعلها القائم في لحظته. لذلك يفرق في لغة العرب بين نعتين للأم، فإذا كان لها رضيع ولكنه غائب عنها فهي مرضع بغير تاء، أما إذا كان طفلها في حجرها ينهل من لبنها فهي مرضعة بالتاء، لدلالة مباشرة الفعل واتصاله في حينه. وبذلك يرسم الحرف حدود المعنى بإيجاز، ليبقى البيان مرآة للحقائق كما خلدته صحاح اللغة العربية.
1: أزهير العرب.
0: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظا عابرا وإنما دعاء بالحياة والسلام، نهديها لكم خالصة علها تعود إليكم أمنا وودا كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.

قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري.

ليست الأبواب كلها من خشب وحديد، في القلوب أبواب لا تفتح بالمفاتيح بل بكلمة طيبة تقال في وقتها فتزيح عن الصدر حملا ثقيلا.

0: في بيت صغير عند طرف الحي كان سليم يعود كل مساء بوجه عابس، كأن النهار يترك على كتفيه غباراً لا يرى. وكانت زوجته نوال تعرف أن الرجل لا يحتاج دائماً إلى حل كبير، بل إلى كلمة تمنحه شعوراً بأنه لم يسقط من عين من يحب.
1: يوم ثقيل يا نوال، لا شيء يسير كما ينبغي، ولا أحد يقدر ما أبذل.
0: أعرف إنك تعبت كثيراً، وأعرف

0: أن ما تحمله أكبر مما تقوله.
1: أتعرفين ذلك حقا؟
0: نعم، وأرى في صبرك ما لا تراه أنت حين يشتد عليك التعب.
2: لم تغير الكلمة واقع سليم، لم تمحو تعب يومه، لكنها فعلت شيئا أعمق، جعلته يشعر أنه مرئي وأن جهده ليس ضائعا في الفراغ.
0: وهكذا تفعل الكلمة الطيبة، لا تحمل مالا ولا تملك عصا سحرية، لكنها تملك أن ترمم في النفس ما هدمته القسوة والإهمال.
1: كنت أظنني وحدي في هذا الثقل.
0: لست وحدك، والكلمة التي لا تقال في وقت الحاجة قد تكون غيابا مؤلما.
1: كلمة واحدة منك جعلتني أتنفس.
0: لأن القلب أحيانا لا يطلب إلا أن يسمع أنت لست قليلا.
2: جلس سليم وتغير صوته، لم يعد الرجل الذي دخل منحنيا، بل صار أقرب إلى نفسه. إن القلوب المتعبة لا تنهض بالصراخ بل بالرفق.
0: وفي تلك الليلة أدرك أن البيوت لا تبنى بالجدران وحدها، بل بالكلمات التي تحفظ الكرامة وتشد العزمة وتمنح المتعب مكانا آمنا يخلع فيه وجعه.
1: يا نوال، كم مرة عدت أنت متعبة ولم أقل لك كلمة تخفف عنك؟
0: الكلمة الطيبة لا تحتاج إلى مناسبة، يكفي أن ننتبه قبل أن يذبل من نحب.
1: إذن دعيني أبدأ الآن. وجودك في هذا البيت رحمة،
0: وهذه الكلمة وحدها تكفي الليلة.

0: الكلمة الطيبة لا تكلف صاحبها شيئا، لكنها تمنع سامعها قدرة على إكمال الطريق.
1: إلى أن نلتقي في قل ودل، تذكروا، رب كلمة فتحت بابا كان الحزن قد أغلقه.

0: كنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.
1: الثانية عشر والنصف ظهرا في استديوهات إذاعة دولة الكويت.

مؤشرات وأسواق. برنامج اقتصادي يتابع حركة سوق الكويت والأسواق الخليجية للأوراق المالية وأسعار النفط والمعادن، إضافة إلى تقارير وحوارات اقتصادية على الهواء مباشرةً.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الاقتصادي اليومي مؤشرات وأسواق. أقدم لحضراتكم اليوم أنا محدثتكم سعاد الموسى، وتنفذ الحلقة على الهواء حنين البدر، ويصحبنا في الحلقة مخرجنا محمد السلطان. مستمعينا، نبدأ معكم من أهم الأخبار المحلية لهذا اليوم، حيث أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة اليوم تقدم دولة الكويت بخمس مراتب في مؤشر التنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية AMD، لتحل في المركز 31 من أصل 70 دولة، مقارنة بعام 2025 حين كانت في المركز 36 من أصل 69 دولة. وذكرت نزاهة في بيان صحفي أن دولة الكويت سجلت ارتفاعا في الدرجة العامة للمؤشر، حيث ارتفعت من 68.69 من أصل 100 في عام 2025 إلى 70.13 من أصل 100 في عام 2026، ما يعكس تحسنا في أداء الكويت التنافسي على المستوى الدولي. وأوضحت هيئة نزاهة أن هذا التحسن يعكس الأداء الإيجابي الذي حققته دولة الكويت في مختلف محاور المؤشر، لا سيما في الأداء الاقتصادي وكفاءة الأعمال، مما أسهم في تعزيز موقعها التنافسي على المستوى الدولي. ويذكر مستمعينا أن مؤشر التنافسية العالمية يعد من أبرز المؤشرات الدولية التي تقيس قدرة الاقتصادات على توفير بيئة داعمة للأعمال والاستثمار وتحقيق النمو المستدام، فضلا عن أنه أحد المصادر الفرعية لقياس مؤشر مدركات الفساد. وعلى الصعيد الإقليمي، من المؤكد مستمعينا أن خبر توقيع مذكرة التفاهم إلكترونيا بين الولايات المتحدة وإيران هو المتصدر على الساحتين السياسية والاقتصادية الآن، فيما سيتم إتمام المذكرة فنيا في سويسرا يوم غد الجمعة. وتعد هذه المذكرة هي المفتاح الرئيسي لفتح أبواب مضيق هرمز المغلقة، مرورا باستئناف تدفقات إمدادات النفط والغاز من المنطقة، وصولا إلى وقف التصعيد العسكري والتوصل لاتفاق لمنع جر المنطقة في حرب أخرى. وبالانتقال إلى تداولات سوق بورصة الكويت لهذا اليوم ومنذ يوم الأمس، حيث أغلقت البورصة تعاملاتها أمس الأربعاء على انخفاض مؤشرها العام ب 21 نقطة و68 جزئي النقطة من النقطة بنسبة بلغت 0.25%، ليبلغ مستوى 8814 نقطة و22 جزئي النقطة من النقطة، عبر تداول 659 مليون و200 ألف سهم عبر 39,277 صفقة نقدية بقيمة بلغت 156 مليون و700 ألف دينار. ويواصل المؤشر العام دخوله في المنطقة الحمراء في جلسة اليوم أيضا، وهو الأمر الذي سنناقشه لاحقا مع محللنا المالي بعد قليل.

أما الآن فنستعرض معكم أهم إعلانات السوق. فقد أعلنت شركة بورصة الكويت أن الشركة الوطنية للخدمات البترولية نابيسكو أفادت بتمديد العقد رقم 18053172 لخدمات الإسمنت والخدمات المساندة للحفر العميق التابع لشركة نفط الكويت. وأوضحت نابيسكو في بيانها للبورصة أن العقد تم تمديده لثلاثة أشهر إضافية أخرى مع زيادة في قيمة العقد تبلغ 3,800,000 دينار. كما أعلنت شركة

0: البورصة أن شركة طيران الجزيرة أفادت بوجود تغيرات تداولات المطلعين خلال جلسة السوق اليوم. ووفق بيان الجزيرة للبورصة، اطلع شخص لدى الشركة المدرجة بعد التعامل في الأوراق المالية للشركة الأم أو الشركة المدرجة، مفاده بأنه تم شراء 59,000 سهم و500 سهم في الشركة. ونبدأ معكم مستمعينا في فقرة الحوار، ومعنا من الطرف الآخر ضيفنا ومراسلنا من السوق القطرية الأستاذ علي أحمد. زميلنا علي، كيف الحال ومرحبا بك في حلقة اليوم.
1: مساء الخير أختي سعاد، لك ولجميع السادة المستمعين أيضا.
0: أهلا بك. يعني زميلنا علي، كيف تصف نشاط التداولات في السوق القطري اليوم، وبالتزامن يعني مع الأخبار المبشرة بإبرام مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في المنطقة؟
1: نعم، الحقيقة يعني البشائر الأولى كانت لهذا الاتفاق لربما منذ مساء يوم الثلاثاء. يوم أمس السوق تفاعلت بشكل ممتاز، المؤشر ارتفع بأكثر من 1%. اليوم هناك ارتفاع لكنه خجول، بواقع 10 نقطة مئوية، وصول لمستوى 10,585 نقطة. الملاحظ بأن هذه الارتفاعات تأتي مصاحبة لقيم تداولات مرتفعة، نتحدث هنا عن حوالي 590 مليون ريال لغاية هذه اللحظة قبل الإغلاق بحوالي 20 دقيقة. إذا بدنا نشهد عودة للسيولة تدريجيا، جزء من هذه السيولة محلية، جزء آخر أيضا من قبل مستثمرين أجانب الذين بطبيعة الحال رأوا بأن مجموعة من أسهم من الشركات تراجعت بشكل مؤثر في الآونة الأخيرة، وبالتالي لربما يعمدون إلى اقتناص بعض الفرص. لكن اليوم لربما ما ثبط المكاسب هو لربما اجتماع بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي يوم أمس، الذي ثبت أسعار الفائدة وأعطى إشارة أنه قد يكون هنالك نوع من زيادة في معدلات الفائدة، بما أدى إلى تقليص عامل المخاطرة في الأسواق.
0: نعم زميلنا علي، أيضا قرر مصرف قطر المركزي أيضا تثبيت أسعار الفائدة يعني للإيداع والإقراض وإعادة الشراء، وذلك بعد تقييم السياسة النقدية ولربما تأثرا يعني بالسياسة النقدية للولايات المتحدة. كيف ترى ذلك وكيف تقرأ ذلك؟
1: الحقيقة يعني دأب البنك المركزي القطري والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي التي تربط عملاتها بالدولار الأمريكي وحتى بعض البلدان خارج إطار هذه المنطقة أن تربط سياستها النقدية بالبنك الاحتياطي الفيدرالي، هي تحاول أن تبقي على هامش معين بين أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وهي تراقب ما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية على اعتبار أنها دول تتعامل مع سلع رئيسية يتم تصديرها وتقييمها بالدولار الأمريكي. نتحدث هنا عن النفط والغاز بالدرجة الأولى، وبطبيعة الحال الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من كل التحولات التي حصلت في العام تبقى هي قاطرة الاقتصاد العالمي، وإن كان هناك ظهور لبعض المنافسين لها وهنالك لربما تراجع في حصة الدولار من التجارة العالمية ومن احتياطيات البنوك المركزية في العالم، إلا أن هذا القرار يبقى مراقبا على نطاق واسع، وبالتالي محاولة محاكاة معدلات الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن مع إبقاء هامش بأن تبقى الفائدة لدينا لربما أعلى بقليل حتى لا يكون هناك توجه من العملات المحلية نحو الدولار الأمريكي.
0: نعم، يعني زميلنا علي، بالعودة إلى تداولات السوق القطري كما تفضلت قبل قليل وقلت بأن هو ارتفاع خجول نوعا ما، يعني ما هي القطاعات التي أثرت في هبوط المؤشر العام؟ كيف تقارن يعني جلسة اليوم بالأمس؟ لماذا هو ارتفاع خجول على الرغم من هذه الأخبار يعني الجيدة في المنطقة؟
1: نعم، الحقيقة هناك بعض الأسهم التي مكنت السوق اليوم من البقاء في المنطقة الإيجابية بواقع 10.2%، وعلى رأسها قطاع النقل البحري، ونتحدث هنا عن سهم شركة ناقلات. نعم. الذي ارتفع بواقع 1.5%، وهذه الشركة هي معنية حقيقة بالدرجة الأولى بعملية استئناف تصدير غاز الطبيعي إلى الأسواق العالمية. هذه الشركة لديها 69 ناقلة بأحجام مختلفة تقوم بتصدير الغاز إلى الأسواق العالمية من خلال تعاقدها مع شركة قطر للطاقة، ولديها أيضا من خلال قطر للطاقة أكثر من 120 ناقلة تنتظر الإنجاز تحت يعني قيد التصنيع في كل من كوريا الجنوبية واليابان، وبالتالي هذه الشركة تتعاقد مع قطر للطاقة وتقوم بتصدير الغاز بحسابها. لحظة انفتاح أو إعادة فتح مضيق هرمز ستتدفق كميات كبيرة من الغاز عبر هذه الشركة إلى الأسواق، ليس فقط يعني بهدف تلبية التعاقدات السابقة ولمحاولة منها لتعزيز كميات المصدرة بهدف يعني إطفاء ظماء الأسواق لمادة الغاز التي تقطعت عن بعض البلدان والتي اضطرت لشرائها بأثمان أعلى من مصادر بديلة في

0: المقاومة الأخيرة.
1: نعم، على ذكر يعني صادرات الدوحة من الغاز المسال، ويعني وهو الحال كسائر أي دولة خليجية، نحن بانتظار بالفعل فتح مضيق هرمز واستئناف الإمدادات من النفط والغاز، لكن يعني باعتقادك أو ما هي معلوماتك حول يعني خطط دولة قطر في المرحلة المقبلة، كيف ستعوض هذه الخسائر كسائر أي دولة خليجية في المنطقة؟
0: نعم، الحقيقة ما يتوفر من معلومات هي ما نشرته بلومبرغ قبل أيام، وتفيد بأن دولة قطر تريد أن تعود سريعا إلى سوق الطاقة العالمية وتهدئة في مجال الغاز، بمعنى أنها ستتمكن من العودة إلى استئناف حوالي أكثر من 50% من طاقتها التصديرية خلال الشهر الأول، ولربما تصل إلى حوالي 80% من الطاقة التصديرية المعتادة بحلول الشهر الثاني من إعادة فتح مضيق هرمز. يتوقع يوم غد أن يكون هناك استئناف ل عملية الشحن عبر مضيق هرمز، لكن كما تعرفين بأن هذا المضيق مضى أكثر من 3 أشهر وهو مغلق، وبالتالي عملية جدولة المرور منه قد تحدث نوعا من الإرباك، وبالتالي قد لا تكون جميع الشحنات تسير وفقا لما تم التخطيط له. هناك شحنات عالقة وهناك شحنات تستعد للتصدير وأخرى للاستيراد لدول المنطقة، وبالتالي أعتقد أننا نحتاج إلى بعض الوقت حتى نتمكن من بناء تصور أكثر وضوحا حول طبيعة الصادرات، علما بأن قطر للطاقة إلى الآن لم ترفع حالة القوة القاهرة التي أعلنتها في بداية هذه الحرب.
1: ينقلنا ذلك أستاذ علي إلى أسهم شركات النقل والشحن والخدمات اللوجستية، كيف تبدو يعني في السوق القطرية؟
0: نعم، هي عددها ليس بالكبير، نتحدث هنا بالإضافة إلى ناقلات شركة ملاحة القطرية، هذه الشركة تمتلك أكثر من 30% من أسهم ناقلات، ولكنها تركز في مجال النقل بالكونتينرز، بمعنى النقل التجاري وليس النقل الـLNG الغاز الطبيعي المسال. سهم هذه الشركة لامس قبل أيام حوالي مستوى 10 ريالات، اليوم هو عند 10 ريالات ونصف ريال، هناك نوع من التحسن المقبول نسبيا، وإن كان سعر سهم قبل اندلاع الحرب حوالي 12 دولارا، لكن من المتوقع أن تكون النتائج قد تأثرت على الأقل في بداية أو يعني أول شهرين من الربع الثالث من عفوا من الربع الثاني من هذا العام. شركة مخازن وهي تعمل في مجال الخدمات اللوجستية بدأت تتحرك شيئا فشيئا فوق مستوى 2.30 ريالا، وعدا عن ذلك يعني تقريبا لا يوجد شركات كثيرة تعمل في مجال النقل، لكن الشركات العاملة في الخدمات النفطية بدأت تتحسن، كنا نتحدث عن سعيد البتروكيماويات الخليج الدولية التي تقوم بتوفير الخدمات الإمداد وتموين لقطاع النفط سواء البحري أو البري، بدأت تتحسن شيئا فشيئا، لكن ما سيعزز التطلعات هو لربما نتاج أعمال الشركات التي ستتبلور في نهاية هذا الربع.
1: نعم. كان معنا من الدوحة زميلنا علي أحمد من السوق القطرية، شكرا جزيلا لك. وإلى فقرة العقار الكويتي، حيث نستضيف معنا اليوم المحلل العقاري الأستاذ سليمان الدليجان للتطرق إلى أحدث بيانات سوق العقار في دولة الكويت. أستاذ سليمان، مرحبا بك في حلقة اليوم.
2: مرحبا، يا أهلا، حياك الله.
1: الله يحييك أستاذ سليمان. يعني أظهرت آخر إحصائية صادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل تداول يعني نحو 134 عقد عقاري خلال الأسبوع الممتد من بداية شهر يونيو من 7 إلى 11، بقيمة إجمالية بلغت نحو 106 ملايين دينار. يعني كيف تقيم هذه الإحصائية بالنسبة لشهر يونيو؟
2: لا شك أن يعني مقارنة مع الأسابيع الماضية هناك ارتفاع في التداول بعد بلوغ أو ورود أخبار إن شاء الله نهاية الحرب الإيرانية الأمريكية واستقرار الأسواق بشكل عام العقارية بالكويت، واللي هي بالأصل يعني مستقرة بفضل الاقتصاديات الدولة، فأعطت الناس اطمئنانية أكثر، فبدوا يعني يتجهون لشراء العقار سواء سكني أو الاستثمار غير. الأرقام اللي ذكرت اللي هم 134 عقد، الملاحظ في أن أغلب فيها هي عقارات سكنية، والغالب في السكنية الأراضي في مدينة صباح الأحمد البحرية اللي ابتدت أسعار فيها بالبيع من تقريبا 220 ألف إلى 300 ألف أو 330، بمتوسط بحدود 230 إلى 240 ألف للقسيمة، المساحة تتراوح بحدود 450 متر، وهذا يعطي إشارة إلى أن هناك ارتفاع في طلب نظرا لدخول فترة الصيف، طلب يرتفع على شاليهات أو القسائم اللي على البحر، خصوصا مدينة صباح الأحمد أنها تتميز منها تملك وثائق وليست أملاك دولة.
1: نعم.
2: النظرة الثانية أيضا أو التحليل الثاني أن هناك ارتفاع في التداول، وافترض أن خلال الأسابيع القادمة أن شهر 6 راح ينتهي بحدود تداول 400 مليون دينار تقريبا، وهذا المتوقع أن يكون يبلغ، فعلى معناه إلى نهاية السنة راح يبلغ تداول أكثر من 4 مليار دينار، وهو أعلى متوقع بحدود 10% إلى 15% عن عام 2025. نظرا الأسباب كانت واضحة، نظرا لأن هناك كثير من القسائم طرحت بعد تطبيق قانون القسائم السكنية، بعد تطبيق قانون رسوم الأراضي الفضاء في شهر 2/2026 بدأنا نشوف، ما قبلها طبعا من بداية السنة بدأنا نشوف هناك بيع كثير من البلوكات بالذات في منطقة جنوب السرة والفطيرة والمناطق اللي هولها، لكن يعني يعني السوق بدأ يستقر الآن اللي قلت بدأت قل الأرض طلب محافظة لنفسه. طبعا احنا متوقعين بالنسبة حق السكن الخاص استقرار في الأسعار خلال الفترة القادمة، وقد يكون هناك انخفاض طفيف الفترة القادمة فترة الصيف نظرا يعني الورود وبدء في الإجازة الصيفية.
1: نعم، يعني بالتحدث عن الاستثماري يعني أستاذ سليمان، هل من جديد، هل توجد مشاريع جديدة استثمارية أو هل شملتها الإحصائية التي ذكرتها للتو؟
2: لا، القطاع الاستثماري تأثر سلبا نوعا ما بتطبيق قانون البناء الاستثماري خلال الفترة السابقة، بدت في شروط شوية متشددة وهي في من صالح المواطنين انه بناء استراض الحين، يعني في هناك الزام لأي مستثمر يبني قسيمة استثمارية بأن يوفر على الأقل سرداب أو على الأقل سردابين أيضا لمواقف السيارات، مما يعطي استقرار وجمال أيضا وترتيب المناطق الاستثمارية. هذا أثر سلبا على الأسعار لأن بدأت تصير في تكلفة على المستثمر. من جانب آخر القطاع الاستثماري في الكويت يعاني من تضخم نسبيا بالأسعار نظرا لخروج كثير من الأموال في القطاع السكني ودخول القطاع الاستثماري. اليوم الأيام كان يأخذ نسبة تداول عام بحدود 15%، اليوم بدأنا نشوف أن الأرقام توصل إلى 25%. أما بالنسبة حق الأسعار اللي صارت خلال الفترات القادمة واللي تم بيعها في القطاع الاستثماري، فسابقا كانت المواقع المميزة يباع المتر بحدود 2000 دينار أو أقل شوية في السالمية، اليوم بدأت تبلغ الأسعار بحدود 2500 إلى 2600، معناها أن هناك في زيادة تقدر بين 20-25% على الأقل خلال السنتين الماضيتين.
1: نعم أستاذ سليمان، يعني في ظل توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، ونتمنى طبعا الأمن والأمان لكافة الدول الخليجية، يعني كيف تنظر إلى مستقبل سوق العقار الكويتي في مع هذا التوقيع، وأيضا نتحدث هنا عن الشحنات وفتح مضيق هرمز، ما هي توقعاتك؟
2: لا شك هذه تعطي توقيع مذكرة التفاهم، إن شاء الله غدا الجمعة توقيع أيضا بعد إن شاء الله النهائي بالنسبة حق الاتفاقية، أكيد يعطي استقرار وأمان للمستثمر. ولكن إحنا مشكلة عندنا في الكويت في قلة العرض وارتفاع الطلب بالنسبة حق القطاع الاستثماري اللي يعاني حاليا من التضخم. يعني يحتاج الأمر أن يكون هناك طرح لمناطق وأراضي استثمارية جديدة حتى تمتص طلب على العقار الاستثماري. لكن من ناحية أخرى يمكن متوقعين إلى نهاية السنة أن يكون هناك ارتفاع في أسعار الفائدة، وبالتالي هذه تعكس سلبا على أسعار القطاع الاستثماري، لأن إذا بدأت ترتفع تكلفة الاقتراض على المستثمرين راح يحجم عن الشراء أو الاقتراض من أجل التطوير. لذلك راح نشوف خلال يعني من هنا إلى نهاية السنة شنو راح يكون في تأثير، لكن بشكل عام سوق العقار الاستثماري في ارتفاع أعلى من القطاعات الأخرى.
1: نعم، نشكر الأستاذ سليمان الدليجان المحلل العقاري في فقرة العقار الكويتي على مشاركته في حلقة اليوم. ونعود بكم مستمعينا إلى تداولات سوق بورصة الكويت لهذا اليوم، حيث نستضيف معنا الآن المحلل المالي الأستاذ علي العنزي. الأستاذ علي، مرحبا بك في حلقة آخر تداولات الأسبوع.
3: حياك الله أختي سعاد، رحب فيك أستاذ المستمعين الكرام، أنا مرحبا.
1: هلا أستاذ علي، يعني يواصل السوق نشاطه وبشكل كثيف، لكن يبدو أنه جاء بنتيجة يعني عكسية، أو كما رأيناها في جلسة الأمس يعني، ولا يزال هو في المنطقة الحمراء، كيف تقرأ نشاط السوق اليوم؟
3: حقيقة نشاط، أنا في من وجهة نظري نشاط ممتاز للسوق، سيولة عالية جدا، أيضا عمليات شراء واضحة على كثير من الأسهم.

0: لم يكن شراء انتقائي، كان شراء شمولي. لا شك أن هناك بعض الأسهم التي تؤثر على المؤشرات، بالتالي صبغت المؤشرات باللون الأحمر، ولكن في حقيقة السوق هناك عمليات شراء كبيرة، هناك دخول وبناء مراكز وارتفاعات لأسهم بشكل حتى في شكل مستمر، بينما الشركات التي حققت مكاسب خلال الفترات الماضية هي اليوم من يكون عليها عمليات جني أرباح. بعض هذه الأسهم ثقيلة، بعض الأسهم أيضا بانتظار المزاد. اليوم مزاد اليوم هو في تنفيذ مراجعة الأوزان لمؤشرات فوتسي راسل ومورغان ستانلي، اليوم مؤشرين في نفس اليوم، اليوم سوف تنفذ المراجعة، بالتالي حدت من تحركات الأسهم القيادية، ضغط مستمر على الأسهم القيادية خلال الفترة الماضية ومستمر إلى الآن. أعتقد مجرد ما تنتهي عملية التنفيذ المراجعة سوف نبدأ أيضا على هذه الأسهم بشكل ثاني، بينما بقية الأسهم بقية السوق عمليات شراء واضحة بسيولة كبيرة على مجموعة كبيرة من الأسهم. اليوم بعض الأسهم ارتفعت 9% الآن وبتداولات مكثفة بقيم كبيرة جدا، يعني تصل إلى 2 مليون دينار وهم من الأسهم الصغيرة أو المتوسطة.
1: نعم. هل هذه المراجعات أستاذ علي ستنتهي اليوم يعني لكافة الشركات أم أنها ستمتد يعني للأسبوع المقبل؟
0: لا حقيقة هو النظام للمراجعة الأوزان دوري، كل ربع أو كل نصف، وهناك مراجعات جزئية ومراجعات كلية. هذه المراجعات تكون على يعني على إجراءين. الإجراء الأول وهو وضع الأوزان وهو منتصف الشهر دائما، وعند نهاية الشهر يكون عملية تنفيذ هذه المراجعة، يعني أي نريد أن نخفض مثلا هذا السهم بنسبة 2% نصف المئة أقل من نصف المئة، طبعا الأوزان محدودة دائما، التراجعات التغييرات تكون محدودة كأوزان، فتكون في آخر خميس في الشهر يكون دائما عملية التنفيذ. هذه المراجعة دورية لم تكن في آخر خميس، كانت اليوم في 18 سبتمبر، وعلى غير العادة دائما نحن عملية التنفيذ تنتهي في آخر خميس من كل شهر، ولكن بسبب أن هذه مراجعة كبيرة أيضا جاءت في منتصف الشهر، كان من الممكن أن تأتي يوم الثلاثاء الماضي، ولكن بسبب العطلة انتقلت إلى يوم الخميس اليوم.
1: نعم. كما تفضلت أستاذ علي، يعني اليوم السوق على الرغم من دخول المنطقة الحمراء ولكن يوجد زخم ونشاط مكثف اليوم بفعل أيضا الإعلانات وعدة أخبار من الشركات المساهمة. هل ترى بأن الإعلان الرسمي لتوقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة دور بارز في هذا الشأن، أم أنها مجرد شؤون داخلية في السوق؟ ما هي هذه؟
0: نعم. لا حقيقة لا شك أن توقيع المذكرة وانتهاء يعني وإن شاء الله انتهاء وانجلاء قمة الحرب، لا شك أنه يشجع المستثمرين على بناء المراكز. البعض يدخل الآن، البعض كان محجم عن التداولات خلال الفترات الماضية بالرغم من أن السوق لم يكن سيئا عدا الأسبوع الأول من الحرب، بقية الأسابيع كان السوق على ارتفاع، ولكن هناك بعض المستثمرون يفضلون التداول بالسلم ولا يريدون الأجواء الحربية، فبالتالي توقيع المفاوضة توقيع المذكرة لا شك أن له وقع إيجابي، إضافة إلى أن بعض الأسهم لديها أخبار يعني منفردة، أخبار خاصة بها دعمتها، إضافة إلى أن أيضا بعض الأسهم التحليل الفني لهذه الأسهم جيد، فبالتالي هي منطلقة في تحقيق الارتفاعات تلو الارتفاعات دون توقف. لدينا مجموعة أسهم أيضا، مجموعة أولى وقود السور ومدينة الأعمال لديهم أيضا ضغط خاص، وبالتالي يتداولون بتذبذب حاد خلال هذه الفترة.
1: نعم. لكن هؤلاء المستثمرون أستاذ علي ألا ينتظرون ليوم الغد؟ يعني هو يوجد أيضا اجتماع يعني في سويسرا لإنهاء المذكرة يعني بشكل فني، هل ينتظرون لآخر رمق هذه الأحداث أم أنهم بدوا يعني يطمئنون للأوضاع الحالية الموجودة؟
0: لا حقيقة أعتقد أن الأوضاع شبه منتهية، والدليل على ذلك هو تدفق الأسعار النفط وتراجع أسعار النفط إلى مستويات ما دون 80 دولار، ومؤشر حقيقي السوق النفطي هو مؤشر حقيقي إلى أين تذهب الأمور. وبالتالي أيضا ما يخرج من تصريحات مستمرة وتلو التصريحات أيضا يؤكد على إيجابية أيضا يعني الحرب بشكل أو بآخر. بالتالي المطمئن للجميع قد يكون من يتحفظ كثيرا، وليست كل طبعا المستثمرون بذات المخاطر أو بذات المستوى من المخاطر، البعض أيضا يتحفظ حتى يرى أيضا قد البعض يرى أن النفط يتدفق بشكل كبير بالتالي يقوم بالدخول. ولكن أعتقد أن الجزء الأكبر من المتحفظين من التداولات خلال فترة الحرب قد يكون دخلوا أو سيدخلوا غريبا جدا.
1: مع حدوث هذه الانفراج أستاذ علي، يعني بإذن الله في فتح مضيق هرمز ونقل وشحن الإمدادات من النفط والغاز يعني من المنطقة إلى الدول الأخرى، كيف ترى أداء أسهم الطاقة أو أسهم التأمين والشحن والخدمات اللوجستية؟
0: حقيقة يعني لن تتأثر اليوم كثيرا. أسهم الطاقة لدينا أسهم مظلومة سعريا خلال الفترات الماضية، بالتالي تأثرت ما قبل الحرب أصلا كانت بأسعار متدنية. لا شك أن مع ارتفاع أسعار المنتجات يعني النفطية بشكل واضح، لا شك أنه يعني دعم هذه الشركات. الآن بعض الشركات لدينا شركات الطاقة يعني بانتظار أيضا إرساء مناقصات، لدينا توقف عن الإنتاج خلال الفترة الماضية، بالتالي قد أيضا تضطر دول المصدرة إلى رفع الطاقة الإنتاجية لتعويض المخزونات الاستراتيجية التي استهلكت خلال 4 أشهر الماضية. بالتالي الآن قد يكون لها أيضا نصيب أيضا من خصوصا ذات الخدمات النفطية، وليست شركات، لا يوجد لدينا شركات تختص في بيع النفط، بينما تختص في بيع المنتجات أو تقدم خدمات لشركات النفط. وهذه الشركات لا شك أنها سوف تستفيد من الدورة القادمة لأسعار النفط وأيضا الإصلاحات في هذا القطاع والاستثمارات في هذا القطاع.
1: نعم، كما رأينا يعني أبقى مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة، ولكنه أيضا توقع أن يرفعها في نهاية العام وسط مخاوف من ارتفاع مستويات التضخم. كيف ترى تأثير ذلك يعني على الأسواق العالمية والسوق الكويتي، وبالأخص فيما يتعلق بأسعار الطاقة مستقبلا؟
0: لا حقيقة بالنسبة للفدرال الأمريكي لا أحد يتوقع أن يرفع أسعار النفط أسعار الفائدة بداية، لأن أصلا أسعار الفائدة بقيت على هذه المستويات بسبب التضخم، ولم يكن هناك تضخم لو لم ترتفع أسعار البترول بهذا الشكل، بالتالي هي قدت التضخم في قطاع الطاقة ثم انتقل إلى قطاعات أخرى. ولكن الآن مع هذه الانفراجة ومع تراجع أسعار النفط سوف نرى بيانات التضخم لشهر يونيو الشهر الحالي، والتي سوف تظهر في منتصف الشهر القادم، سوف نرى انخفاض حاد بهذه لنسبة التضخم. فأعتقد أنه سوف يعني يثبت أو يخفض نسبة الفائدة خلال الفترة القادمة.
1: نعم، كان معنا الأستاذ المحلل المالي علي العنزي من سوق بورصة الكويت. نشكر لكم مستمعينا متابعتنا في حلقة اليوم، نلتقي بكم في حلقة جديدة الأسبوع المقبل. نتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة، وإلى اللقاء.

سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة دولة الكويت نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار الواحدة ظهرا، يقرأها على حضراتكم محمد الخشمان. بسم الله الرحمن الرحيم. موجز النشرة: الولايات المتحدة الأمريكية وإيران توقعان رسميا عن بعد مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب. رئيس الوزراء الباكستاني يقول إن إيران ستعيد فتح مضيق هرمز وواشنطن سترفع الحصار على الموانئ الإيرانية. البيت الأبيض يقول أن الشهرين المقبلين عقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران سيشهدان تحديات مع العمل على التفاصيل المهمة. سويسرا تعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ستجريان غدا محادثات أولية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إنها ستشارك في المفاوضات بين واشنطن وطهران. روسيا والصين ترحبان بتوقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية لإنهاء الحرب. حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعلن مجددا أنها ليست ملزمة بالشق اللبناني في مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بمقتل أحد جنوده وإصابة 7 آخرين من بينهم ضابطان في جنوب لبنان. حركة حماس تعلن تحقيق توافقات واسعة وتقاربا كبيرا في مباحثاتها مع الوسطاء وممثلي مجلس السلام الدولي لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. الأمم المتحدة تحذر من احتمال إدراج مستوطنين إسرائيليين على قائمة سوداء عالمية بسبب انتهاكات ضد الأطفال. وروسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات واسعة النطاق بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. سيداتي وسادتي، من الإيجاز إلى التفاصيل. نبدأ بجديد الاتفاق الأمريكي الإيراني، حيث وقع الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والإيراني مسعود بزكشيان عن بعد مذكرة تفاهم تلزم بموجبها طهران بتخفيف درجة تخصيب اليورانيوم في إطار مفاوضات مقبلة مقابل رفع العقوبات الأمريكية. ووقع الرئيس ترامب نسخة من الاتفاق خلال عشاء مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر فرساي بالعاصمة باريس. وأفاد موقع إكسيوس بأن الولايات المتحدة وإيران وقعتا إلكترونيا مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، وأن المذكرة دخلت حيز التنفيذ. بدوره صادق رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف على مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران باعتبار بلاده وسيطا في الاتفاق. وأضاف شهباز أن إيران ستقوم بإعادة فتح مضيق هرمز، فيما ستقوم الولايات المتحدة الأمريكية برفع الحصار البحري، مؤكدا أن المفاوضات الفنية بين واشنطن وطهران ستبدأ في سويسرا يوم غد الجمعة. قالت كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي ويلز إن الشهرين المقبلين عقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران سيشهدان تحديات مع العمل على التفاصيل المهمة. وأضافت ويلز في منشور على منصة إكس أن التوقيع على مذكرة التفاهم يعد خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية بل وللعالم بأسره. إلى ذلك، أعلن مسؤول أمريكي كبير نص مذكرة التفاهم الذي تم التوصل إليه مع إيران، لكنه قال إن بإمكان أي من الطرفين الانسحاب قبل التوصل إلى اتفاق ملزم. وتلا المسؤول الكبير في الإدارة الأمريكية بنود الوثيقة المكونة من 14 نقطة، والتي تحدد شروط إعادة فتح مضيق هرمز وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة على إيران، وتوضح التوقعات المتوقعة بمعالجة البرنامج النووي الإيراني خلال المحادثات الفنية المستقبلية. قالت الحكومة السويسرية

المصرية اليوم إنه من المقرر عقد محادثات أولية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في منتجع بروتسوك الجبلي غدا الجمعة، وذلك عقب توقيع مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن. وذكرت أن الخطة لا تزال تقضي بعقد اجتماع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى جانب الوسيطين باكستان وقطر ودول أخرى معنية، مشيرة إلى أنها لا تتوفر لديها معلومات إضافية بشأن جدول أعمال هذا الاجتماع أو تفاصيله. وفي فيينا قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافال غروسي اليوم إن الوكالة ستشارك في المفاوضات التي ستعقد في سويسرا بين واشنطن وطهران. وأضاف غروسي في مؤتمر صحفي أن الوقت قد حان للجلوس مع الفرق الأمريكية والإيرانية لاتخاذ خطوات ملموسة، مؤكدا أن هناك خيارات عديدة بشأن التعامل مع المخزون الإيراني من اليورانيوم عالي التخصيب. قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إن مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية وطهران تمهد الطريق إلى سلام دائم. وأضاف الرئيس ماكرون أن هذه الاتفاقية ستؤدي كذلك إلى إعادة فتح مضيق هرمز وانخفاض أسعار الطاقة. في موسكو قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم أن روسيا ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وفي بكين رحبت الصين اليوم بتوقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، معتبرة أن ذلك سيكون له أثر إيجابي على تهدئة الوضع، وعربت عن الأمل في أن تفي جميع الأطراف بالتزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم. وفيما يتعلق بمضيق هرمز قال وزير الدفاع الألماني يوري دروسيف اليوم إن ألمانيا سترسل سفينتين في البحر الأحمر استعدادا لمهمة عسكرية محتملة في مضيق هرمز. وقال للصحفيين لدى وصوله إلى بروكسل لحضور اجتماع مع نظرائه في حلف شمال الأطلسي الناتو إن كاسحة الألغام فولدا وسفينة الإمداد موسيل تبحران اليوم باتجاه البحر الأحمر. قال وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن إن لدى بلادي كاسحة ألغام جاهزة للمشاركة في نزع الألغام في مضيق هرمز ريثما تتهيأ الظروف لذلك. بدوره قال وزير دفاع استونيا هانو بيكفور اليوم أنه يتعين على الدول الأوروبية المشاركة في جهود لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. وفي تطور بصلة نقل موقع إكسيوس الأمريكي جراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إن تل أبيب لا تعتبر نفسها ملزمة بالجزء المتعلق بلبنان من مذكرة التفاهم. وأضاف أن نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الجيش لن ينسحب من جنوب لبنان ما لم يتم نزع سلاح حزب الله. نقلت رويترز عن مسؤول إسرائيلي مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله إن تل أبيب تجري مفاوضات معقدة مع واشنطن بشأن وجودها في جنوب لبنان، لكنها لا تنوي التراجع عن مواقفها. في غضون ذلك قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوجود خلاف بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الشأن اللبناني. وقال الرئيس ترامب إن حكومته بل حكومة نتنياهو تقوم بعمل سيء في لبنان، وانتقد مجددا هجمات هناك. ميدانيا أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل أحد جنوده وإصابة 7 آخرين من بينهم ضابطان أحدهما نائب قائد فرقة بانفجار عبوة ناسفة في بلدة الطيبة بمنطقة الليطاني جنوب لبنان. بالمقابل أفاد الدفاع المدني في جنوب لبنان بمقتل شخصين في استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة كفر تبنيت. وإلى التطورات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أعلنت حركة حماس تحقيق توافقات واسعة وتقاربا كبيرا في مباحثاتها مع الوسطاء وممثلي مجلس السلام الدولي.

شان استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والدخول في مرحلته الثانية. وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم إن المباحثات تناولت ملفات دخول اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة والقوات الدولية، إضافة إلى ملف السلاح الفلسطيني ضمن مقاربة منطقية ومقبولة لجميع الأطراف. وفي نيويورك حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني كوتريش من احتمال إدراج مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين على قائمة سوداء عالمية بسبب الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال، وعبر عن قلقه إزاء الارتفاع المذهل في عدد لهذه الانتهاكات المرتكبة بحقهم. وأشار التقرير السنوي للمنظمة الدولية حول الأطفال والنزاع المسلح إلى أن الأمم المتحدة تحققت من مقتل 2668 طفلا فلسطينيا في قطاع غزة و57 في الضفة الغربية المحتلة. ونتحول الآن إلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قالت روسيا اليوم أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 555 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة، من بينها 180 كانت متجهة نحو العاصمة موسكو. وذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن وزارة الداخلية أن حركة المرور توقفت على الطريق الدائري في موسكو بالقرب من مصفاة نفط عقب تقارير عن هجمات بطائرات المسيرة. قال وزير الحرب الروسي بيغيت هيكست اليوم أن روح حلف شمال الأطلسي القتالي تلاشت بعد الحرب الباردة، وأن أوروبا صارت تعتمد على الولايات المتحدة الأمريكية. وأضاف في كلمة خلال اجتماع لوزراء الدفاع لحلف شمال الأطلسي الناتو أن بعض الحلفاء في الناتو قطعوا شوطا كبيرا نحو تحقيق هدف إنفاق 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع. سيداتي وسادتي، في ختام هذه النشرة إليكم إعادة لموجزها. الولايات المتحدة وإيران توقعان رسميا عن بعد مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب. رئيس الوزراء الباكستاني يقول أن إيران ستعيد فتح مضيق هرمز وواشنطن سترفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. البيت الأبيض يقول أن الشهرين المقبلين عقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران سيشهدان تحديات مع العمل على التفاصيل المهمة. سويسرا تعلن أن الولايات المتحدة وإيران ستجريان غدا محادثات أولية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إنها ستشارك في المفاوضات بين واشنطن وطهران. روسيا والصين ترحبان بتوقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية لإنهاء الحرب. حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعلن مجددا أنها ليست ملزمة بالشق اللبناني في مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بمقتل أحد جنوده وإصابة سبعة آخرين من بينهم ضابطان في جنوب لبنان. حركة حماس تعلن تحقيق توافقات واسعة وتقاربا كبيرا في مباحثاتها مع الوسطاء وممثل مجلس السلام الدولي لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. الأمم المتحدة تحذر من احتمال إدراج مستوطنين إسرائيليين على قائمة سوداء عالمية بسبب انتهاكات ضد الأطفال. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات واسعة النطاق بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. سيداتي وسادتي، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار الواحدة ظهرا. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الواحدة ظهرا والدقيقة الخامسة عشرة. إذاعة دولة الكويت تقدم
1: أولى الأمم المتحدة الدروس التي أخذتها الدورات الأخيرة
0: حدث وتعليق متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حدث وتعليق. في حلقتنا هذا اليوم، مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران تدخل حيز التنفيذ وتمهد لمرحلة تفاوض جديدة. رغم التفاؤل، ملفات شائكة قد تعرقل التسوية بين الولايات المتحدة وإيران. لبنان على طاولة التفاهم الأمريكي الإيراني. قضايا وآراء في الصحافة العربية والعالمية. أعلنت الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة في المنطقة، تتضمن بنودا سياسية وعسكرية واقتصادية.
1: تنص مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران في أبرز بنودها على وقف فوري ودائم لجميع العمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان، مع التزام متبادل بعدم اللجوء إلى القوة أو التهديد بها واحترام سيادة الدول خصوصا سيادة الأراضي اللبنانية. كما اتفق الطرفان على احترام سيادة كل منهما وعدم التدخل في الشؤون الداخلية على أن تبدأ مفاوضات مكثفة للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما. وفي خطوة لخفض التصعيد، تعهدت الولايات المتحدة برفع الحصار البحري المفروض على إيران تدريجيا خلال 30 يوما وسحب قواتها من محيطها بعد إقرار الاتفاق النهائي. بالمقابل، ستعمل إيران على ضمان حرية الملاحة في الخليج ومضيق هرمز دون رسوم لفترة مؤقتة مع إزالة الألغام والعوائق البحرية. اقتصاديا، يشمل الاتفاق خطة لإعادة إعمار الاقتصاد الإيراني إلى جانب التزام أمريكي برفع العقوبات كافة بما فيها العقوبات الدولية والأحادية وفق جدول زمني متفق عليه. وفي الملف النووي، أكدت إيران التزامها بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي مع الاتفاق على معالجة مسألة اليورانيوم المخصب تحت إشراف دولي وضمن آلية تفاوضية شاملة. كما نصت المذكرة على تجميد أي خطوات تصعيدية خلال فترة التفاوض، بحيث لا تفرض واشنطن عقوبات جديدة ولا توسع انتشارها العسكري مقابل الحفاظ على الوضع الحالي للبرنامج النووي الإيراني. وشملت التفاهمات أيضا السماح لإيران بتصدير النفط والإفراج عن أصولها المالية المجندة، إضافة إلى إنشاء آلية مشتركة لمراقبة تنفيذ الاتفاق. ومن المقرر أن يعرض الاتفاق النهائي بعد التوصل إليه على مجلس الأمن الدولي لاعتماده بقرار ملزم.
0: للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور صالح السعيدي، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكم. كيف تقرؤون بنود مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها إلكترونيا بين الولايات المتحدة وإيران؟ كيف تجدون موازين القوى فيها، وكيف تجدون التنازلات التي قدمت فيها من أي طرف كان؟
2: يعني النظرة الأولى لما جرى والتوصيف الدقيق لهذا الحدث هو أنه مذكرة تفاهم لا يرقى إلى اتفاق، لأن كثير من القضايا الخلافية والجدالية والتي شكلت لب الصراع في على مدى السنوات الماضية وكانت سبب لاندلاع الحربين الأخيرين بين الولايات المتحدة وإيران لم تحسم حتى الآن، وهي المتعلقة بموضوع الملف المفاعلات النووية واليورانيوم المخصب. أما ما جرى الاتفاق والتوافق عليه هو العودة إلى ما قبل 28 فبراير، أي ما قبل اندلاع الحرب. تم التوافق بين الطرفين على وقف اطلاق النار وعلى رفع الحصار المتبادل الذي تفرضه إيران على هرمز والذي تفرضه الولايات المتحدة على الموارد الإيرانية، والاتفاق على الانطلاق في مفاوضات. وبالتالي لم يتم الاتفاق أو حسم أي نقطة من النقاط التي شكلت جوهر الصراع طيلة الفترة الماضية. رحلت القضايا الخلافية والجوهرية والأساسية إلى مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، وبالتالي هو هيكل اتفاق أو

0: هي نقطة البداية المنطقية التي من الممكن البناء عليها والبداية عليها في يوم الجمعة القادم؟
1: أولا، الفترة التي استغرقها الوسطاء لا سيما الوسيط الباكستاني من أجل الوصول لوقف إطلاق النار هي شهرين ونصف، يعني أكثر من 75 يوما فقط من أجل التوافق على وقف إطلاق النار. وهذا التوافق مر بمراحل متعددة، مذكرات ونسخ وتنقيحات وتعديلات، وبالتالي لا يمكن توقع أو تصور أن إذا كان الأمر احتاج 75 يوما فقط لمجرد وقف إطلاق النار أن يتم حسم قضايا خلافية لها سنوات طويلة خلال 60 يوما. أنا أعتقد أن فترة 60 يوما غير كافية لأي بند من البنود الخلافية، وبالتالي سأعتقد أن لذلك تم وضع نص كلمة أنه 60 يوما قابل للتمديد، وأعتقد المفاوضات ستطول لعدة أشهر وليس 60 يوما.
0: نعم، وهذا المتوقع أن يتم التمديد إلى 60 يوم أخرى وهكذا تباعا. لكن نسأل حول البناء، نقطة البناء أو اللبنة الأولى، لعل مضيق هرمز يحظى الآن بأولوية كبيرة كونه يؤثر على الاقتصاد العالمي وعلى الملاحة، كيف يمكن قراءة هذا البند وما انعكاساته على أمن الطاقة العالمية، خاصة بأن هنالك بنود صريحة بشأنه وتبدو ذات ملامح واضحة مثل يعني رفع الحصار كليا خلال 30 يوما، انظر هي محددة ب30 يوما، وتوفر إيران ممرا آمنا مجانيا للسفن التجارية من الخليج إلى بحر عمان والعكس. يبدو بأن هنالك وضوح ورؤية واضحة في شأن هرمز، فكيف تقرؤونه؟
1: يعني لو أكملت الجملة أنه المدة أن المرور مجاني لمدة 60 يوما فقط، وهذه العبارة الغامضة والخطرة في هذه الاتفاق، بمعنى أنه بعد 60 يوما هل يتيح لإيران أن تفرض رسوم أو تنظيمات؟ ثم البند الذي يتحدث عن تنظيم الملاحة، هذا شيء مستجد جديد، فأنا أعتقد هذه أمور غامضة وخطرة تهدد مستقبلا أمن الملاحة في الخليج، بمعنى أن إيران أعطت الآن المدة في خلال الفترة الحالية رفعا للحصار ورسوما مجانية، لكنها أبقت من وراء السطور وهي تستطيع أن تفسر وتبني على أنها لديها الحق بناء على هذا الاتفاق في إقامة تشريعات أو ترتيبات جديدة لإدارة مضيق هرمز.
0: نعم، نظرا للمخاطر أو الشكوك التي تتحدث عنها سيدي الكريم دكتور صالح، يبدو بأن الجانب الأمريكي أيضا دائما يذكر يعني باستخدام القوة أو العودة إلى القوة في حال نقض أو التراجع عن أي هذه البنود. دعنا نقارن، رفع الحصار كليا سوف يكون خلال 30 يوما، لكن توفير ممر آمن سوف يكون لمدة أطول 60 يوما. إذن هل من الممكن العودة إلى رفع الحصار تاليا؟ هل من ممكن العودة إلى الجانب العسكري نوعا ما مستقبلا، أم أن ذلك سوف يكون معقدا أكثر خاصة في ظل التوقيع؟
1: يعني أنا أعتقد أن ما جرى في كل هذه الخضم والجدل هو استراحة للطرفين، لأن أدرك الطرفان أن استمرار في الحرب العسكرية والمواجهة العسكرية لا يمكن أن يؤدي بأي نتيجة، وبالتالي هي استراحة. كل طرف يراهن على تغيرات إقليمية ودولية أو تغيرت حتى داخل الطرف الآخر، الإيرانيون يراهنون على تحولات في السياسة الأمريكية وتغيير في موازين القوى داخل البيت الأبيض والإدارة الأمريكية بعد انتخابات نوفمبر، والإدارة الأمريكية تراهن على أنه النظام الإيراني سوف يواجه استحقاق شعبي ومطالب شعبية وتظاهرات وضغط شعبي بعد وقف إطلاق النار وبعد أن يكون هناك وقت المحاسبة، وبالتالي كل طرف يعول على أن يضعف الطرف الآخر داخليا تمهيدا لجولة أخرى أو مرحلة ثانية من الصراع.
0: نعم، هل من الممكن لبعض البنود أن تكون كابحة لأي انحراف عن مسار هذه البنود، مثلا تضمين خطة ب$300 مليار وإنهاء العقوبات الأمريكية على إيران؟ هل من الممكن أن تكون يعني بنودا جيدة كوسادة للبنود الأخرى باختصار شديد جدا؟
1: يعني أعتقد أن في كل هذا مجال مفاوضات، في النهاية الاتفاق النهائي سوف يعرض حسب هذا الاتفاق على مجلس الأمن الدولي لاستصداره بقرار ملزم، وبالتالي لا يمكن لأي طرف التملص من هذا الاتفاق مستقبلا.
0: شكرا جزيلا لكم الدكتور صالح السعيد الكاتب المحلل السياسي.

0: وقعت الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم تمهد لمرحلة مفاوضات حاسمة مدتها 60 يوما، لكن خبراء ومحللين يحذرون من عقبات جسيمة قد تعرقل التوصل إلى اتفاق سلام شامل. فما هي هذه التحديات؟ وهل تنجح واشنطن وطهران في تجاوزها؟
1: يواجه المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون في المرحلة المقبلة مجموعة من العقبات التي يمكن أن تعرقل الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق سلام شامل. فقد أرجأت مذكرة التفاهم القضايا الأصعب إلى المرحلة التالية من المفاوضات دون أي ضمانات بأن يتم حلها على الإطلاق. ويرصد المحللون عددا من التحديات التي قد تعرقل أو تفسد التوصل إلى اتفاق نهائي شامل. فالمحللون يرون أن مصير البرنامج النووي الإيراني هو أحد أهم هذه التحديات على الإطلاق، إذ يعد هو العامل الذي ينطوي على أكبر قدر من المخاطر بالنسبة للمفاوضات. فواشنطن تطالب بنقل مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب للخارج أو تدميره، بينما ترفض طهران ذلك متمسكة بخيار خفض التركيز فقط. يضاف إلى ذلك الخلاف الجذري حول حق إيران المستقبلي في التخصيب وأمد القيود المقترحة ومدى قبول طهران بعودة نظام التفتيش الصارم الذي أقر عام 2015. أما على الأرض فلا يزال مضيق هرمز يمثل شريان الطاقة العالمي ومصدر قلق كبير. فرغم الاتفاق على إعادة فتحه بموجب مذكرة التفاهم، إلا أن الخلاف يدور الآن حول إدارته. واشنطن تريد مرورا مجانيا بدون قيود، في حين تصر إيران على الاحتفاظ بدور إداري ونفوذ جمركي اكتسبته خلال فترة الصراع. وفي ثالث هذه التحديات تبرز معضلة التوقيت وآلية رفع العقوبات. فطهران تضغط لرفع فوري وشامل والوصول للمليارات المجمدة، بينما تتمسك الإدارة الأمريكية برفع تدريجي مشروط بالامتثال. ولا يمكن عزل هذه المفاوضات عن العامل الإسرائيلي المفاجئ، فرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يؤكد أن تل أبيب غير ملتزمة بأي اتفاق ويواصل عملياته في لبنان، ولذلك يمكن لأي تصعيد ميداني هناك أن ينسف طاولة المفاوضات برمتها، خصوصا مع اشتراط إيران وقفا شاملا لإطلاق النار في لبنان كجزء من التسوية. أخيرا، تصطدم أساليب التفاوض بغياب الثقة المزمن إلى جانب وجود قيادة إيرانية متشددة ممثلة في المرشد مجتبى خامنئي، يجعل من مهلة 60 يوما وقتا قصيرا جدا لالتقاط الأنفاس فضلا عن صياغة سلام دائم.
0: للمزيد من المتابعة ينضم إلينا الدكتور رامي الخليفة، الكاتب المحلل السياسي، معنا من العاصمة باريس. سيدي أهلا بك، ونسألك حول أهم وأبرز التحديات، وذكر التقرير واستعرض أهمها، ألا وهو إرجاء القضايا الأصعب لاحقا دون ضمانات لحلها، مثل النووي الإيراني على سبيل المثال. ولعل الاهتمام حاليا وآنيا بقضية مضيق هرمز وبفتحه وبالتعامل معه، إلى أي مدى سيكون إرجاء بعض القضايا الأصعب ربما تحديا في وجه إكمال الجلسات المنتظرة، الجلسات الدولية المنتظرة؟
2: في حقيقة الأمر نعم، هناك الكثير من العقبات التي تعترض مذكرة التفاهم التي ستتحول يفترض إلى اتفاق قائم ما بين واشنطن وطهران. كما جاء في التقرير، ربما المعضلة الأساسية هي التفاصيل الدقيقة والفنية لكل قضية على حدة، هي الملف النووي، كيف سوف يتم إخراج اليورانيوم المفصل، وهل سوف يتم إخراجه، وإذا تم ذلك إلى أي مدى، ما هي آليات إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المواقع النووية، وكذلك كيف سوف يتم التعامل مع المنشآت الحالية و بالنسبة للمنشآت التي يتم الحديث عنها والتي لم تخضع حتى الآن لإشراف الوكالة الدولية، فضلا عن نسبة تخصيب اليورانيوم، ما هي النسبة المسموح بها، والدورة النووية هل سوف يسمح لإيران بإكمالها؟ هذه كلها أسئلة تفصيلية وبحاجة إلى مفاوضات فنية والتي يتوقع أن تأخذ وقتا طويلا. فضلا عن ذلك الملفات الأخرى، طبعا هنالك ملفات حتى الآن لم يتم الحديث عنهما في مذكرة التفاهم.

0: وقراهم بشكل واضح وصريح. واعتقد بانهم يمثلون قلقا بالنسبه لدول المنطقه، وهما ملف الصواريخ البالستيه والتي كانت اداه ايران في تهديد دول الجوار، وكذلك علاقه ايران مع دروعها الموجوده في المنطقه. كيف سوف تكون تلك العلاقه؟ هل هنالك نقاش اصلا حول هذه القضيه؟ طبعا انت اشرت الى ربما الهم والاهتمام سواء بالنسبه لدول المنطقه وبالنسبه للدول العالميه، وهي مساله مضيق قربت حتى هذا الحقيقه، بالرغم من ان الاتفاق او على الاقل مذكره التفاهم تشير بانه سوف يتم هنالك رفع للحصار الذي تفرضه ايران، وسوف يتم السماح بمرور السفن التجاريه. ولكن طبعا هذا بحاجه الى عمل ايضا، وبحاجه الى تحديد اماكن السير الامنه، نزع الانظام البحريه اذا كانت موجوده، واعطاء هذه واعطاء شرائط هذه الانظام الى الدول المحيطه. الان يتم الحديث هنا في اوروبا عن امكانيه ارسال سفن تجاريه. اذا دعينا نقول هنالك نقطتين متاخره وسريعا، النقطه الاولى ان هنالك اراده لاتمام هذا الاتفاق، كانها من قبل الجانب الامريكي على الاقل، والى حد ما من قبل الجانب الايراني. هنالك الكثير من التفاصيل الفنيه لذلك، ويتوقع ان تمتد لمده 60 يوما الى اجال اخرى.
1: نعم، ذكرت لي نقطتين مهمتين أود التركيز عليهما، ألا وهو برنامج الصواريخ البالستية وعلاقة إيران مع أذرعها. ألا ترى بأن هذه الملفات قد تكون متضمنة أو قد تكون ملحقة ببنود رئيسية مثل بند سيادة البلدين وسلامة أراضيهما وحلفائهما وإنهاء ثور للعمليات العسكرية؟ قد يكون ذلك منسحبا أيضا على علاقة إيران مع أذرعها. أما بالنسبة للصواريخ البالستية، ألا ترى بأنه أيضا قد يكون مكملا وملحقا بالاتفاق النووي كما جرى في الاتفاق 2015 عندما استصدر لاحقا مرثق بقرار مجلس الأمن، والذي دعا إيران إلى عدم القيام بأي أنشطة متعلقة بالصواريخ البالستية، لكن ذلك لم يكن ملزما بشكل كبير مثل. فكيف نستطيع أن نقرأ التضمين، وهذه نقطة مهمة تحت البنود الرئيسية؟
0: طبعا يمكن بتفسيرات معينة أن نتوقع أن هنالك كثير من التفاصيل الموجودة ضمن البنود العريضة، ولكن إذا أخذنا النقطة الأولى على سبيل المثال، خصوصا البند الأول من هذه مذكرة التفاهم التي تشير إلى وقف إطلاق النار ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها وبين إيران وحلفائها. طبعا هنا المقصود بالحلفاء هي حزب الله على وجه التحقيق، باعتبار أنه يخوض معركة مع الجانب الإسرائيلي، والحليف من الجانب الأمريكي هو إسرائيل. ولكن كما تعلمين الحقيقة صباح اليوم ويوم أمس كانت تصريحات متوالية بأن إسرائيل لن تلتزم بهذا الاتفاق، وبالتالي طالما أن إسرائيل ليست موقعة أصلا على الاتفاق، هل يعني هذا أن أمريكا هي التي سوف تفرض هذا الاتفاق على الجانب الإسرائيلي؟ هذا الأمر ليس واضحا الحقيقة في كل القضايا التي أشرت إليها، الأمور ليست واضحة، هل سوف تناقش أصلا، وهل تضمينها ضمن البنود الأساسية يكفي لوضع قيود على الجانب الإيراني سواء في تطوير البرنامج البالستي أو في عملية الدعم الأذرع الموجودة في المنطقة؟ هذا الأمر ما زال ضبابير وما زال غير واضحا، وما زال من غير المعروف أنه سوف يتم التطرق عليها في إطار أي مفاوضات. يعني كما تعلمين أن الجانب الإيراني عبر وفي أكثر مرة، خصوصا فيما يتعلق بالصواريخ البالستية، بأنه لن يفاوض أي طرق على الصواريخ البالستية باعتبارها وسيلة للدفاع عن إيران. وبالتالي في هاتين القضيتين الأمور ليست واضحة تماما، والحقيقة في كل القضايا، لأن نعيد ونذكر بأن ما تم التوقيع عليه هو مذكرة تفاهم، وتفاهم بالأحرف الأولى دعينا نقول، وهو بحاجة إلى تفاوض، وهذا التفاوض بالحقيقة سوف يحاول تجاوز قوة كبيرة تفصل ما بين مواقف الطرفين. حتى الآن ليس هنالك هنالك اتفاق على نقطة واحدة، إنهاء الحرب والجلوس إلى طاولة المفاوضات دون تحديد أطر عامة متفق عليها من الطرفين للقضايا مسار الصلح ما بينهما.
1: نعم، ما هي ملامح التفاوض، وكيف سيأتي الطرفان إلى الجلسات المنتظرة والتي ستبدأ باكورتها يوم الجمعة؟ اليوم كان هنالك تصريح لافت جدا بأن الولايات المتحدة أنجزت هذا الاتفاق، المصادر الأمريكية تسميه اتفاق، بينما مصادر الوساطة والمصادر الإيرانية تسميه مذكرة تفاهم. يعني التصريح الأمريكي أو اللسان الأمريكي يقول بأن هذا الاتفاق جاء نتيجة قوة، فهل ستستمر الولايات المتحدة الأمريكية بأن تفاوض من ذات الزاوية؟ لكن مع كيف نستطيع أن نفهم ذلك ونفهم تقاطعه مع تقديم تنازلات متبادلة لتسير المراكب كما يقولون؟ ففي البنود يعني يبدو بأن الولايات المتحدة قبلت بخفض التركيز فقط من تخصيب اليورانيوم دون نقل اليورانيوم إلى الخارج، وكان هذا مطلبا ملحا ومطلبا بدا وكأنه ليس مردودا في أوقات سابقة.
0: أعتقد أن الجانب الأمريكي موقفه صعب للغاية، لأن على الأقل الملامح التي ذكرت حتى الآن من الاتفاق يبدو أنها تنازلت عن كثير من القضايا التي كان يعتقد بأنه من الصعب أو حتى من المستحيل التنازل عنها. طبعا أولا فيما يتعلق بالبرنامج النووي، النقطة التي أشرت إليها في الولايات المتحدة الأمريكية كانت تصر على أن يتم نقل اليورانيوم المحصول إليها، الآن لم يتم ذلك، ولكن سوف يتم التعامل مفترض أن يتم التعامل معه من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لكن حتى في قضايا أخرى بالمناسبة كان هنالك حديث عن إمكانية الإفراج عن بعض الأرصدة من لصالح الجانب الإيراني، ولكن الآن يتم الحديث عن مشروع لإعادة الدول الأخرى ولا يقل عن 300 مليار دولار، والحديث هذا يكون مسار انتقاد كبير من قبل كثير من الأطراف السياسية، وقد بدأ بالفعل. كان هنالك مقالة اليوم في صحيفة ويتين جنرال، مقالة رأي التي تقول كيف يمكن تشميق هذا الاتفاق حتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الرئيس الأمريكي كما تعلمين كان ينتقد الاتفاق العام 2015 باعتبار أنه أعطى الملل للإيرانيين، الآن يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك. هناك أعتقد نعم كان هناك رغبة، كان هناك مرونة من قبل، مرونة أكثر مما كان متوقع من قبل الجانب الإيراني. نعم. الهدف الأساسي هو الخروج الحقيقة من المعادلة التي كانت قائمة، هي معادلة الحرب والبقاء بالحرب، لأن أصبحت تكلفتها ضاربة من نواحي متعددة.
1: نعم، شكرا جزيلا لكم الدكتور رامي الخليفة المحلل السياسي من باريس.

0: تضمنت مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية لإنهاء الحرب التي وقعها رئيسا البلدين إشارات صريحة إلى لبنان في ثلاثة مواضع، إذ نصت على أن وقف الحرب يشمل الساحة اللبنانية أيضا باعتباره أحد الشروط الأساسية لتنفيذ البنود الأربعة عشر الواردة في الاتفاق. وعلى الرغم من التزام رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الصمت حيال الاتفاق حتى الآن، نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن أحد مستشاريه قوله إن إسرائيل غير ملتزمة بالشق المتعلق بلبنان في مذكرة التفاهم، بينما قال مسؤول آخر مقرب من نتنياهو إن إسرائيل تجري مفاوضات معقدة مع واشنطن بشأن وجودها في جنوب لبنان، في حين ذكرت صحيفة يدعوت أحرنوت أن جيش الاحتلال يطالب بالاحتفاظ بمنطقة عازلة والإصرار على تفكيك السلاح في الجنوب. إذن للتحليل أكثر ينضم إلينا من العاصمة بيروت السيد علي حمود الكاتب والمحلل السياسي، أهلا وسهلا بكم. بعد توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، يعني سقط قتيل بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان بعد ذلك بفترة قصيرة جدا، بماذا ينذر ذلك؟ وهل فعلا ستستطيع إسرائيل أن تتملص من دخول الملف اللبناني في المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وهل تستطيع أن تجد لنفسها مخارج حتى لا تلتزم بأي مخرجات حول ذلك؟
1: نعم، بالتأكيد الاحتلال الإسرائيلي سيحاول التملص من هذا الأمر، والحديث الذي نقل عن مستشار ترامب هو حقيقي، هذا موقف إسرائيلي واضح أنهم لا يريدون الالتزام بوقف إطلاق النار في لبنان ولا يريدون الانسحاب، بل بالعكس يطالبون الولايات المتحدة بأن توافق على ما مسعاهم بإقامة منطقة عازلة داخل الأراضي اللبنانية، أي احتلال قسم لا بأس به، قسم كبير من جنوب لبنان. بالتأكيد إسرائيل لن تلتزم، وهنا يعني بالعودة إلى المذكرة التي وقعت بين الولايات المتحدة وإيران، البند الواضح والصريح يقول أنه يجب على الولايات المتحدة وإيران وحلفائهما الالتزام بموضوع لبنان، يعني موضوع وقف الحرب في لبنان. وقف الحرب في لبنان يتطلب بالدرجة الأولى وبشكل أساسي الانسحاب الإسرائيلي، ولكن أيضا من ناحية ثانية، وهذا ما تقوم به الدولة اللبنانية، أن لا يكون حلفاء طهران، حلفاء إيران في لبنان هم من يتولون الأمور في حال حصل الانسحاب الإسرائيلي. هناك مفاوضات مباشرة بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي برعاية أمريكية تجري في واشنطن. الاثنين لدينا جولة جديدة سياسية وعسكرية.

0: لكي يكون أي التزام بوقف إطلاق النار يليه انسحاب، أن يتولى الجيش اللبناني وحده مسؤولية المناطق التي ينسحب منها الاحتلال إذا سحب. إذن المسؤولية اليوم لتنفيذ هذه المذكرة يقع على الولايات المتحدة كي تضغط على إسرائيل والاحتلال الإسرائيلي كي يوقف عدوانه وينسحب، وأيضا على إيران أن تطلب من حلفائها في لبنان أن يلتزموا بالخطط التي تضعها الدولة اللبنانية كي لا يتكرر الصراع لاحقا.
1: نعم، ذكرت لي يعني حدثا مهما منتظر، ألا وهو المفاوضات، المسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي، إلى أي مدى، والذي طبعا هو كما هو معروف برعاية واشنطن، إلى أي مدى تستطيع واشنطن أن تناغم أو أن تجعل الوضع متناغما أكثر ما بين يعني انخراطها في المذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية وما بين رعايتها للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية؟ أقصد هل تستطيع أن تنقل ما ترسيه مع إيران، هل تستطيع أن تنقله إلى يعني المسار اللبناني أم ماذا؟ وما هي حدود نفوذها في ذلك؟
0: نعم، بالتأكيد لديها الولايات المتحدة لديها كل النفوذ لتمارسه على الاحتلال الإسرائيلي كي يلتزم بالتوافق مع إيران وفقا للمذكرة، وأيضا بالتوافق مع الدولة اللبنانية. هذه نقطة مهمة أكررها، لأن الدولة تخوض هذه المفاوضات ليس لإخلاء الجنوب وتركه مثلا للميليشيات، إنما للجيش اللبناني. نعم، الولايات المتحدة وأثبت الرئيس ترامب في الأيام الماضية قدرته على الضغط على نتنياهو وإلزامه بمندرجات هذا الاتفاق. صمت نتنياهو دليل غضب وحزن وليس دليل شيء آخر. صمته وعدم تعليقه وتسريب معلومات عن طريق المستشارين هو محاولة جس نبض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن الرئيس ترامب قادر على ممارسة هذا الضغط، قادر على وقف الحرب الإسرائيلية في لبنان، وقادر أن يقدم للدولة اللبنانية ما تريده من خلال التوافق ربما مع إيران وفقا لهذه المذكرة بأن تتولى الدولة هي المنطقة الحدودية. وهذا من شأنه أن يطمئن الجانب الإسرائيلي إذا كان يخشى من تواجد ميليشيات مسلحة غير نظامية على الحدود. نعم، الولايات المتحدة اليوم هي الميزان، هي القادرة على التحدث إلى كل الأطراف وتسيير هذا الحل طبعا برعاية الدولة اللبنانية.
1: نعم، نلاحظ بأن الدخول الملف اللبناني كاملا إلى مفاوضات أمريكا إيران دخل بشكل صريح من خلال الإنهاء الفوري للعمليات العسكرية في جميع الجبهات وتأمين وحدة أراضي وسيادة لبنان، لكن هل من الممكن أن يكون ذلك مفهوما لدى الجميع بمفهوم واحد أم ستتعدد التفسيرات والمفاهيم، خاصة للجانب الإسرائيلي الذي لا يألو جهدا في المراوغة دائما؟ قد يكون هنالك تفسير مثلا من خلال الجانب الإسرائيلي بأن سيادة لبنان تعني مثلا على لسانه أو على حد تفكيره تفكيك البنية العسكرية لحزب الله وإبعاده عن جنوب الليطاني.
0: نعم نعم، وهذا ما يقوله أيضا حزب الله ومن خلفه إيران، أنه ينبغي تحقيق الانسحاب الإسرائيلي كي نبحث لاحقا على المستوى الداخلي موضوع نزع سلاح حزب الله. من هنا المسألة معقدة، ومن هنا كنت أقول قبل قليل أن الولايات المتحدة هي التي تستطيع لعب هذا الدور، بما أنها متفاهمة مع إيران اليوم، وهي نفسها التي تخوض المفاوضات في واشنطن بين الجانب اللبناني والإسرائيلي، هي التي تستطيع أن تضبط الأمور. ينبغي تحقيق انسحاب إسرائيلي من المنطقة المحتلة على أن يتولاها الجيش اللبناني. إذا دعمت الولايات المتحدة هذا التوجه بقوة ستقطع دابر أي تفسير للاحتلال الإسرائيلي أو لحزب الله وإيران. طبعا بطبيعة الحال كل طرف يشد لمصلحته، يعمل لمصلحته، ولكن المصلحة اللبنانية هي ما تقوم به من خلال المفاوضات برعاية أمريكية وبوساطة أمريكية وأساسا بدعوة أمريكية. وهناك هدن أعلنت في السابق ولم يلتزم بها الاحتلال الإسرائيلي. اليوم المطلوب التكامل بين التفاهمين، التفاهم الأمريكي الإيراني وأيضا التفاهم الذي يجب أن يتم في واشنطن وأن تكون الدولة اللبنانية الطرف الأساسي فيه. أعود وأكرر، المسألة بيد الأمريكيين بشكل رئيسي، هم الذين يستطيعون ضبط الأمور وانهاء الروايات والسرديات المختلفه للجانب الاسرائيلي او للجانب الايراني، كي لا يتحول الجنوب او يبقى الجنوب ساحه صراع اقليمي بين اسرائيل وايران، ان تتولى الدوله اللبنانيه بدعم امريكي وغربي وفرنسي وكل واوروبي بإحلال قوات ربما بديلة لليونيفيل التي ستنسحب نهاية العام، إنشاء قوة متعددة الجنسيات تحت رعاية الأمم المتحدة لمساندة الجيش اللبناني ليتولى المنطقة الحدودية، كامل المنطقة الحدودية، ويكون هو الحل النهائي لهذا الصراع.
1: أشكرك جدا السيد علي حمود الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. توالت ردود الفعل المرحبة بتوقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية تقنيا وسط دعوات إلى إبداء مرونة متبادلة في المرحلة المقبلة من المفاوضات.
2: قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن توقيع الاتفاق على أعلى المستويات الحكومية يبرهن على التزام الطرفين بالتوصل إلى حل دبلوماسي للنزاع، مشيرا إلى دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ بأثر فوري. وأضاف شهباز الذي قادت بلاده جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، أضاف أن إيران ستقوم كخطوة أولى بإعادة فتح مضيق هرمز على الفور، بينما ستقوم الولايات المتحدة الأمريكية برفع الحصار البحري بعدها مباشرة. وأشاد رئيس الوزراء الباكستاني بالتزام الرئيس دونالد ترامب وفريقه المفاوض بالدبلوماسية وتفضيله للحلول السلمية لصراع كان أن يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على المنطقة وخارجها حسب تعبيره. وبدورها رحبت الصين اليوم بتوقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ضمن المرحلة الأولى من اتفاق توصل إليه البلدان، وعبرت عن أملها في أن يتعامل الجانبان مع مفاوضات المرحلة الثانية بعقلانية وواقعية. وقال لين جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصيني في إفادة صحفية إن الصين تأمل في أن تفي جميع الأطراف بالتزاماتها، وحث واشنطن وطهران على إبداء مرونة متبادلة في المرحلة المقبلة من المحادثات. وفي باريس قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صباح اليوم إن توقيع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في قصر فرساي الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يفتح المجال أمام السلام الدائم واستعادة الملاحة في مضيق هرمز. من جهتها رحبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم باتفاق السلام المؤقت الذي وقعته الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وقال رافائيل غروسي مدير عام الوكالة التابعة للأمم المتحدة إنه من الجيد أن تكون هناك مذكرة تفاهم، مشيرا إلى أنه حان الآن دور الوكالة للبدء في صياغة خطوات ملموسة لتنفيذها. قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن توقيع الاتفاق على أعلى المستويات الحكومية يبرهن على التزام الطرفين بالتوصل إلى حل دبلوماسي للنزاع، مشيرا إلى دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ بأثر فوري. وأضاف شهباز الذي قادت بلاده جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، أضاف أن إيران ستقوم كخطوة أولى بإعادة فتح مضيق هرمز على الفور، بينما ستقوم الولايات المتحدة الأمريكية برفع الحصار البحري بعدها مباشرة. وأشاد رئيس الوزراء الباكستاني بالتزام الرئيس دونالد ترامب وفريقه المفاوض بالدبلوماسية وتفضيله للحلول السلمية لصراع كان أن يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على المنطقة وخارجها حسب تعبيره. وبدورها رحبت الصين اليوم بتوقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ضمن المرحلة الأولى من اتفاق توصل إليه البلدان، وعبرت عن أملها في أن يتعامل الجانبان مع مفاوضات المرحلة الثانية بعقلانية وواقعية. وقال لين جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحفية إن الصين تأمل في أن تفي جميع الأطراف بالتزاماتها، وحث واشنطن وطهران على إبداء مرونة متبادلة في المرحلة المقبلة من المحادثات. وفي باريس قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صباح اليوم إن توقيع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في قصر فرساي الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يفتح المجال أمام السلام الدائم واستعادة الملاحة في مضيق هرمز. من جهتها رحبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم باتفاق السلام المؤقت الذي وقعته الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وقال رافائيل غروسي مدير عام الوكالة التابعة للأمم المتحدة إنه من الجيد أن تكون هناك مذكرة تفاهم، مشيرا إلى أنه حان الآن دور الوكالة للبدء في صياغة خطوات ملموسة لتنفيذها.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم: خميس بلا صواريخ، فيصل الشيخ، 60 يوما للحكم على مذكرة التفاهم، محمد الدوسري، هل انتهى الخطر، زيد بن كمي، وقفة مع الصحافة اللبنانية، سحر بشارة. نبدأ جولتنا من صحيفة الوطن البحرينية، والتي قال فيها الكاتب فيصل الشيخ: لأول مرة منذ فترة تمر علينا أيام لا نستيقظ فيها على خبر صواريخ يستهدفنا، ولا وقع مسيرة تضربنا جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة. اليوم وبعد توقيع الاتفاق بين واشنطن وطهران، من المفترض أن يفتح الباب أمام مفاوضات تمتد ل60 يوما تتناول ملفات وقضايا ظلت لعقود مصدرا للتوتر. وكتب تحت عنوان: خميس بلا صواريخ.
2: الأخبار الأولية تقول بأن بنود الاتفاق يتصدرها الملف النووي الإيراني وضمان عدم امتلاك إيران أسلحة نووية، إلى جانب ملفات أخرى مرتبطة بأمن المنطقة وحركة الملاحة الدولية. لكن التفاؤل وحده لا يكفي، فالجانب الأمريكي يكرر بأن نجاح أي اتفاق مرتبط بما يحدث على أرض الواقع. الرئيس دونالد ترامب قالها بوضوح عندما ربط استمرار التهدئة والتقدم في المفاوضات بمدى التزام إيران بسلوك مختلف عن الماضي.
1: وخلص الكاتب إلى أن المنطقة لا تحتاج إلى اتفاق مؤقت يوقف التوتر لأسابيع أو أشهر، المنطقة تحتاج إلى تغيير حقيقي ومستدام في السلوك الذي أنتج كل هذه الأزمات. وعليه فإن جوهر المسألة يكمن في الالتزام بما تم التوقيع عليه، لا في التوقيع نفسه. وأضاف:
2: دولنا الخليجية وشعوبها تستحق التقدم لمرحلة مختلفة توجه فيها الجهود نحو التنمية والنمو وتحسين جودة الحياة. إذا ما طالنا من ضرر الاعتداءات الإيرانية على الجوانب الاقتصادية والتنموية كثير جدا ولم نعتد عليه.
1: في صحيفة الاتحاد الإماراتية قال الكاتب محمد الدوسري: دخلت مذكرة التفاهم الإلكترونية التي وقعت بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة الاختبار الحقيقي، فقد أوقفت الحرب وفتحت الطريق أمام إعادة فتح مضيق هرمز وتهدئة أسواق الطاقة، لكنها لم تحسم قضايا البرنامج النووي ومخزون اليورانيوم والعقوبات والصواريخ والوكلاء، إذ ما تزال جميعها ملفات مفتوحة. وكتب تحت عنوان: 60 يوما للحكم على مذكرة التفاهم.
2: التوقيع يمنح الولايات المتحدة مكسبا سياسيا سريعا، فقد أنهت واشنطن الحرب ومنعت اتساعها، وأن قيمة المذكرة ستحدد بما سيقدم خلال 60 يوما، وبقدرة الاتفاق على تحويل التعهدات إلى إجراءات قابلة للقياس. فهناك فرق بين تعهد بعدم امتلاك سلاح نووي وآلية رقابة تقيس التخصيب وتحدد مصير المخزون وتعيد العقوبات عند الإخلال بهذه الالتزامات.
1: وخلص الكاتب إلى أن دول الخليج خرجت من الحرب بوعي أمني مختلف، فتح هرمز ووقف الهجمات مكسبان مهمان، لكن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تنسيق أمني خليجي وترتيبات واضحة تحظر استهداف المنشآت الحيوية وقنوات اتصال مباشرة لإدارة الأزمات وآليات متابعة تحدد تبعات أي انتهاك. والتعامل مع إيران سيبقى ممكنا، أما الثقة فترتبط بسلوكها واحترامها لسيادة الدول وحسن الجوار. وأضاف:
2: لن يقاس أثر المذكرة بمدة وقف القتال وحدها، المعيار هو ما إذا كان إيران ستتعامل مع دول الخليج بوصفها دولا ذات سيادة أم ساحة ضغط في صراعاتها. وبعد 60 يوما سيظهر إن كان الاتفاق بداية لترتيب أكثر استقرارا أم هدنة جديدة تركت

0: أسباب الأزمة تنتظر جولة أخرى.
1: في صحيفة الشرق الأوسط السعودية قال الكاتب زيد بن كمي: بعد توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران فإن العالم سيتنفس الصعداء بعد شهور من التوتر والتصعيد العسكري والأزمة الاقتصادية الخانقة إثر تعطل مضيق هرمز وتوقف صادرات الطاقة، وسينشغل العالم بعد هذا الاتفاق بسؤال سيبقى مطروحا، وهو: هل انتهت الحرب أم هل انتهى الخطر الإيراني؟ وكتب تحت عنوان: هل انتهى الخطر؟
0: في السياسة الدولية كثيرا ما تتوقف الاتفاقيات بتفاقم الحروب وتأثيراتها، لكنها لا تنتهي أسبابها. فالتاريخ مملوء بمعاهدات أوقفت إطلاق النار من دون أن تغير طبيعة الأنظمة أو أهدافها الاستراتيجية. ومن هنا تبدو القراءة المتأنية لأي اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران ضرورة لفهم ما سيأتي بعده، لا الاكتفاء بالاحتفاء بما تحقق قبله.
1: وخلص الكاتب إلى أن الاتفاق قد يفرض قيودا جديدة ويمنح المجتمع الدولي فترة من الهدوء، لكنه لا يجيب عن سؤال جوهري يتعلق بطبيعة النظام نفسه. فهل تخلت طهران عن مشروعها التوسعي؟ وهل تراجعت عن استخدام الأذرع المسلحة في المنطقة؟ وهل تغيرت نظرتها إلى موازين القوى في الشرق الأوسط؟ وأضاف:
0: إن الخطأ الذي قد يقع فيه البعض هو الخلط بين تراجع القدرات وتغير النيات. فالقدرات يمكن تدميرها أو إضعافها، أما النيات فتحتاج إلى تحولات سياسية وفكرية أعمق بكثير. ومن هنا يمكن القول أن الاتفاق يمثل نهاية جولة من الصراع ولا يمثل نهاية القصة. أما سؤال هل انتهى الخطر الإيراني، فالإجابة على الأقل حتى الآن تبدو أبعد ما تكون عن كلمة نعم.

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف اللبنانية الصادرة اليوم والزميلة سحر بشارة.
1: دعوة الرئيس الأمريكي لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لزيارة واشنطن هو العنوان الذي استأثر باهتمام الصحف الصادرة في بيروت، إضافة إلى مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية. صحيفة نداء الوطن عنونت: ترامب عون قمة الفصل، هل يدخل الشرع لبنان للقضاء على حزب الله؟ أيضا في نداء الوطن: هل يفتح الأعمار باب عودة الشركات الأجنبية للشراء العام في لبنان؟ صحيفة الجمهورية عنونت: عون إلى واشنطن بعد أسبوعين، الرئيس: لبنان يخوض مسارا مستقلا في المفاوضات. صحيفة الأخبار عنونت: عون وسلام يكابران على أمريكا ربط الانسحاب بنزع السلاح. أيضا في الأخبار: بقائي للأخبار عدم انسحاب إسرائيل نقد لمذكرة التفاهم. صحيفة الديار عنونت: عون يؤكد أي تسوية ستتم من خلالنا، أبرز بنود الاتفاق الأمريكي الإيراني المرتقب. أيضا في الديار: ترامب الاتفاق جيد. صحيفة اللواء عنونت: ترامب يكشف عن زيارة لعون إلى واشنطن، وسلام يجري مشاورات مع ماكرون وأمير قطر في باريس. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.

0: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
1: وسنوافيكم الآن بموجز الأنباء. الولايات المتحدة وإيران توقعان رسميا عن بعد مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، وتبدأان في سويسرا غدا المفاوضات الفنية. رئيس

0: الوزراء الباكستاني يقول إن إيران ستعيد فتح مضيق هرمز وواشنطن سترفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. البيت الأبيض يقول إن الشهرين المقبلين عقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران سيشهدان تحديات مع العمل على التفاصيل المهمة. مسؤول أمريكي كبير يعلن نص مذكرة التفاهم ويقول إنه يحق لأي من الطرفين الانسحاب قبل التوصل إلى اتفاق ملزم. الصين ترحب بتوقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية لإنهاء الحرب. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يقول إن الوكالة ستشارك في المفاوضات التي ستعقد في سويسرا بين واشنطن وطهران. حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعلن مجددا أنها ليست ملزمة بالشق اللبناني في مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بمقتل أحد جنوده وإصابة 7 آخرين من بينهم ضابطان في جنوب لبنان. حركة حماس تعلن تحقيق توافقات واسعة وتقارب كبير في مباحثاتها مع الوسطاء وممثلي مجلس السلام الدولي لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. الأمم المتحدة تحذر من احتمال إدراج مستوطنين إسرائيليين على قائمة سوداء عالمية بسبب انتهاكات ضد الأطفال. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات واسعة النطاق بالصواريخ الفلسطينية والطائرات المسيرة. انتهت هذه الحلقة من حدث وتعليق، قدمتها دلال إبراهيم، نفذها حبيب الشعلان، أخرجها مشعل بريدي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حدث وتعليق.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
3: منتصف النهار، لحظة يتقاطع فيها العمل مع الاستراحة والجد مع التأمل. نصغى إلى قصص الناس وتجاربهم ونفتح نافذة على القضايا اللي تمس حياتنا اليومية، من الأسرة والتعليم إلى الاقتصاد والمبادرات المجتمعية، لأن المجتمع حكاية تستحق أن تحكى. استراحة الظهيرة.

0: يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعين الكرام، نرحب فيكم في هذه الإذاعة الخارجية من المركز العلمي وبرنامجكم استراحة الظهيرة. بيكون معاكم بإذن الله في كل خميس من المركز العلمي وهذه الواجهة الثقافية، هذه الواجهة العلمية لدولة الكويت، ومع عطلة الصيف يمكن يميز حلقة اليوم مع بدايتها أصوات الأطفال، وما تكمل هالأماكن إلا بجمال وجود الأطفال في مثل المركز العلمي ومثل هالأماكن. في بداية حلقة اليوم أرحب زميلتي شهد. أهلا شهد.
1: اليوم في برنامج استراحة الظهيرة، هذا البرنامج اللي يأتيكم من يوم الأحد لغاية يوم الخميس من الساعة الثانية ولغاية الساعة الثالثة بتوقيت دمشق الكويت. أكيد إحنا اليوم متواجدين في المركز العلمي سعود، ومثل ما أنت ملاحظ إن اليوم الخميس بشكل أكبر من الأيام العادية في المركز العلمي بالنسبة للأطفال ومختلف الأعمار. الموجود في هذا المكان فعاليات كثيرة، والحمد لله أن المركز العلمي جدا حريصين على أنهم يكون عندهم فعاليات متنوعة لجميع الأعمار. واليوم يصادف وجود المخيم الصيفي في المركز العلمي، هذا المخيم يستقبل أعمار عديدة، وإحنا شايف مختلف الزوايا وجود الأطفال اليوم في المركز العلمي.
0: اي نعم، واكيد ما تكمل يمكن الفرحه ما تكمل الاجواء الا بوجود الاطفال في مثل المركز العلمي، ويعني احنا نقول دائما وابدا فخورين في هذه الشراكه الجميله ما بين اذاعه دوله الكويت وزاره الاعلام والمركز العلمي ومؤسسه الكويت للتقدم العلمي. وجميل يكون اليوم موجودين في مثل هذا المكان يوم الخميس، كل من يسمعنا القراب منا اللي على البحر في المناطق القريبه نقول حياكم الله في المركز العلمي. واكيد شهد كلنا لنا ذكريات مع هالمكان.

0: ذكريات في الأكواريوم كلنا موجودة وفي قاعة الاستكشاف بعد. بس الحين الحلو بالمركز العلمي التوسيع الجديدة والتغيرات الجديدة اللي موجودة تواكب الجيل الحالي. مثل ما أنت شايف إنه في أكثر من قسم جديد موجودين في المركز العلمي، للأمانة أول مرة أشوفهم. وحلو بعد كل عطلة عندهم فعاليات بالآي ماكس و3 دي، وعندهم عروض مختلفة خاصة لأسماك القرش. وأيضا إذا حابين أكيد تشوفون بعينكم بالآي ماكس 3 دي المناسب للأطفال، في عروض كثيرة منها التيركس ونداء الدلافين، ووجودها أكيد في أوقات متنوعة تناسب الجميع.
1: اي نعم، جميل جدا. احنا نوجه الدعوه لمستمعينا الكرام وكل من يسمعنا، وبنكون باذن الله معاكم من المركز العلمي في برنامج استراحه الظهيره، وخاصه مع هذه الاجواء الجميله، وخاصه اليوم مع وجود الكثير من الذكريات. اليوم شاهد يمكن الناس اللي جايين مع عيالهم هم اساسا كان لهم ذكريات مع المركز العلمي. كلنا جزء من طفولتنا لنا ذكريات مع المركز العلمي. يعني انا شخصيا اي حد يطار المركز العلمي اول شيء اذكره القرش،
0: احلى قسم
1: الاكواريوم. بالنسبه لي هو المفضل، وهم يعني لنا ذكريات مع الافلام اللي كانت تنعرض وتجارب حيه كنا نشوفها قدامنا.
0: بما انك تحب اسماك القرش، تدري ان في فتره من الفترات المركز العلمي سووا فعاليه انهم يساعدونك تقدر تتسبح مع اسماك القرش وتعيش هذه الاجواء بطريقه معينه، ويعلمونك الطريقه كيفيه التعامل مع اسماك القرش وشلون السباحه.
1: جربتي ولا
0: لا؟ اكيد لا.
1: أنا اكيد لا. هي وجهت الدعوه حق المستمعين.
0: انا قلت بما انك تحب ومهتم. انا لا، انا قلت لك انا احب الاكواريوم والمستكشف صغير هني، بس حدي هذه الأقسام.
1: أي طبعا ما شاء الله أقسام متنوعة، سواء الأكواريوم، وهم مسألة عرض البطاريق يمكن كان في فترات خاصة وقت موسم الشتاء. الحين مع الأجواء الحارة تبقى في مكانها وهي آمنة، وما شاء الله المركز العلمي يوفرون لكل الكائنات الموجودة بيئتها. بيئتها الأساسية الصحراوية لها بيئتها الصحراوية، البحرية لها بيئتها البحرية، النباتات اللي متعودة على أو عفوا الحيوانات متعودة على أجواء شوي باردة لها بيئتها الباردة. فهذا يدل على أنه ما شاء الله في احترافية كبيرة من المركز العلمي، خاصة مع تنوع الحياة. يمكن الأطفال يتعلمون ويسمعون على الكثير من البيئة الكويتية، هني يشوفون تجربة واقعية قدامهم وراح تبقى بذاكرتهم.
0: صح.
1: يعني كلنا أي شخص لما يزور المركز العلمي ويشوف والله في بعض الكائنات موجودة راح تبقى بذاكرته، فهذه تجارب واقعية تبين إيش كثر مثل هالمراكز الثقافية جميلة. بالإضافة إلى ذلك إنه هو أساسا يعتبر مكان سياحي.
0: إيه؟
1: واليوم بالكويت إحنا مهتمين بالسياحة الداخلية.
0: إيه نعم. وتدري شنو الحلو؟ إن لما نيهني نستمتع لما نشوف الكويتيين الصغار اللي يكونون بثانوية متطوعين وموجودين في أماكن متنوعة، وهم مسؤولين عن التشغيل ومسؤولين عن الأقسام. حلو إنك تشارك في هذه الأقسام، وخاصة تحاول تستقطب الأعمار المتوسطة ويكونون موجودين ومسؤولين عن هذا المكان، ويكون عندهم خبرة معينة راح تساعدهم في المستقبل وفي دخول الحياة الجامعية. التطوع جدا حلو جدا مهم ترى.
1: نعم، جميل جدا يكون في عمل تطوعي، جميل جدا أنه يكون في نوع من الاستثمار بشبابنا بهذه الكفاءات، يملكون خبرة يستكشفون، ويمكن من أول ما دخلنا شفناهم برحابة صدرهم، تعاملهم الراقي، بتوجيهاتهم، معلوماتهم الموجودة، قاعدين يخدمون زوار المركز العلمي من خلال عملهم التطوعي الجميل. والكثير منهم بالمناسبة ترى بدأ حياة علمية وبدأ في تخصصات بناء على تجربته من المركز العلمي.
0: صح.
1: ويمكن بعض المسؤولين اللي سبق ان تشرفنا باستضافتهم في برامجنا قال ترى انا بدايتي كنت متطوع نفسهم، وهو اليوم يتكلم عن المتطوعين، وهو يوم الايام كان متطوع نفسهم وكمل هالمسيره ودرس ورجع واشتغل في هذه المؤسسه العلميه الثقافيه في دوله الكويت. فهذه فرصه جميله ان احنا نستثمر في ابنائنا.
0: الفعاليات ترى متنوعه في المركز العلمي، تقدرون تطلعون عليها من خلال موقعهم ومواقعهم الموجوده في الانستغرام وغيره. تلقون بين فتره والثانيه فعاليات تناسب جميع الاعمار، ساعات يحطون فعاليات تناسب الأعمار 5 سنوات إلى 7 سنوات، وساعات يبون أو يحتاجون أعمار أكبر. فحلو أنكم تطلعون أكيد على مواقعهم وتشوفون الفعاليات بين فترة والثانية، وتخلون عيالكم جزء من هذه الرحلة.
1: إي نعم، تخلون عيالكم جزء من هذه الرحلة. واليوم يمكن نشوف أصوات الأطفال من حوالينا، نشوف وجودهم، نشوف زيارتهم لمختلف الأقسام. هذا شيء وايد جميل وراح يبقى في الذاكرة، منها أنهم تعلموا، منها أنهم تثقفوا، منها أنهم غيروا جو خاصا بعد الضغوط والفترات اللي إحنا كنا قاعدين فيها. مع حرارة الصيف مثل هالأجواء والأماكن الباردة الحلوة راح تكون هي من أفضل أماكن الترفيهية حق الأطفال.
0: إيه نعم، أكيد إحنا مستمتعين في هذه الأجواء، وندعو مستمعينا إن يكونون موجودين في المركز العلمي ويشاركون أكيد في هذه الفعاليات اللي موجودة. في بداية حلقتنا أكيد تحية كبيرة.

0: مقدمة من فريق العمل من الإعداد بشاير العيد وحوراء درويش.
1: ولكم هذه التحية، بنكون معاكم بالتقديم من أمام المايك من شاهد الخميس ومحدثكم سعود الفياض،
0: ومن الهندسة الإذاعية نورة العيسى،
1: أما التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان،
0: ومن التنفيذ محمد عبد العزيز المطيري.
1: مستمعين الكرام، لكم هذه التحية من أسرة النقل الخارجي من عبد الله العازمي وسلمان المسافر، جعفر الفيلي، خالد اليعقوب، بني الهاجري، مريم بارون، ريم الجعفر.
0: أما الوصلات الإذاعية حسين شاه، وأيضا حسين الصفار، سالم التوم، وفهد الشمري.
1: بنكون معاكم من الحين ليس الساعة 3 فقراتنا ومواضيعنا وحواراتنا المتنوعة من المركز العلمي، وراح يكون لنا ضيف مميز بإذن الله تعالى، وراح نتكلم عن الكثير من المجالات في هذه الحلقة، وأيضا راح نكون معاكم في كل ما يتعلق بجديد المركز العلمي. لكم هذه الدعوة لمتابعتنا من قائد هذا العمل من الإخراج سعود الحربي.
2: منتصف النهار ما هو مجرد وقت عابر، بل فرصة نلتقي ونستمع ونتأمل قضايا المجتمع، مبادرات الخير، أفكار الشباب، وتجارب الحياة اليومية. نافذة إذاعية تجمعنا في لحظة هادية من يوم مزدحم، استراحة الظهيرة.

منتصف النهار، لحظة يتقاطع فيها العمل مع الاستراحة والجد مع التأمل، نصغى إلى قصص الناس وتجاربهم، ونفتح نافذة على القضايا اللي تمس حياتنا اليومية، من الأسرة والتعليم إلى الاقتصاد والمبادرات المجتمعية، لأن المجتمع حكاية تستحق أن تحكى. استراحة الظهيرة.

0: ومستمرين مع هذه الأجواء الجميلة في برنامج استراحة الظهيرة، وبالتحديد في المركز العلمي. وجودنا في هذا المكان أكيد حلو أن نستقطب ونحاول أن ناخذ عدد كبير من الموجودين، نبي ناخذ آرائهم في هذا المكان، ونبي ناخذ تجربتهم في المركز العلمي. وسعود أكيد أنت عندك طفل صغير وحاب تاخذ منه لقاء.
1: أكيد طبعا، اليوم ما شاء الله مشارك، احنا من أول ما جينا ما شاء الله قاعد وقاعد يسمعنا ويشوف الإذاعة، وشفت ما شاء الله عنده هذا الفضول الجميل، فأكيد له تجربة جميلة في المركز العلمي. شو اسمك؟
2: عبد العزيز جاسم الغانم.
1: والله ومليون نعم، شلونك؟
2: الله ينعم عليك، بخير الحمد لله.
1: تمام، ايش عندك اليوم بالمركز العلمي؟
2: انا في نادي رسم
1: مع المخيم.
2: ايه
1: مع المخيم الصيفي.
2: الصيفي لا، بس يعني نادي يعني يكون يعني طول السنة عادي.
1: ايه، وشنو شفت بالمركز العلمي؟
2: انا شفت ان في وايد علم وناس يعني اتعلم واستانس، يعني نفس العالم العلوم هو يعني كل علم اكيد من اسمه. وحتى في معرض IMAI حلو، يقولون لما يعني بالمستقبل يعني المعاق يعني عينه مبطوطة ولا ريلة مكسورة، يعني شنو اللي يعني اللي يكون ريبليسمنت حقه.
1: اي انزين، رحت شفت الاكواريوم، شفت مكان الحوض وشفت القرش.
2: اي بعدين شلت سويتش اللي تكون يعني على المخرج.
1: اي ما شاء الله، استانست
2: وايد استانست.
1: انزين، انا شفت معاك في وحدة معاك وقلت هذه اختي، تعالي شلونك؟ دانا شلونك؟
3: زينة.
1: مع منو جاية؟
3: مع أمي ونانية.
1: حبيتي المركز العلمي؟
3: وايد.
1: وإحنا بعد مستانسين أنتم معانا، وأنت تو تكلمت عن الحوض، أنت أكيد بالتلفزيون تشوف الغواصين، صح ولا لا؟ تحب الغواصين؟
2: إيه، أبي يعني أجيس القرش يعني أركب عليه.
1: تركب على القرش ما يصير، بس تجيس القرش يمكن.
2: اي بعدين اذا عضاني هوشه.
1: احنا راح نتكلم عن القرش وراح نتكلم عن الغوص. شوف اللي قاعد يطالعك هناك بالكاميرا وقاعد يصورك، سلم عليه، هذا غواص، واليوم راح نتكلم عن الغوص معه.
2: اوكي،
1: وراح تقعد الحين راح تسمعنا واحنا نتكلم عن الغوص، عشان لما تصير كبير باذن الله راح تصير غواص مثلك
2: ان شاء الله
1: بإذن الله. مشكور عبد العزيز، مشكورة دانا، وإحنا مستانسين أنتم معنا في المركز العلمي، وإن شاء الله راح نكون معاكم دائما في هذا المكان، وبإذن الله راح تشوف الغواص وراح تسمعه بعد شوية.
0: أكيد إحنا عندنا فقرات متنوعة في برنامج استراحة الظهيرة، وبما أن تكلمنا عن المخيم الصيفي، حلو أن نعطيكم معلومات مستمعينا عن هذا المخيم اللي راح يكون لغاية تاريخ 20/8، وأكيد هو مخصص للأطفال من عمر 6 سنوات لغاية 12 سنة، وهو يعتبر من ضمن البرامج الأسبوعية اللي تجمع التعليم والترفيه والاستكشاف العلمي في المركز العلمي. له مميزات عديدة، أكيد يحتوي على ورش علمية، تجارب عملية تفاعلية للأطفال، وأكيد زيارات مختلفة منها إلى الأكواريوم وقاعة الاستكشاف والآيماكس داخل المركز العلمي.
1: أي نعم، راح نتكلم عن كثير من جوانب اللي في المركز العلمي، الكثير من الفعاليات دائما وأبدا في كل خميس. برنامج استراحة الظهيرة تتابعونا من الأحد للخميس، لكن حلقة الخميس تكون مميزة دائما من خلال وجود

وجودنا في المركز العلمي. تقدرون تتابعونا على 89.5 FM وايضا ابلكيشن 51 كويت, او ايضا الناس اللي قراب منا حياكم الله المركز العلمي, وبنكون معاكم باذن الله سواء اليوم او كل خميس.

0: في كل يوم هناك فكرة جديدة، مبادرة شبابية أو قضية اجتماعية تستحق أن تروى وتناقش. مساحة حوار نلتقي فيها نفهم أكثر ما يحدث من حولنا ونقرب أكثر من نبض المجتمع.
1: يا بلادي يا بلادي يا بلادي.
0: استراحة الظهيرة.

0: ومستمرين معكم مستمعينا في برنامج استراحة الظهيرة، وهذا البرنامج اللي عبارة عن فقرات متنوعة. ومثل ما ذكر سابقا زميلي سعود ان اليوم راح يكون محتوانا وراح نتكلم عن الغوص، فاكيد في هذه الفقرة راح نتكلم اكثر عن هذا الموضوع. النجاح لا يمكن يجي بالطرق السهلة، دائما يكون في تحديات، يكون ثمرة اصرار وعمل جاد في الحياة ومواجهة الصعوبات بروح ايجابية وعزيمة لا يمكن انها تعرف الاستسلام. وفي اشخاص أكيد استطاعوا أنهم يثبتون لنا أن هذا الطموح الحقيقي لا يمكن يجي إلا من بعد هذه العقبات والإنجازات الكبيرة. تبدأ دائما بخطوة وإيمان بالقدرة على الوصول. حلقتنا اليوم راح نسلط الضوء أكثر على رحلة مليئة بالتحديات والإنجازات، ونتعرف من خلالها على تجربة مميزة اجمعت ما بين الرياضة والمغامرة والتحفيز، وشلون ممكن الإرادة تصنع قصص نجاح تلهم الآخرين. ضيف حلقتنا اليوم الأستاذ فيصل جواد، أسرع غواص في العالم في موسوعة جينيس، حياك الله معنا، حاصل على 3 أرقام قياسية في جينيس ومدرب ومحاضر دولي بالتحفيز، حياك الله معنا اليوم في برنامج استراحة الظهيرة.
1: الله يحييك إن شاء الله، وسعيد أني أكون وياكم وتشرف بهالاستضافة ومشكور على هالمقدمة الطيبة.
2: حياك الله، وهذه ساعة مباركة اللي تشرفنا فيها في المركز العلمي في اليوم هذه الحلقة في يوم الخميس. وأول ما بدينا وأول ما شرفنا بالحضور يمكن كان في طفل قاعد يتكلم، لما سألنا قلت له لما تكبر تبي تصير مثل هالغواص؟ قال إيه، لما أكبر بصير مثله. ومع الأرقام القياسية اللي تحققها ومع جينيس، الناس الشباب الأطفال المراهقين كل شاب يقول أنا بصير مثله، أبي أكون مثله، خاصة بأن ما شاء الله تبارك الله عندك الكثير من الإنجازات. اليوم شو اللي يعني لك هذا الأمر لما تكون موجود في مثل هالمكان ويكون في طفل صغير ويقول أنا بصير غواص مثله؟
1: طبعا أنا حبيت سؤال وايد، لأن أول مرة نسأل هالسؤال، وهو سبب الشغف اللي عندي بإني أكمل زيادة في هالمجال هذا، وهو الدافع الرئيسي لي. خلني أكون صريح، أنا إن إنجازاتي في جينيس أخذت حقي أنا الحمد لله، أقدر أكمل زيادة، لكن الوضع متعب حيل، لكن اللي خليني أكمل بهالتعب هذا كله التحفيز اللي قاعد انقله حق الناس سواء من ذوي الإعاقة او غير ذوي الإعاقة. بالمناسبه يعني حق اللي قاعد يسمعونا، انا شخص من ذوي الإعاقة على كرسي متحرك من 20 سنه، من بعد ما كنت لاعب كره سبحان الله حصل لي حادث سياره قاعد على الكرسي المتحرك، والغوص هو اللي بعد الله سبحانه وتعالى غير حياتي. فلما نسال هالسؤال هذا، ان لما نشوف الناس اللي هال الكبار ان ودهم يصيرون غواصين ودهم يصيرون اصحاب انجازات وبطولات، هذا الدافع اللي يخليني اكمل. مسألة إنك تدش جينيس في 3 أرقام قياسية وايد صعبة وايد متعبة وتجهيز حيل كبير، لكن متعتها شنو؟ لما تدلي غيرك طريق البطولة وإنه يصير بطل، هذه المتعة الكبيرة إن تخرج أبطال معك. البطولة مو إنك تصير بطل والناس تصفق لك وخلاص وتحط راسك على المخدة وأنت بطل، لا، البطولة إنك شلون تخرج وتدلي الناس طريق البطولة وياك. فأنا استمتع لما سمعته الله يحفظ الأهل حقه وحق عياله حق أهله ان هو بده يصير كذي. هالكلمه هذه تخليني وانا تو قاعد افكر بجنس الياي شنو اساسا. ليش؟ لما يكون في دافع حق هالجيل هذا اللي للامانه لاهين باغلب الوقت بالايباد والتليفونات وغيره وهالامور هذه كلها، يكون عندهم هالشغف والطموح ويطالع الويل تشير، وهذه نقطه وايد مهمه وتدل على الدمج الكبير، ان الويل تشير مو عطف ومسكين وما يمشي، لا، هذا بطل. هذه الصوره الذهنيه اللي كنا بنوصلها حق الناس من وراء الانجازات، إنه تبع الويل تشير يصير بطل وينجز ويبدع ويسوي وايد شغلات. الفرق بيني وبينك أنت تمشي أنا على ويل تشير.
0: صحيح. في بدايتك مثل ما ذكرت أستاذ فيصل، إنه كان عندك شغف بكرة القدم، والحين الحمد لله الشغف

0: تنتقل الى الغوص. تحس ان في يوم من الايام كان في بالك ان انك راح تاخذ هذه الارقام القياسيه بالغوص، ولا ما كان على البال ولا على الخاطر؟
1: للامانه لا، كلش إيه؟ كلش ما كنت متصور. ليش ما كنت متصور؟ انا فيني هوس بكره القدم، يعني انا وايد احب كره القدم، مو شويه. فحبي حق كره القدم خلى طموحي واحلامي وامنياتي واهدافي كلها حوالين كره القدم، بصير العب كره قدم محترف وبس. فبالتالي ما كنت متصور اني بديش الغوص وبحقق الانجازات وسوي هذا كله، بس في شيء داخلي كان يقول ان الله سبحانه وتعالى خاش لي سر حيل كبير. حتى لما قعدت على الكرسي المتحرك الحادث كان وايد شايد وصعب، يعني الله سبحانه وتعالى كتب لي في عمر جديد.
2: لك الصحة والعافية.
1: عافيكم ان شاء الله. فلما قعدت على الكرسي المتحرك انا كنت متاكد ان قعدتي كانت مو عقاب من الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، كانت لي شيء الله سبحانه وتعالى خاش لي. عشان كذا الحين الكلمه اللي دائما اقولها، أنا كني قاعد أعيش أحلامي اللي كنت أتمناها قبل 20 و25 سنة.
0: الحمد لله.
1: لأن الله سبحانه وتعالى، فماني متخيل شيء، أنا حطيت لي خطة لكن خطة الله سبحانه وتعالى كان وايد أحلى.
3: صحيح. نعم، جميل جدا، وسبحان الله، يعني دائما وأبدا مثل هذه الأمور نأخذ منها الدروس. اليوم نقدر نفهم منك بأن مثل هذا الحادث أو مثل هذه الإعاقة هي ما كانت فعلا إعاقة على تحقيق الإنجازات، إعاقة أمامك على تحقيق اليوم أي أهداف عندك، على العكس، يعني أقدر أقول بأن المسألة عطتك حافز أكثر وعطتك عطاء أكثر وانطلاقة أكثر. الويلتشير ما كان عقبة بطريقك كثر ما كان هو دافع لك وتحدي.
1: أحسنت. في آلاف يمكن ملايين الغواصين حوالين العالم، ليش أنا تميزت؟ بسبب الويلتشير. أنا غوص حالي حال الكل، ولازم أخذ ليحسن حالي حالك ترى، أنا ريسكيو دايفر غواص إنقاذ، فأنا أنزل أنقذ غواصين تحت الماي ما عندهم إعاقات، أنتش المراكب جثث هالأمور هذه كلها. هذا أول شيء سويته علشان أطبق مبدأ الدمج، إن ترى كلنا أصحاب احتياج خاص. فوق الماي أنا محتاجك، يمكن هنا في رام في سلم في صاعدة، بس تحت الماي أنت يمكن تحتاجني، فكلنا أصحاب احتياج خاص. هذا اللي كنت بوصله حق الناس، إن الويلتشير ما هو عار. باختصار الإعاقة شنو؟ الإعاقة مو إنه وجود خلل في الجسم، وجود عوائق. إذا انزاحت هالعوائق فما في معيق، ما في معيق ما في معاق، لكن إذا حطيت لي معيقات فأنت اللي سببت لي إعاقة، والمجتمع سبب لي إعاقة، مو أنا عندي إعاقة. لكن لو أني وفرت لي كل وسائل الراحة فأنا ما أحس بإعاقتي نهائيا، فهي مسؤولية المجتمع قبل لا تكون مسؤوليتي.
0: إيه نعم. كلمنا شلون طورت المهارات، شلون أخذت ليسن الغوص، شنو الطريقة؟ أكيد في طريقة معينة لازم تأخذها عشان تأخذ هذه المهارات المعينة. وكلمنا أكيد في أجهزة معينة، هل تعتبر ثقيلة تحت الماي؟ أكيد في تحديات معينة تواجهك.
1: زين، علشان أصير غواص وأحصل ليسن الغوص لازم أحصلها حالي حال أي شخص يمشي على رجله، ما في استثناء. وأنا مع منظمة بادي العالمية، فمعناته سيدة، ما في واحد زاد واحد يساوي واحد ونص شيء كذي، لا على طول اثنين. فالاختبارات وايد صعبة. أول شيء ليسن الأوبن ووتر اللي يخولك للغوص ل 18 متر والأساسيات. زين، أنا معي شلل نصفي، شلل نصفي يعني بس حرك إيدي، حرك إيدي معناته لازم آخذ اختبارات الغوص كاملة حالي حال الشخص اللي يمشي على رجله. فأول شيء سويت التست التجريبي.
0: نعم.
1: شفت نفسي أقدر، الأساسيات موجودة عندي، قالوا نحاول وياك. يوم خذيت الحمد لله قدرت، بعدين طمعت عادت شوي زيادة. ليش الأدفانشر؟
3: هذا الطمع الحلو.
1: بالضبط، هذا الطمع الحلو. ليه لما تدرجت بالريسكيو؟ أرد على سؤالك، الريسكيو إني أتدرب وأتدرج فيه وايد صعب، وايد. وما في استثناءات. ليش؟ لأن أنا لازم مسؤول إني حصل هالليسن. لما أشوف قواص غرقان تحت الماء أو حصلت له حادثة أو شيء، أنا مسؤول إني أنزل وأروح أنقذه. زين، أنا شلون بنقذه وأنا إذا شلت بيدي الثنتين ما أقدر أزعنف بريلي؟ هذه مشكلة
0: صعبة.
1: فبالتالي لازم يكون عندك باور، قوة بالإيد،
0: ما في شيء صعب.
1: بالضبط. المخ لازم يشتغل. شغلة ثالثة، لازم تكون هادي تحت الماء. هالثلاث شغلات الحمد لله قدرت أسويهم. فيصير التكنيك شنو؟ تنقذه بإيد واحدة وتزعنف بإيدك الثانية وتحاول تصعد وتسوي له إسعافات أولية فوق الماء على السطح على السيرفيس، بعدين تنقله وتعطي تقرير حق الإسعاف إذا جت. فهذه كلها تحتاج. لما تنتشل مراكب أو شغلات قديمة تحت الماء، تواير، مخلفات، هالأمور هذه كلها لازم نفس الشيء في تكنيك تحت الماء. بس باختصار إحنا ما ننزل بروحنا، ممنوع تنزل بروحك كغواص، فتيم ويانا يساعد. لكن التيم ما يشيل عنك ليش إنه عندك إعاقة، حصلت الليسن لازم تصير قده. فبالتالي الاختبارات وايد جدية، ما فيها استثناءات، وايد صعبة، وكنت أقدر أكمل.

0: لدايف ماستر مساعد مدرب وهالامور هذه كلها، لكن مو ميول التدريب انا. اي
1: نعم.
0: خطي خط ثاني اني اكمل فيه. زين شلون اجتزتها؟ يمكن بعد شوي بنسولف عن جينيس.
1: إيه؟
0: لو يرد فيني الزمن راح افكر ألف مره قبل اسوي اول ريكورد بجينيس. ليش؟
1: ليش؟
0: وايد تعب. انعزلت عن الدنيا من 6 لـ 8 شهور علشان اتدرب، لان عندي اعاقه. فالوضع وايد متعب. نفس الشيء اذا انا عندي ليسن غوص ابي اخذه، الوضع وايد متعب، لازم احاول مره ومرتين وعشر لما اقدر. ففي شغلات لازم اكتشفها بجسمي جديده. فالهافرنج شلون اوازن تحت الماي، انا بجسمي جديد هذا ما ادري يبي لي تشيلني ولا ما تشيلني. الحوض، عضلات البطن، عضلات الظهر، المعده، هالامور هذه كلها، فابدي اكتشف جسمي حزتها. فانا اصعب وضعي من اي غواص عادي ما يمشي على ريله، لان عارف قدراتي، انا ما عارف قدراتي تحت الماي، ممكن الحين موجه واحده تطيحني، فلازم اوازن. هني شو يصير؟ الخبره، التجربه، التكرار والمحاوله، واللي اهم من هذا كله اللي خلاني اليوم اقعد وياكم اسولف عن الغوص وكذي، الاصرار. كنت عنيد عنيد عنيد، يا افوز يا افوز، ما عندي وقت تعال
1: ما في
0: بالضبط، فيا اني افوز يا اني افوز. والحمد لله هذا خلاني اسوي. وايد فشلت، وايد فشلت، بس الفشل شنو؟ علمني طريق النجاح شلون. انا فشلت بهالطريقه فما اكررها، بلان اي بي سي، وصلت للزد.
1: حلو انك اكيد توضح للمستمعين ان اكيد الطريق مو مفروش بالورد، يعني اكيد في امور ممكن تعيق الواحد، لكن بالنهايه يوصل لشيء اللي هو يبي. خلينا نتكلم اكيد استاذ فيصل عن الغوص، الاماكن اللي غصت فيها، في اكيد رحت اماكن معينه حلوه، وكلمنا عن الحياه تحت الماي.
0: طبعا الاماكن اللي غصت فيها تحت الماي واللي يعني ماني عارف أوصف روعة جمال الأماكن اللي أنا قصت فيها رقامي في جينيس، كنت أجهز نفسي بخبرة كبيرة عشان أقدر أدش جينيس، شيء مو سهل. فأنا قصت في سيبيدان آيلاند في ماليزيا، واحدة من بين أفضل 5 مغاصات العالم، أعتقد ثاني مغاصة أو شيء كذي، مشهورة بالباراكودا بوينت. قصت في ثاني أفضل حيطان سفن، سفينة دسلقوم البريطانية.
1: إيه نعم.
0: وأنا عندي شهادة من جمعية حماية البيئة المصرية تثبت أن أنا أول شخص بإعاقة حركية غوص داخلها، عبارة عن متحف حربي تحت الماي. سنة 41 غرقت بالحرب العالمية.
1: ممتاز.
0: فشايفين أفلام هتلر، ما هتلر بالحرب العالمية، السيارات، المدرعات، الدبابات، الأسلحة موجودة فيها،
1: شفتها
0: بالضبط، فوايد حلوة. قصت في راجا أنبوت، تقريبا هي توب 1 على العالم بالاحياء المرجانيه،
1: الكائنات البحريه
0: فهي توب 1 بالمرجان، مرجان على شكل صمام قلب، مرجان على شكل مخ انسان، مرجان على شغلات خياليه ما تنوصف. هذه كلها خبرات انا اكتسبتها. غصت في سيميلان ايلاند في تايلاند مع المكعبات الصخوريه اللي تحت الماء العملاقه، ومع الامواج القويه، يعني كان الكرنت اقصد التيارات اللي تحت الماي. هذا بالنسبه لي انا اكبر تحدي، اهم من الشارك هذا اللي انا حاتي تحت الماي، لان نسوي تكنيك حلو تحت الماي في تيارات قويه، نطق الهوك يربط بالبي سي دي تحت الجاكيت ونربطه في الصخور وكانه طايرين، فنقعد نستمتع بالسمك رايح وراد كانه بالكويريوم هني.
2: الله.
0: فنقعد نطالع رايح وراد ونشيك يمر شارك شوي حلو، المانتل، لغمة، شيء سمك، فنستمتع. بس إذا فلت الهوك هذا عاد أنا أطير وشوف وين يقطني. زين هذه فيها خطورة، فيها خوف،
2: صح، فيها مجازفة،
0: فيها وايد أمور تخوف، لكن روح التحدي والإنجاز والاكتشاف وإنك تصير بطل بيوم من الأيام، الناس تسولف عنك نفس تو الياهل شلون يسولف وده يصير، هذا اللي خليني أكمل. قبل كنت متهور اسويها، الحين صار عندي عيال قمت اخاف اطقطق ما اسويها.
2: الله يحفظهم لك ان شاء الله. الله يسلمك، حفظهم لك يا رب. المغاصات اللي ذكرتها مختلفه طبيعتها، من ناحيه التيارات، من ناحيه المايه، من ناحيه اليوم طبيعه المغاص، كلها تحتاج نوع من الخبره، تحتاج نوع من التنوع. ودي لو تكلمنا عن هذا الشيء، اذا هم واجهت فيه نوع من التحدي، خاصه كنت لما تروح تغوص في مكان وفي تيار وانت مسافر وتعنيت ورحت له هالمكان ويكون في تيار مائي، وذكرت لنا هذه الطريقه اللي استخدمتها، اعتقد الموضوع فيه نوع من التحدي، خاصه المغاصات ما هي نفس الطريقه، هي مختلفه بطبيعتها.
0: طبعا المغاصات المختلفه تعطي خبرات مختلفه حق الغواص. كوني بهالمجال قريب 15 سنة بالغوص، فغصت بوايد أماكن، سواء بالكويت، بالبحر الأحمر، بالمالديف، براجع أنبوت، بإندونيسيا، بتايلند.

0: بوايد اماكن بماليزيا. فهالمغاصات المختلفه تعطي خبرات كبيره. فقاعد شو تسوي؟ تراكم هالخبرات هذه. فلما يجي دور الانجاز والبطوله فانت تفجر هالتحديات اللي فيك بهالانجازات وهالبطولات والتحدي. زين، لما تحصل المواقف الخطره لسببين، اما لصدفه او لقصور من الغواص نفسه. انا واحد من الناس اتبع الاجراءات مو 100% 200%، فانا ما احاتي الامور السيفتي اني اتبعها. ليش؟ لاني على ويل تشير فلازم اتبع الاجراءات بالملي. تحصل لي مشاكل اي، مثلا انا طبيت بالماي ومعي الوزن، الوزن وايد مهم، مشق الجاكيت مكان الوزن وفلت الوزن. زين، تحت الماي ما اقدر انادي ربعي، ما اقدر اتكلم، ونزلوا قبلي سابقيني تحت، فبالتالي بعد ما نزلنا عمق يعني شوي، الصعدة السريعة مو زينة حق الرئة، تفجر الرئة ممكن أو شيء، فهذا وايد خطر. فبالتالي هني لازم شنو؟ أول خطوة بالغوص عندنا لازم تدارك هدوء، تستكشف شنو في ما في. فأقرب مرجان شفته حواليني تمسكت فيه، لأن عشان إذا صعدت فوق وايد خطر بالنسبة لي. ليه؟ لما انتبهوا علي شافوني ورديته. تحت الماي بيئة مو بيئتنا، فيا غريب كن أديب تحت الماي. ما نجي شيء غريب، مو بس شيء غريب، ما نزيد شيء اساسا تحت الماي. فادير بالي. الشغله الثانيه، السمك مو خطر بما فيهم الشارك، مو نفس الافلام اللي نشوفها وكذي، هذا بالعكس احنا نروح نتعنى عشان. لكن لما تأذي نفسنا احنا، شيء احد يأذيك اكيد بترد. تحت الماي انت بتأذي بيرد عليك اكيد، ما راح يسكت الشارك وغيره. فبالتالي نوخر عنهم، ما نأذيهم، نازلين نستمتع ببيئتهم. فاتجنب كثر ما اقدر المشاكل اللي تحصل لي تحت الماي، علشان لا تحصل لي مشكله توخرني يعني هوايتي اللي استمتع فيها واحبها. بالنهايه الوضع وايد صعب، لكن الغوص بإعاقة وايد متعب وايد صعب، عكس الشخص اللي ما عنده إعاقة. يسمونها رياضة الكسالة او الريلاكس او الهدوء حق الشخص اللي ما عنده إعاقة. لكن انا على ويل تشير لازم طول الوقت احرك ايدي، طول الوقت انتبه على ريلي، لا تطق بشيء وانا مو حاس فيها، مو منتبه عليها. طول الوقت لازم انتبه على السطح فوق، لا يصعد فيني جسمي وانا مو منتبه. فأنت طول الوقت بقلق وتوتر. هذا لما توصل متى؟ بعد 15 سنة تقريبا من الخبرة هني، لا أقدر أوزن الأمور وأتطمن زيادة. لكن بأكثر الوقت لازم تدير بالك على طول. شايفين السيايير الجديدة الحين؟
1: إيه؟
0: الكاميرا 360
1: صح،
0: وسناسر 360 وكذي،
1: لازم هذا وضعك، هذا وضعك بالبحر. نبي نتكلم أكيد أستاذ فيصل، كونك الحين أبو فأكيد قدوة لعيالك. في أحد مهتم بالمجال الرياضي، عنده مثلاً اهتمام بالغوص بالتحديد، وأكيد كلهم فخورين فيك بالإنجازات اللي وصلت لها. في أحد وده يشارك وأيضاً في موسوعة جينيس ويكون مثلك، لأنك كنت قدوة وأب أكيد بنفس الوقت.
0: أكيد تقصدين إذا أحد وده يشارك عياله بهالمجال وكذي؟
1: لا، عيالك عندهم اهتمام بالرياضة أو بالغوص؟
0: هي أكيد يعني عندي بنتي وعندي ولدي. بنتي لها بس تخاف من البحر. سباحة إيه، أنا تعمدت إن من وهم صغار أدخلهم أكاديميات سباحة ويتعلمون السباحة، لو يوصلون لعمر معين إن شاء الله بدخلهم الغوص. لكن أكيد يغوصون وياي، بروح ما راح أخليهم ولا أسمح لهم يغوصون، لأن أكيد بحاتيهم. لكن بنتي عمرها 7 سنين الله يحفظها، بالسباحة من وهي صغيرة علمتها على السباحة. تخاف من البحر لأن تخاف من السمك، شيء غريب بالنسبة لها، لكن قاعد أحاول أعودها، وعندها الميول بشكل حيل كبير. عبد الله ولدي عمره الحين قريب 2 ما شاء الله، متعته لما يشوف فيديوهاتي بالإنستغرام أو كذي أو حتى باليوتيوب يطالعني طبة البحر هذه، فأحب أعزز فيه الشباب. إذا بتكلم هذه رسالة حق ذوي الإعاقة وحق أهلهم، حتى حق الناس بشكل عام. دشيت الغوص عشان أكثر من سبب، ودشيت جينيس عشان أكثر من سبب. واحد من الأسباب على أساس عيالي باكر بيوم من الأيام لا يجون يقولون لهم أبوكم على ويلتشير ما يمشي. فصارت مواقف كذي مع بنتي مثلا بالحضانة بالمدرسة، فكانت تقول لهم أبوي ما يمشي، بس أبوي أسرع واحد بالعالم.
2: الله
1: صح.
0: فهالرد هذا اللي كنت بعززه فيهم من الصغر، أبوي مو يعني أبوي مو أسرع من أبو فلانة، لا لا، أبو فلانة رفيجتك هم بطل في صوب ثاني في جانب ثاني. بس هالرد اللي بعززه فيهم قبل لا تزوج، عندي إنجازاتي، عندي بطولاتي، وأنا معتمد على نفسي وشايل مسؤوليتي ومسؤولية زوجتي وعيالي. فكونك شخص من ذوي الإعاقة مو تعيش أنت عالة على المجتمع وتنطر مساعدة المجتمع، بالعكس لازم تعيش بطريقة مناسبة اللي تناسب

0: الناس بالناس اللي حوالينك. فبالتالي هذا اللي سويته ويا عيالي. فالحين عيالي لما يتكلمون بأي مكان، لما يسولفون أوف يسولفون إن أبوهم أسرع غواص بالعالم عند 3 جينيس، فبالنسبة لهم حيل فخورين.
1: صح.
0: عبد الله ولدي كذي، لما يشوف فيديوهات الجمب يبي يصير بيوم من الأيام نفسي كذي.
1: ما شاء الله.
0: الجمب هذا بالحوض، فبعزز عندهم جانب البطولة وجانب المغامرة والإنجاز والتحدي، علشان إن شاء الله يكونوا فخورين بنفسهم بإنجازاتهم
1: بإذن الله تعالى. طبعا بكل تأكيد ضيفنا اليوم يعني ما شاء الله أيضا يحفز أبناءه وكذلك يحفز الغير، وأيضا من خلال وجوده اليوم في برنامج استراحة الظهيرة راح نتكلم أكثر عن جينيس، راح نتكلم أكثر عن كثير من جوانب خاصة من البدايات، فكر يوقف ولا لا، التحديات اللي مر فيها، شنو الخيارات اللي كانت أمامه، وش اللي خلاه يكمل في هذه العطاءات، ولمتى راح يستمر في هذا العطاء؟ هل نقدر نقول بأنه حقق كل الإنجازات ولا أيضا أمامه طموح كبير؟ راح نتكلم عن كل هذا وأكثر، لكن قبلها نذكر يعني ذكر مسألة اليوم الأشخاص ذوي الإعاقة. إحنا اليوم في المركز العلمي، وذكر بأن اليوم المركز العلمي يعتبر كذلك متحف، وذكر متاحف في الماي، وذكر كثير من الجوانب. اليوم المركز العلمي وجميع المتاحف هي متاحة للجميع، الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم. أنا أشكر آيكم الكويت على مثل هذه الرسالة أن تكون المتاحف للجميع ومن ضمنها المركز العلمي.
2: نعم أكيد. إحنا مستمرين معاكم في برنامج استراحة الظهيرة مع ضيف حلقتنا الأستاذ فيصل جواد، أسرع غواص في العالم في موسوعة جينيس، وحاصل على 3 أرقام قياسية في جينيس، ومدرب ومحاضر دولي بالتحفيز. لكن خلونا ناخذ هذا الفاصل ونرجع نكمل حديثنا.

منتصف النهار ما هو مجرد وقت عابر، بل فرصة نلتقي ونستمع ونتأمل قضايا المجتمع، مبادرات الخير، أفكار الشباب وتجارب الحياة اليومية. نافذة إذاعية تجمعنا في لحظة هادية من يوم مزدحم، استراحة الظهيره.

0: ومستمرين معكم أكيد في برنامج استراحة الظهيرة مع ضيف حلقتنا اليوم الأستاذ فيصل جواد، أسرع غواص في العالم في موسوعة جينيس، وحصل على 3 أرقام قياسية في جينيس، ومدرب ومحاضر دولي بالتحفيز. خلنا نتكلم أستاذ عن الرياضات المائية، شنو الأشياء اللي ممكن تصقل في شخصية الإنسان وتغيره للأحسن؟
1: أكيد كل أنواع الرياضات ممكن تصقل شخصية الإنسان وتعزز فيه جوانب معينة. إذا بتكلم عن الرياضات البحرية أو المائية بشكل عام، فيها اكتشاف غموض. يعني أنا مثلا الغوص، أنا بنزل بالمكان الفلاني براجع أنبوت مكان اسمه توينتري، وبنشوف أصغر سي هورس بالعالم. تخيلوا إحنا قاعدين على اليخت، إحنا أسبوع 10 أيام باليخت، رحلة سفاري، كل يوم 4 غوصات، وبكل مكان بنشوف شغلات جديدة. فتخيل فوق اليخت، أو تخيلي موجودة فوق اليخت، والقايد يقول لك كذي، بتشوفين أصغر سي هورس في العالم موجود هناك، حتى ما نشاف، لازم نقرب يمه حيل. فحب الاكتشاف وايد حلو فيها، وإن أماكن غامضة قاعدة تروح. فلما نطب إحنا متشوقين حق المكان، صوّه يسولف ودنا نطب. فلما نطب وندور شيء بالمحيطات كلها بالعالم، هل كبر نتفة أصغر من أطفال اليد، أصغر من بوايد. فلما نشوفها كذي، هذا حب الاستكشاف والغموض والأماكن النائية هذه اللي تشوفها. لما روح على شيء حيل كبير، يقول هني بتغوص عند أكبر مانتيري، لقمة العودة بالعالم، وتروح تشوف منها. أنت محظوظ إذا شفت واحدة، فما بالك لما تشوف مرة واحدة 3 ويا بعض ويحومون حوالينك، فمتعة حيل كبيرة. الشغلة الثانية، المناظر المائية تحت الماي شيء خيالي. أبراجة أنبوت بإندونيسيا من روعة المناظر تحت الماي، بدون مبالغة. سبحان الله، المخلوقات اللي تحت الماي وروعة الخالق شون خلقها تحت الماي. ننسى نتنفس، ننسى مبهورين نكون. إحنا متعودين على ألوان أحمر أزرق أخضر فوق الماي، تحت في ألوان جديدة يمكن ما نعرفها. ففي شغلات غريبة تحت الماي، من مخلوقات ومن مرجان ومن ألوان الواحد مو متعود عليها نهائيا. فحب استطلاع واستكشاف المخلوقات البحرية هذا شوي. 4، أنا لاعب كرة، جربت وايد رياضات عقب قعدتي على الكرسي ما طلعوا حرتي. رياضة الغوص لأنها متعبة لي أنا، طلعت باور 11 لاعب كرة.
0: ما شاء الله،
2: ما شاء الله
1: وايد تعب الوقت، بالذات جينيس الأول بالنسبة لي 10 كيلو متر أغوص متواصل، هذا وايد تعب. تمارين الغوص اللي تصير وايد متعبة، فبالتالي طلع الباور اللي داخلي، الوحش الرياضي هذا اللي موجود، ال 11 لاعب يركض مره واحده، وايد متعبه بالنسبه لي، فهذه تفرض طاقه حيل كبيره.
2: صح، راح نتكلم عن جينيس اكثر، ما يتعلق اليوم الحين في الكلمه اللي قلتها، الوحش الرياضي. ما شاء الله، المساله تحتاج لياقه نفسيه، تحتاج حضور ذهني. صح. تحتاج استعداد بدني، تحتاج وجود يعني بيئه محفزه، تحتاج وجود استعداد كبير على كل الجوانب. كان بإمكانك أن تكتفي فيها المغاصات اللي أنت قاعد تروح لها، وما شاء الله مع تبارك الله هذا الجمال بالمناظر اللي أنت قاعد تشوفها. مع كل هذا قلت لا، أنا بكمل بجينيس، وعشرة آلاف ما هو شيء سهل، أبي أكمل وأبي أوصل. وقلت أن أنا لو يرد فيني الزمن يمكن راح أفكر أكثر. مريت بتحديات، شو اللي خلاك تكمل على الرغم من كل هالتحديات اللي أمامك، ومع هذا حققت رقم قياسي بجينيس، بل حققت أرقام ورقام.
1: وايد حلو سؤال. قبل 20 سنة لما قعدت على الكرسي المتحرك وتوني أبي أتعلم الغوص عقب قعدتي بسنتين 3، حطيت رأسي على المخدة عقب ما خذيت ليسن لوبين ووتر أول ليسن، فقلت يوم من الأيام أنا يسموني أسرع غواص في العالم وأسرع إنسان بالكرة الأرضية على مستوى دولي عاقة، لأن جينيس ما فيها أرقام حق دولي عاقة، لازم أطوفها حالي حال الكل. تو بطلوا أرقام من بعد رقم القياسي. فغمض عيني، هذه الأحلام تعرف اللي تنسدح على الفراش وطالع سقف وتتمنى أنك تصير سوبرمان سبايدر مان. أنا تمنيت أني أصير أكوامان، أصير أسرع غواص في العالم وشذي، وهذا قبل 20 سنة. شديت حيلي، تعبت على نفسي، هذه اللحظة اللي أنا تخيلت فيها، هذه واحدة من أساليب التحفيز اللي ندرب فيها الناس، أنه دائما تخيل نهاية حلمك شنو ممكن تصير. فكنت أتخيل أن أنا والله أسرع غواص في العالم، والناس ناديني أسرع واحد، فيصل تعال نبي نقابلك أسرع غواص بالعالم. هالكلمة هذه دائما تردد. فكنت عندي طموح دائما إني أبيت بحق العالم، إني على كرسي متحرك، لكن أنا عايش حياتي طبيعية حالي على أي أحد من شباب من شهلا بيلا. فاللي خلاني أوصل لهالمرحلة كلمة قال لي ياها واحد، قال لي فيصل شنو ودك تسوي إنجازات فيه؟ قلت له ودي أصير أسوأ غواص في العالم لكن الموضوع وايد صعب. فقال يقول لي ترى مو صعبة إن ينادونك بيوم من الأيام أسرع غواص في الكرة الأرضية، تبي هالشيء؟ قلت له بلى أبي. كان عمري كم حزاته توني 21 سنة 22 سنة. لا أبي. تقول ترى وايد حلوة. قام شو يسوي؟ غير اسمي بتليفونه وأنا بعدني يعني توني أول ليسن، سجل اسمي أسرع غواص في العالم بس جي.
2: الله.
1: فكل ما دق هلا أسرع غواص في العالم هلا ما أدري شنو، فشغلها فيني حيل. فللأمانة شديت حيلي وتعبت على نفسي وايد بأكثر من ليسن غوص لما تدرجت، جهزت نفسي بالمغاصات اللي قلتها. قلت أبي بيوم من الأيام لما يصير عندي عيال إن شاء الله أبي يفتخرون بأبوهم على ويلتشير. مشيت خير على خير، ما مشيت أنا أسرع غواص في العالم إن شاء الله. شديت حيلي، دورت بأرقام جينيس، أبي رقم. في أرقام وايد تافهة وسهلة وفي أرقام وايد صعبة، لكن أنا إذا بكسر رقم لازم حالي حال أي شخص يمشي على نيلة. فكان في واحد إيرلندي ما عنده إعاقة، غايص 2011 10 كيلو متر أفقي في 6 ساعات و21 دقيقة، وايد صعب بالنسبة لي. كان أسفه بالكود، قلت هذا وايد صعب. دورت دورت في شغلات صعبة بس ما تبرد تشد، كان أرد حق هذا. رحت طقيت تذكرتي، رحت دبي مكتب جينيس، قلت لهم أبي 1 2 3 أبي أكسر هالرقم. هم أخذوني على قد عقلي، أخذوني على قد عقلي إلا ربع شوي، إنه واحد بنص جسم جاينا بيكسر رقم واحد ما عنده إعاقة وعشرة كيلو، شكو سوي اللي عليك، وإذا نويت بلغنا إحنا جاهزين، حرام يعني رحبوا. غطيت عنهم 8 شهور. 8 شهور يجيب لي مدرب خاص، نظام تغذية خاص، تدريب خاص، أمور جهزتها من الـ A to Z كلاعب احترافي.
0: ممتاز.
1: هذا كان ب 2018، فهذا الشخص من 2011 ل 2018 ما حد كسر رقمه. خلصت التدريب، كنت يوميا اتدرب بشكل تدريجي هالثمان شهور بشكل تصاعدي، من ساعة بالماي ليه وصلت 10 ساعات. كنت اروح الخيران الخور، ادش مد، اطلع جزر، خلاص اطلع جزر، لان انا لازم اقطع المسافة هذه كلها. الحمد لله 2018 سويت الريكورد وكسرت 10 كيلومتر. طبعا انا سويتها 10.5 تقريبا، 600 متر، هم يحسبون العشرة. 10 كيلومتر في 5 ساعات و24 دقيقة. انا مو بريك ذا ريكورد، سماش ذا ريكورد، حطمت او يعني حطمت الريكورد كامل، مو فرق ثواني او دقائق، ساعة تقريبا الا دقيقتين ثلاث.
0: ممتاز.
1: هذا شيء وايد حلو بالنسبة لهم. عشان كذي بس الحين اي احد يسمعني يكتب في جوجل الحين فيصل جواد سوبر هيومن، راح يطلع لهم موقع جينيس. اول مره جينيس يكتبون عن احد سوبر هيومن كذي او من خوارق الطبيعه، لان اول مره شخص عنده اعاقه يكسر رقم شخص ما عنده اعاقه بالغوص. ف10 كيلومتر كانت زين. لما اوصل لهالمرحله انا لليوم من 2018 اليوم الحمد لله محقق يعني رقم عندي، واللي حاولوا من بعدي من اشخاص ما عندهم اعاقات ما قدروا، ان شاء الله ما يقدرون عاد تقول. منافسه مفتوحه بس ان شاء الله ما يقدرون. ليش؟ لأن الفرق ساعة. هذا الحلو بجنس، إن حاول ما تسوي بثواني دقائق. فليه الحين تصنيفي من 2018 ليه الحين
0: الحمد لله
1: أسرع غواص في العالم. زين، شنو التحدي الحلو؟ من بعد هذا رقم جنس افتحوا أرقام تحدي ما بين ذوي الإعاقة 2022.
0: ممتاز.
1: فصار بين الشلال النصفي تصانيف معينة، الشلال الرباعي البتر، تبي تكسر نفس قبل حالك حال الكل عادي، بس في بينهم أسهل يصير الوضع شوي. ف2022 عاشني طمع، بس طبعا انا اول ريكورد للثاني 4 سنين.
0: اي
1: حياتي تغيرت للامانه بعد الله سبحانه وتعالى وهذا ريكورد
0: الحمد لله.
1: انا دشيت شخصيه وطلعت من الماي شخصيه ثانيه
2: ما شاء الله تبارك،
1: لان الوضع كان وايد متعب مو شويه. انا 6 ل 8 شهور مقطوع اجتماعيا عن الناس، عمليا بس اتدرب كل يوم، ولا حتى اكلي وشربي تحت الماي في تكنيك معين، لما اقلب بطل الماي العكس فما يطلع منه الماي الحلو اللي اشربه ولا يدش في ماي مالح، لازم اتدرب تحت الماي اشرب. كنت اكل الموز العماني الصغار بيبي بنانا إيه؟ اطقه طقه واحده تحت الماي مالح بس ينوكل. فلازم اتدرب على وايد شغلات. وصلت لمرحله ان خلاص ايست الوضع. الناس لما تسالني شنو اصعب شيء، مو التعب، تعب وايد متعب نص جسم كله، الملل.
2: ملل؟
1: إيه تخيل ملل تحت الماي. أنا 6 7 ساعات 8 ساعات بالتدريب، 10 ساعات تحت الماي، تانكات الهواء تتبدل تحت الماي.
0: إيه؟
1: يوم الريكورد بدلنا 26 تانك هواء صغير تحت إيه؟ الماي، فما يصير راسي حوش سطح الماي. كان الريكورد الثاني كان في المالديف، هذا كان البحر الأحمر والواحد بالمالديف. إيه؟ كان أسرع فهذا تصنيفي أسرع غوصة في العالم مسافة 10 كيلومتر. الثاني أسرع سباح سنوركل في العالم، كيلو أقل من ساعة لازم.
2: ما شاء الله.
1: فكان بالمحيط بالمالديف، لازم عكس التيار شروط جينيس وسباحة وبسنوركل، فالوضع وايد أصعب من جسم عكس التيار المحيط، فكان الموج يكسر العظم من قوته. والحمد لله سويته
0: الحمد لله
1: من ساعة كيلو كامل جزء من المالديف، فصلت أسرع سباح سنوركل في العالم. الثالث الأغلبية رايحين دبي مول،
0: إيه
1: اكواريوم دبي مول واحد من بين أشهر وأزحم مولات العالم. الهدف الأساسي منه ببين حق العالم أن ترى الأشخاص من ذوي الإعاقة يقدرون يكسبون أرقام.
0: إيه نعم
2: إيه نعم،
1: يقدرون يكسبون أرقام وينافسون الأشخاص اللي ما عندهم إعاقات. والمسج راح يوصل حزتها آلاف الناس المتسوقين موجودين هناك. فريكورد هذا الفرق فيه والصعوبة فيه إنه قدام آلاف الناس، قدام محكم جينيس ومربوط بالويلتشير. الويلتشير كان قريب 10 كيلو.
0: اي نعم.
1: وتانك الهواء قريب 10 كيلو، فلازم اقطع 400 متر رايح راد وبوجود 18 شارك. وانا ما فيني فوبيا بحر ولا شارك، لكن فيني فوبيا اماكن مسكره، فكان مكان ضيق. فبالتالي كان لازم اكسر الرقم القياسي هناك. الحمد لله سويت 400 متر باقل من ساعه
0: الحمد لله
1: قدام الاف الناس. ووقتها كانوا يصورون فينتشر ريكورد حوالين العالم ان ترى ذوي الاعاقه قادرين يسوون المستحيل.
0: فيصل شنو الطموح القادم؟
1: طموحي يمكن الناس تحط بالها ان انا سويت اللي ابي وخلاص، طموحي حقي انا اي سويت اللي ابي، لكن ابي احفز الناس وابي الناس اللي قاعده ببيوتها من ذوي اعاقه وغير ذوي اعاقه. انا كوني ككوتش فمريت باستشارات ببيوت وايد ناس عندهم اعاقات وما عندهم اعاقات، في ناس صار لها 3-5 سنين 10 سنين قاعده ببيوتها ما تطلع، تعاني من العزله الكبيره، تعاني من الخوف الكبير، تعاني من المشاكل الكبيره. احنا قاعد نطلع روح ورد، وقاعد هنا قاعدين بمركز العلمي وروح وايد اماكن، لكن بالوقت نفسه في وايد ناس قاعد تعاني من هالعزله بسبب شنو؟ احباطات، اكتئاب، مشاكل نفسيه، مشاكل اجتماعيه، امراض جسديه. ابي هذيل يطلعون، ابي لما يدش اكاونتي بالانستغرام ويدز لي مسج يقول انت بوست واحد منك او بريلز واحد منك، هالبوست هذا غير فينا وايد شغلات. هذا شيء بالنسبه لي يسوى وايد شغلات وانجازات كبيره وشغلات وايد كبيره. فطموحي الجاي ابي اكمل بانجازاتي بجنس، ابي اكمل في تحفيز الناس تغيير حياتهم الافضل
2: باذن الله. واحنا نقول مهما قدمنا يمكن من كلمات، مهما حاولنا نوصف المسيره ما راح نفيها حق هي الكلمه هذه كانت هي مسك الختام. والناس لما تشوف ضيفنا الكريم الاستاذ فيصل جواد تقول بنكون نفسه، مثل الطفل اللي في بدايه اللقاء لما شاف الغواص قال انا بكون نفسه. كان معانا ضيفنا الكريم الاستاذ فيصل جواد، اسرع غواص في العالم في موسوعه جنس والحاصل على 3 ارقام قياسيه في جنس، مدرب محاضر دولي بالتحفيز اللي تكلم عن التحفيز للاشخاص ذوي الاعاقه أو للرياضيين ولكل مواطن ولكل إنسان. وراح نكون بإذن الله معاكم في حلقات دائمة ودائمة في برنامج استراحة الظهيرة.
0: أكيد إحنا وصلنا معاكم إلى نهاية حلقتنا من برنامج استراحة الظهيرة، تحية كبيرة مقدمة من فريق العمل وتحية مقدمة أكيد من مخرج العمل سعود الحربي.
2: في أمان الله.

تمام الساعة الثالثة عصرا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الولايات المتحدة وإيران توقعان رسميا عن بعد مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب. سويسرا تؤكد بدء الاجتماعات الفنية غدا الجمعة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لبحث تنفيذ اتفاق السلام. البيت الأبيض يقول إن الشهرين المقبلين عقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران سيشهدان تحديات مع العمل على التفاصيل المهمة. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن مشاركتها في المفاوضات المرتقبة بين واشنطن وطهران المقرر عقدها في سويسرا. وزير الحرب الأمريكي يقول إن إدارة الرئيس مستعدة لاستئناف الحرب في حال عدم التزام إيران ببنود الاتفاق. مقتل شخص في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان، وجيش الاحتلال يعلن عمل قواته في منطقة أمنية بعمق 10 كيلومترات داخل جنوب لبنان. حركة حماس تعلن تحقيق توافقات واسعة في مباحثاتها مع الوسطاء وممثلي مجلس السلام الدولي لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والدخول في مرحلة

0: حالته الثانية. أوكرانيا تشن هجوما واسعا على روسيا يستهدف مصفاة للنفط. وزير الدفاع الأمريكي يقول إن بلاده تجري مراجعة جديدة لانتشار قواتها في أوروبا بسبب اتساع العجز التجاري. قادة الاتحاد الأوروبي يتجهون لتبني مواقف أكثر صرامة وتشددا تجاه الصين. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء. هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى، نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي، نقرأه لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

نستحضر اليوم مستمعينا الكرام سيرة الشيخ الموريتاني سيديا باب، رجل ولد عام 1860 في أرض شنقيط العريقة لأسرة عرفت بعلمها ومكانتها الروحية بين الناس. نشأ في كنف والده وجده، لكن القدر لم يمهله إذ فارق جده وهو في 7 من عمره، ورحل والده بعد ذلك بعد عام واحد فقط. غير أن اليتم لم يكسره، فمن ألم الفقد ولدت إرادة لا تلين، وقبل أن يبلغ عامه 10 أتم حفظ القرآن الكريم. حمل معه طموحا كبيرا في طلب العلم، فتنقل بين كبار علماء عصره ومشايخه حتى غدا واحدا من أبرز الفقهاء والشعراء والمفكرين في تاريخ بلاد شنقيط.

ولأنه عاش العلم وأراد أن يحقق حلم كل طامح، فأسس مدرسة علمية خرجت أجيالا من العلماء يحملون فكره القائم على الاجتهاد ونبذ التقليد، الذي وثقه في كتابه الشهير إرشاد المقلدين عند اختلاف المجتهدين. وما كان فكره يوما حبرا على الورق، فحارب الفقر وحفر الآبار وسعى إلى الإصلاح بين القبائل. وفي ظل هذا العطاء العلمي والاجتماعي كانت موريتانيا تعيش منعطفا تاريخيا حاسما. حين دخلت فرنسا موريتانيا لم يقلق باب عقله وقلمه، فأصدر فتوى أثارت جدلا واسعا نابعة من حبه لوطنه. وخير دليل على عزه وانتمائه

قوله: قوم كرام ذو عز ومفخرة تسمو بهم همم من دونها زحل، تحالفوا لابتناء المجد واعتزموا على القيام بذاك العبء فاحتملوا. لم يدري أن يد الجبار عالية فوق الأعزين إن قلوا وإن فعلوا. فليهنأ الدول الأحلاف أنهم بفخرهم تفخر الأيام والدول. وختم مسيرته بكتابة كلمات النشيد الوطني الموريتاني، ليبقى صوته حيا في كل مناسبة ترفع فيها راية موريتانيا. رحل الشيخ سيدي باب في 12 من يناير عام 1924، تاركا إرثا فكريا وإصلاحيا لا يزال يدرس ويحتج به حتى اليوم. رجل صنع من العلم جسرا بين الماضي والمستقبل.

الشعراء. هكذا تغدو كل قراءة انبعاثا جديدا، وكل نص احتمالا مفتوحا، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

0: كلمة ممكن تبني وكلمة ممكن تهدم، وفي زمن تنتشر فيه الأخبار بسرعة خلونا نكون مسؤولين في كلامنا مشاركاتنا، نختار الكلمة اللي تجمع مو اللي تفرق، لأن الكويت تستاهل منا كل حرص ومحبة.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام، نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام، إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم. من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في أعذب الكلام. من الأسباب الموجبة للسرور وزوال الهم والغم السعي في إزالة الأسباب الجالبة للهموم وفي تحصيل الأسباب الجالبة للسرور، وذلك بنسيان ما مضى عليه من المكاره التي لا يمكن ردها، ومعرفته أن اشتغال فكره فيها من باب العبث والمحال، وأن ذلك حمق وجنون، فيجاهد قلبه عن التفكير فيها.

وكذلك يجاهد قلبه عن قلقه لما يستقبله مما يتوهمه من فقر أو خوف أو غيرهما من المكاره التي يتخيلها في مستقبل حياته، فيعلم أن الأمور المستقبل مجهول ما يقع فيها من خير وشر ومن آمال وآلام، وأنها بيد العزيز الحكيم، ليس بيد العباد منها شيء إلا السعي في تحصيل خيراتها ودفع مضراتها. ويعلم العبد أنه إذا صرف فكره عن قلقه من أجل مستقبل أمره واتكل على ربه في إصلاحه واطمأن إليه في ذلك، إذا فعل ذلك اطمأن قلبه وصلحت أحواله وزال عنه همه وقلقه. ومن أنفع ما يكون في ملاحظة مستقبل الأمور استعمال هذا الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. فإذا لهج العبد بهذا الدعاء الذي فيه صلاح مستقبله الديني والدنيوي بقلب حاضر وبنية صادقة مع اجتهاده فيما يحقق ذلك، حقق الله له ما دعاه ورجاه وعمل له، وانقلب همه فرحا وسرورا. ومن أنفع الأسباب لزوال القلق والهموم إذا حصل على العبد من النكبات أن يسعى في تخفيفها بأن يقدر أسوأ الاحتمالات التي ينتهي إليها الأمر ويوطن على ذلك نفسه، فإذا فعل ذلك فليسعى إلى تخفيف ما يمكن تخفيفه بحسب الإمكان، فبهذا التوطين وبهذا السعي النافع تزول همومه وغمومه، ويكون بدل ذلك السعي في جلب المنافع وفي دفع المضار الميسورة للعبد. فإذا حلت به أسباب الخوف وأسباب الأسقام وأسباب الفقر والعدم لما يحبه من المحبوبات المتنوعة، فليتلقى ذلك بطمأنينة وتوطين للنفس عليها، بل على أشد ما يمكن منها، فإن توطين النفس على احتمال المكاره يهونها ويزيل شدتها، وخصوصا إذا أشغل نفسه بمدافعتها بحسب مقدوره، فيجتمع في حقه توطين النفس مع السعي النافع الذي يشغل عن الاهتمام بالمصائب، ويجاهد نفسه على تجديد قوته المقاومة للمكاره مع اعتماده في ذلك على الله جل في علاه وحسن الثقة به، ولا ريب أن لهذه الأمور فائدتها العظمى في حصول السرور وانشراح الصدر ما يؤمله العبد من الثواب العاجل والآجل، وهذا مشاهد مجرب ووقائعه ممن جربه كثيرة جدا. ومن أعظم العلاجات لأمراض القلب وأيضا للأمراض البدنية قوة القلب وعدم انزعاجه وانفعاله للأوهام والخيالات التي تجلبها الأفكار السيئة، لأن الإنسان متى استسلم للخيالات وانفعل قلبه للمؤثرات من الخوف من الأمراض ومن غيرها ومن الغضب والتشوش من الأسباب المؤلمة ومن توقع حدوث المكاره وزوال المحاب، أوقعه ذلك في الهموم والغموم والأمراض القلبية والبدنية. عزيزي المستمع، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة، في أمان الله. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال.

0: تقديم محدثكم إبراهيم السالم. من أعذب الكلام إخراج طلال مال الله.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.

البيت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال.

كويتنا، أرضنا، عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق. كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: هنا الكويت، هنا وطن حرم على المعتدي، وأرض لها نفتدي. هنا رجال الله تبايع حتى الموت، فيد الله فوق أيديهم. هنا رجال على المدافع تنادي، أرواحنا الثمن.

إذاعة دولة الكويت تقدم الطب في أسبوع. الطب في أسبوع برنامج طبي يتناول أهم الجوانب العلمية في المجال الطبي، ويستضيف نخبة من الأطباء المختصين في شتى مجالات.

0: مجالات واختصاص الطب لنسلط الضوء على قضايا طبية متنوعة. الطب في أسبوع. إعداد عبد العزيز المطيري، تقديم علي الشلاحي، محمد الحداد، تنفيذ محمد ناصر. الطب في أسبوع، إخراج ناصر ملك.
1: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الطب في أسبوع. منذ آلاف السنين والإنسان يبحث عن العلاج في أحضان الطبيعة، فكان الطب البديل والأعشاب الطبية من أوائل الوسائل التي اعتمد عليها في التداوي. ورغم التقدم الهائل في الطب الحديث، لا يزال هذا النوع من العلاج يحظى باهتمام واسع حول العالم، بين من يرى فيه كنزا طبيعيا للصحة ومن يحذر من مخاطره عند الاستخدام غير الصحيح. وبين هذا وذاك يبرز التساؤل الأهم: ما هو الطب البديل وما فوائده وأبرز أساليب العلاج؟ في حلقتنا لهذا اليوم أعزائي المستمعين، نسلط الضوء على هذا العالم الواسع ونتعرف على أشهر أنواع الطب البديل والأعشاب الطبية استخداما وأهم الطرق للاستفادة منها بشكل صحي وآمن. ويسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ فهد البناي، مختص في الطب البديل. فأهلا وسهلا فيك أستاذ فهد معنا.
2: السلام عليكم ويا أهلا فيكم، وسعيد ودائما نلتقي معاكم في هذا البرنامج الجميل اللي إن شاء الله يكون فيه النفع العام
1: بإذن. وعليكم السلام والرحمة، ونحن سعداء بتواجدك معنا اليوم أستاذ فهد. في البداية ودنا نعرف أستاذ المستمعين شنو المقصود بالطب البديل.
2: جميل، بالبداية بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق وسيد العبة سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. الطب البديل يسمونه The Alternative Treatment. Alternative يعني خيارات أخرى، يعني خيارات بديلة، أي خيار بديل عن الطب الاعتيادي للعلاج هو يسمونه طب بديل. يعني ممكن أنت تستخدم أي شيء حواليك بس يكون طبعا آمن كبديل للعلاج الاعتيادي عند بعض الأدوية وبعض الأشعة وبعض العمليات. مثال على ذلك قد يكون أعشاب معينة موجودة في المطبخ، مطبخ بيتك، مثل الكركم والكمون واليانسون والحبة الحلوة وغيرها من هذه الأعشاب اللي قد تدخل في الأطعمة وفي الأغذية وفي التوابل وفي ممكن حتى الحلويات أو العيش مثلا تحطها معه أو المرق أو الشوربة أو السمك أو أي كان. فإذن هذه الأعشاب الطبيعية هذه قد تكون واحدة من الخيارات المستخدمة في التخلص مثلا من صداع أو من مشاكل في البطن أو من دوخة أو تعب أو رخاق أو كسل أو خمول أو غيرها. مثال على ذلك القرنفل. القرنفل يعتبر مضاد حيوي طبيعي وهو موجود في البيت، ممكن تخليه بالقهوة زين، ممكن يشيل لك الدوخة، يشيل لك الطفيليات الموجودة داخل المعدة. الكركم يعتبر وحدة انسولين طبيعية، ممكن تحطها مع عيش، تدخل عيشك أصفر أو مع المرقة أو مع السمك أو مع الدياي أو أي كان. فإذا هي قد تكون أطعمة أو قد تكون خيارات بديلة، مثل الحجامة، مثل العلاج بالزيوت العطرية، استخدام الزيوت كاستنشاق، استخدامها كمساج، استخدامها كتخلص من بعض المشاكل مثل الصداع أو صعوبة التنفس أو الاكتئاب أو مشاكل في النفس أو الرخاق أو شعور بالكسل أو الخمول أو غيرها من هذه الأمور. إذن هي خيارات بديلة آمنة وضعت، ولكن وجب أن تأخذ بطريقة معينة تحت شخص مختص في هذه البدائل، إلا إذا كانت طبيعية تستخدم في المطبخ فهذه ما فيها مانع.
1: صحيح أستاذ فهد، أيضا من واقع خبرتك يعني أشوف الناس تتجه لهذا الطب البديل والأعشاب بالتحديد، فمن وجهة نظرك شنو السبب اللي خلى الناس تتجه لهذا النوع؟
2: جميل، أول شيء أنها ما لها سايد افكتس، يعني أكثرها ما لها سايد افكتس، وتلاقي عادات الشعوب كل شعب له عشبة معينة. يعني ممكن مثلا في دول مثل مصر تلاقي البابونج، اليسون، الكراوية، حتى في المقاهي الشعبية الحلبة يوقع ويشرب حلبة حسن، مثلا السكر مرتفع يسوي له قلاص حلبة، والحلبة تعتبر وحدة انسولين طبيعية. فإذا هناك موجودة، يعني هي موجودة بين حياتنا، محلات العطارة، محلات المطاعم اللي طبعا الأعشاب هي موجودة. كذلك تلاقي مثلا في سوريا بلاد الشام تلاقي شرب الماليزيا أو البابونج أو كليل الجبل روزميري اللي هو عشبة الذاكرة. الآن حتى في الغرب يعني عشت فترة هناك، لقينا مثلا دائما بعض الأمهات هناك قبل ما تنام أو يصرون يشربون شاي الكمنبل اللي هو شاي البابونج. إذا هذه بدأت حتى تصير على شكل ليبل، يعني مثل الشاي، ليبل الشاي، مجرد أنت تحطها بالماء صار وتخليها تنقع 10 دقائق وتشربها كبدائل طبيعية بعيدا عن روتين معين اليومي اللي هو بس شرب الشاي شرب القهوة شرب الشاي شرب القهوة. البعض يقول لا والله أنا صح ممكن قد أكون مدمن شاي مدمن قهوة أو مدمن مشروبات غازية، ليش ما نستبدلها مشروبات طبيعية موجودة من ضمن حياتنا المتلقية في الجمعية وأسخنها وأشربها مثل الشاي الأخضر، أشربها بالعكس أحس براحة نفسية، أحس أن مثلا غازات أو مشاكل المعدة ومشاكل الهضم خاصة إحنا عندنا شعوب يكفي فيها القولون للأسف.
1: صحيح.
2: القولون هذا الشيء كافر. كذلك المشكلة الثانية بها موضوع السكر وضغط، أصبح الآن سكر وضغط في البيت، فليش أنا ما أقول أشرب شغلات بديلة آمنة مجرد أني أسأل شلون طريقة استخدامها، أسأل الشخص المختص ويتكون بالنهاية مشروب ممكن الكل يشربه وممكن حطه بجانب الشاي والقهوة. يعني حتى بالكويت قبل مثلا شاي زنجبيل مثلا يخلونه أو لومي وتلاقيه حتى بالقهوة الشعبية موجود، يعني واللومي يعتبر كنز للقولون والغازات. يعني لذلك احنا دائما نقول مضادات الأكسدة باللومي كنز كبير والمفروض تكون في كل بيت ويكون مثلا المشروبات اللي انت تشربها او حتى تكون ممكن بالماء اذا انت كنت تعاني من مشاكل هضمية. اللومي يعتبر من افضل الامور اللي فيها كنز للصحة.
1: صحيح. استاذ فادي، ايضا من الامور الجميلة اللي ذكرتها ان كل شعب او شعوب لا يعني مثلا اعشاب معينة هو يستخدمها، وايضا نستذكر من هذا الجانب ان شعوب الخليج ايضا سباقة في هذا الجانب بالنسبة للاعشاب. ودنا تذكر لنا بالنسبة للكويت قديمة بالنسبة للمعالجين الشعبيين عن تاريخ يعني تداوي بالطب البديل او بالاعشاب وكيف كان يمارس هذا المجال في السابق.
2: جميل. كان عندي حلقات سابقة عن تاريخ الكويت للاعشاب، شلون الخليج كله كان يهني الكويت حق العلاج بالأعشاب والعلاج بالكي والعلاج بالتجميل، فكنا سباقين يعني بين دول الخليج بحيث ان عرفنا ان هذه الدولة الصغيرة المباركة يجينا من كل مكان للعلاج بالأعشاب او بالطب البديل او حتى في امور اخرى مثل الصبخة اللي هي حق الصداع او الآلام المزمنة او حتى الكي، كان يعرفون اماكن الكي مثل عرق النساء او الم العصب مثلا يكون عصب معين او جهه معينه يعرفون وين النقاط اللي يكوي فيها، او علم الحجامه يعرفون وين مواضع الحجامه، النفس، الصداع، عرق النساء، الاخصاب، الامور هذه كلها يغبوا يعرفون وين حتى الفصد اللي هو فصد العرق اللي هو عصب يد. فكان يونا من كل دول الخليج واشتهرنا من يونا من السعودية قطار البحرين بسبب شهرة الكويت في هذا الباب، واهتموا في هذا الشيء يعني ظلت هذا البديل موجود، والشيء هذا كان كذلك موجود في كل بيت. يعني تلاقي في كل بيت كان عندهم صندوق يحتوي على مجموعة من الأعشاب، من ضمن هذه الأعشاب هي المرة اليمنية، كانت هذه دائما موجودة في كل بيت، يعني كانت توجد في كأنها صيدلية متواجدة في كل بيت، لدرجة أن بعض الأمهات أو بعض الكبار السن تلاقيها حاطة بالملفع مالها مرة وغطتها على نهاية الملفع أو نهاية حجابها وحطتها بحيث أنها هي مثل شنو دواء طوارئ، بحيث انه اذا ولدها في صداع في شيء في التهاب في شيء كسرت وعطتها اياه. اذا هذه كانت متداوله في الكويت وكانوا مثل كل بيت يكمل الثاني في اعطاء الادويه واعطاء الاعشاب، خاصه ان اشتهوا الكويتيين كذلك بجلب البضائع من الهند ودول مجاوره ويبون هني كسنتر في الكويت وبعدين يتمونها توزع على دول الخليج، وهذا ما ينكر ان هذا التاريخ موجود ومسجل، وهذه عظمه دوله الكويت ويحفظها ويحفظها لنا ويحفظها لنا في هذا الشيء الجميل. وتم توارثه وخاصه بعض القبائل اللي توارثوها، اللي نقول والله فلانه هذه تعرف تطبخ، فلانه هذه تعرف تكوي، فلانه هذه كذا، توارثوها من جيل الى جيل. البعض من الاجيال الان قد يكون ابتعد عنها، او يمكن محتفظ بعض العده مثل ادوات الكي او ادوات الحجامه او القرون اللي كانوا يستخدمونها، او استكانات حتى الشاي القديمه اللي كانت تستخدم في الحجامه، او اللي هي الامواس القديمه اللي يسمونها امواس ابو تمساح اللي كانت تقطع على شكل صغير حتى توفر في تكلفه لاستخدامها في ابواب الحجامه او ابواب الفصد. هذا التاريخ جعل الكويت قمه في العلاج، لذلك كانوا يتوافدون عليها. يعني عندنا من جيران السعوديه، من قطر، من الامارات، يجون للمعالجين، وكان يقولون والله روح حق فلان بالكويت بالمنطقه هذه
1: مثلا. لها صيت وسمعة كبيره. صحيح.
2: ها؟
1: لها صيت وسمعة في هذا المجال. يعني
2: استذكر التاريخ تمام للاشياء هذا. هذا التاريخ. واتمنى يوم من الايام ان نوسخه ويشجع عليه، خاصه يعني عيالهم البعض منهم موجود، البعض يعني لا زال يمارس هذا الشيء، بس بينه وبين حله وبينه وبين عائلته. بينما كان الاباء او الاباء او الامهات كانوا يستخدمونه بالعلن، يعني العلاج بالتجوير مثلا تلاقيه في عفريل، بالصبخه اللبخه تلاقيها مثلا اهل رقه، كل منطقه كل هذا كانوا يستخدمونها. حتى الاعشاب يبون الاعشاب مثلا من منطقه بحليفه اللي هي عشبه الحلفه، عشان شي يسموها بحليفه، اللي كانت تستخدم حق تنزيل مثلا الاملاح، وكذلك كان البعض ياخذها ويفرك الاسنان فيها لمنع نزيف الفم مثل الديرم قبل والامور هذه. والديرم كان موجود طبعا يعني في كل بيت، يعني هو سلاح مثل السواك، كان يستخدم في كل بيت، يعني شيء اساسي. تلاقي الحنه اساسي، تلاقي الديرم اساسي، تلاقي سواك اساسيات موجوده، المغزمنيه موجوده في كل بيت.
1: مثل ما يقول استاذ فهد، هذا بحر كبير ما شاء الله ومتشعب. انت ذكرت نقطه مهمه، ان لكل منطقه لها يعني الاعشاب الخاصه فيها. بالنسبه لدولتنا الحبيبه الكويت، شنو يعني ابرز الاعشاب او التداوي بالاعشاب كان مشتهر فيها بالكويت وما زال؟
2: حلو حلو جميل. زمان طبعا احنا مثلا يعني بالكويت عندنا عيب نقول مثلا مرض السرطان، يعني نقول مثلا يصيب شخص بالسرطان عيب نقول هالكلمه هذه، ان هذا يصيب بهذا المرض في العياده بالله. الله
1: يحفظ
2: الله. كان يسمى مرض الشين. شوف يعني حتى في آداب الحديث كانت حتى لا تجرح المريض ولا تقلل من هيبته أو تؤثر على نفسيته، يعني العلاج هو نفسية كذلك. أي فكان يسمون مرض الشين اللي هو السرطان بمرض الشين. هذا الباب الأول. الباب الثاني كان يكثر عندنا نبتة يسمونها الشيح، فكانت الشيح كانت موجودة في البيت يسمونها أرتميسيا بالنباهة العلمية. هذا الشيح كانوا أي مرض أي شيء ما يعرفونه كان يعطونه الشيح. يعني شوف تاريخ الكويت
1: يعتبر كعلاج فعال وشامل،
2: علاج فعال. وأثبت الدراسات في كاليفورنيا أن يعني المواد الفعالة في المضادات الأكسدة العالية اللي فيه أن يعني زين لهذا الشيء، يعني في هذا المرض والعياذ بالله. هذا مرض مناعية. ايضا كنا نشوف يعني بالخيام، يعني خاصه زمان لما الناس كانت تخيم بالليل لما يجي النار ينام ممكن يجي دش على داب، او ممكن دش على حيه، او ممكن دش على فار او جربوع او ايا كان. فكان ايش يسوون؟ يبون الشيش ويلفونه او يحطونه على اجناب الخيمه، على اجناب الخيمه. ليش؟ لان الشيش من طارد للحشرات، طارد للدواب، ما يتحب ريحته سبحان الله. فإذا هذه شوف النمور كانت تأخذ على الفطرة وتوارثت هذه الفطرة. لذلك الآن حتى مثلا تلاقي بعض العجائز البدو خاصة ما شاء الله شاطين، إذا شافت مثلا في مثلا حشرات معينة أو كذا راحت حطت شنو الشيح اللي يسمونه الأرتميسيا. ايضا في احد البحوث اللي انا سويتها لما كنت ابحث في الشيح ودوله الكويت شنو السر في استخدام يعني تركيز دوله الكويت بالشيح خاصه، كان يكون بالشيح. يعني مثال جيلنا قبل ايام التسعينات بالظلت، يعني قبل الاحتلال الغاشم قبل التسعينات كان موجود.

0: سيد اخواننا الفلسطينيين. عندنا نوعين من الكي، الكي من اخواننا الفلسطينيين وكي من اهل الكويت. طبعا اللي عاشوا هني اليوم مثلا الستينات والسبعينات حق الكويت من اهل فلسطين كان يكون بطريقه اللي هو عيدان الزيتون، بحيث ان يكونها ويكون فيها الكي. كي الكويت يسمونه كي التنقيط، بينما الكي السعودية كي الوسم يكون شوي كبير مثل الوسم
1: يختلف طريقة
0: أيوة أجلك الله الحيوانات البقرة أو كذا فيكون كبير. كي الكويت كان يبون عيدان الشيء يكون فيه زيت. هذه الطريقة اللي استخدمناها احنا في الكويت بالضبط مشابه للطريقة الصينية. أهل الصين كذلك كانوا يستخدمون الشيح في ولا زالوا الصين خاصة بالدريافهم الشيح، لكن سبحان الله شوف توافق الأفكار بين الكويت والصين في استخدام الشيح. فكانوا يستخدمون الشيح في طرد الحشرات في الكي، في إذا أصيب بشخص مرض غير معروف، يعني بعضها كانت قبل غير معروفة ما احنا عارفين شنو هذا المرض، فيترك ويترك معه شيء من الشيء ويشرب حتى يتعافى، سواء كان هذا المرض جلدي أو كان مرض إيش داخلي
1: داخل الجسم. يعني مقاطعة تاريخ يعني الطب البديل والعلاج بالأعشاب يمكن تاريخ كبير ويمكن نحتاج حلقات اللي نتناول هذه التفاصيل، ولكن استفدت فاصل قصير ومن ثم نواصل.
2: الطب في أسبوع، برنامج أسبوعي يرافقك خطوة بخطوة نحو وعي صحي أفضل، لنمنحك المعلومة الدقيقة التي تصنع فارقا في حياتك.
1: ورجعنا لكم أعزائي المستمعين لاستكمال حديثنا وحوارنا مع الأستاذ فهد البناي مختص في الطب البديل. الأستاذ فهد، يعني قبل فاصل تكلمنا عن مفهوم الطب البديل وأبرز الأعشاب وتاريخ الطب البديل في الخليج وفي دولتنا الحبيبة الكويت. واستكمالا لحديثنا أستاذ فهد، هل ممكن يكون في تعارض بين العلاج الطب الحديث والتداوي بالأعشاب؟
0: الطب الحديث هو طب جميل، يعني تأخذ التكنولوجيا الحديثة، لكن الطب الحديث فهمنا يعني من إيجابيات فهمنا سلبيات اللي هي له سايد افكتس. دائما مثلا تشريد شيء مكتوب لك على سايد افكتس اللي هو التأثيرات السلبية لهذا الشيء، يعني قد يكون في شيء إيجابي ولكن قد يكون كذلك شيء سلبي. بعض الأدوية قد تتعارض مع الطب البديل، يعني مثلا إذا أنت كنت تأخذ مسيلات دم، ما يصير تاخذ مثلا شغلات هم مسيله للدم مثل الزنجبيل. الزنجبيل يعتبر مسيل للدم، او القسط الهندي، او حتى اذا خذيت ممكن يكون مع المرق مع الشوربه يكون نسب بسيطه جدا. فاذا هنا قد يكون شيء من الاعتراض ان هذا مسيل وهذا مسيل، انت ما تبي تزيد نسبه التسيل بالدم اذا كان شيء بسيط لا مانع، ولكن هني نتكلم عن قيود معينه. فلذلك احنا نقول دائما انت اسال شخص مختص. اذا انا مثلا واجهت مشكله في سياره اسال الشخص المختص في الكمبيوتر، مختص اهل اختصاص اهل العلم في كل شيء، وهذا دائما الامر ينزل في باب امور كثيره انك تسال اهل الذكر اهل العلم اهل المعرفه اهل الاطلاع، ان هل يصير اني اخذ مثلا عشبه البابونج مثلا، اقول لا والله عشبه البابونج مثلا عشبه تعتبر شاي، عشبه شبيهه الشاي، فاذا هل هي يصح اني اخذها مثلا مريض القلب؟ يصح، ما في اي شيء. الانسون الكراوي الحب الحلو هذه كلها اعشاب بارده ما فيها شيء، ولكن لما نجي مثلا حق الزنجبيل نقول لا حط علامه ستوب، حق القسط الهندي لا حط علامه ستوب. بعض الأمراض قد يعني يتعارض معها ما يصير، لكن باقي الأعشاب يعني ما في مانع أن الواحد يأخذها. مثال آخر أعطيك شيء حلو، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الحبة السوداء شفاء من كل داء. الحبة السوداء بدت جدارتها، الحبة السوداء فتت جدارتها حتى على مرضى سرطان، عندما تم حقن سرطان السرطان تم حقنهم بالحبة السوداء اللي قونا فيه تحسن. ولكن مريض الضغط إذا عندك هاي بلاد بشر ما يقدر يكثر من الحبة السوداء، لأن كثرة الحبة السوداء قد تسبب زيادة

0: الضغط، وانت مصاب بالضغط، هنا يطلع الضغط مع ضغط يزيد زيادة. اذا هنا وجب ان تعرف الكمية، الاماونت اللي هي الكمية المقدرة لك اللي الامن اللي تستخدم في الحصول على الهدف. الشاي الاخضر صحي وايد، الشاي الاخضر يحرك الكولسترول، الشاي الاخضر يرفع الاميون سيستم جهاز المناعه، الشاي الاخضر فيه مضادات الاكسده عاليه، ولكن كثرته ممكن يرفع الضغط. اذا انت مريض ضغط وقاعد تاخذ كثره بالشاي الاخضر بشكل صحي ممكن ياثر عليك في الزياده.
1: وهني وجب ايضا استاذ فهد، وهني وجب التنويه على اهميه يعني استشاره اهل العلم والاختصاص في هذا المجال او هذا الجانب، عشان لا يكون تعارض بين الاعشاب وبين الطب الحديث. وايضا من الامور يعني ممكن الواحد يساله، هل ممكن الشخص يعتمد على الطب البديل في العلاج ام لابد من يكون في تداخل بين الطب الحديث والبديل في هذه الحاله؟
0: هو سبحان الله ثنات مكتمل البعض، لا ينكر حق احد على الثاني. يعني انت مضطر انك تحتاج، قد يكون تتعرض مثلا عاده بالله بالله، قد تتعرض لشيء كذي، ولكن احنا ما نقول ان ندور اول شيء اللي هو الطرق الامنه. في شيء بديل امن ممتاز، انت مثلا عندنا هني بالكويت ما شاء الله القولون منتشر، قد يكون مثلا انا اجهد من والله القولون، تعالي بوقف اخذ مثلا، ممكن تاخذ مثلا تلبينه، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تلبينه شفاء بكل داء، وايد زي ما حد يقولون. مثلا عندك الضغط ممكن تاخذ المنقدوش، وانت تعتبر عشبة يعني طبيعية، انت ديش الضعين تشرب المنقدوش في كل مكان، انه يعتبر شاي المنقدوش شاي. فهناك طرق بديلة ممكن تاخذها، ولكن ان شوف جسمك غير قابل، غير ما هو راضي يتفاعل مع هذه النبتة، ما في مانع انك تروح حق جهة مخصصة يساعدك يوجهك، يقولك مثلا ابتعد عن اكلات معينة. يعني بعض الأكل كارثة، تذكر في حكمة تقول وي ار وات وي ايت، نحن ما ناكل. كان في دكتور يعني كان دائما يقول لنا حكمة، يقول لي حتاكل اليوم حيطلع على قتتك، يعني انت قلت تاكل اليوم راح يطلع باكر،
1: بينعكس عليك بشكل صحيح.
0: ايضا بينعكس عليك
1: صحيح. استاذ فهد، بالنسبه لمقطع كلامك بالنسبه للتداوي بالاعشاب، ونسمع يعني هذا المصطلح بشكل عام وكبير اللي هو الاعشاب الطبيه، شو نقصد بهذا المصطلح الاعشاب الطبيه؟
0: هناك بعض الاعشاب الطبيه، يعني مثلا نبات الزعور، نبات الزعور هذا نبات اكتشفوا انه سلاح القلب، لذلك في المانيا كانوا وايد يشربونها، لذلك لقوا عندهم معمرين بالعمر هناك وايد، صاروا يعمرون في العمر بسبب هذه النبتة اللي هي سلاح القلب سموها. فإذا هذه نبتة طبية تعتبر، لذلك احنا هني نعطيهم مقدار لأخذها، يقولك انت تاخذها بمقدار. هناك بعض الأعشاب وجب انك تاخذها بمقدار على حسب المرض اللي انت مثلا مصافي، كحماية ممكن تاخذها مرة واحدة، لأن هو شاي يشربونه في ألمانيا في دول أوروبا، لأن هي سلاح القلب ويقلل من الإصابة بالجلطات، لكن الكثير منه ممكن هم كذلك يسبب سيولة. لاحظ نفس ثاني عشبة الجينكو تلاقيها موجودة في أوروبا في كبير من الدول، يعطون حق الطلبة تقوي الذاكرة تقوي التركيز. لذلك الآن بدأت الآن تعبى شكل كبسولات وتباع بالكويت وتباع دول الخليج، حق شنو؟ سلاح للذاكرة، سلاح للطلبة، وسلاح اللي عندهم مساكين شنو زهايمر أو خرف، أو مثلا حط نظارته فوق هذا ويدور وين نظارته أو مفتاحه فوق السيارة أو إلى آخره. فإذا هناك أعشاب قاعد تستخدم وتعدى على شكل كبسولات وتباع بالأسواق، مثل جينكو عندك، كذلك نبتة تكليل الجبل روزماري. روزماري كانت تاخذ ملكة بريطانيا لآخر يوم في حياتها، ليش؟ لأنه هي عشبة تعطيك القوامة، تعطيك قوة الذاكرة، تحرق لك الكوليسترول، والبعض إذا فيها حق الشعر زيتمان حق الشعر. إذا هي عشبة موجودة وتزرع في البيوت، موجودة يعني في بيوت كثيرة قاعد يزرع أكليل الجبل، أو ممكن حاطة داخل البيت لأن هي تبي جو حلو، تبي جو ما يبي الحرارة عالية، يبيها مثل حرارة الغرفة مثلا كذي،
1: ويكون ياخذ النتائج أستاذ فهد من واقع تجربته لهذه الأعشاب وبطريقة التداول الكميات اللي ممكن يستخدمها. من واقع خبرتك أستاذ فهد، ممكن يكون مثلا هذه الأعشاب علاج فعال لبعض الأمراض؟
0: هو ما عبوها فيها على شكل أدوية، لذلك أكبر أطباء ألمانيا يقول نحن يعني نصنع هذه الأدوية للأسف الكيميائية لبيعها وليس يتناولها، ولكن يجون إلى الطبيعة كبار الأطباء يجي إلى الطبيعة فيقولك مثلا عشبة الجنكو موجودة أشجار الجنكو بالشارع تلاقيها تقطعها تغليها وتشربها، كليم الجبل، روزميري، القرع، غيرها من هذه النباتات اللي يعني موجودة يعني كنز للجسم وإعطاء الجسم ما أفضل. يعني سنة الحين أنت قاعد تكبر فبالتالي عملية الفقد قد تكون أكبر. المشكلة هي نواجهها إن نوعية الأكل، نوعية الأكل بدأت نقدر نقول هي البطن يكون أفضل عاصب بالكلمة هذه مقبرة للحيوانات، يعني كل عيش ولحم عيش دياي. طيب شو الفائدة من وراء عيش ولحم عيش دياي؟ مقبرة صارت من المعدة. إذا أنت قاعد تبتعد عن الشيء الطبيعي فبالتالي أنت ما قاعد تحصل الكفاية، لذلك الشعور بالكسل، بالخمول، تسجيل حالات إصابات وايد من السكر، من الضغط. أصبح عندنا أطفال يشربون المشروبات الغازية، بالتالي صار عندهم السكر مرتفع، نسبة السكر عالية.
1: صحيح، وصار يعني هذا الخيار أيضا يعني أستاذ فهد بالنسبة لل يعني مثل يسموها الوجبات السريعة والأمور السريعة، هذه راح تلعب يعني دور مضر للصحة وخاصة للأطفال وأيضا شباب وكبار السن. بالأمانة يعني الحديث معك شيق وممكن يطول، ولكن وقت البرامج داهمنا. أستاذ فهد، ودنا منك نصيحة ورسالة توجهها لمحبي الطب البديل والغذاء الصحي.
0: جميل، احنا نقول دائما عليكم الدعاء ودائما يعني دور شيء العافية، سأل الله دائما عفو العافية، وشكر الله على النعم اللي احنا متوفر عندنا. اشتهيت شنو واحد لك قدامك والله يوصلك لحد الباب، نعم وخير ويعني بس يبيلها شكر وسجود. تدعو دائما من البركة حتى لا تأزل هذه البركة من بيوتكم بياذ بالله. ادعو الحفاظ حق ولاة الأمر، حافظوا على أذكار الصباح والمساء، دائما خلوا مشربكم وأكلكم حلال طيب، فالطيب ما يجيب له طيب والله يجعل طيب حياتكم كلها طيب. والبركة يا أستاذ محمد والشباب اللي معاك حفظ في الرحمن.
1: آمين يا رب العالمين. كاي مختص في الطب البديل. مستمعي الكرام، تعرفنا اليوم على عالم الطب البديل والأعشاب، ذلك العالم اللي يحمل في طياته فوائد عديدة، لكن في الوقت ذاته يحتاج إلى وعي ومعرفة. فالصحة لا تبنى على التجربة بل على التشخيص الصحيح واستشارة المختصين. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الطب في أسبوع. في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج الطب في أسبوع. تقبلوا تحيات فريق العمل: عبد العزيز المطيري، علي الشلاحي، محمد الحداد، محمد ناصر، ومن الإخراج ناصر ملك.
3: تمام الساعة الرابعة عصرا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأخبار. الولايات المتحدة وإيران توقعان رسميا عن بعد مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب. سويسرا تؤكد بدء الاجتماعات الفنية غدا الجمعة بين الولايات المتحدة وإيران لبحث تنفيذ اتفاق السلام. البيت الأبيض يقول إن الشهرين المقبلين عقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران سيشهدان تحديات مع العمل على التفاصيل المهمة. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن مشاركتها في المفاوضات المرتقبة بين واشنطن وطهران المقرر عقدها في سويسرا. وزير الحرب الأمريكي يقول إن إدارة الرئيس مستعدة لاستئناف الحرب في حال عدم التزام إيران ببنود الاتفاق. مقتل شخص في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان، وجيش الاحتلال يعلن عمل قوته في منطقة أمنية بعمق 10 كيلومترات داخل جنوب لبنان. حركة حماس تعلن تحقيق توافقات واسعة في مباحثاتها مع الوسطاء وممثلي مجلس السلام الدولي لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والدخول في مرحلة الثانية. أوكرانيا تشن هجوما واسعا على روسيا يستهدف مصفاة للنفط. وزير الدفاع الأمريكي يقول إن بلاده تجري مراجعة جديدة لانتشار قواتها في أوروبا بسبب اتساع العجز التجاري. قادة الاتحاد الأوروبي يتجهون لتبني مواقف أكثر صرامة وتشددا تجاه الصين. نهاية الموجز، في أمان الله.

سوريا والأردن زخماً متزايداً باعتباره أحد أبرز المبادرات الإقليمية الرامية إلى ربط الخليج بأوروبا عبر ممرات برية بديلة، وذلك في ظل التحديات المتصاعدة المرتبطة بمضيق هرمز. عبد القادر أورال أوغلو وزير النقل والبنية التحتية التركية أكد أن المشروع سيسهم بشكل كبير في تخفيف تأثير الأزمات الناجمة عن اضطراب حركة النقل عبر المضائق البحرية الحساسة، موضحاً أن الخطة تشمل إنشاء خط سكة حديد يعقبه طريق سريع للشحن البري إلى جانب خطوط لنقل النفط والطاقة والاتصالات، كاشفاً عن أن المملكة العربية السعودية أنجزت خط سكة حديدية من الرياض إلى الحدود الأردنية، في حين يمتد الخط التركي من إسطنبول إلى ولاية غازي عنتاب على الحدود السورية، ما يفتح المجال أمام مسار متصل للسكك الحديدية من الخليج حتى لندن. كما أشار الوزير التركي إلى إمكانية ربط المشروع بالبحرين المتوسط والأسود عبر عدة موانئ في سوريا وتركيا. رامي عبد العال، إذاعة الدولة الكويت، إسطنبول.

0: حين تنبض القلوب بحب الوطن.
1: ما كل نوطان العمر وطن.
0: ويعلو صوت الحقيقة.
2: عاليا كما يعلو العلم.
0: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت.

0: وعند جهينة الخبر اليقين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذه تحية موجهة إليك يا سيدتي، فأهلا ومرحبا بك.
2: أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا جهينة وبأعزائنا المستمعين الكرام. تورا، ماذا لدينا اليوم من أخبار جديدة في برنامجنا أخبار جهينة؟ ما رأيك أن نذهب إلى الطبيعة؟
1: وعن أي شيء نبحث؟
2: عن النحل. هذا الكائن الصغير الذي يبدو بسيطاً، لماذا يعتبره العلماء عنصراً أساسياً في استمرار الحياة الزراعية؟
1: لأن النحل مسؤول عن تلقيح نسبة كبيرة من النباتات والمحاصيل، وتقارير منظمة الأغذية والزراعة تشير إلى أن نحو 75% من المحاصيل الغذائية تعتمد بدرجات مختلفة على التلقيح.
2: وهل النحل هو العنصر الأهم في هذه العملية، عملية التلقيح؟
1: يعد من أهم الملقحات الطبيعية. العالم الألماني ألبرت أينشتاين تنسب إليه مقولة شهيرة حول أهمية النحل للحياة، ورغم أن الجدل حول صحة النص الحرفي، لكن العلماء يتفقون على أهمية دوره البيئي.
2: حسناً، كيف تتم هذه العملية، عملية التلقيح؟
1: عندما ينتقل النحل بين الأزهار لجمع الرحيق، ينقل معه حبوب اللقاح من زهرة إلى أخرى، ما يساعد النباتات على التكاثر وإنتاج الثمار.
2: هل هناك

0: أي مخاطر تهدد النحل؟
1: نعم، المبيدات والتغير المناخي وفقدان البيئات الطبيعية. فدراسة من جامعة ساكس في العام 2025 حذرت من تراجع أعداد بعض أنواع النحل عالمياً.
0: وماذا يحدث إذا انخفضت أعداده بشكل كبير؟
1: قد تتأثر سلاسل غذائية ومحاصيل عديدة، لأن بعض النباتات تعتمد بشكل مباشر على الحشرات الملقحة.
0: إذن هذا الكائن الصغير يحمل مسؤولية ضخمة.
1: بالفعل يا سيدتي، ولذلك يصفه بعض العلماء بأنه أحد أعمدة التوازن البيئي.
0: جهينة.
1: نعم يا سيدتي.
0: هل للنحل قدرات مدهشة أخرى؟
1: النحل يا سيدتي يمتلك نظاما اجتماعيا معقدا جدا، ويستطيع التواصل عبر رقصات معينة تحدد مواقع الطعام بدقة، وهي ظاهرة درسها العالم كارل فون فريش الحاصل على جائزة نوبل.
0: سبحان الله، النحل يجعلنا ننظر للطبيعة بإعجاب أكبر.

0: انتشار الأجهزة اللوحية ولوحات المفاتيح، لماذا ما زال بعض العلماء يؤكدون أهمية الكتابة باليد والقراءة باللسان؟
1: لأن الكتابة اليدوية لا تنقل الكلمات فقط، بل تنشط الدماغ بطريقة مختلفة. دراسة من جامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا، كانت هذه الدراسة في العام 2024، أظهرت أن الكتابة باليد تحفز مناطق مرتبطة بالتعلم والذاكرة أكثر من الطباعة السريعة.
0: كيف يحدث ذلك؟
1: لأن اليد والعين والدماغ يعملان بشكل أثناء الكتابة، ما يجعل عملية التعلم أعمق.
0: هل هذا يفسر لماذا يتذكر بعض الطلاب المعلومات عندما يكتبونها؟
1: بالضبط. الباحثان بام مولر ودانيال أوبنهايمر من جامعة برينستون نشرا دراسة شهيرة أثبتت أن تدوين الملاحظات يدوياً يساعد على الفهم أكثر من النسخ السريع عبر الحاسوب.
0: ولكن الحاسوب جعل الحياة أسرع بكثير.
1: هذا ما يجعل البعض يترك الكتابة التقليدية، لكن العلماء يا سيدتي يرون أن فقدانها بالكامل قد يؤثر على بعض المهارات الإدراكية.
0: والخط اليدوي أثناء الكتابة، هل الخط علاقة بالشخصية يا جهينة؟
1: هناك دراسات نفسية اهتمت بهذا الجانب، لكن العلم الحديث يركز بشكل أكثر على التأثير العصبي والتعليمي للكتابة اليدوية.
0: الحمد لله أن القلم ما زال يحتفظ بقيمته رغم التكنولوجيا.
1: بالتأكيد، لأن بعض المهارات القديمة تحمل فوائد لا تعوضها السرعة الرقمية.

0: ما رأيك يا جهينة أن ننتقل إلى موضوع غريب ومثير؟
1: ما هو؟
0: لماذا يشعر كثير من الناس بأن أفكارهم ومشاعرهم تختلف ليلا، خاصة في منتصف الليل؟
1: العلم يا سيدتي يربط ذلك بإيقاع الجسم البيولوجي وتغير نشاط الدماغ مع الإرهاق وقلة النوم. دراسة من جامعة هارفارد في العام 2025 أوضحت أن الدماغ أثناء السهر الطويل أصبح أكثر حساسية للمشاعر السلبية وأقل قدرة على التقييم المتوازن.
0: ولكن أليس لهذا علاقة بالهرمونات؟
1: نعم، لأن مستويات بعض الهرمونات تتغير أثناء الليل، كما أن الإرهاق يؤثر على الفص الأمامي للدماغ المسؤول عن اتخاذ القرارات.
0: لهذا يشعر البعض بالقلق أو التفكير الزائد ليلا؟
1: بالضبط، لأن الدماغ المرهق يميل أحيانا إلى تضخيم الأفكار والمخاوف.
0: وماذا عن الإبداع الليلي؟ هل توجد دراسات حول هذا الموضوع؟
1: الباحثة ماريانا وولف من جامعة كاليفورنيا تحدثت عن أن بعض الأشخاص يشعرون بزيادة الإبداع ليلا بسبب الهدوء وقلة المشتتات، لكن ذلك لا يعني أن السهر صحي دائما يا سيدتي.
0: هل أستطيع القول إن الليل قد يفتح باب الإبداع والقلق معا؟
1: بحسب حالة الإنسان النفسية والجسدية.
0: ولكن أليس النوم المنتظم يحسن التفكير؟
1: بشكل كبير، أبحاث من جامعة أوكسفورد أكدت أن النوم الكافي يحسن الذاكرة والقدرة على اتخاذ القرار والتركيز.
0: إذن الدماغ يحتاج إلى الظلام لينظم نفسه.
1: تماما، فالليل ليس مجرد نهاية لليوم، بل الليل هو مرحلة مهمة لإعادة توازن العقل والجسد.

0: معينة؟
1: نعم يا سيدتي.
0: لماذا رائحة معينة تستطيع أن تعيد الإنسان فجأة إلى موقف قديم أو مرحلة بعيدة أو ذكريات جميلة من حياته؟
1: لأن حاسة الشم مرتبطة مباشرة بمراكز الذاكرة والعاطفة في الدماغ. دراسة من جامعة روكفلر أوضحت أن الروائح تخزن بطريقة مختلفة عن كثير من الحواس الأخرى.
0: كيف يحدث ذلك علمياً؟
1: الإشارات القادمة من الأنف تنتقل مباشرة إلى مناطق في الدماغ. هذه المناطق مرتبطة بالعاطفة، مثل اللوزة الدماغية والحصين، وهما منطقتان أساسيتان في تكوين الذكريات.
0: ولهذا تكون الذكريات المرتبطة بالرائحة قوية جدا.
1: بالضبط. الباحثة ريتشل هيرز من جامعة براون أجرت دراسات عديدة أثبتت أن الروائح قد تستحضر ذكريات أقدم وأكثر وضوحا من الصور أحيانا.
0: وهل للعطور تأثير نفسي أيضا؟
1: نعم، بعض الروائح تساعد على الاسترخاء وتحسين المزاج. دراسة من جامعة كيوتو في العام 2024 أشارت إلى أن بعض الزيوت العطرية قد تقلل مؤشرات التوتر لدى بعض الأشخاص.
0: إذن يجب أن نستخدم العطر ليس للرفاهية فقط،
1: بل هي تجربة حسية وعاطفية معقدة. ولهذا تعتمد شركات العطور على مختبرات ضخمة وعلماء كيمياء ونفس أيضا لدراسة تأثير الروائح علينا.
0: لماذا تختلف الروائح المفضلة من شخص لآخر؟
1: بشكل كبير، لأن التجارب الشخصية والثقافة والذكريات تؤثر على التفضيلات.
0: الرائحة فعلا تحمل جزءا من التاريخ الشخصي للإنسان.
1: تماما، ولهذا قد تعيد رائحة واحدة إنسانا إلى طفولته أو إلى مكان لم يره منذ سنوات طويلة.

0: العالم يتحدث كثيرا مؤخرا عن الطاقة الشمسية يا جهينة، فكيف يستطيع الإنسان تحويل ضوء الشمس إلى كهرباء؟ اليوم نستخدمها ككهرباء في المنازل والمدن.
1: جميل جدا. الفكرة تعتمد على الخلايا الشمسية، وهي خلايا مصنوعة غالبا من مادة السيليكون، وتقوم هذه المادة بتحويل الضوء إلى تيار كهربائي عبر ما يعرف بالتأثير الكهروضوئي.
0: هذا اكتشاف خطير وجميل ومفيد، فمن اكتشف هذا التأثير؟
1: العالم الفرنسي ألكساندر إدموند بيريكيل اكتشف هذه الظاهرة في القرن 19، ثم تطورت الأبحاث لاحقا حتى أصبحت الطاقة الشمسية واحدة من أسرع مصادر الطاقة نموا في العالم.
0: هل هناك أرقام حديثة حول انتشار هذه الطاقة اليوم؟
1: تقارير الوكالة الدولية للطاقة لعام 2025 تشير إلى أن الطاقة الشمسية أصبحت المصدر الأسرع نموا بين مصادر الطاقة المتجددة عالميا.
0: ولماذا يتجه العالم اليوم إليها بهذا الشكل؟
1: لأنها طاقة نظيفة ومتجددة، وتساعد على تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والانبعاثات الكربونية.
0: لكن هل تكفي الطاقة الشمسية لتشغيل مدن كاملة 24 ساعة؟
1: في بعض المناطق نعم، خاصة مع تطور البطاريات وتقنيات التخزين. خذي على سبيل المثال،
0: تفضل،
1: الصين والولايات المتحدة ودول أوروبية استثمرت مليارات الدولارات في مشاريع الطاقة الشمسية خلال السنوات الأخيرة.
0: هل هناك تحديات؟
1: نعم، أبرزها تخزين هذه الطاقة في الليل أو أثناء الغيوم، إضافة إلى تكلفة بعض التقنيات الحديثة.
0: وماذا عن كفاءة الألواح الشمسية؟
1: الباحثون في جامعة ستانفورد وجامعة أوكسفورد يعملون على تطوير خلايا أكثر كفاءة وأقل تكلفة، وبعض النماذج الحديثة حققت أرقاما قياسية في تحويل الضوء إلى كهرباء.
0: لم أتخيل يوما أن الشمس قد تكون مصدرا للطاقة الأكبر مستقبلا.
1: وهذا ما يتوقعه كثير من الخبراء مع استمرار التطور التقني.

0: هناك موضوع حير البشر منذ القدم.
1: المواضيع كثيرة، فأيهما الأكثر حيرة؟
0: الأحلام. لماذا يرى الإنسان مشاهد وقصص أحيانا تبدو واقعية وغريبة في الوقت نفسه وهو نائم؟
1: الأحلام ما زالت من أكثر الظواهر غموضاً في علم الأعصاب.
0: صحيح.
1: الباحث ماثيو ووكر من جامعة كاليفورنيا في بيركلي يوضح أن الأحلام ترتبط بمرحلة نوم تعرف بحركة العين السريعة، حيث يصبح نشاط الدماغ مرتفعاً جداً.
0: وهل الدماغ يكون نشطاً أثناء الأحلام؟
1: بشكل مدهش، نعم. بعض مناطق الدماغ تصبح نشطة أثناء الأحلام بدرجة تشبه اليقظة تقريبا.
0: ولكن لماذا تكون الأحلام أحيانا غير منطقية؟
1: لأن الدماغ أثناء النوم يعيد ترتيب الذكريات والمشاعر دون القيود المنطقية المعتادة في اليقظة.
0: هل توجد نظريات علمية حول وظيفة الأحلام؟
1: هناك عدة نظريات. بعض الباحثين يرون أن الأحلام تساعد على معالجة المشاعر، بينما يرى آخرون أنها وسيلة لتنظيم الذاكرة.
0: وهل يتذكر الناس أحلامهم بنفس الدرجة؟ فبعض الأحيان أستيقظ ولا أستطيع حتى أن أتذكر الحلم.
1: جميل جدا. دراسة من جامعة مونتريال في العام 2025 أظهرت أن بعض الأشخاص يتذكرون أحلامهم أكثر بسبب اختلافات في نشاط الدماغ والانتباه.
0: ولكن هل تؤثر هذه الأحلام على نفسيتنا؟
1: بالتأكيد، لأن الأحلام قد تعكس الضغوط أو المخاوف أو حتى الأمنيات والرغبات.

0: إذن النوم ليس حالة صمت كاملة،
1: بل هو عالم داخلي مليء بالنشاط والقصص والمشاعر. كنتم مع أخبار جهينة.

0: سام الجزاف، مشرف العنزي، عبد الله الميموني، والمخرج إدهام العنزي.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها. نافذة على التاريخ، تكتبها أبرار علي المفيدي، ويخرجها خالد المفيدي.

0: في أعماق ألمانيا وبين الجبال والغابات الكثيفة قامت مملكة قديمة اشتهرت بالثراء والقوة، لكنها كانت تخفي خلف جدران قصرها خوفاً لا يراه أحد. فبعد وفاة الملك أصبحت الملكة إلينا تحكم البلاد وحدها، امرأة جميلة وباردة القلب لا تخشى شيئاً أكثر من فقدان سلطتها وجمالها. كانت تقضي ساعات طويلة أمام مرآتها السحرية تسألها السؤال نفسه كل ليلة، حتى جاء اليوم الذي تغير فيه الجواب وبدأت معه الكارثة.
1: تكلمي أيتها المرآة، فأنت لا تكذبين أبداً. قولي لي، من هي الأجمل في هذه المملكة؟ ومن تحمل الوجه الذي تخشاه النساء وتحلم به الرجال؟
2: كنت الأجمل يا مولاتي سنوات طويلة، لكن الزمان تغير، وهناك الآن فتاة أصبح جمالها يتجاوز جمالك في القصر والمملكة كلها.
1: ماذا قلتي؟ لا توجد امرأة تتفوق علي، لقد ماتت الملكة القديمة وكل نساء المملكة يخفضن رؤوسهن أمامي.
2: اسمها بياض الثلج، ابنة الملك الراحل، كبرت بعيدا عن عينيك، لكنها أصبحت الآن الأجمل بين نساء البلاد.
1: تلك الفتاة كنت أظنها مجرد طفلة خائفة تعيش في أطراف القصر ولا يعرفها أحد،
2: لكن الناس بدأوا يتحدثون عنها في الأسواق والطرقات، وبعض رجال القصر يرون فيها الوريثة الحقيقية للعرش بعد أبيها.
1: إذن الأرض علقا بالجمال فقط، بل بالسلطة أيضا، وهذا يعني أن وجودها أصبح خطرا عليه.
3: استدعيتني يا مولاتي.
1: نعم يا رودريك، أريدك أن تأخذ بياض الثلج إلى الغابة الليلة بعيدا عن القصر والحراس والناس، ثم تتأكد

0: أتأكد أنها لن تعود أبدا.
1: ماذا؟ أتأمرينني بقتل ابنة الملك؟
0: أنا آمرك بحماية المملكة من حرب قادمة، لأن تلك الفتاة إذا بقيت حية فسيستخدمها أعدائي لإشعال البلاد ضدي.
2: وفي تلك الليلة خرجت بياض الثلج من القصر برفقة القائد رودريك دون أن تعرف أن الرحلة التي ظنتها قصيرة كانت في الحقيقة طريقاً نحو الموت.
3: الغابة تبدو موحشة الليلة، حتى الجنود الذين معنا لا يتحدثون منذ خرجنا من القصر. هل حدث شيء في المملكة؟
1: سيدتي، أحياناً يكون الصمت أكثر أماناً من الكلام يا سيدتي، خصوصاً عندما تصبح الجدران نفسها مليئة بالأذان.
3: أنت تخيفني أكثر بكلامك هذا. منذ وفاة والدي والقصر يتغير، والناس أصبحوا ينظرون حولهم قبل أن يتحدثوا، كأن الخوف يعيش بينهم.
1: لأن السلطة تغير البشر، وبعض الحكام يخافون من الظلال أكثر من خوفهم من الجيوش.
3: إلى أين نحن ذاهبون أصلا؟ لم تخبرني الملكة بسبب هذه الرحلة المفاجئة.
1: سيدتي، لن أكذب عليك، الملكة أمرتني ألا تعودي إلى القصر أبدا.
3: ماذا؟
1: هي تعتقد أن وجودك خطر عليها، وأن الناس قد يلتفون حولك يوما للمطالبة بالعرش.
3: لكني لم أطلب الحكم، كنت أعيش بعيدا عن السياسة والمؤامرات، لماذا تريد قتلي الآن؟
1: لأن الخوف يجعل بعض الحكام يقتلون حتى الأبرياء. اهربي الآن، اهربي ولا تعودي إلى القصر مهما سمعتي أو حدث.
3: وأنت ماذا ستقول للملكة؟
1: سأقول إن الغابة ابتلعتك مثل كثيرين قبلك.
3: الظلام في كل مكان، حتى أصوات الحيوانات تبدو وكأنها تقترب مني. يا إلهي، هناك شيء يتحرك بين الأشجار.
4: توقفوا توقفوا، هناك شخص يركض باتجاه الكوخ.
5: إنها فتاة وتبدو مرعوبة بالكامل.
6: أيتها الفتاة،
3: أرجوكم أرجوكم لا تؤذوني، أنا لا أملك شيئا، فقط أريد مكانا أختبئ فيه هذه الليلة.
6: اهدئي، لن يمسك أحد بسوء هنا. لكن من أنت وكيف وصلت وحدك إلى هذا الجزء من الغابة؟
3: اسمي بياض الثلج، وكنت أعيش في القصر الملكي حتى هذه الليلة.
7: القصر؟ إذا رجال الملكة سيملؤون الغابة قريبا.
8: أدخلوها بسرعة قبل أن يراها أحد، فالليلة بدأت تصبح أخطر مما توقعت.
2: كان الكوخ الصغير وسط الغابة، يسكنه سبعة أقزام يعملون في مناجم الجبال القريبة، رجال قساة عاشوا سنوات طويلة بعيدا عن البشر، لكن وصول بياض الثلج غير حياتهم فجأة.
0: تأخرت كثيرا يا رودريك، وهذا لا يعجبني.
1: الغابة كانت خطيرة الليلة، واستغرق الأمر وقتا حتى انتهى كل شيء.
0: انتهى؟ أريد إجابة واضحة، هل ماتت بياض الثلج؟
1: لن تعود إلى القصر مرة أخرى.
0: هذا ليس ما سألتك عنه.
1: سقطت داخل الغابة ولن ينجو أحد هناك وحيدا.
0: أتمنى أن تكون صادقا، لأن الكذب علي خطأ لا يغتفر.
9: بياض الثلج ما زالت حية.
0: مستحيل،
9: إنها تختبئ داخل الغابة بين 7 رجال قصار يعيشون قرب الجبال السوداء.
0: إذن رودريك خان أوامري والفتاة ما زالت تتنفس. إذا كان الرجال فشلوا في قتلها فسأذهب بنفسي هذه المرة.
4: نحن نخرج إلى المناجم منذ الفجر وحتى المساء، لذلك لا تفتح الباب لأي غريب مهما قال لك.
5: الملكة تملك جواسيس في القرى والطرقات، وإذا عرفت مكانك فسترسل رجالها فورا.
3: من في الباب؟
10: أنا امرأة عجوز تائهة في الغابة يا ابنتي، هل أحصل على قليل من الماء؟
3: لحظة واحدة فقط.
10: يا لك من فتاة جميلة، لهذا جلبت لك هذه التفاحة النادرة. يقال إن من يأكلها يبقى جماله خالدا للأبد.
3: هذا لطف كبير منك.
10: هيا هيا تناوليها، لن تندمي أبدا.
2: وفي اللحظة التي قضمت فيها بياض الثلج التفاحة تبدل وجه العجوز فجأة، وظهر خلف القناع وجه الملكة إلينا.
0: الآن لن يبقى في هذه المملكة امرأة تنافسني أو تهدد عرشي مرة أخرى.
4: ابتعدي عنها،
5: إنها الملكة، إنها الملكة.
0: فات الأوان، الفتاة انتهت بالفعل.
4: أمسكوها،
5: هربت نحو الغابة، هربت نحو الغابة.
4: اتركوها الآن، انظروا إلى بياض الثلج، إنها لا تتنفس تقريبا.
2: وهكذا بدأت المواجهة الحقيقية بين الملكة إلينا وبياض الثلج والأقزام 7، لكن هل تنجو بياض الثلج من التفاحة المسمومة؟ هذا ما سنتابعه يا عزيزي المستمع في الحلقة القادمة إن شاء الله.
11: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ، مع تحيات أبرار علي المفيدي وخالد المفيدي.

0: في السفح نجوم خابية،
1: وهناك نجوم في القمة تتلألأ في أفق الدنيا وتجدد أمجاد الأمة. المرأة صناع الخير، صناع الفن.

ذوي الهمة، الفكرة، صناع الشر، الحدث المشرق في الظلمة، الحرب، التاريخ، الإنسان، من كل أولئك ما يعلو ليخلد نجما في القمة.

0: الديناصورات، ما بين الخرافة والواقع، وما بين حكم الأرض، وما بين كائنات عادية حالها حال باقي الكائنات. تساؤلات عدة تركتها تلك الكائنات التي خلقت جدلاً كبيراً على مر الزمن. الديناصورات هي مجموعة متنوعة من الزواحف البرية المنقرضة، هيمنت على النظم البيئية للأرض لأكثر من 160 مليون سنة، تاركة وراء ذلك الحكم بين الشك واليقين تساؤلات لا تنتهي. التساؤلات تصنع نجما.
1: الديناصورات يا أبناء الطلاب ليست مجرد كائنات عادية، بل هي كائنات ضخمة وشبه خارقة، تشتهر بالحجم الضخم، وأيضا لها أحجام كحجم الإنسان الطبيعي. انظروا إلى الشاشة، لقد وضعت لكم مجموعة من الصور التي تعود لأشكال وأنواع الديناصورات.
2: فعلا يا دكتور، أنها كانت تعيش على الأرض؟
1: نعم، لقد حكمت الأرض لسنوات، بل لقرون.
3: إنها كائنات مرعبة وضخمة، لكن لدي سؤال، هل عاشت مع الإنسان؟ أو بمعنى، هل عصر الإنسان الديناصورات؟
1: لا، لم يكن هناك لقاء جمع الإنسان بالديناصورات على مر الزمن، فكل منهم عاش بزمن لوحده.
2: كيف استطاع الإنسان اكتشاف تلك الكائنات الضخمة؟
4: لقد قرأت معلومة بأن الديناصورات انقرضت من ملايين السنين، فكيف استطاع الإنسان اكتشافها أو معرفة أن هناك كائنات تدعى الديناصورات؟
1: سؤال مهم جداً، سأخبركم في هذه المحاضرة عن جميع المعلومات والتفاصيل الخاصة بالديناصورات ومن كان وراء اكتشاف وجود تلك الكائنات الضخمة.
0: اكتشاف الديناصورات لا يعود لشخص واحد فقط، بل تعاقب العديد من العلماء والمستكشفين عبر الزمن على البحث والتحري حول وجود تلك الكائنات. ولكن أول من أطلق اسم الديناصور على تلك الكائنات هو عالم الحفريات البريطاني ويليام باكلاند في عام 1842 من الميلاد.

0: ويليام ما بك؟ أخبرني لماذا أنت متفاجئ هكذا؟
1: أنظر أنظر يا كارلوس.
0: أنظر إلى ماذا أنظر؟
1: حفريات حفريات
0: حفريات أين؟
1: حفريات حفريات ضخمة جدا جدا.
0: أنظر انظر، قد تعود تلك الحفريات إلى ظواهر طبيعية مثل الزلازل أو الفيضانات يا ويليام.
1: لا لا لا يا كارلوس، إنها تعود إلى كائنات حية، كائنات حية كانت تسكن الأرض. سأواصل البحث والتدقيق حول تلك الحفريات. ما بك؟
0: من الواضح أنها كائنات ضخمة للغاية.
1: فعلا فعلا، كائنات لا يتصورها العقل أو المنطق.
2: قام ويليام باكلاند بنشر بحثه حول تلك الحفريات التي اكتشفها، وكانت عبارة عن عظم فك، ووصف أول ديناصور علميا بميغالاسور، وكان يعني هذا الوصف بالسحلية الضخمة.
3: ما هذا؟ أسنان، أسنان أحفورية. إنها غريبة جدا، من الواضح أنها تعود إلى كائن غريب، كائن مفترس مخيف للغاية.
2: إنه الجيولوجي البريطاني جدعون مانتل، كان وراء اكتشاف الأسنان الأحفورية. يعتقد أنها تعود للديناصورات في عام 1822، حيث اكتشف أسناناً كبيرة جداً لسحال الإجوانا الحديثة.

0: سأطلق اسما لهذا الاكتشاف وأرى اسم إيغوانودون، اسما قريبا جدا لهذا الاكتشاف الرائع.
1: كان يتميز هذا الاكتشاف بإبهام شبيه بالخنجر على كل يد، وكان قادرا على المشي على 4 أرجل وحتى على رجلين. تواصلت البحوث العلمية الميدانية الخاصة بالكشف عن حقيقة الديناصورات، فقد اكتشف العالم ريتشارد أوين في عام 1842 زواحف عظيمة مرعبة.
2: إنها زواحف ضخمة مرعبة للغاية. أنا متأكد بأنها تعود لذلك الكائن المنقرض الذي يدعى الديناصور. إنها تشابه تلك الحفريات التي اكتشفها عالم الحفريات ويليام باكلاند والسيد جدعون مانتل. لا لا لا لا لا لا لا، لن أتوقف عن البحث، سأواصل البحث وأكشف العديد من التفاصيل حول تلك الكائنات المنقرضة التي تسمى الديناصورات.

0: كان للمرأة دور أيضا في كشف معلومات تخص الديناصورات عن طريق رائدة الحفريات البحرية ماري أنغ في بداية القرن 19.
1: لقد اكتشفت العديد من الحفريات البحرية التي تعود إلى وجود الديناصورات في زمن بعيد جداً. يجب علي إبلاغ العلماء والباحثين والمهتمين بتلك الكائنات التي تدعى الديناصورات عن هذا الاكتشاف.
0: أبرز الاكتشافات التي كان لها علاقة بوجود الديناصورات يعود للعالم جاك هورنز الذي اشتهر باكتشاف جبل البيض في مونتانا، وهذا الاكتشاف أثبت رعاية الديناصورات لصغارها.
2: بدأ الاهتمام الحقيقي يا أبناء الطلاب في اكتشاف الديناصورات في إنجلترا.
3: ومتى بدأ هذا الاهتمام يا دكتور؟
2: في أوائل القرن 19.
4: وهل كان الاهتمام في إنجلترا فقط؟
2: لا، بل شملت أماكن عدة حتى وصلت إلى مناطق مختلفة حول العالم مثل البرازيل والأرجنتين وحتى مصر.
5: من الواضح أن الديناصورات كانت تعيش في كل قطعة على هذه الأرض.
6: دكتور، ما هي الفائدة البشرية التي جاءت للبشرية بعد انقراض الديناصورات؟
2: العديد من الفوائد مثل ازدهار الثدييات وتغير البيئة والغذاء وتكوين مصادر الطاقة.
5: وهل كان من الممكن أن يتعايش الإنسان مع تلك الكائنات؟
2: من الصعب بل من المستحيل أن يعيش الإنسان ويتعايش مع تلك الكائنات المفترسة.
4: كلامك صحيح يا دكتور، لقد شاهدت العديد من الأفلام السينمائية التي صورت الحياة لو كانت تجمع الإنسان مع الديناصورات.
3: ستكون حياة مرعبة للغاية.
6: الأمن معدوم فيها بنسبة كبيرة.
2: نعم، لأن الديناصورات ليست كباقي الحيوانات. خلاصة القول، لقد أدى انقراض الديناصورات إلى تغيير البيئة بشكل واضح. ساهم في تغييرات بيئية متعددة ساهمت بشكل كبير في تطور الحضارة.
4: ولماذا انقرضت الديناصورات يا دكتور؟
0: كان السؤال الأهم، لماذا انقرضت الديناصورات؟ كان السبب يعود لنتيجة كارثة طبيعية كبرى، أبرزها اصطدام كويكب ضخم بالأرض في منطقة تشيكوسلوب أي المكسيك حاليا، وأدى هذا الاصطدام إلى حرائق وسحب كثيفة من الغبار. ساهم ذلك الاصطدام في كوارث طبيعية عدة وزيادة النشاط البركاني المكثف، تلك العوامل التي أدت إلى انقراض الديناصورات.

0: نجوم القمة، تأليف محمد عبد العزيز الكندري، إخراج أسامة المزيعل. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي.
1: عندي 772 سفينة، بين كبيرة وصغيرة، وبين بتيل وبقارة وبانوش وشوعي وسنبوكو.
2: أنا أبي شيء من الإذاعة، أحب الإذاعة، فجابني الإذاعة. هذا كان الحكي في أواخر 59، فدخلت الإذاعة، كان يبون شباب، فدخلت الإذاعة ودربنا مع مجموعة من الشباب.
3: أول كتاب طبع في مطبعة كويتية لخالد الفرج في الهند سنة 1920. كتب نادرة.
0: شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم، أخلصوا لها فأعطتهم، بتجاربهم وعطاءاتهم نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. فلكل وطن رجال، وللكويت رجال وطن. شخصيات من بلادي.

في حضرة الشعر، حين ينطق الوجدان قبل اللسان ويخط الشعور حروفه على بساط الذائقة، يسطع نجم من نجوم القوافي. إنه حمد العزب، إعلامي وشاعر اختار للكلمة موطنا في القلب وللحرف سبيلا إلى الروح، فتجلت أعماله مرآة صافية لأحوال الناس وهمومهم، ومرايا تعكس نبض الأرض ونفس الصحراء. حمد العزب أحد أبرز أعلام الشعر النبطي والإعلام الشعبي في الكويت والخليج العربي. شكل اسمه علامة فارقة في توثيق التراث الشعبي الكويتي وتقديمه للأجيال بطريقة إعلامية مبدعة، من خلال برامجه التلفزيونية وأعماله الشعرية استطاع أن يخلد ذاكرة البادية ويكون صوتها في زمن التحول والتحديث، وقد ظل لأكثر من 4 عقود من الزمن مرجعاً مهماً في الثقافة الشعبية ومصدر إلهام للشعراء والإعلاميين على حد سواء. ولد حمد العزب في دولة الكويت، ونشأ في بيئة بدوية أصيلة أثرت بشكل مباشر على تكوينه الثقافي واللغوي. نهل من موروث الشعر النبطي والحكايات الشعبية منذ نعومة أظفاره. بدأت مسيرته الإعلامية عام 1972 من خلال برنامج لوحات شعبية الذي شارك فيه إلى جانب الشاعر الراحل سليمان الهويدي رحمة الله عليهم جميعاً. سرعان ما أثبت حضوره اللافت وموهبته الفذة في الربط بين الموروث الشعبي والتقديم التلفزيوني بأسلوب مؤثر وسلس جعل الجمهور يلتف حوله. في عام 1977 أطلق حمد العزب برنامج ديوانية شعراء النبط على تلفزيون الكويت، الذي أصبح مع مرور السنوات منصة رسمية للشعراء الشعبيين في الكويت والخليج. تميز البرنامج بكونه منبراً حقيقياً لعرض القصائد وتوثيقها، إضافة إلى إبراز المواهب الشابة في الساحة الشعرية. وقد أدار العزب حلقاته بأسلوب يجمع بين الرصانة والبساطة، مما ساهم في انتشار البرنامج وشعبيته الواسعة داخل وخارج الكويت. حقق بذلك نقلة نوعية في الإعلام الثقافي الكويتي. لم يكن حمد العزب مجرد مقدم تلفزيوني، بل كان موسوعة شعبية متنقلة، حيث عمل على توثيق الموروث الشفهي من قصص وأمثال وقصائد بدوية نادرة. وقد أصدر عدة دواوين شعرية أبرزها تحفة الجزيرة عام 1980، خيار الأشعار عام 1982، كما تميز في برنامجه لوحات شعبية بتقديم مشاهد تمثيلية وقصص حقيقية من بيئة البادية، ما جعل تراث الكويت يجد طريقه إلى بيوت الناس بشكل ممتع ومؤثر. وكان هذا الدور سبباً في اعتباره أحد أبرز حماة الذاكرة الشعبية.

إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة. نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.

0: تمام الساعة 5 مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الولايات المتحدة وإيران توقعان رسميا عن بعد مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب. سويسرا تؤكد بدء الاجتماعات الفنية غدا الجمعة بين الولايات المتحدة وإيران لبحث تنفيذ اتفاق السلام. البيت الأبيض يقول إن الشهرين المقبلين سيشهدان تحديات كبيرة للعمل على التفاصيل المهمة من الاتفاق الأمريكي الإيراني. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن مشاركتها في المفاوضات المرتقبة بين واشنطن وطهران في سويسرا. وزير الحرب الأمريكي يقول إن إدارة الرئيس مستعدة لاستئناف الحرب في حال عدم التزام إيران ببنود الاتفاق. مقتل شخص في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان، وجيش الاحتلال يعلن عمل قواته في منطقة أمنية بعمق 10 كيلومترات داخل جنوب لبنان. حركة حماس تعلن تحقيق توافقات واسعة في مباحثاتها مع الوسطاء وممثلي مجلس السلام الدولي لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والدخول في مرحلته الثانية. أوكرانيا تشن هجوما واسعا على روسيا يستهدف مصفاة للنفط. قادة الاتحاد الأوروبي يجتمعون في بروكسل لبحث الحرب الروسية الأوكرانية وميزانية التكتل بعيدة المدى. وزير الدفاع الأمريكي يقول إن بلاده تجري مراجعة جديدة لانتشار قواتها في أوروبا. كوريا الشمالية تندد بدعوة مجموعة السبع إلى نزع سلاحها. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: تقترب ساعتنا من دقيقتين بعد 5 مساء في استديو الأخبار.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الاقتصادية تقدمها لكم دلال إبراهيم. ونستهل نشرتنا بأبرز عناوينها. وزير المالية يترأس وفد دولة الكويت في الجنة.

اجتماع محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. دولة الكويت تتقدم 5 مراتب في مؤشر التنافسية العالمية لعام 2026. بورصة الكويت تغلق تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام. قطر تعيد ناقلات الغاز الطبيعي المسال إلى الخليج استعدادا لزيادة الصادرات. مصر تستهدف زيادة إنتاج الغاز عبر حوافز استثمارية وشراكات جديدة. الفيدرالي يثبت الفائدة ويهيئ الأسواق لرفعها لاحقا. أهلا بكم، ونبدأ باقتصادنا المحلي.

0: ترأس وزير المالية ومحافظ دولة الكويت لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور يعقوب الرفاعي وفد دولة الكويت المشاركة في الاجتماع الوزاري السنوي 51 لمجلس محافظي المجموعة في العاصمة باكو بجمهورية أذربيجان. وذكرت المالية اليوم أن الاجتماع بحث عددا من البنود المطروحة على جدول الأعمال، أهمها إعادة انتخاب الدكتور محمد الجاسر لرئاسة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية للفترة من 2026 حتى 2031. وأضافت أنه تم اعتماد التقرير السنوي 50 للسنة المالية 2025 المنصرمة للبنك الإسلامي للتنمية والمصادقة على حسابات المراجعة للبنك والمؤسسات التابعة له للسنة المالية الماضية 2025 وانتخاب الرئيس ونائبي رئيس مجلس المحافظين لدورة العام القادم وتعيين لجنة الإجراءات للاجتماع السنوي لمجلس المحافظين. بحث وزير المالية ومحافظ دولة الكويت لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور يعقوب الرفاعي مع مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور فهد التركي ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر تعزيز التعاون بمختلف المجالات المشتركة، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري 51 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في العاصمة باكو. بدوره أعرب الدكتور فهد التركي عن تطلعه إلى دعم تعزيز مشاركة الكفاءات الكويتية في برامج التدريب والفرص الوظيفية التي يطرحها الصندوق، مؤكدا أهمية الاستفادة من الخبرات والكوادر الكويتية ومن دورها في دعم أعمال الصندوق. كما تم خلال لقاء وزير المالية مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية استعراض أعمال صندوق التمويل الميسر ودوره في دعم الدول الأعضاء وتمويل المشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي. أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة اليوم تقدم دولة الكويت 5 مراتب في مؤشر التنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لتحل في المركز 31 من أصل 70 دولة مقارنة بعام 2025. وذكرت نزاهة أن دولة الكويت سجلت ارتفاعا في الدرجة العامة للمؤشر في العام الحالي بما يعكس تحسنا في أدائها التنافسي على المستوى الدولي. وأوضحت الهيئة أن هذا التحسن يعكس الأداء الإيجابي الذي حققته الكويت في مختلف محاور المؤشر لا سيما في الأداء الاقتصادي وكفاءة الأعمال مما أسهم في تعزيز موقعها التنافسي على المستوى الدولي. قالت الإدارة المركزية للإحصاء إن الرقم القياسي لأسعار المنتجين محليا ارتفع خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 41% مقارنة مع الربع الأخير من عام 2025. وأضافت الإدارة في جداول إحصائية اليوم أن الرقم القياسي لمجموعة الصناعات الاستخراجية ارتفع بنسبة بلغت 42% نتيجة ارتفاع الرقم القياسي لأسعار استخراج النفط بنسبة 43%. وأوضحت أن أسعار الصناعات التحويلية سجلت ارتفاعا نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة تكرير النفط بنحو 60%، لافتة إلى التأثير المباشر لمجموعتي استخراج النفط وتكرير النفط على الصناعات الاستخراجية والتحويلية نظرا لأهميتها النسبية داخل سلة السلع. أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام ب 54 نقطة و 6 حتى ليبلغ مستوى 8760 نقطة و16 جزءا من النقطة. وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 48 نقطة و4 أجزاء النقطة ليبلغ مستوى 8732 نقطة. كما انخفض مؤشر السوق الأول ب 58 نقطة و15 جزءا من النقطة ليبلغ مستوى 9220 نقطة و73. وتم تداول 811 مليون و600 ألف سهم عبر 36534 صفقة نقدية بقيمة 220 مليون دينار. للمزيد من المتابعة والتحليل حول أداء جلسة اليوم ينضم إلينا هاتفيا المحلل المالي الأستاذ حسن بومجداد. أهلا بك ومساء الخير.
1: مساء الخير سيرال، أرحب فيك وبإخواني مستمعي إذاعة الكويت وأشكرك على إتاحة هذه الفرصة.
0: نعم، حدثنا عن أهمية مراجعة الأجانب، هذه المراجعة الدورية التي تقيس أوزان الأسهم وتسعى إلى استعادة التوازن ما بينها، وعن أثرها على جلسة اليوم وعلى بورصة الكويت.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا الأسبوع في دلال البورصة اقتصرت على 4 جلسات فقط وليس 5 جلسات. بداية الأسبوع كان هناك تفاؤل كبير بتوقيع الاتفاق ما بين إيران والولايات المتحدة، فافتتح السوق على فجوة سعرية كان يعني أغلق أقل من هذه الأسعار. كان هناك ارتفاع لبيتك والوطني في بداية الأسبوع، بيتك ارتفع تقريبا 2% في جلسة الأحد والوطن ارتفع تقريبا 1%، وكثير من الأسهم كان عليها شراء ودخول. طبعا يوم الاثنين كان هناك عمليات جني أرباح قبل عطلة يوم الثلاثاء رأس السنة الهجرية. الأمر الثاني كما تفضلتي هناك مراجعة أجانب كانت اليوم الخميس. سبق هذه المراجعة، طبعا هذه المراجعة تغيير لأوزان الأسهم في مؤشرات فوتسي وستاندر أمبور. ماذا يعني تغيير أوزان الأسهم؟ طبعا هذه صناديق مؤشرات إندكسز تقوم تقريبا كل 3 أشهر بإعادة تقييم أوزان الأسهم في مؤشر. هناك 3 أنواع من الأسهم: اللارج كاب يعني الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة، والميد كاب رؤوس الأموال المتوسطة، وسمول كاب رؤوس الأموال الصغيرة. طبعا هناك فوتسي راسل وستاندر أمبور، عادة تشوفين هذه المؤشرات تنوع ما بين الميد كاب واللارج كاب، وعندهم سمول كاب كذلك، ولكن مورغان ستانلي تشوفين أكثر الأسهم عندهم اللارج أموال الكبيرة. فكان هناك موعد اليوم لمراجعة الأجانب، طبعا رفعت قيمة التداول بشكل كبير. كان هناك بيع على بيتك ب 80 مليون دولار، ما قيمته 80 مليون دولار. انزلت هذه المراجعة بيتك بسبب العروض الكبيرة، انزلت بيتك على منطقة 767. كذلك البنك الوطني انخفض ولكن بشكل أقل حدة، انخفض 7 فلوس، أقفل على 819 ب 11 مليون دينار. طبعا بيتك كان تداول قياسي اليوم 63 مليون دينار. طبعا اليوم هناك أسهم بعد عمليات جني أرباح تم يعني البيع فيها والانتقال على مجموعة أخرى من الأسهم. على سبيل المثال كانت هناك وطنية

0: عقارية. طب تقريبا طوال الأسبوع كانت يعني تحقق فقط هذه الشركة قمة جديدة تقريبا عند منطقة 131، وجنت كان عليها نوع من جني الأرباح عند 121، تداول قياسي كذلك 19 مليون دينار. بالمقابل شفنا دخول قوي على سهم مخازن، وهو نفس المجموعة تقريبا، اصطدم سهم مخازن بمنطقة 161 تقريبا 162، وجنى أرباح بالمنطقة الخضراء على 157 بارتفاع ثمن فلوس 5% ارتفاع.
1: نعم نعم.
0: كذلك تداول قياسي 16 مليون دينار. وعلى هذه الشاكلة بعض الأسهم التي كانت عليها هدوء
1: نعم
0: في الجلسات السابقة اليوم كان عليها شراء وارتفاعات.
1: نعم، إذن استمرار للنشاط على بعض الأسهم. دعنا نعود مرة أخرى إلى أجواء لمراجعة الأجانب. ماذا يفيد أن يكون هنالك مراجعة في وقت واحد لمؤشرين فوتسي أند راسل وستاندرد أند بورز؟ يعني هذا يعتبر تقييم من شركتين في آن واحد، ماذا يفيد وكيف نستطيع أن نفهم ذلك باختصار؟
0: نعم، دعيني أعطي مثل حتى أقرب الصورة. لدينا مؤشر يسمى مؤشر السوق الأول، هذا المؤشر قيمته حاليا 9220 نقطة. يتكون هذا المؤشر من 36 سهم. في بعض الأحيان طبعا هناك شروط للبقاء في هذا المؤشر، معدل دوران معين من رأس المال خلال سنة مثلا، قيمة سوقية معينة. أحيانا بعض الأسهم لا تستوفي هذه الشروط فيتم إخراجها من مؤشر السوق الأول. إذا خرج مثلا سهمين من مؤشر السوق الأول لابد من تعويض هذين السهمين بسهمين آخرين، وإلا سوف ينخفض المؤشر بشكل كبير، قد ينخفض 500 أو 600 نقطة. فنفس المنطق في صناديق المؤشرات الأجنبية. طبعا هذه الصناديق اختيار تسمى باسيف أو الصناديق الخاملة. ما هي الصناديق الخاملة؟ هذه الصناديق تسعى لأن يكون أدائها مقارب لمؤشر السوق، يعني ما تتحرك كثير في السوق، تتحرك كل فترات يعني متباعدة، وتريد تحقيق عوائد مقاربة لعوائد السوق، بعكس الصناديق الأكتف النشطة. الصناديق النشطة تقوم بعمليات مضاربة قد تنتقل من سوق إلى آخر لأنها تريد أن تتفوق على مؤشرات السوق. فهذا باختصار هذا عن حركة الصناديق الأجنبية التي تعيد الأوزان تقريبا كل 3 شهور في سوق الكويت الأوراق المالية.
1: نعم، باختصار شديد جدا ولختام هذا الحوار معك، يعني ما هي نتائج هذه المراجعة والتي كانت في المرات السابقة تدخل يعني أموال كبيرة جدا وتعزز الثقة في السوق الكويتي، لكن باختصار شديد؟
0: نعم طبعا، لننظر إلى هذه هذه الصناديق تعمل في أسواق أخرى كذلك، السوق السعودي، تكون في سوق أبوظبي، دبي وغيرها. فأحيانا يتم تخفيض أوزان في سوق معين مقابل زيادة وزن في سوق آخر، أحيانا في السوق السعودي أو في سوق الإماراتي. فتغيير الأوزان قد يشمل أسواق أخرى في الخليج وليس فقط السوق الكويتي.
1: شكرا جزيلا للمحلل المالي الأستاذ حسن بومجداد.
0: شكرا لك.
1: اقتصاد خليجي وعربي. أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر رميان التزام الصندوق بمواصلة استثماراته العالمية رغم التحديات الجيوسياسية، مشيرا إلى أن استثمارات الصندوق في أوروبا والمملكة المتحدة بلغت نحو 98 مليار يورو وأسهمت في توفير نحو 160 ألف فرصة عمل. وأوضح رميان أن الصندوق يتبنى استراتيجية جديدة تمتد حتى عام 2030 تستهدف الانتقال من مرحلة بناء القطاعات الاستراتيجية إلى تعزيز التكامل بين المنظومات الاقتصادية وتسريع وتيرة النمو، بما يعزز دور القطاع الخاص كشريك في صناعة القيمة وليس كمجرد منفذ للمشروعات. وكشف الرميان عن خطط لتوسيع مرافق تخزين النفط على مستوى العالم، لافتا إلى أن شركة أرامكو السعودية استثمرت نحو 80 مليار يورو مع الموردين الأوروبيين في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي ودعم سلاسل الإمداد العالمية. باشرت قطر إعادة عدد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال إلى الخليج استعدادا لتعزيز صادراتها مع اقتراب عودة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها عقب التوصل إلى اتفاق إطاري بين الولايات المتحدة وإيران. وأظهرت بيانات الشحن البحري توجه عدة ناقلات فارغة إلى ميناء رأس لثان، فيما تنتظر ناقلات أخرى في خليج عمان السماح لها بعبور المضيق. وتأتي هذه التحركات في إطار استعدادات الدوحة لزيادة إمداداتها من الغاز الطبيعي المسال خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بأن يسهم استئناف الملاحة عبر مضيق هرمز في دعم الإمدادات العالمية وتهدئة المخاوف التي أثرت في الأسواق. في إطار مساعيها لتعزيز أنشطة البحث والاستكشاف وزيادة إنتاج الغاز، وقعت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية اتفاقيات جديدة مع شركاء دوليين بهدف توسيع أعمال التنقيب وتطوير الاستكشافات. سجل إنتاج النفط الخام من الحقول الجنوبية في العراق ارتفاعا بنحو 500 ألف برميل يوميا ليصل إلى نحو 1.5 مليون برميل يوميا، مدعوما بزيادة أعداد ناقلات النفط الواصلة إلى موانئ التصدير الجنوبية. وجاءت هذه الزيادة بعد أن كان إنتاج الحقول الجنوبية يبلغ نحو 1 مليون برميل يوميا في وقت ساهمت فيه تهدئة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران والتحسن التدريجي في أمن الملاحة عبر مضيق هرمز في تعزيز حركة الشحن البحري وتسهيل عمليات التصدير. وشهد أحد الحقول الجنوبية زيادة في الإنتاج بنحو 300 ألف برميل يوميا ليصل إلى قرابة 650 ألف برميل يوميا بالتزامن مع تعافي عمليات التصدير، كما استأنف حقل غرب القرن 2 نشاطه بإنتاج يناهز 150 ألف برميل يوميا، ما أسهم في دعم مستويات إنتاج النفط الخام في جنوب العراق.

0: أكد وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو أن مشروع خط السكك الحديدية الذي يربط تركيا بدول الخليج مرورا بسوريا والأردن سيكون له تأثير كبير في معالجة التداعيات الناجمة عن الأزمة الأخيرة المرتبطة بمضيق هرمز. وأوضح أوغلو أن المشروع يكتسب أهمية متزايدة باعتباره أحد أبرز المبادرات الإقليمية الهادفة إلى ربط دول الخليج بالأسواق الأوروبية عبر ممرات برية بديلة، بما يعزز سلاسل الإمداد ويوفر مسارات نقل أكثر مرونة. نتابع هذه الرسالة.
1: يشهد مشروع السكة الحديدية الرابط بين تركيا ودول الخليج مرورا بسوريا والأردن زخما متزايدا باعتباره أحد أبرز المبادرات الإقليمية الرامية إلى ربط الخليج بأوروبا عبر ممرات برية بديلة، وذلك في ظل التحديات المتصاعدة المرتبطة بمضيق هرمز. عبد القادر أورال أوغلو وزير النقل والبنية التحتية التركية أكد أن المشروع سيسهم بشكل كبير في تخفيف تأثير الأزمات الناجمة عن اضطراب حركة النقل عبر المضائق البحرية الحساسة، موضحا أن الخطة تشمل إنشاء خط سكة حديد يعقبه طريق سريع للشحن البري إلى جانب خطوط لنقل النفط والطاقة والاتصالات، كاشفا عن أن المملكة العربية السعودية أنجزت خط سكة حديدية من الرياض إلى الحدود الأردنية، في حين يمتد الخط التركي من إسطنبول إلى ولاية غازي عنتاب على الحدود السورية، ما يفتح المجال أمام مسار متصل للسكك الحديدية من الخليج حتى لندن. كما أشار الوزير التركي إلى إمكانية ربط المشروع بالبحرين المتوسط والأسود عبر عدة موانئ في سوريا وتركيا. رامي عبد العال، إذاعة الدولة، الكويت، إسطنبول.
0: بورصات عالمية.

في بورصة طوكيو صعد المؤشر نيكاي الياباني اليوم ليتجاوز مستوى 71,000 نقطة، وذلك بعد أن مددت الولايات المتحدة وإيران وقف إطلاق النار بينهما، مما أدى إلى تخفيف التوتر الجيوسياسي. فقد ارتفع المؤشر ليغلق عند 710,053.49 نقطة، من النقطة. كما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا إلى 4068.18 من النقطة. نفط ومعادن. ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 63 سنتا ليبلغ 86.47 دولار للبرميل. وفي الأسواق العالمية، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 59 سنتا لتبلغ 79.55 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74 سنتا لتبلغ 76.79 دولار للبرميل. وفي أسواق العملات، استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار اليوم عند مستوى 307 فلوس، فيما انخفض اليورو ليصل إلى مستوى 354 فلسا. وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض ليصل إلى مستوى 409 فلوس، كما انخفض الفرنك السويسري ليصل إلى مستوى 384 فلسا، بينما استقر الين الياباني عند مستوى 2000 سين. وفي أسواق المعادن، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 4,298.48 دولار للأوقية، كما هبطت العقود الأمريكية الأجلة للذهب تسليم أغسطس إلى 4,318.10 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية إلى 68.69 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين إلى 1,752.45 دولار، وزاد البلاديوم إلى 1,329.64 دولار. اقتصاد عالمي. توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك مواصلة نمو الطلب العالمي على النفط ليصل إلى 1,124 مليون برميل يوميا بحلول عام 2050، مؤكدة عدم وجود ذروة للطلب على النفط في الأفق خلال فترة التوقعات. جاء ذلك في النسخة 20 من تقرير توقعات أوبك العالمية للنفط 2026 الذي أطلقته المنظمة اليوم. وقال الأمين العام للمنظمة هيثم الغيس إن الطلب العالمي الأولي على الطاقة سيرتفع 23% بين عامي 2025 و2050 ليصل إلى نحو 383 مليون برميل مكافئ نفطي يوميا، مدفوعا بالنمو الاقتصادي والتوسع السكاني والتوسع الحضري وارتفاع احتياجات الطاقة في الدول النامية. قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية في ظل استمرار الضغوط التضخمية التي لا تزال تتجاوز المستوى المستهدف البالغ 2%. وأشارت التوقعات الفصلية المحدثة إلى أن 9 من مسؤولي البنك المركزي يتوقعون رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام الجاري، فيما تضمن بيان السياسة النقدية تعديلات أزالت الإشارات السابقة التي كانت ترجح إمكانية إجراء مزيد من التخفيضات خلال العام. وأكد الاحتياطي الفيدرالي أن الاقتصاد الأمريكي يواصل النمو بوتيرة قوية رغم تزايد حالة عدم اليقين والتي تعود جزئيا إلى التطورات المرتبطة بالنزاع في الشرق الأوسط.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن شركة أبل توصلت إلى اتفاق للتعاون مع شركة إنتل في مجال تصميم وتصنيع الرقائق الإلكترونية داخل الولايات المتحدة، في خطوة تدعم جهود أبل لتنويع قاعدة إنتاجها وزيادة قدراتها التصنيعية. وأوضح ترامب أن الإدارة الأمريكية قررت تقديم دعم لشركة إنتل مقابل الحصول على حصة تبلغ 10% من أسهم الشركة، وذلك في إطار المساعي الرامية إلى تعزيز الصناعة الأمريكية والحد من الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية. وفي سياق متصل، كشف الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك أن الشركة قد تضطر إلى رفع أسعار بعض منتجاتها في ظل ارتفاع تكاليف رقائق الذاكرة والتخزين مدفوعة بالطلب المتزايد المرتبط بمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

انتهت هذه النشرة الاقتصادية، قدمت إلى حضراتكم من إذاعة دولة الكويت، قرأتها دلال إبراهيم، نفذها مساعد المطيري، أخرجها حبيب الشعلان. إلى اللقاء.

إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحرا وبيانا بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي. أزاهير العرب. مرحبا ليست مجرد تحية عابرة، بل هي تعبير يحمل في طياته ثقافة عربية أصيلة تؤكد معاني الضيافة والاستقبال وتعكس الرغبة في استقبال الضيف بصدر الرحب ملؤه الدفء والكرم ووسيلة لإظهار الاحترام والتقدير للضيف أو الزائر. فمرحبا بكم في أزاهير العرب.

موازين القطع ودقة الفصل في معالم الضاد. تتجلى عبقرية اللغة العربية في أن لكل فصل بين جسمين لفظاً يرسم طبيعة المقطوع، فلا تشتبه حركة النصل في الحديد بوقعها في النبات بنسيج لغوي معجز. إن المتأمل في بديع ألفاظ القطع عند أبي منصور الثعالبي

0: الأدبية، يلمح كيف خصت العرب كل مادة بما يليق بها، فقالوا: القص للشعر، والحز للحم، والجز للصوف، بينما نعت ثلم الحديد بالفل. أما في عالم النماء فيقال: الحصد للنبات، والقطف للعنب، والقضب لما طاب من الشجر الرطب. وإذا نزل القطع بالعضو فهو البتر، وإن نزل بالحركة فهو السبت، حتى إذا تناول الأظافر بالتهذيب قيل له التقليم. هكذا يتجلى سر العربية في تلك السياجات اللفظية التي تمنح كل جسم هويته حتى عند الفراق، لتبقى الضاد اللغة الأدق في تصوير تفاصيل الوجود.
1: أزاهير العرب.
0: حكمة التوكل وأثره في رزق الفتى. يورد بشر بن الحارث في ثنايا قوله: خرج فتى في طلب الرزق، فبينما هو يمشي أعياه التعب، فآوى إلى خراب يستريح فيه، فبينما هو يدير بصره إذ وقعت عيناه على أسطر مكتوبة على حائط، فتأملها فإذا هي تقول: إني رأيتك قاعدا مستقبلي، فعلمت أنك للهموم قرين، هون عليك وكن بربك واثقا، فأخو التوكل شأنه التهوين. طرح الأذى عن نفسه في رزقه لما تيقن أنه مضمون، فرجع الفتى إلى بيته ولزم التوكل وقال: اللهم أدبنا أنت، وارض عنا، وارزقنا من فضلك.

0: قصة المبتدأ والخبر. تركن المعاني إلى ديار لا تعرف ضجيج الأفعال، حيث يتسيد الهدوء وينطق الجمال بثبات المقام. فالنحو في بيت الاسم رباط بين ركنين لا يستقيم أحدهما بمعزل عن الآخر. يحكى أن رجلا نبيلا اسمه المبتدأ كان يملك دارا واسعة لكنها خالية من الأنيس، فكلما دخل الناس داره وجدوه مرفوع الرأس بالضمة، لكنه لا ينبس ببنت شفة تفيدهم، فظل وحيدا ينتظر من يجلو عنه ستار الصمت. وذات مساء طرق الباب ضيف يدعى الخبر، وما أن دخل الدار حتى اشتعلت أنوار المعنى، فقد جاء ليحمل عن الملاك عبء الإبهام. ويا للعجب، فقد كان للضيف نفس تاج الرفع الذي يرتديه صاحب الدار المبتدأ، وكأنهما توأمان فرقتهما المسافات وجمعهما بيان اللغة العربية. تعاهد الاثنان المبتدأ والخبر على ألا تقوم للجملة قائمة إلا بوجودهما معا، فالرجل النبيل يفتتح المجلس والضيف الأمين يمنح الناس حقيقة المقصد. وقد قال أحد الشعراء من الحضور في هذا الوئام: نفس الشعور لمبتدأ وخبر، رفع يدوم كرفعة القمر، إن قام هذا ليبدأ القول بدا ذاك التمام لنوره المنتشر. وتلك كانت حكاية المبتدأ والخبر.
1: أزاهير العرب.
0: معادن الكرم في مواقف الأصمعي والمأمون. تروي لنا بطائن التاريخ قصة عجيبة عن السخاء الذي يفوق الوصف، حيث تتجلى نبل النفوس في أحلك ظروف العسر. حكى الأصمعي أنه زار رجلا كريما فوجد بابه مغلقا، فكتب إليه: إذا كان الكريم له حجاب فما فضل الكريم على اللئيم؟ فجاءه الجواب مع صرة فيها 500 دينار: إذا كان الكريم قليل مال تستر بالحجاب عن الغريم. فلما قص الأصمعي الخبر على المأمون تبين أن الصرة بختم بيت المال، وكان الرجل قد نالها بالأمس لرقة حاله. فلما سأله المأمون: لما دفعتها على بيت واحد من الشعر؟ أجاب: استحييت من الله أن أرد قاصدي إلا كما ردني بالأمس خليفة المسلمين. فعجب المأمون من كرمه وأمر له بـ1000 دينار. وفي ذلك أنشدوا قائلين: الناس للناس ما دام الوفاء بهم، والعسر واليسر أوقات وساعات، وأكرم الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات. لا تقطعن يد المعروف عن أحد ما دمت تقدر والأيام تارات. واذكر فضيلة صنع الله إذ جعل إليك، لا لك عند الناس حاجات. قد مات قوم وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات.

أنيس المجالس وترجمان الهواجس. يظل الكتاب هو الأنيس الذي لا يخون، والنافذة التي نطل منها على عقول الحكماء، حيث يسكن العلم وتزول وحشة الوحدة بيسر وأمان. فخير الذخيرة كتاب يرشدك إلى الصواب، ويجلو عن عقلك صدأ الغفلة بفنون الآداب. يقول أمير الشعراء أحمد شوقي في رائعته عن الكتاب: أنا من بدل بالكتب الصحابة، لم أجد لي وافيا إلا الكتاب. صاحب إن عبته أو لم تعب، ليس بالواجد للصاحب عابا. كلما أخلقته جددني، وكساني من جلي الفضل ثيابا. صحبة لم أشك منها ريبة، ووداد لم يكلفني عتابا. رب ليل لم نقصر فيه عن سمر، طال على الصمت وطابا. إن يجدني يتحدث أو يجد مللا يطوي الأحاديث اقتضابا. تجد الكتب على النقد كما تجد الإخوان

0: صدقا وكذابا فتخيرها كما تختاره، وادخر في الصحب والكتب اللبابا، صالح الإخوان يبغيك التقى ورشيد الكتب يبغيك الصواب.
1: أزهير العرب.
0: دقة الوصف بين حال المرضع والمرضعة. تتجلى براعة اللغة العربية في حرف يفصل بين شأن المرأة الثابت وفعلها القائم في لحظته. لذلك يفرق في لغة العرب بين نعتين للأم، فإذا كان لها رضيع ولكنه غائب عنها فهي مرضع بغير تاء، أما إذا كان طفلها في حجرها ينهل من لبنها فهي مرضعة بالتاء لدلالة مباشرة الفعل واتصاله في حينه. وبذلك يرسم الحرف حدود المعنى بإيجاز ليبقى البيان مرآة للحقائق كما خلدته صحاح اللغة العربية.
1: أزهير العرب.
0: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظا عابرا وإنما دعاء بالحياة والسلام، نهديها لكم خالصة علها تعود إليكم أمنا وودا كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.
2: الثقافة ليست ترفا، بل وعي يفتح العقول، وفكر يوسع المدارك،
3: ورسالة تصنع الإنسان.
4: يا مال يا مال يا مال يا مال.
2: من هنا نأخذكم في رحلة ممتدة عبر الكتب،
5: وعشان تعرف أكثر عن هذا الموضوع
2: والحوارات.
6: حي الله أبو ريان.
5: اليوم عندنا موضوع مغاير شوي نوعا ما، الموضوع هذا
2: والموسيقى. والفنون.
7: قبل كل شيء انا لازم اروح شركه احاسبهم واخذ فنشي.
8: شنو
7: ابي فنشي؟ انا
8: اي فنشي كل 94 ربي انا اعطيك اياهم.
7: لا لا لا، بروح اخذ فنشي بشتري مضاعد حق امي.
9: كبل الساحر اذا بيت الخباز.
10: والله ما في دوبه رحمه.
2: حيث الثقافه بإذاعة دولة الكويت.

0: قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري.
1: ليست الوصايا كلمات يتركها

0: راحلون لمن بعدهم فحسب. إنها أحيانا مرايا مؤجلة لا نرى فيها وجوهنا إلا حين يفوتنا أن نسأل أصحابها لماذا لم نفهم مبكرا.
1: كان عمر رجلا كثير الانشغال يردد دائما:
2: سأفعل حين أتفرغ.
1: وكانت زوجته سلمة تسمع هذه العبارة كل يوم حتى صارت تشبه بابا لا يفتح.

0: وصية أبي. لم أقرأها منذ رحيله.
1: اقرأها الآن، بعض الكلمات لا تأتي مصادفة.
0: يا بني، لا تجعل رزقك يأخذك من أهلك، ولا تجعل تعبك عذرا لقسوته، ولا تجعل تعبك عذرا لقسوة لسانك. اجمع المال إن شئت، ولكن لا تفلس من الرحمة.

0: توقف عمر كأن الكلمات أمسكت بثيابه من الداخل. لقد كان يسمع المواعظ كثيراً، لكنه كان يتركها عند باب أذنه، لا يسمح لها أن تنزل إلى قلبه. والموعظة إذا لم تتحول إلى فعل صارت صوتاً عابراً، أما إذا سكنت القلب فإنها تغير ترتيب الأشياء، تجعل الإنسان يسأل نفسه قبل أن يسأل الدنيا.
1: كأن أبي يراني اليوم، وكأنه يعرف أنني سأعود غاضبا، وأجلس صامتا وأنسى أن البيت يحتاجني كما يحتاج رزقي.
0: الوصية لا تريد منك أن تبكي، بل أن تتغير.
1: وهل يكفي أن أتغير الآن؟
0: كل تغيير صادق يصل في وقته ما دام القلب لم يمت.

0: في تلك الليلة لم يطوي عمر الوصية ويعيدها إلى الصندوق، بل وضعها على الطاولة كأنها مصباح صغير في بيت كاد يعتاد العتمة.
1: ثم نظر إلى سلمة ورأى في وجهها تعب سنوات لم يقرأه كما قرأ الورقة. عندها فهم أن أقرب الناس إلينا قد يصيرون رسائل مفتوحة لا نقرأها.

0: يا سلمى سامعيني، كنت أظن أنني أبني البيت ولم أنتبه أنني أتعب روحه.
1: ابنه من جديد، ليس بالحجارة.

0: بل بالكلمة اللينة وبالوقت وبحضورك حين نحتاجك.
1: أعدك أن أبدأ من الليلة لا غدا.
0: هذه أول وصية فهمتها كما ينبغي.

0: المواعظ لا تنقصنا، لكن الذي ينقصنا أن نمنحها مكانا في القرار.
1: إلى أن نلتقي في قل ودل، تذكروا الوصية التي لا تغيرنا لم نقرأها بعد. كنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.
2: مستمعينا الكرام في إذاعة دولة الكويت، ننتقل بكم الآن إلى استوديو الأخبار والبرامج السياسية لننقل لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء.
3: السادسة مساء في إذاعة دولة الكويت. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار. الولايات المتحدة وإيران توقعان رسميا عن بعد مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب. سويسرا تؤكد بدء الاجتماعات الفنية غدا الجمعة بين الولايات المتحدة وإيران لبحث تنفيذ اتفاق السلام. البيت الأبيض يقول إن الشهرين المقبلين سيشهدان تحديات كبيرة للعمل على التفاصيل المهمة من الاتفاق الأمريكي الإيراني. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن مشاركتها في المفاوضات المرتقبة بين واشنطن وطهران المقرر عقدها في سويسرا. وزير الحرب الأمريكي يقول إن إدارة الرئيس مستعدة لاستئناف الحرب في حال عدم التزام إيران ببنود الاتفاق. الرئيس اللبناني يقول إن بلاده تستعد لجولة جديدة من المحادثات مع الاحتلال الإسرائيلي، ويؤكد ضرورة التمسك بشروط لبنان الأساسية. حركة حماس تعلن تحقيق توافقات واسعة في مباحثاتها مع الوسطاء وممثلي مجلس السلام الدولي لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والدخول في مرحلته الثانية. أوكرانيا تشن هجوما واسعا على روسيا يستهدف مصفاة للنفط، وموسكو تتوعد بالرد بعد الهجمات الأخيرة. قادة الاتحاد الأوروبي يجتمعون في بروكسل لبحث الحرب الروسية الأوكرانية وميزانية التكتل بعيدة المدى. وزير الدفاع الأمريكي يقول إن بلاده تجري مراجعة جديدة لانتشار قواتها في أوروبا. وكوريا الشمالية تندد بدعوة مجموعة السبع إلى نزع سلاحها النووي. سيداتي وسادتي، إن شاء الله في الثامنة مساء سنوافيكم بجولة إخبارية مفصلة. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعينا الكرام في إذاعة دولة الكويت، نعود ونكمل معكم باقي برامجنا بعد أن كنا في استديو الأخبار والبرامج السياسية، حيث عرضنا على حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء.
4: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
5: الليوان

الأدب مو زمن مضى، والثقافة مو ذكرى بعيدة. الليوان جسر يربط الحكاية بين الأمس واليوم، وعيد للكلمة حضورها الأول. كل زاوية بالكويت لها حكاية نرويها معاكم، ونرجع نعيش تفاصيلها من هني. نسمع

أصوات للضيوف، أفكارهم، إبداعاتهم وحكاياتهم. نسلط الضوء على شخصيات وأحداث تركت أثر واضح ويبقى. نقرب من تجاربهم ونشوف شلون امتد أثرهم بين الناس. الجملة ما توقف عند كلماتها، وراها حكاية تثري وتلهم. الليوان

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من بودكاست الليوان الذي يأتيكم في كل خميس من الساعة 6 وحتى 7 مساء. في هذا البرنامج نتجول حول العديد من المواضيع المختلفة والجميلة التي من خلالها نحاول أن نجد حلول للعديد من التساؤلات أو الأفكار أو أي شيء يخص مجتمعنا في المجتمع الكويتي أو كل المستمعين في إذاعة دولة الكويت في مواضيع جميلة ومختلفة من خلال ضيوف مميزين. فأهلا بكم في بودكاست الليوان.

في البداية تقبلوا تحيات فريق العمل من بودكاست الليوان من الإعداد سعد الزايد ومريم العوضي. وسنكون بصحبتكم من التقديم زميلتي فاطمة الجاسم ومحدثكم جابر عزام. ومن المتابعة والتنسيق سلطان الشمري. ومن الهندسة الإذاعية حمد الجناعي. ومن التنفيذ على الهواء كويت السعيد. كونوا معنا على مدى ساعة كاملة في بودكاست الليوان، وهذه تحيات المخرج عبد العزيز البكر.

الليوان. الليوان مساحة للكلمة والذاكرة وللصوت اللي له حضور. في الليوان نفتح باب الثقافة ونروي الحكاية. الليوان.

0: أهلا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام في بودكاست الليوان. مستمعينا الكرام، موضوعنا اليوم موضوع جميل، ألا وهو الكتاب. سنتحدث عن الكتاب وتأثير الكتاب في حياتنا. نحاول الليلة أن نقترب من شيء يبدو بسيطا في شكله لكنه قادرا أحيانا على أن يغير إنسانا كاملا، ألا وهو الكتاب. بعض الكتب نقرأها ثم نعيدها إلى الرف، وبعض الكتب الأخرى تقرأنا هي، تكشف لنا شيئا عن أنفسنا أو تغير طريقة نظرنا للحياة أو تترك سؤالا يرافقنا سنوات طويلة. وربما لهذا ليست قيمة الكتب دائما في عدد صفحاتها، بل في الأثر الذي تتركه بعد الصفحة الأخيرة. أيضا قبل أن نبدأ، هل سبق أن قرأت كتابا ثم شعرت بعد أنك لم تعد الشخص نفسه، أو عدت إلى كتاب قديم فاكتشفت أن الذي تغير لم يكن الكتاب بل أنت؟ في بودكاست الليوان لا نتحدث الليلة عن القراءة بوصفها عادة، ولا عن عدد الكتب التي نقرأها كل عام، بل عن سؤال أبسط وأعمق: كيف تصنع الكتب حياتنا؟ وهل هناك فعلا كتب تغير الإنسان؟ ولهذا نترككم مع هذا التقرير
1: الليوان

كتاب لم يغادرني. ليس كل كتاب نقرأه يبقى معنا. بعض الكتب تمر علينا مثل الأيام العادية، نستفيد منها ثم نمضي. لكن هناك كتبا أخرى لا تنتهي عند الصفحة الأخيرة، تبقى معنا أطول في طريقة تفكيرنا وفي نظرتنا للناس، وأحيانا في الطريقة اللي ننظر فيها أنفسنا. الغريب أن الكتاب لا يغير الإنسان في اللحظة التي يقرأه فيها، أحياناً يفهمها بعد سنوات لما يكبر أو يتعثر أو يمر بتجربة لم يكن يعرف معناها من قبل. ولهذا قد نعود إلى الكتاب نفسه مرة أخرى، نجد بين صفحاته إنساناً جديداً، ليس لأن الكلمات تغيرت بل لأن إحنا تغيرنا. ربما لهذا السبب تبقى بعض الكتب معانا، لا لأنها كانت الأجمل ولا لأنها كانت الأشهر، بل لأنها جاءت في الوقت اللي كنا نحتاجها فيه. الكتاب الحقيقي ليست تلك التي تملأ رفوف المكتبات، بل اللي كانت تترك أثراً هادئاً ويظل يرافق الإنسان حتى بعد أن يغلق الكتاب.

0: مستمعين الكرام، ينسب إلى كافكا قوله: الكتاب يجب أن يكون الفأس التي تكسر البحر المتجمد في داخلنا. وربما لهذا ليست قيمة بعض الكتب في عدد صفحاتها، بل في عدد الأبواب التي تفتحها داخل الإنسان. نستمع إياكم إلى هذا التقرير حول ضيف هذه الحلقة.
1: الليوان.

بعض الناس تغيرهم الكتب، وبعض الناس يكرسون جزء من حياتهم، يصنعون الكتب ويكتبون الحكايات ويمنحون الكلمات فرصة جديدة لتصل إلى الآخرين. ضيفتنا الليلة الأستاذة لوجين النشوان، كاتبة وقاصة وروائية كويتية، اختارت أن تسلك طريق الأدب لا بوصفه كتابة فقط، بل بوصفه محاولة دائمة لفهم الإنسان. من سنوات انشغلت بالكلمة قراءة وكتابة وحوارا مع القراء والمهتمين بالأدب، فترأست أكاديمية الأدب في رابطة الأدباء الكويتيين، وساهمت في العديد من المبادرات والأنشطة الثقافية، إيمانا منها بأن الثقافة ليست نشاطا هامشيا في الحياة، بل جزء من تشكيل الوعي الإنساني. كما أسست نادي ليكون مساحة يلتقي فيها محبو الكتابة ويتشاركون شغف الحكاية وتجارب الكلمة والبحث عن صوت أدبي خاص لكل كتاب. وفي تجربتها الأدبية أصدرت عدداً من المجموعات القصصية قبل أن تخوض تجربة الرواية في عملها الأحدث أخوات مروان. وكأن رحلتها مع الأدب كانت تتسع من الوقت، من القصة القصيرة إلى مساحات أرحب من السرد والحكاية. ولأنها تؤمن بقوة القصة، عملت أيضاً على إدخال مفهوم الحكاية والسرد في مجال التطوير الذاتي، إيماناً بأن الإنسان لا يتعلم بالأفكار بس، بل بالحكايات التي تمس قلبه وتبقى في ذاكرته. اليوم تواصل الأستاذة لوجين النشوان حضورها الثقافي والأدبي بصفتها عضواً في مجلس إدارة رابطة الأدباء الكويتيين ورئيسة للجنة الاجتماعية، كما حققت مؤخراً حضوراً لافتاً بحصولها على المركز الأول مكرر في انتخابات رابطة الأدباء الكويتيين في إنجاز يعكس مكانتها الأدبية والثقافية والثقة التي تحظى بها في الوسط الثقافي. وبكذي ضيفتنا اليوم تناسب سؤال حلقتنا الليلة: كيف تصنع الكتب حياتنا؟ وهل هناك كتب تغير الإنسان فعلاً؟

0: أهلا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام في بودكاست الليوان، بعد أن استمعنا إلى هذا التقرير الجميل والمميز عن ضيفتنا الكريمة الكاتبة والروائية الأستاذة لوجين النشوان. رحب فيك في بودكاست الليوان وسعداء بهذا اللقاء.
1: حياك الله أخوي جاسم جابر، أعتذر، وشكرا على هذه المقدمة الرائعة. بصراحة أشكركم على هذا التحضير الرائع وهذه المقدمة اللي أسعدتني، يعني بداية سعيدة بصراحة معكم، يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك، إحنا سعداء بهذا اللقاء وسعداء بوجودكم اليوم وقبولكم الدعوة في حلقة بودكاست الليوان. موضوعنا اليوم موضوع جميل الأمانة، ما أعتقد في أحد ما يحب القراءة. يمكن البعض يتكاسل عن القراءة ويقول لك أنا ما أحب أقرأ، لكن يمكن ما خاض هذه التجربة ولا عرف حلاوتها. قبل أن ندخل في هذه التفاصيل ودي أسأل عن لوجين النشوان، شلون كانت بدايتها مع القراءة ومع

0: الكتب من أين بدأت؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أكرر شكري وتقديري لجميع فريق بودكاست الليوان على هذه الاستضافة. أعتقد أنه يمكن إحنا جيل الثمانينات من جيل المحظوظين يمكن إلى حد ما، لأن يمكن في طفولتنا ومراهقتنا كان عندنا نوع من يعني كانت عندنا فرص أكبر أن إحنا نتعرف على القراءة كوسيلة للترفيه ووسيلة للتسلية أكثر من كونها شغف أو دراسة أو غيرها. يعني ما كان عندنا ملهيات كثيرة. يمكن أنا على صعيد الشخصي كانت من الأشياء اللي تمتعني إن أنا أزور المكتبة العامة، يعني هذه كانت طلعة بالنسبة لنا، أروح المكتبة وأختار كتاب وأقرأ
0: نستعير كتاب.
1: نعم، ونستعير كتاب أحياناً. فهذه التفاصيل كان لها دور في إنها تشكل هذا الشغف بحب القراءة وحب الأدب بشكل عام. يعني
0: نعم.
1: فهي من عمر مبكر، يعني أعتقد جدا، يعني من بدأت أستطيع القراءة. يعني
0: نعم، أنا متأكد أن أي شخص يحب القراءة يجب أن يكون في بيئة أيضا تحب القراءة.
1: أعتقد صحيح. يعني أنا كانت الوالدة الله يحفظها تنام والكتاب بحضنها، يعني فأنا فعلا نشأت في بيئة فيها الكثير من الأدب. يعني كانت الوالدة قارئة نهمة، والوالد شاعر، يعني صحيح أنه لم يكن عند ظهور إعلامي، لكن
0: يكتب
1: الشعر ويلقيه ويطلب
0: فصيح ولا شعر نبطي؟
1: والله شعر نبطي يعني إيه؟ لكن وجود هذه الملكة والقدرة، يعني أيضا الوالد حكاء، يعني لما يقول قصة أو يقول، هي نفس الحكاية أحيانا شخص يقولها لك وما تلتفت لها، لكن شخص يرويها بطريقة يعطيك التفصيلة وما بعد التفصيلة، فهو عنده هذه القدرة على السرد وعلى الحكاية. يعني فوجدت نفسي في هذه البيئة، يعني إضافة إلى كوني طفلة وحيدة كنت، يعني إخواني كلهم أولاد، يعني ما كان عندي أخوات، فما عندك هذه مساحات الفضفضة والانشغال والهذا، فكانت تشغلني القراءة بشكل كبير. يعني
0: فكانت هذه ميزة.
1: نعم،
0: خلت تتجهين للقراءة.
1: نعم
0: نعم. اليوم موضوعنا أيضا يتكلم عن تأثير الكتاب.
1: نعم.
0: هل فعلا ممكن الكتاب يغير حياة إنسان؟
1: نعم، الكتاب هو بالنهاية عمل إنساني، وعمل إنساني يعني أنتج أو ظهر نتيجة خبرات وتجارب. فأنت لما تقرأ أو تطلع على خبرة غيرك أكيد ستجد ما يلامسك في هذه الخبرة. فالكتب أكيد لها هذا الدور، أن هي تغير في حياتنا وأن يكون لها تأثير، خصوصا إذا كانت يعني كتبت بعناية وكتبت بشعور عالي وكتبت برؤية خاصة، فأكيد لها هذا التأثير. يمكن إحنا في حياتنا أيضا يمكن من أهم الكتب اللي اللي اللي اللي نقول إحنا نمشي على على على تعاليمها القرآن الكريم. يعني إحنا أمة معجزتنا كتاب، فأكيد الكتب مؤثرة وأكيد لها هذا التأثير. يعني
0: وكانت أول آية اقرأ.
1: طبعا. نعم. يعني فاحنا أمة مثقفة بالدرجة الأولى، يعني مثقفة بالمعنى العميق وليس بمعنى ماذا تقرأ أو ما هو توجهك أو أنت من أي مدرسة. نحن الثقافة موجودة في عمق ثقافتنا وعمق تراثنا وعمق ديننا أيضا. يعني
0: نعم. لكن الإنسان الذي يتأثر بالقراءة، هل دائما هذه القراءات هي من تشكل تفكيره ووعيه وتؤثر عليه، أو يمكن هو يختار الجانب اللي هو وهو يبي يغير نفسه فيه؟ أحيانا ممكن أنا أقرأ كتاب يغيرني في مجال أنا ما كنت أعتقد فيه، لكن فعلا تأثرت منه. يعني بعض الأشخاص لا قوي، مو أي كتاب يأثر فيه مثلا.
1: نعم.
0: والبعض يختار مجال معين يبي يتغير في هذا المجال.
1: نعم.
0: شنو الفرق؟
1: العملية هي عملية تبادلية بين القارئ وبين الكتاب نفسه. ثقل الكتاب له دور وقدرته على التأثير، وقابلية القارئ أيضا لها دور. يعني إذا أنا يعني حاب أقرأ عشان أتغير، يفرق عن أني أنا أبي أقرأ عشان أتسلى، لكن في كل الحالات الكتاب لابد أن يؤثر فيك. يعني حتى إحنا ككتاب يمكن من الأشياء اللي دايما نتداولها، إذا كنا في حالة كتابة، يعني أنا عندي نص الحين قاعد أكتب نص، سواء كان رواية سواء كان، أبتعد عن أني أقرأ كتاب لا أعرف كاتبة، لازم أقرأ كتب إذا مثلا في فترات الاستراحة أو فترات الحبسة الكاتب، لما تلجأ أنك تقرأ تقرأ لكاتب ثقيل، لأن إذا قرأت لنص يعني ضعيف سينصبغ على كتابتك،
0: يأثر فيك
1: بالطبع أكيد بدون شك.
0: بس أنا توني أدري أن الكاتب أحيانا في نص مجال كتابته يوقف ويروح يقرأ ويرجع يكمل يكتب،
1: طبعا لأن
0: هذا ممكن يأثر على تفكيرك مثلا في الشيء اللي قاعد تكتبه.

0: وتلجأ للقراءة، هذا حل من حلول الحبسة اللي تصيب الكاتب أحيانا.
1: هذه تغذية يعني.
0: طبعا إيه، يعني إنك أنت تغير جو شوية عن اللي قاعد تكتبه. أحيانا تكون قاعد تكتب نص يعني في نوع من الحزن، أو يكون مؤلم شوية، أحيانا تحس إنك تحتاج، وأحيانا لا تتعمد أن تغرق نفسك في هذه الطاقة حتى يطلع النص بالطريقة اللي أنت تبيها بالنهاية. فتأثير الكتاب على المتلقي سواء كان كاتب أو قارئ بشكل عام أكيد له هذا الدور وأكيد له هذا التأثير. يعني لدرجة أن الآن مثل ما طلعت ورش العلاج بالكتابة، صار في علاج بالقراءة. يعني هذا يمكن كان من أحد الجلسات اللي استضفنا فيها.
1: العلاجات النفسية مثلا
0: نعم
1: ممكن
0: نعم
1: تعالج شخص تعطيه كتاب معين يقرأ.
0: نعم الدكتور عماد رشاد طبيب نفسي وكاتب وروائي، في أحد الجلسات الحوارية سألناه هذا السؤال مباشرة، هل القراءة تعالج كما تعالج الكتابة؟ لأن في ورشات ورش معتمدة للعلاج بالكتابة. فقال نعم بالضبط، أنت لما تقرأ رواية مثلا وتجد حالتك النفسية في هذه الشخصيات اللي موجودة، اللي أنت بالضرورة أنت راح تتأثر وراح تتغير حالتك النفسية، فهذا له تأثير كبير جدا يعني على المتلقي والقارئ. الكتب جدا أعمق أثرها من مجرد كتاب أقرأ أو أسكره وأرجع إلى الرف يعني.
1: نعم، هناك شخصيات أيضا كتبت كتب كبيرة جدا وهم في سجن،
0: نعم
1: يكون مسجون لسنوات
0: صحيح،
1: ويخرج ومعه العديد من المؤلفات.
0: صحيح.
1: هذا شنو شنو شنو الشعور اللي كان يشعر فيه
0: نعم
1: وهو بين أربع جدران ووحيد
0: مم.
1: ويخرج بكتاب له معاني كثيرة وله عمق وله تأثير على الناس؟
0: صحيح.
1: فالفكرة غريبة يعني، البعض يشعر بإحباط لما يكون في سجن ويشعر بيأس، لكن هناك ناس لا، يكتبون مؤلفات للناس اللي خارج السجن.
0: نعم، ردود الأفعال دائما تعتمد على الأشخاص، يعني مو كل إنسان، يعني الحين لو يأتي خبر مثلا لا قدر الله وفاة مثلا، مو كل الناس راح تتلقى الخبر بنفس الطريقة. في ناس ممكن تصمت لفترة وتنهار بعدين، في ناس تكون ردة فعلها فورية، في ناس ممكن تدخل المستشفى. ردود أفعالنا تجاه ما نواجه تختلف. فهذا الشخص اللي يعني في ناس تخرج من السجن أفضل مما كانت قبل لا تدخله. فهذه الحالة أن الإنسان يختار أنه هو ينتج إنتاج إبداعي بهذه الطريقة، أعتقد أن هي تجربة رائعة تستحق أن أيضا القراء يطلعون عليها، يشوفون هذا الشخص اللي حبس بين هذه الجدران لكن عقله لم يحبس، عقله ظل حر وطليق وينتج فهذا اللي يميز يمكن الشخص اللي يوظف المآسي في صالحه يعني في النهاية.
1: ويمكن لو ما كان مسجون ما كان طلع بهذه المؤلفات
0: طبعا،
1: يعني فكانت الحمد لله خيرة يعني.
0: أكيد.
1: نعم. أستاذ لوجين، نستأذنك بفاصل قصير في بودكاست الليوان ونرجع إن شاء الله بعد هذا الفاصل
0: بإذن الله.

الليوان. الليوان. الليوان بودكاست ثقافي أدبي، نقرب الكلمة من معناها ونرجع للحكاية بهدوءها وبساطتها الأولى. الثقافة مو خبر عابر، والأدب مو نص مر. الليوان مساحة للكلمة اللي تستاهل تنسمع. الأدب حاضر والثقافة مستمرة. الليوان يوصل الحكاية بين الأمس واليوم. الليوان. الليوان.

0: طبعا اكيد في البدايه تكلمنا عن موضوع شلون اليوم الكتاب له قدره ان يغير الانسان من اكثر من جانب. طبعا يعني الكتاب مو بس مصدر المعلومه، الكتاب احيانا يكون صديق يعني ومرشد بنفس الوقت. كم شخص كان ضايع وكتاب واحد غير مسار حياته، وكم فكره عظيمه بدت من سطر قراه انسان جابر. يعني اليوم الكتاب له وايد تاثير كبير علينا، ممكن يغير طريقة تفكيرنا، يغير سلوكياتنا، ممكن حتى يغير معتقداتنا ترى. وهذا اللي احنا اليوم مركزين عليه من خلال حلقتنا في بودكاست الليوان مع أستاذة لجين النشوان. أستاذة رحب فيك مرة ثانية.
1: الله يسلمك.
0: ودنا نعرف يعني مدى تأثير أي كتاب على الإنسان في تغيير طريقة تفكيره وسلوكه.
1: طبعا تطرقنا لهذا الأمر أن الكتب لها هذه البصمة ولها هذا الدور في التأثير على حياة الناس. الكتب لو ما كان لها هذا التأثير ما وجدنا قوانين تسن في السماح للكتب أنها تدخل هذه الدولة وهذه الكتب لا تدخل. لو ما كان لها هذا التأثير ما سنت هذه القوانين، يعني لتم التعامل معها كأنها شيء حتمي. يعني بالنهاية هي وسيلة سبقت حتى وسائل الإعلام القديمة والحديثة. نعم. في أن هي توصل الفكر وتوصل التحديات وتوصل الرسائل. نعم. إلى المتلقين.
2: نعم. حلو. بعض الكتب فيها مجالات مختلفة، الكتب. نعم. ليس هو مجال واحد.
1: نعم.
2: البعض يعتقد أن القراءة يجب أن تكون مثلا في الرواية مثلا أو في الأدبيات، لكن هناك أدب وهناك سياسة وهناك علم اجتماع وهناك كتب نفسية وهناك كتب روايات وهناك كتب علمية وهناك.
1: نعم.
2: فالقراءة تختلف من شخص إلى شخص. يعني هل كلها تعتبر تثقيف؟ يعني أنا رأيي الشخصي أن أي شيء أقرأه راح يفيدني أيا كان. أنا عندي أخوي عنده كتب قانون متخرج من حقوق، قال لا تقط كتبك، أنا ما أفهم شيء في القانون.
1: نعم.
2: بس كتاب خله.
1: نعم.
2: فالإنسان ممكن يثقف نفسه في أي مجال.
1: صحيح. يعني الكتب دائما أحيانا يمكن من الصراعات اللي أحيانا نواجهها أن عندنا مكتبات كبيرة في البيت، فأقول أن مهما كبرت المكتبة سواء كنا قراء نهمين أو غير قراء، وجود الكتاب في البيت هو ثروة بحد ذاته.
2: صح.
1: قد يأتي أي طفل باكر يمسك الكتاب ويقرأ جملة أو يقرأ، دائما وجود الكتاب لا قيمة ولا ثقل إذا كان موجود عندك. الاختلاف في ناس ترى تنظر أحيانا للأدب بنظرة. نعم. دونية، أن لازم أنت تقرأ كتب في علوم معينة. نعم. علشان أنت تتثقف، أن الرواية لن تضيف لك. أو القصة القصيرة لن تضيف، وهذا الكلام طبعا مردود عليه. يعني
2: فعلا الكلام سمعنا هذه الفكرة، وأنا أكثر من أكثر الناس اللي مرت علي هذه الفكرة، ليش تقرأ روايات؟ شنو راح تفيدك؟ هذه. نعم. قصة رواية.
1: نعم.
2: لا يعلم أن الرواية تفيدك في بناء أفكار.
1: نعم.
2: أنا شخصيا ثقفتني في معرفة مدن كثيرة في العالم.
1: نعم.
2: وتاريخ في العالم، مثل. نعم. لما نقرأ عن قصة مدينتين لتشارلز ديكنز، يتكلم عن الثورة الفرنسية، ويتكلم أيضا بناء المفردة، صناعة. صحيح. المفردة لك، تغيير أسلوبك في الحديث.
1: صح.
2: يا هذا يكفي.
1: صحيح.
2: نعم. شنو تردين عليهم اللي يقول لك الرواية شنو تفيدك فيه؟
1: طبعا الروايات أيضا تتفاوت، في روايات بسيطة متواضعة وفي روايات ثقيلة ومشغولة تاريخيا وأدبيا وثقافيا. يعني في رواية يستغرق الكاتب عمره علشان ينجزها أو ينتجها.
0: نعم.
1: هذه الروايات يكون فيها بعد ثقافي وتاريخي كبير جدا، راح تعرفك على أن يعني ممكن فعلا تسافر وانت موجود في البيت. يعني. صح. بالنهاية ومو تسافر بأعين غيرك، لا، راح تسافر بمنظورك أنت الشخصي، لأنك ستقرأ هذه الرواية بمنظورك ونفسيتك وأنت قاعد تشوف. يعني يمكن من الأشياء اللي تأخذ أحيانا يقول لك أن الكتاب يعني كأنهم علماء نفس بالفطرة، لأن. نعم. قاعد يناقشون الشخصيات والتقلبات النفسية. نعم. للشخصيات والتعب. يعني هذا الأمر مو أي إنسان يكون عنده هذه الحساسية العالية في النظر إلى هذا الأمر أو كتابته بهذه الطريقة. يعني.
0: صحيح صحيح. أيضا أستاذة لوجين، يعني الإنسان اللي يقرأ أكثر يفهم أكثر.
1: نعم.
0: واللي يفهم أكثر تصير عنده قدرة أنه هو يتحكم بالأمور بشكل أفضل.
1: صحيح.
0: فعشان كذي دائما نشوف أن القراءة توسع الأفق، تقوي الشخصية، تزيد الثقة بالنفس.
1: نعم.
0: أيضا يعني لأن القارئ يمتلك حصيلة من المعرفة والخبرات حتى لو ما عاشها بنفسه.
1: نعم.
0: مهما تغير الزمن نقول أن الكتاب استثمار. ممكن الفلوس إحنا نصرفها. وتخلص.
1: نعم.
0: لكن الوقت اللي نقضيه مع كتاب زين يرجع لنا بالمعرفة والخبرة وفهم أكثر ممكن أنه يفيدنا طول العمر. ودنا نعرف منك أيضا أستاذة، هل مرت عليك لحظة كتبتي فيها كتاب غير قناعاتك الشخصية قبل يغير قناعات القراء؟
1: هو يمكن مو يغير قناعاتي الشخصية، الكتاب أساسا الكاتب لما يكتب ما المفروض أنه هو يكتب قناعاته الشخصية.
0: حلو.
1: الكاتب كثر ما تجرد من شخصه الحقيقي كثر ما كان كاتب مبدع أكثر. إذا أنت قدرت أنك تعبر عن حياة الناس، إذا أنا بقعد أكتب قصة حياتي أو سيرتي أو مشاكلي الشخصية، شنو فرقت عن السيرة الذاتية؟ يعني بالنهاية العمل الأدبي هو بالدرجة الأولى عمل إبداعي متكامل.
0: طيب لحظة، الشيء بالشيء يذكر.
1: أيه.
0: إنزين، أنا اللي أعرفه إن الكاتب لما يكتب،
1: نعم،
0: يعني لازم يكون هو مر في مواقف كثيرة صارت بحياته، فبناء على خبرته ينقلها للقراء، مو كذي؟
1: نعم. هو مو بالضرورة. لما تزيد الخبرة أكيد راح يزيد جودة يمكن النظرة للأشياء، لكن في ناس عندها نضج عالي في عمر يعني صغير، وفي كتاب وقدروا انهم ينجزون اعمال روائيه عظيمه في عمر مبكر جدا يعني.
0: نعم.
1: لكن الكتابه لابد ان هي تعبر عن هموم يعاني منها الكاتب بشكل او باخر، سواء كان هم شخصي او هم مجتمعي، يكون عنده هذه الحساسيه انه هو يلامس هذه الاشياء اللي موجوده في المجتمع. لكن بالضروره لما الكاتب يكتب كتاب لابد انه هو يكون عالج نفسه أو تخلص من شيء يعني يكون مقلق أو شيء يكون يعني يدور في خلدة لمدة سنوات، أعتقد أنه هو يتخلص منه أو يتحرر منه فلما يكتب. فأنا أرى أن الكتابة هذه حرية، هذه الحرية اللي أنا تطلع عندي في المنجز الأدبي لابد أنها تنطبع على القارئ والمتلقي أكيد.
2: نعم. نعم. لكن بعض الكتاب أستاذ لوجين يتأثر بأسلوب كاتب آخر مثلاً.
1: نعم.
2: بسبب حبه لكتب هذا الكاتب.
1: نعم.
2: هناك من يتأثر بالأدب الإنجليزي أو الروسي أو نعم. حتى الياباني أو أيضاً مثلاً الكتاب الكويتيين لهم أسلوب خاص فيهم، لكن نجد بعض الكتاب يتأثر شوي تقال ما نبي نقول مقلد لكن تأثر بطريقة روائي معين.
1: نعم.
2: هل ترين أن بعض الكتاب هذا شيء يعني ما يعتبر شيء سلبي بالعكس يعتبر إيجابي مثلاً؟ أنه كان نفس أسلوب الكاتب الفلاني مثلاً؟
1: هو التأثر يعني مشروع وشيء موجود يعني، وقد يكون صحي إلى حد ما. هني لازم نقول أن الكاتب لازم ينوع قراءاته. لما أنا يعني أقرأ فقط إصدارات شخص واحد لأن أنا معجب بطريقته في الكتابة راح تصبغ طريقته أكيد علي في الكتابة. لكن لما تعدد أنت قراءاتك راح يكون بالنهاية عندك بصمتك الخاصة في الكتابة، وهني يطلع الإبداع ويطلع التميز.
2: حتى مجال الرواية يكون مختلف، بعضهم روايات بوليسية، بعضهم روايات تاريخية، بعض الروايات رومانسية مثلا.
1: نعم.
2: لكن لازم يكون في تنوع حتى في قراءاتك.
1: هو التأثر يعني ترى له أكثر من شكل، يعني مثلا لما أقول أنا متأثر بالأدب الروسي أو بالأدب الإنجليزي يمكن كان في كتاب في بداياتهم تلاقي حتى تشبيهاته ما لها علاقة ببيئتنا.
2: أي.
1: يشبه مثلا بشكل شيء يشبه البيئة الإنجليزية أو البيئة
0: صحيح.
1: الروسية
0: صحيح.
1: فهني أنت تنبه الكاتب أن أنت لابد أن تكون ابن بيئتك، تشبيهاتك ونظرتك للأمور تكون منطلقة من بيئتك أنت الخاصة، فهني يكون عنده هذا الـ الانطلاق من البيئة، وإنه ما يخلي التأثير هذا يسحبه يجره إلى منطقة ما تشبهه بالنهاية. على جانب آخر قد يكون التأثر في طريقة السرد وطريقة الكتابة.
0: نعم.
1: وهذا هني اللي فعلا لازم يكون الكاتب ينوع قراءاته علشان يقدر أنه هو يطلع بهذا. يمكن لو أعطي تشبيه بسيط، أحيانا نحن يعني كأمهات في البيت مثلا أبي وصفة معينة، لما أخذ وصفة بالضبط من شخص واحد ما راح تكون نفس لما أخذ أكثر من وصفة وبعدين أنا أحط لمستي الخاصة.
0: صح.
1: أخذ من كل شخص مثلا شغلة معينة بالنهاية راح تطلع وصفة لا تشبه ولا وصفة من الوصفات اللي أنا
0: لمساتك
1: بالضبط. فهني يكون التميز يعني.
0: نعم نعم.
1: فعملية الكتابة نفس الفكرة
0: نفس الطريقة. طيب أستاذة لوجين أيضا يعني يقولون أن الإنسان ممكن يغير مكانه، يغير شغله، يغير حتى أسلوب حياته.
1: نعم.
0: لكن أحيانا أيضا صفحة واحدة من كتاب معين ممكن يغير طريقة تفكيرنا. فودي أسألك سؤال شخصي كذي، كتاب كتبتي وكان الأقرب حيل لقلبك وتقولي لنا ليش؟
1: شوفي

0: الكتب كأنهم أبنائك. يعني في أستاذي العزيز وليد المسلم يقول إصدارك الأول مثل ابنك البكر، تحبه رغم أخطائك في تربيته ورغم الأخطاء اللي مارستها. فالكتاب الأول فيه أخطاء كثيرة، لكن يظل هو تجربتك الأولى أو صح. انطلاقتك الأولى. لكن إذا بقول أكثر كتاب مقرب لي هو روايتي الأخيرة أخوات مروان،
1: ممتاز.
0: أعتقد هي الأقرب لقلبي، خذيت وقت في إنتاجها. أعتقد أنها أيضا تجربة ناضجة جدا، أنضج من الإصدارات اللي قبلها.
2: تتكلم أو الكتاب يتكلم عن شنو؟ ركزتي في الكتاب؟
0: الرواية هي مأخوذة من مثل شعبي، المثل هو نخاشات صدع مروان، يقال هذا المثل عن البنات بشكل عام، وعن أن أخت غدرت في أخوها وكانت يعني تحاول تنكش جرح موجود فيه.
2: حلو.
0: فهي كل الفكرة قائمة على هذا المثل، يعني على بنت تربت على هذا المثل، فهي فيها نفس شوية مع المرأة، نفس ضد المرأة شوية. حلو. الرؤى هذه، وتدور أحداث الرواية كفلاش باك أغلبها في فترة التسعينات.
2: حلو.
0: اللي هي وقت اللي كانت البطلة فيها نوعا ما مراهقة يعني، فهي تقول ذكرياتها في الأمور اللي حصلت معاها في هذه الفترة.
2: حلو.
1: عندك قصص قصيرة وعندك نعم. رواية أخوات مروان كانت نعم. هذه أول رواية كرواية
0: نعم. نعم.
1: لكن كتاباتك كقصص قصيرة وذكرت فكرة الرواية
0: نعم.
1: هل الأفكار متشابهة الأسلوب، يعني أنت ذات توجه معين أم كانت أساليبها مختلفة؟
0: طبعا هو بالضرورة أنا أشوف أنه لابد أن يعني تهمني هموم المرأة بشكل كبير، يعني قصص المرأة وما تواجهها وخصوصا في مجتمعاتنا
2: وايد
0: اي، فهي مجال خصب جدا فعلاً. في ان انت تخوض يعني افكار كثيره وحبكات كثيره. القصص القصيره اللي كتبتها كانت يعني متنوعه في افكارها، مع ان القصه القصيره اقرب لي ككاتبه في الكتابه، استمتع فيها اكثر من كتابه الروايه، لكن كتاب الروايه كان هو الاقرب لقلبي كتجربه
2: نعم.
0: كاتبه
2: نعم.
0: الكتاب الاخير القصص القصيره اللي كانت بعنوان عبق، كان المفروض يكون اسمه حروف لا تجر، لكن لما بحثنا لقينا أن في عنوان لديوان شعر بنفس العنوان بالصدفة يعني، فتم تغييره. فهذا الكتاب كاملا كان عن قصص نساء يواجهون يعني تحديات ومشكلات في مجتمعنا.
2: نعم. أيضا يعني من خلال تجربتك ككاتبة أستاذة، شنو تشوفين يعني يبحثون عن الناس فعلا في الكتب المعرفة أو الفهم أو المواساة؟ تلاقين ساعات نقرأ كتاب نقول والله الكتاب يتكلم عني، صار معي هالموقف.
0: صحيح.
2: اي شنو تشوفين
0: يعني بالدرجة الأولى الكتاب لابد أن أنا أمسكه وأنا راغبة أني أمسكه، هو للترفيه بالدرجة الأولى، هو وسيلة للترفيه، لكن هو ما هو وسيلة ترفيه عادية، هو وسيلة ترفيه في رسالة، ولما أنا أنتهي من الكتاب على أقل تقدير راح يكون عندي سعة لو في المصطلحات الجديدة اللي أنا قريتها أو طريقة تشكيل الجمل اللي موجود، لابد يكون له هذا التأثير. فبالدرجة الأولى الناس تلجأ للقراءة لكونها متعة، أن أنا أستمتع في عملية، لازم أنت تستمتع وأنت تقرأ الكتاب، ما تقرأ الكتاب مجبرا. يعني إحنا نقرأ الكتاب مجبرين، إذا إحنا في لجنة شغل لابد أنك تقيم هذا الكتاب.
1: لما أكون مجبر ما يكون في متعة في القراءة
0: بالضبط. نعم. فالقارئ العادي لابد أنه هو يستمتع، أن أنت تقدر تشده بهذه الطريقة، فالأساس هو المتعة. عاد ما يأتي من فكر ومن تأثير إيجابي هو أكيد يعني من الامتيازات اللي تميز القراءة عن غيرها من المتع أكيد.
1: نعم. أستاذ لوجين، الآن في ظل وجود وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا وجود بعض البرامج في وسائل التواصل الاجتماعي اللي تقتل الصبر عند الإنسان،
0: نعم.
1: تعتمد على المقاطع القصيرة والسريعة، فأصبح ذهن الإنسان ما يعرف الصبر.
0: صحيح.
1: يحب يشوف شيء ثواني ويغير شيء. نعم. ثواني ويغير شيء. ولا أيضا في النقيض وجود روايات عددها 300 صفحة 400 نعم. صفحة تحتاج إلى شخص يعني عنده مدى طويل في القراءة.
0: نعم.
1: وعنده نفس كبير في القراءة. اليوم احنا نواجه قلة القراء.
0: نعم.
1: وبسبب وجود التطور التكنولوجي.
0: نعم.
1: فزين انك تلقى شخص قارئ.
0: نعم.
1: أو تلقى شخص يقرأ روايات، فأصبح الأمر مختلف جدا.
0: نعم.
1: شنو هذا التأثير من وجهة نظرك؟
0: هو يمكن أنا يعني أشوف أن القراء

0: ما هم أقل، في زمن ما كانت في ناس ما تقرأ روايات، تقرأ مجلات، تتصفح مجلات.
1: اوكي
0: الآن استبدلت المجلة
1: صارت بالتليفون.
0: بالوسائل التواصل الاجتماعي. يمكن نفس الشخص اللي تلاقيه يسرع المقطع هذا بثواني ما يقدر، ممكن إنه هو يقرأ رواية فيها 1000 صفحة ولا
1: احنا
0: 800
1: الفويس
0: صفحة.
1: مال الواتساب ما نقدر نتحمل نحط
0: بالضبط، إيه،
1: نسرع.
0: حتى المقاطع
1: ايه
0: القصيرة قمنا نسرعها، صار فيها أوبشن لهذا، ما
1: ايه
0: قمنا نصبر يعني فعلا. بس يمكن احنا ما قاعد نصبر لأن ما في ما يشد انتباهنا. انت ممكن تشوف مقطع ساعة وشوي لدكتور لكن قاعد
1: صح
0: يقول شيء يلفت
1: صح
0: انتباهك او تستفيد منه. نفس العملية موجودة مع الكتب، يعني انا اعتقد ان القراء قاعدين يزحمون معارض الكتاب وقاعد يكون في اقبال ولا،
1: فعلا.
0: فاعتقد ان موجودين القراء لكن صاروا مميزين. يعني في الماضي كان الكل يقرأ، حتى اللي ما هو قارئ حقيقي،
1: صح
0: اللي يقرأ مجلة هم نسميه قارئ، اللي يقرأ ما يقرأ مثلا ملحق جريدة أيضا نسميه قارئ. لكن الحين هذه الأمور كلها استبدلت بتطبيقات إلكترونية، فصار في نخبة من القراء الحقيقيين اللي يقرؤون الكتب يعني.
1: نعم، أيضا حتى المعلومات اللي توصلنا من وسائل التواصل الاجتماعي مليون معلومة تكدس كلها في نفس اللحظة،
0: صحيح،
1: فيكون في ضغط على على على التفكير وعلى الدماغ، على تحس بجهد،
0: نعم،
1: لأن كمية المعلومات الكبيرة اللي قاعدين نضغطها في لحظة معينة. تفرق لما أنا أقرأ صحيفة مثلا، أو
0: نعم
1: أقرأ مجلة، أو
0: نعم
1: أقرأ رواية،
0: صحيح،
1: تكون في معلومات في مرتبة معينة أو في
0: نعم
1: مجال معين، فهذا أيضا له تأثير كبير حتى على قراءتنا، صار الأمر متعب لنا.
0: صحيح،
1: نعم. أيضا في نوع آخر في القراءة الإلكترونية، أنا
0: نعم
1: شخصيا ما أحبها
0: نعم
1: ولا أعتبرها قراءة
0: نعم
1: ولا أستمتع فيها إذا ما كان ورق وريحة ورق،
0: صحيح،
1: ما تعتبر قراءة.
0: صحيح.
1: شنو رأيك في الكتب الإلكترونية والقراءات الإلكترونية؟
0: شوف، هو أحيانا إحنا نكون وايد تقليديين، يعني خلاص على إن كتاب معناته إن ورق وريحة الورق، وأنا أؤيدك في هذا. يعني
1: أنا
0: أنا عندي
1: للحين أتمنى إن توصلنا الجريدة عند باب البيت.
0: جريدة، نعم،
1: ما
0: إيه
1: في
0: بالضبط. يعني أنا كنت أشوفها بهذا المنظور إلى أن حصل معي موقف مع أحد الكتاب الرواد والكبار. يعني أهديت روايتي قبل فترة، فلما التقى فيني مرة ثانية، يعني الله يحفظه، هو عمره فوق 80،
1: ما شاء الله،
0: فقال لي الرواية موجودة عندك بي دي اف.
1: إيه؟
0: فأنا استغربت، يعني قلت له تبيها بي دي اف؟ شي يقول لي إيه، عشان أبي أقراها. فاكتشفت انه هو يبيها بي دي اف لان النظر عنده ضعيف، فهو يفتحها على الايباد
1: يكبر الخط.
0: ويقدر يكبر الخط، فهذا امتياز يمكن احنا ما كنا نشوفه. يعني احنا قاعد نشوفه بمنظور احنا يمكن للحين شباب وعندنا القدره على تصفح الكتب وعلى هو يعالج امور كثيره. يعني في ناس ايضا يمكن عندها بعض الاعاقات، يكون بالنسبه لها انه يكون الكتاب صوتي او يكون عنده قدره على التحكم او على قدره على قراءه بشكل معين. فهذه ترى من النعم اللي حلت علينا الكتاب الالكتروني، اعتقد انه هو نعمه ولم يستبدل الكتاب الورقي الى الان، والى الان ناس تقبل على الكتاب الورقي، لكن ايضا في ناس تحتاج الكتاب الالكتروني يعني. فهذا شيء يعني فيه ايجابيه كبيره،
1: ويمكن يكون فايدته انه يكون معاك باي وقت، يعني في تليفونك
0: طبعًا.
1: مثلا تقرا في اي مكان، اي
0: طبعًا.
1: فلنفرض ان الطياره مثلا ماكو سيرفس او شيء، بدل ما تشيل كتب معك يكون
0: صحيح.
1: معك 100 كتاب في في في
0: صحيح.
1: جهازك.
0: صحيح صحيح.
1: نعم، ايضا في نقطه ودي اتطرق لها، نقطه المترجمين
0: نعم.
1: للكتب العالميه الاجنبيه او
0: نعم.
1: الروايات الاجنبيه.
0: نعم،
1: المترجم يفرق من شخص إلى شخص، وحتى
0: نعم.
1: الرواية أو ترجمة بعض المفردات أو أسلوب الكاتب الأجنبي مثلا
0: نعم.
1: يفرق مع المترجم، هذا يؤثر أيضا على القراءات.
0: نعم،
1: هل عندك ملاحظة على هذا الأمر؟
0: أعتقد أن فكرة الترجمة ما هي فكرة سهلة ولا هي ترجمة فورية، أنك أنت تترجم عمل أدبي. يعني ترى ترجمة الكتب العلمية بعد يمكن ترى أسهل من ترجمة كتاب أدبي، لأن لازم يكون المترجم عنده ثقافة وسعة أفق، أنه يفهم حتى شخصية البلد اللي قاعد تكتب في هذه الرواية.
1: صح.
0: أحياناً ممكن يذكر مثل، هذا المثل اللي
1: الترجمة حرفياً وهو
0: الترجمة
1: هو يقصد
0: حرفياً
1: شيء
0: يفقد
1: آخر.
0: يفقد قيمته ويفقد قدرته، لكن لما يكون المترجم مثقف ومطلع ويعرف أن هذا له مرادف آخر في ثقافتنا وفي لغتنا وفي لهجتنا، أكيد راح يرتفع المستوى مال الترجمة.
1: صح.
0: فتلاقي ترجم مترجم عن مترجم يختلف تماماً يعني.
1: نعم، أستاذة لوجين، إحنا تقريباً شارفنا على الانتهاء.
0: نعم.
1: يعني لكن للأمانة بودنا إن مدة البرنامج أطول بكثير.
0: نعم.
1: حتى نستمر في هذا الحوار الحوار الممتع حول القراءة. نعم. وشاكرين لك جدا على هذا الحوار الجميل وعلى هذه المعلومات الجميلة حول القراءة، ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله في كتاباتك القادمة.
0: الله يسلمك.
1: وإن شاء الله نلقاكم في في في في لقاءات قادمة. كل الشكر. نعم. لك الكاتبة والروائية الأستاذة لوجين النشوان، شاكر لك جدا.
0: الشكر لك، وأكرر شكري لكم على هذه الاستضافة الجميلة وعلى هذا التحضير الإبداعي بصراحة، يعني من أعمق اللقاءات اللي اللي اللي يعني حضرتها. شكرا لفريق العمل كله، شكرا لكم.
1: حياك الله. شكرا لك. مستمعينا الكرام، سنتوقف قليلا بعد أن كنا في هذا الحوار مع ضيفتنا الكريمة الأستاذة لوجين النشوان، الكاتبة والروائية التي لها العديد من الأصدارات في الكتب القصيرة، وآخرها رواية أخوات مروان. ندعوكم إن شاء الله لقراءتها وللاطلاع عليها، وندعوكم دائما إلى القراءة، وأن لا تنسوا هذه الميزة الجميلة، أن تقرأوا دائما وأبدا في حياتكم في شتى المجالات. أيضا مستمعينا الكرام، نتوقف حتى يرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها، ونعود بعدها في فقرات برنامجنا بودكاست الإيوان.
2: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدتنا لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت، العالم بين يديك.
2: الليوان

الليوان مساحة للكلمة والذاكرة وللصوت اللي له حضور. في الليوان نفتح باب الثقافة ونروي الحكاية. الليوان

مستمعينا الكرام، في بودكاست الليوان نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، على أن نلقاكم بإذن الله في يوم الخميس القادم. لكم منا تحيات فريق العمل من الإعداد سعد الزايد ومريم العوضي، وكنا معكم من التقديم زميلتي فاطمة الجاسم ومحدثكم جابر عزام، ومن المتابعة والتنسيق سلطان الشمري، ومن الهندسة الإذاعية حمد الجناعي، ومن التنفيذ على الهواء كويت السعيد. وهذه تحية طيبة وجميلة من مخرج برنامج بودكاست الليوان المخرج عبد العزيز البكر. في أمان الله.

0: أثير متنوع، فن معرفة، على تردد واحد إذاعة دولة الكويت. صوت لم يتوقف.
1: السابعة مساء في إذاعة دولة الكويت. مساء الخير يا كويت. أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا المشوار الجديد معكم في مساء الخير يا كويت على الهواء مباشرة من إذاعة دولة الكويت، البرنامج العام. نلتقي معكم على مدى ساعة في أخبارنا المحلية وتقاريرنا وتغطياتنا. أجمل تحية في بداية المشوار من فريد الكندري وعبدالله الميموني من الإعداد، ومن التقديم محدثكم محمد العدواني، التنسيق والمتابعة ريم المطيري، والهندسة الإذاعية ناصر العنزي. أما التنفيذ على الهواء سعد البوص. متابعة طيبة معنا في مساء الخير كويت من المخرج محمد مالالله.

0: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: أهلا بكم مستمعينا في مساء الخير يا كويت، ومع أخبارنا المحلية. بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال مع وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلامة بمقر وزارة التعليم العالي اليوم الخميس تعزيز تكامل الجهود بين الجهات الحكومية لتمكين الشباب أكاديميا ومهنيا ودعم مسيرتهم التعليمية والتنموية. وقال الدكتور الجلال في بيان صحفي أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين بما يخدم فئة الشباب ويدعم مسيرتهم التعليمية والتنموية. وأشار إلى أن الاستثمار في الطاقات الوطنية الشابة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء كوادر وطنية مؤهلة قادرة على الإسهام في نهضة الوطن وتقدمه. أكد حرص الوزارة على توفير الفرص التعليمية والأكاديمية التي تمكن الشباب من تطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات المستقبل، مثمنا التعاون مع وزارة الدولة لشؤون الشباب والرياضة وتناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تعزيز المبادرات والبرامج التي تسهم في تمكين الشباب الكويتي أكاديميا ومهنيا وتوسيع آفاق مشاركتهم في مختلف المجالات التنموية.
0: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: ومن أخبارنا في مساء الخير كويت، ترأس وزير المالية ومحافظ الدولة الكويت لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور يعقوب الرفاعي وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري السنوي 51 لمجلس محافظي المجموعة في العاصمة باكو بجمهورية أذربيجان، وبمشاركة سفير دولة الكويت لدى أذربيجان محمد المطيري. وذكرت المالية في بيان صحفي اليوم الخميس أن الاجتماع يعقد خلال الفترة من 16 وحتى 19 من يونيو الحالي تحت شعار التكامل الإقليمي رافد الازدهار المستدام تحت رعاية وحضور رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف. وأفادت بأنه تم خلال الاجتماع بحث عدد من البنود المطروحة على جدول الأعمال لأهمها إعادة انتخاب الدكتور محمد الجاسر لرئاسة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية للفترة من 2026 وحتى 2031، وانتخاب المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية عن الدورة الثامنة عشر من 2027 وحتى 2029، بالإضافة إلى انتخاب مجلس إدارة المؤسسات الدولية الإسلامية لتمويل التجارة عن الدورة السابعة من 2027 وحتى 2029.
0: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: وأيضا أعلن المؤتمر العالمي 39 للمرشدات الذي تستضيفه مملكة كمبوديا فوز الكويتية فاطمة الفيلتشاوي بعضوية المجلس العالمي للمرشدات والفتيات الكشفات بعد انتخابها ضمن 6 فائزات من أصل 10 مرشحات تنافسنا على عضوية المجلس من مختلف دول العالم. وبهذا الصدد أعربت الفيلتشاوي لوكالة الأنباء الكويتية كونا عن فخرها واعتزازها بهذه الثقة الدولية، مؤكدة أن الفوز يمثل الكويت والحركة الإرشادية الكويتية ويجسد جهود أجيال من المرشدات التي أسهمنا في تعزيز مكانة الكويت على الساحة الإرشادية العالمية. وأضافت أن عضويتها في المجلس العالمي تمثل مسؤولية كبيرة وفرصة للمساهمة في تطوير العمل الإرشادي وتمكين الفتيات والشابات وتعزيز مشاركتهن في مواقع القيادة وصنع القرار، معربة عن شكرها لجميع من دعم ترشحها وأسهم في تحقيق هذا الإنجاز. من جانبها هنأت رئيسة جمعية المرشدات الكويتية هند الهولي في تصريح مماثل لكونا الفيلتشاوي بهذا الفوز، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعد مصدر فخر للكويت وللحركة الإرشادية الخليجية والعربية.

0: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
1: أهلا بكم أيها الأحبة في مساء الخير يا كويت. السلامة حق للجميع، وتوفير الحماية للفئات الأكثر احتياجا مسؤولية مشتركة تتطلب حلولا مبتكرة، وفي خطوة تعكس اهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، أتاحت قوة الإطفاء العام خدمة إلكترونية تساعد فرق الطوارئ على التعرف المسبق على الحالات الخاصة بما يسهم في تسريع عمليات الإنقاذ والإخلاء عند وقوع الحوادث. معنا الآن لنتحدث عن هذا الموضوع على الطرف الآخر من الهاتف المقدم أحمد المشموم، ضابط إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام. حياك الله مقدم أحمد.
2: حياك الله يا مرحبا، ومساء الخير على الجميع، ونتمنى نقدم اليوم رسالة وافية وكافية للجمهور الكريم عن أهم الأمور اللي تقوم فيها قوة الإطفاء العام.
1: بإذن الله. بداية مقدم أحمد، يعني ما أهمية خدمة تسجيل بيانات ذوي الاحتياجات الخاصة لدى قوة الإطفاء، وكيف تسهم في إنقاذ الأرواح عند وقوع الحوادث؟
2: نعم، طبعا هي خطوة استباقية لتحديد هوية الشخص اللي موجود بمكان الحادث. اليوم أي شخص عنده فرد من أسرته أو أحد عايش وياه من ذوي الاحتياجات الخاصة يدخل على الموقع الإلكتروني الخاص بقوة الإطفاء العام، يسجل البيانات عبر البوابة الإلكترونية أن أنا عندي اليوم شخص من ذوي الهمم أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، نوع الإعاقة اللي موجودة عنده. بمجرد مثلا الاتصال على هاتف الطوارئ 112 بالعنوان هذا، راح يبين عندنا في عن طريق غرفة العمليات المركزية أن هناك شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة ونوع الإعاقة، فيتم اختيار المركز المتوجه للتعامل مع البلاغ علشان يقدرون يقررون عملية الإخلاء، عملية الإنقاذ شلون راح تصير، شلون راح يتصرفون مع هذا يعني الشخص، وطريقة إنقاذه قد تكون الإعاقة مثلا جسدية فهو صعب أنه يتحرك، فبالتالي راح يجهزون العدة والعتاد المناسب لإنقاذه، أو إذا كان مثلا عنده إعاقة سمعية أو بصرية يتم اتخاذ الإجراءات اللي تتناسب مع طبيعة هذه الإعاقة والتعامل وياه على أسرع يعني وجه، لأن اليوم فترة الاستجابة والتعامل مع الحادث تعد من الأمور الحساسة والمهمة في عمل وصميم عمل منتسبي قوة الإطفاء العام. بالتالي إذا أنا كانت عندي هذه البيانات جاهزة أثناء توجه للبلاغ، أنا عارف أن عندي شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة راح أتعامل وياه بالطريقة المناسبة، وأكون كذي وفرت الوقت في عملية الاستجابة وقللنا في الخسائر في الأرواح والممتلكات.
1: نعم ممتاز. أيضا المقدم أحمد، يعني كيف يمكن للأسر التسجيل في هذه الخدمة، وأبرز المعلومات اللي يجب تحديثها بشكل دوري لضمان الاستفادة أيضا من هذه الخدمة؟
2: نعم طبعا هي راح تكون عن طريق الموقع الإلكتروني، وإن شاء الله قريبا نحاول نحطها في تطبيق الحكومي سهل علشان الجميع تكون عند الخدمة متاحة ويسجلها ويسوي تحديث أولا بأول. يعني وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بقوة الإطفاء العام وكذلك الموقع الإلكتروني موجودة على جميع المنصات، بمجرد ما تدخل الأمور كلها يعني سهلة وواضحة، والبيانات يتم إدخالها بسهولة وسرعة. فقط اللي عليك ان انت توفر البيانات الخاصة بالفرد اللي موجود عندك، ويعني هذه ابسط الامور. كذلك عندنا رقم التواصل المباشر للاستفسارات والشكاوي لادارة العلاقات العامة والاعلام في قوة الإطفاء العام، تقدر تحصل الرقم في وسائل التواصل الاجتماعي كافة، تواصل وياهم راح يتجاوب وياك الشخص المختص ويعطيك البيانات إذا كنت تحتاج بيانات معينة.
1: نعم ممتاز. أيضا مقدم أحمد، ننتقل لموضوع مهم يعني خصوصا في فترة الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة، ما هي أكثر الأسباب للحرائق المنزلية اللي ترصدها قوة الإطفاء، وكيف يمكن الوقاية منها؟
2: نعم طبعا خلال فترة الصيف أغلب الأمور تكون على الأحمال والتماس الكهربائي، تزامنا أيضا مع العطلة الصيفية لعيالنا الطلبة والمراهقين الشباب، يعني يكون هناك عبث الأطفال أو العبث بشكل عام من مسببات الحريق. يعني هذه أبرز الأمور. اليوم الأحمال الكهربائية مسبباتها كثيرة، قد يكون هناك أحمال كهربائية مثلا خاصة بالتكييف، خصوصا إذا أنا كنت شخص ما أقوم بالصيانة الدورية للمكيفات، للمكاين، القطع الميكانيكية، الدوائر الكهربائية الخاصة بالوحدات التكييف أو حتى التكييف المركزي. اليوم تجمع مثلا الأتربة والغبار يحمل طاقة كبيرة فوق الموصى عليه بالنسبة للمكيفات، بالتالي يصير عندي حمل كهربائي، ارتفاع بدرجات الحرارة الخاصة بالماكينة، وكذلك راح يتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة الخارجية يؤدي إلى أحمال كهربائية، وبالتالي يؤدي إلى حريق بعضي بالشرع عن الجميع. أيضا عندنا مثل ما ذكرت التماس الكهربائي،

0: التوصيلات الكهربائي دائما يكون في التوصيلات الكهربائية تكون مثلا رديئة الجودة أو فيها خلل، خصوصا لما نتكلم على الكيابل وبلاكات الكهربائية الخاصة مثلا بالشواحن، الأجهزة الكهربائية إذا كان مثلا العازل قد يكون تالف نوعا ما، البلاك قديم وتالف جزء بشكل جزئي، ولكن الشخص يكابر ويستخدمه يؤدي إلى تماس كهربائي وبالتالي يؤدي إلى حريق. طبعا النقطة الثالثة اللي هي العبث، سواء كان عبث الأطفال أو غيره. اليوم عيالنا الطلبة بدأوا عطلتهم الصيفية، فموضوع السهر لأوقات متأخرة من الليل، خصوصا إذا ما كان هناك شخص بالغ أو ولي الأمر ما يكون قاعد وياهم، يقول والله على قولتهم إن شاء الله أنهم كبار، أنا أوصي أنه يعني لا يستخدمون المصادر الحرارية وغيرها، ولكن بطبيعة الحال بيدشون يستخدمون المطبخ، بيستخدمون الميكرويف ولا الاير فراير ولا يمكن حتى الطباخ الحراري، وبالتالي يكون استخدامه بطريقة خاطئة ويؤدي إلى حريق. كذلك اليوم الأطفال عندهم الفضول الكبير، قد ما نتنبأ بالفضول اللي راح نواجهه،
1: صحيح.
0: يعني الطفل ممكن يشوف الأبو يستخدم جبريت أو ولاعة أو مصدر حراري، صدقني إذا شافك وركز وياك بمجرد ما تغفل عنه يبي يجرب، يبي يسوي نفس اللي انت كنت تسويه. علشان كذي احنا دائما نوصي في قوة الاطفال العام ب يعني منع او عزل المصادر الحرارية عن متناول الاطفال، لان الطفل اليوم يبي يجرب كل شيء. اليوم ممكن يجرب بكلينكس، ممكن يجرب بورقة، بعدين ممكن يجرب بطرف استسارة او طرف الخام او طرف الزولية او الاثاث اللي موجود. الطفل بطبيعته راح يخاف، ما راح يبلغ، راح يروح ينخش وتتفاقم المشكلة ويصير حريق كبير، خصوصا لما نتكلم عن الحرائق اللي توصل لنا في غرفة العمليات في أوقات متأخرة من الليل، هي الأكثر خطورة بطبيعة حالها، لأن النفس تكون نايمة ما تكون واعية لشنو اللي قاعد يصير، فتصير الأدخنة الكثيفة وبالتالي عمليات الاختناق تزيد، قد ما يسعفك الوقت حتى أن أنت تقوم بعمليات الإنقاذ أو الإخلاء كولي أمر. علشان كذي احنا دائما نقول توفير كاشف الدخان في المنازل، في الشقق، في أي مكان أنت موجود فيه، حتى بالعمل، بالمكتب، بالشركة، بأي مكان، راح يعطيك إنذار مبكر في حال حدوث أي خطر، يسعفك أن أنت تقدر تتصرف. وبالمقابل إذا كان عندي مطفأة حريق، وهي أيضا من الأمور المهمة في أي مكان، ما تقتصر على محلات أو شركات أو مؤسسات، إنما حتى عندك في البيت لما توفرها تقدر تتعامل مع الحريق إذا كان مبدئي أو بسيط. يعني أكيد إحنا نتمنى السلامة للجميع، ولكن للأمانة قاعد نقيس الكثير من الأمور الخاطئة اللي يقومون فيها سواء من المواطنين أو المقيمين في دولة الكويت، نتيجة أهمال، نتيجة عدم توفر ثقافة السلامة والوقاية من الحريق، وهذا اللي إحنا قاعد نتعامل وياه كقوة الطالب.
1: نعم، ايضا اضيف على كلامك مقدم احمد موضوع الوعي في في في في السلامه والمخاطر اللي ممكن البيت، يعني ايضا اضافه الى الولاعات او اشياء مصدر الحراره والطاقه، ايضا المقص، السكين يرفعونها عن الاطفال او يبعدونها عن متناول ايديهم، وهذا الوعي مهم، لان دائما اخواننا في قوه الاطفاء يراهنون على الوعي لدى المواطنين المقيمين في هذا الجانب، لان بالنهايه حرائق او تسبب جروح او غيره من هذه الامور.
0: والله للامانه يؤسفني يعني ان يعني هناك بعض الناس يتبعون اللي يسمونه الترند هذه الايام، يشوفون شنو اللي دارج ولا شنو الناس التحديات اللي هابين فيها المراهقين، ان اليوم والله سو هذا الشيء او حط هذا الشيء ولا اخذ القطعه الفلانيه وابلعها اذا كنت تقدر، وبالتالي تؤدي الى حالات اختناق، حالات اغماء. كذلك احنا قاعد نرصد خلال الفتره هذه للامانه يعني ظاهره ان الاطفال قاموا يستخدمون بعض الادوات او الالعاب اللي تنباع الحين في محلات العاب الاطفال او في بعض المراكز، قطع مطاطيه يتم تسخينها بالميكروويف على اساس تصير لينه بشكل او باخر. هذه القطع للامانه قاعد ينتج، بمجرد ما تسخنها قاعد تطلع تنتج عنها غازات قد تؤدي الى اشتعال، قد تؤدي الى حالات اختناق، او في حالات تؤدي الى حروق من الدرجه الثالثه، والطفل ما يعي ما شنو اللي قاعد يسويه. حتى اليوم للامانه ودي نوجه رساله لاولياء الامور، ان هذه الالعاب او هذه القطع اللي هي غالبا ما تميل الى

مو الطين اللي هو السلايم وغيره ما نبي نحدد يعني، ولكن هذه القطع اذا خليتها انت بالسياره في درجات الحراره العاليه وركب الطفل السياره وبيستخدمها، بمجرد ما يلمسها او يضغط عليها الماده الهلاميه اللي داخلها راح تطلع وتؤدي الى حروق. رجاء من المواطنين المقيمين اولياء الامور يعني تابعوا اطفالكم، احنا قاعد نشوف هذه الظاهره.

0: القيادات الخاصة بالسلامة والوقاية هي المطلب الأول.
1: نعم مقدم أحمد المشموم، أكيد يعني هناك موسم للبحر والرحلات البحرية، والآن هو يعني بدأ مع أهلنا بالكويت والمقيمين على أرض الكويت، شنو أهم الإرشادات، إرشادات السلامة اللي يجب أن على الأسر أو رواد البحر الالتزام فيها؟
0: طبعا بالنسبة لي السلامة الخاصة بالرحلات والأنشطة البحرية، وبعد قرارات الأخوان في وزارة الداخلية بتقنين الإجراءات الخاصة بهذه الأمور، إحنا في قوة الإطفاء العام عندنا بعض الإرشادات الأساسية والمهمة اللي هي متابعة حالة الأرصاد الجوية من المصادر الرسمية، التأكد من حالة البحر أنه مناسب أن اليوم أنا أقضي وقتي على الشاطئ أو أني أطلع في رحلة بحرية. دائما قاعد نشوف الناس الحين تقعد تتشمس لفترات طويلة، تعرضك للشمس لفترات طويلة قد يؤدي إلى حالات من الإغماء، الدوخة، التعب، ضربة الشمس، هذه كلها أمور قد تؤثر على الوظائف الحيوية للجسم، بالتالي أنت بتطلع تسوق السيارة أو بتطلع تمارس السباحة أو غيره وتفقد الوعي، وبالتالي تؤدي إلى بعيد الشر عن الجميع حالات غرق أو غيره. كذلك عندنا الرحلات البحرية وهي المعضلة الكبيرة اللي قاعد تتعامل وياها قوة الإطفاء العام خلال الفترة الحالية، لأن الناس قاعدة تتوجه لامتلاك القطع البحرية من جتسكي أو طراريد أو يخوت، ولكن تلقى الشباب مندفعين وهو لا يفقه بأي أمر فيما يخص هذه القطع البحرية، في حال تعطلها، في حال حدوث أي طارئ شنو يسوي. فإحنا نقول دائما تأكد من الصيانة الدورية للمحركات، الزيوت، البنزين، تأكد من وسائل الإنارة أنها هي تكون شغالة وتعمل وبشكل كافي، كذلك وسائل الاتصال، لأن لو صار عندك أي طارئ، إحنا في قوة الإطفاء العام اليوم الحوادث البرية تكون موجودة وموضوعة عن طريق التعامل معها بوصف وعنوان وشارع وقطعة ومنزل، في أشياء وبيانات محددة. أما بالنسبة للبحر فإحنا يعني ما نقدر نستخدم غير المنطقة البحرية والإحداثيات، فبالتالي وسيلة الاتصال هو أمر مهم أنت لازم تعرفه ولازم توفره، لأن ما تدري في أي لحظة قد يكون هناك طارئ أو تعطل أو تسرب مياه. تعامل للأمانة مع الكثير من حوادث تسرب المياه إلى داخل القطاع البحرية، والحمد لله أن يعني قادرين نتعامل وياها ونتجاوب بشكل أسرع قبل ما تنغمر القطعة البحرية بالماء وتغرق. كذلك بعض حالات تصادم في البحر قاعدة تحدث، كذلك والله هي الكثير من الأمور، ولكن تبقى
1: صحيح.
0: المسؤولية هي مسؤولية صاحب الملك وصاحب الأمر أنه يكون واعي ويكون عارف شلون يتعامل، يكون حاط الاحتياطات دائما، خصوصا في أوقات المغرب والليل استخدم الإضاءات الخاصة بالقطع البحرية، لازم تكون موجودة بشكل واضح علشان تحدد الرؤية بالنسبة لرواد المكان الآخرين.
1: نعم أيضا مقدم أحمد، يعني كيف تسهم التقنيات الآن والخدمات الإلكترونية الحديثة في تسريع عملكم واستجابة فرق الإطفاء ورفع أيضا كفاءة عمليات الإنقاذ والإخلاء؟
0: والله يعني حاليا التكنولوجيا الحديثة ساهمت في تقليل الحوادث، ولكن ما زال العنصر البشري غير عارف شلون يتعامل وياها، او قد مو عارف شلون يتعامل وياها، قاعد يهملها، فبالتالي قاعد تنتج عنها الحوادث. الحمد لله في قوة الإطفاء العام القيادة العليا دائما توفر جميع الآليات، جميع التكنولوجيا اللي تقلل فترات الاستجابة للتعامل مع الحوادث، خصوصا لما نتلقى البلاغ من رقم الطوارئ 112 مرورا بغرفة العمليات المركزية وتوجيه المركز. اليوم كل التكنولوجيا قاعدة تتم بطريقة حوسبية سريعة، يتم فيها نقل المعلومات والبيانات واللوكيشن الخاص بموقع الحادث، كذلك الآليات صارت الحين مجهزة بجميع الأمور اللي تحتاجها الفرقة للتعامل مع أي حادث يتوجهوا له. التطور الكبير لازم يكون هناك عنصر بشري مدرب يعني للتعامل مع هذه التكنولوجيا ومع هذا التطور، علشان كذي قوة الإطفاء العام دائما تقوم بالدورات التدريبية لمنتسبيها سواء كانت في المراكز البرية أو المراكز البحرية أو المراكز ذات المهام الخاصة، لكل مركز ولكل فئة تدريب معين وتحديث للبيانات وللعتاد اللي قاعد يستخدمونه. اليوم حتى البدلة الخاصة ب يعني رجل الاطفاء، واللي هي

0: بدلة المكافحة، يتم تخفيف وزنها بين فترة وفترة، وزيادة الحماية على الشخص اللي يرتديها، كذلك توفير الإضاءات، المجسات، جهاز التنفس الإضافي لعمليات الإنقاذ الأشخاص داخل أماكن الحريق. كلها من الأمور اللي طرأت ودخلت على علوم الإطفاء وتم توفيرها الحمد لله، ولكن يعني تبقى المسؤولية مسؤولية العنصر البشري، سواء من المواطنين والمقيمين أو منتسبي الإطفاء ورجال المكافحة في التعامل مع هذه التكنولوجيا.
1: نعم، نشكرك مقدم أحمد على هذه الكلمات والتوجيهات الطيبة والوعي، برفع الوعي أيضا للمستمع بأهمية السلام. لكن رسالة في الختام توجه لمستمعي مساء الخير الكويت.
0: للأمانة احنا يعني عندنا ثقة كاملة بالمواطنين والمقيمين في دولة الكويت على يعني تلقيهم لإجراءات السلامة والوقاية من الحريق، ونصيحتنا الأخيرة في هذا اللقاء أن اليوم أي طارئ، أي حادث، حتى لو كنت شاك، اتصل على هاتف الطوارئ 112، ابتعد عن الارتباك، حتى لو كان حادث وحريق الابتعاد عن الارتباك راح يسهل عملية التواصل وتلقي المعلومة من قبل غرفة عمليات المركزية، بالتالي يعني توجيه المركز راح يكون أسرع. كذلك نطمن المواطنين والمقيمين اليوم من بروتوكولات التعامل الخاصه بقوه الاطفاء العام، اي حادث في منطقه سكنيه سواء منازل خاصه او عمارات استثماريه سكنيه، بطبيعه الحال يتم توجيه مركزين للتعامل مع الحادث، ما اكتفي بمركز واحد لان قد يكون هناك زحمه سير، شيء يعيق وصول الفرقه، فانا اضمن ان عندي فرقتين تتوجه للتعامل مع اي حادث. واكيد بالنهايه نتمنى السلامه للجميع، ونحفظ والله يحفظ الجميع من أي حادث، خصوصا احنا في عطلة نهاية الأسبوع. اتخاذكم لإجراءات السلامة والوقاية من الحريق هو المطلب الأول، ونتمنى السلامة للجميع.
1: اللهم آمين. مشكور مقدم أحمد المشموم، ضابط إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الأطفاء العام، شكرا جزيلا لك.
0: حياكم الله. حياكم الله. شكرا.
2: من قلب الكويت، إذاعة دولة الكويت.
3: هنا الكويت،
4: هنا الكويت،
5: هنا الكويت،
6: هنا الكويت،
7: هنا الكويت،
8: هنا الكويت،
9: هنا الكويت،
10: هنا الكويت،
11: هنا الكويت.
2: هنا الصوت الذي رافقكم منذ سنين،
12: نافذة على التاريخ،
13: ألوان من الفنون،
14: من هنا وهناك،
15: صباح
2: أخبار جميل، تاريخ الوطن تنقل ثقافته،
16: نحن
2: وتحفظ تراثه.

0: إذاعة دولة الكويت، حيث يلتقي الماضي بالحاضر ويصنع المستقبل.
1: نكون بالميدان وننقل لكم الصورة من قلب الحدث. تغطياتنا مستمرة معكم في مساء الخير يا كويت.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار الله واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.

0: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في مساء الخير كويت. وفي عصر أصبحت فيه التكنولوجيا جزءا من حياتنا اليومية، يبرز الاهتمام بتنمية مواهب الشباب وتشجيعهم على الابتكار والإبداع. ومن هنا أطلق مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع مسابقات التكنولوجيا العالمية 2026، التي تمنح الطلبة فرصة لتطوير مهاراتهم في الروبوتات والبرمجة والتفكير الهندسي وتمثيل الكويت في منافسات عالمية. يسعدنا أن نستضيف اليوم الأستاذ محمود زمان، مدير مشروع المسابقات التكنولوجية العالمية 2026، لنتعرف أكثر على هذه المبادرة وأهميتها في صناعة جيل متميز ومبدع. حياك الله أستاذ محمود.
2: الله يحييك، شكرا جزيلا على الاستضافة، وأنا شاكر لكم بصفتكم ووزارة الإعلام ممثلين ببرنامج مساء الخير يا كويت على تسليط الضوء على هذا النوع من الأنشطة التابعة لمؤسسة الكويت التقدم العلمي ومركز صباح الأحمد موهب والإبداع.
1: وهذا أكيد واجبنا في قطاع الإذاعة وفي قطاع وزارة الإعلام بشكل عام. ودنا نسأل في البداية أستاذ محمود حول إقامة المسابقة، متى ستقام مسابقة مركز صباح الأحمد التكنولوجية العالمية 2026، ومواعيد التسجيل والتدريب والنهائيات، وأين أيضا ستستضيف الكويت هذه المناسبة؟
2: بداية للمسابقات، احنا عندنا 4 مسابقات مختلفة جاية هذا الصيف. باب التسجيل للمسابقة اوريدي فتحناه من تاريخ 9 يونيو الشهر هذا، وان شاء الله باب التسجيل مفتوح لغاية تاريخ 2 جولاي، تاريخ 2/7. عندنا 4 مسابقات، عندنا مسابقة الدرون الطائرة الآلية، وعندنا مسابقة المتاهة اللي هي الميز، وعندنا مسابقة تتبع الخط، ومسابقة السومو. هذه 4 مسابقات، طبعا هي 4 مسابقات تتبع لمسابقة روبوتكس العالمية اللي راح تقام نهائياتها إن شاء الله في كوريا السنة هذه. احنا راح نجهز الفرق خلال هذه الفترة للمشاركة في هذه المسابقات من خلال إقامة مسابقة داخلية، بعدين نشارك في التصفيات المحلية النهائية اللي هي راح تكون برعاية AUM.
1: طيب، دائما يتساءل الناس الهدف من اطلاق مثل هذه المسابقات، وخصوصا مسابقات مركز صباح الاحمد التكنولوجيا لهذه السنه.
2: طبعا احنا بالنسبه لنا في مركز صباح الاحمد، الشريحه اللي نستهدفها في اداره بناء القدرات التكنولوجيه هي من 7 سنين الى غايه 35 سنه، لكن القوانين الخاصه بهذه المسابقه هي للفئات العمريه من 11 الى 13 سنه الفئه الاولى، والفئه الثانيه اللي هي من 14 إلى 18 سنة. فإحنا عندنا مسابقة، المسابقات هذه نبي نشارك في هذه المجموعة من الناس. بداية عن طريق المسابقات إحنا بنعرفهم على التكنولوجيا الحديثة، سواء في البرمجة، في الروبوت، في المتحكمات بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى أن ندخلهم في جو المنافسة عشان يتعودون على المنافسة، وهذا راح يفيدهم كثير سواء في المسابقة المحلية أو المسابقة العالمية.
1: بودنا نعرف الفرق أستاذ محمود بين مسابقات المتاهة، تتبع الخط، السوم والدرون، يعني شو اللي يميز كل واحدة عن الأخرى؟
2: طبعا نبدي بالدرون. الدرون هي فيها رحلات معينة، في 4 قواطع، كل قاطع في مداخل ومخارج معينة. المشترك لازم يتعلم شلون يبرمج هذه الطيارة أن تطير بشكل تلقائي، تتخطى كل العقبات في أسرع وقت ممكن، وتجميع أكثر عدد من النقاط. المتاهة هو هم نفس الشيء، روبوت يتبرمج أنه يقوم يسمونها الميز باللغة الإنجليزية. في اللعبة تعرف لي نوصل من نقطة نوصلها إلى نقطة، نبرمج الروبوت شلون هو بروحه يقرأ اللوحة بشكل كامل ويوصل من البداية إلى النهاية هم في أقصر وقت ممكن. عندنا مسابقة تتبع الخط، هي أني أنا برمج هم الروبوت أن في خط موجود على الحلبة، أن يقطع هذا الروبوت يعني بأسرع وقت ممكن، يأخذ الدائرة كاملة باتباع خط معين وما يطلع برا الخط. وبعدين عندنا السومو، احنا الناس ما نعرف هي السومو اليابانية اللي هي المصارعة اليابانية، بس هي راح تكون عن طريق الروبوت، كل واحد يبرمج روبوت وكل واحد اللي روبوت يدز الثاني خارج الحلبة.
1: ممتاز. أيضا اللي يحتاج المشارك إلى خبرة سابقة في البرمجة والروبوتات، أم أن التدريب يوفر له أساسيات؟
2: والله احنا برنامجنا اللي انقدنا في مركز صباح الأحمد عشان نستقبل الفئتين، الفئة المستجدة بالكامل نعرفها على الحق.

0: طيبة، نعرفها على لغات البرمجة، نعرفها على الاستراتيجيات اللي تقدم في هذه المسابقات. عشان كذي احنا حاطين فترة تدريب وبعدين حاطين فترة مفتوحة للتجربة، ان الواحد يدرب عندنا لمدة اسبوع، يتعرف على كل القطع الموجودة وطريقة المسابقة والبرمجة مالتها، بعدين عنده مدة طويلة لغاية المسابقة النهائية اللي راح تكون في شهر سبتمبر، وهو يكون جهز نفسه بشكل كامل خلال هذه الفترة انه يشارك في المسابقة، سواء كان جديد او واحد عنده خبرة سابقة.
1: وفي ايضا ايام تدريب مفتوحة للمسابقة يعني.
0: صحيح، احنا عندنا ايام تدريب اساسية، المدرب راح يكون موجود، راح نعلمه كل شيء من الصفر، شنو هي الحقيبة، شنو المجسات، شنو المداخل والمخارج اللي موجودة فيها، وطريقة البرمجة وطريقة الأداء خلال المسابقة. هذا راح نعلمه خلال أسبوع، بعدين راح هو بشكل تلقائي يتدرب على الحلبة، المدرب موجود، المشرفين المساعدين موجودين، لكن الحين نبي هو يعتمد على نفسه بعد ما صار المعلومات كلها عنده.
1: أيضا أستاذ محمود يتساءل كثير يعني كيف تساعد هذه المسابقات الطلبة على تنمية مهارات التفكير والإبداع والعمل الجماعي، يعني ما هي ما تقتصر فقط على منافسة مؤقتة، لكن أتوقع أن لها استراتيجية أكبر معكم.
0: أكيد أكيد. شوف، الرسالة الأساسية اللي موجود فيها مركز صباح الأحمد موهوب الإبداع هو نشر ثقافة الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في المجتمع لفئة الشباب ولجميع الفئات، بعد مو بس فئة الشباب، احنا قاعد نغطي كل الفئات اللي نقدر نغطيها. من خلال هذه المسابقة انا راح اعلمه اول شيء البرمجة، راح اعلمه شنو هي التكنولوجيا الحديثة الموجودة بالكامل في المتحكمات. ثاني شيء، المشاركة مش بشكل فردي، راح يكون عن طريق فريق، وقت الواحد يعمل مع فريق غير وقت يعمل بشكل فردي، راح يتعلم التعاون مع الآخرين، راح يتعلم، راح تكون عنده مهارة التواصل، شلون تتواصل مع شخصيات مختلفة بفئات مختلفة بمستويات مختلفة، في ناس أعلى منك بالمستوى الفني لكن يمكن أنت عندك التواصل أعلى، في ناس أقل منك مثلا بالمستوى التكنولوجي لكن عندهم مهارات أخرى ممكن تفيد الفريق وتساعده في أنه يفوز. فهذه العملية، العمل من خلال
1: تكاملية،
0: هي مهارة جدا مهمة نبي نعلمها الناس، بالإضافة إلى الروح التنافسية، لازم عيالنا يتعلمون يكون عندهم هذه الروح التنافسية، أنه يحاول ينافس ويبرز نفسه ويشون يميز نفسه طبعا بطريقة مشرفة وبطريقة عادلة.
1: لذلك هناك خط نهاية لهذا الموضوع في موضوع المنافسة، ولكن بعد هذا يستطيع أن يستمر ويبدع ويبتكر على مدار العام معكم في في في المركز. أكيد
0: أكيد، إحنا المركز برامجنا التدريبية التكنولوجية موجودة طوال العام، يعني من بداية السنة إلى نهاية السنة لو تشوف الجدول مال الأنشطة إحنا ما نوقف، سواء في عمليات التدريب أو في عمليات المسابقات، يعني غير المسابقة بعدين يقدر يطور نفسه في التدريب. أغلب اللي داشين معنا المسابقة كانوا معنا من بداية السنة قاعد يتدربون على الحقائب، فأوريدي عندهم فكرة عن الحقائب، وهذا شيء جميل جدا. وكثير من اللي يستمرون معنا بالمسابقة بعدها يستمر معنا في البرامج اللي موجودة، يطور نفسه، يشوف نفسه أنه هو هذا مجاله وممكن يطور نفسه أكثر.
1: صحيح.
0: وإحنا أنشطتنا ماشية طول السنة.
1: طيب ماذا يعني أستاذ محمود التأهل إلى المنافسات العالمية في كوريا الجنوبية؟ يعني شنو الفوائد تشوفونها يحصل عليها المشاركون من خلال هذه التجربة؟
0: أكيد طبعا، الفرق الفائزة هنا بالكويت بعد تعبها وتميزها، احنا نحب ناخذ هذه المجموعة المتميزة ويشاركون في المسابقة العالمية للاحتكاك مع الثقافات المختلفة، التكنولوجيا المختلفة، راح يتعرفون على التكنولوجيا اللي موجودة في الأماكن الأخرى، راح يتعرفون على الاستراتيجيات كيف الناس في الأماكن الأخرى تفكر في المجال التكنولوجي. هذا راح يصقل عندهم مهارة جدا مهمة تساعدهم، غير المهارة الفنية، هي المهارة السيكولوجية، شلون يتعامل مع المواقف من خلال الخبرات اللي اكتسبها بالاحتكاك مع المنافسين على المستوى العالمي، وهذا راح يفيده في السنوات القادمة وقت يشارك مرة أخرى، أو مو اللي يشارك معنا، لو يشارك في أي مكان في مستوى عالمي راح يعرف الفئات المختلفة والثقافات المختلفة شلون تفكر وشلون تساهم في بناء القدرات التكنولوجية بشكل عام، وأعتقد هذا راح يفيدنا ونحتاج أنه يكون موجود في مجتمعنا.
1: أكيد. طيب أستاذ محمود، أبرز الأخطاء اللي يعني يقع فيها المتسابقون بالعادة، يعني كيف يمكن تجنب مثل هذه الأخطاء الدائمة أو المتكررة؟ يعني
0: من خبرتي أغلب الأخطاء واللي تسبب في عدم فوز بعض الفرق هو سوء التواصل بين الفريقين، هو التسابق.

0: تسرع، في ناس وايد ما يعني يبي يفوز من أول مرة. المسابقة فيها 3 تجارب، وكل مرة واحد يتعلم من التجربة الأولى عشان يطور نفسه في التجربة الأخرى. أغلب المشكلة اللي نواجهها هي التسرع زائد التواصل السيء ما بين المجموعة، لكن في الغالب الناس اللي يتمكنون من التفكير الإبداعي وتصرفهم الصحيح بنفس الوقت يكون تواصل أعضاء الفريق بشكل جيد، تشوف النتائج جيدة إن شاء الله.
1: يعني أستاذ محمود زمان، بما أنك مدير مشروع مسابقات التكنولوجيا العالمية ل 2026، يعني كيف تسهم مثل هذه المبادرات في إعداد شباب كويتي قادر على مواكبة تطور التكنولوجيا العالمي؟ يعني أيضا من هامش هذه المسابقات الاحتكاك والخبرة ورؤية ما عند الغير خارج إطار الدولة، والاحتكاك مع بشكل عالمي مع غيرهم.
0: والله شوف، المجموعة هذه اللي احنا مختارينها الحين، يعني تشوفها من 11 سنة إلى 18 سنة، هذه اللي بعد 10 سنين راح يكونون هم الرجال اللي موجودين في سوق العمل. هؤلاء الأشخاص لما من هذا الوقت احنا نصقل مهاراتهم الفنية والتكنولوجية والاجتماعية بشكل كامل، لما يروح لسوق العمل راح يعرف أن الإنتاجية حق في مجال عمله، وراح يكون أدائهم أفضل. وأنا أتمنى يعني كثر ما زاد عدد المسجلين عندنا راح نشوف في المستقبل ناس عندهم قدرات قادرة على الإنتاج والخروج بأفضل النتائج إن شاء الله.
1: طيب بطريقة التسجيل أستاذ محمود، واللي حاب يسجل ويشوف المركز يطلع حتى يودي أبناءه مثلا، أو يظن أن ابنه عنده موهبة معينة؟
0: شوف، احنا عندنا أول شيء الموقع مع المركز صباح الأحمد اللي هو sacgc.org، او يدش على sacgc او يكتب مركز صباح الاحمد في الانستغرام راح يطلع حسابنا، وراح تطلع جميع انشطتنا. احنا بشكل يومي ننزل دوراتنا، مسابقاتنا، انشطتنا بشكل كامل قاعد ننزلها لجميع فئات المجتمع، ترى مو بس للفئه هذه اللي قلت لك عنها. وعندنا 3 مواقع، عندنا موقع في الصوابر، موقع في الجهره، وموقع في الاحمدي. قاعد نحاول ننتشر في جميع المناطق عشان الناس تكون قريبه، على أغلب مجموعة من الناس تكون قريبة منها.
1: جو طيبة يعني أستاذ محمود تقدمونها لكل من يهتم في هذا الجانب، لكن في الختام رسالة تود أنك توجهها للطلبة أو للأمور، شلون نحثهم على استثمار هذه الفرصة، المشاركة في المسابقات أحسن، يعني ما يكون مجرد تواجد أكثر من الأبناء في التواصل الاجتماعي وأمور مضيعة للوقت، ومن خبرتك بتقدمها لهم من خلال هذا اللقاء.
0: أنا والله أنصح جميع الشباب بالإضافة إلى أولياء الأمور، التسجيل لا يزال عندنا مفتوح، وإحنا ممكن نمدد التسجيل. إحنا عندنا التدريب راح يبدي أول دورة في بداية شهر يوليو، والمسابقة الأخيرة في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس، المسابقة في بداية سبتمبر، فلا يزال هناك مجال كبير للتسجيل، لا تزال المقاعد موجودة وباب التسجيل مفتوح. أنا أنصح جميع أولياء الأمور بتشجيع عيالهم أن يسجلون في هذه المسابقات. أول شيء راح يتعلم تكنولوجيا جديدة، راح يكون مع مجموعة من الناس اللي حابة هذا المجال اللي راح يشتركون معه، بالإضافة إلى فيها جوائز قيمة وجيدة، ومن يفوز يعني الأوائل عادة يسافرون للمشاركة العالمية في الـ4 مسابقات. فأشجع الجميع أن يشارك في هذا الشيء، وبالنهاية هذا دورنا احنا كمركز صباح الأحمد، وهذا اقل شيء يقدمه للكويت والشعب الكويتي.
1: نعم، احنا يعني في الختام يعني نتقدم لك بكثير وجزيل الشكر استاذنا محمود زمان على هذه المعلومات القيمة، ونتمنى لكم دائما التوفيق في المشاركة في هذه المسابقة، ونتمنى ايضا ان تسهم هذه المبادرات في اكتشاف المزيد من المواهب الشابة ودعمها لتمثيل الكويت بافضل صورة في المحافل الدولية. مشكور استاذ محمود.
0: العفو، وهذا واجبنا وأقل ما قدمه للكويت.
1: الله يعطيك العافية، مع السلامة.
0: الله يسلمك، مع السلامة.
2: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين، أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال، هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
3: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
4: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
2: كويتنا، أرضنا، عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق. كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث.
1: أهلا بكم مستمعينا، مستمعي مساء الخير يا كويت. لازلنا معكم في تغطية مباشرة على الهواء وضمن تغطيات مساء الخير كويت وضمن برنامج التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال. أقامت الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية بالشراكة مع شركة هيرتكس لإدارة المشاريع محاضرة بعنوان التفكير الريادي في إدارة المشاريع، قدمتها الأستاذة صيتا العتيبي. الزميل علي عوفي أجرى هذا اللقاء مع صيتا العتيبي عضو الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية وشريك مؤسسة لشركة هيرتكس، حيث قالت:
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم صيتا العتيبي عضو الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية وشريك مؤسس لشركة هيرتكس لإدارة المشاريع. ضمن برنامج التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال قدمت محاضرة التفكير الريادي في إدارة المشاريع في مقر الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية بالشراكة مع شركة هيرتكس إدارة المشاريع يوم الأربعاء في تاريخ 17 يونيو 2026، وتناولنا تطوير التفكير نحو الحلول واتخاذ القرار وتحويل الاحتياجات إلى خدمة مربحة والتجربة بأقل التكاليف والتعلم من الأخطاء وتعديل المسار، وتم تقديم تمارين للمشاركات المعنيات ومناقشة أفكارهم وتوسيع نطاق معرفتهم، وتحن الفرصة للتعارف بين صاحبات الأعمال.
0: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: ومن تغطياتنا أيضا في مساء الخير الكويت، أقام الأولمبياد الخاص الكويتي بالتعاون مع مكتبة الكويت الوطنية ورشة عمل بعنوان ملتقى العائلات الصحي، الذي ألقى الضوء على متلازمة داون ومشاكل القلب وكذلك جودة الحياة تبدأ من التفاصيل الصغيرة. الزميل علي عوفي أجرى هذا اللقاء مع الدكتور أحمد جعفر اختصاصي رعاية الأطفال ذوي الحالات المعقدة والرعاية التلطيفية.
3: السلام عليكم، معاكم أخوكم الدكتور أحمد جعفر اختصاص رعاية الأطفال ذوي الحالات المعقدة والمزمنة والرعاية التلطيفية للأطفال، والمدير الإكلينيكي لبرنامج صغار اللاعبين في الأولمبياد الخاص الكويتي. اليوم كان عندنا ملتقى العائلات الصحي واللي نظمه الأولمبياد الخاص الكويتي، وقدمنا فيه ورشة تفاعلية بعنوان جودة الحياة تبدأ من التفاصيل الصغيرة. تكلمنا خلالها عن شلون نقدر نحسن جودة حياة الأشخاص من ذوي الإعاقة وأسرهم من مختلف الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية وكذلك الروحية، وركزنا على الأمور البسيطة اللي ممكن تسوي فرق حقيقي في حياتهم اليومية، وما نسينا أخوان وخوات الأشخاص من ذوي الإعاقة، وتكلمنا عن أهمية دعمهم وإشراكهم في رحلة الرعاية بشكل متوازن وسلس، لأنهم جزء أساسي من الأسرة ومن رحلة النجاح. والحمد لله شفنا تفاعل جميل من الأهالي، وسمعنا قصص وتجارب ملهمة أثرت الحوار بالفعل وأضافت الكثير للورشة. وفي الختام حاب أني أتقدم بجزيل الشكر للأولمبياد الخاص الكويتي على تنظيم هذا الملتقى المميز، ولكل أسرة شاركتنا وقتها وتجربتها. نؤمن دائماً أن جودة الحياة ما تبدأ من الأمور الكبيرة بل من

0: تفاصيل صغيرة اللي نصنع فيها أثر حقيقي في حياة الأشخاص من ذوي الإعاقة وأسرهم. ويعطيكم العافية.
1: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت.
2: في هذه الأثناء مستمعينا الكرام وصلنا معكم لختام مشوارنا لهذا الأسبوع من مساء الخير كويت. نلتقي معكم بإذن الله تعالى الأسبوع القادم بنفس الموعد. أجمل التحايا من أسرة العمل من الإعداد فريد الكندري وعبد الله بهموني، ومن التقديم محمد العدواني، والتنسيق والمتابعة ريم المطيري، أما الهندسة الإذاعية ناصر العنزي، والتنفيذ على الهواء سعد البوس. يودعكم على أمل لقاء بكم بإذن الله تعالى المخرج محمد مال الله. إلى اللقاء.

أعلنت إشارة ضبط الوقت 8 مساء في إذاعة دولة الكويت. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الكويت تحييكم أينما كنتم وتقدم لحضراتكم الجولة الإخبارية المسائية لهذا اليوم الخميس، يقرأها على مسامعكم الطيبة هذا المساء يوسف مصطفى، ويصحبني في إخراجها سلام العنزي.

وفي أبرز عناوين جولتنا لهذا المساء: حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني. الرئيس الأمريكي يؤكد أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، ونائبه يقول إن رفع العقوبات على طهران مشروط بتغير سلوكها. سويسرا تقول إن المحادثات المقررة غدا الجمعة بين واشنطن وطهران لا تزال قائمة. الحكومة البريطانية تؤكد استعداداتها للعمل مع شركائها للمساعدة في إزالة الألغام من مضيق هرمز. الرئيس اللبناني يقول إن بلاده تستعد لجولة جديدة من المحادثات مع الاحتلال الإسرائيلي، ويؤكد ضرورة التمسك بشروط لبنان الأساسية. استشهاد 3 فلسطينيين إثر غارة لجيش الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة غزة. أوكرانيا تشن هجوما واسعا على روسيا يستهدف مصفاة للنفط، وموسكو تتوعد بالرد بعد الهجمات الأخيرة. قادة الاتحاد الأوروبي يجتمعون في بروكسل لبحث الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرات الاقتصاد الصيني وميزانية التكتل الأوروبي للسنوات 7 المقبلة. وكوريا الشمالية تندد بدعوة مجموعة 7 إلى نزع سلاحها النووي. أهلا بحضراتكم. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى صاحبة السمو الأميرة سارة بنت أحمد آل عبد الرحمن آل سعود، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة وذوي الفقيدة جميل الصبر وحسن العزاء. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى صاحبة السمو الأميرة سارة بنت أحمد آل عبد الرحمن آل سعود، مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة وذوي الفقيدة جميل الصبر والسلوان. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية.

السعودية الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى صاحبة السمو الأميرة سارة بنت أحمد آل عبد الرحمن آل سعود. تلقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور عباس عراقجي. وذكرت الخارجية في بيان لها أن الشيخ جراح الصباح أعرب خلال الاتصال عن تطلع دولة الكويت إلى أن تسهم مذكرة التفاهم المبرمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في تعزيز الاستقرار بالمنطقة وضمان أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز ومعالجة القضايا العالقة من خلال التوصل إلى حلول مستدامة. وأضافت أن الشيخ جراح الصباح شدد على أهمية أن تستند العلاقات بين الدول إلى مبادئ القانون الدولي والمقاصد السامية الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا ضرورة الالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها وتسوية الخلافات والنزاعات بالوسائل السلمية والتوقف عن دعم الوكلاء بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق المصالح المشتركة لدول المنطقة وشعوبها. إلى ملف الاتفاق الأمريكي الإيراني، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم معها بوساطة قطرية باكستانية. وأضاف ترامب أن تدفق النفط إلى الأسواق العالمية قد بدأ، مشيرا إلى أن أسواق الأسهم تشهد ازدهارا كبيرا وأن الأسعار في حالة انخفاض. إلى ذلك قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن فترة 60 يوما المحددة في مذكرة التفاهم مع إيران بدأت اليوم، مؤكدا أن أي اتفاق نهائي سيضمن عدم امتلاك طهران لسلاح نووي. وربط ديفانس بين رفع العقوبات الاقتصادية على إيران والإفراج عن أي أموال إيرانية بتغير ملموس بالسلوك الإيراني. في الوقت ذاته استبعدت مسؤولة سياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس رفع العقوبات المفروضة على إيران في الوقت الحالي. من جهته أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث اليوم أن الولايات المتحدة ستستأنف عملياتها العسكرية وتعيد فرض الحصار على إيران إذا لم تلتزم بتعهداتها بموجب الاتفاق المبرم بين الجانبين. وقال هيغسيث في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شدد على ضرورة بقاء القوات الأمريكية في حالة جاهزية كاملة لاستئناف العمليات العسكرية إذا أخفقت إيران في الوفاء بالتزاماتها ضمن الإطار الزمني المحدد للمحادثات. وفي بيرن أكدت سويسرا اليوم أن المحادثات المقررة غدا الجمعة بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال قائمة، وتمهد لبدء مفاوضات تقنية بين الجانبين تمهيدا للدخول في المرحلة الفنية من المحادثات. وقالت وزارة الخارجية السويسرية أن الخطة الحالية تقضي بعقد اجتماع في منتجع بورينغ ستوك يضم ممثلين عن الولايات المتحدة وإيران إلى جانب الوسطين باكستان وقطر وعدد من الدول المعنية بهدف إجراء مباحثات أولية بشأن آليات تنفيذ الاتفاق. نبقى في ملف محادثات سويسرا، حيث أفاد التلفزيون الباكستاني بأن زيارة رئيس الوزراء شهباز شريف المقررة لسويسرا ألغيت دون تحديد سبب، موضحا أن المفاوضات التقنية الأمريكية الإيرانية ستبدأ بشكل منفصل. في إيران أفادت وكالة تسنيم عن مصدر مطلع بأن زيارة الوفد الإيراني لجنيف لم تحسم حتى الآن، مضيفة أن المناقشات والمشاركة

0: الثورات لم تستكمل بعد. وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وقع الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والإيراني مسعود بازشكيان عن بعد مذكرة تفاهم شملت 14 بندا تلتزم بموجبها طهران بتخفيف درجة تخصيب اليورانيوم في إطار مفاوضات مقبلة مقابل رفع العقوبات الأمريكية. معا إلى هذا التقرير.
1: تنص مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران في أبرز بنودها على وقف فوري ودائم لجميع العمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان، مع التزام متبادل بعدم اللجوء إلى القوة أو التهديد بها واحترام سيادة الدول خصوصا سيادة الأراضي اللبنانية. كما اتفق الطرفان على احترام سيادة كل منهما وعدم التدخل في الشؤون الداخلية على أن تبدأ مفاوضات مكثفة للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما. وفي خطوة لخفض التصعيد، تعهدت الولايات المتحدة برفع الحصار البحري المفروض على إيران تدريجيا خلال 30 يوما وسحب قواتها من محيطها بعد إقرار الاتفاق النهائي. بالمقابل، ستعمل إيران على ضمان حرية الملاحة في الخليج ومضيق هرمز دون رسوم لفترة مؤقتة مع إزالة الألغام والعوائق البحرية. اقتصاديا، يشمل الاتفاق خطة لإعادة إعمار الاقتصاد الإيراني إلى جانب التزام أمريكي برفع العقوبات كافة بما فيها العقوبات الدولية والأحادية وفق جدول زمني متفق عليه. وفي الملف النووي، أكدت إيران التزامها بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي مع الاتفاق على معالجة مسألة اليورانيوم المخصب تحت إشراف دولي وضمن آلية تفاوضية شاملة. كما نص المذكرة على تجميد أي خطوات تصعيدية خلال فترة التفاوض بحيث لا تفرض واشنطن عقوبات جديدة ولا توسع انتشارها العسكري مقابل الحفاظ على الوضع الحالي للبرنامج النووي الإيراني. وشملت التفاهمات أيضا السماح لإيران بتصدير النفط والإفراج عن أصولها المالية المجمدة، إضافة إلى إنشاء آلية مشتركة لمراقبة تنفيذ الاتفاق. ومن المقرر أن يعرض الاتفاق النهائي بعد التوصل إليه على مجلس الأمن الدولي لاعتماده بقرار ملزم.
0: وفيما يتعلق بمضيق هرمز، أبدت الحكومة البريطانية استعدادها للعمل مع شركائها للمساعدة في إزالة الألغام عن مضيق هرمز، مؤكدة أن حرية الملاحة في المضيق تمثل مبدأ أساسي للمجتمع الدولي. وأضافت الحكومة البريطانية أن ضمان أمن الممرات البحرية والحفاظ على انسيابية حركة التجارة الدولية يعدان من الأولويات المشتركة للدول المعنية. إلى لبنان، حيث قال الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم إنه وجه فريقه التفاوضي إلى التمسك بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية ونشر الجيش اللبناني على الحدود الدولية خلال الجولة المقبلة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن. ميدانيا، قتل 3 أشخاص وأصيب آخرون في غارات للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق في جنوب لبنان. التفاصيل في رسالة سحر بشارة.
2: رغم توقيع مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية التي تنص على وقف العمليات العسكرية في كل الجبهات بما فيها لبنان، صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته في الجنوب، حيث استهدفت مسيرة سيارة في بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطي، ما أدى إلى مقتل شخصين، كما سقط قتيل بغارة من مسيرة في بلدة زبدين، وجرح شخصان بإلقاء مسيرة لقنبلة على بلدة بيت يحون، وأغار الطيران المسير على بلدة حداثة دون وقوع إصابات، كما شن غارة على منطقة الجبل الرفيع. وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان منذ 2 مارس إلى 3912 قتيلا و11873 جريحا. إلى ذلك، استهدف القصف المدفعي أطراف بلدات زبدين وكفر تبنيت والنبطي الفوقى، ونفذت قوات الاحتلال أعمال تجريف في بلدة الخير. بالتوازي، أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عدم الانسحاب من الجنوب طالما أن الاحتياجات الأمنية تقتضي ذلك، ونشر جيش الاحتلال خارطة قال أنها للمنطقة التي تعمل فيها.

0: فيها قواته في الجنوب. وقال المتحدث باسم أفخاي أدرعي أن الجيش ينتشر في المنطقة الأمنية الواقعة بعمق حوالي 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية ويواصل العمل لإزالة التهديدات. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الجيش الإسرائيلي أن الخطوات المقبلة حول الجنوب ستبحث سياسيا في المفاوضات مع لبنان. في المقابل أعلن الجيش اللبناني مواصلة وحداته تفكيك قنابل طيران غير منفجرة حفاظا على سلامة المواطنين في المناطق المتضررة من الاعتداءات الإسرائيلية. سياسيا ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اجتماعا ضم قائد الجيش ورئيس الوفد المفاوض وأعضاء الوفد العسكري المفاوض، حيث تم تقييم التطورات الأخيرة في لبنان والمنطقة، ومنها توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران والتحضيرات الجارية لعقد الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن، والتي من المقرر أن تعقد من 23 حتى 25 من شهر حزيران يونيو الجاري. الرئيس عون زود الوفد بتوجيهاته المرتكزة على ثوابت الموقف اللبناني لجهة الوقف النهائي لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تحتلها وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية وعودة الأسرى وإطلاق مسيرة الأعمار. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: وفي تطورات الأوضاع في قطاع غزة، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بجراح مختلفة اليوم إثر غارة شنتها طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة غزة. سياسيا أعلنت حركة حماس تحقيق توافقات واسعة وتقارب كبير في مباحثاتها مع الوسطاء وممثلي مجلس السلام الدولي بشأن استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والدخول في مرحلته الثانية. وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم إن المباحثات تناولت ملفات دخول اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة والقوات الدولية، إضافة إلى ملف السلاح الفلسطيني، ضمن مقاربة منطقية ومقبولة لجميع الأطراف. في الضفة الغربية المحتلة، دان وزراء خارجية كل من مصر والأردن والسعودية والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان وتركيا بأشد العبارات استمرار عنف المستوطنين وتصاعده ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الاعتداءات الأخيرة على المسجد الكبير في قرية جلجلية ومسجد الفاروق في قرية مزارع النوباني شمال رام الله. وأكد الوزراء في بيان مشترك اليوم أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكا واضحا لحرمة أماكن العبادة والمواقع الدينية وللقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي اليوم إن الهجمات المكثفة بالطائرات المسيرة التي استهدفت مواقع داخل روسيا جاءت ردا على غارة ألحقت أضرارا بدير تاريخي في كييف خلال الأسبوع الجاري. في المقابل أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا ستنفذ ضربات منسقة واسعة النطاق بشكل منتظم عقب هجوم أوكراني كبير بطائرات مسيرة استهدف العاصمة موسكو. إلى هذا التقرير.
2: في تطور لافت، صعدت روسيا وأوكرانيا هجماتها المتبادلة بين الجانبين بصورة وصفت بالأعنف منذ عامين، حيث شنت أوكرانيا هجوما كبيرا بطائرات مسيرة على موسكو اليوم، مستهدفة مصفاة نفط في العاصمة الروسية للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع، ردا على هجوم روسي ألحق أضرارا بدير يعود تاريخه إلى ما يقرب من 1000 عام في المدينة. الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أكد أن بلاده سترد بقوة على أي هجمات روسية جديدة، وستكثف عملياتها العسكرية إذا استمرت موسكو في استهداف الأراضي الأوكرانية. في المقابل أعلنت روسيا اليوم شخصا في هجوم أوكراني واسع بالطائرات المسيرة استهدف موسكو ومحيطها، بما في ذلك مصفاة موسكو لتكرير النفط باعتبارها إحدى أكبر منشآت التكرير في روسيا. وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت مئات الطائرات مع تسجيل أضرار في منشآت مدنية

0: تزامن مع فرض قيود مؤقتة على حركة الملاحة الجوية في عدد من مطارات العاصمة بسبب الهجوم. من جهته أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا ستنفذ ضربات منسقة واسعة النطاق بشكل منتظم عقب هجوم أوكراني كبير بطائرات مسيرة استهدف العاصمة موسكو. وفي سياق الدعم العسكري لأوكرانيا، قال وزير الدفاع البريطاني دان غارفس اليوم إن بلاده ستزود أوكرانيا بمئة وخمسين ألف طائرة مسيرة بحلول نهاية عام 2026 ضمن حزمة تمويل تقدر بنحو مليار دولار أمريكي.
1: سيداتي وسادتي، هذه الجولة الإخبارية المسائية تأتي إلى حضراتكم من إذاعة دولة الكويت. في موسكو، قال مستشار الكرملين للشؤون الخارجية يوري أوشاكوف اليوم إن القادة الأوروبيين ربما قدموا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة غير دقيقة عن تطورات الوضع في أوكرانيا خلال قمة مجموعة السبع التي عقدت في فرنسا. وأضاف أوشاكوف أنه يعتقد أن ترامب تلقى معلومات مضللة بشأن الأوضاع في أوكرانيا خلال القمة، مؤكدا أن موسكو لا تزال بانتظار زيارة مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر رغم عدم تحديد موعد لهذه الزيارة حتى الآن. في الوقت ذاته، أعلن وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي الناتو اليوم التزامهم بتحديث القدرات النووية للحلف وتعزيز جاهزيته في مجال الردع. وقالت مجموعة التخطيط النووية التابعة للحلف التي تضم جميع الدول الأعضاء باستثناء فرنسا أن الحلف اتفق على تطوير قدراته في هذا المجال بما يعزز التخطيط والجاهزية النووية، مؤكدة أن القدرات النووية الاستراتيجية للحلف تظل الضمانة الأساسية لأمن الدول الأعضاء وركيزة الردع الجماعي.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها. الله

0: نواصل سيداتي وسادتي جولتنا الإخبارية المسائية من إذاعة دولة الكويت في بروكسل. يناقش قادة الدول 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على مدى يومين ملفات عدة يأتي في مقدمتها الملف الروسي الأوكراني وتأثيرات الاقتصاد الصيني على دول الاتحاد وميزانية التكتل الأوروبي للسنوات السبع المقبلة.
1: تتصدر الحرب الروسية على أوكرانيا والمنافسة الاقتصادية مع الصين إضافة إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي المقبلة جدول أعمال القمة الأوروبية المنعقدة في بروكسل على مدى يومين بمشاركة قادة الدول 27. القمة تأتي عقب اجتماع مجموعة السبع في فرنسا، حيث نجح القادة في إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدعم كييف وتشديد العقوبات على موسكو، وهو ما اعتبره الأوروبيون مكسبا دبلوماسيا. الاتحاد الأوروبي بدوره يجهز حزمة جديدة من العقوبات فيما ينضم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى القمة لبحث سبل إحياء مفاوضات السلام، إضافة إلى ملف انضمام بلاده إلى الاتحاد رغم التحفظات الأوروبية على تسريع العملية. على طاولة القمة أيضا العلاقات مع الصين التي باتت مصدر قلق واسع بعد تسجيل جميع دول الاتحاد عجزا تجاريا معها العام الماضي. بعض الدول مثل فرنسا وبولندا تدعو لموقف أكثر حزما، بينما تتحفظ ألمانيا وأسبانيا خشية ردود صينية انتقامية. رئيسة المفوضية أورسولا فوندرلاين شددت في هذا الصدد على ضرورة المنافسة العادلة وفتح السوق الصينية على أساس المعاملة بالمثل. وفي اليوم الثاني من القمة يتحول النقاش إلى الميزانية بعيدة المدى للاتحاد التي تمتد لسبع سنوات والمقدرة بتريليوني يورو. المقترحات تتراوح بين خفض معتدل بنسبة 2%، وهو ما تعتبره بعض الدول كافيا، فيما ترى دول أخرى أنه غير كاف لتحقيق أهدافها. الانقسامات مرشحة للتصاعد وسط مخاوف من تأجيل الاتفاق النهائي إلى عام 2027، حيث قد تعرقل الانتخابات في عدة دول أوروبية مسار التفاهم.
0: قالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلز اليوم إن مدريد عرضت على حلف شمال الأطلسي ثلاث طائرات إضافية للتزود بالوقود جوا وثمانية مقاتلات وفرقاطة وأنظمة للدفاع الجوي في إطار جهود تقاسم الأعباء وتعزيز القدرات الدفاعية للحلف. وأضافت روبلز في تصريحات للصحفيين أن إسبانيا ستزيد مساهمتها العسكرية استجابة لمتطلبات الحلف، مشددة على التزام بلادها الكامل تجاهه، موضحة أن إسبانيا تفي باستمرار بالتزاماتها وتلبي ما يطلب منها. في لندن أعلنت بريطانيا وخمس دول اليوم عن إعادة تشكيل البرنامج الأوروبي للضربات العسكرية بعيدة المدى ليصبح مجموعة مستقلة بهدف تعزيز الأمن. وقالت وزارة الدفاع البريطانية أن وزراء دفاع بريطانيا وألمانيا وإيطاليا والسويد وبولندا وفرنسا أكدوا عزمهم تسريع تطوير واقتناء قدرات الضربات بعيدة المدى لتعزيز الجاهزية الأوروبية، معتبرين أن هذه الخطوة تمثل تقدما مهما في التعاون الدفاعي الأوروبي ودعما للأمن الجماعي. في جديد العلاقات الأمريكية الأوروبية، أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث اليوم أن البنتاغون سيجري مراجعة شاملة لوجود وانتشار القوات الأمريكية في أوروبا خلال الأشهر الستة المقبلة، مؤكدا أن الهدف من الخطوة هو ضمان انتقال حلف شمال الأطلسي بشكل سريع ولا رجعة فيه نحو تولي أوروبا مسؤولية أكبر عن دفاعها. في بيونغ يانغ نددت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اليوم بدعوة مجموعة السبع إلى نزع السلاح النووي من بلادها، ووصفتها بأنها انتهاك للدستور وتعد على سيادة كوريا الشمالية. وقالت كيم إن امتلاك الأسلحة النووية يعد مصلحة جوهرية لكوريا الشمالية وخيارا استراتيجيا غير قابل للتراجع.

0: نصل إلى فقرة حوارنا وتحليلنا السياسي في هذه الجولة، نناقش فيها الاتفاق الأمريكي الإيراني. غداة توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، فيما ربط نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس بين رفع العقوبات الاقتصادية على إيران والإفراج عن أي أموال إيرانية بتغير ملموس بالسلوك الإيراني. هذا الموضوع سيكون محور نقاشنا مع ضيفنا من المملكة المتحدة الدكتور يونس الحويج، أستاذ العلاقات الدولية والجامعة والعلوم السياسية بجامعة ريدينغ. دكتور يونس، أهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: لنبدأ من حيث توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، كيف يبدو المشهد إقليميا ودوليا؟
1: نعم، يعني هذه المذكرة تعتبر خطوة جيدة في إطار يعني التسوية الشاملة للموضوع الخلاف أو موضوع الحرب الأمريكية الإيرانية وتداعياتها للمنطقة بصورة عامة. فهذا طبعا عملية الآن التوقيع أصبح أمر واقع، يعني أصبحت الخطوط العريضة التي نصت عليه المذكرة حوالي 14 نقطة أو كذا أصبحت هي في محل التنفيذ، يعني منذ التوقيع منذ أمس إلى حوالي 60 يوم أو 30 يوم مرحلة اختبارية، و 60 يوم طبعا مسألة النقاش للمواضيع المهمة والمواضيع الأساسية التي يجب أن تكون موضع الحقيقة، هتكون موضع خلاف وموضع نقاش طويل وأخذ ورد وهتأخذ وقت كبير جدا، ولكن على الأقل الآن أصبحنا في معنى الحرب، يعني بشكل كبير أصبحت شبه منتهية طبعا ما بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي. الموضوع اللبناني طبعا موضوع آخر مختلف تماما، هذا هو حيكون كذلك إشكالية في المستقبل حول ماذا سيكون عملية التسوية، كيف تكون التسوية، كيف قام الحرب وغيرها. فبالتالي هي بصورة عامة أصبح الآن يعني أصبحنا الآن في وقف إطلاق نار كامل، بداية لنهاية الحرب بشكل كامل بعد 60 يوم وأكثر. مضيق هرمز يجب أن يكون مفتوح منذ الآن، طبيعي هناك اعتراضات مشاكل أخرى تتعلق بمسألة الأمن وعملية يعني السيفتي اللي موجودة في المضيق، هذه تشكل أحيانا عقبة معينة في بعض الأيام، ولكن على كل حال أصبح كذلك عملية رفع الحصار على الموالي النفطية سيكون بالتدريج مع فتح المضيق، وهذه طبعا هي أساسيات برغم أننا كما تعرف جيدا وكما تابع الجميع بأن المضيق هو ليس بداية الحرب، ليس هو أساس للمشكلة، ولكن هو أتى كرد فعل أو يعني نتيجة للحرب، ولكن بالطبيعة سيكون هناك انفراج للاقتصاد العالمي، نوع من الارتياح للاقتصاد الإيراني وكذلك للمجتمع الأمريكي سواء كان في أمريكا أو حتى لدول المنطقة بأن هناك انفراج في هذه المسألة.
0: نعم، لا بأس بالتذكير سريع دكتور يونس للبنود 14 خاصة المهمة منها التي وقع عليها الطرفان إلكترونيا.
1: نعم، هي طبيعي أول شيء هي عملية يعني التوقيع الإلكتروني له دلالات كبيرة طبيعي لكلا الطرفين، وهذه الدلالات بصورة خاصة تتوجه إلى الداخل الإيراني والداخل الأمريكي بأن هذا التوقيع تم، هناك نوع من الاتفاق، ولكن عملية وجود يعني توقيع باحتفال رسمي وبتوقيع وبمصافحة كذا سيشكل إشكالية طبيعي داخل سواء في الداخل الإيراني أو الداخل الأمريكي باعتبار طرفين متحاربين، ورأينا الكثير من التصعيد ومشاكل التصعيد. لكن النقاط 14 أهم ما فيها هي عملية فتح المضيق بالتدريج مع تزامن يعني رفع الحصار على الموارد النفطية، عملية يعني يجب أن يكون هناك كذلك ربط ما بين وقف إطلاق النار في ما بين الإيرانيين والأمريكان مع طبعا الجانب اللبناني، وقف إطلاق النار في لبنان وعدم التصعيد في الملف اللبناني. الجانب الآخر هو عملية ترحيل المشاكل المهمة الأساسية والمهمة إلى مرحلة 60 يوم. 30 يوم ستكون المرحلة الأولى، ستكون هي عبارة عن جسد نبض، هل كلا الطرفين يلتزم بما ورد في هذه النقاط الأساسية أو لا؟ قد يكون هناك عدم التعدي، عدم الدخول في ضربات يعني متبادلة أو تصعيد، عملية يعني عملية يعني الأصول المجمدة وخاصة الجانب المادي طبيعي الذي يشكل أساسية عقبة أساسية في طريق البناء الاقتصاد الإيراني والرجوع إلى الوضع ما قبل

0: بالإضافة للملف النووي. الملف النووي هذا هو طبعا أساس المشكلة في حد في الحرب، وقد يكون هناك سيكون هو العقب الكيداء في تحقيق يعني اتفاق أو حرب أو وقوف الحرب أو عدم رجوع الحرب في المستقبل القريب أو البعيد. هذه طبعا الملامح العامة. هناك اتفاق بدخول جانب المنطقة ككل، بالاتفاق طبعا مع الجانب الإيراني بأن يكون هناك ترتيب أمني ويعني للمنطقة وكيف يكون حتى إدارة المضيق. طبيعي هناك الكثير من التضارب يعني ما بين الرؤية الأمريكية والرؤية الإيرانية في مسألة المضيق. هل المضيق بعد المرحلة التجريبية والفتح التجريبي سيكون هناك وضع نوع من التعريفات الجمركية أو يعني الدخول أو الخروج بأتوات معينة تفرض من قبل الجانب الإيراني؟ ولكن يبدو أن هناك نوع من التنسيق سيكون هناك بين الجانب الإيراني والجانب العماني.
1: نعم.
0: كيفية إدارة المضيق بالاتفاق مع دول المنطقة كذلك.
1: طيب في إطار الربط بين التصريحين، تصريح الرئيس الأمريكي وتصريح نائبه، الرئيس الأمريكي يقول أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا غدا توقيع الاتفاق، أيضا ربط نائب الرئيس الأمريكي رفع العقوبات الاقتصادية على إيران والإفراج عن أي أموال إيرانية بتغير ملموس بالسلوك الإيراني. ما الذي يعنيه ذلك؟
0: نعم، هو طبعا الجانب سناتي الجانب المالي أو رفع القيود عن الأرصدة الإيرانية، يبدو أن هذا الجانب الموقف الأمريكي ثابت فيه. ولكن هناك إلى جانب هذا هناك يعني زي مثل ما يعني صندوق إعمار حوالي 300 مليار أو أكثر ستكون مختلفة تماما عن ليس لها علاقة بالأموال المجمدة، وهذه طبعا مسألة أخرى. إعطاء نوع من الجانب المادي للجانب الإيراني من أجل يعني يقف أو من أجل يعني يوافق بشكل كبير على البنود الأخرى. طبيعي مسألة الجانب النووي، والجانب النووي وصل إلى اتفاق. طبيعي كان الجانب الإيراني متمسك جدا في هذا الملف، ولكن يبدو أن هناك تنازلات كبيرة. أول هذه التنازلات هو عبارة عن إنهاء الإيراني بالمخصب وتخفيفه أو حتى يعني إعدامه داخل إيران بشكل يعني من قبل المنظمة الدولية الطاقة الدولية بإشراف جانب آخر. طبيعي الدول التي وقعت أو ساهمت في التوقيع هذا الاتفاق ستكون حاضرة كذلك، لأننا سنشاهد في الجمعة القادمة هناك يعني نوع من المؤتمر أو بداية المناقشة للأشياء المهمة التي تحدثت عنها، وسيكون الدول التي أدت أو ساهمت في هذا الاتفاق ستكون حاضرة في هذا النقاش. فإذا عملية الجانب النووي، نعم سيكون هناك إنهاء للبرنامج النووي بشكل كبير جدا، ولكن في المقابل قائدة إيران بموضوع الصواريخ بعيد المدى، لأن الجانب النووي كما تعرف هو جانب ردعي وليس جانب للاستعمال، وبالتالي مصدر القوة في الناحية العسكرية الجانب الإيراني هو الصواريخ بعيد المدى التي أدت مفعولها أو شبه مفعولها في الحربين الماضيين. فبالتالي الإيران يرى أنه حقق نتائج، وبالإضافة إلى الجانب الأمريكي يعني حقق نتائج باعتباره أن الجانب النووي سيكون يعني زيرو أو صفر تخصيب وصفر قدرات نووية مستقبلية لإيران.
1: نعم. دكتور يونس الحويج، أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية بجامعة ريدينغ، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: في محطتنا الاقتصادية لهذه الجولة، تتجه دولة الكويت خلال أسبوع لاستعادة مستويات إنتاج النفط ما قبل التصعيد في الشرق الأوسط من خلال رفع الإنتاج إلى 2 مليون برميل يوميا، تزامنا مع إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف حركة الشحن التجاري الدولي. ونفذت مؤسسة البترول الكويتية عدة إصلاحات في البنية التحتية المتضررة بما يسرع العودة إلى مستويات الإنتاج السابقة. وأكدت المؤسسة التزامها مع عملائها الدوليين لضمان انتقال الكميات التعاقدية الكاملة بسلاسة وفاعلية وفق الاتفاقيات ذات الصلة. ترأس وزير المالية ومحافظ دولة الكويت لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور يعقوب الرفاعي وفد دولة الكويت المشاركة في الاجتماع الوزاري السنوي 51 لمجلس محافظي المجموعة في العاصمة باكو بجمهورية أذربيجان، وبمشاركة سفير دولة الكويت لدى أذربيجان محمد المطيري. وذكرت المالية في بيان صحفي اليوم أن الاجتماع يعقد خلال الفترة

من 16 حتى 19 من يونيو الحالي تحت شعار التكامل الإقليمي رافد الازدهار المستدام تحت رعاية وحضور رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف.

0: هذه وقفة سريعة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
1: مساء الخير. الطقس المتوقع لهذه الليلة طقس رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة، سرعة الرياح من 5 إلى 25 كيلومتر بالساعة. الطقس المتوقع لنهار يوم الجمعة طقس حار ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة، سرعة الرياح من 10 إلى 30 كيلومتر بالساعة. درجات الحرارة الصغرى متوقعة لفجر الغد مدينة الكويت 27 درجة مئوية، مطار الكويت الدولي 27، الجهرة، مزارع العبدلي ومزارع الوفرة 25، ميناء الحمدي وفيلتشة 30، جزرنا الشمالية وربو بوبيان 29، وجزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 31 درجة مئوية. حالة البحر خفيف الموج بوجه عام، ارتفاع الموج من 1 إلى أقل من 3 قدم. أعلى مد في الساعة 3:35 دقيقة الفجر، أدنى جزر في الساعة 8:40 دقيقة صباحا. موعد أذان الفجر في الساعة 3:13، موعد شروق الشمس في الساعة 4:48. كان معكم جمال إبراهيم، شكرا لاستماعكم.

وفي نهاية جولتنا إلى حضرتكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني. الرئيس الأمريكي يؤكد أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. ونائبه يقول إن رفع العقوبات على طهران مشروط بتغير سلوكها. سويسرا تقول إن المحادثات المقررة غدا الجمعة بين واشنطن وطهران لا تزال قائمة. الحكومة البريطانية تؤكد استعداداتها للعمل مع شركائها للمساعدة في إزالة الألغام من مضيق هرمز. الرئيس اللبناني يقول إن بلاده تستعد لجولة جديدة من المحادثات مع الاحتلال الإسرائيلي، ويؤكد ضرورة التمسك بشروط لبنان الأساسية. استشهاد 3 فلسطينيين إثر غارة لجيش الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة غزة. أوكرانيا تشن هجوما واسعا على روسيا يستهدف مصباتا للنفط، وموسكو تتوعد بالرد بعد الهجمات الأخيرة. قادة الاتحاد الأوروبي يجتمعون في بروكسل لبحث الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرات الاقتصاد الصيني وميزانية التكتل الأوروبي للسنوات 7 المقبلة. وكوريا الشمالية تندد بدعوة مجموعة 7 إلى نزع سلاحها النووي. تنتهي جولتنا الإخبارية المسائية، قدمناها لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت، سعيد بتقديمها على مسامعكم الطيبة هذا المساء. خلف الميكروفون يوسف مصطفى، وسعيد بصحبة أيضا المخرج سلام العنزي. تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشكر قطاع الأخبار والبرامج السياسية ونستكمل برامجنا لهذا اليوم.
1: لعشاق كرة القدم،
2: يا لعيب يوسف يلعب لك كرة متابعة الله،
1: والألعاب الفردية والجماعية، نقدم لكم برامج رياضية في إذاعة دولة الكويت.
3: هنا الكويت.

0: نسلط الضوء على الأحداث الرياضية. إذاعة دولة الكويت معكم، حيث الشغف لا ينتهي.
1: هنا الكويت والساعة فيها 8:45.

أهلا بكم مستمعينا الكرام بالنشرة الرياضية. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم يوسف الرشيد، ومن الإخراج سعود السهلي.

بداية مع العناوين، القيادة السياسية تهنئ نادي بورغان بتتويجه بطلا لأسيوية اليد، وزير الرياضة يشيد بمستوى نهائي أسيوية اليد وتتويج بورغان باللقب، بورغان يتوج بلقب أسيوية اليد للمرة الأولى في تاريخه ويتأهل لمونديال العالم. مواجهات مرتقبة غدا في الجولة الثانية من مجموعة البطولة لدور زين الممتاز. الإسباني دياز مدربا لصالات الأبيض. مونديال 2026، البرتغال تستهل مشوارها بتعادل مخيب أمام الكونغو الديمقراطية.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في نشرة رياضية نقدمها لكم من خلال إذاعة دولة الكويت، فأهلا بكم. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أنور العتيبي رئيس مجلس إدارة نادي بورغان الرياضي، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة تحقيق فريق نادي بورغان الرياضي لكرة اليد لقب البطولة الأسيوية للأندية 28 لكرة اليد عقب فوزه على نادي الخليج السعودي في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء الموافق 17 يونيو 2026 على صالة الشيخ سعد العبدالله لألعاب الرياضة المغطى، مشيدا سموه بهذا الإنجاز الرياضي الرفيع وبالأداء الفني المتميز الذي قدمه الفريق وبروح التعاون التي سادت بينهم وبالجهود الكبيرة التي بذلها مسؤولو وإداريو النادي مما أسهم في تحقيق هذا الفوز، راجيا سموه للجميع كل التوفيق والنجاح وتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية ورفع اسم الكويت عاليا في المحافل الإقليمية والدولية. وبعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى رئيس نادي بورغان ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة تحقيق الفريق لقب البطولة الأسيوية لكرة اليد، مثمنا سموه هذا الإنجاز الرياضي البارز ومشيدا بالمستوى الفني المتميز الذي ظهر به فريق نادي بورغان الرياضي، ومتمنيا سموه للجميع التوفيق لإسهام في رفع مستوى الرياضة الكويتية وتحقيق المزيد من الإنجازات على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما بعث سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة إلى رئيس مجلس إدارة نادي بورغان الرياضي.

أشاد وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة بالمستوى الفني الرفيع لنهائي البطولة الآسيوية لأندية أبطال الدوري لكرة اليد 28.

العشرين التي توج بها فريق نادي بورغان على حساب نظيره الخليج السعودي ب34-32. وقال الجلاهما عقب اللقاء إن نهائي البطولة المؤهلة إلى كأس العالم لأندية في مصر سوبر جلوب 2026 شهد مستوى فنيا رفيعا قدم من خلالها الفريقان معنى الروح الرياضية وما تجسده الرياضة من تضحية وعمل، مؤكدا إنه لا يوجد خاسر بين الأشقاء في الخليج. وأشاد بالحضور الجماهيري الغفير في مجمع الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح الرياضي للصالات المغطاة، حيث قيمت البطولة بما يعكس شعبية كرة اليد في دولة الكويت ودعم الجماهير الكويتية لكل فرقها في المنافسات القارية لرفع اسم البلاد عاليا. وتوجه بالتهنئة لنادي بورغان على تتويجه بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه، مشيدا في الوقت نفسه بالعمل الإداري الاحترافي لمجلس إدارة النادي.

أحرز فريق بورغان الكويتي لقب البطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري لكرة اليد للمرة الأولى في تاريخه بعد مشاركة استثنائية أولى في النسخة 28، وتأهل لبطولة العالم للأندية سوبر جلوب مصر 2026، وذلك بعد فوزه المثير على الخليج السعودي في الوقت الإضافي ب 34 هدفا مقابل 32، بعد أن انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل ب 27 هدفا ل 27 في المباراة النهائية التي جرت على صالة اليد بمجمع صالات الشيخ سعد العبدالله الرياضي، وذهب المركز الثالث لفريق نادي الاتحاد القطري بعد تغلبه على الكويت صاحب الضيافة ب 36 هدفا مقابل 34 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

تقام غدا منافسات الجولة الثانية من مجموعة البطولة لدوري زين الممتاز لكرة القدم بإقامة ثلاث مواجهات. تجمع الأولى الإفحاحيل مع نظيره كاظمة في تمام الساعة 7:05 مساء على استاد جابر المبارك الحمد الصباح بنادي الإصلابخات، وفي المباراة الثانية يلتقي السالمية مع منافسه الكويت على استاد علي صباح السالم بنادي النصر في الساعة 8:45 مساء. وفي آخر مواجهات الغد وقمة الجولة يصطدم العربي بمنافسه القادسية على استاد جابر المبارك الحمد الصباح بنادي الإصلابخات في الساعة 9:45 مساء. تعاقدت إدارة نادي الكويت مع المدرب الإسباني راميرو دياز لقيادة الفريق الأول لكرة الصالات فيما تبقى من منافسات موسم 2025-2026 الذي يستأنف منتصف أغسطس المقبل، وكذلك في الموسم المقبل 2026-2027. وسبق لدياز وهو من المدربين المعروفين على مستوى العالم قيادة اليرموك في الموسم الحالي 2025-2026 قبل توقفه في أواخر فبراير الماضي، وحقق معه لقب كأس الاتحاد التنشيطية في أكتوبر الماضي. ومن أخبارنا الخليجية، يخوض المنتخب القطري مواجهة صعبة جدا أمام منتخب البلد المضيف كندا في ثاني مباريات المنتخبين ضمن منافسات المجموعة الثانية في مونديال 2026، ويملك كلا المنتخبين نقطة واحدة بعد تعادل قطر مع سويسرا في الجولة الأولى وتعادل كندا مع البوسنة، وبذلك ستكون نقاط هذه المباراة شبه مصيرية لحسم التأهل للدور الثاني من المونديال. الأخبار العالمية.

استهلت البرتغال بقيادة النجم المخضرم كريستيانو رونالدو رحلتها نحو محاولة الفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخها بتعادل مخيب مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.

هدف لكل فريق في هيوستن ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة 11 لمونديال 2026 لكرة القدم. وتقدمت البرتغال منذ الدقيقة 6 عبر جواو نيفيز، لكن الكونغو الديمقراطية في أول ظهور لها في النهائيات العالمية منذ 52 عاما أدركت التعادل والنقطة الأولى في تاريخها عبر يوان ويسا. حقق منتخب كولومبيا بداية جيدة في انطلاق مشواره ببطولة كأس العالم 2026، وذلك بفوزه على منتخب أوزبكستان بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب أزيتكا في المكسيك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالمجموعة 11. وبذلك يتصدر منتخب كولومبيا ترتيب المجموعة بثلاث نقاط، يليه منتخب البرتغال والكونغو برصيد نقطة لكل منهما، ثم منتخب أوزبكستان من دون الرصيد. ومن المقرر أن يلتقي منتخب أوزبكستان مع منتخب البرتغال ضمن الجولة الثانية بالمجموعة، فيما يلتقي منتخب كولومبيا مع الكونغو.

حقق منتخب غانا فوزا قاتلا على بنما بهدف دون رد في تورنتو ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية عشر لمونديال 2026، وسجل كاليب يرينكي هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع ليحسم مباراة اتسمت بقوة المواجهة بين الفريقين. حصد الغاني أنتوان سيمينيو جائزة أفضل لاعب في المباراة، وجاء اختيار لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي بعد أدائه المذهل وتحركاته الذكية ومجهوده الوافر طوال 90 دقيقة، حيث سكل المحطة الهجومية الأبرز لمنتخب النجوم السوداء، وكان بمثابة القوة الدافعة للفريق للتغلب على الصعوبات والغيابات الإجبارية التي واجهت ممثل الكرة الأفريقية خلال اللقاء الشاق.

حقق المنتخب الإنجليزي فوزا مستحقا على نظيره الكرواتي بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات المجموعة الثانية عشر في الجولة الأولى من منافسات كأس العالم، ويعد هذا الفوز الرابع للمنتخب الإنجليزي في آخر ست مباريات بين المنتخبين مقابل فوز واحد للمنتخب الكرواتي فيما حضر التعادل مرة واحدة. وبذلك خطف منتخب الأسود الثلاثة أولى ثلاث نقاط في البطولة قد تمهد له الطريق نحو الأدوار الإقصائية. تتواصل منافسات كأس العالم 2026 مع برنامج جديد يمتد من المساء حتى الساعات الأولى من فجر الجمعة في يوم تتوزع مبارياته بين المجموعتين الأولى والثانية، وتبرز فيه مواجهة قطر وكندا بوصفها الموعد العربي الأهم. وتشهد مباريات اليوم ثلاث مواجهات تبدأ بلقاء سويسرا والبوسنة والهرسك في المجموعة الثانية قبل أن يدخل المنتخب القطري اختباره الثاني أمام كندا، على أن تختتم السهرة فجرا بمباراة المكسيك كوريا الجنوبية عند العاشرة مساء. تلتقي سويسرا والبوسنة والهرسك في مباراة مهمة لحسابات المجموعة الثانية، إذ يسعى كل منتخب إلى تحقيق فوزه الأول بعد أن خرجت مباريات الجولة الافتتاحية في هذه المجموعة من دون غالب أو مغلوب. أما الموعود العربي الأبرز فيأتي عند الواحدة فجر الجمعة حين يلتقي منتخب قطر نظيره الكندي في فانكوفر في مباراة تحمل وزنا كبيرا للعنابي، خصوصا بعد تعادله في الجولة الأولى أمام سويسرا. وتختتم مباريات اليوم عند الرابعة فجر الجمعة بمواجهة المكسيك وكوريا الجنوبية في لقاء جماهيري جديد لأحد المنتخبات المضيفة، وضمن المجموعة بدأت مبكرا بحسابات مفتوحة على أكثر من احتمال.

بهذا مستمعينا الكرام قد انتهت جولتنا الرياضية، أما الآن فنذكركم بالعناوين. القيادة السياسية تهنئ نادي بورغان بتتويجه بطلا لآسيوية اليد. وزير الرياضة يشيد بمستوى نهائي آسيوية اليد وتتويج بورغان باللقب. بورغان يتوج بلقب آسيوية اليد للمرة الأولى في تاريخه ويتأهل لمونديال العالم. مواجهات مرتقبة غدا في الجولة الثانية من مجموعة البطولة لدوري زين الممتاز. الإسباني دياز مدربا لصالات

0: تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم يوسف الرشيد، ومن الإخراج سعود لسالي.
1: الثقافة ليست ترفا، بل وعي يفتح العقول، وفكر يوسع المدارك،
2: ورسالة تصنع الإنسان.
1: من هنا نأخذكم في رحلة ممتدة عبر الكتب،
3: وعشان تعرف أكثر عن هذا الموضوع
1: والحوارات.
4: حي الله أبو ريان.
3: اليوم عندنا موضوع مغاير شوي نوعا ما، الموضوع هذا
1: والموسيقى. والفنون.
5: قبل كل شيء انا لازم اروح شركه احاسبهم واخذ فنشي.
6: شنو؟
5: ابي فنشي انا.
6: اي فنشي كله ابو علي 90 ربي انا اعطيك اياهم.
5: لا لا لا، بروح اخذ فنشي بشتري مضاعد حق امي.
7: كبل الساحر اذا بيت الخباز.
8: والله ما في قلب رحمه.
1: حيث الثقافه في اذاعه دوله الكويت.
9: إذاعة دولة الكويت تقدم نقطة نقاش. من هنا، من صميم الحرف ومن نبض الفكر نبدأ الحكاية. نقطة نقاش، حيث تنبض الكلمة وتستنير الفكرة وتتعانق الرؤى في فضاء لا يعرف الانغلاق. نفتح نوافذ الحديث على مصراعيها ونرسم خارطة للحوار تسير بنا نحو ضفاف الفهم وجسور الحلول. هنا لا صوت يعلو فوق صوت العقل، ولا رأي يقصى، ولا فكرة تهمش. نسلط الضوء على قضايا تلامس القلب وتستفز الفكر وتدفعنا للغوص في عمق الواقع، لا لنتجادل بل لنفهم، لا لنختلف بل لنتلاقى. في نقطة نقاش كل فكرة تستحق أن تقال، وكل رأي هو لبنة في بناء مجتمع أوعى وأرقى. فمرحبا بكم في المساحة التي يصغي فيها الوجدان لصوت الإنسان، ومرحبا بكل من يرى في الكلمة بذرة تغيير وفي النقاش طريقا للضوء. نقطة نقاش يعده لكم محمد السبيعي، وعبر موجات الأثير يقدمه فاطمة الطباخ، مساعد السوارج، من التنفيذ روان عبد السلام. برنامج نقطة نقاش يأتيكم أسبوعيا، من إخراج محمد طبقي.

0: قضايا الأسرة وهموم المجتمع في ساعة من النقاش. نقطة نقاش.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبهذه الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي نقطة نقاش. مستمعينا كما عودناكم في كل حلقة لدينا ضيف متميز في مجاله ونقطة نقاش نسلط الضوء عليها خلال هذه الحلقة، لذلك تابعونا بعد هذا الفاصل حتى نتعرف على ضيفي بهذه الحلقة وعلى موضوع هذه الحلقة، فتابعونا.
2: أهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج نقطة نقاش. نناقش اليوم الجرائم الإلكترونية التي أصبحت من أبرز التحديات في ظل الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا والإنترنت، وتشمل هذه الجرائم الاحتيال الإلكتروني واختراق الحسابات وسرقة البيانات والابتزاز الرقمي وغيرها من الممارسات التي قد تسبب أضراراً كبيرة للأفراد والمؤسسات. ومع تطور التقنيات تتطور أساليب مرتكبي هذه الجرائم، مما يجعل مواجهتها مسؤولية مشتركة بين الجهات المختصة والمستخدمين. فما حجم هذه التحديات وكيف يمكن الحد منها؟ هذا ما سنناقشه في حلقة اليوم من نقطة نقاش.
0: نقطة نقاش، الفكرة تطرح والرأي يفهم.

0: عودة مجددة معكم مستمعينا عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم تستمعون إلى البرنامج الأسبوعي نقطة نقاش. وباسمكم مستمعينا أرحب بضيفي بهذه الحلقة، هو الأستاذ ناصر المنيخ وهو محامي. شكرا لك أستاذ ناصر على قبولك هذه الدعوة ويانا في برنامج نقطة نقاش.
1: شكرا على دعوتكم.
0: اليوم موضوعنا في هذه الحلقة ونقطة النقاش اللي راح نتحاور فيها بنظرة عامة عن الجرائم الإلكترونية، وأيضا الأمور اللي تخصها في القوانين والتشريعات اللي موجودة داخل الكويت. في البداية لو نتكلم كيف يتم تعريف القانون الخاص بالجرائم الإلكترونية، وشنو الفرق بينها وبين الجرائم التقليدية؟
1: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. الجرائم الإلكترونية هي يعني أي سلوك غير قانوني ينفذ باستخدام وسائل التقنية أو وسائل التواصل الاجتماعي. هذا بما يعني هذه كنظرة عامة عن الجرائم الإلكترونية، تعريفها بشكل مبسط. أما الفرق بين الجرائم الإلكترونية والجرائم التقليدية، طبعا الجرائم الإلكترونية ممكن أنت تكون في بلد غير عن البلد الثاني، الشخص اللي انت بتسبه او بتبتزه، فان الحدود الجغرافيه تكون مختلفه. اما الجريمه التقليديه فهي يشترط ان يكون تواجد الجاني والمجني عليه في نفس المكان في نفس المنطقه.
0: نعم، يعني ممكن تكون الجريمه الالكترونيه خارج البلاد، لكن التقليديه هي المتعارف عليها، موجوده في نفس البقعه او المحيط الذي يعيش فيه الفرد الذي ارتكب هذا الجنحه او هذه الجنايه. اليوم ما هي اكثر الاشكال استاذ ناصر الخاصه بالجرائم الالكترونيه انتشارا في المجتمع الكويتي بشكل خاص والمجتمع العربي بشكل عام، اذا كان عندنا معلومات عن هذا الموضوع؟
1: طبعا اكثر شيء منتشر في يعني خلينا نتكلم بشكل عام. احنا عندنا جرائم الابتزاز تنتشر، وهي تصير مثل يعني سبحان الله تصير مواسم، فتجي فتره جرائم الابتزاز تزيد والشكاوي تزيد، وعندك الاحتيال المالي هم من يت فتره الاحتيال المالي كان متصدر المشهد اللي هي عن طريق الروابط او عن طريق حتى العملات الرقميه. عندك طبعا الأشهر اللي يتصدر فترة أطول اللي هي اللي تكون الإساءة والتشهير عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا مع الأسف إنه يعني صارت عادة شبه يومية.
0: نعم، إذا كانت هذه بعض من الحالات اللي تمرون أو تمر عليكم من خلال ارتكاب الجرم الإلكتروني، لكن اليوم كيف أنا ممكن إني أنا أقدم شكوى ضد الشخص اللي وقعت مثلا أنا جرم مالي أو سياحة وسفر أو أي شيء يخص هذا الموضوع؟ شو أنا ممكن كفرد أني أقدم شكوى على الجهة اللي انصبت علي إلكترونيا؟ طبعا
1: أول خطوة، إذا كان إحنا الحين بنتكلم عن الاحتيال المالي اللي يصير عن طريق استخدام وسائل التقنية، أول خطوة تقدم شكوى في الجرائم الإلكترونية. طبعا يستدعونك، ياخذون اقوالك، ياخذون اسم البرنامج اللي انت تعاملت وياه، اذا كان في رقم تليفون ياخذون تفاصيله، وتالي يحيلون الشكوى الى النيابه المختصه، وهني يقوم وكيل النيابه هم من بيقوم باجراءه. وان ثبت وقوع الجريمه او توصلوا الى الشخص الجاني يحيلونها للمحكمه مع الجاني.
0: نعم، ايضا بعض الهكرات الخاصه في الموبايلات الخاصة اللي نستخدمها بشكل يومي، يعني لاحظ أحد الأشخاص كبار السن أو الشخص منه دخل في رابط بالخطأ، أو تكون مثلا هناك فعالية بالمجتمع جمع تبرعات، أو كل جمعة أحيانا تلاقي المبرات الخيرية ترسل روابط، لكن أحيانا هذا المقرصن يتجه بهذا الأسلوب ويختفي أو يختبئ تحت هذا الغطاء حتى يرتكب الجرم. اليوم عندما يهكر جهازي خاصة برنامج الواتساب، أنا شلون ممكن يعني أقدم شكوى؟ لأن إحنا ما نعرف للأمانة، بس نشوف حالات مرت بالمجتمع يكتبون ويقولون إن إحنا جهازنا تم تهكيره، رجاء عدم التواصل أو الرد حتى يتم تبليغكم، خاصة في محيطهم العائلي.
1: معك واحد من اللي تهكر واتساباته.
0: سبحان الله من حسن الحظ. يعني راح ناخذ المعلومة طازجة أكيدة.
1: يعني هي في لها أكثر من خطوة تسويها. في أمور وايد باللي مختصين في التقنية طبعا هم أدرى في هالأمور، بس كانت أسهل طريقة أني أنا أسويها أني نزلت واتساب بزنس، فعلت خطي على واتساب بزنس ففصل بالواتساب العادي، فمجرد ما فصل منه رديت مرة ثانية فعلته بالواتساب العادي فطلعت الهاكر من الواتساب.
0: هذا كأنه تقنية عادية.
1: هذا إيه؟ هذا يعني أي شخص عادي يقدر يسويه. طبعًا لما تروح حق مختص في لهم طرق ثانية بصراحة أنا ما.
0: هذه معلومة لكم مستمعينا سهلة وأكيدة من شخص وقع بهذا الأمر. لكن هل يحق لي أنا أشتكي؟
1: إذا كنت تعرف طبعًا الجرائم الإلكترونية اليوم لما تروح تقدم لهم أي بلاغ يطلبون منك الآي بي أدرس، اللي هو الآي بي أدرس اللي هو يحدد المنطقة اللي وقع فيها الفعل نفسه أو الجريمة نفسها. فهذا الآي بي أدرس مجرد ما أنت تتحصل عليه ويعرفون المكان، إذا كان في حدود الكويت فهم 100% الجرائم الإلكترونية، المباحث الجرائم الإلكترونية ما راح يقصرون، فراح يسعون جاهدًا أنهم يصيدونه. بس المصيبة إذا كان برا.
0: ماكو مشكلة الحين إذا كان برا، لكن أنا قاعد أتكلم عن داخل الكويت. اليوم في تطور تقني كبير وملحوظ،
1: صح.
0: ممكن يستخدمون بالجريمة الذكاء الاصطناعي، ممكن هيئتي أيضا صوتي، وما في دليل ملموس يعني إنه مو أنا، عرفت؟
1: صح.
0: شلون أنا ممكن أتأكد إذا بس مرات الذكاء الاصطناعي إذا كان كهيئة يقول لك أنا راح أتصل عليك فيديو إلا ما تصيد عليه بعض الأخطاء، بس بعض الأحيان لما يدش عليك في موضوع مثلا فزعة أو يبي منك شغلة أو أنه موضوع هو فاهم من خلال قراءته إلى النصوص المدارة بيني وبينك، أحيانا ما أركز، عرفت؟
1: صح.
0: فأنا اليوم لمن شلون أخذ الحيطة والحذر، وأيضا شلون أنا ممكن أن أقدم بلاغ وأني أتأكد.
1: أنا خلي أقول لك الموقف اللي مرتبط باليوم تهكر الواتساب مالي. أنا اليوم تهكر الواتساب مالي اللي كان جاي يكلمني لغة عربية
0: فصحى.
1: ليش أنا ما شكيت فيه؟ هو كان مهكر إمام المسجد، فتوقعت إمام المسجد هو اللي كان جاي يكلمني، وأنا توني قاعد من النوم، فطلب مني الرقم اللي وصلني في المسج، فدزيت لي إنه إمام المسجد، يعني ما أدري يمكن في مشكلة صايرة ولا الواتساب مالي يتهكر. فهني المشكلة لما يكون الشخص يقرأ المحادثات ويفهم الشخص، طبعا لأن الإمام كان يرسل لنا مثلا مثل خاطرة دينية أدعية، فدائما تكون باللغة العربية الفصحى، ساعات يكون تعليق على فيديو ساعات يكون فيديو، فسبحان الله صادي من هالطريقة.
0: تمام، تهكر جهازي لكن أنا حاب أقاضي الجهة لأنه ضرني. إذا ما قلنا إذا كان برا الكويت إحنا ما لنا شغل فيه لمقاضاته، لكن إذا كان داخل الكويت اليوم شنو الأشكال اللي ممكن أني أنا قضيها فيه وتم اكتشاف هذا الشخص؟
1: أنت اليوم عندك الآي بي أدرس كأن هذا الرقم المدني للشخص نفسه. أنت مجرد ما تتحصل على الآي بي أدرس فهذا الآي بي أدرس يحدد لك موقعه ويصيد لك الشخص نفسه، طبعا عن طريق الجرائم الإلكترونية هم عندهم البرامج اللي هي تحدد الموقع نفسه. فالآي بي أدرس مهم في كل الأحوال.
0: نعم.
1: حتى البرامج نفسها ساعات يعني أكثر من برنامج لازم يكون الآي بي أدرس يكون موجود.
0: نعم. أيضا أستاذ ناصر، إذا عند الشكوى لهذا الشخص تم تحديد مكانه، شنو الممكن الأحكام التي تصدر تجاه هذا الشخص إذا أثبت عليه الجريمة؟
1: هو يعتمد يوم هكر الواتساب وتواصل وياك شنو اللي سواه وياك. هو غالبا اللي يعني الدارج العام إذا هكر الواتساب وتواصل وياك غالبا يبي ينصب عليك أنت، يا يهكر الواتساب مالك عشان يوصل حق جهات الاتصال اللي عندك ويكون أكبر عدد قاعدة بيانات عنده، أو أنه يحاول يطلب منك فلوس. المشكلة وين لما يطلب منك فلوس؟ لما يوصل لك OTP اللي هو هذا الوان تايم باسورد، مجرد ما ترسله ويسحب المبلغ، لو تروح للبنك يقولك أنت استخدمت OTP فمعناته أنت موافق على العملية، فمالك حق أنك أنت
0: تسترجع المبلغ.
1: فسالفة OTP يعني
0: كأنه شفرة بينك وبين العملية نفسها.
1: بالضبط. فهذه مهمة يعني المفروض ما تعطيها حق أي أحد، لو مهما الشخص كان عزيز عليك اللي طالب منك الفلوس وطلب منك OTP ما تعطيه، أنت حطها بنفسك بجهازك.
0: أنا موافق وتأكيد على تتميم هذه العملية.
1: أيوة.
0: لكن يعني العقاب يتم من خلال على حسب الواقع التي وقعت، وأيضا على حسب الأمور التي قد يبرأ هذا الجاني.
1: لا ممكن إن ما يحصلونه.

0: وارد جدا. 90 إلى 95% من القضايا اللي تصير عن طريق الواتساب عدم معرفة الجاني.
1: طيب إنزين، بالنسبة إلى العمر، هل يفرق القانون بين المراحل العمرية في الجرائم الإلكترونية؟ يعني مثلا إذا كان الشخص طفل لكن خبير في هذه الأمور،
0: أكيد،
1: وبين البالغ، شلون يفرق بينهم؟
0: أكيد، هو شوف، طالما أنه هو تحت السن القانوني في الج... في الج... في ال... في المسؤولية الجنائية أو المسؤولية الجزائية اللي هو يكون تحت 18 سنة، هني طبعا تكون العقوبة مخففة، ممكنها تكون في مراكز تأهيلية عشان تضبط سلوكه، ممكن يقدم خدمة مجتمعية بدل من عشان هم من يقوم سلوكه بدل من السجن. فأكيد القانون فرق بين الفئات العمرية بين القاصر والبالغ 100%.
1: أيضا هناك بعض الناس للأسف يتم استغلال الأطفال من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم شلون ممكن يتعامل معها القانون أستاذ ناصر؟
0: من أي ناحية يستغلهم؟
1: على حسب الموضوع الذي يكون مطروح، سواء كان ابتزاز أو استغلال أو ارتكاب جريمة عن طريقه.
0: شو إذا إحنا بنتكلم عن الابتزاز، ف الجرائم الإلكترونية بصراحة عندهم إدارة أو قسم مختص حق قضايا الابتزاز، ويعني يتم بسرية تامة، يحمون الشخص المجني عليه أو المجني عليها، ويبون الشخص اللي الجاني اللي هو كان اللي هو جاي يبتز، يمسحون جهازه كله، يوقعونه على تعهد أن كرر الفعل أو تواصل ويا الشخص نفسه مرة ثانية راح تكون يعني العقوبة
1: أكبر
0: عليه. فإدارة الجرائم الإلكترونية شغالة عدل وبسرية تامة.
1: أيضا أستاذ ناصر، يعني تم ملاحظة استغلال الأطفال في ارتكاب الجريمة، مثلا يطلب منه في بعض الألعاب والمواقع يطلب أنه يفعل فعل، لكن هذا الطفل مو واعي أيضا أنه مثلا يستخدم سكين ويطق أخوه وهو نايم أو أبوه أو غيره بسبب قوة الجسدية، أنه عمره يكون مثلا أقل من 10 أو أكثر، بس يكون عنده عصب قوي. وهذا اللي شفناه في بعض المواقع اللي تم إلغائها في الكويت ودول الخليج، وأخبار متداولة. اليوم إذا ثبت أن هذا الشخص اللي تم استغلال الطفل داخل الكويت، هل يحاسب كأنه هو الذي ارتكب الجريمة، ولا الطفل أيضا يحاسب معاه؟ وليش وصل هذا إلى هذه المرحلة هذا الطفل؟
0: الرقابة الأبوية مهمة في هذا الجانب. اليوم أنت مهما تشرع قوانين وتشدد بالقوانين والعقوبات، طالما ما في رقابة أبوية على سن المراهقة فهذه مشكلة وهذه كارثة راح تصير. لأن اليوم أنت المراهق ممكن يتأثر من أي شيء يشوفه ومن أي جروب يقعد وياه، فدائما يقول لك أن في فترة المراهقة دائما تراقب منه ربع عيالك، لأن الجروب اللي هو أو المجموعة اللي هو بيقعد وياها ويروح ويرد وياها هي راح تأثر على سلوكه، ممكن تأثر على مستقبله. فاليوم إذا ما كان في رقابة أبوية على البرامج اللي يحملها المراهق في جهازه أو الطفل في جهازه، فهذه كارثة. لأن أنت ما تدري شنو حمل، ما تدري قاعد يقابل منه، ما تدري هل الشخص اللي قاعد يتواصل وياه عن طريق التطبيق هذا هل هو متحرش، هل هو خاطف، هل هو يستدرج أطفال ويتاجر فيهم. أنت ما تدري من الشخص هذا، صح؟
1: صحيح،
0: هو متخفي وراء شخصية مجهولة. فالرقابة الأبوية مهمة في هذا الجانب.
1: هل يتحاسب ولي الأمر إذا وقعت جريمة
0: على تقصيره؟ إذا ثبت تقصير ولي الأمر يحاسب، ليش ما يحاسب؟
1: يبقى ولي الأمر دائما في حالة توتر بهذه الحالة، خاصة أن إحنا اليوم في هذا الزمن صارت التكنولوجيا يعني في متناول يد الأطفال بشكل عام، وهم بحاجتها للأمانة. إذا مستمعينا، لازال الحديث مستمر معكم في برنامج نقطة نقاش، فاصل ومن ثم نواصل.
2: أعزائنا المستمعين، نواصل حديثنا في نقطة نقاش بالتوقف عند دور الذكاء الاصطناعي في الجرائم الإلكترونية. فالذكاء الاصطناعي يساعد الجهات المختصة على كشف الهجمات الإلكترونية.

الإلكترونية وتحليل التهديدات بسرعة وكفاءة أكبر، مما يعزز الأمن السيبراني، وفي المقابل قد يستغل في تنفيذ عمليات احتيال أو إنتاج محتوى مزيف يصعب التحقق منه. وبين هذه الاستخدامات المتباينة يظل التحدي في كيفية توظيف هذه التقنية لخدمة الأمن وتقليل المخاطر.

0: عودة مجددة معكم مستمعينا عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم تستمعون إلى برنامج نقطة نقاش. وأذكر بضيفي بهذه الحلقة هو الأستاذ المحامي ناصر المليخ. حياك الله وشكرا لك مجددا على هذه قبولك هذه الدعوة يعني في برنامج نقطة نقاش.
1: الله يحييك سلمك.
0: قبل الفاصل أستاذ ناصر تكلمنا عن عدة نقاط للأمانة، كيف يتم تعريف هذا القانون الخاص بالجرائم الإلكترونية وشنو الفرق بينه وبين الجرائم التقليدية، وأيضا ذكرنا أكثر أشكال الجرائم الإلكترونية انتشارا اليوم في المجتمع وشنو الفرق بين القانون بين المراحل العمرية في الجرائم الإلكترونية، وأيضا عن موضوع استغلال الأطفال في مواقع التواصل الاجتماعي كيف يتم التعامل معها من الناحية القانونية. لكن أستاذ ناصر اليوم سؤالنا في هذه الزاوية وبهذه الأوقات عن أكثر الأخطاء اللي يتم ارتكابها من قبل الناس في السوشيال ميديا وتدخلهم أيضا في مشاكل قانونية ما تخصهم.
1: دائما ما يتم بسهوله ان يستدرجون الاطفال او المراهقين في هذه الزاويه، بحيث انه يقول له سووا كذا روح كذا تعال هني، فممكن انه يمشي وراء بخطوات وهني يرد نكرر نفس ما ذكرناه قبل الفاصل بالرقابه الابويه، ان مهمه تكون في هذا الجانب. اليوم استغلال الطفل عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وفي شغلة ثانية أخطر منها اللي هو التنمر الإلكتروني. ممكن يكون الطفل عرضة للتنمر الإلكتروني وهذا التنمر ينهي حياته. أنت يعني قاعد خلف شاشة، فأنت ما تشوف الشخص اللي أنت قاعد تنمر عليه، فما تدري شنو حالته النفسية، ما تدري شنو ضغط حياته اللي خلته مثلا هالوقت يكون ماسك الجهاز وقاعد يستخدمه. فلما تركز او ان تضغط عليه في ناحيه التنمر، انت ممكن تخليه ينتحر، تدخله في حاله نفسيه، تدخله في اضطراب نفسي، فهذه امور خطره جدا جدا.
0: أيضا نبي نتطرق إلى موضوع الابتزاز الإلكتروني والتشهير. اليوم شنو الشيء اللي يتكيف مع القانون الابتزاز الإلكتروني وشنو العقوبات اللي قد تترتب عليه؟
1: اليوم الابتزاز الإلكتروني هو تهديد باستخدام وسيلة تقنية لإفشاء أمر أو نشر صورة أو معلومات خاصة، أجبر الضحية نفسها اللي أنا قاعد ابتزها أنها تسلمني مبلغ أو تنفذ لي فعل، أو إذا ما سوت أي من الطلبات اللي أنا أبيها أهدد في بنشر الصور أو بنشر المعلومات الخاصة عن طريق وسائل التواصل الإلكتروني. ففي أمور ساعات توصل إلى يعني.
0: لكن السؤال إحنا عن موضوع، عندما أنا كشخص كنت في علاقة ما مع أحد الأصدقاء مع أو رجل وامرأة بينهم علاقة لكن ما تمت إلى الزواج، فبعض الأحيان تكون في أشياء مادية فيما بينهم، لكن يبتز الطرف الآخر سواء إذا كانوا أصدقاء أو كانوا رجل ومرأة كما ذكرنا لديهم علاقة يودون الزواج لكن لا يريد، تلقى أحد الطرفين يكون في حقد أنه لا يريد أن يكمل هذا المشوار معه، فيريد ابتزازه أو تعويض مادي كبير عن الأشياء اللي هو يحتاجه، وكل ما احتاج راح يرجع يبتزه. اليوم أنا قلت له روح سوي اللي تبي، شلون أنا اليوم أحفظ حقي بالقانون لمن ينشر ويشهر فيني؟
1: شكوى بجرائم إلكترونية في شكوى سرية خاصة حق اللي يتعرضون للابتزاز، يبون الشخص يستدرجونه، يبونه يأخذون جهازه يمسحونه كأنه تليفون جديد ويسلمونه إياه، كل سرية.
0: هذا إذا ما تم النشر وحابين نلم الموضوع.
1: أي.
0: بس إذا أنا كشخص خلاص أثبتي دانت هذا الشخص اللي بيني وبينه وبأقاضيه، يحق لي ما مسحت الدليل اللي عليه؟
1: أنك تبي تستمر، أنت تقدر تقول لهم والله لا يوقع على التعهد، تمسحون الجهاز، تمسحون الجهاز، تطلعون المادة اللي قاعد يهددني فيها.
0: تثبتون الحالة وبعدين أبشتكي.
1: أيوه.

0: وتكمل فيها بالإجراءات تحيلها للنيابة.
1: أيضا هل يتم الحذف الخاص بالمحادثات اللي يحمي المبتز أو الضحية قانونيا؟ شلون ممكن أنا إذا تم حذفها شلون أنا ممكن أني أثبت دليلي عليه إذا تم حذف هذا الدليل؟
0: دام حذفها ما راح تقدر تثبتها، لازم يكون خاصة في الأمور الإلكترونية لازم يكون عندك اللي هو يسمونه الكابتشر، تكون عندك صورة.
1: تمام، يعتبر دليل قانوني. ومتى يكون هذا يكون مخالف أيضا؟
0: بالكابتشرات ما يكون مخالف
1: في كلتا الحالتين.
0: في كلتا انت راح تستخدمه دليل انك تثبت في حقك
1: سواء بريء او متهم.
0: فهذا ما يكون ضدك يعني.
1: انزين، شنو الفرق قانونيا بين حرية التعبير وايضا التشهير والإساءة خاصة عبر وسائل التواصل؟ استاذ ناصر اليوم قاعد تستخدم وسائل التواصل للأسف كأنها بيئة مخصصة للتنمر، بيئة للتشهير، بيئة للإساءة. في حال اليوم في هذا القانون شلون أنا حاسب اللي يقول أنا قاعد أعبر عن رأيي لكن هو قاعد يسيء أساسا وقاعد يغلط على الناس، من ناحية القانونية شنو وضعه؟
0: دائما تصير حق الشخصيات العامة ولا الشخصيات اللي هي المؤثرة في السوشيال ميديا، دائما ما يتعرضوا له. اليوم الناس عندهم مشكلة ما يفرقون بين النقد والتجريح، وبينهم خط ضعيف. اليوم إذا أنا بنتقد بأمور فنية فقط، اليوم مثلا شفت شخصية عامة في منصب معين أيا كان المنصب، سواء كان في القطاع الخاص أو في القطاع العام، أنتقد أمور فنية في قرارات فنية أو اتخذها، من حقي أنا اليوم الدستور كفلي حرية التعبير عن الرأي. بس لما أوصل أني أشكك في ذمة المالية بدون دليل، أني أغلط عليه، أتهمه فأغذفه في أمور لو صحت لستوجب عقاب، اللي هو لو يقول عنه أنت بايق وأنت حرامي وأنت مسوي وأنت لاعب.
1: هذه ما تعتبر حرية رأي.
0: هذه ما تعتبر حرية رأي. الناس شو تقول لك؟ تقول لك أنا إحنا في بلد ديمقراطي وأنا أقول لي أبي.
1: ما لها علاقة أساسي، هو مو فاهم شنو يعني ديمقراطي.
0: شكرا. ما هذه المشكلة اللي في السوشيال ميديا، أنت تتعامل ويا عقول مختلفة، فأنت ما تدري منه المتعلم اللي مو متعلم، من اللي بكامل وعيه من اللي مو بكامل وعيه. فأنت التعامل ويا بيئة مجهولة، والناس على بالها
1: عقليات مختلفة.
0: عقليات مختلفة.
1: لكن أيضا وجودنا اليوم في برنامج نقطة نقاش أستاذ ناصر أن نثقف الناس. يعني في ناس في بداية مشوار السوشيال ميديا، وأنا واحد من عندهم لما كان عندنا اهتمام كبير فيها، لكن وصلنا لما شفنا المشاكل والمواضيع والقوانين التي وضعت، مو خوفا لكن حرصا، ابتعدنا قليلا وأصبحنا فقط نشاهد، حتى لايك ما قمنا أسوي. اليوم وايد من الناس للأسف يعيد نشر محتوى مسيء أو إشاعة قد تعرض هذا الشخص للمسألة القانونية. صح. شو نقول لأستاذ ناصر؟
0: اليوم يعني أي خبر أو أي معلومة أنت ما تنشرها إلا لما تكون من مصدر رسمي. الفترة الأخيرة مع الأحداث اللي قاعد تصير في البلد، الناس صار اهتمامها السبق الصحفي، يبي يكون عنده السبق الصحفي على ربعه، على هلا، على دوامه، فياخذ معلومات مغلوطة ويعني وينشر في أمور غلط أنك تنشرها، في أمور أنه مو وقتها أنك تتكلم فيها، في أمور ما تدري شنو ممكن يصير، يعني في أمور جدا حساسة على تحركات شخصيات معينة في البلد. ما يصير أنك تقول والله رايح المكان وراد من هالمكان. في أمور السابق الصحفي فيها خطأ، فتنطر لين الجهة الرسمية أو وكالة الأخبارية اللي تنشر الخبر تنشر منها الخبر كيفك، بس أنك أنت تأخذ السابق الصحفي وتقول المعلومة غلط، هذه مصيبة.
1: نعم، حتى أتذكر قبل فترة أستاذ ناصر كانت ويانا زميلة بالجامعة، إحنا درسنا إعلام ويا بعض، هي توظفت في جريدة الأنباء فترة من الزمن واشتغلت وياهم، بعدين غيرت مجالها وأنا دشيت في الإذاعة والتلفزيون. هي وعقب شغلها الثاني المجال الإعلامي راحت إلى مجال البورصة، لها هناك قسم وعندها اهتمامات وكذا، ولقت نفسها وراتب مناسب لها وتوجهت إلى هذه الجهة. فتعرف أنت الأصدقاء فيما بينهم دائما ذكريات حلوة خاصة بأيام الجامعة، فتلاقي إضافات فيما بينهم، لكن التواصل يبقى يعني

0: بالأول بالأخير قليل، خاصة لما يكون رجل وامرأة. تحية سلام، معايدة بالمناسبات،
1: أمور رسمية سطحية.
0: صح، أو إذا كنا بنفس المجال نلتقي في المجال دائما ونشوف بعض ونسلم على بعض. فترة من الفترات هذه البنت سبحان الله ابتعدت قليلا، لكن في على قالتهم هي تنزل بوست، خلاص أنا عرفت أنها رايحة المكان هذا وتشتغل بالمكان هذا وعندي خبر بالموضوع هذا. بعد مدة سنة من توظيفها في هذه الجهة تم التقاط الصورة الشخصية مالتها، نفس حسابها نفس كذا، وصارت تخاطب منه الأشخاص اللي كان مضيوفين عندها، صارت تضيفهم وتقبل وتدخل عليهم في الرسائل الخاصة وبدون سلام وبدون أي كلام. عندنا جروب خاص بهذا الموضوع، موضوع البورصة والمواضيع اللي تخص هذا الموضوع، وحابين نضيفك. أنا بشكل لا إرادي أعرف الأسلوب اللي صديقي أو صديقتي، وكلمته الخاص في حساب الخاص مو على الموبايل، على حساب الخاص، السلام عليكم، صورت الشاشة ودزيت لها. ردت علي هذه البنت قالت مو أنا ولا لي علاقة. شوي لحط الحالة إنزين وتتبرى ان هي ترى ما لها علاقة، ويا جماعة اي اضافة لكم من هذا الحساب لا تقبلونه، وايضا تموا التبليغ عنه من خلال الموقع الرسمي بالانستغرام. سوينا الواجب وسوينا البلوك وبلغنا عنه. اليوم من الناحية القانونية استاذ ناصر، شلون يتعامل القانون او القوانين الموضوع مع الحسابات الوهمية او انتحال شخصية شخص عنده خط مثل ما ذكرنا مثل زميلتي؟
1: أول شيء تسويه، أول شيء مجرد ما تدري أن حسابك تهكر أو أن أحد انتحل صفتك، أول شيء تسويه تروح تثبت حاله عند الجرائم الإلكترونية أن الحساب هذا تهكر بالتاريخ الفلاني. لأن من على ما الخطوات على ما تسترجع الحساب نفسها، الحساب نفسه، وتخلص من هذه اللوية اللي أنت راح تدش فيها حتى مع شركة التطبيق نفسها. أنت ما تدري نصب على منه، ما تدري سب منه، ما تدري شنو سوى. فخلال هذه الفترة أنت لما تثبت حاله وقت علمك بالشيء نفسه أو بالحدث نفسه، أنت حميت نفسك قانونيا.
0: هذا شيء يحفظ حقي بقى.
1: أكيد، عشان باكر ما يقولوا لك والله أنت نصبت علينا، أثبت لنا أنك متهكر.
0: يعني حتى ذكرتنا أن أيام أول إذا ضاع المحفظة الخاصة فينا تلاقي فيها أوراق ثبوتية، فيقول لك بلغ، مو عشان شيء، بس عشان تحفظ نفسك. أنا سبحان الله ممكن هذا الشخص اللي يكون ماخذ هذه الأوراق الثبوتية يستخدمها صح في جرائم تخصه، يغير صورته ويرتكب جريمة،
1: ياخذ خطوط على اسمك.
0: وأيام أول ما كان في بصمة بومترية وكشف، يعني ما قرينا قصص موجودة في المجلات الخاصة بالحوادث وحالات كثيرة. لابد أن إحنا كمستمعين أيضا نكون واعين في هذا المجتمع الطيب، مجتمعنا الكويتي الحبيب والغالي على قلوبنا، ونكون واعين ومثقفين في هذه الزاوية. وهذا دورنا اليوم ووجود ويانا ضيفنا المتميز الأستاذ ناصر المنيخ. ولكن مستمعين خلونا نتوقف مع هذا الفاصل، وتالي نواصل برنامج نقطة نقاش.
2: يبقى الوعي القانونية أحد أهم وسائل الحد من الجرائم الإلكترونية، فمعرفة القوانين والحقوق والواجبات الرقمية تساعد الأفراد على حماية أنفسهم وتجنب الوقوع ضحايا للاحتيال أو الابتزاز، كما تشجع على الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية عبر القنوات الرسمية. إن الأمن الرقمي لا يعتمد على التقنية وحدها، بل يبدأ من وعي المستخدم ومعرفته بكيفية التعامل الآمن والمسؤول مع العالم الرقمي.
3: نقطة نقاش، نحلل الواقع ونفهم ما يحدث. نقطة نقاش.
0: رجعنا وياكم مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم تستمعون إلى برنامج نقطة نقاش. وباسمكم مستمعين أرحب مجددا بضيفي بهذه الحلقة، وهو الأستاذ ناصر المنيخ. حياك الله، وإحنا وصلنا وياك إلى الجزء الأخير بهذه الحلقة.
1: الله يحييك. سلام.
0: اليوم نتكلم عن الحماية والوعي المجتمعي. اليوم كيف يمكن للناس حماية بياناتهم وصورهم من الاستغلال الإلكتروني؟ أستاذ ناصر،
1: أول شيء توثيق الحساب في برامج التواصل الاجتماعي أصبح اليوم ضرورة جدا مع كثرة انتحال الحسابات وانتحال الشخصيات اللي تصير عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. لا تشارك معلوماتك الخاصة مع أي أحد. احسب حساب إنه لو كان البنك نفسه اللي متواصل وياك، البنك ما راح يطلب الباسورد رقم السري.
0: وما أعلن عن هذا الشيء للأمانة.
1: بصراحة يعني البنوك ما قصرت بالحملات التوعوية. الجرائم الإلكترونية كل بين فترة وفترة تسوي حملات توعوية، بس هم ما يضر إن احنا نذكرهم بأن معلوماتك الخاصة ما تشاركها ويا أحد. الجهة اللي انت مثلا فاتح فيها، البنك اللي انت فاتح فيه حساب، مستحيل يطلب كلمة السر مالتك، مستحيل يطلب منك أي بيانات شخصية منك. الـOTP الكود اللي ييك بمسج، مستحيل البنك يطلبه منك. ولا ما تشاركه ويا أحد. المسجات اللي تييك الحين في الهبة اللي صايرة في عندنا، في مسجات توصل لك تقولك عليك مخالفات مرورية وراح يصير عليك بلوك، وهذا الرابط ادخل ادفع. اليوم احنا ب 2026، اذا في مخالفه بتيك عن طريق برنامج سهل، ما يعني وزاره الداخليه ما راح تدز لك مسج تقول لك ادفع المخالفه اللي عليك.
0: تطبيق سهل كل شيء موجود فيه،
1: بيك اشعار عن طريق تطبيق سهل ادفع المخالفه اللي عليك او روح للمرور اذا انت شاك منها. بمسج ما لا تدفع، يجيك عن طريق ايميل ويقول لك في عليك مخالفه. ليش يسوي لك كذي؟
0: صح، ولا أي جهة حكومية أخرى أيضا. أستاذ ناصر، بوجهة نظرك وخلال خبرتك وتعاملك مع بعض الأشخاص في هذه الزوايا وخاصة في الجرائم الإلكترونية، اليوم ما مدى أهمية الوعي القانوني لدى أفراد المجتمع؟
1: اليوم الوعي أصبح مهم جدا، لأن أنت وصلنا إحنا لمرحلة السرعة في الأمور التكنولوجية، فصارت التكنولوجيا القوانين الحالية ما تواكب سرعة التكنولوجيا. فساعات تطلع تقنيات جديدة، تطلع برامج جديدة، تطلع أمور جديدة، القوانين للحين ما طلعت. فاليوم الشخص لازم يأخذ احتياطه، يعني ما نقول إنه يكون حذر ويكون وسواسي ويوصل الهوس، لا، احنا نطلب إن انت تكون ماخذ احتياط الشخص العادي. يعني خليك حذر، يعني بشكل متزن أمورك الخاصة لا تشاركها ويا أحد.
0: أيضا نرجع إلى نقطة الأطفال أستاذ ناصر والمراهقين، ليش يتم استهدافهم بشكل كبير إلكترونيا؟
1: لأن أصبح هذا الجيل اليوم، إحنا مثلا نتكلم، أصبح هذا الجيل هو جيل التكنولوجيا نفسها. فهذا جيلهم، فأكثر عدد من المراهقين والأطفال الفترة هذه راح تحصلهم، ما راح تحصلهم بالشارع نفس أيامي وأيامك، راح تحصلهم بالبرامج والألعاب الإلكترونية اللي موجودة اليوم في التليفونات أو في الكمبيوترات، تكون موجودة في كثرة. ما راح تلقاه يسوي نفس النشاطات اللي كانت موجودة قبل. اليوم صار الترفيه أكثر إلكتروني أكثر من أنه يكون يعني
0: تفاعلي وموجود على أرض الواقع. إذا أستاذ ناصر، يعني بالنسبة إلى موضوع الأطفال، للأمانة صرنا إحنا كأولياء أمور في توتر، لأن مثل ما ذكرت أنت أنه ممكن أن يكون ولي الأمر أنه قد يحاسب قانونيا. يعني أنا الحين أنا رايح أشتغل ورايح أكد على حياتي وعلى حياة عيالي، وهالولد قاعد بالبيت مثلا في وقت فراغه، خلنا نقول سوى غلط، الأم ما انتبهت عليه، الأب ما انتبه عليه، هم تلحق السالفة وينظر فيها؟
1: هو لازم، هو اليوم الأب هو ولي الأمر الطفل نفسه. اليوم المشكلة هذه، الظاهرة هذه، أو الجرائم هذه مو بس موجودة في الكويت، موجودة في دول وايد. اليوم حكومات الدول نفسها أجبرت الشركات اللي إحنا نتعامل وياهم أن يكون في قيود أبوية تكون على الشغلات اللي أنت تسمح فيها للأطفال أنهم يستخدمونها. فأنت لما تفعل هذه الخاصية في أغلب البرامج تلقاها موجودة، فأنت تحط الحماية بالمحتوى اللي يطلع

0: بالوقت اللي يشتغل فيه البرنامج ممكن يطفي، انت ممكن تحدد وقت يشتغل من هالوقت لهالوقت اللي انت تكون فيه موجود. فانت هني حميت الولد ونفس الوقت انت قاعد تراقب، بس قاعد تراقب من بعيد، منها انت اعطيته الثقة ومنها في نفس الوقت انت يعني ماخذ احتياطاتك الكاملة، والله خير حافظ.
1: سبحانه، يعني دائما اليوم خلاص الحين اخواننا المستمعين راح يبطلون يعطون الاطفال الاجهزه بس وقت الدراسه. للامانه هي نقطه جميله ان الانسان يكون حذر حتى لو ما كان في قانون، لكن القانون شرع حتى نحافظ عليهم وليس حتى نسيء الى الاب ولا الام ولا حتى للطفل نفسه. احنا حابين ان يكون في عالم صحي متوازن في الصحه النفسيه وان ما يتاثر في مستقبله، لكن تشريعات وهذه القوانين حتى ينظر الاب الى اطفاله ويكون حذر. مثل ما ذكرت هناك تطبيقات مخصصه للاطفال لابد من تفعيلها حتى الطفل ما يقدر انه يتجاوز. واحيانا بعض الامهات اذكياء وعندهم خبره كبيره في مجال التكنولوجيا، واي مسج يوصل هذا الطفل او حتى ايميل تلاقي واصلها هي قبل لا يوصلها. يعني
0: صح.
1: يعني انا لاحظتها شخصيا للامانه.
0: هذا اللي يكونون ابهات مختصين في الامور التقنيه هني المرتاحين.
1: جميل جدا، لكن المشكله اذا كان في شخص ما يحب التكنولوجيا
0: معك نفس المشكله.
1: يعني دائما الاستاذ ناصر يعني نلتقي حتى نرتقي في برنامج نقطه نقاش حتى نثقف اخواننا المستمعين وايضا نعطيهم زوايا من تجاربهم وعن ايضا من خلال تفاعلهم اليومي خاصة لأطفالهم في ألعاب إلكترونية أصبحت مدخل للاحتيال والاستدراج. تعقيبك على هذا الشيء؟
0: صح 100%. بس الحكومات حاليا قاعدة تتحرك بسرعة كبيرة وهذا شيء يعني بشكل ملحوظ. مثلا في أحدى الألعاب اللي زادت عليها المشاكل اليوم من كثر المشاكل اللي صارت فيها امنعوا المحادثة في اللعبة،
1: يعني التواصل بينهم،
0: التواصل الشات اللي يصير داخل اللعبة ممنوع. اليوم انت الحين تنزل اللعبة تلعب،
1: انا ممكن اضيفك بس ما اصور فيها
0: شخصيتك بتجابل شخصيتي بس يطالع بعض، ما في اي تواصل سواء كتابي او صوتي بسبب ان هذه اللعبه سببت مشاكل وايد، سببت حالات انتحار، سببت قتل، علمت الاطفال العنف، علمت فتحت عيونهم بزوايا ثانيه، صار في استغلال لبراءه الاطفال نفسها. يعني اللي دشوا اللعبه في منهم يعني تغيرت حياتهم 180 درجه. فقاموا الحكومات ضغطوا على الشركه امنعوا والقضايا اللي رفعت على اللعبه امنعوا المحادثه عشان يستمرون.
1: والله انا ما ادري ليش العقليه هذه موجوده اساسا في الحياه خاصه في مجتمعنا العربي ويدخلون فيها ويتوجهون لها. للحين مو لاقي تفسير للامانه انا شخصيا في هذا الموضوع. لكن اليوم شلون يتعامل القانون مع الجرائم الالكترونيه اللي يتم ارتكابها خاصه مع القصر؟
0: طبعا احنا لازم هني نفرق بين نوع الجريمه نفسها. فاذا كانت من الجرائم يعني الجنح مثلا، خلينا نقول الجنح، اليوم القانون راح يخفف العقوبة، ممكن يعطي عقوبة بديلة اللي هي تقوم سلوك الشخص نفسه. اليوم إذا ارتكب القاصر جناية راح تكون في عليه عقوبة، ممكن توصل للحبس. أنا ما أقولك إن القاصر معفي من الحبس، ممكن ينسجن وينحبس، بس ما ينحبس بالمدة اللي ينحبس فيها البالغ.
1: أيضا بعد الأستاذ ناصر عندنا موضوع الذكاء الاصطناعي تكلمنا فيه في البداية كلمحة بسيطة، بس أبي أتكلم عن كنقطة أخيرة بهذه الحلقة عن هذه الأداة. هل ممكن يكون أداة بيد المحتالين والمبتزين بشكل أخطر من السابق؟
0: 100% وأنا أقول لك ليش.
1: ليش؟
0: اليوم الذكاء الاصطناعي أنا ممكن أقلد فيه صوت، وممكن مثلا أصنع فيديو، ممكن يكون اليوم إذا أنا بغلط صوت بجيب لك شيخ دين ثقة وبألف الفتوى وانت عارف صوت شيخ الدين هذا، وأنا حاط لك تسجيل وحاط لك فيديو شلال، فأنت ما تدري إذا هذا الفيديو صحيح ولا لا، ما تدري إذا الصوت هذا صحيح ولا لا، وخذيت معلومة غلط. فهذه خطرة ولا مو خطرة؟
1: خطرة جدا بالفعل، ممكن

0: تهدم عقيدة كاملة للأسف. لكن كنقطة أخيرة قبل أن نختم هذه الحلقة أستاذ ناصر، هل توجد اليوم في عام 2026 قوانين كافية لمواجهة جرائم الذكاء الاصطناعي، أم أن التقنية سبقت التشريع؟
1: هي التقنية 100% سبقت التشريع، ولكن في أمور تقدر يعني احنا نسميها بالقانون نقدر نسقط عليها في قوانين ثانية، نقدر نجرمها في قوانين ثانية، بس 100% ما في قوانين خاصة في الذكاء الاصطناعي إلى اليوم.
0: نعم أستاذ ناصر، أنت المحامي القدير والأستاذ اللي استمتعنا بهذا الحديث وياك للأمانة، محامينا ناصر المنيخ، وللأمانة استفدت أنا شخصيا من هذه المعلومات الجميلة، وأتمنى من أخواننا المستمعين، أي والله مش الوقت بسرعة، وأتمنى من أخواننا المستمعين الكرام أنهم يكونوا أخذوا العبرة من هذه الأحداث اللي مرت عليك في حياتك، وأيضا أنه ممكن ما يقعون في الأخطاء. كرسالة أخيرة توجهها لكل من يستمع لنا عبر أثير إذاعة دولة الكويت في برنامج نقطة نقاش، ماذا تقول لهم أستاذ ناصر؟
1: الحذر واجب والرغابة الأبوية واجبة. اليوم قاعد نشوف مع الأسف شريحة كبيرة من الأطفال والمراهقين قاعد ينجرفون وراء مشاكل، يعني لو كان في رقابة أبوية عليهم ما دخلوا فيها، هي مجرد انتباه بسيط، وممكن المراهق أو الطفل يتعمد بأنه يسوي هالسلوك هذا عشان يلفت انتباه أحد من أهله. فالرغابة الأبوية ضرورية، والله خير حافظ، والله
0: بإذن
1: حافظ
0: الله بإذن الله. إذن مستمعينا، باسمكم كل الشكر إلى الأستاذ المحامي ناصر المنيخ على تواجده اليوم ويانا في برنامج نقطة نقاش، يتجدد اللقاء بكم في الأسبوع القادم، كونوا على الموعد، إلى اللقاء ومع السلامة.
2: إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا، لكن النقاش لا ينتهي، فما زالت الأفكار تزهر والأسئلة تبحر والآراء تنسج خيوط الوعي على منوال الحوار. مضينا معكم بين دفتي الكلمة وارتحلنا في دروب القضية، بحثا عن رؤية وسعيا نحو البصيرة. فالشكر موصول لكل عقل أنصت، ولكل قلب تفاعل، ولكل ضمير أيقظته الفكرة. تذكروا دوما، الرأي لا يلغى بالاختلاف، بل يعزز أواصر الفهم ويضيء عتمات الطريق عبر النقاش. كنا معكم في نقطة نقاش، حيث للكلمة معنى والفكرة بداية التغيير. نقطة نقاش من إعداد محمد السبيعي، تقديم فاطمة الطباخ، مساعد السوارج، تنفيذ روان عبد السلام، إخراج محمد مطبقي.

0: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي.
1: نجم الكرة الكويتية عبد العزيز العنبري. العنبري أحد ألمع نجوم الكرة الكويتية الذين اتحدوا في صنع أفراح الكويت في زمن كانت الحاجة فيه للفرح كبيرة. نجوم أبدعوا في الوصول إلى القمة بعد تحقيقهم لعدد مهم من الألقاب والكؤوس في رياضة هي الأكثر شعبية ومتعة. إنها الساحرة المستديرة محبوبة الجماهير، كرة القدم. تألق فيها عبد العزيز العنبري الملقب بالمخلص بشكل رائع في مختلف البطولات التي خاضها بقميص المنتخب الأزرق، فهو الجناح الطائر لمنتخب الكويت، صاحب القدم اليسرى الساحرة. معظم أهداف العنبري سواء مع المنتخب الكويتي أو مع نادي الكويت الرياضي كانت أهدافاً جميلة وفنية تمتع من يشاهدها، فهي إما مقصية أو بعقب القدم أو من تسديدة بعيدة عن المرمى أو غيرها. هو القائد المحبوب، صاحب الشخصية القيادية الرائعة في المنتخب والفريق، منقذ الأزرق في اللحظات الحرجة. فكم من هدف حاسم أخرج به المنتخب الكويتي من وضعية حرجة في الدقائق الأخيرة لمباريات كثيرة وفي بطولات مختلفة. بعد مشاركة العنبري في العديد من البطولات المحلية والدولية وبعد تحقيقه لجملة من الأهداف الرائعة والفريدة وبعد اختياره في منتخب نجوم العرب وأيضا ضمن التشكيلة المثالية لمنتخب نجوم آسيا، أعلن عبد العزيز العنبري اعتزاله اللعب دوليا في عام 1986 بعد تتويجه مع المنتخب الأزرق بالكأس الخليجية الثامنة. ونظمت مباراة اعتزال المخلص بتاريخ 24 من فبراير لعام 1988 بين نادي الكويت من جهة وفريق مشترك من لاعبي النادي العربي الرياضي ونادي القادسية. غادر بعدها العنبري في الميادين تاركا خلفه مسيرة حافلة بالإنجازات والبطولات. المفاجأة السرة التي جاءت عقب الاعتزال مباشرة هي اختيار العنبري ليقوم بحمل شعلة الألعاب الأولمبية لعام 1988 بسيئول، وبعد اعتزاله اللاعب اتجه لمجال التحليل الرياضي. نجم الكرة الكويتية المخلص عبد العزيز العنبري.
2: هنا الكويت، الساعة الآن 10:00 مساء. أهلا بكم مستمعين الكرام إلى عرض لأهم وآخر الأخبار. الرئيس الأمريكي يقول إنه يتوقع وقفا تاما لإطلاق النار على جميع الجهات بما في ذلك لبنان وحزب الله. الجيش الأمريكي يعلن رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن فترة 60 يوما من المفاوضات مع إيران قد بدأت، ويدعو طهران إلى البدء في تغيير سلوكها. سويسرا تقول إن المحادثات المقررة غدا الجمعة بين واشنطن وطهران

طهران لا تزال قائمة. الرئيس اللبناني يقول إن بلاده تستعد لجولة جديدة من المحادثات مع الاحتلال الإسرائيلي، ويؤكد ضرورة التمسك بشروط لبنان الأساسية. استشهاد 3 فلسطينيين إثر غارة لجيش الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة غزة. أوكرانيا تشن هجوما واسعا على روسيا يستهدف مصفاة للنفط، وموسكو تتوعد بالرد بعد الهجمات الأخيرة. قادة الاتحاد الأوروبي يجتمعون في بروكسل لبحث الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرات الاقتصاد الصيني وميزانية التكتل الأوروبي للسنوات 7 المقبلة. هذه وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس مائل للحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، أعلى مستوى للمد في 4:34 فجرا، وأدنى مستوى للجزر في 8:41 صباحا. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ليلة

0: الكويت عبر الأثير رويت الحكاية وبقي الصوت شاهدا على الزمن ولامست ألحانه المشاعر وينبض الإبداع. هنا الفن يحيا. إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت الأصيل.
1: ليالي الإذاعة

مساكم الله بالخير مستمعينا، حياكم الله معنا بحلقة جديدة من برنامجكم ليالي الإذاعة اللي طلع عليكم من الأحد للخميس من الساعة 10 لغاية الساعة 11 المساء. مثل ما عودناكم برنامجنا منوع، نستضيف فيه ضيوف من شتى المجالات، راح نكون معاكم على مدار ساعة من الآن. تابعونا وخلكم معنا.

0: طبعا اليوم مواضيعنا جميلة ومميزة وشيقة، وأيضا سؤال حلقتنا اليوم مميز جدا، وراح نتكلم فيه أنا وزميلي راشد. مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالخير شاهة، مساء الخير مستمعين الكرام، حياكم الله وياهلا مرحبا فيكم على الهواء مباشرة من إذاعة دولة الكويت ليالي الإذاعة. يمسي عليكم الخير وقول حياكم الله، انضموا لنا في هذه الساعة على الهواء مباشرة، مستمرين معاكم من الأحد إلى الخميس إن شاء الله، واليوم الخميس ختامها مسك في مواضيع متنوعة مثل ما قال سملتي شاهة، إضافة إلى بعض الأخبار المحلية وأيضا أخبار الديرة، سواء كانت متعلقة بوزارات الدولة مؤسساتها وهيئاتها، وأيضا الجانب الفني وغيرها آخر القرارات نتكلم، وأيضا نشرح ونعرض لكم كل ما هو جديد في هذا البرنامج.

0: مسي عليكم فريق الإعداد بالخير من حنان بهبهاني وآلاء الوزان.
1: وأجمل تحية تأتيكم من التنسيق والمتابعة لفواز الأسريع.
0: وهذه تحيات صاحب الابتسامة الجميلة من الهندسة الإذاعية مشعل القحطاني.
1: ويحييكم سعود السهلي من التنفيذ على الهواء.

0: ليالي الإذاعة.
1: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: ردينا لكم من جديد مستمعينا مثل ما عودناكم في بداية كل حلقة نتكلم عن مواضيع حلقتنا لليوم. طبعا أول فقرة من فقرات برنامج ليالي الإذاعة فقرة أخبار الديرة، راح نتكلم عن آخر الأخبار والمستجدات في ديرتنا الحبيبة الكويت، وأيضا راشد فقرتنا الأخيرة.
1: بالتأكيد فقرتنا الأخيرة معنا ضيف مميز راح نتكلم ونسلط عليهم الضوء من أصحاب ذوي الهمم، نتكلم على دورهم
0: عدل
1: وآخر الأنشطة، بالتأكيد آخر أنشطتهم وفعالياتهم.

0: هذه الأمور راح نغطيها إن شاء الله في هذا المساء.
1: أكيد طبعا عندنا سؤال الحلقة اللي طبعا راح نشارك مستمعينا فيه, وأيضا أنا معك راح ندردش فيه, هل تشوفون أن الناس قامت تعتمد على الموبايل أكثر من التواصل الحقيقي ولا لا, وهل الموبايل سهل حياتنا وقرب البعيد, ولا حسيت أنه أثر على العلاقات والزوارات ويمعات الأهل وأيضا حتى يمعات الربع بالنسبة للرجال ويمعات الصديقات بالنسبة للبنات؟ على أرقام هواتفنا 224-3-250 و224-3-251, وناطرين مشاركاتكم.
0: بالفعل شاهة مثل ما تفضلتي بأن اليوم موضوع الهاتف وموضوع الأجهزة الإلكترونية والتليفون تحديدا والبرامج اللي موجودة فيه, البعض يقول لك يعني بالعكس يعني قرب البعيد, والآخر يقول لك بالعكس خلاني تواصل مع العالم مع الآخر, وأيضا طرف آخر عنده رأي يقول يا أخي عيشني بعزلة, صرت أنا أكتفي فقط في هذا الجهاز, لو يكون أنا والجهاز فقط أجلس معه بالساعات ما عندي مشكلة. مما عطل يعني ممكن إحنا مرينا بمراحل متعددة في علاقاتنا الاجتماعية, مرينا في مراحل ألا وهي كنا قبل هذه الهواتف وقبل ظهور هذه البرامج كان عندنا التواصل الاجتماعي, كنا نتكلم ونتحدث مع بعضنا البعض مثل ما ذكرت زميلتي شاهة, سواء في المجالس الدواوين لدى الرجال, أيضا جمعات خواتنا وبناتنا يأخذون ويعطون مع بعض. لكن اليوم الكل الأغلب يتفق, ما أبي أعمم, لكن الأغلب يتفق تدخل المجلس تدخل الديوان تكون في زوارة تكون سالفة سالفتين وتالي الكل ماسك هالتليفون وكل واحد مع عالمه الخاص فيه, فهذا نوعا ما قطع الحديث وقطع الكلام وقطع الكلمات وتواصل هذه الكلمات والمشاعر مع الآخرين. اليوم للأسف البعض لدى الأطفال أجهزة, نتكلم أنا سن 8 سنوات عنده جهاز, البعض 9 عنده جهاز, بعض الأسر يدوبك متحكم في هذا الموضوع,
1: أقل من العمر راشد.
0: وأقل من العمر مثل ما تفضلتي, والبعض قد يكون مسيطر والبعض لا والله من 8 سنوات 7 سنوات 15 سنة على الجهاز, لكن لما تتحكي معه ما عنده كلمتين على بعض يقدر يقولها, لأنه فقد التحاور وفقد الثراء أو الثراء اللغوي وثراء الكلمات, ما يسمع الناس تتكلم, فبالتالي مع الوقت راح نفقد هذا الأمر. البعض يرى أن هذا الأمر حزين جدا, اليوم الهاتف يحزنني, اليوم الهاتف قاعد يقلل هذه المشاعر, قاعد يكون هناك ما في تفاعل مع الناس يعني, وعرف بين الناس وتعارف بين الناس ومعرفة بين الناس, قلل هذا الأمر
1: عدل. لكن راشد على فكرة في وايد ناس أنا قاعد أشوفهم لما عندهم شرط, لما تروح مثلا لزوارة, خصوصا لزوارة الأسبوعية اللي تصير بالويكند, زوارة الأهل الأسبوعية, يقولك والله أنا حط سلة عند الباب, من تدخل تحط تلفونك داخل السلة وقعد.
0: يا سلام والله فكرة حلوة,
1: فكرة على فكرة
0: إن شاء الله الكل يطبقها.
1: حتى بالدواوين في وايد دواوين كذي نفس السالفة, إحنا داشين نتناقش يعني نبي نتحاور, ترى حتى بالطلعة راشد صارت السالفة مو بس بالزوارات, حتى أنت طالع مع شخص تلاقيه بالبداية قاعدين بمطعم, الحين الريال واقف يبي ياخذ الطلب تلاقيه هو ماسك التلفون يطقطق, ولا هي ماسك التلفون طق, إنزين ليش طالعين؟
0: بالضبط.
1: فعشان كذي وفي ناس ترى وايد زعلوا من هالسالفة وعلاقات انتهت بسبب هالسالفة, إنه يعني أنا طالعة, هذا نوع من أنواع قلة الاحترام, في ناس يفكرون كذي إن أنت ما احترمت وجودي أنا معاك طالعة يعني بتطلع أنت ماسك التلفون,
0: أنا خذيت من وقتي وأنت خذيت من وقتك, وفرنا هذا الوقت حتى نلتقي مع بعضنا البعض ونطلع ونخصص هذا اليوم, سواء أصدقاء سواء الزوج مع زوجته الأهل مع بعضهم, نروح نقعد في المكان العام حتى نسولف مع بعضنا ونغير الأجواء, نمسك التليفون شو الفائدة؟ نقعد كل واحد في مكانه ونتواصل بالتليفون وانتهى الموضوع. لذلك هذا الأمر مهم, على أرقام هواتفنا نتشرف ونستمتع بالتأكيد مع تواصلكم عبر أرقامنا 224-3-250 و224-3-251, حياكم الله ويا هلا ومرحبا فيكم.

0: ردينا لكم جديد ومعانا اتصال. الو، ظاهر انقطع الاتصال راشد. طبعا سؤال نحب نذكركم، سؤال حلقتنا اليوم يقول: هل الموبايل سهل حياتنا وقرب البعيد، ولا حسيتوا انه اثر على العلاقات والزوارات بين الناس حتى الاهل والاصدقاء؟ معنا اتصال.
1: خالد،
2: السلام عليكم، مساكم الله بالخير.
0: حياك الله.
2: الله يحييكم. موضوع شيق جدا وموضوع لازم الكل حاليا ينتبه له صراحه. اشكر لكم ذكركم لهالموضوع، ولكن كانت عندي نقطه بسيطه ألا وهي احترام الوجود. في بعض الناس نفس ما ذكرتم أن إذا تم إظهار الجوال أثناء وجودهم يحسون بقلة احترام، يعني أنت ما احترمت وجودي نفس ما قلتوا. فأنا الأمانة أشوف أن هذه صراحة فكرة غلط. قد تكون رسالة من الوالد، يعني أنا لما أكون طالع مع شخص أكيد لازم أني أطالع تليفوني، لأن بالوقت الحالي إذا الوالد يبينا أو الوالدة أو شخص عزيز علينا أكيد راح يرسل لنا رسالة. عدل؟
1: عدل، صحيح.
0: لكن إحنا نتكلم خالد، إحنا نتكلم عن مثلا في ناس يلعبون في ألعاب معينة تكون أونلاين، في ناس مثلا هم إدمان الألعاب الجيمرز يسمونهم، وفي ناس يدزون مثلا مسجات عادي جروبات يردون، يعني مو شيء ضروري. لكن إحنا نتكلم عن شيء ضروري، هذا شيء طبعا طارئ لابد إنك أنت ترد عليه.
2: نعم نعم نعم، بالضبط بالضبط. عشان كذي أنا بس بكمل كلمتي بقول أن إذا تم استخدام التليفون أكثر من دقيقتين خلال الطلعة، أنا أشوف أن هذا الشيء غير عادل. وصراحة يعني الناس لازم تتعلم فنون استخدام الهاتف وأوقاتها، لأن الناس ما قامت تحترم الطلعات وما قامت يعني نفس ما تقول تعيش حياتها، لأن كل حياتها صارت بالتليفون.
0: صح
1: خالد، مساك الله بالخير.
2: بخصوص ديوانيتنا ترى انا نفس الفكره، ما عندنا سله نحط فيها تليفوناتنا، ولكن اول واحد يدخل نقول له تليفون ما في الا مكالمات.
1: ذكرت الديوانيه خالد، في ورقه لعب ورقه موجود؟
2: اكيد اكيد لازم.
1: طيب مساك الله بالخير يا خالد، حياك الله. لكن سؤالي قبل لا تروح خالد، يعني تشوف ايضا الهاتف اليوم قلل مشاعرنا وتفاعلنا مع بعضنا البعض، ولا ما زلنا محافظين على هذا الامر؟
2: بالتأكيد أنا أشوف أنه يعزز العلاقة، لأن قبل لو ما في تليفون يعني ما تقدر تتواصل مع كل معارفك. الحين الشخص اللي معارفه واجد، أنا الحين عندي مثلا خنقول مثال، أنا معارفي كثيرين يعني.
1: نعم.
2: فكيف أقدر أعطي كل واحد حقه؟ ترى ما يصير أزور كل صديق كل يوم ورا يوم، عرفت؟
1: صحيح صحيح.
2: قد يكونون مشغولين، ولكن التليفون خلاني أقدر أسيطر على علاقات عديدة عن طريق التواصل بالهاتف.
1: وبنفس الوقت إذا قابلتهم أخلي التليفون على كتر.
2: أكيد بالتأكيد، وأنا يعني أنا مع هالفكرة وضد اللي يستخدم تليفونه بالدواوين. وعلى فكرة ترى رايح دوانية الحين وما راح أستخدم تليفون.
1: بارك الله فيك، حياك الله، يا هلا مرحبا.

0: طبعا وصلنا معكم مستمعينا لفقرة أخبار الديرة، ورح نتكلم عن آخر الأخبار والمستجدات في ديرتنا الحبيبة الكويت. وأول خبر عندنا عن المعلومات المدنية، تطلق تحديث شامل لآلية تجديد الفرد الخليجي عبر تطبيق سهل.
1: أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية إطلاق خدمة مطورة لتجديد بطاقة الفرد الخليجي عبر تطبيق سهل، في خطوة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الحكومية للمواطنين والمقيمين من دول مجلس التعاون الخليجي.
0: وأكدت الهيئة أن التحديث الجديد يتضمن آلية متكاملة لتجديد بطاقة الفرد الخليجي وفقا لصفة مقدم الطلب، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتقليل الوقت والجهد على المستفيدين، إلى جانب توفير تجربة إلكترونية أكثر سهولة ومرونة.
1: وأوضحت عزيزي المستمع أن الخدمة تتيح للمستخدم اختيار الصفة المناسبة عند تقديم طلب التجديد عبر تطبيق سهل، بما يضمن دقة البيانات وسرعة استكمال الإجراءات دون الحاجة إلى مراجعة الجهات المختصة.

0: خبرنا الثاني عن وزارة المواصلات تقديم طلبات التقاعد أو الاستقالة خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا قبل تاريخ انتهاء الخدمة.
1: أصدرت وزارة المواصلات تعميم إداري جديد لتنظيم الإجراءات المرتبطة بإنهاء خدمة الموظفين، وذلك في إطار تعزيز الانضباط الإداري وضمان استكمال المعاملات الخاصة بإنهاء الخدمة وفق المدد الزمنية المحددة قانونا.
0: وحدد عدد من حالات انتهاء الخدمة التي يكون نفاذها في تاريخ لاحق، من بينها الاستقالة وعدم تجديد التعيين في الوظائف القيادية والإحالة إلى التقاعد.
1: وأشار إلى أنه لوحظ خلال الفترة الأخيرة مباشرة بعض الإجراءات التمهيدية لإنهاء الخدمة، ومنها براءة الذمة قبل الموعد المحدد لانتهاء الخدمة بفترات طويلة قد تمتد لأشهر، الأمر اللي قد يترتب عليه إشكالات تتعلق بالالتزامات أو المسؤوليات اللي قد تنشأ على الموظف خلال الفترة المتبقية من خدمته.

0: وما زلنا في خبر وزارة المواصلات، يعني بناء على ذلك مستمعي الكريم، شددت الوزارة على أن يكون تقديم طلبات التقاعد أو الاستقالة خلال مدة لا تتجاوز شهر واحد قبل تاريخ انتهاء الخدمة، وأن تستكمل إجراءات واعتمادات براءة الذمة خلال مدة لا تتجاوز أسبوع واحد قبل انتهاء الخدمة.
1: وأيضا عندنا خبر عن ديوان الخدمة ينظم منصة دليل الخدمات والإجراءات بحضور ممثلي 29 جهة حكومية.
0: عزيزي المستمع، هذا الموضوع وهذا الخبر في إطار جهود ديوان لتعزيز كفاءة العمل الحكومي وتطوير منظومة الخدمات، عقد الديوان ورشة عمل بعنوان منصة دليل الخدمات والإجراءات.
1: وعقدت الورشة بالتنسيق والتعاون المشترك بين قطاعي التطوير الإداري ونظم المعلومات للإطلاع لممثلي الجهات الحكومية على منهجية وآلية إدخال البيانات للخدمات والإجراءات.
0: وأوضح الديوان أن الورشة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي يسعى من خلالها الديوان إلى دعم التحول الرقمي في الخدمات وتعزيز التكامل.

0: خبرنا الرابع والأخير عن وزارة الداخلية، إغلاقات وتحويلات مرورية على طريق الرياض لمدة 40 يوما.
1: أعلنت الإدارة العامة للمرور عن تنفيذ إغلاقات مرورية مؤقتة على طريق الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، ألا وهو طريق الرياض، للقادم من مطار الكويت الدولي باتجاه مدينة الكويت، وذلك ضمن أعمال الصيانة والتطوير.
0: وتشمل الإغلاقات الحارة اليمنى والحارة الوسطى، إضافة إلى إغلاق مخرج طريق الرياض المؤدي إلى الدائري الرابع ومخرج قرطبة المؤدي إلى طريق الرياض.
1: كما سيتم إغلاق مخرج طريق الشيخ زايد ألا وهو الدائر الخامس المؤدي الطريق إلى طريق الرياض باتجاه مدينة الكويت من الاتجاهين، سواء للقادمين من السالمية أو الجهراء، مع تحويل الحركة المرورية إلى طريق الرياض باتجاه مطار الكويت الدولي.
0: ودعت الإدارة العامة للمرور مستخدمي الطريق إلى الالتزام بالتحويلات المرورية واللوحات الإرشادية حفاظا على سلامتهم وتجنبا للازدحام، وذلك حتى يوم الاثنين 27 يوليو 2026.
1: يعني أهمية هذه الأخبار شاها يأتي فيها فريق الإعداد وكذلك الجهات المعنية تزودنا بهذه الأخبار حتى ننقلها للمواطن والمقيم كي يلتزم بهذه القرارات، وأيضا إذا عنده مشوار بنفس هذا الطريق إحنا ننورك وقاعد نقولك إنه راح يسكر من اليوم الفلاني من التاريخ الفلاني إلى التاريخ الفلاني، فحاول تغير يعني جدولك وفق الطرق المسموحة والطرق اللي متاحة للجميع.

ليالي الإذاعة، مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي، وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

0: ردينا لكم جديد مستمعينا، وصلنا معاكم إلى فقرة لقاء الضيف. اليوم ضيفنا نموذج مشرف للإدارة والإنجاز، استطاع أن يترك بصمة واضحة في الرياضة الكويتية تحديدا، ويمثل فئة أثبتت أن التحديات لا تقف أمام الطموح والعزيمة. يسرنا طبعا أن نرحب بضيفنا اللي منورنا بالاستديو، الناطق الرسمي لهيئة الإعاقة ولاعب في النادي الكويتي الرياضي للمعاقين، الأستاذ ضاري نصار البطي. حياك الله معنا.
1: الله يحييك طال عمرك، ومشكورين على إضافتكم الطيبة.
0: حياك الله.
2: حياك الله أستاذ ضاري، ويا هلا مرحبا فيك. وراح نتكلم إن شاء الله نسلط الضوء على المسيرة الرياضية وأيضا أبرز الإنجازات، وكذلك الدور في خدمة قضايا الأشخاص ذوي الهمم، صح التعبير في هذا الموضوع. أنا أحب أسميهم ذوي الهمم، وأنتوا همتكم ما شاء الله عالية وكبيرة، ونتكلم على أهمية هذه الرياضة وتعزيز الثقة، وأيضا تمثيلكم المشرف لدولة الكويت وثقة الجهات المعنية فيكم، وأيضا تبادلون هذه الثقة من خلال إنجازاتكم اللي قاعد تحققونها في شتى المجالات. لذلك اليوم معنا حضرتك ناطق رسمي وكذلك لاعب جلة.
1: نعم.
2: صحيح.
1: نعم. لاعب ألعاب قوة طال عمرك.
2: نعم.
1: وتخصصي جلة.
2: تخصص جلة. حققت أعتقد بالأولمبياد اللي فاتت.
1: أنا مسيرتي الرياضية طال عمرك من 2009 إلى حد الآن شاركت بعدة بطولات، أبرز الإنجازات اللي أخذتها ثاني على آسيا، والحمد لله تأهلت الأولمبياد وصلت للنهائي، والحين أنا متأهل لبطولة آسيا شهر 10 باليابان.
2: ما شاء الله تبارك الرحمن، بالتوفيق يا رب.
0: طبعا احنا في البداية ودنا نتعرف أكثر على دور الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وأبرز اختصاصاتها قبل لا نبدي طبعا برياضاتك.
1: والله هي هيئة الإعاقة طال عمرك فيها لها اختصاصات وايدة، هي على قولتهم هي المظلة حق ذوي الإعاقة، الإعاقات الجسدية والحركية والذهنية والتعليمية والتطورية، فعدد حالات عندنا يعني. فيعني ما اقدر اني اخص، هي الاعاقه حق ذوي الاعاقه جميعا،
0: عند حق جميع الاعاقات.
1: اي نعم.
0: سواء الخفيفه ولا المتوسطه ولا الشديده،
1: حق جميع الاعاقات، حق جميع الاعاقات. هذه تعتبر هيئه الاعاقه مظله كامله لهم.
0: عادل، لكن احنا ايضا ودنا نعرف اهم الخدمات اللي تقدمها الهيئه للاشخاص من ذوي الاعاقه واسرهم تحديدا.
1: الخدمات لذوي الاعاقه هي فيها طبعا التعليم وتوزيع الكراسي وأمور مالية، فعلى قولتهم قانون الإعاقة بحر، يعني ما أقدر أختصر لك إياه يعني باختصار. فيعني موجود عندنا بحساب الهيئة دش ميزات ذوي الإعاقة موجودة كاملة.
2: ما شاء الله، يعني الجهود واضحة المبذولة في تطوير هذا الجهاز وهذا القطاع. لكن ودي أسمع منك مباشرة، كونكم أنتوا أصحاب الشين وهذا الأمر يلمسكم أنتوا مباشرة،
1: صحيح،
2: هل احتياجاتكم قاعدة تتطور، قاعدة تلبى على أكمل وجه؟ هل هناك زيادة فوق اللي قاعد تطلبونه؟
1: طبعا ربي لك الحمد، من مسكتنا الدكتورة دلال ضاري العثمان ومعالي الوزيرة الدكتورة مثال الحويلة، كل يوم عن يوم في تطور عندنا بالهيئة، وصراحة يعني قاعد يشتغلون 24 ساعة، ومن الفترة البسيطة هذه صارت عندنا توزيع الكراسي، توزيع السماعات، قرارات اللجنة، اللي بيحط موعد، ذاك الوقت كان فترات طويلة، الحين لا، مدة أسبوع إلى أسبوعين حاطين لك موعد، تيب تغييرك الطبي حكومي ما صار له سنة، زاد بطاقتك المدنية ونحط لك موعد خلال أسبوع أو أسبوعين موعدك واصل لك،
2: وعلى طول يتعاملون معاكم بسرعة
1: بسرعة،
2: من معالي الوزيرة إلى الأستاذة المديرة في هذا الشأن.
1: إيه
2: يعني
1: إيه الحمد لله
2: مباشر، وتحقيق اللي تطلبونه
1: طبعا، تحقيق اللي نطلبه وتحقيق الإنجاز.

0: الجهازات وصار عندنا تطور كبير بالهيئة بشكل ما نتخيله يعني.
1: عدل، لكن أيضا إحنا ودنا نعرف يعني هل في مشاريع أو مبادرات جديدة قاعدين تشتغلون عليها؟
0: إيه نعم، وقت الحالي إحنا في قاعدين نحاول إن نضيف كل شيء في برنامج سهل، ويكون كل شيء تواصل يعني بالتلفون، ما يحتاج ذوي الإعاقة أو من يرعى المعاق أو المكلف إني يراجع، وهذه إن شاء الله إحنا شغالين عليها، راح نضيف كل شيء بسهل.
2: نشوف في بعض الجهات الحكومية يتعاونون ما بين بعضهم البعض سواء في أمور رياضية وغيره، هل اليوم عندكم النادي يتعاون مع الجهات الحكومية بالدولة؟
0: طبعا طبعا، احنا عندنا يوم رياضي للمعاقين، وهذا طبعا نقدم كتب حق جميع الوزارات والكل يشاركنا بهذا الشيء، والحمد لله ان الحكومة متعاونة معنا بشكل كبير بصفتنا نادي المعاقين او تبي بصفتها هيئة الإعاقة.
2: طيب شنو نوع التعاون اللي يتم ما بينكم وبين الجهات الحكومية المختلفة؟
0: التعاون مثلا اذا كان عندكم مبنى جديد في قوانين لازم تحطون حق ذوي الإعاقة، مثل الاسانسير، مثل المصافط، مثل الصعدات، فهذا ما يصير اي مبنى جديد الا ياخذ موافقة من هيئة الإعاقة.
2: ما شاء الله، وتطلعون على المكان وتكشفون وتشوفون مناسب
0: نعم،
2: وتعطونهم القياسات.
0: عندنا جهة مختصة، مهندسين يطلعون من هيئة الإعاقة، ما يكمل المبنى إلا موافقة من عندهم.
2: وشون تشوفون تعاون الوزارات معاكم؟
0: والله تعاون جبار،
2: يأخذون كلامكم بعين الاعتبار وينفذونه على أرض
0: طبعًا
2: الواقع
0: طبعًا.
2: وفي جهات نفذت؟ إذا كمثال
0: إن شاء الله المطار الجديد إن شاء الله.
2: ما شاء الله ما شاء الله
1: عدل، حتى الجمعيات التعاونية تبارك الرحمن يعني متعاونين وياكم، احنا قاعدين نشوف
0: جمعيات تعاونية. طبعا هذه الفضل للدكتورة مثال الحويلة، يعني هي هذه مهتمة لذوي الإعاقة وتعاونها معهم.
1: صح، يعني للأمانة يعني الجمعيات التعاونية حتى بعض المستشفيات احنا قاعدين نطالع حتى في مواقف مو بس حق ذوي الإعاقة، حتى في مواقف حق كبار السن.
0: صحيح،
1: فهذا يعني للأمانة يعطيكم العافية، وجهود أيضا تشكرون عليها، وفعلا نوجه شكر خاص للدكتورة والوزيرة أمثال الحويلة. احنا ودنا نعرف أهم يعني أبرز التحديات اللي تواجه الهيئة في عملها تحديدا، وشلون يتم التعامل معها.
0: وبوقت الحالي الحمد لله كل الأمور اللي احنا قاعد نطلبها قاعد تتم، ما في أي تحديات، وإن شاء الله بأيام القادمة وأيام القريبة جدا راح تشوفون الهيئة بتطور كامل إن شاء الله.
2: احنا بنسمع منك ايضا هيئة الإعاقة عندها ما شاء الله خطط استراتيجية وعندها طموح تبي تشوفه على ارض الواقع، حققت شيء لكن تقول القادم اكثر واكبر واعظم راح تشوفونه بعينكم. نبي نعرف معلومة، بس تسرب لنا معلومة من الخطط اللي عندكم.
0: والله بشوف بوقت الحالي مو مصرح لي اني اصرح لكم معلومة، بس ان شاء الله فترة بسيطة راح تشوفون كل شيء بالاخبار.
2: ما في شيء، في شيء قريب زين
0: ان شاء الله،
2: يعني هالشهر
0: ان شاء الله، هالشهر هالشهرين ان شاء الله
2: قاعد اخذ احاول اخذ منك اي شيء. طيب الطموحات زين، وين رايحه؟ خلينا نتكلم طموحكم شنو بالضبط.
0: احنا طموحنا ان يكون اهم خطوه عندنا هي طبعا الخطوه هذه موجوده قديمه عندنا بكل محافظات افرع حق ذوي الاعاقه، بصباح الاحمد، بالجهره، غرب عبد الله مبارك، يعني تقريبا كل المحافظات وفيها كل الخدمات.
2: شنو عندكم مثلا؟
0: يعني تقدر تقدم على ويلتشير، تقدر تقدم امور ماليه، تقدر تقدم على لجان طبيه، كل الخدمات عندنا.
2: التقرير اللي قبل شوي حضرتك تفضلت فيه اللي هو يكون ما طاف عليه السنه مع بطاقتك.
0: بالضبط، وحتى اذا كانت شهادتك الاعاقه منتهيه تروح اي محافظه تقدم تقريرك الجديد، تطلب طلب تجديد ومالك لطيفه الخاطر ان شاء الله.
1: عدل، لكن أيضا إحنا ودنا نعرف شنو الرسائل اللي دائما الهيئة تحرص أن توجهها أو توصلها لطبعا الجميع من قبل طبعا ذوي الإعاقة وطبعا أمورهم اللي قاعدة تحصل في.
0: والله إحنا لنا تواصل كبير مع ذوي الإعاقة، وعندنا مكتب يسمونه مكتب أصدقاء المعاقين، فأي معاق يحتاج أي شيء يقدر يقدم عندنا عند أصدقاء المعاقين وما له لطيبة الخاطر. وشيء الثاني احنا لنا تواصل معاهم مباشر دائما نوصلهم مسج اذا نبي اي شيء منهم، مثلا قرب انتهاء الشهادة يوصل له مسج SMS، بطاقة المدنية، اي شيء فيوصل له مسج.
2: طيب احنا بنسكر ملف الهيئة وبنتكلم عن رياضتك، استعدادك، جاهزيتك، الجماعة ساعدوك بالهيئة ولا لا، في شيء حاب تقوله للهيئة حتى ننتقل الى المحور الاخر ولا
0: لا؟ ما عندي اي شيء.
2: طيب خلينا نتكلم مع استاذ ضاري بعد الفاصل عن حياته الرياضية، متى بداها، وين ناوي يوصل عسى الله يوفقه، والهيئة شنو قدمت له بعد الفاصل.

0: ليالي الإذاعة.
1: برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر المواضيع المتنوعة مع ضيوفنا المميزين من الساعة 10 لغاية 11 مساءً.

0: حياكم الله ويا اهلا ومرحبا فيكم، ونرحب بكل من انضم الينا بهذه اللحظه. برنامجكم ليال الاذاعه على الهواء مباشره حتى الساعه 11 مساء من الاحد الى الخميس من الساعه 10. يا اهلا ومرحبا فيكم، نتناول مواضيع مختلفه وختام هذه الليله وهذه الفتره مع ضيفنا الاستاذ ضاري نصار البطي، وهو الناطق الرسمي لهيئه الاعاقه ولاعب في النادي الكويتي الرياضي للمعاقين. مساك الله بخير مره ثانيه.
1: مساك الله،
0: حياك الله اخوي ضاري.
1: الله يحييك.
0: خلينا نتكلم الان على حياتك الرياضيه. خلصنا المحور الاول وتكلمنا عن الهيئه ودورها وتعاون، ومشكورين المعنيين وعلى راسهم مع الوزيره الدكتوره امثال الحويله على الدور الجبار اللي قاعد يقومون فيه وتلبيه طلباتكم اول باول، شكرا لهم ولا غريب عليهم هذا الامر. لكن خلينا نتكلم على رياضتك. اللي حاب يتعرف على رياضه ضاري اكثر، هذه الرياضه اكتشفتها فجاه هي صعبه

0: سهلة أي إنسان يقدر يلتحق فيها.
1: هو طبعا شيء على قولتهم مو يعني متسلسل على قولتهم. أنا كنت أدرس في مدارس الرجاء، هذه مدارس الرجاء خاصة لذوي الإعاقة، وبس حبيت أذكر نقطة. مديرة الهيئة حاليا هي الدكتورة دلال ضاري العثمان، هي كانت دكتورة علاج طبيعي وكانت تعالجني وأنا عمري 8 سنين. فهي طبعا أصرت علينا باهتمامنا على صحتنا، واهتمامنا أن ما نركب الكرسي ويكون تطورنا ونخالط هذا المجتمع. طبعا نوجه لها شكر كبير. هذا أول نقطة. ثاني نقطة، احنا من كبرنا شوي، هم مثل الأصدقاء اللي معاي بالمدرسة، اتجهنا للنادي تقريبا 2008-2009 واستمرت مسيرتنا بنادي المعاقين. وطبعا هي كل شيء يكمل شيء، يعني احنا هدفنا من زمان ان ندمج ذوي الإعاقة مع المجتمع، والحمد لله هذا اللي قاعد نسعى عليه ان شاء الله، وحققنا منه الكثير، يعني بالكثير مثل انجازاتنا، الانجازات اللي حققناها اللي هي تأهينا للأولمبياد، ميدالية الآسيوية الحمد لله الأول على الخليج، مو بس انا وعديد من اللاعبين
0: ما شاء الله.
1: عندنا ما شاء الله فريق سلة جبار محافظ على كأس الخليج صار اكثر من
0: ما شاء الله
1: 8-9 سنين
0: بالضبط ابطال.
1: اي والله يا ربي لك الحمد، احنا هذا هدفنا ان دمج ذوي الإعاقة مع المجتمع.
2: عدل، لكن ايضا احنا ودنا نعرف شنو اللعبه الرياضيه اللي تحب تمارسها.
1: احنا انا يعني كنت ببداياتي العب رفع اثقال، بعدين مده ما طولت سنه سنتين واتجهت بعدها الى العاب القوه تخصص دفع الجله، وكملت مسيرتي من 2009 الى 2026.
3: شنو لفت انتباهك حق هاللعبه هذه؟ ليش اخترت هاللعبه؟ احد قال لك؟ احد بالاسره موجود شفت انت انعجبت بهذه؟
1: لا والله ما كنت العب رفع الاثقال، يعني مدربي كابتن ايمن الله يذكره بالخير حاليا هو الحين يدرب منتخب الامارات، وان شاء الله راح نتواجه معه قريب في معسكر في مصر، هو هذا اللي على قولتهم طلعني من رفع الاثقال ووداني الى دفع الجله.
3: كانت يعني نظرته بعيده.
1: اي نعم
3: كانت نظرته صح.
1: صحيح طبعا. صحيح.
3: رفضت انت اول شيء
1: ولا؟ طبعا رفضت، بس انه كانت رفع اثقال ما لها مستقبل لي، بصفت انه انا عندي اعاقه في ايدي اليمين، فهي من قوانين رفع الاثقال لازم تكون لايدين سليمه، اذا كان في اعاقه مو مشكله، بس اذا الايدين مو سليمه لا ما راح تقدر توصل لمستوى عالي مثل الاولمبيات والعالم.
3: لكن اعطاك هذا الخيار وفعلا
1: اني اوصل مستوى عالمي والحمد
3: وصلت ما شاء الله مستوى عالمي.
1: احنا دائما كان هدفنا لرفع علم الكويت ومنصات تتويج في خارج البلاد. يعني
2: عدل، لكن ودي اعرف ابرز الانجازات اللي حققتها خلال مسيرتك في هذه الرياضه.
1: هذا يعني طبعا كل لاعب حلم حياته انه يتاهل للاولمبياد، والحمد لله احنا 2024 كانت اولمبياد في باريس ورفعنا علم الكويت بشارع شانزليزيه، وكان لابسين زي الرسمي الكويتي دشداشة قطرة والعقال برفع علم الكويت، وهذا الإنجاز يعني وهذا اليوم ما ينسي، يعني لدرجة أن يعني حاط صورتي مع علم الكويت بالدوانية وبالنادي، وهذا فخر كبير
2: وبالشانز
1: طبعا
2: أكيد. لكن وكلمنا عن شعورك أثناء طبعا التتويج وأثناء طبعا الفوز خصوصا هناك،
1: خاصة لما تكون المنافسة بين آسيا وأوروبا ولاعبين، لما تكون أنت أفضل من 8 لاعبين بالعالم فبالنسبة لنا هذا إنجاز كبير، ولما يكون يدقون عليك المسؤولين ويباركون لك، وقبل تدش الجيم يتصلون عليك أهم المسؤولين والأسرة ويدعون لك بالتوفيق، فأمانة
2: يهيئونك يعني
1: طبعاً.
2: يهيئونك طبعاً. تبارك الرحمن، يعني ما شاء الله عيال الكويت أغلبهم راشد لو تلاحظ خصوصا من ذوي الإعاقة تلاقيهم شطار تبارك الرحمن، مواهبهم جدا مميزة وعالية في طبعا تحديدا الرياضة، لو تلاحظ جميع الرياضات هم المراكز الأولى، أنا اللي قاعد ألاحظ تبارك الرحمن، يعني كذا مرة قابلنا فشفنا يعني دائما يعني يأخذون المركز الأول.
1: صحيح.
2: هذا المدل يدل على يعني فعلا وزارة الشؤون مهتمة اهتمام كل يعني في ذوي الإعاقة، وأيضا نادي المعاقين مو مقصر تبارك الرحمن، جهود يشكرون عليها.
3: يعني الوزارة ما تلام لما تقول لهم خلال أسبوع أنا أقابلك ولبي طلباتك من خلال الإنجازات الأبطال اللي قاعد يشوفون.
1: والله الحمد لله جميع المسؤولين بالكويت لما يدرون أن إحنا أبطال أو من ذوي الإعاقة اللي بيبان تبطل لنا ويسمعون كل طلباتنا، وهذا شيء ما يمن فراغ، إحنا اللي أدمجنا نفسنا مع المجتمع بكل شيء.
3: شوف خلينا نقول شغله، هي سلسله مرتبطه مع بعضها البعض. يعني دأب مسؤولينا وديدنهم في عمليه دمج ابنائنا وبناتنا مع المجتمع، وهم يعملون على هذا الامر من خلال الخطط والدراسات اللي يطبقونها على ارض الواقع، وايضا

0: تفيدكم أنتم في هذا الموضوع بأنكم تفعلون هذا الأمر وتتعاونون معهم. فالتعاون مشترك بين الطرفين
1: صحيح.
0: والكل لديه النجاح الخاص فيه من العمل اللي قام فيه بدوره
1: صحيح.
0: سواء كان مسؤول بالمكتب مسؤول ميداني من قبلكم أنتم اللي ينعكس عليكم هذه الخطة وهذه الدراسة قاعد تطبقونها على الواقع. فلما تروحون برا وتمثلوننا خير تمثيل وترفعون علم الكويت اللي برا قاعد يشوفوننا فعلا دولة الكويت بمسؤولينها والقائمين عليها مع أبنائها وبناتها في هيئة الإعاقة مهتمين في هذه الفئة بشكل مميز.
1: وزيدك من الشعر بيت، احنا قانون ذوي الإعاقة 2010 8 على 2010 هذا أفضل قانون بالعالم كله، ونتحدى فيه الدول كلها أن عندهم نفس هذا القانون، مثل الميزات المالية والتقاعد وتخفيف العمل وإعفاء البصمة حق بعض الحالات
0: سهلون،
1: واللوحات المرورية خاصة اللوحات المرورية هذه اللي يحطونها على باركينج، هذه اللوحة معترف فيها عالميا ترى بالدول هذه كلها ما عندهم
2: الستيكر عدل.
1: اي نعم الستيكر احنا طبعا احنا نطلع لك من هيئة الإعاقة. فهذا لما يعني متسافر تخيل حتى بأمريكا تقدر تحطه وتصفط مصفط معاقين،
0: ها تستخدمها دولي.
1: اي نعم حتى دولي بأوروبا بأمريكا بكل مكان بالعالم.
0: ممتاز، هذا ما جاء من فراغ، جاء من خلال طبعًا. الخطابات وجهد كبير لكثير من المعنيين والمسؤولين وكذلك الموظفين في هذه الإدارات. خلينا نتكلم على ضاري موضوع نرجع لهذه الرياضة خطرة ولا بسيطة هي سهلة؟ يعني احنا نشوف يفتر ويقطع يعني الناس يقول والله سهلة
1: والله طال عمرك انا صار لي 6 اشهر وباقي لي 3 اشهر وانا قاعد اجهز حق بطولة آسيا.
0: تسع شهور تستعد؟
1: اي والله صار لي 9 شهور استعد. هي اعتمادها يعني متكاملة، حديد على يعني تمارين بالميدان على يعني باليوم لازم مدة ساعتين إذا الساعات انت تكون داخل الجيم عشان توصل بس لهذا المستوى. الرياضة صراحة خاصة العاب القوة هي من اصعب الرياضات، وفيها خطورة وفيها إصابات، بس شو نسوي نحب هاللعبة هذه.
0: طيب شنو طقوسك قبل لا تدخل الرياضة؟ خلاص أنت تعرف أن مثلا باكر اللي عقبه أنا داش عشان أمثل الكويت وراح أقوم بدوري وراح أحقق أكبر إنجاز والاعتماد على الله سبحانه وتعالى، شنو طقوسك قبلها بكم يوم؟
1: هذا طال عمرك أول شيء خاصة آخر 10 أيام وآخر يوم. آخر 10 أيام إحنا نكون بيد المدرب، يعني هو اللي يطلب احنا اللي ننفذ، يعني عزل الموبايل عنا يكون تكون نحافظ علينا لا يحوشنا فيروس او يحوشنا تسمم او يحوشنا اصابه، خاصه انه يكون اخر 10 أيام من التجهيز فتحوشك يعني اصابات خطيره او شيء كذي، فتكون دائما محافظ على نفسنا حتى التكييف ما نقرب له
2: عدل. لكن ايضا
0: التكييف مبهر دنيا زين
1: لا شوي بريد عندكم
2: عدل. لكن ايضا احنا ودنا نعرف شنو يعني ابرز تحديات اللي واجهتها حضرتك في مثلا رياضه معينه او حسيت بصعوبه وتغلبت عليها؟
1: شوفي احنا ذوي الاعاقه احنا اي شيء يصير فيه تحدي دائما نفوز عليه نغلبه، هذا احنا فينا ميزه الشيء هذا، فالحمد لله ماكو اي شيء يعني كل شيء تحدينا فزنا فيه الحمد لله
2: عدل. فكرت يوم من الأيام أنك مثلا تتجه إلى رياضة معينة غير رياضة الجلة؟
1: جتنا فترة بغيت أتجه إلى لعبة السلة، بس ما شاء الله عليهم فريقنا أبطال السلة وحوش ما نقدر نقايشهم. فيعني أنا أحب هاللعبة، هذه لعبة جميلة ودائما أستمتع أني أشوفها، وكان ودي أن يكون لاعب سلة بس كانت الظروف ضدي يعني.
0: طيب في خليفة حق ضاري ولا لا؟ قاعد تكتشف ولا لا؟
1: والله للأسف صراحة هذا خوش سؤال سألتني إياه. وبوقت الحالي ذوي الإعاقة الجيل الجديد كان يشوفهم كله ماسكين الآيباد وبالبيت، ما قاعد يطلعون، ما قاعد يخالطون المجتمع، ما قاعد يدشون الجامعات ويدرسون. ليش؟ بسبب إنه ذوي الإعاقة موفرت له فلوس وبدل خادم وسايق وسيارة، فخلاص للأسف إنه حتى قاموا ما يسوقون سيارة، كلهم عندهم سواق. معنا لو تشوف جيلنا احنا جيل قديم، احنا مو كبار يعني مو 98 نسوق سيارة ونسافر بروحنا ونرد، واعتماد كلي ما نعتمد على حد، ودرسنا بالجامعات، وبالعكس جامعة الكويت اصلا حاطيننا يعني دائما دولي عاقة نسبتهم غير امورهم خاصة يساعدونا الدكاترة الله يجزاهم خير. فانا رسالتي لذولي عاقة ويعني مو لبهاتهم، لذولي عاقة شخصيا اللي انا منهم، حياكم الله بنادي المعاقين وتشرفونا وتشوفون رياضة المعاقين. احنا عندنا فوق اكثر من 13 لعبة، يعني اذا ما لقيت العاب قوة في تنس طاولة في رفع اثقال في سباحة في جميع الالعاب عندنا
2: عدل. لكن احنا نبي كلمة توجهها لي طبعا ذوي الاعاقة الجيل الحالي او الجيل الجديد نقدر نقول جيل الايباد.
1: ايه والله هي رسالة

0: هم ان تهتمون في دراستكم وتكملون دائما دراستكم وترفعون علم الكويت، خاصه حتى لو تمون بعثات خارجيه مسهله عليكم هيئه الاعاقه بعثات الخارجيه، واذا تتجهون اتجاه الرياضه فنادي رياضه المعاقين يعني بيبان مبطله لكم.
1: جواك الله استاذ داري نصار البطي، الناطق الرسمي لهيئه الاعاقه ولاعب في النادي الكويتي الرياضي للمعاقين، شكرا جزيلا لك.
0: عفوا.

احنا بكذي وصلنا معكم مستمعينا للختام. تقبلوا تحيات فريق العمل، وهذه تحيات مخرج هذا العمل مشعل العميرة. نترككم بحفظ الله ورعايته، وفي امان الله.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: هنا الكويت، الساعة الآن 11 مساء. أهلا بكم مستمعين الكرام إلى عرض لأهم وآخر الأخبار. الرئيس الأمريكي يقول إنه يتوقع وقفا تاما لإطلاق النار على جميع الجهات بما في ذلك لبنان وحزب الله. الجيش الأمريكي يعلن رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن فترة 60 يوما من المفاوضات مع إيران قد بدأت، ويدعو طهران إلى البدء في تغيير سلوكها. سويسرا تقول إن المحادثات المقررة غدا الجمعة بين واشنطن وطهران لا تزال قائمة. الرئيس اللبناني يقول إن بلاده تستعد لجولة جديدة من المحادثات مع الاحتلال الإسرائيلي، ويؤكد ضرورة التمسك بشروط لبنان الأساسية. استشهاد 3 فلسطينيين إثر غارة لجيش الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة غزة. أوكرانيا تشن هجوما واسعا على روسيا يستهدف مصفاة للنفط، وموسكو تتوعد بالرد بعد الهجمات الأخيرة. قادة الاتحاد الأوروبي يجتمعون في بروكسل لبحث الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرات الاقتصاد الصيني وميزانية التكتل الأوروبي.

0: للسنوات السبع المقبلة. نهاية الموجز.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم جوهر الحكاية. جوهر الحكاية، قصص تروى لتبقى
2: وتقال لتوقظ المعنى لا لتنسى. في جوهر الحكاية تنبض الفكرة من أنامل دنيا العلي،
1: ويتناغم الصدى في صوت نادي حمدان وأحمد سالم العتيبي،
2: وتضبط النغمة خلف الستار على يد مشاري المطيري.
1: جوهر الحكاية، لكل حكاية جوهر ولكل جوهر نبض. يكتمل المشهد تحت عين المخرج فيصل الظفيري.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الثقافي جوهر الحكاية، حيث نأخذكم في رحلة عبر أعماق الروايات الخالدة لنكشف جماليات النصوص، نغوص في معانيها حول أثرها العميق في نفوسنا.

الحكاية في الأدب ليست دائما مغامرة أو صراعا واضحا، بل قد تكون موقفا عابرا يكشف جانبا من التجربة الإنسانية لا ننتبه له في حياتنا اليومية. ومن خلال هذه الحكايات نستطيع أن نرى الإنسان من زاوية مختلفة، أن نكتشف كيف يمكن للتفاصيل الصغيرة أن تحمل معان كبيرة تتجاوز ظاهرها. أما جوهر الحكاية فهو ذلك المعنى العميق الذي يظهر عندما نتأمل النص بهدوء بعيدا عن ظاهر الأحداث. فقد يكون الحدث بسيطا جدا، لكن ما يكشفه من مشاعر وتجارب قد يكون أوسع بكثير، ويمنحنا فرصة لفهم الإنسان في لحظات لا يتحدث فيها عن نفسه، لكنه يعبر عنها من خلال أفعاله. في حلقتنا اليوم نقف أمام قصة تدور حول شخصية تبدو عادية جدا في حياتنا اليومية، شخصية نراها كثيرا ولا نتوقف عندها لأنها تقوم بدور بسيط اعتدنا عليه، لكن هذه الحكاية تحاول أن تقترب من هذه الشخصية لتكشف ما يخفيه هذا الدور من معان إنسانية قد لا نلاحظها. إنها قصة الساقي للكاتب توفيق الحكيم، التي تقدم لنا تجربة إنسانية هادئة تكشف كيف يمكن لدور بسيط في حياة الإنسان أن يحمل داخله معنى أعمق يتعلق بالعطاء والصمت والحضور الذي قد لا يلتفت إليه الآخرون. من خلال هذه الحكاية نقترب من فكرة الإنسان الذي يعطي باستمرار ويؤدي دوره دون أن يطلب شيئا، لنكتشف كيف يمكن لمثل هذه الأدوار البسيطة أن تخفي خلفها تجربة إنسانية تستحق التأمل. قبل أن نخوض في تفاصيل الرواية لابد أن نبدأ بالتعرف على ملامح من حياة الكاتب وظروفه التي أثرت في أسلوبه وأفكاره. ولد الكاتب توفيق الحكيم عام 1898 في مصر. نشأ في بيئة جمعت بين الثقافة التقليدية والتعليم الحديث، وهو ما انعكس لاحقا في كتاباته التي حاول

ولا دائما التوازن بين الفكر والتجربة الإنسانية، وقد بدأ اهتمامه بالأدب في سن مبكرة قبل أن يتجه لدراسة القانون، ثم ينشغل بالكتابة التي أصبحت المجال الأبرز الذي عبر من خلاله عن رؤيته للحياة والمجتمع.

تميز توفيق الحكيم بأسلوبه الهادئ القائم على الفكرة، إذ لم يكن يعتمد في الأحداث الكبيرة على الحبكات المتعقدة، بل على طرح قضايا إنسانية وفكرية من خلال مواقف بسيطة وشخصيات قريبة من الواقع. كان يسعى في كثير من أعماله إلى التأمل في طبيعة الإنسان وفي العلاقة بين الفرد والمجتمع، مستخدما لغة واضحة وأسلوبا قريبا من القارئ. وقد قدم الحكيم عددا كبيرا من الأعمال في مجالات مختلفة، من المسرح إلى القصة إلى الرواية. كان له دور بارز في تطوير الأدب العربي الحديث، خاصة في تقديم نصوص تعتمد على الفكرة والتأمل أكثر من اعتمادها على الحدث. لهذا بقيت أعماله حاضرة في الدراسات الأدبية، لما تحمله من قدرة على طرح أسئلة إنسانية عميقة بأسلوب بسيط، يجعل القارئ أو المستمع يتوقف للتفكير في المعاني التي تتجاوز ظاهر الحكاية. أما الآن فننتقل معكم إلى نظرة عامة على خلفية الرواية وزمن كتابتها، ثم ما الذي ألهم الكاتب نسج أحداثها. كتبت قصة الساقي في فترة شهد فيها المجتمع العربي والمصري بشكل خاص تحولات اجتماعية وثقافية واضحة في النصف الأول من القرن العشرين، فقد بدأت ملامح الحياة الحديثة تظهر تدريجيا، إلى جانب استمرار حضور الأنماط التقليدية في العلاقات اليومية والعمل، وهو ما خلق بيئة تجمع بين البساطة والتغير في آن واحد. وفي تلك الفترة كانت كثير من المهن البسيطة جزءا أساسيا من الحياة اليومية، حيث يقوم أشخاص بأدوار قد تبدو عادية لكنها ضرورية لاستمرار حياة المجتمع. كان الإنسان يعرف غالبا من خلال دوره أو عمله، مما جعل بعض الشخصيات ترى من زاوية وظيفتها فقط دون الالتفات إلى جانبها الإنساني. كما تأثر الأدب في تلك المرحلة بالاتجاه الذي يميل إلى تصوير الحياة كما هي، مع التركيز على التفاصيل اليومية والاهتمام بالإنسان العادي، فبدأ الكتاب يسلطون الضوء على الشخصيات التي قد لا تكون في مركز الأحداث، لكنها تحمل في داخلها تجارب إنسانية تستحق التأمل. من خلال هذا السياق تأتي القصة لتقدم صورة هادئة عن شخصية تقوم بدور بسيط في ظاهرها، لكنها تكشف مع التأمل معنى أعمق يتعلق بالعطاء والصمت، وبالطريقة التي يرى بها المجتمع بعض أفراده دون أن يلتفت إلى ما وراء أدوارهم اليومية.

لكي نمسك بخيوط الحكاية، نستعرض معكم سويا ملخصا لأحداثها كما جاءت على لسان الراوي. تدور أحداث قصة الساقي لتوفيق الحكيم حول رجل يعمل ساقيا، أي أن وظيفته هي تقديم الماء للناس في مكان عام. هذا الرجل

يمر يوميا بين الحاضرين، يحمل الماء ويقدمه لمن يحتاج في مشهد يبدو عاديا جدا اعتاد عليه المجتمع، فلا أحد يتوقف عنده أو يفكر فيه، لأنه بالنسبة لهم مجرد شخص يؤدي عمله المعتاد. مع مرور الوقت يوضح لنا النص أن هذا الساقي ليس مجرد شخص يقوم بوظيفة بسيطة، بل إن حياته كلها تدور حول هذا الدور، فهو دائم العطاء، يقدم الماء للآخرين دون أن ينتظر مقابلا أو اهتماما، وكأن وجوده مرتبط فقط بما يقدمه لا بما يحتاج. القصة لا تعرض أحداثا كثيرة أو مواقف متغيرة، بل تركز على هذا المشهد المتكرر: رجل يعطي باستمرار، آخرون يأخذون دون أن يلتفتوا إليه، ومن خلال هذا التكرار يبدأ المستمع في ملاحظة الفرق بين ما يراه في الناس في ظاهر الأمر وبين ما يمكن أن يخفيه هذا الدور البسيط من معنى أعمق. هكذا تضعنا القصة أمام شخصية تعيش في الظل، نراها كل يوم لكننا لا نفكر فيها، لنبدأ بالتساؤل: هل هذا الإنسان مجرد دور يؤديه، أم أن خلف هذا الدور حياة ومشاعر لا يراها أحد؟

والآن نقترب أكثر من شخصيات الرواية. من هم وما أدوارهم في صناعة الحبكة وتوجيه الرسالة؟ تتمحور القصة حول شخصية الساقي، وهو رجل بسيط يقوم بدور واضح ومحدد يتمثل في تقديم الماء للناس. يظهر في القصة بوصفه شخصاً هادئاً يؤدي عمله باستمرار دون أن يلفت الانتباه، وكأنه جزء من المكان الذي يعمل فيه. لا يتحدث كثيراً ولا يعبر عن نفسه، بل يظل حاضراً من خلال ما يقدمه للآخرين. في المقابل تظهر جماعة الناس الذين يتعاملون مع الساقي، وهم الذين يأخذون منه الماء دون أن يتوقفوا للتفكير في شخصه. بالنسبة لهم وجوده أمر طبيعي ومألوف، مرتبط بحاجتهم إليه فقط دون الالتفات إلى ما وراء هذا الدور البسيط. ومن خلال هذه العلاقة تتشكل صورة واضحة، شخصية تعطي باستمرار وأشخاص يستفيدون من هذا العطاء دون أن يلتفتوا إلى صاحبه. وهذا التفاعل البسيط بين الطرفين هو ما يكشف طبيعة القصة ويمنحها معناها الإنساني. وبذلك تعتمد القصة على عدد محدود جداً من الشخصيات، حيث يظل التركيز الأساسي على الساقي ودوره وعلى نظرة الآخرين إليه دون الحاجة إلى أحداث كثيرة أو شخصيات متعددة.

بعد أن عرفنا القصة وأبطالها، حان الوقت لنغوص في تحليل أعمق. ماذا أراد الكاتب أن يقول؟ وكيف صاغ فكرته في هذا البناء الأدبي؟ تطرح القصة موضوع العطاء الصامت، حيث يظهر الساقي وهو يقدم الماء للآخرين باستمرار دون أن ينتظر مقابلاً أو اهتماماً. فهذا العطاء لا يصاحبه كلام أو طلب، بل يأتي في صورة عمل يومي متكرر وكأنه جزء طبيعي من وجوده. ومن خلال هذا المشهد تبرز فكرة أن بعض الناس يقدمون الكثير.

الكثير دون أن يلاحظهم أحد، وترتبط بذلك فكرة الإنسان غير المرئي في المجتمع، إذ نرى كيف يمكن لشخص أن يكون حاضراً في حياة الآخرين لكنه في الوقت نفسه غير ملحوظ. فالساقي موجود دائماً والناس يعتمدون عليه، لكنهم لا يرونه كإنسان له مشاعر وحياة خاصة، بل يرونه فقط من خلال وظيفته. كما تشير القصة إلى موضوع الاعتياد وفقدان الانتباه للتفاصيل، حيث يصبح وجود الساقي أمراً مألوفاً إلى درجة أن الناس لا يتوقفون عنده أو يفكرون فيه، فالتكرار يجعل الأشياء تبدو عادية حتى وإن كانت تحمل معنى أعمق.

ومن خلال هذه الموضوعات نصل إلى الرموز التي تحمل دلالات القصة. فالماء الذي يقدمه الساقي لا يمثل مجرد حاجة يومية، بل يرمز إلى العطاء والحياة، إذ يمنح الآخرين ما يحتاجونه ليستمروا دون أن يحتفظ بشيء لنفسه. كما يرمز الساقي نفسه إلى الإنسان الذي يعطي دون أن يرى، والذي يعيش في الظل رغم أهميته في حياة الآخرين، ليصبح وجوده مرتبطاً بما يقدمه لا بما هو عليه. ومن خلال هذه الرموز تكشف القصة أن بعض الأدوار البسيطة في ظاهرها قد تحمل معان إنسانية عميقة تحتاج فقط إلى التأمل حتى تظهر. ومن أعماق السرد تخرج الدروس كضياء خافت، فماذا تعلمنا هذه الرواية؟ وما الرسائل التي تختبئ بين تفاصيلها؟ تبين القصة أن بعض الأشخاص الذين نراهم في حياتنا اليومية قد يكون لهم دور كبير حتى لو بدا هذا الدور بسيطاً في ظاهره. فالعطاء لا يكون دائماً ظاهراً أو مصحوباً بالاهتمام، بل قد يأتي في صورة عمل هادئ لا يلتفت إليه الآخرون.

كما تذكرنا الحكاية بأهمية الانتباه لمن حولنا وعدم الاكتفاء برؤية الناس من خلال أدوارهم فقط، فكل إنسان يحمل داخله تجربة ومشاعر قد لا تظهر في سلوكه الخارجي، لكنه يستحق أن يرى ويفهم. وتشير القصة أيضاً إلى أن الاعتياد قد يجعلنا نتجاهل أشياء مهمة في حياتنا لأننا نراها كل يوم، ولذلك فإن التوقف للتأمل في التفاصيل البسيطة قد يكشف لنا معان لم نكن نلاحظها من قبل. ومن خلال هذه المعاني تدعونا القصة إلى النظر إلى الإنسان بعين أكثر انتباهاً وتقديراً، وإلى إدراك قيمة الأدوار البسيطة التي تسهم في حياة الآخرين. وأخيراً نلقي نظرة نقدية على هذا العمل، ما ميزاته الأدبية وكيف استقبلته الأوساط الثقافية، وهل نجح في ترك أثره فعلاً؟ تعد قصة الساقي نموذجاً للأسلوب الذي يعتمد على الفكرة أكثر من الحدث، وهو ما تميز به الكاتب توفيق حكيم في كثير من أعماله. فالقصة لا تقوم على تطور حدث متسارع أو حبكة معقدة، بل على تصوير موقف بسيط يتكرر في الحياة اليومية. ومن خلال هذا التكرار يفتح النص المجال للتأمل في المعنى الإنساني الذي يحمله.

إذ يقدم شخصية قريبة من الواقع دون مبالغة أو تعقيد، ويترك للمستمع فرصة استنتاج المعنى بنفسه. وقد رأى النقاد أن قوة هذا النوع من السرد تكمن في قدرته على تحويل تفصيل عادي إلى فكرة عميقة، وهو ما يجعل القصة قابلة للتأمل وإعادة القراءة من زوايا مختلفة. في ختام هذه الحكاية نقف أمام تجربة بسيطة في ظاهرها، لكنها تكشف لنا معنى أعمق يتعلق بالإنسان ودوره في حياة الآخرين. فالشخصية التي نمر بها يومياً قد تبدو عادية، لكنها تحمل داخلها تفاصيل وتجارب لا نراها بسهولة، لأننا اعتدنا وجودها دون أن نتأملها. وهكذا تتركنا القصة أمام تأمل هادئ في قيمة العطاء الصامت، وفي أهمية أن نرى الإنسان وراء الدور الذي يؤديه. فالأدب يمنحنا فرصة للتوقف والتفكير لنكتشف أن المعاني الكبيرة قد تكون مخبأة في أبسط تفاصيل الحياة. نلقاكم في حلقة جديدة من جوهر الحكاية. مع السلامة.

0: هكذا تطوى صفحة، لا لأن الحكاية انتهت، بل لأن الوقت قرر أن يمنحها فسحة للغياب كي تشتاق.
1: نسدل الستار على رواية زرعت الدهشة وخلفت أثرا لا يمحى.
0: دنيا العلي، نادي حمدان، أحمد سالم العتيبي، مشاري المطيري، هكذا يكتمل مشهد جوهر الحكاية، وكل ختام بداية جديدة. إخراج فيصل الظفيري.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج أبواب التقنية. في هذا البرنامج نسلط الضوء على أهم مجالات تقنية المعلومات، من الذكاء الاصطناعي إلى الأمن السبراني. نستعرض أحدث التطبيقات والتحولات الرقمية التي تؤثر في حياتنا اليومية، ونبسط المفاهيم لنكون جسراً يقربكم من عالم التقنية. أبواب التقنية من إعداد محمد الشلال، تقديم جابر عزام ومحمد الشمري، تنفيذ سعد البوص. أبواب التقنية من إخراج عبد الله حجي.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج أبواب التقنية. حلقتنا اليوم مليئة بالحماس والتكنولوجيا المتطورة التي كانت يوما ما خيالا علميا وأصبحت واقعا نعيشه. نتحدث اليوم عن السيارات ذاتية القيادة، تلك المركبات التي يتوقع أن تغير وجه العالم ونمط حياتنا اليومية.
4: هل فكرت يوما وأنت تقود سيارتك وسط الزحام المروري أن تتمنى لو تملك زرا سحريا تجلس بعده مرتاحا وتترك السيارة تقود نفسها؟ هذا الحلم لم يعد بعيد المنال، بل أصبح واقعا في بعض المدن حول العالم. سنأخذكم اليوم في جولة تقنية شاملة عبر عشرات المحاور، نتعرف فيها على هذه التقنية الثورية وكيف تعمل وما تاريخها وما أبرز فوائدها وتحدياتها، وصولا إلى مستقبل النقل الذكي والمدن الذكية.
3: ما هي السيارات ذاتية

0: القيادة. السيارات ذاتية القيادة أو المركبات المستقلة هي سيارات صممت للتنقل دون الحاجة إلى تدخل بشري مباشر في عملية القيادة. تعتمد هذه المركبات على مجموعة متكاملة من الحواسيب وأجهزة الاستشعار والبرمجيات الذكية التي تمكنها من فهم البيئة المحيطة واتخاذ القرارات المناسبة أثناء السير،
1: ولا يقتصر دورها على تحريك المقود أو الضغط على المكابح، بل يتعدى إلى مراقبة الطريق وقراءة الإشارات المرورية ورصد المشاة والمركبات الأخرى وتحليل المواقف المختلفة في أجزاء من الثانية.
0: وتعد هذه التقنية مزيجاً متقدماً من الذكاء الاصطناعي وعلم الروبوتات وهندسة الاتصالات وتقنيات معالجة البيانات لتنتج وسيلة نقل قادرة على القيادة بذكاء يشبه الإنسان، بل ويتفوق عليه في بعض الجوانب المتعلقة بسرعة الاستجابة وتحليل المعلومات.
1: إنها خطوة جديدة في تاريخ وسائل النقل، حيث ينتقل جزء كبير من مسؤولية القيادة من الإنسان إلى الأنظمة الذكية، مما يفتح الباب أمام مستقبل أكثر تطوراً وكفاءة.
0: كيف بدأت فكرة السيارات ذاتية القيادة؟ رغم أن الحديث عن السيارات ذاتية القيادة ازداد خلال السنوات الأخيرة، فإن الفكرة ليست جديدة كما يعتقد البعض. ففي بدايات القرن العشرين ظهرت تصورات مستقبلية تتخيل عالماً تسير فيه المركبات دون سائقين، وظلت الفكرة لسنوات طويلة حبيسة الروايات العلمية وأفلام الخيال العلمي.
1: أما التطبيق العملي فقد بدأ في الثمانينات والتسعينات القرن الماضي، عندما شرعت الجامعات والمراكز البحث في التطوير نماذج أولية لمركبات قادرة على الحركة بشكل مستقل داخل بيئات محدودة. وجاءت النقلة الكبرى مع مسابقات درابا الأمريكية في مطلع الألفية الجديدة، حيث طلب من الفرق المشاركة تطوير سيارات تستطيع اجتياز مسارات طويلة ومعقدة دون تدخل بشري، وقد نجحت بعض النماذج في تحقيق نتائج مبهرة، الأمر الذي جذب اهتمام الشركات العالمية. ومنذ ذلك الوقت بدأت الشركات التقنية وصناعة السيارات الاستثمار بمليارات الدولارات في هذا المجال، لتتحول الفكرة من مشروع بحثي إلى صناعة واعدة يتوقع أن تغير مستقبل النقل خلال العقود القادمة.
0: مستويات القيادة الذاتية. عندما يسمع الناس مصطلح السيارات ذاتية القيادة، فإن كثيرا منهم يتخيل سيارة لا تحتوي على سائق إطلاقا وتسير وحدها في كل ظروف، لكن الواقع أكثر تعقيدا من ذلك. فالوصول إلى القيادة الذاتية الكاملة يتم عبر مراحل ومستويات متدرجة وضعتها جمعية مهندسي السيارات العالمية بهدف تصنيف قدرات المركبات الذكية بشكل دقيق وواضح.
1: يبدأ التصنيف بالمستوى الأول، وهو المستوى الذي تقدم فيه السيارة بعض المساعدة للسائق، مثل المحافظة على السرعة عبر نظام تثبيت السرعة الذكي أو المساعدة في البقاء داخل المسار المروري. وفي هذه الحالة يبقى السائق مسؤولا عن القيادة بشكل كامل ويتحمل جميع القرارات.
0: أما المستوى الثاني فيمثل درجة أعلى من الأتمتة، حيث تستطيع السيارات التحكم في التوجيه والتسارع والكبح في الوقت نفسه ضمن ظروف محددة، خصوصا على الطرق السريعة، ومع ذلك يبقى السائق مطالبا بمراقبة الطريق باستمرار والاستعداد للتدخل في أي لحظة. والكثير من السيارات الحديثة الموجودة في الأسواق حاليا تعمل ضمن هذا المستوى.
1: وعندما نصل إلى المستوى الثالث ندخل مرحلة أكثر تقدما، حيث تستطيع السيارة إدارة عملية القيادة بنفسها في ظروف معينة، مثل السير على طرق محددة أو ضمن سرعات معينة. وفي هذا المستوى يمكن للسائق أن يرفع يده عن المقود لفترات محدودة أو يوجه انتباهه إلى مهام أخرى، لكن عليه أن يكون جاهزاً لاستعادة السيطرة فور طلب النظام لذلك.
0: أما المستوى الرابع فيمثل نقلة نوعية كبيرة، إذ تستطيع السيارة العمل دون أي تدخل بشري داخل نطاقات تشغيل محددة ومعروفة مسبقاً. فمثلاً يمكن لمركبة أجرة ذاتية القيادة أن تعمل داخل مدينة معينة أو منطقة جغرافية محددة دون الحاجة إلى وجود سائق. وفي بعض النماذج التجريبية لم يعد وجود المقود أو الدواسات أمراً ضرورياً.
1: ويبقى المستوى الخامس هو

0: الهدف النهائي الذي تسعى إليه الشركات المطورة، ففي هذا المستوى تستطيع السيارات التعامل مع جميع الطرق والظروف الجوية والبيئات المختلفة كما يفعل الإنسان وأكثر، سواء كان الطريق مزدحما أو خاليا، نهارا أو ليلا، في المطر أو الضباب أو الثلوج، دون أي تدخل بشري. ورغم التقدم الكبير الذي تحقق خلال السنوات الأخيرة، فإن الوصول إلى هذا المستوى بشكل واسع وآمن ما زال يمثل تحديا هندسيا وتقنيا هائلا يحتاج إلى المزيد من الأبحاث والتطوير. إن فهم هذه المستويات يساعدنا على إدراك أن السيارات ذاتية القيادة ليست تقنية واحدة، بل رحلة طويلة من التطور التدريجي الذي يقربنا خطوة بعد أخرى من مستقبل تصبح فيه القيادة مهمة تؤديها الآلات بكفاءة عالية.
1: برنامج أبواب التقنية يأتيكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
2: كيف ترى السيارة العالم من حولها؟ لكي تتمكن السيارة من القيادة بنفسها، فإنها تحتاج إلى ما يشبه الحواس البشرية، بل ربما حواساً أكثر دقة وقدرة من حواس الإنسان. فالإنسان يعتمد على العينين والأذنين والخبرة السابقة لاتخاذ قرارات القيادة. أما السيارة الذاتية القيادة فتعتمد على منظومة متكاملة من أجهزة الاستشعار المتطورة التي تعمل معا بصورة متناسقة لتكوين صورة دقيقة للطريق والبيئة المحيطة.
0: أحد أهم هذه الأنظمة هو جهاز الليدر الذي يعتمد على إرسال آلاف النبضات الليزرية في الثانية نحو الأجسام المحيطة، ثم قياس الزمن الذي تستغرقه تلك النبضات للعودة. ومن خلال هذه العملية تستطيع السيارة إنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد بالغة الدقة للأماكن المحيطة بها، فتتعرف على الأرصفة والمركبات والمشاة والعوائق المختلفة، وتحدد المسافات بدقة تصل إلى بضعة سنتيمترات فقط.
2: إلى جانب الليدار يأتي الرادار الذي يستخدم الموجات الراديوية لرصد الأجسام وتحديد سرعتها واتجاه حركتها. وتبرز أهمية الرادار في الظروف الجوية الصعبة مثل الضباب والأمطار الغزيرة، حيث تبقى قدرته على الرؤية والاستشعار فعالة حتى عندما تتأثر الكاميرات.
0: كما تحتوي السيارة على مجموعة من الكاميرات عالية الدقة موزعة حول هيكل المركبة، وتقوم هذه الكاميرات بقراءة إشارات المرور والتعرف على خطوط الطريق وتحليل ألوان الإشارات الضوئية، بالإضافة إلى تمييز الأشخاص والدراجات والمركبات الأخرى. ويمكن القول بأن الكاميرات تؤدي دور العين البشرية في هذه المنظومة الذكية.
2: وتستخدم السيارات أيضا حساسات الموجات فوق الصوتية، وهي أجهزة صغيرة تساعد على اكتشاف الأجسام القريبة جدا من السيارة، خصوصا أثناء عمليات الركن أو المناورة في الأماكن الضيقة.
0: لكن القيمة الحقيقية لا تكمن في كل جهاز على حدة، بل في دمج المعلومات القادمة من جميع هذه الأجهزة في نظام موحد يعرف باسم دمج المستشعرات. هذا النظام يجمع البيانات ويقارنها ويحللها باستمرار، مما يسمح للسيارة بالحصول على فهم شامل ودقيق للبيئة المحيطة بها.
2: وبفضل هذه المنظومة المتكاملة تستطيع السيارة أن تلاحظ مركبة تقترب بسرعة من الخلف، أو طفلا يعبر الطريق، أو إشارة مرور تغير لونها، أو حفرة في الطريق، ثم تتخذ القرار المناسب خلال أجزاء من الثانية. وسيارة من مجرد وسيلة نقل إلى نظام ذكي يمتلك قدرة متقدمة على الإدراك والفهم والتفاعل مع العالم من حوله.

السلام عليكم، معكم الدكتور طامي الزعبي، مؤسس أيقونة معلومات الاستشارات، مستشار تحليل أعمال والتكنولوجيا. راح نتكلم عن الأمن السبراني وما مدى أهميته مع ازدياد وانتشار التحول الرقمي من خلال التطبيقات الأتمتة في الجهات الحكومية والخاصة، بحيث أن الأفراد يمكن ينجزون أعمالهم من خلال ضغطة زر. هذا

خلى تحدي كبير للجهات والأفراد بحيث أنهم يتعاملون مع الأمن السبراني. كذلك في نقطة أخرى ساعدت هذا الانتشار التحول الرقمي اللي هو فكرة الأجيال، فأصبح يعني الحصة الكبرى من سوق العمل اللي هم جيل واي وزد اللي هم مولودين من 1980 لتقريبا 1998، فهم يمثلون الحصة الأكبر من سوق العمل. وبما أنهم هؤلاء متبنين الإنترنت والتكنولوجيا منذ نعومة أظافرهم، فساعد بشكل كبير على استخدام التكنولوجيا. فقلنا التحدي صار أكبر بالنسبة للناس المسؤولة عن حفاظ وأمن البيانات والمعلومات للأفراد والمنظمات والحكومات على حد سواء. فظهر عندنا الأمن السبراني، وكان أكبر تحدي هو فكرة المثلث CIA للتريد، هذا اللي هو المثلث السي اللي هو confidentiality اللي هو السرية، كيف أنك تحافظ على بيانات ومعلومات اللي موجودة، وكذلك الآي اللي هو integrity، كيف أنه يعني هؤلاء المخولين إذا دخلوا إلى المنظومة أنه ما يصير فيه تلاعب لا تغيير ولا تبديل، يعني حافظون على سلامة البيانات والمعلومات. والنقطة الأخيرة اللي هي الـ availability الإتاحة، اللي أنه يكون متاح 24 ساعة خلال 7 أيام، ويحقق مفهوم الـ ubiquitous أو فكرة الانتشار، أنك ممكن تدخل لتلك المنظومة من أي مكان وفي أي وقت. حتى قلنا لأن فكرة التحول الرقمي الأساسية أنها تسهل على الجهات والمستفيدين في إنجاز معاملاتهم. طيب الحين ندخل على فكرة أساسية، فكرة هؤلاء المخولين، من اللي حق يدخل هذه المنظومة ويستقل بيانات أو ينجز تلك المعاملات. فدخلنا بمفهوم الاثنتيكيشن، كان سابقا يستخدمونه لمرة واحدة single factor authentication، الآن لا، قمنا نستخدمه عن طريق MFA multi factor authentication، بحيث انك انت لو دخلت حتى ويب سايت ولا بنك ولا يأتيك فكرة الاوتو بي، يعني يتأكد ان انت الاوتو بي اللي هو on time password، بحيث انه يتأكد انت شخص المخول في دخول هذه المنظومة، فهني يتأكد. إذن authentication لها 3 أشكال، something you know اللي هو نفس رقم الباسورد، something you have انه يمكن يكون عندك مثلا شريحة ممغنطة او سمارت كارد وخلافه، او يدخل something you are انه يعني دخلنا مفهوم البيومتريك اللي هو الاشياء الحيوية، بصمة وجه، بصمة عين، بصمة ايد، فتعتمد على المنظمة وكلفتها المالية اي وسيلة تستخدمها. ودخلوا إلى أعمق من ذلك في فكرة تصنيف البيانات اللي هي البيانات العامة والمقيدة والحساسة. فالبابليك مثلا اسمك، مثلا الإيميل، كثير من البيانات العامة تصير بابليك، أنت أنشأت مثلا حساب في الانستغرام أو في إكس أو خلافه، فهذا تعتبر بيانات عامة. البيانات المقيدة ممكن أن تكون في منظمة وتعمل في عمل ما، وقد تكون البيانات هنا حساسة، أنك أنت إذا أظهرتها تكون يعني تنتقل تصير بيانات مقيدة ما بين الحساسة والعامة. مثل شنو نوضح؟ مثلا خلنا نقول في شركات مطاعم قد يكون عندكم مثلا خلطة معينة، ريسيبي معين، فتعتبر هذه البيانات مقيدة وقد تصل للحساسة لو أن أحد عرف تلك التركيبة من المحتويات لهذه الطبخة، ممكن يأثر عليكم في سوق العمل، في سوق المنافسة، فهذه البيانات بالنسبة لكم تنتقل أساسا من مقيدة إلى سنسيتيف حساسة. والبيانات الحساسة نفس الحسابات البنكية، الملف الصحي للأفراد، كذلك تعتبر بيانات حساسة، ويعتبر أنه يجب على المنظمة أنها تقوم بالحفاظ وأنها ترفع من مستوى السايبر سيكوريتي وتحافظ على تلك البيانات والمعلومات الأفراد. وشكرا لكم.

0: ومستمعينا الكرام، الجديد في برنامجكم أبواب التقنية، الذكاء الاصطناعي، العقل الذي يقود السيارة. إذا كانت الأجهزة والمستشعرات هي العيون والآذان التي ترى وتسمع، فإن الذكاء الاصطناعي هو العقل الذي يفسر هذه المعلومات ويتخذ القرارات المناسبة. فالرؤية وحدها لا تكفي، إذ لابد من وجود نظام قادر على فهم ما يراه وتحليل الموقف واختيار التصرف الصحيح في الوقت المناسب. تعتمد السيارة ذاتية القيادة على خوارزميات متقدمة من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، ويتم تدريب هذه الخوارزميات على كميات هائلة من البيانات المجمعة من ملايين الكاميرات التي التقطتها المركبات التجريبية حول العالم، إضافة إلى مليارات السيناريوهات التي يتم اختبارها داخل بيئات المحاكاة الحاسوبية.
1: ومن خلال هذا التدريب المستمر تتعلم الأنظمة كيفية التعامل مع مواقف متنوعة ومعقدة، فهي تستطيع التعرف على إشارات المرور وتمييز المشاة وفهم حركة المركبات الأخرى وتحليل السلوك المتوقع لمستخدمي الطريق. فعلى سبيل المثال، إذا لاحظت السيارة طفلاً يقف بالقرب من الرصيف، فإن الذكاء الاصطناعي لا يكتفي بتسجيل وجود الطفل فقط، بل يحلل احتمالية أن يندفع فجأة إلى الطريق، فيبدأ بخفض السرعة استعداداً لأي طارئ. وإذا رصد مركبة أخرى تتحرك بطريقة غير مستقرة، فقد تتوقع احتمال تغييرها للمسار بشكل مفاجئ وتتخذ إجراءات وقائية مسبقة.
0: وتلعب الخرائط الرقمية فائقة الدقة دورا أساسيا في هذه العملية، فهذه الخرائط لا تشبه تطبيقات الملاحة التقليدية التي نستخدمها يوميا، بل هي تحتوي على معلومات تفصيلية للغاية تشمل عرض المسارات ومواقع الإشارات المرورية وتحديد السرعة وممرات المشاة والإنحناءات الدقيقة للطريق وحتى الأماكن والحواجز والعلامات الأرضية. ويقوم الحاسوب المركزي داخل السيارة بمعالجة كل هذه البيانات بشكل لحظي. في كل ثانية يتم إجراء آلاف العمليات الحسابية لاتخاذ قرارات تتعلق بالسرعة المناسبة والمسار الأمثل والتوقف أو التجاوز أو تغيير الاتجاه، وكل ذلك يحدث في زمن قصير للغاية قد لا يتجاوز أجزاء من الثانية.
1: ومع التطور المستمر في قدرات الذكاء الاصطناعي، أصبحت هذه الأنظمة أكثر قدرة على التعلم والتحسن مع مرور الوقت، فكل رحلة جديدة تضيف خبرة إضافية للنظام، وكل موقف يتم تحليله يسهم في رفع مستوى الأمان والكفاءة. ولهذا السبب يعتبر الذكاء الاصطناعي القلب النابض للسيارات ذاتية القيادة والعنصر الأساسي الذي يحول البيانات الخام القادمة من المستشعرات إلى قرارات ذكية تجعل المركبة قادرة على التنقل بأمان وثقة في عالم مليء بالمواقف المتغيرة وغير المتوقعة.
0: الفوائد الكبرى للسيارات ذاتية القيادة. عندما نتحدث عن السيارات ذاتية القيادة فإننا لا نتحدث فقط عن وسيلة نقل جديدة، بل عن تحول كبير قد ينعكس على حياة البشر، واقتصادات الدول ومستقبل المدن. ويرى كثير من الخبراء أن هذه التقنية قد تكون من أهم الابتكارات التي ستغير شكل التنقل خلال عقود مقبلة.
1: وتأتي السلامة المرورية في مقدمة الفوائد المنتظرة من هذه التقنية، فالإحصاءات العالمية تشير إلى أن معظم الحوادث المرورية تحدث بسبب أخطاء بشرية مثل الشرود الذهني أو التعب والإرهاق أو استخدام الهاتف أثناء القيادة أو تجاوز السرعة المحددة أو اتخاذ قرارات خاطئة في لحظات حرجة. أما الأنظمة الذكية فلا تشعر بالتعب ولا تنشغل بأمور أخرى، وتستطيع مراقبة الطريق بشكل مستمر على مدار الرحلة. ولهذا يتوقع المختصون أن تسهم السيارات ذاتية القيادة في خفض أعداد الحوادث والإصابات والوفيات بشكل كبير، مما يجعل الطرق أكثر أمانا للجميع.
0: من الفوائد المهمة أيضا الحد من الازدحامات المرورية، فالسيارات الذكية تستطيع تبديل المعلومات فيما بينها والتنسيق في حركتها بصورة دقيقة، مما يسمح بالحفاظ على مسافات آمنة وثابتة بين المركبات وتقليل التوقفات المفاجئة التي تسبب غالبا في الاختناقات المرورية. كما يمكن

0: لهذه المركبات اختيار المسارات الأكثر كفاءة وتوزيع حركة السير بطريقة أفضل، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على انسيابية المرور داخل المدن.
1: ومن الجوانب الإيجابية كذلك توفير الوقت والجهد، فبدلاً من انشغال الشخص بقيادة السيارة طوال الرحلة، يمكنه استغلال هذا الوقت في القراءة أو متابعة أعماله أو التواصل مع الآخرين أو حتى الحصول على قسط من الراحة. ومع مرور الوقت قد تتحول ساعات القيادة المهدرة يومياً إلى ساعات منتجة يستفيد منها الأفراد والمجتمعات. كما تمثل هذه التقنية فرصة مهمة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقات الحركية أو البصرية الجزئية الذين قد يجدون صعوبة في قيادة المركبات التقليدية، فالسيارات ذاتية القيادة يمكن أن تمنحهم استقلالية أكبر وقدرة على التنقل بسهولة وأمان دون الحاجة إلى الاعتماد المستمر على أفراد الأسرة أو وسائل النقل الأخرى.
0: ولا تتوقف الفوائد عند هذا الحد، فهناك أيضاً جانباً بيئياً مهم، إذ أن القيادة المنتظمة والذكية تساعد على تقليل استهلاك الوقود والطاقة وتخفض الانبعاثات الناتجة عن التوقف المتكرر والمتسارع المفاجئ. كما يمكن أن تساهم هذه التقنية مستقبلاً في تقليل الحاجة إلى مساحات ضخمة للوقوف السيارات داخل المدن، مما يتيح استغلال تلك المساحات في مشاريع خدمية أو بيئية أو ترفيهية. لهذا يرى كثير من المختصين أن السيارات ذاتية القيادة ليست مجرد وسيلة نقل متطورة، بل خطوة نحو مدن أكثر أماناً وكفاءة واستدامة.
1: التحديات والعقبات التي تواجه السيارات ذاتية القيادة. على الرغم من الإنجازات الكبيرة التي تحققت في هذا المجال، فإن الطريق نحو الاعتماد الكامل على السيارات ذاتية القيادة ما زال يواجه العديد من التحديات التقنية والعملية التي تحتاج إلى حلول دقيقة قبل الوصول إلى مرحلة الانتشار الواسع.
0: ومن أبرز هذه التحديات الظروف الجوية القاسية، فالأمطار الغزيرة والعواصف الرملية والضباب الكثيف والثلوج قد تؤثر في قدرة بعض الأجهزة والمستشعرات على رصد البيئة المحيطة بدقة. وبينما يستطيع الإنسان أحياناً استخدام خبرته وحدسه للتعامل مع الظروف الصعبة، تحتاج الأنظمة الذكية إلى بيانات واضحة ودقيقة لاتخاذ القرارات المناسبة.
1: كما تواجه هذه السيارات تحدياً آخر يتمثل في التعامل مع المواقف النادرة وغير المتوقعة، فالطرق مليئة بالأحداث التي يصعب توقعها مسبقاً، مثل سقوط حمولة من شاحنة أو ظهور حيوان بشكل مفاجئ أو عبور شخص للطريق من مكان غير مخصص للمشاة أو تصرفات غير مسؤولة من بعض السائقين. مثل هذه المواقف تحتاج إلى قدرة عالية على التحليل واتخاذ القرار خلال أجزاء من الثانية.
0: من التحديات المهمة أيضا التعامل مع البيئات المتغيرة باستمرار، فقد تجد السيارة نفسها في منطقة أعمال وصيانة جرى فيها تغيير المسارات المرورية مؤقتا، أو مع إشارات يدوية صادرة من رجل المرور أثناء تنظيم الحركة. وفي هذه التغيرات بدقة ما زال يمثل تحديا كبيرا أمام الأنظمة الحالية. إضافة إلى ذلك، تحتاج هذه التقنية إلى بنية تحتية متطورة تساعدها على العمل بكفاءة أعلى، فوجود طريق حديث أو علامات مرورية واضحة وأنظمة اتصال متقدمة بين المركبات والطرق، كلها عوامل تساهم في تعزيز أداء السيارات الذاتية القيادة ورفع مستوى الأمان.
1: كما أن تكلفة تطوير هذه الأنظمة لا تزال مرتفعة، إذ تتطلب استثمارات ضخمة في البحث العلمي والتجارب الميدانية والتحديث المستمر للبرمجيات والخرائط الرقمية. ولهذا تستمر الشركات والمؤسسات البحثية في العمل على تحسين هذه التقنيات وتقليل تكلفتها وجعلها أكثر موثوقية. ورغم هذه التحديات، فإن وتيرة التطور الحالية تشير إلى أن كثيرا من العقبات التي تبدو صعبة اليوم قد تصبح جزءا من الماضي خلال السنوات المقبلة، كما حدث مع العديد من التقنيات التي بدت مستحيلة في بداياتها ثم أصبحت جزءا من حياتنا اليومية.
0: شكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع، إلى اللقاء متجدد في حلقة جديدة من برنامج

0: أبواب التقنية سنكتشف فيها بابا جديدا من أبواب المستقبل. دمتم بخير،
1: في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج أبواب التقنية، تقبلوا تحيات فريق العمل: محمد الشلال، جابر عزام، محمد الشمري، سعد البوس، والمخرج عبد الله حجي.

0: الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، يقدمها لحضراتكم عبد الرحمن الشمري، ومن الإخراج الزميل عبد القدوس إسماعيل. وفي نشرتنا، حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني. دولة الكويت تدين تصاعد اعتداءات المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. الرئيس الأمريكي يقول إنه يتوقع وقفا تاما لإطلاق النار على جميع الجهات بما في ذلك لبنان وحزب الله. الجيش الأمريكي يعلن رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية. سويسرا تقول إن المحادثات المقررة اليوم الجمعة بين واشنطن وطهران لا تزال قائمة. الرئيس اللبناني يقول إن بلاده تستعد لجولة جديدة من المحادثات مع الاحتلال الإسرائيلي، ويؤكد ضرورة التمسك بشروط لبنان الأساسية. أوكرانيا تشن هجوما واسعا على روسيا يستهدف مصفاة للنفط، وموسكو تتوعد بالرد بعد الهجمات الأخيرة. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى صاحبة السمو الأميرة سارة بنت أحمد آل عبد الرحمن آل سعود، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة وذوي الفقيدة جميل الصبر وحسن العزاء. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى صاحبة السمو الأميرة سارة بنت أحمد آل عبد الرحمن آل سعود، مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة وذوي الفقيدة جميل الصبر والسلوان. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى صاحبة السمو الأميرة سارة بنت أحمد آل عبد الرحمن آل سعود. تلقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور عباس عراقشي. وذكرت الخارجية في بيان لها أن الشيخ جراح الصباح أعرب خلال الاتصال عن تطلع دولة الكويت إلى أن تسهم مذكرة التفاهم المبرمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في تعزيز الاستقرار بالمنطقة وضمان أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز ومعالجة القضايا العالقة من خلال التوصل إلى حلول مستدامة. وأضافت أن الشيخ جراح الصباح شدد على أهمية أن تستند العلاقات بين الدول إلى مبادئ القانون الدولي والمقاصد السامية الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا ضرورة الالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها وتسوية الخلافات والنزاعات بالوسائل السلمية والتوقف عن دعم الوكلاء بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق المصالح المشتركة لدول المنطقة وشعوبها.
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لتصاعد اعتداءات المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الاعتداءان الأخيران على المسجد الكبير في قرية جليجليا ومسجد الفاروق في قرية مزارع النوبان شمال رام الله. وأكدت الخارجية في بيان أمس رفض دولة الكويت القاطع لهذه الاعتداءات والانتهاكات المتكررة لحرمة دور العبادة، محملة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن استمرار هذه الممارسات وما تؤدي إليه من تقويض لفرص السلام وزعزعة للأمن والاستقرار. ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق، مجددة موقف دولة الكويت الثابت والداعم لحقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وفي ملف الاتفاق الأمريكي الإيراني، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جميع الأطراف في الشرق الأوسط إلى الالتزام بوقف إطلاق النار على كل الجبهات ومنها لبنان، وإتاحة الفرصة لمسار تفاوضي يخدم الأمن والاستقرار. وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال إن الولايات المتحدة تلتزم بالسلام وتحث الجميع في منطقة الشرق الأوسط على التمسك بالتزامهم بإتاحة المجال لمسار مفاوضات إيجابي ومثمر. وأضاف ترامب أن الأسواق تشهد الآن حالة من الارتياح الكبير إزاء التطورات الراهنة، مشيرا إلى بدء انخفاض أسعار النفط وارتفاع أسواق الأسهم. وفي موازاة ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم معها بوساطة قطرية باكستانية.

وأضاف ترامب أن تدفق النفط إلى الأسواق العالمية قد بدأ، مشيرا إلى أن أسواق الأسهم تشهد ازدهارا كبيرا وأن الأسعار في حالة انخفاض. إلى ذلك قال جي دي فانز نائب الرئيس الأمريكي إن فترة 60 يوما المحددة في مذكرة التفاهم مع إيران، مؤكدا أن أي اتفاق نهائي سيضمن عدم امتلاك طهران لسلاح نووي. وربط دي فانز بين رفع العقوبات الاقتصادية على إيران والإفراج عن أي أموال إيرانية بتغير ملموس بالسلوك الإيراني. في الوقت ذاته استبعدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس رفع العقوبات المفروضة على إيران في الوقت الحالي. من جهته أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجزيت أن الولايات المتحدة ستستأنف عملياتها العسكرية وتعيد فرض الحصار على إيران إذ لم تلتزم بتعهداتها بموجب الاتفاق المبرم بين الجانبين. وقال هيجزيت في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع وزراء دفاع حلف الشمال الأطلسي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شدد على ضرورة بقاء القوات الأمريكية في حالة جاهزية كاملة لاستئناف العمليات العسكرية إذا أخفقت إيران في الوفاء بالتزاماتها ضمن الإطار الزمني المحدد للمحادثات. وفي سياق الاتفاق أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم رفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية. وذكرت سنتكوم في بيان أن القوات الأمريكية رفعت الحصار المفروض على حركة الملاحة البحرية الداخلة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية والخارجية منها، وذلك تماشيا مع توجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأضاف البيان أن القوات الأمريكية لا تعيق حاليا مرور السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية الواقعة على الخليج العربي وخليج عمان أو القادمة منها، مؤكدا أن جميع الجهود العسكرية الأمريكية الرامية لفرض الحصار قد توقفت. وشددت القيادة المركزية الأمريكية على أن قواتها ستبقى في محيط إيران لضمان الالتزام بجميع بنود الاتفاق والتقيد بها وضمان سريانها وتنفيذها بالكامل. وفي برن أكدت سويسرا أن المحادثات المقررة اليوم الجمعة بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال قائمة، وتمهد لبدء مفاوضات تقنية بين الجانبين تمهيدا للدخول في المرحلة الفنية من المحادثات. وقالت وزارة الخارجية السويسرية إن الخطة الحالية تقضي بعقد اجتماع في منتجع بورغنستوك يضم ممثلين عن الولايات المتحدة وإيران إلى جانب الوسيطين باكستان وقطر وعدد من الدول المعنية بهدف إجراء مباحثات أولية بشأن آليات تنفيذ الاتفاق. نبقى في ملف محادثات سويسرا، حيث أفاد التلفزيون الباكستاني بأن زيارة رئيس الوزراء شهباز شريف المقررة لسويسرا ألغيت دون تحديد، حن أن المفاوضات التقنية الأمريكية الإيرانية ستبدأ بشكل منفصل. وفي إيران أفادت وكالة تسنيم عن مصدر مطلع بأن زيارة الوفد الإيراني لجنيف لم تحسم حتى الآن، مضيفة أن المناقشات والمشاورات لم تستكمل بعد. وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وقع الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والإيراني مسعود بازشكيان عن بعد مذكرة تفاهم شملت 14 بندا تلتزم بموجبها طهران بتخفيف درجة تخصيب اليورانيوم في إطار مفاوضات مقبلة مقابل رفع العقوبات الأمريكية. وفي ملف أمن الملاحة في مضيق هرمز، أبدت الحكومة البريطانية استعدادها للعمل مع شركائها للمساعدة في إزالة الألغام من مضيق هرمز، مؤكدة أن حرية الملاحة في مضيق هرمز تمثل مبدأ أساسيا للمجتمع الدولي. وأضافت الحكومة البريطانية أن ضمان أمن الممرات البحرية والحفاظ على انسيابية حركة التجارة الدولية يعدان من الأولويات المشتركة للدول المعنية. وفي لبنان قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه وجه فريقه التفاوضي إلى التمسك بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية ونشر الجيش اللبناني على الحدود الدولية خلال الجولة المقبلة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن. ميدانيا قتل 3 أشخاص وأصيب آخرون في غارات للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق في جنوب لبنان.

لبنان. وفي تطورات الأوضاع في قطاع غزة، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بجراح مختلفة إثر غارة شنتها طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة غزة. سياسيا، أعلنت حركة حماس تحقيق توافقات واسعة وتقارب كبير في مباحثاتها مع الوسطاء وممثلي مجلس السلام الدولي بشأن استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والدخول في مرحلته الثانية. وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم إن المباحثات تناولت ملفات دخول اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة والقوات الدولية، إضافة إلى ملف السلاح الفلسطيني ضمن مقاربة منطقية ومقبولة لجميع الأطراف. وفي الضفة الغربية المحتلة، دان وزراء خارجية كل من مصر والأردن والسعودية والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان وتركيا بأشد العبارات استمرار عنف المستوطنين وتصاعده ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الاعتداءات الأخيرة على المسجد الكبير في قرية جلجلية ومسجد الفاروق في قرية مزارع النوباني شمال رام الله. وأكد الوزراء في بيان مشترك أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكا واضحا لحرمة أماكن العبادة والمواقع الدينية وللقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن الهجمات المكثفة بالطائرات المسيرة التي استهدفت مواقع داخل روسيا جاءت ردا على غارة ألحقت أضرارا بدير تاريخي في كييف خلال الأسبوع الجاري. في المقابل، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافاروف أن روسيا ستنفذ ضربات منسقة واسعة النطاق بشكل منتظم عقب هجوم أوكراني كبير بطائرات مسيرة استهدف العاصمة موسكو. وفي موسكو، قال مستشار الكرملين للشؤون الخارجية يوري أوشكانوف إن القادة الأوروبيون ربما قدموا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة غير دقيقة عن تطورات الوضع في أوكرانيا خلال قمة مجموعة السبع التي عقدت في فرنسا. وأضاف أوشكانوف أنه يعتقد أن ترامب تلقى معلومات مضللة بشأن الأوضاع في أوكرانيا خلال القمة، مؤكدا أن موسكو لا تزال بانتظار زيارة مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر رغم عدم تحديد موعد لهذه الزيارة حتى الآن. وفي بروكسل، يناقش قادة الدول 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على مدى يومين ملفات عدة، يأتي في مقدمتها الملف الروسي الأوكراني وتأثيرات الاقتصاد الصيني على دول الاتحاد وميزانية التكتل الأوروبي للسنوات السبع المقبلة. وفي الوقت ذاته، أعلن وزراء دفاع حلف الشمال الأطلسي الناتو التزامهم بتحديث القدرات النووية للحلف وتعزيز جاهزيته في مجال الردع. وقالت مجموعة التخطيط النووي التابعة للحلف التي تضم جميع الدول الأعضاء باستثناء فرنسا أن الحلف اتفق على تطوير قدراته في هذا المجال بما يعزز التخطيط والجاهزية النووية، مؤكدة أن القدرات النووية الاستراتيجية للحلف تظل الضمانة الأساسية لأمن الدول الأعضاء وركيزة الردع الجماعي. ومن جهتها، قالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس إن مدريد عرضت على حلف الشمال الأطلسي 3 طائرات إضافية للتزود بالوقود جوا و8 مقاتلات وفرقاطة وأنظمة للدفاع الجوي في إطار جهود تقاسم الأعباء وتعزيز القدرات الدفاعية للحلف. وأضافت روبليس في تصريح للصحفيين أن إسبانيا ستزيد مساهمتها العسكرية استجابة لمتطلبات الحلف، مشددة على التزام بلادها الكامل اتجاهه، موضحة أن إسبانيا تفي باستمرار بالتزاماتها وتلبي ما يطلب منها. وفي لندن، أعلنت بريطانيا و5 دول عن إعادة تشكيل البرنامج الأوروبي للضربات العسكرية بعيدة المدى ليصبح مجموعة مستقلة بهدف تعزيز الأمن. وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن وزراء دفاع بريطانيا وألمانيا وإيطاليا والسويد وبولندا وفرنسا أكدوا عزمهم تسريع تطوير واقتناء قدرات الضربات بعيدة المدى لتعزيز الجاهزية الأوروبية، معتبرين أن هذه الخطوة تمثل تقدما مهما.

مهما في التعاون الدفاعي الأوروبي ودعما للأمن الجماعي. وفي جديد العلاقات الأمريكية الأوروبية، أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيكزيث أن البنتاغون سيجري مراجعة شاملة لوجود وانتشار القوات الأمريكية في أوروبا خلال الأشهر الستة المقبلة، مؤكدا أن الهدف من الخطوة هو ضمان انتقال حلف الشمال الأطلسي بشكل سريع ولا رجعة فيه نحو تولي أوروبا مسؤولية أكبر عن دفاعها. وفي بيونغ يانغ، نددت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بدعوة مجموعة السبع إلى نزع السلاح النووي من بلادها، ووصفتها بأنها انتهاك للدستور وتعد على سيادة كوريا الشمالية. وقالت كيم أن امتلاك الأسلحة النووية يعد مصلحة جوهرية لكوريا الشمالية وخيارا استراتيجيا غير قابل للتراجع. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام نشرتنا، وإليكم تذكير بأهم العناوين. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني. دولة الكويت تدين تصاعد اعتداءات المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. الرئيس الأمريكي يقول إنه يتوقع وقفا تاما لإطلاق النار على جميع الجهات بما في ذلك لبنان وحزب الله. الجيش الأمريكي يعلن رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية. سويسرا تقول إن المحادثات المقررة اليوم الجمعة بين واشنطن وطهران لا تزال قائمة. الرئيس اللبناني يقول إن بلاده تستعد لجولة جديدة من المحادثات مع الاحتلال الإسرائيلي، ويؤكد ضرورة التمسك بشروط لبنان الأساسية. أوكرانيا تشن هجوما واسعا على روسيا يستهدف مصفاة للنفط، وموسكو تتوعد بالرد بعد الهجمات الأخيرة. مستمعينا الكرام، إلى هنا نختم نشرتنا الإخبارية، لكم أطيب التحيات، ومن محدثكم عبد الرحمن الشمري والمخرج عبد القدوس إسماعيل، نشكركم على طيب المتابعة، دمتم في أمان الله.

إذاعة دولة الكويت تقدم الموجز

في عالم تتصارع فيه السرعة مع شح الوقت، وتغمرنا المعلومات كالأمواج، لتبقى المعرفة مرشدنا نحو الأعماق. الموجز يقدم لكم جوهر الكتب التي صاغت عقلية العباقرة وغيرت مسارات التاريخ، في رحلة معرفية تختصر الفلسفة بلغة سهلة، وتكشف العلوم بلباقة، وتنسج خريطة الأدب العالمي من أرسطو إلى أينشتاين، ومن داستوفسكي إلى ابن خلدون. نفتح لكم نوافذ على عوالم فكرية تضيء دروب الوعي دون أن تسرق من وقتك الثمين. هنا تختزل القرون إلى دقائق، وتتحول الكلمات إلى شرارات فهم تثري رحلتك.

الموجز، إعداد فواز المطيري، تقديم محمد مزيد وفواز المطيري، تنفيذ غدير الكندري، الموجز إخراج هاني الصالح.

0: برنامج الموجز، حيث نقف مع الكتب التي لم تكن صفحات تقرأ فحسب، بل منارات تضيء الطريق، ومفاتيح تفتح الأبواب وأبواب الفهم، ومرايا صادقة يرى فيها الإنسان نفسه وقلبه ومسيرته.
1: حلقتنا اليوم تقف عند كتاب من أعمق كتب التزكية والسلوك في التراث الإسلامي، كتاب جعل من قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين محورا لرحلة روحية وتربوية طويلة، وهو كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين للإمام ابن القيم الجوزية.
0: في هذه الحلقة مستمع الكريم نتأمل هذا الكتاب، لا بوصفه كتابا في الوعظ فقط، بل بوصفه خريطة دقيقة للنفس والقلب، ودرسا في كيف يصعد الإنسان من غفلته إلى يقظته، ومن تردده إلى صدقه، ومن ضعفه إلى قربه من الله.
1: حين نتحدث عن كتاب مدارج السالكين فإننا لا ندخل إلى كتاب عابر في مكتبة التراث الإسلامي، بل ندخل إلى عالم واسع من عوالم التربية الإيمانية ومدارس محاسبة النفس ومنازل تهذيب القلب. هذا الكتاب يشبه رحلة طويلة يسير فيها الإنسان بين مقام ومقام، وينتقل فيها من منزلة إلى أخرى، من اليقظة إلى التوبة، ومن الإنابة إلى المحاسبة، ومن الخوف والرجاء إلى المحبة والتوكل والرضا. ليس المقصود بهذه المنازل أن تكون أفكار نظرية تقرأ ثم تترك، بل هي أحوال ومعاني يراد للمؤمن أن يفهمها وأن يربي نفسه عليها وأن يتفقد من خلالها موضع قلبه من الله تعالى.
0: ومن أهم ما يميز هذا الكتاب أنه لا يتعامل مع الإنسان من خلال ظاهره فقط، بل يغوص في أعماقه ويسأل عن النية قبل العمل، وعن الصدق قبل الصورة، وعن الحضور القلبي قبل كثرة الحركة. فابن القيم لا يكتفي أن يقول للقارئ افعل كذا واترك كذا، بل يقوده إلى سؤال أعمق: لماذا تفعل؟ ولمن تفعل؟ وما نصيب قلبك من هذا العمل؟ هل أنت سائر إلى الله بحق؟ أم أنك تقف عند حدود العادة والمظهر؟ ومن هنا تظهر قيمة هذا الكتاب، فهو يعيد القارئ إلى جوهر العبادة، ويذكره بأن الدين ليس حركات منفصلة عن القلب، ولا عبارات تقال باللسان دون أثر في السلوك، بل هو مسيرة تصلح الباطن وتهدي الظاهر.
1: وقد جاء الكتاب في أصله شرحا لكتاب منازل السائرين للإمام أبي إسماعيل الهروي، ولكن ابن القيم لم يقف عند حدود الشرح المختصر، بل بسط القول وفصل المعاني وناقش العبارات وميز بين ما يصح وما يحتاج إلى تحرير وتدقيق. وهنا تتجلى شخصية المؤلف العلمية، فهو شارح ومربي وناقد ومحلل، يربط بين مقامات القلب وأصول الوحي، ويقرب المعاني الروحية من حياة الإنسان اليومية. فاليقظة عنده ليست كلمة عابرة، بل انتباه من سبات الغفلة، والتوبة ليست لفظا يقال، بل رجوع صادق يبدأ من القلب ويظهر في العمل، والمحبة ليست دعوة، بل صدق واتباع وتضحية.
0: لذلك يمكن أن نقول أن مدارج السالكين كتاب يجمع بين العلم والتربية، وبين العقل والوجدان، وبين صرامة التحقيق ورقة الخطاب الروحي. ومن يقرأه يشعر أنه أمام كتاب يخاطب في موضع الضعف ليقويه، وفي موضع الغفلة ليوقظه، وفي موضع الاضطراب ليرده إلى ميزان العبودية. وهذه هي قيمة الكتب الكبيرة، أنها لا تنتهي عند زمان مؤلفها، ولا تبقى حبيسة رفوف المكتبات، بل تظل قادرة على أن تحاور الإنسان في كل عصر، لأنها تخاطب أعمق ما فيه، قلبه ونيته ومسيرته إلى الله.

الكتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين للإمام ابن القيم الجوزية.

0: وإليك مستمعي الكريم السيرة الذاتية للمؤلف.
1: حين نتوقف عند كتاب مدارج السالكين فإننا لا نستطيع أن نفصل الكتاب عن صاحبه ومؤلفه ولا أن نقرأ عمق المعاني فيه دون أن نتأمل شخصية المؤلف، فهو الإمام العالم والفقيه المحقق والمربي العارف بدقائق النفس محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي المعروف بابن القيم الجوزية. وقد نسب إلى الجوزية لأن والده كان قيما على مدرسة تعرف بهذا الاسم في دمشق. ولد ابن القيم في بيئة علمية زاخرة ونشأ في مدينة كانت من مراكز العلم والفقه والحديث، فتلقى العلوم منذ صغره واتجه إلى طلب المعرفة بهمة عالية حتى صار من أبرز أعلام عصره ومن أكثرهم تأثيرا في مجال التفسير والفقه والعقيدة والتزكية وطب القلوب.
0: وإذا ذكر ابن القيم ذكرت صلته العلمية الوثيقة بشيخه الإمام ابن تيمية، فقد لازمه ملازمة طويلة وتأثر بمنهجه في التحقيق والنقد والرجوع إلى الكتاب والسنة. ولكن ابن القيم لم يكن مجرد ناقل عن شيخه، بل كان عالما ذو شخصية واضحة وأسلوب متميز وقدرة عجيبة على تحليل المعاني وتقريبها للقارئ. ففي كتبه نجد العلم الممزوج بالروح والفقه المصحوب بتربية العقل والمعرفة التي لا تقف عند المسائل المجردة، بل تسعى إلى بناء الإنسان من الداخل. وقد ألف ابن القيم كتبا كثيرة، منها زاد الميعاد وإغاثة اللهفان والفوائد والداء والدواء وغيرها من المؤلفات التي تدل على سعة علمه وغزارة بيانه وعمق نظره في الإنسان والحياة.
1: ولعل أهم ما يلفت النظر في شخصية ابن القيم أنه جمع بين صفتين كثيرا ما تفترقان، صفة العالم المحقق وصفة المربي الرقيق، فهو حينما يناقش المسائل يناقشها بدقة وبصيرة، وحينما يتحدث عن القلب يتحدث بلغة من خبر أمراضه وأدويته. ولذلك جاء كتابه مدارج السالكين حاملا لهذه الروح المزدوجة، ففيه علم وفيه تربية وفيه نقد وفيه تهذيب، ومن يقرأه يشعر أن صاحبه لا يريد أن يثقل الذهن بالمعلومات فقط، بل يريد أن يفتح للقلب نافذة وأن يدل السالك على طريق يبدأ من الصدق مع النفس وينتهي إلى صدق العبودية لله تعالى. محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي المعروف بابن القيم الجوزية.

0: وإليك مستمعي الكريم اسم الكتاب ودلالته. لاسم الكتاب دلالة كبيرة، فهو ليس عنوانا عارضا ولا لفظا جميلا وضع على غلاف، بل هو مفتاح لفهم مشروع الكتاب كله. فالعنوان الكامل هو مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. وكلمة مدارج توحي بالصعود المتدرج، فالسالك لا يقفز قفزا إلى الكمال ولا يبلغ المعاني دفعة واحدة، بل يصعد درجة بعد درجة ويتعلم مع كل منزلة معنى ويكتسب مع كل تجربة بصيرة. أما السالكون فهم أولئك الذين يسيرون إلى الله بقلوبهم وأعمالهم، يحملون في داخلهم رغبة الإصلاح، ويدركون أن الطريق إلى الله ليس طريقا بالأقدام، بل طريق بالنيات والمجاهدة والصدق والعلم والعمل.
1: وأما قوله بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، فهو يشير إلى أن الكتاب كله يدور حول آية عظيمة من فاتحة الكتاب،

0: نكررها في صلاتنا كل يوم، وربما تجري على ألسنتنا دون أن نتوقف عند عمقها. فإياك نعبد تحمل معنى الإخلاص والخضوع والمحبة والتعظيم وتوجيه القلب كله إلى الله، وإياك نستعين تحمل معنى الفقر إلى الله والاعتراف بأن الإنسان لا يستقيم بقوته وحدها ولا ينجو بعقله وحده، بل يحتاج إلى عون من الله في كل نفس وكل خطوة. وكأن ابن القيم يريد أن يقول إن رحلة السالكين كلها تقع بين هذين المعنيين: عبادة صادقة واستعانة دائمة.
1: ومن جمال هذا العنوان أنه يجمع بين الحركة والوجهة، فالمدارج حركة وصعود، والسالكون أناس في طريق، وإياك نعبد وإياك نستعين هي الوجهة والميزان. فليس كل سير صحيحا، وليس كل حركة قربا، وليس كل اجتهاد موصولا إن لم يكن مبنيا على الإخلاص والاتباع وطلب العون من الله. هذه الفكرة تعطي الكتاب قوته، فهو لا يدعو إلى تجربة روحية منفصلة عن الوحي، بل يؤسس السلوك على قاعدة العبودية. ومن هنا يصير العنوان بيانا لمنهج كامل لا لمجرد اسم كتاب.

0: الموجز.
1: وإليك مستمع الكريم أهم الأفكار التي تناولها الكاتب. يتناول ابن القيم في مدارج السالكين أفكارا كثيرة تدور في جوهرها حول تربية القلب وتصحيح السير إلى الله، ومن أولى هذه الأفكار فكرة اليقظة، فالسالك لا يبدأ طريقه إلا حين ينتبه من غفلته ويدرك أن العمر محدود وأن القلب قد يغفل وهو يظن أنه يسير. اليقظة هنا ليست مجرد انتباه عابر، بل هي لحظة صدق مع النفس يسأل فيها الإنسان: أين أنا؟ وإلى أين أمضي؟ وماذا صنعت بأيامي؟ وهل أعمالي تقربني من الله أم تبقيني في دائرة العادة والغفلة؟ هذه هي اليقظة عند ابن القيم، وهي بداية الإصلاح، لأن من لم يشعر بمرضه لا يبحث عن دوائه، ومن لا يشعر يتحرك نحو القرب.
2: ومن الأفكار المركزية كذلك فكرة التوبة، وهي عند ابن القيم أكثر من اعتذار عابر وأعمق من كلمة تقال باللسان. التوبة رجوع كامل يبدأ من الندم الصادق ويمر بالعزم على ترك الذنب وينتهي إلى تصحيح المسار. وفي هذا المعنى تظهر رحمة الكتاب بالإنسان، فهو لا يخاطبه ككائن مثالي لا يخطئ، بل يخاطبه كإنسان يضعف ويغفل ويتعثر، ثم يفتح له باب الرجوع. وهذه النظرة مهمة جدا، لأن بعض الناس إذا أخطأوا استسلموا لليأس وظنوا أن الطريق قد أغلق، ولكن ابن القيم يؤكد أن الطريق يبقى مفتوحا ما دام في القلب صدق وفي النفس رغبة في الإصلاح.
1: وينتقل الكتاب بعد ذلك بين منازل كثيرة، منها المحاسبة والإنابة والخوف والرجاء والصبر والتوكل والرضا والمحبة. وكل منزلة من هذه المنازل ليست فصلا منفصلا عن غيره، بل هي جزء من بنية تربوية متكاملة. فالمحاسبة تعيد الإنسان إلى مراجعة نفسه، والخوف يمنعه من الغرور، والأمن الكاذب، والرجاء يحميه من اليأس، والصبر يثبته عند المصاعب، والتوكل يحرره من التعلق الزائد بالأسباب، والرضا يهذب نظرته إلى الأقدار. أما المحبة فهي روح السير وقلبه النابض. وبهذا يبدو الكتاب كأنه مدرسة كاملة في بناء الشخصية المؤمنة، شخصية لا تكتفي بصلاح الظاهر بل تطلب صلاح الباطن أولا. اليقظة ليست مجرد انتباه عابر، بل هي لحظة صدق مع النفس يسأل فيها الإنسان: أين أنا؟ وإلى أين أمضي؟ وماذا صنعت بأيامي؟ وهل أعمالي تقربني من الله أم تبقيني في دائرة العادة والغفلة؟

0: الموجز.
1: وإليك مستمعي الكريم رأي العلماء والنقاد في هذا الكتاب. لقي كتاب مدارج السالكين عناية كبيرة من العلماء وطلاب العلم والمهتمين بكتب التزكية، وذلك لأنه جمع بين غنى المادة وقوة التحليل وعمق النظر في أحوال القلب. فهو ليس كتابا يعرض المعاني الروحية بأسلوب عام، ولا يكتفي بتكرير العبارات الوعظية، بل يدخل إلى المعاني دخول المحقق، فيفرق بين المقامات المتقاربة ويبين دقائقها وينبه إلى مواضع الخلل في فهمها أو تطبيقها. ولذلك عده كثير من المهتمين بهذا الباب من أهم الكتب التي تناولت موضوع السلوك وتربية النفس، لأنه يقف في منزلة وسطى بين العلم الشرعي والتجربة التربوية.
2: ومع هذه المكانة الكبيرة، فإن الكتاب لم يخلو من مناقشات علمية، وهذا طبيعي في الكتب الكبرى التي تتعامل مع قضايا عميقة ومتشعبة. فابن القيم كان يشرح كتاب منازل السائرين للهروي، وفي أثناء ذلك كان يوافقه أحيانا ويستدرك أحيانا أخرى، ويصحح بعض العبارات التي يرى أنها تحتاج إلى ضبط بميزان

0: الكتاب والسنة، وهذا الجانب أعطى الكتاب قيمة إضافية لأنه لم يكن شرحا تابعا، بل كان حوارا علميا وتربويا مع النص المشروح. ومن هنا يرى القارئ أن ابن القيم لا يتعامل مع المعاني بالتسليم المطلق ولا بالرفض المتعجل، بل بالموازنة والتحرير والتفصيل.
1: وقد أثنى كثير من القراء والمشتغلين بالعلم على أسلوب ابن القيم في هذا الكتاب، لأنه أسلوب يجمع بين قوة العبارة ودقة المعنى، وبين التحليل العقلي والتأثير الوجداني. فالقارئ لا يشعر أنه أمام تقسيمات جافة، بل أمام كاتب يعرف مداخل النفس ويحسن وصف أمراضها ويدل على دوائها. وإن كان الكتاب يحتاج إلى قارئ متأني، لأن عباراته عميقة وموضوعاته متداخلة، فإن هذا لا ينقص من قيمته، بل يؤكد أنه كتاب للمراجعة والتأمل لا للقراءة السريعة. ومن هنا يبقى مدارج السالكين حاضرا في حلقات العلم وفي مكتبات المربين وفي اهتمام من يبحث عن فهم أعمق لسير القلب إلى الله.
2: الكتاب هو الجليس الذي لا يطريك، والصديق الذي لا يقليك، والرفيق الذي لا يملك، والجار الذي لا يستبطئك، والصاحب الذي لا يريد استخراج ما عندك بالملق، ولا يعاملك بالمكر، ولا يخدعك بالنفاق. هو الذي إن نظرت فيه أطال إمتاعك، وشحذ طباعك، وبسط لسانك، وجود بيانك، وفخم ألفاظك، وملك بشيء يجمع الأول والآخر، والناقص والوافي، والشاهد والغائب، والرفيع والوضيع، وملك بمؤنس لا ينام إلا بنومك، ولا ينطق إلا بما تهوى.
1: وإليك مستمعي الكريم أهم المعاني والاقتباسات من هذا الكتاب.
0: يزخر كتاب مدارج السالكين بعبارات عميقة تلخص رؤية ابن القيم للقلب والسلوك والعبودية. ومن أهم المعاني التي تتكرر في الكتاب أن الطريق إلى الله طريق يحتاج إلى صدق وعلم وعمل، فلا يكتفي أن يتحمس الإنسان للخير دون بصيرة، ولا يكتفي أن يعرف الحق دون أن يعمل به. ومن هنا تأتي عبارة ابن القيم كأنها مصابيح صغيرة على الطريق، تنبه السالك حين يغفل، وتشجعه حين يضعف، وتصحح مساره حين ينحرف. ومن أبرز المعاني في هذا الكتاب أن القلب هو موضع النظر، وأن صلاح الظاهر لا يكتمل إلا بصلاح الباطن. فقد يتشابه الناس في الأعمال، ولكنهم يختلفون في النيات والمقاصد وحضور القلوب.
1: ومن العبارات التي تدل على هذا المنحنى أن ابن القيم يكثر من الحديث عن أن العبودية ليست مرتبة واحدة جامدة، بل هي منازل ودرجات، وأن الإنسان قد يكون في منزلة من منازل الخير، ثم يحتاج إلى منزلة أعلى تنقي عمله وتصحح قصده. ومن معانيه المهمة كذلك أن الإخلاص هو روح العمل، وأن العمل إذا خلا من الإخلاص فقد حقيقته مهما بدا في ظاهره كبيرا. وهذا المعنى يخاطب الإنسان في كل زمان، لأن المظاهر قد تخدع، والمديح قد يغري، والصورة قد تطغى على الحقيقة. أما الإخلاص فهو الذي يرد العمل إلى محوره الصحيح، أن يكون لله وحده.
0: وفي الكتاب أيضا معان مؤثرة عن المحبة، فهي عند ابن القيم ليست كلمة عاطفية مجردة، بل مقام عظيم يدفع الإنسان إلى الطاعة، ويهون عليه المشقة، ويجعل العبادة أقرب إلى الأنس منها إلى الثقل. ومن أجمل ما يستفاد من هذا المعنى أن السالك لا يسير إلى الله بالخوف وحده، ولا بالرجاء وحده، بل يسير بقلب يجمع الخوف والرجاء والمحبة. فالخوف يحرسه من الغرور، والرجاء يحميه من القنوط، والمحبة تمنحه قوة المحبة.

0: مواصلة، وهذه المعاني كلها تجعل الاقتباس من الكتاب ليس مجرد انتقاء عبارات جميلة، بل دخولا إلى مدرسة كاملة في فهم القلوب والتربية.
1: كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين للإمام ابن القيم الجوزية.

0: وإليك مستمعي الكريم ملخص لهذا الكتاب. يمكن تلخيص كتاب مدارج السالكين بأنه رحلة تربوية وإيمانية تبدأ من فهم العبودية وتمضي في شرح منازل السير إلى الله. فالكتاب ينطلق من الآية العظيمة إياك نعبد وإياك نستعين، ثم يجعل منها أساسا لفهم الدين كله. فالعبادة تعني أن يكون القلب والعمل لله، والاستعانة تعني أن يعرف الإنسان فقره وضعفه وحاجته إلى ربه. وبين هذين المعنيين يسير الكتاب، فيحدثنا عن اليقظة التي توقظ القلب، وعن التوبة التي تعيد الإنسان إلى الطريق، وعن المحاسبة التي تجعله ينظر في أعماله ونياته، وعن الإنابة التي تجعل رجوعه إلى الله رجوعا مستمرا لا مؤقتا.
1: ثم يمضي الكتاب في بيان منازل أخرى تكمل هذه الرحلة، فيتحدث عن الصبر وهو زاد السالك عند المحن والمشاق، وعن الرجاء وهو النور الذي يمنع القلب من اليأس، وعن الخوف وهو الحارس الذي يمنع النفس من الاغترار والتهاون، وعن التوكل وهو أن يأخذ الإنسان بالأسباب دون أن يعبدها أو يتعلق بها تعلقا ينسيه مسبب الأسباب. وفي كل منزلة لا يقدم ابن القيم تعريفا مختصرا فقط، بل يفتح المعنى ويبين درجاته ويذكر ما قد يدخل عليه من الخلل ويعيده إلى ميزان الوحي. وهذا هو السر في قوة الكتاب، أنه لا يعرض المقامات عرضا سطحيا، بل يتعامل معها كمعارف تبنى عليها هذه الحياة.
0: وخلاصة الكتاب أن الإنسان في هذه الحياة سائر لا محالة، ولكن السؤال إلى أين يسير، وبأي قلب يسير، وعلى أي منهج يسير. فقد يسير الإنسان خلف رغباته، وقد يسير خلف عاداته، وقد يسير خلف مديح الناس ومطالب الدنيا. أما السالك الصادق فهو الذي يجعل وجهته الله، ويجعل عبوديته ميزانا لقراراته وأعماله ونياته. ومن هنا فإن مدارج السالكين ليس ملخصه في مسائل محدودة، بل في رسالة كبرى أن يعرف الإنسان قدر قلبه، وأن يصلح سيره، وأن يتعلم أن الطريق إلى الله يحتاج إلى علم ينير، وصدق يثبت، ومجاهدة لا تنقطع، واستعانة لا تفتر.
2: هنا العقول بماء العلم قد رويت، فأورق القلب ألوانا من السكن. هنا الجنان فخذ ما شئت من نعم، هنا الغياث وماء العلم بالمزن. هنا الكتاب، هنا الكتاب، وماذا غيره سبب جر الزمان بلا من ولا ثمن. أحيا القبور ومن في اللحد قد رقدوا، لولا الكتاب لضاع الكل في الزمن. حوى المعارف والأخبار إذ طويت، فانظر أتاك حديث الجرذ والجبن. إن القراءة تسقي النفس لو صديت، تشفي الجنان إذا ما لف بالحزن. فاقرأ كتابك إن آثرت أن ترقى، إن الكتاب يقود المجد بالرسن. إن الكتاب يقود المجد بالرسن.
0: وإليك مستمعي الكريم أثر الكتاب في تزكية النفس.
1: إذا أردنا أن نفهم أثر كتاب مدارج السالكين، فعلينا أن ننظر إليه لا بوصفه كتابا يقرأ للمعرفة فحسب، بل بوصفه كتابا يراجع به الإنسان نفسه، ويزن به أحوال قلبه، ويتفقد من خلاله صدق سيره إلى الله. فالكتاب يعلم القارئ أن الإصلاح لا يبدأ من المظهر، بل من الباطن، من النية والمقصد، وحضور القلب وصدق العزم. وهذه الفكرة هي التي تجعل الكتاب مؤثرا في تربية النفس، لأنه لا يخاطب القارئ من خارجه، بل يدخل إلى مناطق خفية فيه، في مناطق الرياء والعجب والغفلة والتعلق بالدنيا وحب المديح والخوف من الخلق وضعف اليقين، حين يتأمل القارئ هذه المعاني يكتشف أصعب المعارك أنها ليست دائما في الخارج بل في داخله، وأن أول طريق الإصلاح هو أن يصدق الإنسان في مواجهة نفسه.
0: ويتجلى أثر الكتاب كذلك في أنه يعيد ترتيب علاقة الإنسان بالعبادة، فالعبادة في مدارج السالكين ليست عملا آليا ولا حركة منفصلة عن الروح، بل هي معنى يحيا في القلب قبل أن يظهر على الجوارح. فالصلاة مثلا لا تفهم من خلال أدائها الظاهري فقط، بل من خلال الخشوع والحضور والافتقار إلى الله. والدعاء لا يكون ألفاظا فقط، بل انكسارا ورجاء وثقة. والتوبة لا تكون تكرارا لكلمات، بل تحولا في الاتجاه. ومن هنا يتعلم القارئ أن كل عمل صالح يحتاج إلى قلب صالح، وأن الظاهر إذا لم يسنده باطن صادق فقد يفقد كثيرا من أثره.
1: ولعل من أكبر آثار هذا الكتاب أنه يمنح الإنسان لغة يفهم بها نفسه، فكثير من الناس يشعرون بالفتور أو الاضطراب أو القلق أو ضعف الإرادة، ولكنهم لا يملكون تفسيرا دقيقا لما يحدث في داخلهم. أما ابن القيم فيضع أمام القارئ مفاهيم كاليقظة والمحاسبة والتوبة والإنابة والصبر والرجاء والمحبة، فتصبح هذه المفاهيم مفتاح لفهم الحركة الداخلية للنفس، وبذلك لا يبقى القارئ أسير الشعور الغامض، بل يتعلم أن يشخص حالته بنفسه وأن يبحث عن دوائها، وأن يعرف أن التزكية مسار طويل يحتاج إلى مصابرة وصدق ورفق بالنفس دون تساهل معها. أن الإصلاح لا يبدأ من المظهر بل من الباطن، من النية والمقصد وحضور القلب وصدق العزم.
0: وإليك مستمعي الكريم منزلة اليقظة وبداية السير. يبدأ السير في مدارج السالكين من منزلة شديدة الأهمية، وهي منزلة اليقظة. واليقظة هنا لا تعني أن يفتح الإنسان عينيه بعد نوم حسي، بل أن يفتح قلبه بعد غفلة روحية. فقد يكون الإنسان مستيقظا في جسده، منشغلا في أعماله، ناجحا في شؤون دنياه، ولكنه غافل عن قلبه، غافل عن مصيره، غافل عن علاقته بربه. وهنا تأتي اليقظة كلحظة حاسمة ينتبه فيها الإنسان إلى أن الحياة لا تنحصر فيما يرى ويملك ويحقق، بل أن هناك سؤالا أعمق: ماذا عن قلبي؟ ماذا عن نيتي؟ ماذا عن موضعي من الله؟ وهذا السؤال هو الذي يخرج الإنسان من العادة إلى الوعي، ومن الغفلة إلى المراجعة.
1: وتبدو أهمية اليقظة في أنها تكشف للإنسان قيمة العمر، فالغافل ينظر إلى الأيام كأنها رصيد لا ينفذ، ويؤجل التوبة ويؤجل الإصلاح ويؤجل القرب من الله، كأنه يضمن أن يملك وقتا آخر. أما المستيقظ فيعرف أن كل يوم يمضي لا يعود، وأن العمر رأس مال، وأن الغفلة قد تسرق من الإنسان أغلى ما يملك وهو لا يشعر. ولذلك فإن اليقظة في الكتاب ليست حالة خوف مؤقت، بل بداية تحول وتحول في النظرة إلى الوقت، إلى العمل، إلى الذنب، وإلى الطاعة، وإلى القلب نفسه. ومن هنا

0: يصير السؤال اليومي: هل أنا أسير حقا أم أنني أدور في دائرة واحدة؟
1: ومن جمال تحليل ابن القيم أنه يربط اليقظة برؤية النعم ورؤية التقصير في آن واحد. فالإنسان حين يستيقظ يرى كم أنعم الله عليه وكم قصر هو في شكر تلك النعم، يرى نعمة الحياة ونعمة الإيمان ونعمة العقل ونعمة الفرص التي منحها، ثم ينظر إلى نفسه فيجد أن الشكر لم يكن على قدر العطاء. وهذا الشعور لا يراد منه أن يكسر الإنسان كسر يأس، بل أن يوقظه إلى مقام العبودية، فيتواضع بدل أن يغتر، ويشكر بدل أن يغفل، ويستغفر بدل أن يبرر. وهكذا تصبح اليقظة أول درجة في المدارج، لأن القلب إذا استيقظ بدأ يبحث عن طريق النجاة. ماذا عن قلبي؟ ماذا عن نيتي؟ ماذا عن موضعي من الله؟

0: ونأتي مستمع الكريم إلى قيمة الكتاب للإنسان المعاصر.
1: قد يسأل سائل: ما حاجة الإنسان المعاصر إلى كتاب قديم في منازل السلوك وتربية القلب؟ والجواب أن حاجته إليه كبيرة، لأن الإنسان مهما تغيرت أدواته وتطورت وسائله يبقى في داخله صاحب قلب يخاف ويرجو، ويضعف ويقوى، ويغفل ويستيقظ، ويحتاج إلى معنى ينظم حياته. فالعصر الحديث ملأ حياة الإنسان بالمؤثرات والمشتتات، وأكثر عليه المطالب والمقارنات، وجعله في سباق دائم مع الصورة والنجاح والرغبات. وفي خضام هذا كله يأتي مدارج السالكين ليقول له: توقف قليلا واسأل عن قلبك وعن نيتك وعن وجهتك، فليست الحياة بكثرة ما تملك، بل بصدق ما تقصد، وسلامة ما تضمر، واستقامة ما تعمل.
0: وأن قيمة هذا الكتاب للإنسان المعاصر تظهر كذلك في أنه يقدم مفهوما عميقا لتربية الذات. فكثير من الخطابات الحديثة تتحدث عن النجاح وتطوير الشخصية وإدارة الوقت وتحقيق الأهداف. هذه الأمور لها قيمة كبيرة، ولكن ابن القيم يذهب إلى منطقة أعمق: من أنت أمام الله؟ ماذا تريد من هذا السعي؟ هل نجاحك يزكي نفسك أم يزيدها عجبا؟ وهل طموحك مبني على عمارة الحياة بالخير أم على مجارات الناس ومنافستهم في الصورة؟ هذه أسئلة تجعل الكتاب مهما لكل من يريد تطوير نفسه دون أن يفقد بوصلته الأخلاقية والإيمانية.
1: توقف قليلا واسأل عن قلبك وعن نيتك وعن وجهتك، فليست الحياة بكثرة ما تملك، بل بصدق ما تقصد، وسلامة ما تضمر، واستقامة ما تعمل.

0: مستمعين الكرام، هكذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج الموجز، وقد كنا في صحبة كتاب من أعمق كتب التزكية والسلوك، كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين للإمام ابن القيم الجوزية، كتاب لا يكتفي بأن يشرح المعاني بل يأخذ القارئ إلى مراجعة صادقة لنفسه، ويذكره بأن الطريق إلى الله يبدأ من قلب يستيقظ ونفس تتوب وعزم يصدق وعبودية تستعين بالله في كل خطوة.
1: إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه الحلقة، على أمل أن نلتقيكم في موعد جديد مع كتاب آخر وفكرة أخرى ورحلة جديدة في عالم المعرفة والمعنى. إلى أن نلتقيكم مستمعينا الكرام، في أمان الله.

في ختام رحلتنا مع الموجز، حيث أبحرنا بين سطور كتاب استثنائي نستلهم أفكار مؤلفه التي تركت بصمتها على مسيرة الفكر البشري. ما قدمناه ليس سوى نافذة لعوالم أوسع تنتظر اكتشافك عبر القراءة الواعية. نلتقي قريبا بكتاب جديد وأفكار تضيء دروب البحث، فالبحث عن المعرفة رحلة لا تنتهي. حافظ على شغف التساؤل، ابحث عن الحكمة في تفاصيل الكتب، واصنع من كل فكرة جسرا نحو فهم أعمق. لكم تحيات فريق العمل: فواز لمطيري، محمد مزيد، غدير الكندري، والمخرج هاني الصالح.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم مسارات. لكل إنسان مسار، ولكل تجربة حكاية، وبين الفكر والخبرة والمعرفة نلتقيكم في برنامج مسارات، لنرافق نخبة من الأكاديميين والمتخصصين في رحلة نكتشف من خلالها محطات علمية وثقافية وتربوية واجتماعية وإعلامية، نفتح فيها نوافذ الحوار ونقترب أكثر من الأفكار التي تصنع الوعي، ومن التجارب التي تترك أثراً في المجتمع. هنا مسارات، حيث يبدأ الحديث من المعرفة وينتهي بالإلهام. مسارات، إعداد وتقديم خالد بندر، تنفيذ حسين الخالدي. مسارات يخرجه لكم ناصر الجناع. مسارات، الأبناء لا يحتاجون آذانا تسمعهم فقط، بل قلوبا تفهمهم. مسارات.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج مسارات. هذا البرنامج التربوي والتنموي، ودائما وأبدا مع الدكتورة أحلام خطاب نحورها ونناقشها في كثير من المواضيع التربوية التنموية. حياك الله دكتورة أحلام، الساعة المباركة، سعيدين في لقائك مرة أخرى.
2: حياك الله ويا حيا الله مستمعينا الكرام.
1: حياك الله دكتورة. ما انتهينا فيه في الحلقات السابقة، لكن نأخذ معك فاصل قصير ومن ثم نستكمل الحلقة.
0: مسارات، كلمة جميلة من والد أو أم قد تصنع يوما كاملا من الطمأنينة لابن صغير. مسارات.
1: من بعد الفاصل نجدد لكم التحية مرة ثانية مستمعينا الكرام، ويسرني أرحب مرة أخرى بالدكتورة أحلام خطاب استشاري التربوي. حياك الله دكتورة، الساعة المباركة، سعيد في لقائك مرة ثانية. وخلينا نتكلم من حيث انتهينا الحلقة اللي طافت، هو عن صفات القائد الناجح الواثق. احنا حاليا في فترة يمكن أغلب الخريجين ما شاء الله منتشرين للتقديم، إن كان على على على دورات الضباط، إن كان على على دورات ايضا العسكريين، اذا كان ايضا على على الجامعات، المعاهد، كل شباب وكل واحد يدور.

0: تطور وين يتخصص وين رزق، عسى الله يوفق الجميع إن شاء الله يا رب، وأن يصلح فيهم البلاد والعباد. شنو يحتاج من صفات؟ أنا لو بذهب حاليا أغلب دوامات أو أغلب المعاهد فيها مقابلات شخصية. اليوم شلون واحد ممكن يروح وهو واثق من نفسه يتحدث بأريحية؟
1: أهم صفة من صفات المواجهة. أنت الآن في حالة تواصل اجتماعي مع آخرين، يتطلب منك أن يكون في عندك نوع من الاتصال الحسي مع الآخرين والذكاء العاطفي اللي ذكرناه في حلقات سابقة خالد. علشان أنا أتمتع بذكاء عاطفي وبقدرة على أن أقنع الفريق اللي تتم المقابلة معاه، سواء مثل دور الضباط أو دور الشرطة أو حتى مقابلة تخصص أداء سواء كان شفوي أو لقاء وجاهي، بحاجة أن أكون واثقة النفس. هل الثقة بالنفس لها متطلبات؟ الثقة بالنفس هي مش فقط قناعة ذاتية أن أنا قادر على أن أجتاز هذا الامتحان الشفوي وأن أكون مثلا قادر على الإجابة بثقة وبدون تلبك أو ارتباك أو توتر أو خوف أو العرق اللي بيصير، وأيضا السلوكيات التي تظهر اللي بنسميها لغة الجسد. لغة الجسد اللي هي البادي لانجويج، هذه وايد مهمة، مهمة جدا لدى أبنائنا. بعض الطلاب عند مقابلاتهم مثلا في مجال الطب أو مجال الهندسة أو مجال دورة الضباط، دائما الفريق بيكون أكيد ناس مدركين للبرمجة العصبية أو لغة الجسد أثناء الحوار مع هؤلاء الأبناء.
0: صحيح.
1: أنت تؤسس طالب هل حتى يدخل في مجال مهم وايد للضباط والعسكرية، بحاجة لأن يكون قائد. عملية أن يكون قائد
0: هذا بالدورة يمكن هم يدربون، هو رايح
1: هو
0: مقابلة حاليا إلى الآن ما تدرب على شيء. إحنا شو ممكن نوجه نصيحة يتمتع فيها بثقة، يعني على الأقل هل هو تجميع الأفكار مثلا يرتب أفكاره قبل يروح، هل هو ما يتصنع؟ في ناس ترى فيها الخوف، فيها حتى يمكن التأتأة بالحديث، ما يكون فيه مرض لا سمح الله، بس هو شخصيته شوية يعني يخاف من المواجهة، يخاف من المواجهة.
1: في بعضهم غير اجتماعيين، بعض الأبناء غير اجتماعيين. خذ أنت تتكلم قاعد على الشخص الغير اجتماعي، ما بيتكلم عن الشخص القائد اللي لأنه القيادة هي عبارة أو الكاريزما هي عبارة عن شيء نصه موروث ونصه مكتسب. نصه موروث ونصه مكتسب، يعني نصه فطري ونصه مكتسب. عملية الاكتساب بتصير من خلال احتكاكه بالمجتمع، من خلال أدائه، احتكاكه مع الشباب بالديوانية، اعطاء رأيه بدون مثلا صراخ، بدون عصبية، نعم، بدون مثلا استخدام لغة الجسد بشكل
0: مهمة. لغة الجسد
1: جدا،
0: نبرة الصوت مهمة جداً.
1: نعم جايين لهذا كله نقطة. اول شيء الاي كونتاكت اللي هي العيون. لما انت تتكلم مع فريق وعندك مقابلة حتى لازم تتمتع بهدوء،
0: كن هادي.
1: نعم، ده هادي جدا،
0: طالع بشكل مباشر.
1: نعم. الحين خلينا نقول الطالب كل هذا ما بيعرفه، لابد من تدريب نفسه عليه قبل يتوقع أي سؤال، يتوقع أي حركة، حتى لو لم يتقن الإجابة على السؤال، الشخصية بنفسها تفرض وجودها.
0: صحيح.
1: نعم، ممكن يكون متوتر وخايف وضربات القلب تتزايد، هذا شيء طبيعي جدا بمر فيه كل العالم أجمع. ولكن القدرة على التحكم بالذات أثناء المقابلة شلون؟ لابد من الطالب أن يدرس هذه العملية قبل الامتحان، يعني هي بمثابة امتحان غالب. نعم. صحيح. امتحان. فلا بد أن يكتبها. أنا دائما بنصح الأبناء أن تكتب هذه النقاط، وين مشكلتك، بتخاف من شو، شي شيء ممكن يخوفك،
0: واجه مخاوف.
1: نعم، أو يحط أمام عيونه أكبر شيء ممكن يصيبني في هذه المقابلة. أن أرفض، خليني أرفض، نرجع لموضوع الرضا.
0: خير.
1: تم. نعم، خيرة، أحسنت، خيرة، تم رفضي لماذا؟ أستفيد من النقاط الضعف التي لقيتها في نفسي. كيف وجدتها في نفسي؟ من خلال المقابلة اكتشفت أنني ضعيف مثلا في الرد، أتلفت كثيرا مثلا، في بعض الطلاب يظل يلفوا الكرسي، هذا بيبين
0: متوتر.
1: في بعض الطلاب ممكن يمسك قلم يظل يلعب فيه، في طلاب ممكن يظل يحرك رجله بقوة. كل هذا فريق المقابلة بينتبه له، لأن البادي لانجوج كثير كثير كثير مهم أثناء المقابلة، حتى مقابلات العمل إذا صار في مجال حنقول مقابلات العمل شلون. كل هذه الأمور تأخذ بعين الاعتبار.
0: صحيح.
1: لابد من الطالب أنه يسرد لنفسه ولذاته قبل هذه المقابلة، ماذا يخيفني من المقابلة؟ أنا أخاف من ماذا؟ نعم، شنو الشيء ممكن يخوفني؟ أخاف من شخص قابلني، شخص اللي قابلني شخص مثله يتمتع بصفات. في يوم الأيام دائما أنا بحكي للأبناء، في يوم الأيام الشخص نفسه اللي هيقابلك كان جالس بنفس مكانك،
0: في مكانك. صحيح.
1: نعم، ووصل إلى نعم إلى الحلم اللي أنت بدك إياه. فلا بد من أنك أنت تبرمج مخك على أن إن قبلت خيرا، وإن لم أقبل فلعل الله سبحانه وتعالى قد قسم لي مكان أفضل من ذلك.
0: أفضل من ذلك. نعم.

0: بس هذه قناعه، قناعه مش لوحده الطالب يكون فيها، الام والاب تشجيع، مش عمليه الزجر اول ما يطلع من المقابله ولم تتم المقابله بشكل جيد، انه انت انسان مثلا لا تفقه التعامل مع الاخرين، انت انسان مثلا غير مدرك لحاجتك، انت انسان مثلا ضيعت فرصتك. هذه العمليه اللي هي عمليه بنسميها السلبيه او اللقاء السلبي ما بين الابن والاب والام او الصديق، أو
1: يأثر
0: جدا جدا، قد يقتل الحلم في داخله، قد يلجا الى تخصص اخر غير راغب فيه بسبب الكلام اللي سمعه. مش كل ابنائنا قادرين على انهم يواجهوا بعض الصعوبات او الانتقادات اللاذعه في حياتهم بشكل صحيح.
1: صحيح، لابد ان يكون الاب مرن مع ابنائه، طيب مع ابنائه، رحوم مع ابنائه، ما يكون دائما الزجر مثل ما ذكرتي او العتب المستمر والتدقير اذا صح التعبير في ابنائه، دائما يدقر فيهم، دائما يزفهم. هذا امر يعني انا ارفض هذا الامر خاصه مع الابناء. لكن لو بتكلم ايضا عن الشخصيه، لما تكلم عن واحد عنده هذه نحن نسميها مثل ما تقول كاريزما، تكون مولوده مع الشخص يعني ولا هي مكتسبه؟ يعني ممكن واحد يصنع من نفسه كاريزما مع الايام،
0: مرور الوقت. نعم،
1: مع مرور الوقت.
0: نعم.
1: ولا يقدر
0: الحين العلماء صنفوا على انه 50% مكتسب. نعم، و 50% فطري. الفطري هي هبه من الله سبحانه وتعالى. تجد بعض الابناء ما شاء الله مفوهين، يقف امامك مفوه بالخطابه، في الكلام، بالردود الذكيه،
1: تجينا صغير في العمر. نعم. ناس ما شاء الله يعني
0: 3 سنين ما شاء الله،
1: ما شاء الله ما شاء الله عليهم. صحيح،
0: طبعا المدرسه لها دور في ذلك. فانا ليش المرات احب المسرحيات، بحب الاداء، الاداء او اللي بسموه البرزنتيشن، ان يقف ويعبر عن نفسه ويتكلم. لما طالب من عمر 3 سنوات وأربع سنوات وخمس سنوات يقرأ قصة، أو تقرأ له التيتشر أو المعلمة قصة معينة، ويقف يشرح للمعلمة ما فهمه من هذه القصة حتى لو بجملة واحدة، هون تكتشف المعلمة إذا كان هذا الطالب ضعيف الشخصية أو قوي الشخصية، أو أنه قوي الشخصية ولكن متوتر بسبب الجمهور اللي بيشاهده. هلا عملية انك انت تقف امامك مثلا صف باكمله، في بعض الطلاب عندهم انطوائية بخافوا، في بعض الناس بيوقف بكل قوة بتكلم، في بعضهم بتأتئ يتكلم لكن بتأتئ. مين من الاشخاص اللي يتمتع بقدرة على الوقوف بقوة؟ معكم ما في كلام، بكل صراحة. نعم، هي تحتاج إلى عملية تدريب، لأنه مثل ما ذكرنا بالسابق 50% موجودة الهبة في داخلك منذ ولادتك، لأنها فطرية مكتسبها من الجد، من الجد، من الأم، من الأب، جينات.
1: ولازم يكون مستعد دكتورة. يعني أنا مع الاستعداد، النجاح يحب الاستعداد. يعني ما يصير داشك مثل ما ذكرت رايح تلقي كلمة أو رايح
0: بدون تدريب خالد،
1: أو داش اختبارك أو داش مقابلة وأنت مو جاهز.
0: صحيح،
1: يعني ما تكون مستعد، دارس، فاهم أقل هالموضوع اللي راح نناقشونك فيه، أنت محتوي.
0: صحيح،
1: ولكل حاجة حديث. لكن في ناس للأسف تروح مثل ما سميها أبيض، وهذا غلط.
0: إذا كانت المقابلة بحاجة إلى مادة علمية، أكيد لابد من الإعداد لها وتدريب عليها.
1: صحيح.
0: وإذا كان الأمر بحاجة إلى كم سؤال عام حول بعض الأسئلة العامة، أيضا بحاجة للاستعداد لها. لكن إذا كان الأمر يتعلق بنظرة الفريق إلى الشخصية، الكاريزما التي أمامك، قوة الملاحظة مثلا، هو الشاب اللي أمامك أو البنت اللي أمامك هل تتمتع بقدرة جسدية هائلة على أن تكون مواكبة حتى لأسئلتك، نظرتها لما أنت بتسأل سؤال لأي شخص وما بيعطيك العيون وبتطلع فيك، أنت هون حتشعر أنه الإنسان اللي أمامي مش فاهم عما أتحدث. هذا مهم، الآي كونتاكت بسموها لقاء العين بالعين،
1: التواصل مهم جدا،
0: التواصل البصري مهم جدا. عملية
1: في ناس تستحي مثلا تنزل رأسها، هذا خطأ مثلا. يعني أنا متفق ومؤمن بالنظرة هذه، إنه فعلا نظرة العين لابد أنك تطالع بالشخص بشكل مباشر، لأن مجرد التفاتك هذا ممكن يخلق عوامل أخرى. لكن في ناس تقولك والله يعني تخجل، فيها نوع من الخجل، يعني ما تقدر. هل شو ممكن يتفادى هذا الأمر؟
0: بيبين من الأسئلة خالد، من خلال الأسئلة التي تطرح على الشخص اللي يتعرض للمقابلة، سؤال، سؤالين، ثلاثة، أبقى على عيونه منخفضة أو نظر إلى اليمين والشمال، هناك في مشكلة معينة في شخصية هذا الإنسان. الخجل بعد تقريبا ربع ساعة تبدأ التهيئة النفسية أنه الأمر طبيعي. أعطيه ربع ساعة الإنسان، بعد ربع ساعة يبدأ بالانسجام مع الآخر.
1: صحيح.
0: إذا ما في انسجام معناتها هناك مشكلة يتمتع فيها هذا الشخص، قد تكون مرضية أو قد تكون انطوائية بطبيعة شخصيته، ما عنده قدرة على التواصل الاجتماعي، يمكن إنسان دائما منعزل داخل بيته، يمكن إنسان.
1: في ناس ما تحب تغير من نفسها، يعني في ناس عندها مشكلة مع تغيير الذات أو تغيير النفس. أنا راح أجيب الموضوع هذا عشان ممكن واحد يطور من ذاته، غير من نفسيته، شلون يتشارك مع المجتمع. لكن فاصل قصير ونواصل دكتورة أحلام. فاصل لمستمعنا الكرام، لنعود أن نستكمل.

0: فمعكم حديث مسارات.
1: مسارات، الحوار مع الأبناء ليس ترفا بل جسر يحميهم من البعد والضياع. مسارات.
0: من بعد الفاصل نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام، لازلنا مستمرين معكم في برنامج مسارات وضيفتنا الدكتورة أحلام خطة. دكتورة، لما نتكلم مثل ما ذكرتي عن شو ممكن الواحد يطور من نفسه، يعني واحد يعني الخجل مو عيب.
2: نعم.
0: والواحد لما يستهم مو عيب، هذه ممكن التربية تكون أحيانا الواحد يكون على الحياة.
2: حلو. نعم.
0: لكن مش كل المواضع يكون فيها الحياة مطلوب.
2: صحيح.
0: يعني في بعض المواضع لابد تكون شوي جريء، شلون ماخذ يعني
2: جريء بأدب.
0: بأدب.
2: نعم.
0: فاز باللذات. نعم. مكهد سورة. احنا دائما مع الشخص يكون مقدم على الأمر.
2: صحيح.
0: يعني.
2: صحيح.
0: فأنا شيء ممكن خلنا نقول نهيئة الشخصية ونخلق التوازن، احنا بالنهاية توازن، لا يكون مندفع اندفاع المكروه ولا يكون منطوي انطواء مكروه، فيكون صحيح. ما بين البين.
2: صحيح. صحيح. إذا كانت الحالة مش، خلينا نتكلم عن الحالة مش مرضية.
0: مش مرضية.
2: نعم مش مرضية. إنسان طبيعي قد مر ببعض الظروف التي لم تسمح له ببعض المواجهات. ليش دائما نقول المحن في حياتنا تصقل الشخصية مهما كانت، حتى لو هوشة بين طفلين تصقل الشخصية، من خلالها يدرك الإنسان شنو عيوبه وشون يعالج العيوب. عشان أعالج العيوب أتكلم عن الشخص الكبير، الحين أنا بنبدأ بالصغار. الكبير اكتشف أنه حتى بالديوانية أنا لما يناقشون ربعي ما أقدر أدش بنقاش. ليش ما أقدر أدش بنقاش؟ هو الإنسان الوحيد اللي يدرك ليش ما دخلت بنقاش مع الآخرين. هل أخاف يكون جوابي يؤثر عليهم أو يؤذيهم؟ هل أخاف يهجمون علي بالردود وما أقدر أجاوب أو أتماشى مع حاجاتهم؟ هل أنا أنافق عندي وجهين فأخذ الحياة كرداء وما أقدر أجامل أو ما أقدر أتكلم؟
0: لأني أنا
2: نعم نعم
0: أفضل قناعة على الشيطان هو الفضيلة.
2: بالضبط. فشو بعمل؟ لابد بني أكتب ما في داخلي على ورق. أنا دائما أقول أكتب.
0: ليش ركزتي عليها دكتورة؟ أنت يعني دائما من أول حلقاتنا قاعد تقولين نقاطك سجلها اكتبها. ليش أنت مصرة على هذا الأمر؟ يعني هذا الأمر لهالدرجة مفيد؟
2: خالد، في ناس وايد بالعالم ما يحب يجي مثلا الحين خالد انت قاعد واحلام قاعده، انا ما اقدر اقول لك مواجع عيوبي، قد تكتشف كم عيب، لكن انا ما اقدر اقول لك انا عندي عيوب كذا وكذا وكذا. اخاف انفضح، اخاف احد يدري مثلا شنو عندي، اخاف من المجتمع، اخاف اني انا ما اظهر مثاليه، ما اظهر بالمظهر اللائق امام الاخرين.
0: صحيح.
2: فلما بكتب على الورقه ما حد بيقراها غيري. لما بقرأ عن الورقة بقرأها مرة ومرتين وثلاثة واكتشف هذا العيب، أحاول من خلال ما كتبت إني أنا أصلح وأعدل بيني وبين نفسي.
0: صحيح.
2: فأكسر حاجز الخوف. وحاجز الخوف من منه؟ من الناس اللي حوالي، من الناس اللي ممكن تقول والله عندها مثلا رهبة اجتماعية، عندها مثلا تردد، عندها تأتأة، عندها مثلا حركات جسدية تظهر عليها أثناء مثلا السوالف مع الآخرين. كل هذا أنا أقدر أغض الطرف عنه وما أظهره للعالم، أظهره على الورقة. عقب ما أكتب على الورقة أنا بقدر أشق الورقة أحطها بزبالة وأرد مرة أخرى أنا شنو استفدت من النقاط اللي كتبتها. أظهر مرة أخرى أمام مثلا المجتمع، أمارس بعض النقاط والعيوب اللي أنا ذكرتها. هل أنا تطورت؟ كم نسبة تطوري؟ 10%، 20%، 30%؟ من خلال نسبة التطور تبعتي، من خلال النقاط اللي ذكرتها أقدر أصلحها بيني وبين نفسي وبيني وبين ذاتي. علشان دائما إحنا شو بنقول للأبناء، إذا أنت خايف من مواجهة المجتمع قبل حتى المقابلة وقبل ما تظهر أنت كاريزمتك اللي أنت تبي تكتسبها أنت وحاب هذه النقاط والصفات أنها تكون فيك، اقعد في مكان طبيعي، مكان جميل، سولف مع نفسك، احكي مع حالك،
0: اختلاء بالنفس،
2: خاطب الطبيعة. ما تبي الورقة اقعد في مكان بروحك، تأمل.
0: تأمل.
2: نعم تأمل. في بعض الشباب لما نصحناهم بعض النصائح يمكن كانت شوية نصيحة غريبة، وفي بعض الطلاب قلت لهم افتح القرآن الكريم واقرأ، اقرأ أي سورة أنت بتحبها، شوف نفسك وأنت بتقرأ شلون شايف نفسك، فيك رغبة إنك أنت تقرأ وتحفظ؟ ما عندك حفظ، ما عندك مجال إنك تحفظ، اكتشف ليش أنت ما عم تحفظ، ما عندك قدرة على الحفظ لأنك مش حاب الشيء، خايف إنك أنت مثلاً تتعمق في مع بعض المعلومات في بعض الصور وبالتالي تكتشف في داخلك بعض الأخطاء اللي ما تقدر تصلحها. من خلالها هنا أدرب نفسي من الداخل على أنه عندي بعض المشاكل العميقة اللي ما حدا بيكتشفها غيري أنا ومن خلالها، لأنه أنت بتتكلم عن أبناء، هي مش بس وظيفة خالد، وعقب الوظيفة هي بيحتك مع ناس ويخدمهم بالمجتمع.
0: صحيح.
2: عقب الخدمة بالمجتمع هي بيحتك مع زوجة، الزوجة لحالها لحالها ما شاء الله تتمتع بكم عقلية، بكم صفة، كيف ممكن أنت يعني المرأة نفسها مجتمع بأكمله تجد فيها الحزن، تجد فيها الألم، تجد فيها الغضب، هرمونات بتطلع، هرمونات بتنزل، كل شيء موجود فيها بالضبط، كل المشاعر. إذا أنت يا إنسان ما دربت نفسك على كيفية التعامل مع حالك وإصلاح عيوبك من خلال ما ذكرت لك، مش هتقدر تتعامل مع الآخرين مع زوجتك داخل البيت اللي حتكون قريبة منك وكاشفة كل عيوبك وكل حسناتك.
0: صحيح.
2: عشان كذي كلها بحاجة إلى تدريب.
0: صحيح والله، أحسنت دكتور، فعلا هو الواحد لابد أن يبدأ بالنفس لتحسين النفس، تعديل شلون ممكن يتعامل مع آخرين، ومن ثم ينطلق للعالم. إذا ما عدلت نفسك، ما عالجت أخطائك، أمورك ما راح تكون بسليم بكل تأكيد. زين، هذا بالنسبة للأشخاص اللي إحنا نتكلمون يعني يمتلكون كاريزما. الكاريزما لأي مدى ممكن تزيد وتصبح هنقول شكل عكسي؟ يعني هو فعلا تمتع بالكاريزما لكن زادها حبة، مثل ما نقول الشيء ممكن
2: تنقلب ضده. نعم. تنقلب ضده في حالة واحدة، الكبر. كبر.
0: أحسنت.
2: أنت أمس في إحدى الحلقات ذكرت عبارة جميلة جدا، وأعتقد أن هي جزء من حديث اللي ما كان الرفق في شيء إلا زانة.
0: صحيح.
2: نعم. إذا أنا صار عندي نسميها العجب أو الكبر، قتلت الكاريزما. الله سبحانه وتعالى خاطب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بآية جميلة جدا يا خالد، جميل جدا، بتربينا احنا حتى على الاداء الصح. قال له لو كنت فظا غليظ القلب
0: لانفضوا
2: من حولك. هذا اللين، هذا التواضع، حب الاخرين، حب العطاء. عندك كاريزما رائعه، استخدمها لخدمه الناس. حب الناس اللي حولك، لا تسخر، لا تستهزئ من الاخرين، لانه قد لا يتمتعون بنفس الشخصيه والقياده الذاتيه التي تتمتع فيها.
0: صحيح.
2: فكن لطيفا، كن متواضعا حتى يرفعك الله سبحانه وتعالى. صح. حتى كمان لا ينفضوا من حولك. السخرية، الاستهزاء، الكبر، العجب اللي بالنفس والأنانية يقتل.
0: يقتل شخصية. ومثل ما ذكرتي يعني الناس ينفضوا من حولك لما يشوفونك متكبر، أناني، يعني متعجرف. بالتأكيد أنت ما راح تخلق مساحة من حولك مع الآخرين. كملنا معك الحوار الشيق، ونأخذ معك فاصل أخير، ومن ثم نستكمل حوارنا مع الدكتورة أحلام خطب.
1: مسارات، كلمة جميلة من والد أو أم قد تصنع يوما كاملا من الطمأنينة لابن صغير. مسارات.
0: من بعد الفاصل نجدد لكم التحية مرة ثانية مستمعين الكرام، لازلنا معكم في برنامج مسارات، متواصلين مع الدكتور أحلام خطاب. دكتور ما شاء الله اليوم مواضيعنا تكلمنا بكثير من الأمور، من أهمها يمكن حتى التواصل والكاريزما، وشون الواحد ممكن يكون متواضع ويكون أيضا لديه هذه الطريقة في التعامل مع الآخرين. لكن مهم جدا اليوم الواحد وهو متجه إلى السوق ليكون راقب، حاب العمل ما بين الحب وهو متجه مشروع خاص عنده. نعطيها الفرق، خلينا نقول ما بين المسار وما بين الوظيفة. يعني في مسار هو يتحدد عليك، وفي مجال مهني. لما أنا شو ممكن أختار أمر يوازن ما بين الحب وما بين الهواية؟
2: في بعض الناس لديها وظائف أو يعني مهنية بيمارسها صباحا، وبعض ما لا أرغب أن نسميها وظيفة، نسميها مهنة امتهنها، حب، هواية. يمارسها، أبدع فيها. الموازنة لن تتم.
0: أقدر أصير وظيفتي هي هوايتي؟ هل هذا الأمر ممتاز جدا في حال حصل؟
2: طبعا. هذا كان سؤالك الأول. إذا كنت أنا رحت للتخصص رغبة أم أنا النسبة التي ساقتني لذلك التخصص.
0: صحيح.
2: في بعض الناس أو بعض المعلمين مبدعين، هو مش من بطن أمه مبدع، هو يرغب بأن يكون معلماً. ووظيفة ومهنة ومحبة ورغبة وهواية أيضاً.
0: صحيح. أما
2: لعب الكرة، لعب الكرة اختارها، هي هواية وهي بنفس الوقت وظيفة، لكن هو يعشق الرياضة، يعشق الكرة. فما أجمل.
0: بس صارت مادة الحين الكرة يعني سمحت رفع عقود الحين كلنا بصير لعبة كرة. إنزين إنزين هذا أمر. أمر آخر لما نتكلم فعلًا أنت أمرك مهم جدًا لما نتكلم عن مدرسين ومعلمين حاليًا ما شاء الله يعشق المهنة ويعيش ويخلي الطالب يحب المهنة يحب التدريس بسبب هذا المدرس ويحبب المادة كلها. وإحنا قبل الأمانة في مواد ما نحبها
2: تحب معلمينها
0: لا حد

0: معلمينها كرهونا فيها، وفي ناس العكس نحب المادة عشان المعلمين.
1: نعم في فرق طبعاً في فرق.
0: شو ممكن يعني انت ما شاء الله كانت تربوية اليوم وهذا ما امر مر عليك، شو ممكن توصلين هذه الرساله حق الطلبه؟ يعني انا شو ممكن واجي اكلم الطلبه يكون في بيننا هذا الحب؟ يعني انا شنو ما اقول في مدرسين شنو ما يقول حق الطالب يقول له تم استاذ حاضر، وفي ناس شنو ما يقول له لا هو يتعنت معه. فاحنا لما نتكلم عن المهنه الاسمى هو التعليم.

0: بعملية طبعا سمو الأخلاق، وأقصد بسمو الأخلاق أن يترفع بأن يقارن نفسه بالطلاب، خاصة في مرحلة المراهقة. مرات بتلاحظ أستاذ خالد المدرس عمره قريب من عمر الطالب في المرحلة الثانوية.
1: صحيح.
0: نعم، وخاصة نساء بتصير نوع من أنواع التحدي. سمعنا كثير عن قصص معلمين في عندهم نوع من أنواع الغيرة تجاه مع بعض الطالبات ومع بعض الأبناء.
1: أنت مع التفريق، يعني شوف نقطة ذكرتيها جدا رائعة، هو تقارب الأعمار. إذا كان مدرس صغير في العمر بيصير أحطه مثلاً على طول مدرس ثانوية، ولا خليه يتدرج، بدي مثلاً مرحلة الابتدائي ثم المتوسط ثم الثانوي؟
0: أنا مع التدرج.
1: مع التدرج.
0: نعم. أيوة. لأنه الشباب بمفهومنا السوقي دمهم حامي.
1: طيب.
0: تسمع حار. مرات.
1: فورة الشباب.
0: لا يتقبل أي خطأ من المراهق، بحاجة إلى معلم ذو خبرة.
1: ذو خبرة.
0: وصدر رحيب وسيع. بيقدر يستوعب الطلاب نفسياً قبل أكاديمياً. مش موجود عند الشباب، أنا آسفة. فلما بيكون الشاب شاطر أو رائع في أدائه ممكن أختاره للمدل، اللي هو مرحلة السابع والثامن، وأيضاً مراهقين. ولكن فرق العمر حيكون عنده أخ بهذا.
1: لا شوف، احنا ما ندعمهم، دائماً في معلمين
0: مبدعين
1: ويتعاملون. نعم. بس أنا وجهة نظري، يعني أقول لو مثلاً يعني خليه يبدي مثلاً مرحلة الابتدائي.
0: لا بتصير،
1: يعني يتدرج ومن ثم سنوات على ما يكبر في العمر صار عنده خبرة أكثر، لأن المرحلة الثانوية وهي مرحلة خطرة جدا، الشباب مراهقين مندفعين، وأيضا شاب صغير تو متخرج عمره 23 22 أيضا صغير، نتكلم عن فارق عمري بسيط. فمعلومتك فعلا ذكرتها صحيح،
0: الفارق العمر البسيط الأفضل أنه ينزل إلى مستوى الأطفال الأقل. أحسن. أحسن. مش علشان الأداء تبع المعلم أقل، قد يكون الأداء رائع، ولكن النفسية طريقة التعامل. أكيد العمر 23-24 سنة عنده إخوان أو عيال أخر أو عيال أخو بهذا العمر. صح. فيقدر يجاريهم أكثر، يمشي معهم أكثر، لكن المراحل الثانوية بحاجة إلى إنسان ذو خبرة وبالعمر أكبر شوي. مفيد جدا، عشان يقدر. أنا ما بدي أركز على عملية التعليم فقط، التعليم يعني ممكن الإنسان لو فتح جوجل جاب المعلومة
1: وحفظها،
0: أي إنسان يقدر يأخذ أي معلومة يبيها. أنا قاعد أتكلم عن صقل سلوك، صقل إنسان، صناعة. أحسنتي. إنسان. أحسنتي. أنت قاعد تستثمر إنسان في يوم الأيام يطلع للمجتمع سوي من جميع الجهات، ذو خلق وذو علم. ما رح نستفيد شيء إذا كان هذا الإنسان عالم ولكن ليس لديها أي أخلاق.
1: أحسنت.
0: أو اكتسب بعض الصفات من بعض الأشخاص اللي قاموا بتعليمه، اللي هي الاندفاعية والعصبية والردود المباشرة والسخرية والاستهزاء. أنت ممكن بتلاحظ بعض المراهقين بيسخروا من بعض المعلمين. صحيح. اللي بيكونوا لسه شباب صغار مثلهم. إحنا ما نبي هذا يصير، لأنه إحنا قاعد نتدرب، قاعد تسقل شخصية وتستثمر على مجتمعك. صح. طلع شخصية صحيحة، مو دورك فقط التعليم، دورك إنك تخلق إنسان قادر على أداء واجباته تجاه مجتمعه وتجاه نفسه قبل كل شيء.
1: أحسنت.
0: وربه طبعا.
1: أحسنت. كلام عن شيء دكتورة، تركتنا الوقت، تركتها في عافية، نلتقيك إن شاء الله في حلقة قادمة. دائما الحديث معك جميل، وإن شاء الله نتمنى أيضا أن يكون السادة المستمعين استمتعوا بهذا الحوار الرائع. في الحلقة القادمة نستكمل معكم مع الدكتورة أحلام خطر. إلى ذلك الحين دمتم بحفظ الله ورعايته، في أمان الله.
2: مسارات، كنتم مع برنامج مسارات. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: خالد بندر، حسين الخالدي. مسارات، أخرجه لكم ناصر الجناع.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج إضافة، الذي يحمل في طياته الكثير من المعرفة والإضافة. إضافة، حيث تبدأ المعرفة ويكتمل الوعي. إضافة، لأن لكل معلومة أثر. إضافة، نمنحك ما يضيف إلى حياتك، من المعلومة الجديدة إلى الفكرة المؤثرة. يأتيكم برنامج إضافة لنقدم محتوى يثري الفكر، ويكشف غير المألوف.

0: ويضع بين أيديكم ما يستحق أن يعرف. إضافة تقديم غانم الوسمي، محمد مزيد، إعداد محمد مزيد، تنفيذ محمد ملك، إخراج سالم الراشد.
1: أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم الإذاعي إضافة، البرنامج الذي نسعى من خلاله إلى أن نضيف إلى معارفنا شيئا جديدا، وأن نفتح نوافذ على عوالم لا تزال تثير الدهشة والتساؤل. موضوع حلقتنا اليوم عن المدن التي اختفت من التاريخ.

0: في حلقتنا اليوم نرحل معا إلى أماكن لم تعد موجودة على خريطة الحياة، ولكنها لم تغب عن صفحات التاريخ. كانت تضج بالحركة والحياة، وتمتلئ أسواقها بالتجار، وشوارعها بالسكان، وقصورها بالحكام والوفود. وجاء يوم توقفت فيه الحياة بين جدرانها.
1: بعض هذه المدن ابتلعتها الزلازل، وبعضها أهلكتها الحروب، وأخرى هجرها الناس بعد أن جفت المياه وتغيرت الظروف. ومع مرور السنين تحولت المنازل إلى أطلال، والطرق إلى أثر باهي، ولم يبق منها إلا شواهد صامتة تروي قصص الماضي.

0: والغريب أن الكثير من هذه المدن لم يكن أحد يتوقع اختفاءها، فقد كانت في زمانها مراكز للقوة والثروة والحضارة، ولكن التاريخ يعلمنا أن كل شيء قابل للتغير، وأن المدن كما تنشأ وتزدهر قد تضعف وتندثر أيضا. فتعالوا معنا في هذه الرحلة المثيرة لنتعرف على بعض أشهر المدن التي اختفت من وجه التاريخ، ونكتشف ما الذي حدث لها وماذا بقي من ذكراها إلى يومنا هذا.
1: بومباي، المدينة التي تجمد فيها الزمن. عندما نتحدث عن المدن التي اختفت من التاريخ، فلا بد أن نتوقف عند قصة مدينة بومباي الإيطالية، وهي من أشهر المدن التي تعرضت لكارثة طبيعية غيرت مجرى حياتها إلى الأبد. فقبل نحو 2000 عام كانت بومباي مدينة مزدهرة تقع في جنوب إيطاليا، وتعد من المدن المهمة في الإمبراطورية الرومانية. كانت شوارعها تعج بالسكان والتجار، وتنتشر فيها الحمامات العامة والمعابد والمنازل الفاخرة، وكان أهلها يعيشون حياة مستقرة، يعملون ويبيعون ويشترون، ولم يكن يدور في خلدهم أن أيامهم القادمة ستحمل لهم نهاية مفجعة.

وفي سنة 79 للميلاد استيقظ سكان المدينة على أحداث غير مألوفة، فقد بدأ بركان فيزوف القريب من المدينة بإطلاق أعمدة هائلة من الرماد والغازات الحارة إلى السماء. وفي البداية لم يدرك الناس حجم

الخطر، واعتقد البعض أن الأمر سينتهي كما انتهت هزات وظواهر سابقة، لكن البركان كان يخفي وراءه قوة مدمرة. فمع مرور الساعات بدأ الرماد البركاني يتساقط بكثافة على المدينة، وتحول النهار إلى ظلام، وغطت السحب السوداء السماء.

0: وما هي إلا فترة قصيرة حتى اندفعت تيارات هائلة من الغازات الحارة والصخور الملتهبة نحو بومباي، وكانت تلك التيارات سريعة ومدمرة إلى درجة لم تترك فرصة لكثير من السكان للهرب أو النجاة. اختفت المدينة تدريجيا تحت طبقة سميكة من الرماد والحجارة البركانية، ودفنت المنازل والطرق والمباني وما فيها من ممتلكات ومقتنيات.
1: والمدهش في الأمر عزيزي المستمع أن هذا الدفن المفاجئ حافظ على كثير من تفاصيل المدينة، فعندما أعيد اكتشاف بومباي بعد قرون طويلة وجد علماء الآثار شوارع وبيوتا ومحال تجارية ورسوما جدارية ما زالت موجودة بشكل مدهش، ووجدوا أيضا آثارا لسكان كانوا في لحظاتهم الأخيرة، فبدت وكأنها صورة متجمدة من الماضي تظهر للعالم كيف كانت الحياة في ذلك الزمن.
0: ولهذا توصف بومباي أحيانا بأنها المدينة التي تجمد فيها الزمن، فبينما اختفت من وجه الحياة بقيت محفوظة في باطن الأرض لتخبرنا بعد قرون عن حياة أناس عاشوا وحلموا وعملوا ثم واجهوا كارثة لم يكن في وسعهم أن يوقفوها.
1: وتذكرنا قصة بومباي بأن الطبيعة قادرة على تغيير التاريخ في ساعات قليلة، وأن أعظم المدن وأكثرها ازدهارا قد تتحول في لحظة واحدة إلى ذكرى وأطلال تروي قصص الماضي.

0: البتراء، المدينة الوردية التي غابت عن الأنظار، إن من بين المدن التي أثارت دهشة المؤرخين والمكتشفين تبرز مدينة البتراء التي تعد من أعجب المدن التي شيدها الإنسان في العالم القديم. وتقع هذه المدينة في جنوب الأردن، وقد اتخذها الأنباط عاصمة لهم قبل أكثر من 2000 عام. كانت البتراء موقعا استراتيجيا فريدا على طرق التجارة القديمة، فمرت بها القوافل، قوافل البخور والتوابل والحرير والسلع الثمينة القادمة من الجزيرة العربية والشرق، وكذلك المتجهة إلى بلاد الشام ومصر والبحر المتوسط.
1: وما يميز البتراء أن أبنيتها لم تشيد بالطرق التقليدية، بل نحتت في الصخور الوردية العملاقة. وعندما يقف الزائر أمام الخزنة الشهيرة أو أمام الوجوه الصخرية المزخرفة، يشعر وكأنه أمام تحفة فنية خالدة تحدت الزمن. ولم يكن ازدهار البتراء قائما على موقعها فقط، بل أيضا على مهارة الأنباط في إدارة المياه، فقد أنشأوا شبكات معقدة لتجميع مياه الأمطار وتخزينها وتوزيعها، وهو أمر كان يعد إنجازا هندسيا مذهلا في بيئة صحراوية قاسية.

0: واحد. فمع تغير طرق التجارة العالمية وتحول القوافل إلى مسارات أخرى، بدأت البتراء تفقد مكانتها الاقتصادية شيئا فشيئا. ثم جاءت الزلازل التي ضربت المنطقة في فترات متعددة، فألحقت أضرارا كبيرة بمرافق المدينة ومبانيها. ومع تراجع الحركة التجارية وهجرة السكان، بدأ نجم البتراء بالأفول.
1: ومع مرور القرون أصبحت المدينة شبه منسية في كثير من كتب التاريخ، وبقيت مخفية بين الجبال والأودية، حتى إن كثيرا من أهل العالم لم يكونوا يعلمون بوجودها. وفي القرن التاسع عشر أعيد اكتشاف البتراء على يد أحد الرحالة الأوروبيين، فعادت هذه المدينة المدهشة إلى واجهة الاهتمام العالمي من جديد.
0: واليوم تقف البتراء شاهدة على عبقرية الإنسان وقدرته على التكيف مع أصعب الظروف، فهي ليست مجرد أطلال أثرية، بل رسالة من الماضي تذكرنا بأن الحضارات تبنى بالعلم والعمل، وأن تغير الظروف الاقتصادية والطبيعية قد يغير مصير أعظم المدن.
1: وربما كانت البتراء من أقل المدن التي دمرت دفعة واحدة، ولكنها من أكثرها دلالة على أن الاندثار قد يأتي أحيانا ببطء، حتى تجد مدينة كانت يوما ما قلبا نابضا للتجارة والحياة، ثم تصبح بعد قرون ذكرى تسكن الصخور وتروي قصص الماضي.

0: وننتقل بكم مستمعين الكرام إلى مدينة جديدة، ماتشو بيتشو، المدينة الضائعة فوق السحاب في أعالي جبال الأنديز الشاهقة في دولة البيرو، وعلى ارتفاع يقترب من 2500 متر فوق سطح البحر. تقع واحدة من أكثر المدن غموضاً في التاريخ، وهي مدينة ماتشو بيكتشو، ويطلق عليها كثير من المؤرخين والباحثين لقب المدينة الضائعة لأنها اختفت عن أنظار العالم لقرون طويلة. كانت هذه المدينة تابعة لحضارة الإنكا، وهي من أعظم الحضارات التي قامت في أمريكا الجنوبية قبل وصول الأوروبيون. وعلى الرغم من وعورة المكان وصعوبة الوصول إليه، فقد نجح أبناء الإنكا في بناء مدينة متكاملة تضم مساكن ومعابد ومدرجات زراعية ما زالت تثير إعجاب المهندسين إلى يومنا هذا.
1: ومن أعجب ما يذكر عن ماتشو بيتشو أن معظم مبانيها شيدت بأحجار ضخمة جدا، وضبطت بدقة مذهلة دون استخدام الملاط أو المواد اللاصقة المعروفة. ومع ذلك ظلت هذه المباني صامدة أمام الزلازل والتقلبات المناخية على مدى قرون طويلة. وكانت المدينة تشرف على وديان خضراء وسلاسل جبلية مهيبة، حتى إن الضباب كان يحيط بها في كثير من الأوقات، فتبدو وكأنها معلقة بين الأرض والسماء.
0: إلا أن السؤال الذي حير الباحثين طويلا هو لماذا هجرت هذه المدينة؟ فحتى اليوم لا يوجد جواب قاطع يحسم هذا اللغز. فبعض المؤرخين يرون أن الأمراض أو الأوبئة التي انتشرت بعد وصول الغزاة الأسبان إلى القارة أدت إلى تراجع أعداد كبيرة من السكان وهجرة المنطقة، ويرى آخرون أن التغيرات السياسية وسقوط دولة الإنكا كان من أهم الأسباب التي أدت إلى ترك المدينة واختفائها عن الحياة.
1: والمؤكد أن ماتشو بيتشو لم تختفي بفعل زلزال مدمر أو بركان هائل، ولكنها اختفت بفعل العزلة والنسيان. فمع مرور السنين ابتلعت النباتات والأشجار كثيرا من أجزائها، وغاب ذكرها عن معظم سكان العالم، وبقيت هكذا لقرون طويلة

0: عاد المستكشفون اكتشافها في مطلع القرن العشرين، فتحولت إلى واحدة من أهم المواقع الأثرية في العالم.
1: وعندما يزور الإنسان ماتشو بيكتشو اليوم، يشعر أنه يمشي بين أسرار حضارة عظيمة ما زالت تخفي الكثير من ألغازها. فالمدينة تجسد قدرة الإنسان على التشييد في أصعب البيئات، وتجسد في الوقت نفسه كيف يمكن أن تغيب حضارة كاملة عن أنظار العالم.

ولعل قصة ماتشو بيكتشو تعلمنا أن اختفاء المدن لا يكون دائما بالحروب أو الكوارث الطبيعية، فقد يكون النسيان أحيانا أقوى من الزلازل، وقد تبقى الحجارة صامدة لكن المدينة تغيب من ذاكرة البشر لقرون طويلة.

وننتقل بكم مستمعين الكرام إلى شيء جديد وحضارة جديدة، حضارة إكروتيري، المدينة التي أخفاها الرماد البركاني على إحدى جزر البحر المتوسط، وتحديداً في جزيرة سانتوريني اليونانية الحالية. كانت تقع مدينة مزدهرة تعرف باسم إكروتيري، وقبل آلاف السنين كانت هذه المدينة من أهم المراكز التجارية والبحرية في منطقة بحر إيجا، ويعيش فيها أناس عرفوا بالمهارة والحرفية والقدرة على التجارة والملاحة. وكشفت الاكتشافات الأثرية أن أهل إكروتيري كانوا يعيشون في بيوت متقدمة بمقاييس زمانهم، وأن شوارع المدينة كانت منظمة، وأن جدران المنازل كانت تزين برسوم فنية ما زالت تبهر العالم إلى اليوم.

0: وفي وقت كانت فيه المدينة تنعم بالازدهار والأمان، بدأت قوى الطبيعة تنذر بحدث عظيم، فقد شهدت المنطقة هزات أرضية واضطرابات غير مألوفة، وكأن الأرض كانت ترسل رسائل تحذير لسكانها. ثم جاء اليوم الذي ثار فيه البركان الهائل في الجزيرة، ويعتقد أن ذلك الانفجار كان من أقوى الثورات البركانية في تاريخ البشرية، فارتفعت سحب الرماد إلى مسافات شاسعة، وتغير وجه المنطقة بأكملها.
1: وتشير الدلائل إلى أن كثيرا من السكان تمكنوا من المغادرة قبل الكارثة الكبرى، ربما بسبب الإنذارات التي سبقت هذا الانفجار، ولكن المدينة نفسها لم تنجو من المصير المريع، فقد غطتها طبقات سميكة من الرماد البركاني، واختفت معالمها تحت الأرض، وتوقفت الحياة فيها تماما. ومع مرور الزمن نسي الناس موقعها وأخبارها، وأصبحت جزءا من ألغاز الماضي. وبعد قرون طويلة بدأ علماء الآثار بالحفر في المنطقة، فكشفوا عن مدينة شبه متكاملة، كان الرماد قد حفظ كثيرا من تفاصيلها، ووجدت منازل وأدوات ورسومات جدارية تظهر لنا كيف كانت الحياة في ذلك العصر البعيد.

وقد شبه بعض الباحثين إكروتيري بمدينة بومباي لأن كلتيهما حفظتا بفعل الرماد البركاني، ولأن كلتيهما تقدمان للعالم نافذة فريدة.

0: بعيدة على الماضي.
1: ومن الأمور التي أثارت اهتمام المؤرخين أيضا أن بعضهم يرى أن قصص المدن الغارقة والمفقودة التي تناقلتها الشعوب قد تكون مرتبطة بمثل هذه الكارثة الهائلة التي غيرت جغرافية المنطقة وأثرت في حياة الآلاف من الناس.
0: وتذكرنا إكروتيري بأن الحضارات مهما بلغت من التقدم والازدهار تبقى معرضة لقوى الطبيعة التي لا يمكن التنبؤ بها أحيانا، وأن مدينة كانت تضج بالحياة والأصوات والأحلام وقد تصبح في لحظة صامتة تحت الرماد لتنتظر من يكشف سرها بعد آلاف السنين.

0: ولا زلنا معكم أعزائي المستمعين وإلى تيهواكان، المدينة التي هجرها أهلها فجأة في قلب المكسيك الحالية، وعلى بعد عدد من الكيلومترات من العاصمة مكسيكو، تقع أطلال مدينة غامضة أثارت حيرة المؤرخين وعلماء الأثار لقرون طويلة، وهي مدينة تيهواكان، ويعني اسمها في لغة الشعوب القديمة مكان ولادة الآلهة، وهو اسم يعكس المكانة العظيمة التي حظيت بها هذه المدينة في زمانها. كانت تيهواكان من أكبر المدن في العالم القديم، ويقدر الباحثون أن عدد سكانها بلغ مئات الآلاف في أوج ازدهارها، وقد اشتهرت بأهراماتها العملاقة، وخاصة هرم الشمس وهرم القمر اللذين ما زال يعدان من أعظم المعالم الأثرية في القارة الأمريكية.
1: وما يثير الدهشة أكثر من حجم المدينة هو التنظيم الدقيق الذي أقيمت عليه، فقد صممت الشوارع والساحات والمعابد بطريقة تظهر قدرا كبيرا من المعرفة الهندسية والفلكية. وكانت تيهواكان مركزا للتجارة والصناعة والثقافة، وترتبط بعلاقات مع مناطق بعيدة في أنحاء أمريكا الوسطى، وقد سكنها أناس من أعراق وجماعات مختلفة، مما جعلها مدينة متعددة الثقافات بمقاييس ذلك الزمن.
0: ولكن اللغز الكبير الذي ما زال يحير الباحثين هو ماذا حدث لهذه المدينة؟ فعلى الرغم من عظمتها وازدهارها، بدأت تيهواكان تفقد قوتها تدريجيا، ثم تعرضت بعض أجزائها للحرائق والدمار، وبعد ذلك هجرت المدينة على نحو غامض. وقد طرح المؤرخون نظريات متعددة لتفسير ما جرى، فمنهم من يرى أن الجفاف ونقص الموارد أديا إلى أزمات معيشية صعبة، ومنهم من يعتقد أن صراعات داخلية وثورات شعبية أسهمت في إضعاف السلطة وتفكيك المجتمع.
1: وهناك من يرى أن سلسلة من العوامل اجتمعت في وقت واحد فأدت إلى انهيار المدينة وهجرة سكانها، ومهما يكون السبب الحقيقي فإن النتيجة كانت واحدة: مدينة عظيمة تركها أهلها ومضوا، وتركوا وراءهم أهرامات ومعابد صامتة.

0: وبعد قرون من الهجر وصلت شعوب أخرى إلى المكان ورأت هذه المباني العملاقة فظنت أنها من صنع قوى فوق الطبيعة أو من بناء الآلهة لعظمة ما رأوه من إتقان وضخامة.
1: والمدهش أن أصحاب هذه المدينة لم يتركوا لنا سجلات واضحة تفسر تاريخهم أو تخبرنا عما حدث في أيامهم الأخيرة، ولذلك بقيت تيهواكان مدينة مليئة بالألغاز والأسرار، فالحجارة ما زالت قائمة والأهرامات ما زالت شامخة.

0: ولكن أصوات الناس الذين بنوها اختفت إلى الأبد.
1: وتعلمنا قصة تيو تهوكان أن المدن لا تموت دائما بضربة واحدة، بل قد تضعف تدريجيا حتى تفقد قدرتها على البقاء، وأن أعظم المنجزات البشرية قد تبقى شاهدة على أصحابها حتى بعد أن يغيبوا عن التاريخ بقرون طويلة.
0: وهكذا أعزائنا المستمعين، ضفنا معكم في رحلة بين مدن كانت يوما ما مراكز للحضارة والعلم والتجارة، ثم أصبحت أطلالا تروي قصص الماضي. مدن بناها الإنسان بالجهد والعلم والصبر، ولكن الزلازل والبراكين والجفاف والحروب وتقلبات الزمان غيرت مصيرها.
1: ولعل أعظم ما تخبرنا به هذه المدن المفقودة أن الحضارات لا تقاس بما تملكه من قوة وثروة فقط، بل بما تتركه من أثر ومعرفة وإرث إنساني يبقى بعد رحيلها. فالمدن قد تختفي، ولكن قصصها تبقى حية في كتب التاريخ وبين أحجارها الصامتة.
0: كانت معكم حلقة جديدة من برنامج إضافة، والذي نسعى من خلاله إلى أن نضيف معلومة ونثير تساؤلا ونفتح بابا للمعرفة والتأمل.
1: إلى أن نلتقي بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة وموضوع جديد من موضوعات إضافة، نستودعكم.
2: الثانية صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تدين تصاعد اعتداءات المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. الرئيس الأمريكي يقول إنه يتوقع وقفا تاما لإطلاق النار على جميع الجهات بما في ذلك لبنان وحزب الله. الجيش الأمريكي يعلن رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية. سويسرا تقول إن المحادثات المقررة اليوم الجمعة بين واشنطن وطهران لا تزال قائمة. الرئيس اللبناني يقول إن بلاده تستعد لجولة جديدة من المحادثات مع الاحتلال الإسرائيلي، ويؤكد ضرورة التمسك بشروط لبنان الأساسية. أوكرانيا تشن هجوما واسعا على روسيا يستهدف مصفاة للنفط، وموسكو تتوعد بالرد بعد الهجمات الأخيرة. قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على تمديد عقوبات ضد روسيا لمدة 12 شهرا. كوريا الشمالية تندد بدعوة مجموعة السبع إلى نزع سلاحها النووي. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم

برنامج مساحة للحوار. في برنامج مساحة للحوار نلتقي لنتحاور ونستضيف نخبة من المختصين لمناقشة قضية الساعة، ونركز أيضا على التحديات التي تواجه الفرد في المجتمع، ونستعرض معا أبرز هذه التحديات وصولا إلى تأثير الفرد في المجتمع. وسوف نركز على دور الفرد في المجتمع في الدعم، كيف يمكنه توفير بيئة آمنة ومشجعة له في هذه الحياة.

مساحة للحوار، إعداد أحمد علوش. تقديم حصة اللغاني وأحمد علوش. تنفيذ مهدي بيراتي.

0: مساحة للحوار. إخراج بيبي الصالح.
1: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا في محطة إذاعة دولة الكويت، ويتجدد اللقاء معكم في برنامجكم مساحة للحوار. مع التسارع في التحويل الرقمي تبرز تساؤلات عديدة حول جاهزية البنية الرقمية ومستقبل الإنترنت وأهمية الاستثمار في التقنيات الحديثة، خصوصا في الكويت اللي تسعى دائما إلى تعزيز مكانتها في المجال الرقمي. في هذه المحاور العديدة لليوم راح نتكلم فيها، خلونا نرحب في ضيفنا اللي منورنا الدكتور أنور الحربي الخبير التقنية. مرحبا فيك دكتور.
2: مرحبا فيكم في جميع العاملين في هذا البرنامج والمستمعين الكرام.
1: دكتور، يعني موضوعنا اليوم جدا شيق، وبصراحة أنا ببلش فيها بموضوع وايد مهم اللي هي الروبوتات. هل هذه الروبوتات راح تأخذنا إلى مجالات أكبر وتوسع أكثر، وممكن مثل ما كنا نسمع أن أحد يداوم بدالنا الروبوت، ولا هذا مستحيل؟ لأن هذه أمنية الصراحة.
2: يدشون بيوتنا يأخذون رياييننا.
1: بالضبط. فخلنا نتكلم عن الروبوتات ومدى تطورها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم مرة ثانية على الاستضافة. حقيقة أستاذ حصة، التطور في الروبوتات عالم مهم جدا. نعم، قاعد يعني بالأمس القريب في أحد المحلات يعني، أو قاعد نشوفه إحنا خصوصا بالصين، يعني قاعد يتطور الروبوتات بشكل قاعد ياخذ مكان. بس هم هناك طلعوا قرار حكومي حقيقة مهم جدا، أنه لا يجوز أنه يحل الروبوت أو الذكاء الاصطناعي محل وظيفة. ليش؟ حفاظا على البيوت، لأن إذا كل روبوت يا وشال واحد من العمل، هذا وين يروح؟ شلون يعيش معي؟ هذه نقطة مهمة أخلاقيا يعني. الحكومة ملتزمة أن الروبوت ما يأخذ
1: فرص العمل حق الشباب وطاقات
2: الشباب. طور بس مو لا تأثر على العمل. زين، هذا أول شيء. شيء ثاني، اليوم السادة حصة الروبوتات تغيرت وتنوعت. اليوم في روبوتات هي مثلا للحماية وللحراسة، في روبوتات تدش مواقع الحريق تعرف شلون تطفي الحرائق، في روبوتات تدخل حق البيئة حق الزراعة، في روبوتات ترش الماي، في روبوتات تعد، في هذه كلها موجودة. ولكن في روبوتات أيضا تشتغل في المستشفيات كهلبرز، تساعد الأطباء. ليش؟ لأن هذا أيضا في روبوتات. وإحنا سوينا تجربة، أنا عندي صديق عنده روبوت دش في عالم اللي يعني الاحتياجات الخاصة، مدرسة احتياجات خاصة اللي فيها مثل التوحد وغيره. هذا أيضا استأنسوا على الروبوت. ليش؟ لأنه شافه شكله غريب ونظراته غريبة، وطلع أصوات، وفي شاشة تقدرين تحطين منهج تعليمي داخل الشاشة هذه وتعلمينها. شيء ثالث، طبعا هذا الجانب التطورات، ولكن قد يكون في جانب سلبي. الآن قاموا يخلقون يعني مثل زوجات يحطونهم بالروبوتات. صار مثل السكن الحقيقي، سوت طريقة
1: ما عاد بشر.
2: كأنه بشر، ما عاد بلاستيكس، لا كأنه ملمس حقيقي، سوى مثل الجلد، الملمس البشري، الجلد البشري. وأيضا هذا قاعد يروجون لها إن هي تكون بديل في البيت.
1: إحنا قاعد نشوف بعد مواقع تواصل اجتماعي قاعد تصير في أكاونتات. نعم. ما ندري هي حقيقية أم شخصيات الصراحة.
2: أنت قلتي توج قبل أن نطلع قبل أن نسجل أكوانا إن كانت هي شخصية
1: إن إحنا متابعينها صراحة،
2: عندها 8000
1: ألف، وبعدين قالت إن أنا AI ولست حقيقية.
2: هذه طبعا واقعا هي، وبالمناسبة يعني هذا يسمونه يعني أحيانا يسمونه الاي اي، أو أحيانا يسمونه روبوت، أحيانا يسمونه كلونينج استنساخ، أو الأفاتار. اليوم أنا أقدر أسوي أفاتار حق شخصي أو حق أنت. أنا في مؤتمرات اللي أقدمها أقدم فيها أخلي الأفاتار مالي يرحب بالجمهور، أعطي صورتي وصوتي، هو يعرفه الآن يرحب بالجمهور، يقدر يعطي محاضرة الأفاتار. فبالتالي إحنا قاعد نتكلم على شيء متطور جدا. احيانا يسيئون استخدامه. واحد يعني ياخذ صوره الشخص ويقوم يبتز الناس، او يحط مثل يعني انا يعني كنت ادرب فيه، كان المهم صار اتصال هاتفي مع شخص في منطقه مو بعيده، اخذ الصوره وقام يركب عليها الجسم والكذا، وعلى اساس انها هي ويبتز تبينا اطلع الصوره هذه ولا تعطينا فلوس. فهذا هم من المحظورات المهمه جدا. نرد على عالم الروبوتات. الروبوتات هي عباره عن يعني لابد ان تكون مثل المكائن اللي موجوده عندنا، تسوي تساعد في الهلب كهلبرز في المستشفيات، في البيوت، في هذا. ولكن اذا رحنا زايد فيها قد تأثر على وضع الاجتماعي.
1: احنا شفناها بالفنادق بعد. نعم، دكتور يعني قال استقبال AI.
2: اكو مستشفيات، اكو مستشفى ما يحتاج، ما في بشر، كله AI وروبوت قاعد يخدمون فيه.
1: حتى الدكاترة استغنى عن الدكاترة.
2: الدكاترة اكو صار الطب هو صار في كيوسك الذكاء الاصطناعي حط

0: انكشك صغير شنو فيك، يعطيك بابا ان يعطيك الاختيارات ويقول لك انت سوي كذي وروح الجناح الفلاني. فانت الان كل هذا صار مينيمايزيشن، لان هي كلها مواد مناهج تغذى في الكمبيوتر. يعني
1: دكتور بسألك عن مفهوم اسمه التزيف العميق، شنو هو هذا المفهوم؟
0: هذا الديب فيك، التزيف العميق او التزييف العميق، هو عباره عن ان انا اليوم اخذ صوره الشخص او صوته وبعدين اسوي له استنساخ، وبعدين انا ادش في العالم الاخر انه والله تعال انشر صور هذا الانسان. نوهت لك في البدايه الديب فيك هو عباره انا شخصيا استخدمه مره صوتي طلبوا فيه فلوس من الاخرين، دزوا صوتي وقالوا تعالوا والله
1: عمليات نصب،
0: عمليات نصب
1: إيه؟
0: ربطوها مع النص، قال انا كذا اعطوني البطاقه وكذا وانا ما تكلمت بهذا الصوت، وهذه خطره. ليش؟ اولا تشوه سمعه الشخص وتسيء له اكثر من اي شيء ثاني، بالاضافه الى ان هذا مو حقيقي. الديب فيك هو التزييف، التزييف هذا يزيف الحقيقه يعني زين، ياخذ الصوره ويزيفها ويغيرها ويخلي شو اسمه. والان شفتي انت شخصيات حتى قيادات قيادات كبرى يعني يسوون لها نوع من الاي اي ويخلونها تغني ويخلونها ترقص ويخلونها يسوون لها حركات، شفتيها هذا تزييف. يعني انت اليوم انت تسوي شخصيه ما سويت هذا الموقف ولا والتعليقات والكذا، كل هذا يسمونه التزييف العميق، بحيث ان يحطون الشخصيه كانها قالت كلام وهي ما قالت الكلام، وكان الصوره حقيقيه مو صوره حقيقيه، هي مزيفه مفبركه. وبالتالي لابد ان احنا ننتبه وننوه حق المستمعين الكرام ان ديروا بالكم من التزييف العميق، ان الواحد يكون حذر، مو بس يشوف اي شيء يعني يتناقله، ولا يكون هو منصه لاعاده ارسال هذه المشاهد والفيديوهات والصور اللي تسيء للآخرين، خصوصا فعلا للقيادات الدول ورموزها.
1: هي كل هي عموما كل شغلة تطلع دكتور قاعد نلاحظ يصير لها بالبداية بعض الاحتيالات، وما قلنا الفيشنج.
0: نعم.
1: خلنا نتكلم عن الفيشنج، شنو هي طرق الاحتيال؟
0: الفيشنج طرق احتيال مثلا أنا دزلك إيميل أقول لك والله أنا بتعاون وفلان، أنا قبل أمس القريب هذا صار وياي، يعني أنا إيميل أنا ودي أتعرف عليك، أنا بسوي بزنس معك، بس ممكن تعرف تبي البروفايل مالي اضغط على هذا اللينك.
1: إيه هذا اللينك يوديك بداخل
0: هذا يودينا الدرب اللي ما نرد منه. يقول اخذت اللينك هذا سويت له انا فيريفيكيشن، رحت حق موقع عندي قلت له شوف لي هذا اللينك، كان يقول لي اوه هذا ذيس از ا فيشينج لينك. هو في بعض المواقع متخصصه
1: فيشينج صح
0: زين، مثل توتال فيروس او فيروس توتال، وهذا من المواقع المهمه جدا، واحد من المواقع.
1: عشان كذي يقولون لك لا مو اي لينك تضغطه،
0: دير بالك ودير المستمع الكرام، اي لينك يجي لك دير بالك، اي اتصال يجي لك هم دير بالك منه الفيشنج. لان انا يعني مره اتصال من صوت رجل امراه عاليه باحد البنوك ان انت سويت ترانزاكشن عمليه سحب فلوس، ونقول لك احنا الان وقفنا بطاقتك ورسل لنا المعلومات الاتيه، راح ندز لك معلومات وعطنا البطاقه المدنيه وعطنا رقم الحساب وانا بندز لك او تي بي، والواحد من يعطي الاو تي بي ويحق الجهه الثانيه خلاص وقع بالفخ، خلاص انسحبت فلوسه. اعرف واحد توه 7000 دينار خذوه منه بسبب هالاو تي بي والثقه، قال عطني المعلومات، واحد متصل فيه انت من هذا من شلون، قال والله انا ارتحت له شخصيا، قلت شلون ارتحت له شخصيا ونصب عليك،
1: نصب
0: علي ناس كبار ما يدرون يعني، بس هذا الحقيقه والواقع يعني يستخدمونها في خداع الناس، هذا فيشنج. ان انا مثل واحد يصيد في البحر بالسمك، صاد ما صاد مشكله عنده يعني، قلت خيط يعني.
1: زين دكتور ممكن انا اتاكد من يعني عمليات الفيشنج هذه بالذكاء الاصطناعي؟ ممكن توصل هالمرحله يعني اواجه الذكاء الاصطناعي بالذكاء الاصطناعي؟
0: نعم، هو ما حيواجه الذكاء الاصطناعي الا بالذكاء الاصطناعي، الانسان البشري ما يقدر. يقدر بشيء واحد، يدز لك لينك وعارفه مثلا يقولوا لك مايكروسوفت ويحطون صفر في الاخير، يحطون نقطه، يغيرون الموقع، فبالتالي الواحد هني مثل ما تقولين يكتشف. بس منو يعرف؟ الناس العاديه ما تعرف شنو المواقع هذه، ما تعرف الدومين نيم، وما تعرف السكيورتي في الدومين نيم هذه يسمونها، فبالتالي لا هي لابد انها تكون بالذكاء الاصطناعي. مثل ما قلت لك انا اخذت اللينك اللي اندز لي وشيكت عليه بالذكاء الاصطناعي فقال لي هذا فيشنج، فبالتالي غير الذكاء الاصطناعي انا ايش دراني؟ اقعد انا اشيك عليه واقعد اسوي بروجرامينج صعبه جدا، ولكن اخذه واحد ثاني وكثر الله خيرك الذكاء الاصطناعي وعطني الجواب وانا مرتاح منك.
1: دكتور يمكن أنا بيني وبين نفسي كذي لما فترة من الفترات تعمقت بالاي اي وهالسوالف،
0: تعمقت بالاي اي انت؟
1: تعمقت بالتشات جي بي تي وهالسوالف، يعني التكنولوجيا جزء من التعمق يعني مو تعمق كامل، بس حسيت انه ممكن احنا يوم من الايام يكون لنا شخصية يعني احنا نرسمها بالاي اي،
0: نعم
1: تكون شخصيتنا،
0: نعم
1: نتخيلها مثلا،
0: نعم.
1: فهذا انا متخيل المستقبل راح يكون كذي،
0: هو المستقبل هذا الواقع اصلا، مو بس المستقبل.
1: إنه
0: أنا أسوي مثل ما قلت لك الأفاتار، أنا أسوي شخصية إن أنا بسوي شخصية حق نفسي أو شخصية الشخص هذا بالأفاتار، والشخصية هذه تستمر حتى بعد وفاة الشخص.
1: صح.
0: تأخذ وتتلقى.
1: أنا متخيلتها كذي.
0: تتخيل إيه تعيش وتأخذ وتراسل وخلاص صارت هي ذكاء اصطناعي. أنا على سبيل المثال سويت لي شات جي بي تي اسمه نولج أنور خاص فيني. باشتراك
1: حطيت انت معلوماتك،
0: حطيت لك معلوماتي وحطيت ميولي،
1: سويت لك انت شخصيه،
0: سويت لي انا شخصيه الان. هذا نولج انور هو شات جي بي تي في الباك اند ومشترك وياهم البانك انجن مالها هو شات جي بي تي، بس انا سويته مثل بروفايل، سويت له كاستمايزيشن خاص فيني انا. ما بيخلي الناس كلها تعرف انا وين رايح وشنو اسوي، عندي تحضير مواد، عندي تحضير تريننج كورسز، هذه كلها انا اقدر.
1: ممكن هي تحضر لك هالشيء بناء على شخصيتك والبنات اللي انت حطيتها.
0: برافو عليك، بعد فتره يعطيش مقترحات،
1: مقترحاتك
0: يقول اذا سجست هذا، شفتي ذكرت ان هذا النولج هو يعطيك سجشنز،
1: يعني بدل انت تفكر مثلا ان شنو اسوي بهالموقف
0: احسنتي،
1: هو ممكن يعطيك،
0: هو يعرف. قلت له انا رجل اعلامي، انا اقدم برامج تكنولوجيا، انا اعطي دورات تدريبيه في هذا المجال، هو يعطيني اربع اقتراحات، تبيني اسوي لك سكريبت حق الاذاعه او التلفزيون، تبيني اسوي لك فيديو، تبيني اسوي لك انفوجرافيك، تبي اسوي لك كذا كذا. يا سلام،
1: يعني هذا المستقبل،
0: هذا المستقبل الجيد والجميل. ولكن قلت لك مثل ما قلت فيشينج، ما فيشينج والديب
1: فيك والتجيف،
0: هذه سايد سلبيه لابد ان احنا وي تيك كير اوف ات. يعني
1: احنا دكتور انور مكملين معاك حوارنا، بس طالعين فاصل ورادي لكم مستمعينا.

0: رجعنا لكم مستمعينا مكملين حوارنا شيق مع الدكتور أنور الحربي. دكتور، ما المهارات اللي ينبغي أن يمتلكها شباب اليوم للتكيف مع هذا التحول؟
1: مهارات حقيقة هي تبدو بسيطة ولكنها جوهرية. اليوم أنا إذا أنا كشخص اليوم أقول والله تعال شنو المهارات اللي أنا أعتمد على أول شيء أنا شنو بسوي، ولكن لابد أن تكون أنا عندي يسمونه برومت إنجينيرينج، هو الهندسة يعني اللي أنا بسأل السؤال. اليوم كلنا عندنا الطلبة لابد أن عندهم الخبرة والكافية أن يعرفون يستخدمون الذكاء الاصطناعي. وين المشكلة؟ المهارات أيضا أحيانا تكون هي في عملية استخلاص المعلومات من الذكاء الاصطناعي. اليوم أنا لما أسوي الجرافيكس، أسوي إنفوغرافيكس، أسوي مايند مابينج، هذه مهارات بسيطة جدا. زين، لما أنا أستخدم الـ AI أسوي له أبليكيشن، تطبيق، حلو ولا مو حلو؟
0: حلو،
1: بدون ما أكون مبرمج. أنا إنسان عادي، أروح حق منصة أشترك فيها، أقول أنا بسوي تطبيق، بسوي لي لعبة مثلا، أنا أحب الألعاب اللي بالذكاء الصناعي، ممكن تسوي لي لعبة، أسوي تشيس، أسوي دائما، أسوي whatever it is. حلو ولا مو حلو؟ إذن المهارات هذه الأساسية أن أنا أعرف أستخدم أدوات ومنصات.

0: الذكاء الاصطناعي المتنوعة فيها. شيء ثاني، أنا لابد يكون عندي مهارات أيضا إيجاد نوع من البلوكس والحلول للأعمال الروتينية. الأعمال الروتينية قد يكون هي لها دور مهم جدا، إن أنا والله بسوي هذه الأعمال من خلال الـ AI. أنت حضرتك يمكن على قولتك عندك رغبة يصير في عندك شخصية في الإنترنت. الآن ما بنتكلم على نوع الشخصية، ولكن نتكلم أنت بتسوين بوستات. إنزين، البوستات هذه الساعات 9 الصبح تبيني تسوينها، فتقولي لا أنا اهتماماتي كذي، مثلا اهتماماتي بالجو، اهتماماتي بالرياضة اللي هي،
1: وهو ينزل
0: لك ساعة 9 أنت تشوفين هو ناشر لك البوستات هذه. فطبعا في ثقة تبادل الآن بينك وبين الذكاء الاصطناعي. زين،
1: ممكن يخذلنا الذكاء الاصطناعي؟
0: ممكن يهلوس. صح، سؤال مهم هذا.
1: اي مهم، هذا
0: يخذلك، يسوي عيان هلوسيشن يسموه.
1: انا ساعات مره خذلني والله.
0: اي لا، مو مره بس واحده،
1: مرتين
0: مر...
1: اي والله، وغير حروف بالكلمات ويعني.
0: لا لا، هو يهلوس يهلوس احيانا، يعطيك على رغباتك، يخدعك.
1: يخدعك صح. إيه. ليش؟
0: هو لانه مو اتس نوت تريند، ولد تريند. زين، مو شفتي هذا الولد قال انا ضايق خلقي، قال اروح انتحر، هذا الامريكي.
1: إيه؟
0: بسرعه قال اوراق هذاك نفذ، وصارت قضيه على اوبن اي اي، 10 قضايا الحين. هذا كل واحد قال خلقه، قال انت روح سوي كذي، هاي سالفه. انزين، فهذه النقطه خطره يعني جدا، الواحد لابد انه ايضا الهلوسه هذه نقطه مهمه جدا. الاجابات 100% لازم ما تكون دقيقه، او ما ناخذها 100%. لازم نسوي فيريفيكيشن، نتحقق منها. شلون نسوي فيريفيكيشن؟ ايضا بالذكاء الاصطناعي. اروح حق منصه اخرى،
1: منصه ثانيه،
0: اروح حق الجروك، اروح حق الجيميناي،
1: كوبايلوت،
0: شات جي بي تي، واحده منهم الشات جي بي تي. هذا لما اعطاني الاجابه اروح حق الطرف الثاني اسال هناك. طبعا لابد تعرفين ان استاذ حصه انها كلها اوبن سورس داتا، يعني متاحه على الانترنت.
1: يعني لازم تكون فطين وانت تستعمل هذه
0: الفطنة. هذه مهمة جدا. هذه من المهارات الأساسية، ان ما اخذ الامور على عهاتها والله، وانا اعتبرها هي صح. وقال للشات جي بي تي، من الشات جي بي تي؟ هو ما اخذ المعلومة من الانترنت. زين، فكلها من الاوبن سورس داتا. الاوبن سورس داتا اللي هي موجودة متاحة اونلاين، وش كثرها معي. ولكن هذا من المهارات الأساسية. من المهارات الأخرى أنا أتعلم لغات البرمجة اليوم، أنا بالذكاء الاصطناعي أقولك أبيك تعلم لغة البايثون مثلا. قبل لا أدخل في التخصص هذا، عطني المبادئ، عطني مبادئ السايبر سيكوريتي، اشرح لي شنو مبادئ السايبر سيكوريتي، يعطيك كورس كامل
1: كامل. صح،
0: عطني مهارات. أنا شخص أبي أقدم وأعد وأتعلم إعداد وتقديم،
1: إعداد وتقديم،
0: عطني المهارات هذه، شنو يكون من دوري، أفلح أنا وهل أنجح أنا فيها ولا لا. هذه كلها الواحد
1: يسهل علينا،
0: السهل يسوي الهوم ويرك مال الشخص. الخبرات هذه كلها، انا بفتح مطعم في دير في العاصمه في الكويت، بس انت بيكتشفون لي هل هذا المشروع ناجح ولا لا. اكو احيانا اسئله
1: ساعات يعطيك افكار بعد،
0: يعطيك افكار. برافو عليك. يعني انا عندي برنامج بسميه، اقول انا عندي برنامج التكنولوجيا، ممكن تعطيني 10 افكار، 10 اسماء لهذا البرنامج؟ يعطيك. زين، ممكن
1: تعطيني
0: محاور وتعطيني المحاور لهذا البرنامج؟ يعطيك. أنا كتبت شعر بالذكاء الاصطناعي.
1: أنا سمعت ناس يكتبون أغاني بعد.
0: إيه، أنا كتبت كتاب كامل فيها.
1: إيه،
0: نشرت كتاب بالشعر عن
1: بالذكاء الاصطناعي.
0: طب صرت شاعر وأنا بعدني ما سويت شيء.
1: إيه،
0: أعرف القافية قمت وأعرف الكذا. فبالتالي يعني هذه مهارات جميلة جدا.
1: في فترة من الفترات دكتور سمعنا عن الكيبل بالبحر انقطع الانترنت.
0: إيه، مشكلة.
1: يعني
0: صحيح،
1: سمعنا هالموضوع صار معانا هنا هني بديرتنا.
0: نعم نعم نعم.
1: فخلنا نتكلم عن يعني الكابلات البحرية في منظومة الإنترنت العالمية.
0: هي مهمة جدا الكابلات هذه اللي هي في البحر في الخليج العربي في الماء. ومرة صار انقطاع واحد من الكابل، قالوا يريور عضل أو صارت أو أيوه شو اسمه. هذا الكابل أستاذ حصة مهمة جدا، لأن هي تعتبر العصب لنقل البيانات والمعلومات. الكابل هذه تمر في الخليج، جميع دول الخليج العربي مهتمة فيها وتبيها. ليش؟ لأن هي اليوم أنت كل تعاملاتك البنكية تعتمد على الكابل هذه على الإنترنت، لأن هذه مهمة، لأن هي فيها مصداقية وصعب يعني صعب اختراقها، والريلايبلتي فيها موجودة، الاعتماد عليها، وأيضا جودة البيانات الكواليتي مهمة جدا فيها. هذا كله الواحد لابد أنه يأخذه. فإحنا لابد أن يكون عندنا يعني إكسترا كير مثل ما يقولون، أن هذا الكيابل ما تنجاس وما تتضرر، ما تتضرر. لأن اليوم حتى قلت لك التعاملات البنكية، التعاملات التعليمية، مو الآن في إحنا عندنا تعليم أونلاين، هذا يحتاج أيضا الإنترنت القوي اللي موجود من هذه الكيابل. وهذه الكيابل تغذي مو بس هذه، تغذي شرق آسيا وغيره، فيها بزنس، فيها تعليم، فيها تطبيب، فيها طب، فيها أمور كثيرة بحياتنا. إذا صار فيها شيء الله لا يقول مشكلة، شنو البديل؟
1: البديل
0: ساتلايت، بس الساتلايت ضعيف، ساتلايت السيجنال تطلع في الهواء، قابلة للاختراق، قابلة للتغيير، يصير معانا in the middle. أنا ما قلت

0: سايبر سيكوريتي ما تكلمنا ايه. مان ان ذا ميدل، رجل في الوسط ياخذ السيجنال يغيرها ويردزها مره ثانيه، يسوي ايه. لها ديكريبشن، يفتح الشفره،
1: وسيط يكون،
0: يصير الوسيط في تخريب البيانات. هذا مان ان ذا ميدل، ياخذ البيانات ويغيرها ويعدلها ويردزها مره ثانيه. فهذا كله مهم ايضا ان الواحد يكون حذر في انه ما يقع في هذا الفخ، بحيث انه لابد انه ايضا يعرف شلون يستفيد من هالبيانات ويكون عنده البدائل انه شنو اذا صار.
1: زين دكتور، شاهد العالم حالات انقطاع او تاثير الخدمه بسبب يعني عطلات؟
0: اي صار، صار مره في خطوط في دول في اوروبا، ولكن هناك حرصهم لان حياتهم كلها عايشه على الانترنت، صعب جدا ان يخلهم. وصار في تخريب مره في كيبل في البحر متعمد، وهذا ايضا فيها خطوره جدا. احنا ننصح ان الواحد يكون حذر، لابد ان يكون عنده بلان بي لحالات مثل هذه. احنا عايشين على الاتصالات، واحنا ما نقدر ايضا لان حياتنا المجتمعيه، البزنس، الدراسه، الطب، المصارف عايشه اصلا على الانترنت اليوم. ما ادري انا، يمكن بعض يعيش على الستوك ماركت العالمي، الاسهم العالميه، العملات الرقميه، هاي كلها تحتاج اتصالات سريعه. احنا اليوم الخط لو شويه تاخر وبطيء صار الانترنت ننزعج،
1: صح؟
0: فما بالك اذا انقطع، شو يصير فينا؟ يمكن حاله كآبه تصير فينا،
1: صح؟
0: حاله نفسيه تصير فينا بسبب انه سلو.
1: يعني احنا انا الصراحه دكتور قاعد اقول انا شلون كنت عايشه قبل الانترنت؟
0: شلون عايشين؟
1: ما اذكر حياتي قبل.
0: شلون عايشين بدون الانترنت؟ شلون عايشين بدون جوجل؟ شلون عايشين بدون جيميناي؟ شلون عايشين بدون الذكاء الاصطناعي؟ تقولي لي الحين اكو واحد يعيش بدون ذكاء اصطناعي؟ صعب جدا. من واحد يعني اليوم كلهم تكتبين احسن رساله، احسن تهنئه تدزينها، تكتبين احسن شعر، تكتبين احسن قصيده، احسن كذا بالذكاء الاصطناعي.
1: افضل من يعبر عن مشاعرنا صراحه بالذكاء الاصطناعي.
0: هذا موضوع مهم جدا. انزين، هو يعبر ويعطيك قدره على التعبير، صح كلامك. انزين، ويعني حقيقه خصوصا مع الوضع، يعني اكو يسمونه يعني ايموشنال انتليجنس،
1: الذكاء. يعني انا احب انا وانا اعبر بالاي اي الصراحه.
0: انا اقدر اعبر بالاي اي اكثر من ما اعبر عن بنفسي.
1: فعلا فعلا، يعني هو يشجعني على
0: يعطي الفكره.
1: هو يعني لقى المصطلح اللي يناسب شخصيتي، اللي انا كنت راح اقوله. يعني لو كنت انا مثلا ماهره بالكتابه،
0: نعم نعم نعم، لا هذا الان يسوي لك ويسوي قصص اطفال ويسوي افلام ويسوي. فاحنا اليوم الايموشنال انتليجنس، الذكاء العاطفي، مهم جدا نلقاه في شخص او مو شخص، الجهاز وسيله تعبر وترسل وتعطي وتسوي صوره معبره ايضا مع الكلام. هذا من يعرف يسويها بشخصه؟ لا، يحتاج.
1: انا عندي واحد من عيالي ما كان يعبر، الحين قمت اشوفه يعبر. فاخوه قاعد يقول يما صدقيني مو هو اللي كاتب الكلام، هذا هو شات جي بي تي. قلت له خله بس ابدام طلع منه،
0: خله طلع منه، شجعوه، خله يمكن يسوي له قصه ويصير روايه. انا ادعو من خلال هذا البرنامج الناس يكتبون قصص وروايات ويسوون افلام قصيره ويشاركون فيها. انا في مره اعطيت دوره، واحده متخصصه تسوي افلام سينمائيه قصيره وفازت في ماليزيا. اي 5 دقائق فيلم كامل، شخصيات هو يسوي لك الكاركترز هذه ويسوي لك الستوري. يا سلام، حلو ولا ما حلو؟ قد يصير بزنس. هذا بزنس مهم ان انا اسوي الافلام وبرامج تلفزيونيه. يعني
1: دكتور، لو طلب منك وضع 3 أولويات رقميه للكويت خلال السنوات الخمسه المقبله،
0: نعم،
1: ماذا ستكون؟
0: اعتقد الذكاء الاصطناعي يكون نمبر 1، ان ندخل الذكاء الاصطناعي في جميع تعاملاتنا وخدماتنا. السايبر سيكيورتي ايضا، تأسيس منصة الديجيتال انكوبيترز، تأسيس منصة للاقتصاد الرقمي وتفعيلها بشكل قوي.
1: هذول الثلاثة.
0: ثلاثة هذول مهمين ويمشون بالتوازي بعد. لأن الاي اي مع سايبر سيكوريتي مع الاقتصاد الرقمي هو حقيقة يعني المستقبل لأي دولة يعني. واحنا في الكويت بالذات عندنا نبي ننوع مصادر الدخل. أنا أعتقد الاقتصاد الرقمي يكون مهم جدا في هذا.
1: دكتور، شلون نطور نفسنا إحنا بالتحولات الرقمية هذه؟
0: إحنا نطور نفسنا حقيقة. أنا اليوم مثل ما حضرتك أنت سألت مرة، أنت الشات جي بي تي هو عن العواطف، الواحد الإيموشنال. لا أنا بس أقول عطني شنو تقترح لي المهارات، السكيلز اللي أنا أعرفها. أنا خريج ثانوية عامة مثلا، أنا موظف في الجهة الفلانية، شلون أقدر أطور العمل في هذا الآن؟ أنا أبي أسوي يعني أوتوميشن، مكننة، أبي أسوي أحفظ. اليوم عندنا هذه إذاعة، شلون احفظ هذه كلها المقابلات والتلفزيون وكذا؟ عطني مقترحات اسويها، وعطني مقترحات حق برامج، عطني مقترحات اطور من ذاتي. هذا التحفيز الذاتي مهم جدا ايضا، ان انا اقدر اصير دائما متطور مع الحدث. الساده حصه، لابد ان الانسان هو يطور ذاته من ذاته، يتواكب مع شنو قاعد يصير في هذا العالم بشكل او اخر، بحيث انه ما يفقد التتش.

الحقيقه والمهارات. لان اليوم الانسان اذا يسوي له سيلف ديفلوبمنت مهمه، التطوير الذاتي باستخدام الذكاء الاصطناعي، ما في غلط. الواحد بس يعرف، لازم يعرف الذكاء الاصطناعي منو انا، ويعطيه الاسئله والبيئه اللي هو فيها بحيث يعطيه المهارات، ان كانت تكنيكال، ان كانت سوشيال، ان كانت اي وات ايفر ات از، بحيث انه يعطيه نصيحه. وبعدين انا انصح اللي عنده قدره على المواجهه يسوي له منصه حقيقه، بس يكون حذر. وما انصح اي

0: تابع شنو قاعد يصير في هذا المجال في موجود، ونعلمهم ونشجع عيالنا يعني على الذكاء الاصطناعي، ولكن مو مستجيع للتلقي للمعلومه فقط، التفاعل معها وريبروديوسينج ات،
1: يقظ الواحد يكون لازم يقظ
0: وريبروديوس، وانت اعاده انتاجها بشكل ذكي، ويسوي لهم يفتح افاقهم انه والله ما في مانع تسوون مشروع، ما في مانع اسوي لكم منصه تعليميه، لان كله يطالعون فلانه وفلانه اكو فيديوهات تنتشر زين، في بعضها هادف ومفيد وفي بعضها لا، فاحنا ننصح ان يكون عندنا الكونتنت المحتوى العربي المتوافق مع ثقافتنا وبيئتنا، بحيث انه يكون هو اضافه مو عبء على الوضع يعني.
1: دكتور انور الحربي الخبير التقني، كل الشكر لك، امتعتنا والله صراحه، ما ودي الحلقه تخلص، بس دائما الاوقات الحلوه مثل ما يقولون تركب.
0: تسلمي استاذ، وشكرا لكم على هذا
1: دكتور.
0: شكرا للاستضافه.
1: مستمعينا وصلنا معاكم لنهايه حلقتنا مساحه للحوار، نلقاكم ان شاء الله في حلقات قادمه، مع السلامه.
2: كنتم مع برنامج مساحه للحوار. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج. أحمد علوش، حصة اللغاني مهدي بيراتي، إخراج بيبي الصالح.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم أقلام لا تجف.

القلم هو الشاهد على فيض مشاعر الإنسان وفكره وتجربته بما سال من مداده على صفحات الأيام، وهو رحلة التدوين والإنتاج والبحث والتعبير لما كتبه المفكرون منذ الأزل.

أقلام لا تجف، رحلة في التجربة الأدبية الإنسانية. إعداد وتقديم مشعل الزمنان. تنفيذ سعد البوس. أقلام لا تجف، إخراج لولو الجريد. أهلا بك صديقنا المستمع، وكل التحايا دون مقامك. يطيب لنا أن يتجدد اللقاء معك وبرنامج أقلام لا تجف في حلقات نقتفي من خلالها أثر الكتاب والروائيين والأدباء بما يجعلنا على اطلاع ومعرفة في مسيرتهم وحياتهم، فأهلا بك.

لا شك في أن التفكير النظري في الأدب وعلاقته بالإنسان والعالم يستند إلى تقليد فلسفي الأولى للتنظير للأدب في إطار نظرية المحاكاة، عندما تساءل أفلاطون، وهو الذي كتب في الشعر مطولاً في العديد من محاوراته، عن الدور الذي ينهض به الشعراء، وأنكر عليهم أن يكونوا يتحدثوا باسم الحكمة ما أو تحمل نغمة حديثهم للإقناع في طياتها، وهكذا طالب بطردهم خارج مدينتهم الفاضلة.

ومنذ القدم كان وعد الأدب وما يزال هو التعبير عن الحياة من خلال ما يتيح للقراء من منافذ إلى مسارات جديدة للتعرف على تجاربهم وحيواتهم من منظور لم يسبق أن اختبروها من قبل، لكنها تتعين بالنسبة لهم بمثابة المرآة التي تنعكس عليها أحلامهم ومشاعرهم المختلفة. ورغم أن المكانة الوظيفية التي ينهض بها الأدب فيما يخص إعطاء الحياة محتواها الصلب بديهية، وكثيراً ما شدد رولان بارت على مسيس الحاجة إلى اكتمال تاريخها، لم يكف مع ذلك عن أن يوضع موضع المسألة والتفكير والتأمل والشك في دوره، بل وحتى في وجوده.

صديقنا المستمع، في كل عصر يتجدد السؤال ليس فقط في طبيعة الأدب ومبادئه ومقوماته الجمالية، إنما أيضا في الواقع الذي يشغله قياسا إلى الخطابات وأشكال المعرفة الأخرى، وعن دوره بالنسبة للفرد والمجتمع.

يقدم الأدب للقارئ المتعة العميقة التي تتمثل في إغناء حياته على الصعيدين المعنوي والروحي، وإضفاء المعنى الشامل الذي يتجاوز تفاصيل حياته اليومية. ويعيدنا الأدب إلى قصص التاريخ والملاحم والكتب المقدسة والأعمال الكلاسيكية القديمة والحديثة من خلال الشكل الأدبي الذي يتضمن اللغة وثقافة مرحلة الحدث.

إن الأعمال الأدبية التي خلدها التاريخ خصوصاً للكاتب الروسي ليون تولستوي بمثابة مرشد للمثل والقيم الإنسانية التي من خلالها يفهم الإنسان حياته وحياة الآخرين، كما تتيح له الفرصة لإلقاء نظرة عميقة على أوجه الحياة المختلفة. وعليه فإن الأدب قادر على تغيير رؤية الإنسان للحياة، سواء من خلال ما حققه الأدباء من إنجازات قيمة ساهمت في الارتقاء بثقافة ومفاهيم المجتمع، أو عبر مسيرتهم الذاتية في الأدب الواقعي والتي تلقي الضوء على تجاربهم المميزة والتي تضيف إلى تجربة الإنسان وثقافته.

وفي المحصلة أيها الأحبة، فإن الأدب مرآة لكل زمان ومكان، فما كتب في التاريخ غالبا من باب قوة سياسية وتوجهاتها، وأما الأدب فهو مرجع أصدق وأغنى لمعرفة أحوال الناس وشؤونهم في مرحلة زمنية ما. وهكذا فإن محتوى الأدب أبعد عن مضمونه الأدبي المرتبط بمعاني الكلمات وجماليات التعبير والصياغة، فهو بمثابة الأسس التي تغني الحياة وتضيف لها.

هناك تساؤلات تترجم مخاوف المجتمع من الأدب، والتمعن في مثل هذه التساؤلات يعني بداية التمييز أو الفصل بين الأدب الحقيقي أو الكلاسيكي وبين الكتب التي اتخذت مساراً مسطحاً الهدف منه التسلية السطحية التي تخاطب العاطفة وحدها.

بعيداً عن ارتباطها بواقع الإنسان. وأقرب مثال على ذلك الروايات الرومانسية التي يقتصر دورها على دغدغة المشاعر والحواس بعيداً عن المعاني الأصيلة للأدب، والتي لا تندرج فيها مثل المروءة والشجاعة والحكمة والإيثار والنبل والقدرة على اختراق المظهر الخارجي للشخصيات وتحليل الصراع الذي تعيشه بين عاطفتها وعقلها من جهة، وبين قناعاتها والمحيط الخارجي من جهة أخرى. والحديث صديق المستمع يطول حول أهمية الأدب بالنسبة للمجتمعات، بما أوجد منذ البداية التساؤلات التي تقدم نماذج فلسفية حول الأهمية التي يحققها الأدب، وربما اعتبره البعض ترفا لتبقى حقيقة راسخة بأن الأدب محرك خفي للسلوك والتعابير والفكر، يستمر في تغيير النظريات والأفكار في كل وقت.

حديثنا اليوم عن أديب وكاتب مهم تجسد أعماله النموذج المختص في المسرح بما جعله اسما مهما في هذا المضمار.

سعد الله ونوس كاتب مسرحي سوري من مواليد قرية حصين البحر الساحلية القريبة من مدينة طرطوس. ولد في 27 من مارس في عام 1941. كتبت في أعماله العديد من الدراسات والأبحاث، كما عقد حول أدبه غير مؤتمر وندوة ولقاء. درس ونوس الشهادة الابتدائية في مدرسة القرية، ثم تابع الدراسة في ثانوية طرطوس حتى البكالوريا، وفي فترة مبكرة بدأ يقرأ ما تيسر له من الكتب والروايات. وكان أول كتاب اقتناه وعمره 12 سنة هو دمعة وابتسامة لجبران خليل جبران. ثم نمت مجموعة كتبه وتنوعت طه حسين وعباس العقاد وميخائيل نعيمة ونجيب محفوظ ويوسف السباعي وإحسان عبد القدوس وغيرهم.

حصل ونوس في عام 1959 على الثانوية العامة وسافر إلى القاهرة في منحة دراسية للحصول على ليسانس الصحافة في كلية الآداب جامعة القاهرة. وأثناء دراسته وقع الانفصال ما بين مصر وسوريا مما أثر كثيرا عليه، وكانت هذه الواقعة بمثابة هزة شخصية كبيرة أدت إلى أن كتب أولى مسرحياته والتي لم تنشر حتى الآن.

وكانت مسرحية طويلة بعنوان الحياة أبدا، وهي في عام 1961. وفي عام 1962 نشر في مجلة الآداب مقالا حول الوحدة والانفصال، وكذلك عدة مقالات في جريدة النصر الدمشقية. وفي عام 1963 حصل ونوس على ليسانس الصحافة، وانتهى من إعداد دراسة نقدية مطولة عن رواية السام لألبرتو مورافيا، ونشرها في الآداب. وفي نفس المجلة نشر مسرحيته ميدوزا تحدق في الحياة. بعدها عاد إلى دمشق وتسلم وظيفته في وزارة الثقافة. تصاعد نشاط ونوس الأدبي في عام 1964، حيث نشر 3 مسرحيات قصيرة في مجلة الآداب البيروتية والموقف العربي بدمشق، وفي مسرحيات فصد الدم وجثة على الرصيف ومأساة بائع الدبس الفقير، بالإضافة إلى العديد من المقالات والمراجعات النقدية. وفي عام 1965 صدرت أولى مجموعاته، وهي مسرحيات قصيرة عن وزارة الثقافة تحت عنوان حكايات جوقة التماثيل، وقد ضمت المجموعة 6 مسرحيات، منها لعبة الدبابيس وجثة على الرصيف والجراد والمقهى الزجاجية والرسول المجهول في مأتم أنتيوغيا. وفي عام 1966 حصل ونوس على إجازة دراسية من وزارة الثقافة، وسافر إلى باريس ليطلع على الحياة الثقافية هناك ويدرس المسرح الأوروبي. ولم يكتفي بالمشاهدة والدراسة فقط، بل نشر في الآداب والمعرفة وجريدة البعث عددا من الرسائل النقدية عن الحياة الثقافية في أوروبا. وقد كانت نكسة 1967 بمثابة الطعنة المسددة لشخص سعد الله ونوس، أصابته بحزن شديد، خاصة وأنه تلقى النبأ وهو بعيد عن وطنه. وبين شوارع باريس كتب مسرحيته الشهيرة حفلة سمر من أجل 5 حزيران، ثم مسرحية عندما يلعب الرجال، ثم نشرهم في المعرفة مع عدد من الدراسات التي نشرت في الطليعة الأسبوعية السورية. وفي نهاية ذلك العام عاد إلى دمشق، حيث عهدت وزارة الثقافة إليه بتنظيم مهرجان دمشق المسرحي الأول في شهر مايو، وبالفعل أقيم المهرجان، وتم تقديم أول عرض مسرحي لونوس من إخراج علاء الدين كوكش، وكانت مسرحية الفيل يا ملك الزمان التي كان قد انتهى من كتابتها.

كما أخرج رفيق الصبان مأساة بائع الدبس الفقير، وتم تقديم العملين في عرض واحد خلال المهرجان. في عام 1970 أجرى حوارين مع برنارد دورت وجان باري والسيرو ونشر في المعرفة، وكذلك أصدر بيانات المسرح العربي الجديد، واختتم العام بنشر مسرحية جديدة. وفي عام 1972 كتب مسرحية سهرة مع أبي خليل القباني، وفي عام 1976 ترجم كتاب حول التقاليد المسرحية لجان فيلار وأعد تورنادور عن مسرحية لابرخ تحمل نفس العنوان، وترجم وأعد يوميات مجنون لجوجول. بعدها حصل على منصب مدير المسرح التجريبي في مسرح القباني، حيث كان عليه أن يؤسس هذا المسرح ويضع برنامجه. في عام 1977 نشر في ملحق الثورة الثقافي على عددين مسرحية الملك هو الملك التي أخرجها فيما بعد المخرج المصري مراد منير، وعرضها في القاهرة ودمشق، حيث حضر ونوس العرض في دمشق وهو يعاني من مرض السرطان. كما نشر في عام 1977 دراسة لماذا وقف الرجعية ضد أبي خليل القباني، وعرضت يوميات مجنون في المسرح التجريبي من إخراج فواز الساجر، وأسس ورأس تحرير مجلة الحياة المسرحية. وفي عام 1978 قدم مسرحية رحلة حنظلة من الغفلة إلى اليقظة، وهي إعداد وتأليف لمسرحية بيتر فايس، ثم ترجم مسرحية العائلة توت في عام 1979.

له العديد من المؤلفات المهمة، منها الحياة أبداً في عام 1961 ونشرت عام 2005 بعد وفاة الكاتب، ميدوزا تحدق في الحياة في عام 1964، فصد الدم في عام 1964، عندما يلعب الرجال في عام 1964، جثة على الرصيف في عام 1964، ومأساة بائع الدبس الفقير في عام 1964، لعبة الدبابيس في عام 1965، المقهى الزجاجي في عام 1965، حفلة سمر من أجل 5 حزيران في عام 1968، الملك هو الملك في عام 1977، رحلة حنظلة مع الغفلة إلى اليقظة في عام 1978، طقوس الإشارات والتحولات، أحلام شقية، يوم من زماننا، ملحمة السراب، بلاد أضيق من الحب، والكثير من الأعمال المهمة.

كرم سعد الله والنوس في أكثر من مهرجان، أهمها مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي ومهرجان قرطاج الدولي، وتسلم جائزة سلطان العويس الثقافية عن المسرح في الدورة الأولى للجائزة. بعد إصابة سعد الله والنوس بمرض السرطان في أوائل التسعينيات لم يستسلم له، وعاد إلى الكتابة بعد فترة توقف طويلة شملت معظم الثمانينيات، فقدم أعظم أعماله ومنها منمنمات تاريخية والليالي المخمورة وطقوس الإشارات والتحولات، وقد تم عرض طقوس الإشارات والتحولات في لبنان ومصر.

بعد وفاته من إخراج المخرجة اللبنانية نضال الأشقر والمخرج المصري حسن الوزير، كذلك مراد منير، الليالي المخمورة على مسرح الهناجر بالقاهرة.

توفي سعد الله والنوس في 15 مايو في عام 1997 بعد صراع طويل استمر 5 سنوات مع مرض السرطان.

أيها الأحبة، كان الحديث في هذه الحلقة عن الكاتب والأديب سعد الله ونوس. وصلنا معكم لختامها، لكم منا أجمل التحيات وإلى اللقاء. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج أقلام لا تجف. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: مشعل الزمنان، سعد البوص. أقلام لا تجف، إخراج لول والجريد.

في برنامج محطات نحاول أن نقدم لكم المعلومات العامة والمهمة لتصلكم بأسلوب مشوق وجديد، ونجمع لكم من المعلومات ما يثري ثقافتكم. كونوا معنا أينما كنتم عبر أثير إذاعة دولة الكويت في برنامج محطات.

محطات، إعداد سالم العواش، تقديم بدر العنزي، سالم العواش، تنفيذ فهد العيسى، محطات للمخرج معاذ سريع.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة الجديدة من برنامج محطات. محطات نقف عندها لا لنقيم هذا الطريق، بل لنلتقط ما تحمله من حكمة وجمال وعبرة لتضيء هذا الطريق. هنا في محطات نسير معا بين الأزمنة والأمكنة، نتأمل ونسأل ونستخرج الدلالات. أهلا بكم في رحلة تتوقف عند كل محطة لنترك في النفس أعمق الأثر في برنامج محطات.

عصير الليمون ينقي الدم ويحسن وظائف الكبد. دائما نسعى لاستخدام بدائل علاجية من خلال الأعشاب والنباتات والخضروات والفواكه الطبيعية للعلاج والوقاية من بعض المشاكل الصحية، ولا تخذلنا هذه العناصر الطبيعية فيما بحثنا عنه. وسنتحدث عن بعض فوائد الليمون الصحية، حيث أن الليمون منقي للدم ويساعد الجسم على التخلص من السموم، وأيضا مفيد لمرضى القلب لأنه غني بالبوتاسيوم. والليمون عزيزي المستمع أحد المهدئات الطبيعية التي يمكن وضعها على الجروح، بالإضافة إلى أنه يوقف النزيف وهو فعال في حالات الرشح، حيث أنه غني بفيتامينات بي وسي وعناصر الكالسيوم والنحاس والحديد والمغنيسيوم. وأكدت إحدى الدراسات الطبية على فوائد عصير الليمون، حيث أنه شرب عصير الليمون ومن زيت الزيتون يوميا عند الاستيقاظ صباحا يحسنان من زيادة إفراز الصفراء في الكبد. كما أشارت الدراسة إلى أهمية تناول الليمون لمرضى الكبد، ومن جهة أخرى حذرت الدراسات من تناول ملح الطعام، حيث يجب ألا يزيد الصوديوم في طعام مريض الكبد عن 0.5 جرام. لكل مرض فاكهة. تحتوي الفاكهة على إنزيمات ومعادن وفيتامينات وأصباغ ومضادات أكسدة مختلفة تساعد في علاج الكثير من الحالات. ولقد اخترت لكم بعض الأمراض الشائعة والفاكهة المناسبة لعلاجها. 1. فقر الدم. أفضل فاكهة لعلاجه هي التين والبرقوق المجفف لاحتوائه على معدن الحديد الذي يساعد على حمل الأكسجين إلى أجزاء الجسم ويؤدي نقصه إلى الإصابة بفقر الدم. ويساعد تناول 3 تينات في اليوم على توفير 5 الكمية اليومية المطلوبة من الحديد. ويساعد تناول 10 ثمرات من البرقوق المجفف على توفير الكمية نفسها من الحديد أيضا. وللاستفادة القصوى من الحديد في هذه الثمار يحتاج الجسم إلى فيتامين سي كي يتمكن من امتصاص الحديد، ولذا يستحسن تناول التين أو البرقوق المجفف برفقة الثمار الغنية بفيتامين سي مثل الحمضيات والفراولة وغيرها. لعلاج هشاشة العظام. وهنا أيضا يساعد التين في العلاج لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم، ويساعد تناول 5 ثمرات من التين الجاف على توفير 1/3 الكمية اليومية